ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لستة الصباح. نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك، وإن شاء الله نهاركم زين، وإن شاء الله صباحكم توفيق، وإن شاء الله صباحكم نجاحات، وإن شاء الله صباحكم إن شاء الله تسهيلات يا ربي، وإن شاء الله صباح اليوم ما فيه كان الخير وما فيه كان الدعوات اللي تتقبل، وما فيه كان إن شاء الله النية الباهية، وما فيه كان النتائج زادة الطيبة، وما فيه كان أي حاجة تستنيها تتحقق، وما فيه كان الإنجازات حتى ولو إنجازات بسيطة. إن شاء الله نبدأ بهم صبحيتنا لليوم الجمعة، إن شاء الله كل عبد يستنى في حاجة مهمة اليوم تتحقق، أي نتيجة مهما كان نوحة إن شاء الله تكون كان إيجابية، وإن شاء الله تجيب كان وترجع كان بالخير على الناس الكل. شكرا لكم على استماعكم لنا، هذا موعدنا اليوم معكم في أول ساعة كالعادة. بعد شوية الموعد يكون مع فاطمة في زابينج، وين تلقاو آخر التصريحات وآخر الأخبار، كيف فلتوا أي حاجة في 24 ساعة اللي تعدت. نصبح برش على رفيق اللي رفقنا طيلة الأسبوع هذي في الإخراج. بعد شوية عنا موعد زيدة مع الميتي، وكيفاش باش تكون نهاية الأسبوع دايوغ بار لا ميم أوكازيون. نتمنى نهاية أسبوع مريحة وبن ريفيزيون، إن شاء الله مراجعة طيبة للتلامذة، تلامذة البكالوريا زيدة، وللطلبة اللي عديوا في الفترة هذه، إن شاء الله يا ربي بنجاح وبالتوفيق للناس الكل. نعرف اللي الفترة هذه تبدأ كلها تحذيرات، كلها غسرات، إن شاء الله يا ربي ما يدوم شيء، وإن شاء الله ما يوفيوا الفترات هذوما كان بالنتائج الباهية، وعلى قد التعب والجهد نلقاو كان الخير. بعد شوية زيدة عنا موعد مع الأكتواليتي في les événements du jour، ما تبدلوش les fréquences متاعنا، وخليكم في الاستماع. الموزايكا فام، نقترح عليكم صوت فيروز اليوم الصباح. عندي أمل فيك، وأنا عندي أمل فيكم، مرحبا بكم.
0: أول ساعة

0: عبير نعمة في ربريز المجد الرومي مطرحك بقلب. إن شاء الله عجبتكم الفيرسيون هذية. كان فلتوا أي تصريح في برامج موزايكا فام في 24 ساعة اللي تعديت في البرمجة الشتوية، المواعد تلقاوها مع فاطمة يوميا في زابينج، وين تلقاو كل ما فلتوا
1: زابينج. وشكون يحب صوتها؟ حد ما يحب صوتها. تبدأ أنت قاعد والهكا قولينا في طنبك كالنوم وهي تبدأ شعل ذا وما تلقاهاش تتخبط. نعديو الكامل وحنا نصطادو توا ليل ونهار.
2: شكرا لك على الشكره هذه.
0: شكرا لك، مرحبا بك.
3: كنت باش نسال البطل بك ما صبحش عليا.
0: لا وامين امين معنا
2: سيسي على منظر الحقوق المدني.
3: انا لا
4: التهم اللي جبتها له اصلا
3: انا ما جبت لاني مناظر لاني مناظر لاني حقوق اللي جايه الاخرى ثلاثه لاني مدني ما عندي حتى واحده من الامور ثلاثه.
5: عم سلام عنده تيتر واحد لاعب سابق ومحلل فني
4: ولا فما حاجات اخرى
5: ما نحبوش نقولوا عليه هذوك الحياه وخويا يتصرف
3: هناك تسال عليه
4: بك تحكي كاني عمري ما نخليك تحكي تفضل خلي لي علاش انهيار انهيار قدم لعبة.
6: صباح الفل والياسمين، امين ليك وللساده المستمعين.
3: هذا بدا يتلكون من الياسمين، شوفوا كيفاش باش يعدي النهار ان شاء الله. راك اسعد الايام يا مكي.
1: نقول انا انت الخبيره، انت اللي وشوش يذولي متزنزينتها تفهمها، هي من انا عائله تنتمي دكتوره. اللي قاعدين نشوفوا فيه توا معناها الوشوش هذيا والعدد الكبير هذيا، هل هي انواع جديده جايتنا كما شفنا في بنزرت في غيره؟ وضح لنا.
3: والله ما تفهمش
0: بمخاخنا
3: ما تاني بنجي بمخي. بارك الله فيك، انا خدها شهاده شرف.
0: بالعكس.
3: وانت فين الليسي؟
0: المنزه التاسع. عام 2012.
3: 2012
4: انت عندك تخدم في
3: الوزير؟
4: قديش عندك تخدم في الاذاعه انت عام 2012؟
3: عندي 9 سنين. معناتها يا دوزير انت عادي في الباك، ما كنتش تصورها الحكايه هذه.
0: معناتها عندك 5 سنين. نحس في روحي بنقولوا سي سي اي.
3: كان جد الدنيا هذاك اش تقول
7: له؟ هنا باجا قالت ما تحبش معناها استعجال النظر، تو جاتني معلومه قالك ينجم يوصل حتى الست شهور معناها اتخاذ القرار.
4: في الحاله هذه
5: شفت معلومات تجي في اللايف.
4: مالك يا خويا؟ قلت لك انت قبل تسهر على قدمتني انا محلل ولاعب قديم ومدرب، وانا ايش قلت لك؟
5: قلت لي عندي برشا تيتروات وخليك
4: يا خويا. ربي سبحانه وتعالى ديريكتومون معناها المعلومات. اسمع المعلومات نتاعو كلها براتيكومون 99% صح يا خويا. صح
2: لا لا يمين زدت ضياع في جملة ضياعك فين هو بيحاول
3: بس ما كنتش تحط مرشارير في الكهرباء انت فسل.
2: لا ما نسوقش يا يمين.
3: فوالا دونك عندك الحق. مرشارير بجنب البريمير فوالا نجم يكون بجنب
8: انا ولاد جيل الاس ام اس في الباك. تحيه اللي يسمعوا فينا جيل البوق.
9: حق انا والنتيجه بالبوق.
8: البوق فجاه
9: انا
8: ويك اس ام اس.
9: احنا اسمك ومازال ما قالش لا رفيزيل كونترول. اوه
3: والله محلية انت المهم منظم اياد وكوريكت ما تلقاش عنده تبلديس في حتى شيء.
0: كالكولاتريس
3: انت نسيت كالكولاتريس.
0: اي ظلي ذي هي الطرفة.
3: انت باك شنو الساعة
0: ما تزيد تصور باك مات نسي الكالكولاتريس
3: مات زوز مات.
0: اي زوز مات.
3: تعمل لهنا سمع بالله
0: العقلاء انت على البرنامج.
10: لا هو ما هوش نوع جديد. ساعة هي مش وشويشة ماش ستجير ماش ناموس. ما هيش الناموس اللي يقرص اللي يقرصنا كام على المغرب اللي يقرصنا في النهار. ما هوش النوع هذي كانت عن ناموس. ما عندها هي مهيش مصنفة من صنف الناموس. هي سيدي كيغونوم. الكيغونوم هذو ما ينشبهوا للناموس. عندهم 3 paires de pattes. عندهم زوز جوانح دونك يطيروا دونك يمشيوا مع الضوء دونك يشبهوا للناموس على ذيك المواطن. ولا احنا اللي كونفوم معناتها نخلطوا بينهم وبين الناموس.
3: جاتني نادي الصباح نحكي شويه الكواليس قالت لي ايش علينا قالت لي ريتو ماخذ الباك عام 96 وانا كذا هكا وبديت تضحك وكذا. قلت له ان بيدي ما يخل باك عام 96
9: انا مانيش باش نقول لك عندي
5: شويه الروبريكا دي باش نحيها انا امنيتي نعمل نهار حاجه باهيه في اخر مساري زين نصالح سي بون كملنا
0: زابينغ. هذا كان زابينغنا بالنسبه اليوم. اكيد الاسبوع الجاي يكون عندنا مواعيد جديده مع دي زابينغ جدد وتصريحات جدد. ميرسي بوكو فاطمه. شويه خلينا ناخذ فكره على توقعات الجويه في الميتيو. ما تبدلوش الفريكونس نتاع موزايكا فام. هذايا عدد من الكومبيلاسيون نتاع اغاني خلينا نقولوا الفنان عظيم برشا فريد لطرش، لكن باش تسمعوهم بروح اخرى بتوزيع اخر ستيفان اتناس وارابيك جاز انصامبل. توت سويت في اول ساعه مرحبا بكم.
1: اول ساعه. Yeah.

0: طريقة سليمة للجميع، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل اللي تسمعوا في موزايك كافيه، كتحبوا تاخذوا فكرة على التوقعات الجوية بالنسبة لنهاية الأسبوع كيفاش باش تكون، عليكم توتفيت بالموعد في الميتيو. التوقعات الجوية لليوم الجمعة 5 جوان، درجة الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 29 و 34 درجة، هذا على مستوى السواحل والمرتفعات، بين 35 و 40 درجة في بقية الجهات، واليوم سخونة برشة في الجنوب تحديدا في أقصى الجنوب 43 درجة مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة للبحر مضطرب خليج جيبس قليل الاضطراب، فتدريجيا مضطرب ببقية السواحل، الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مسحوبة بأمطار، ريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دوير رملية محلية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وغدوة سبت 6 جوان الحرارة في ارتفاع طفيف، البحر مضطرب بالشمال قليل الاضطراب ببقية السواحل، ريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع دوير رملية محلية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والطقس يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مسحوبة بأمطار وتشمل بعض المناطق الشرقية. ميتيو مزينا معاكم حتى لستة متاع الصباح، إن شاء الله صباحكم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين، طريق السلامة للجميع. كنكم تسمعوا فينا لوقاية هذية على سيت www.mosaikefm.net، سلام عليكم برشا. كن تسمعوا فينا خارج حدود الوطن نقولكم إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة ليكم، كن اليوم زيدا مرتاحين إن شاء الله تستمتعوا بالراحة الأسبوعية. سلام عليكم زيدا كن تسمعوا فينا توا، قادين ربي للخدمة تاعكم، إن شاء الله يا ربي نهاركم فيه كان الخير، صحة فطوركم، صحة قهوتكم، صحة المعش الصباحية متاعكم. بعد شوية موعدنا مع الأكتواليتي في les événements du jour، ما تنساوش عنا موعد زيدا بعد شوية مع أهم المواعيد والأحداث المنتظرة بالنسبة اليوم. هذا محمد علي شبيل، أنا نموت عليك، مرحبا بالناس الكل، هذه أول ساعة مزينة معكم حتى لستة متاع الصباح.
1: أول ساعة

الخمسة وثلاثة واربعين دقيقة إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك الناس الكل، وقايد ناخذ فكرة على شو مع أخبار في 24 ساعة اللي تعديت. المعاد تسيد في لزيفينمون دو جور. لزيفينمون دو جور خلينا نحكيو على التلامذة ومعنوية التلامذة. حضرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ من محاولات التشكيك في قدرة سلطة الإشراف على التعامل مع ظاهرة الغش خلال امتحانات البكالوريا، ومن إثارة الجدل بشأن مبدأ تكافؤ الفرص والحق في النجاح، وهذا تزامنا مع إجراء امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لعام 26. الجمعية في بيان نشرته البارح الخميس أكدت ضرورة التمييز بين حرص المشروع على المنظومة التربوية والسعي إلى الحفاظ على مصداقية امتحان البكالوريا، هذا مهم ومن جهة، وبين المبالغة زادة في ردود الفعل العاطفية اللي تنجم تساهم في بث الشكوك حول سلامة الامتحانات وإجراءات تنظيمها من جهة أخرى. وأوضحت زادة أنه موقفها يجي على خلفية ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعد انتهاء اختبار الفلسفة في اليوم الأول من امتحانات البكالوريا، من مواقف وتعليقات ودي فيديو اللي أثارت جدل حول سير الامتحان وظروف التنظيم. الجمعية زادة دعت مختلف الأطراف إلى التحلي بروح المسؤولية، تجنب نشر أو تداول محتويات اللي تنجم تشكك في قدرة سلطة الإشراف على معالجة ظاهرة الغش بالنجاح المطلوبة أو إثارة مسائل تنجم تتعلق بالحق في النجاح، خاصة في المرحلة هذه الحساسة اللي ما زالوا فيها آلاف المترشحين والمترشحات بصدد اجتياز بقية الاختبارات. واعتبرت الجمعية الممارسات هذه لا تسيء فقط إلى صورة المدرسة العمومية التونسية داخل البلاد وخارجها، لكن تنجم أيضا تأثر سلبا في المعنويات متاع التلاميذ المترشحين للامتحان الوطني والأولي امتاحهم، وبخلاف زيادة الانعكاسات السلبية على المناخ العام داخل المجتمع. دوك الجمعية تأكد وتشدد على أهمية حماية مصداقية الامتحانات الوطنية، الحفاظ على الثقة في المؤسسات التربوية، وتأكد زيادة أنه معالجة الإخلالات راهو يزم تم في إطار احترام المؤسسات المختصة والآلات القانونية المعمولة بها بعيدا عن التهويل أو الأحكام المسبقة. نذكروا أنه وزارة التربية كانت أعلنت عن اتخاذ جملة من الإجراءات اللي تضمن نزاهة امتحانات البكالوريا، التصدي لمختلف محاولات الغش من بينها تعزيز الرقابة داخل مراكز الاختبار، تكوين إطارات المشرفة على الامتحانات لرصد المخالفات، والتنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة شبكات الترويج لوسائل الغش. وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق إن شاء الله للتلامذة الكل، وإن شاء الله يعديوا في ظروف طيبة، وإن شاء الله يكملوا ما تبقى من المواد في بالنسبة لليوم الأسبوع هذا، وحتى نحكي زيادة على الأسبوع القادم. إن شاء الله زينا للتلامذة الكل، وإن شاء الله بنجاح يا ربي. هذا شنو نتمنيه لكم زيادة الكل. Les événements du jour. أول ساعة.

0: سانكي فيرونا هذه سيزاريا إيفورا تواصلنا للخمسة وتسعة واربعين دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. خلينا ناخذ فكرة شنو يسنى فينا بعد تقريبا 11 دقيقة من تاب
1: les programmes du jour Mosaïque FM.
0: كالعادة الموعد أبارتيغ من الستة يكونوا عامين قارة كيف أحلى صباح الكل على امتداد ثلاثة ساعات يجيكم برشا أخبار يجيكم بالربح زيدة يجيكم بالكادويت كل ما يهمكم شارة باش تبدأوا الصبحية معنا وانتوما عاملين كيف وانتوما عندكم المعلومة وانتوما زيدة ربحين. الموعد يكون مع فاطمة في دقيقة حظ 46 دقيقة. عنا موعد آخر وموعد يومي يكون مع اليومية النجمو عندكم فرصة باش تربحوا معنا يوميا عندكم لا بوسيبيليتي زيدة انكم تكونوا انتوما ربحين باللي كارت دو ريشارج من ايدي موزايك اف ام مع 6:55 دقيقة في خارج باش تربح كارت دو ريشارج كل يوم انت والمشغل نتاعك وانت وزهرك تنجم تكون الفايز او الفايزة معنا. 17 دقائق موعدنا يكون مع الاكتواليتي واهم الاخبار كل يوم يكون حاضر معنا ضيف على الخوين نوجه اسئلتنا على الخوين. اليوم باش نحكيو على رقم مفزع الحقيقة يهم الحوادث حوادث المرور ومهم نحكيو على الموضوع هذايا خاصة وقت اللي نحكيو على الطفال جراء حوادث المرور اللي توفاو ان شاء الله ربي يرحم الناس الكل. باش تكون معنا رئيس جمعية سفراء السلامة المرورية عفيف بن غنية باش نحكيو معاها بأكثر تفاصيل باش نقدموا أرقام لأنه مهم قد ما نقدموا الأرقام هذية ونحكيو عليها وشوية اللي زادة نحاول وانا ديما نذكروا بدي ريكومونداسيون اللي نعرفوهم معناها تيوريك ما ولكن النتائج هنا نشوفوا فيها هذا باش نحكيو فيه بأكثر تفاصيل إن شاء الله بعد لحظات. موعدنا يكون مع ماكي دي مينوت خنو 27 دقيقة. الموعد مع الربح في صباح تربح تكلمونا على 71-113 ألف كل يوم تنجموا تربحوا معنا ألو دو برودوي من إهدي جديدة كن تجاوبوا تصبحوا وتربحوا مع أمين يومين عندكم فرصة للربح. أيمن زيدا يربحكم في ألو كوندكتور 200 دينار من إهدي توتال إنرجي والموعد يكون إن شاء الله في ساعتنا الثالثة مع إياد الدهميني في مع إياد كما كنها الجمعة ثلاثة أخبار للتعليق الباغوميتر ونختموا كالعادة بانتباه أشقال. حمل نشكر برشا رفيق اللي رافقنا طيلة الأسبوع هذايا في الإخراج ميرسي بوكو فاطمة زيدا اليومين نسمعوها في الزابينغ إن شاء الله الموعد يجدد معكم في أول ساعة نهار الاثنين كالعادة من الخمسة حتى الستة. نتمنى لكم نهاية أسبوع مريحة تلقوني بعد شوية مع كيف أحلى صباح إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل.
1: الأولى في تونس.

صباح الفل، جمعة مباركة لكم الكل. اليوم الجمعة 5 جوان 2026، إن شاء الله بإذن الله دعاء مستجاب، وإن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم الناس كل، إن شاء الله ربي يتقبل دعاكم في النهار الفضيل إن شاء الله بإذن الله اللي هو اليوم الجمعة. إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه، وإن شاء الله بإذن الله كل الأضواء تبدأ خضراء، تمشي وضوء أخضر كان فما ستوب يتنحى ولي سيد الباس هكاك، ولي الدنيا كلها خضراء بإذن الله قدامك لين توصل حتى للخدمة، وإن شاء الله ربي يوفق كل ما يعدي الامتحانات المدة هذه سواء كان بكالوريا أو امتحانات جامعية أو غيرها، إن شاء الله ربي بالنجاح ويكلل هذا الموسم الدراسي إن شاء الله بإذن الله بكل عوامل النجاح. إن شاء الله يا ربي موافقين، وإن شاء الله بإذن الله ترتاحوا شوية زي الويكاند هذا، خاصة من درجات الحرارة المرتفعة في بداية ومنتصف هذا الأسبوع. نتمنى إن شاء الله أنه الويكاند هذا تكون في درجات حرارة مستحبة، على الأقل تشجعكم أنكم تعملوا غطسة باهرة، وغطسة تبدأ من أول جوان وكأنها صيفية، السنة بدأت على بكري يا جماعة، ودرجات الحرارة المرتفعة بدأت على بكري. دونك إن شاء الله بإذن الله نتمنى لكم كان الأخبار الطيبة، وربي يعطيكم أتمناه في الصبحية متاع اليوم الجمعة. مختلف الفقرات اللي تعودتوا عليهم موجودة إن شاء الله بإذن الله، منها الربح ومنها الإخبارية من توا حتى للتسعة متاع الصباح. كل الفريق يرحب بكم في أحلى صباح.

0: Gute Santas Bär. Meteo. Meteo.
1: الساعة 36 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الجمعة 5 جوان طقس باش يكون مغايم جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية باش تكون محلية مصحوبة بأمطار والريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية البحر مضطرب بخليج جيبس والحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 29 و 34 درجة قرب السواحل المرتفعة وبين زادة 35 و 40 درجة ببقية الجهات وتوصل حتى ل 43 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا حتى غدوة السبت 6 جوان. الحرارة في ارتفاع طفيف. أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ماميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الحلوة الإيجابية لكل الأبراج الفلكية، إن شاء الله تكونوا لاباس الحظ مويتيكم. اليوم طاقة برج الحمل رهيبة، هي برشا عنده رغبة باش يتحرك ويبدأ برشا حاجات جديدة. الثور فما فرصة صغيرة نجم تتحول الخبر مزيان، والجوزيرة وفما بوادر تحسن في موضوع مادي ولا مهني، حتى السرطان عنا ليك نصيحة إذا تستنى في رد مكالمة وإلا نتيجة راهو الحظ موجود. الأسد ركز على التفاصيل الصغيرة على خاطر منها تجي الفرص لك كبيرة. العذراء ما تخليش الشك يضيع عليك فرصة باهية، شوية ثقة في قدراتك. وانت يا ميزان نهارك ينجم يجيب مفاجأة حلوة، خاصة إذا تحافظ على التفاؤل وتبقى مفتوح للفرص الجديدة. العقرب راهو الخير يجي ساعات من بلاصة ما كنتش متوقعها، ربي يفتح عليك في الخدمة، في الفلوس، في الحب والصحة. والقوس اليوم عندك طاقة حلوة، فما تفاؤل أكثر من العادة، تنجم تلقى روحك متحمس باش تبدأ حاجة جديدة وإلا زيدة تاخو قرار كنت مأجلو. إلي جدي إذا عندك مشروع وإلا فكرة راهو الوقت مناسب باش تطورها. حتى برج الدلو خلي عينيك على هدف متاعك وما تخليش كلام الناس ينقص من حماسك. ونكملوا نحن مع برج الحوت، تستقبل راك نهارك بابتسامة وخلي زيد التفاؤل هو عنوانك.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، جمعة مباركة إن شاء الله بإذن الله لكم، وإن شاء الله طريق السلامة لكل أصدقائنا المستمعين اللي يتسألوا أقتش نجموا يربحوا أن لدو برودوي جديدة سهل برشا. الإجابة في صباح تربح مع 7:35 دقيقة وطلبوا توا 71-113. الرقم البطاقة لمصباح هو التالي 87-66-05-61-21-28-39-39. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: الأولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أهمية العلاقة بين تونس والسعودية ويبرز الحرص المشترك على مزيد توطيد التعاون الثنائي بين في مختلف المجالات، وذلك خلال استقباله مساء أمس السفير السعودي بتونس عبد العزيز بن علي الصقر بمناسبة انتهاء مهامه بالبلاد. وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تعلن فتح 3 مناظرات خارجية بالاختبارات لانتداب 43 إطارا وعونا في اختصاصات هندسية وتقنية وإدارية مختلفة، على أن تغلق الترشحات يوم 30 جوان الجاري. ووفق القرارات الصادرة بالرائد الرسمي، ستجرى الاختبارات الخاصة بالمناظرات 3 يوم 30 جويلية 2026 والأيام الموالية. المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد تفيد بأن كميات الحبوب المجمعة بولاية القيروان بلغت إلى حد الآن نحو 280 ألف قنطار بنسق يومي يناهز 30 ألف قنطار، مؤكدة أن موسم التجميع يسير في ظروف عادية ودون تسجيل إشكالات تذكر. والمديرة العامة لديوان الحبوب تؤكد خلال زيارة عمل أدتها أمس إلى ولاية القيروان لمتابعة سير الموسم، أن عمليات إجلاء ونقل الحبوب تتم بصفة طبيعية بفضل الاستراتيجية الاستباقية القائمة على الشروع في نقل الحبوب منذ اليوم الأول لفتح مراكز التجميع. والمتحدثة ذاتها تبين أن هذه المؤشرات تتزامن مع انطلاق عمليات الحصاد والتجميع تدريجيا في بقية الولايات المنتجة، مشيرة إلى أن ولاية القيروان كانت من أوائل الولايات التي افتتحت موسم الحصاد والتجميع منذ 29 من ماي الماضي. عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق كاتبين يعملان بإحدى محاكم العاصمة، وذلك على خلفية تورطهما في قضية تدليس. وتتعلق الأبحاث بشبهة تدليس وثيقة رسمية تتمثل في كف تفتيش لفائدة شخص صدرت في حقه أحكام قضائية بهدف تمكينه من الإفلات من التتبعات الأمنية والقضائية بطرق غير قانونية، وفق ما كشفت عنه التحقيقات الأولية. عالميا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن عجزها الكامل عن التحقق من وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجته داخل إيران، مشيرة إلى أن طهران باتت الدولة الوحيدة غير النووية التي تقوم بتراكم اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. والوكالة الدولية للطاقة الذرية تضيف أن الهجمات العسكرية الأخيرة أدت إلى خلق وضع غير مسبوق يعيق مراقبة البرنامج النووي الإيراني بشكل فعال، قائلة إن السلطات الإيرانية منعت الوصول إلى جميع المنشآت النووية باستثناء محطة بوشهر. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح.

0: Gute Santas Bär. Alchwe.
1: صباح الفجر دقيقة على موزايكا فيم شان هاركم أسعد الأيام جمعة مباركة. صباح النور إيد.
2: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل إن شاء الله جمعة مباركة ونهاية أسبوع مريحة للجميع يا رب.
1: نهاية أسبوع مريحة للجميع والنادية. صباح النور
3: شان هاركم مبروك أمين. هاركم زين الناس الكل إن شاء الله طريق سلامة ليكم ونهاية أسبوع إن شاء الله ما فيها كان الخير للناس الكل. اليوم في على الخوي باش نقدموا بعض الأرقام. إحنا كل مرة نحاولوا أن نحكيوا على العدد متاع حوادث المرور ولأنه معناها اليوم الرقم اللي باش نحكيوا عليه الحقيقة يمسش أكثر زيادة لأنه باش نحكيه على أطفال اللي يتوفيوا جراء حوادث المرور وهذا المشكل زيادة اللي باش نكتشفوه أنه الأطفال هذوما في وسط مناطق العمران معناتها اللي من المفروض الكراب ما تكونش تجري بسرعة اللي تخلي طفل صغير أو طفلة صغيرة نفقدوه ويتوفى. هذا باش نحكيه فيه اليوم مع ضيفتنا رئيس جمعية وفراء سلامة المرورية عفيف بن غنية. باش نحكيه زيادة على العدد المفزع هذايا وباش نحكيه على الأطفال اللي اليوم وليه في أهشة في حوادث الطرقات. باش نحكي زيادة على أهمية تطبيق القانون اللي كان صدر في 2023 واللي يقضي بضرورة الالتزام بسرعة 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التربوية والجامعية مراكز التكوين والمنشآت الرياضية. اليوم يظل لو كان القانون هذا قاعد يتطبق يمكن ما نحكيوش على الرقم اللي باش يقدموه. باش نحكيو على المناطق متاع 30 كيلومتر في الساعة. الإحصائيات الكل والأرقام الكل تقدمها لها ضيفتنا حضرة معنا اليوم بالتليفون عفيف بن غنية. صباح الخير مرحبا بك.
4: صباح النور. صباح النور نادية. صباح النور أمين. صباح النور إياد وتحية لكم لكل مستمعي
1: دعاكم زيك. صباح الفل. مرحبا.
3: مرحبا بك. شكرا لك على قبول التدخل معنا اليوم. صباح نخليك انت تقدم لنا اليوم الارقام والاطار زادة اللي قدمته فيه الارقام هذه في علاقة بالصغيرات اللي توفيوا جراء حوادث المرور.
4: اي نرجع لك نادية شويه هو للإطار وانه انت تفضلت وقلت في بدايه الحديث معناتها الامر هذا اللي كان نضال كبير انا نقول وحمله كبيره قامت بها جمعيه منذ سنه 2018 بالتعاون مع كل الهيكل من اجل تنقيح الامر 151 سنه 2000 اللي نادينا وحبينا معناتها تولي السرعه اجباريه في مناطق المحيطه بالمؤسسات التربويه. والحمد لله معناتها بعد جهد كبير تم معناتها اصدار الامر هذا والتنقيح في 13 جوان 2023 وأصبحت السرعة إجبارية في محيط المؤسسات التربوية الجامعية المنشآت الرياضية ومراكز التكوين. هذه مكسب فرحنا لكن احنا نعرف الناس الكل ساعات نص القانون بدون تطبيق راهو يقعد نص. وانت كي باش تحكي على مناطق متعتهي او احنا معناتها الناس تسافر وتعرف الزون 30 هذية في العالم وفي باريس وفي معناتها هذه من الحلول الناجعة اللي أثبتت معناتها النجاح نتاعها في الحد من حوادث المرور. راك قد ما باش تنقص من السرعه قد ما الاصابات تنجم تكون معناتها اللطف يا ربي ماهيش قاتله. واحنا نعرفوا توا والاحصائيات ناديه راهو من معناتها احنا فتنا ل 400 قتيل منذ بدايه السنه وهذا يوري دليل ومؤشر خطير برشا يوري للاصابات نتاعنا ولات قاتله. معليش من جراء السرعه هذه حاجة معناتها الناس الكل متفقين فيها. الإصابات ولات قاتلة خاصة داخل مناطق العمران معناتها وين السرعة تكون محددة. نرجع للوليدات الصغار والمؤسسات التربوية الثلاثين هي شنو أداة ناجعة باش تحمي الفئة الهشة من مستعملي الطريق. احنا كنقولوا الفئة الهشة هم اسونسيالمون شكونهم الوليدات الصغار
3: ولا العبيد الكبار زادة في العمر
4: والمتاجلين. معناتها عنا عدد صادم بالحق كنقولوا 99 طفل معناتها احنا كي نرجعوا راهو كنقولوا طفل عندنا من 0 ل 18 سنه خاطر هذه معناتها مؤشر تبع الوماس والطفل اقل من 18 معناتها اقل من 18 سنه سي ان انفون يعتبر. كي رجعنا بالتحاليل وكل الماجوريتين تاعهم متراجلين. المتراجلين وين في المحيط نتاع المؤسسات نتاعهم كسوا لي كوليج كسوا المدارس معناتها حوادث قاتله قاعده تصير من جراء السرعه. واحنا معناتها في الدراسات اللي قمنا بها وفي الحملات التوعويه اللي قاعدين معناتها دو بروكسيميتي معناتها نخدموا مع المؤسسات التربويه سرعه قاتله راهو صدقني عملنا معناتها دراسه علميه وعملنا ديغاداغ معناتها لرصد السلوك نتاع المستعمل للطريق وخاصه معناتها السواق في محيط المؤسسه التربويه. صدقني ساعات معناتها تقول انت كيس نجم يجري فيه 70 قدام مؤسسه تربويه تحل على الكيس
3: معناتها في أي لحظة ينجم يخرج أي
4: صغير. أنا أقوله من صغير ساعات جوست يخرج رأسه معناتها. فمنظومة كاملة نيديا قاعدين نخدموا عليها منذ انطلاق القانون معناتها ما وقفناش فرحنا وكهو النص موجود، لكن مشيت توا مع سلسلة من الدورات التكوينية أعطينا التهيئة دونك عملنا دورات تكوينية مع البلديات مع إدارات التجهيز هيت نهيئوا المناطق هذيا هيت تكون فما معناتها سينياليزاسيون تشوير يلزم أفقي عمودي هيت الحواجز أمام المدارس هيت السينياليزاسيون هذه الكل
2: مدام عفاف هذه كل سي امبورطون واكيد راهو الارقام يقولوا انه الاغلبيه مترجلين ولكن ما فماش زاد كان هذه فما زاد نوع من الريسبونسابيليتي نتاع المترجلين والا حتى السلوكات نتاع الاطفال اليوم مثلا لاحظوا كلنا ظهر لي معناتها اغلب الوقت تشوف مثلا اطفال والا مراهقين اللي يبدا حاطط كاسك ويسمع في الموسيقى واللي معناتها الي ديكونيكتي دو لا رياليتي نتاع الطريق كلكو سوا الفيتيس والا جانب زاد نتاع الدراجات الناريه اللي احيانا راهو تشوفهم اطفال عمره 12 سنه و13 سنه لازم يسوق في دراجه ناريه هي ليزي بلاش خوذة
4: دونك
2: والتروتينات زادة كيف كيف
4: اي هذايا الكل معناتها ما ترجع عندي وتقول سي ان انفون الريسبونسابيليتي اسونسيلمون باش احنا نحدوا من السلوكيات هذايا الكل يلزم الناس الكل نخدموا باش نجموا نخليوها سلوكيات ما عادش تصير كوسوسوا معناتها من الجانب انا بديت لك التهيئه اللي زاد يلزم يلقى تروتوار صغير يلقى وين يمشي يلقى تهيئه قدام المؤسسه التربويه نتاعو يلقى معناتها انفيرونمون يكون امن وزاد تطبيق القانون معناتها تكثيف المراقبه في المحيط نتاع المؤسسات هذايا باش ما تصيرش معناتها لو جونغ داكسيدون اللي قاعده يصير هذوما سورتو معناتها صغيرات معناتها نرجع ونقولوا صغار هما اللي قاعدين يتوفيوا ونزيدك حاجة أخرى معناتها مش حتى احنا في سن الطفولة معناتها عنا 50% من فئة الشباب هما من ضحايا حوادث المرور معناتها زيد هذوما الدراجات النارية السلوكيات المتهورة نتاع نتاع نتاع الشباب معناتها حاجة أرقام فزعة مفزعة سمحني معناتها اللي تخلي منظومة كاملة يلزمها تخدم الكل مع بعضها وكانت عنا البارح معناتها دورة تكوينية بون أنا ما نقولش دورة تكوينية على خاطر هما سونسون لي زون دو تيران معناتها رؤساء الوحدات نتاع حراس المرور وشرطة المرور وكانوا حاضرين معناتها كانت ورشة توعوية تحسيسية حبينا نتشاور وحبينا نحكيو شنو ما آليات الرقابة اللي يلزمها تكون موجودة وتكون ناجعة باش نحدوا مسلوكيات هذا راهو عون الأمن توا ما عادش نجمو نحطوا دورية في كل بلاصة ما عادش هذايا الكل يلزم معناتها التسريع وكان طلب جماعي أنا باش نعطيك توصية من أهم التوصيات اللي صارت البارح نحو آلية المراقبة رفع الآلية للمراقبة للمخالفات باش نجم تكون دي غداق باش نجمو هالسلوكيات هذايا نحدوا منها على خطر بالحق راهو حاجه وليت توجع القلب معناتها نقولوا 99 صغير ونقولوا 99 عائله.
3: صحيح شكرا لك يعطيك صحه مدام عفاف بن غنيه مشكوره على حضورك معنا اليوم صباح رئيس جمعيه سفراء السلامه المروريه ان شاء الله نهارك مبروك.
0: احلى صباح
5: إيكولو مع جيهان بن عبدالله على موزيك فام كل جمعة نتناقشوا في موضوع بيئي فريكونس إيكولو على موزيك فام من 11 نص النهار تابعونا
0: على الفريكونس رقم 1 في تونس موزيك فام
6: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برانتمو يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندها جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
7: نحبك فيق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج

0: تسلق عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
1: بشرت مع الوطن رصد الجوي اخونا بلال شنهار كسعد ليان صباح نور.
2: صباح النور خويا مين، مرحبا بك. مرحبا بكيف تسمي ذات مزيكا.
1: ان شاء الله موفق باذن الله خويا الغالي. نسرى حاله الطقس في نهايه هذا الاسبوع واليوم ان شاء الله كيفاش يكون
2: اليوم؟ ثم ارتفاع طفيف في درجه الحراره اليوم نبداو بها، مع معادلات مع درجه درجتين مقارنه بيوم امس. البارح في توصل العاصمه مثلا كانت في حدود 30 درجه، توصل اليوم لحدود 32 درجه. المعادلات اليوم لدرجه الحراره القصوى باش تكون ب 27 و 32 درجه في المنطقه الساحليه، وب 33 الى حدود 38 درجه بالنسبه لبقيه الجهات، وتوصل الى حدود 42 درجه خاصه بالجنوب الغربي بيقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. حاله الطقس عموما باش يكون قليل السحب الى مغيم جزئيين باغلب المناطق. التيارات الهوائيه من القطاع الشرقي باش تكون قويه شويه خاصه في الجنوب مع دوير ربيع محلي، وتبقى ضعيفه على معتدله بالنسبه لبقيه الجهات. والبحر بالتالي باش يكون مضطرب بخليج كيبس قليل اضطراب المحليين مضطرب بالنسبه لبقيه السواحل. يوم غد ونهاية الأسبوع تتميز عموما مع تبية الخلايا الرعدية المحلية اللي بشكل موجود خاصة في المنطقة الغربية للشمال الوسط ومحلين الجنوب، معتها ما تكون مصحوبة بأمطار وإمكانية لتساقط البرد بأماكن محدودة خلال يوم غد السبت، مع استقرار بالنسبة لدرجة الحرارة تبقى في نفس المعادلات معتها في نهاية هذا الأسبوع خلال مول الحال هذا اليوم. طائرات هوائية كيف شقة من القطاع الشرقي باش تقوى أكثر خاصة في الجنوب وتساهم في ظهور الدوائر الرملية المحلية، وتبقى معتدلة ببقية المناطق. وحالة البحر عموما باش يكون مضطرب إلى شد الإثيراب خاصة بخليج كابس وقل الإثيراب المتواوش بالنسبة لبقية السواحل.
1: يعطيك الصحة يا سيدي، بارك الله فيك، شنهار
2: كسر. شكرا لك نارك سعيد.
0: عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: صباح نور مكي.
2: صباح الفل والياسمين. امين ليك وللسادة المستمعين وجمعه مباركه اخويا.
1: جمعه مباركه اخويا مكي. يعني خاطرك ان شاء الله ودعاء مستجاب في نهار فضيل كيما اليوم.
2: اجمعين يا رب
1: العالمين. ربي يهديك يا مكي ويهدينا ويهدي الناس كل.
2: امين يا رب العالمين.
1: ان شاء الله ربي يهديك وحدك من الاول تكبس. لا يهدينا ويهدي الناس كل ان شاء الله باذن الله. باه نبداو بميركاتو الترجي الرياضي التونسي.
2: نبدأ بميركاتو الترجي الرياضي التونسي وآخر التطورات في جميع الأمور حتى في تجديد العقود. نحكي ونبدأ من آخر الانتدابات. آخر الانتدابات بعد حسم صفقة محمد الحاج محمود متوسط ميدان لوغانا السويسري والمنتخب الوطني التونسي، تم حسم صفقة منصر سيد. اليوم الإمضاء الرسمي بالنسبة لحارس المرمى متاع شبيبة العمراني صح اليوم عقد 3 مواسم مع الترجي الرياضي التونسي. صفقة فيها 3 ملاعبية باش يمشيو من الترجي للجي اس او. منصر السيد هو عمره 26 عام، هو ولد الترجي الرياضي التونسي، انتقل في 2023 لشبيبة العمران. قبل مسيرته كل في الصغار كانت في الترجي الرياضي التونسي. دونك المرة هذه باش يرجع للترجي، لكن باش يرجع لفريق الأكبر. هذا بالنسبة للانتدابات. نحكيو على تجديد العقود.
1: شايسة نأخذ في الانتدابات بوجود مميش وبشير بن سعيد. معناتها هل يقبل أن يكون حارس ثالث؟
2: تو ديبون. هل باش يكون حارس ثالث؟
1: من الأول؟
2: ما نعرفش. نسأل فيك. لا لا.
1: أنا نسأل فيك.
2: ما تنجمش تعمل تصنيف تاع حراس.
1: لا سامحني.
2: لا لا دقيقة دقيقة. تنجمش تعمل تصنيف تاع حراس قبل ما يبداو يترينيو مع بعض.
1: خلينا لوجيك. بشير بن سعيد هو الأساسي. واضح؟ هذا مديناه الموسم الأخير. مميش هو الحارس الثاني. باه. الاسبيرانس وفما زاد في بيتي
2: صدق الدبشي.
1: باه. دونك شو اليوم 4 جولة ولا شو؟ ما تفسر لي. وهل سيغادر الدبشي ساعة ولا
2: لا؟ لا لا باش يغادر نورمالمون صدق الدبشي.
1: باه. وبانتداب حارس آخر. شيء باش يكون حارس ما الترتيب وقد ترى رتبهم لي أنت ميسالش. أنا ما نعرفش.
2: أنا ما نجمش نرتبهم مانيش راني فيهم كل يوم أنا ساعة ما. باش يكونوا متفاهمين. لا لا
1: لا
2: لا لا لا لا لا ماهيش حكاية دبلوماسية مفرطة. الساعة كي نحكيو سيد مازال ما مشيش.
1: ما تعرفوش انت باش تكتشفوا جديد معناتها. وخي ما فما ايكيب عندها جولة زادة ظاهرة معناتها عندها جول الأول جول الثاني جول الثالث كي تجيب انت جول معاهم باش يكون هو جول الأول الأخرين زوز يتنحاو امبوسيبل. من قواعد كرة القدم ما نعرفوها الناس كل معناتها ما على خير تلعب أساسي في شبيبة العمرة وإلا تكون حارس ثاني ولا ثالث في الترجي الرياضي التونسي. هذا سؤالي.
2: هذاك دونك كل واحد كيفاش يغزر المسيرة نتاعو، كل واحد كيفاش يحسبها، فما شكون كل واحد كيفاش يحسب المنطق اللي يغزر له معناه.
1: واضح. باه.
2: فما المنطق المادي، فما المنطق تاع التيتروات، فما المنطق تاع كل
1: واحد. سبا ماشي سبا والله ما تحبش تجاوب انت ما تجاوبش ما نعفيك من الإجابة.
2: لا لا بابريتو حاجة شخصية ذي معناها
1: رتبهم لي بيت ثلاث شخصية حسب انت قناعاتك الشخصية. مكتوى صحفي رياضي مختص في الرياضة وتقدم في نشرات رياضية وبرامج رياضية ومصباح لليل تحكي كنكورة. رتب لي ثلاثة قول هذوما اخويا حسب رأيك انت. ماكش مدرب في الترجي انت. انت صحفي رياضي عطيتك 3 جول رتبهم لي.
2: ما فهمش ترتيب فيكس. ما هي وما هيش دبلوماسية.
1: تعدى الأخبار اللي بعده يرحم والديك الصباح.
2: نحكيه على تجديد العقود. نحكيه على عرض جديد وعرض أخير لأونوتشي أوغبيلو متوسط الميدان. تم إعلام وكيل أعماله بأنه هذا آخر عرض وبش يكون الرد متاعه لكن موافقة يجدد، لكن عدم الموافقة فإنه انتهى الأمر وغادر الترجي الرياضي التونسي.
1: وين ساعة في تونس ولا مشي؟
2: في تونس يعني باش يكمل آخر عرض تقدم له. فما يوسف البليلي زاد من المنتظر أنه يواصل، فما شبه اتفاق فقط باش يتم تخفيض القيمة المالية، وما زال بقية ملفات تجديد العقود خاصة أنه في نفس الوقت يعني بالقائمة متاع المغادرين بدأت تظهر وما زلت باش تظهر أكثر. الترجي بتبيعته ودع 3 ملاعبية اللي هما متوسطي الميدان الدربالي العايب وغيث الوهابي اللي غادروا رسميا. ما زال متوسط ميدان آخر من المنتظر أنه يلتحق بهم اللي هو حسام تقا. وكيف كيف من المنتظر ان محمد امين بن حميده يغادر الترجي الرياضي التونسي بعد الكوب دي موند مع نهايه العقد نتاعو كيف كيف في 30 جون.
1: باه فما جلسات مع بن حميده ولا تم الاتفاق
2: في الكوب دي موند؟ يعني من المستبعد انه يواصل مع الترجي الرياضي التونسي.
1: واضح منافس تونس في المونديال. منتخب السويد يتعادل البارح ثاني عنده خساره ونيول في مباراته الثانيه البارح ضد اليونان تعادل.
2: اكزاكتومون 2-2 البارح تعادل ودينا مع المنتخب اليوناني اهداف جيوكيريش ونيلسون. ماتش كان متوازن نوعا ما دونك حتى الاحصائيات نتاعو تتفسر بالنتيجه النهائيه اللي هي 2-2 دونك السويد قبل المونديال زوز مقابلات هزيمه كانت ضد النرويج والبارح التعادل ضد المنتخب اليوناني. السويد نذكروا انه هو باش يكون منافس منتخبنا في المقابله الاولى في كاس العالم دونك ان شاء الله نتائج السلبيه تتواصل حتى معنا في المونديال في المقابله هذه الاولانيه
1: ان شاء الله باذن الله. البارح زوز مفاجات من العيار الثقيل في المباريات الوديه. المنتخب الفرنسي على ميدانه هكا ولا
2: في نانت
1: اخر مباراه ليه ظلي قبل شد الرحال للولايات المتحده الامريكيه ينهزم امام الكوت ديفوار 2-1
2: مقابلة كان بطلها جيلا دوي اللي هو شقيق ديزيري دوي. دونك ديزيري دوي لعب بي جي كان موجود على البنك مع المنتخب الفرنسي. جيلا دوي موجود مع منتخب كوت ديفوار هو مدافع لكن البارح بطل المقابلة سجل هدف وعطى اسيست متاع الهدف الثاني. مقابلة تاريخية جيلا دوي وحتى اخوه وراه في التصاور وقت اللي ماركا كان يحتفل له حتى الاحتفال نتاعو كان عنده طابع خاص. جيلا دوي اخوه يتبسم. ديزيري دوي ما لعبش البارح كان موجود على البنك. مقابله استثنائيه للعائله دوي مقابله استثنائيه زاد الحكم شفت شنو صار للحكم
1: والله سمحت ما فرشتش
2: خلف فيه فرانكيسي
1: ريت هلا ريت
2: تراوج قعد دقائق يعني باش عاود
1: نرجع عبارة ضربته السمي
2: خير يدخل فيه فرانكيسي من غير ما يشوفه في المقابلة نتاع البارح. دونك مفاجأة في توديع فرنسا في الدخلة البارح كانت التوديع ديشان لآخر مقابلة قدام الجماهير الفرنسية بما أنه باش يغادر بعد كأس العالم.
1: صبوا راه مستلمي البارح بعد الخسارة كان باش يرجعوا فيه ساعة باش يرجعوا فيه ساعة ما يبطلوش برشا في المونديال يمشي تروح وترجع بسرعة.
2: وهو أصلا يعني متغشى شوية ديدي ديشان حتى من العباد كيفاش لفاسون تحكي بها أنه فرنسا عبارة ماشي ديريكتومون دومي فينال ولا في ولا فينال يقول لك راهو كوب دي موند معناها نجم تصير فيها أي أي حاجة أخرى. فمفاجأة أخرى البارح اللي هي تعتبر
1: نجم هذه اللي نقول لك مفاجأة من العيار الثقيل هو تعادل إسبانيا والعراق 1-1
2: أو شفت 1-1 شفت الهدف تاع العراق ضد إسبانيا حلو برشا الهدف كيفاش
1: روحي البارح ما تفرجتش
2: رابعين كيفاش ضرب الكره موجودين ان توكا معناها الفيديوهات اللي يحب يشوف الاهداف تاع المقابلات حتى اهداف مقابله فرنسا مزيانين برشا. اما
1: حتى رتب في حراس ترجي ما قعدش
2: رتب على روحك انا ديجا نحكي في العراق وصلنا العراق
1: خليك تشوف العراق وكل ما وانا حتى رتب في الجوله
2: اوكي غطيت تركيب اخر
1: لا هاكا رتبتهم لك صباح على الأقل شو تحب
2: هاكا ولا لا نسخة لك ما تنقض لقاعة الرتب
1: لا مرتب ما رتبتهم سيبهم ما تصورش كانت في التراجي بش رتبوا ترتيب آخر أنا الحق
2: الله أعلم.
1: توقعات غريبة للفائز بالمونديال السنة
2: توقعات غريبة للفائز بالمونديال قبل أسابيع من كأس العالم فما محلل مالي ألماني اسمه جواكيم كليمون يعني عمل توقعات أثارت برشا جدل خاصة انه النموذج الاحصائي والاقتصادي اللي يعتمد عليه سبق ونجح في توقع ابطال نسخه 2014 2018 و2022 ثلاثه النسخ الاخيره من كاس العالم جاب التوقعات نتاعهم صحاح. وحسب التقرير اللي عمله المحلل المالي هذا المنتخب الهولندي مرشح باش يحقق انجاز تاريخي ويفوز بكاس العالم لاول مره في تاريخه بعد الفوز في النهائي على البرتغال اللي هي كيف كيف باش تكون اول مره في تاريخها في الدور النهائي من المسابقه. فما مفاجاه اكبر اللي هي مغادره البرازيل من الدور الثاني ضد اليابان سيناريو اعتبر التقرير يعني من ابرز المفاجات تاع النسخه هذيا. كما زاد توقع النموذج نتاعو مغادره منتخبات كبيره كما فرنسا والارجنتين وبلجيكا قبل الدور نصف النهائي. بالنسبه نعطيك برنامج تاع الربع النهائي اللي توقعوه هو في مقابله ساعه تاريخيه بين الارجنتين والبرتغال ميسي كريستيانو رونالدو. هذا شنو اتوقع؟ فما فرنسا ضد هولندا، اسبانيا ضد بلجيكا، واليابان ضد انجلترا. في الدور النصف النهائي اتوقع ان هولندا تلعب ضد اسبانيا وتربح اسبانيا تعادل فينال، وانجلترا تخسر ضد البرتغال، البرتغال تعادل فينال، وهو في الفينال هولندا ضد البرتغال، والبطل المتوقع بالنسبه لي هو هولندا. هذايا النموذج تاعو شنو توقع بالنسبه
1: لما تربح تزير ساعه باش نجم تحكيوا عليها هكا
2: او باش نحكيوا زاد على المنتخبات العربيه. المستوى
1: البروبابيليتي نتاع كل واحده باش تتعدى دوزيام تور
2: لا مش هي بيدها، اما حاجه عمل حاجه كيما كيكا اعطى افضل حظوظ للمنتخب المغربي ساعه المواصله التالق يعني في المونديال بعد الانجاز نتاع 2022. قال انه باش يتعدى للدور الثاني. المنتخب السعودي قال باش يقدم مشاركه محترمه. السنغال قال يعني باش يتعدى للادوار الاقصائيه. بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي توقعاته ما كانتش متفائلة برشا، حتى الرابع في المجموعة نتاعو قدام هولندا واليابان والسويد، يعني مغادرة من الدور الأول. إن شاء الله نكذبوه التوقع هذايا. كما قلنا بالنسبة للتوقع بطل العالم هو هولندا، وتوقعاته السابقة كانت صحيحة رغم أنه محلل مالي ولا علاقة له بكرة القدم، يخدم على تحليل الأسواق والحاجة التاريخية والأسماء. لا لا مش بيسيب، شخص ألماني اسمه جواكيم كليما.
1: حتى التوقعات
2: ديتك على أوبتا
1: بعد البيسي ذاك أوبتا ديما اللي جنرمون يجيب صحيح، أما تحسه سريع معتها البيسي ذاك معتها تحسه معتها سريع. هو عبد الناصر زوز عندهم السرعة البديهة الحق معتها يدوخوك بها. برافو معناتها نحييهم الزوز داير اليوم صباح أبتا وعبد الناصر صديقنا للسيام اللي موجود معانا. تلمون سريع ساعات تبدا انت تحكي وهو يبدا يصور في حاجه اخرى معناتها جمله. برافو دونك نحييه الصباح قولوا برافو واصل على هذا المنوال ان شاء الله. يعطيك صحه
2: شكرا مكي.
1: تاخذ السرعه نتاع عبد الناصر بالك ديجا امبوسيبل في الشهر دار معناتها بالسرعه هذه. الثمانيه ان شاء الله باذن الله نتقابل معاك في سبور اكسبريس.
0: 10 minutes chrono كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
3: سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في 3 جمعات هكاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واون لين زاده. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
4: مع جيون الدليل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هدا
5: تدلل
6: جيون ايام دللنا.
7: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
8: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهوله. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنه والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
9: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
10: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
11: عندك أورانج.
12: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا الكيلو دلية بدينار و90 فوق دينار و490.
13: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: ده سانتا سبير.
1: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
2: صباح نور جميل.
3: صباح النور يا لمينة.
2: نهارك أسعد ليك.
3: أسعد ليك إن شاء الله. تحية ليك المستمعين إن شاء الله.
2: ربي فضلك. تحية ليك وليسكنوا في حملن في الكل في حومة صابون. في البحر اي في البحر في حمام في بوغرنين في الشعبية.
3: بالمناسبة تحية للغمامة السعودية
2: اللي ربي يقول ألف مبروك ألف مبروك يلي هزين لنا روزنا في الضواحي الجنوبية في الرابعة الأولى إن شاء الله عام الجاي إن شاء الله بإذن الله.
3: أكيد أكيد إن شاء الله.
2: ربي فضلك خويا الغالي. به عايسي اليوم والله طلعة باهية باهية على الأخر زاد. جمعة مباركة
3: إن شاء الله.
2: هذا الانديس الأولين علي اسمها بالفاء علي اسمها بالفاء والفاء ما فيهاش الناس الكل تعرفها وقليل اللي ما يعرفهاش تبكرنو. علي اسمها بالفاء والفاء ما فيهاش الناس الكل تعرفها قليل اللي ما يعرفهاش. جمعة مباركة.
3: جمعة مباركة.
2: علي اسمها بالفاء والفاء ما فيهاش ناس كل تعرفها قليل ما يعرفهاش. صعيبة اليوم نعرف.
3: صعيبة نقرب بشوية مين
2: هون بشوية. كيش تحب نقرب لك والله شو مراد أنت تعرف الإجابة خاطر قلتها قبيل. أما كيفاش نجم نقرب له مراد؟ شنو نجم نقول له؟
3: أعطيني أنديس هكا قرب لي شوية.
2: قول له أنديس جمعة مباركة.
3: جمعة مباركة.
2: خمسة المثاني.
3: الفاتحة.
2: برافو! تو فهمت علاش في البكر يقول لك جمعة مباركة جمعة مباركة.
3: تو عرفت بالمثاني تو جيت قرب لي أسهل.
2: على اسمها بالفاء الفاتحة. الفاء ما فيهاش يبان فماش حرف الفاء في الفاتحة الكل الناس الكل تعرفها وقليل ما يعرفهاش. الفاتحة الناس الكل تعرفها قليل ما يعرفهاش. دونك إجابة صحيحة يا جمال يا باهي. ألف مبروك ليك ربحت معنا أن لو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة. إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة. جمعة مباركة مرة أخرى ليك يا جمال يا باهي. إن شاء الله هرك أسعد الأيام في الأمان.
1: صبح تربح. ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: مراد صباح النور.
1: صباح الخير أمين. صباح الخير توت كيف وكل اللي يسمع في أحلى صباح على أحلى مدري كيف.
0: أنا داري في يدي ونحب نفلاشيك. تفضل خوي.
1: كل سويت أمين. حركة عادية لاحظوها في عديد المحاور كيف ما قلنا البارح دايور والوقت هذايا ما نلقاوش فيه برشا سيركولاسيون فيما عدا المحاور الكبرى سينو على مستوى شارع فرحات حشاد على مستوى منوبة كيف كيف زاد على مستوى برطال حيدر وإحنا ماشيين إلى ساحة برد وإذا نلقاو الحركة فيها بداية كثافة في الجولان. نفس الشيء بالنسبة لمدخل سكرة على مستوى شارع فاطمة بورقيبة وكذلك على مستوى مدخل أريانا عبر الطريق الوطنية رقم 8 وإحنا داخلين إلى وسط العاصمة وإذا نلقاو كذلك الحركة فيها بداية كثافة في الجولان. وسط العاصمة على مستوى شارع جمال عبد الناصر نفس الشيء بالنسبة لشارع الحبيب بورقيبة شارع الحبيب ثامر كيف كيف زاد على مستوى نهج أنا على مستوى بداية كثافة في الجولان. طبعا دعوة نوجهها أمين إلى مستعملي الطريق خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة اللي من المرتقب أنا باش تكون في نهاية الأسبوع فيها بس باش تطفوا شوية الماء نتاع الرادياتور نطفوا كذلك تزيد نتاع المحرك نطفوا الضغط نتاع العجلات بطبيعة الحال زادة إذا كان باش نعملوا سفرة طويلة ماذا بينا الآليات نتاع السلامة تكون موجودة في وسط السيارة احنا زادة كذلك كسواق ماذا بينا ناخذوا الراحة التامة حتى نلقاوها بعد في استعمالنا للفضاء المروري. ولهنا نزيد نذكروا اللي سرعة على مستوى الطرقات الوطنية ما يزال ماشي 90 كيلومتر في الساعة وعلى مستوى الطرقات السيارة ما يزال ماشي كذلك الفوتو 110 كيلومتر في الساعة. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا يعملوا مثل هالنصائح لأن فيها سلامتهم وسلامة كبيرة من مستعملي الطريق والنجم كان قولوا ما شاء الله بون ويكاند الناس الكل وسياقة أمن للجميع إن شاء الله.
0: يعطيك صحة مراد شان هركا سعد أيام في نمن.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح مونديال سنيم عتري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز زوم.
3: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك توب خيفيرانسيال على الكرهب الالكتريك والليبري والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا تصل بينا على 70-131-800
4: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 لـ 29 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم.
5: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
6: نحبك فيق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق وامشي الأقرب بوتيك عندك أورانج.
2: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية
7: يا مشرمان يا مشرمان ومعك بيهاش أقوى
8: مع بيهاش بنك حضر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحه للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيهاش بنك.
9: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب كيفهم شثنين وبالسيرفيس بريفانت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك جيب لك البركة وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
10: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71-116-220
11: معرض الأثاث والتأثيث دوميستيكا 2026 من 5-14 جوان بمعرض الشرقية أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية
12: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا. وزادة توفر لك دي كور دالمان اون بريزونسيل او اون ليني افيك دي بروف اوتمون كاليفي و ان بروغرام بيداغوجيك دو كاليتي. مالا كلمنا على 36 36 22 21 ولا اجينا الاقرب فرع ليك، تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس. وبتنساش اللي الاستشارة 100% مجانية. مع بوستينو مستقبلك بين يديك.
13: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
14: لحظة ما تعلقت
13: عليه هكا قهوتي الكل شربت هيلي.
14: شكون يشرب لك في قهوتي؟
13: اي وين ماشية داخلة للكوجينة؟ البارح بيت النوم اليوم الكوجينة؟
14: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري.
13: ايه عليه بدني الكل بالقرصان بتاعي.
14: تخرج فيك زيد.
13: في وين هي اللونز؟
14: الو
13: يا حبي خلت ولا علقت انت؟
14: هي تنوريك فيها.
13: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها. عملت لها بخه لونز ماتت بالوقت.
14: ترى تحكي على ناموسه
13: لونز تنسيك السوفرانس.
15: برودوي ال تي اش.
16: معلم الجوتروف هذا
15: صحة وبشفاء، اما يظهر لي كليت الكهرباء.
16: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
15: اي نعم كهرباء مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا. كهرباء تستنى فيك. دور الباكو، اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
17: كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 7 جوان غلاس بانام لو باتوني دو 100 مليليتر ب 3590 وتزيد تاخذ ثاني بلاش بالكارت وفاء نتاعك.

0: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور. صباح نور ايمن.
2: يا صباح الفل يا امين، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الاعزاء. جمعه مباركه عليكم ان شاء الله، ونهايه اسبوع موفقه لكل بقى ابنائنا في الامتحانات، وكمان ويك اند سعيد كده اللي كملوا امتحانات يعملوا تصبيحه. احنا موجودين دلوقتي في اللافايت قدام الشامبيون، ومعانا مدام سناء، بس معانا المسيو ما حبش اللي هو اللي بيسوه، بس ما حبش يتكلم النهارده بيحشد. صح مدام سناء؟
3: بيحشد الورد نفسه.
2: صباح الفل.
3: بيحشد الورد نفسه كل اي زاز بيحشد دور كده بتتكلم في بلاصته.
2: اسمعينا، كل يوم يوصلك؟
3: ليه اليوم هو اللي موصلني؟ خاطر ان شاء الله ربي سهل على حسب بيه، دون عطلته انا وبعت له طوبة بركه، قلت ان شاء الله ربي يرزقه ويخلي انت عارف.
2: يعني لو ربحت هيروح ليه هو؟
3: ان شاء الله
2: ان شاء الله. باهي بسرعه كده، السرعه المحدده داخل مناطق العمران. انت ممكن تساعدها بقى، ما تتكلمش بس ممكن تساعدها. لا
3: طيب،
2: اخر حاجه، اخر حاجه
3: 50
2: اكيد
3: اكيد
2: 50
3: اكيد.
2: طيب مدام سناء، الف الف الف مبروك البيتين دينار، ومع موزيك فهم احلى صباح واحلى صباح ليكم. اعطيه بقى 100.
3: يعطيكم صحة، نسي كل نهاركم طيب، وإن شاء الله بتوفيق لبنات البكالوريا.
2: آمين يا رب. شكرا لك يا أمين.
4: جمعة مباركة حبيبي زاد أخويا الغالي، إن شاء الله هارك أسعد الأيام. 8 موعد الأخبار وسبور إكسبرس.
0: يجي وبحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال إنرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال إنرجي. توتال إنرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
1: Allô, conducteur.

0: Non-stop music.
1: صباح النشاط، صباح الحيوية. 57 دقيقة، الربح والمفاجآت ما زالت متواصلة مع كارفور المساند الرسمي والتاريخي للمنتخب الوطني من 17 عام وهيسانس لسبونسور أوفيسيال كأس العالم فيفا 2026. نظموا أن جو كونكور اللي مكنكم باش كل يوم تربحوا معنا تلفزة 43 بوس سمارت دو لامارك هيسانس باش تشارك وتكون انت من الربحين. سهل برشا، تصور روحك في واحد من اللي مجازان كارفور، كارفور ماركيت ولا كارفور اكسبريس. بارتاجي تصويره في كومنتير على البوبليكاسيون الموجوده في الباج فيسبوك كارفور تونيزي والا هيسانس تونيزي اوفيسيال، زوز مع بعضهم. وبطبيعه يلزم تكون ابوني الزوز فيهم مع بعضهم زاد كيف كيف، والفائز او الفائزه يكونوا حاضرين معنا توقيت هذايا بالتليفون. وقبل ما نستقبلوا الفائز نتاع اليوم نذكركم باللوفر اللي تلقاوها موجوده اليوم على ذمتكم. شنو فيها اللوفر هذايا؟ هي تلفزه هيسانس 50 بوس سمارت ألترا هاش دي 4K. يا حبيبي شنو مازال أكثر من هكا؟ جوجل تي في موجود فيه، عامين كاملين جارانتي، والسوم يدوخ عندي أنا. مراد قاعد يحسب من تو يقول لك أمين إيش باش يقول. ظاهرة هذايا نتاع فرجة كوب دي موند، خويا اللهم صلي على النبي. هيسان 50 بوس سمارت ألترا هاش دي 4K جوجل تي في، عامين جارانتي بمليون و 279 فقط، ومعاهم 50 دينار تخفيض على كاس مع الكارت فيديليتي وفاء. يعني هذا الكل يولي سومو 1,229,000 أكهو. سعيد الحظ اللي معنا اليوم أحمد. صباح نور يا أحمد.
2: صباح النور يا مين، صباح خير مستمعين مزايكة فهم الكل.
1: إن شاء الله نهارك أسعد ذيام يثودي قايمك منه
2: الحق أروي.
1: أي ذهب يا تجوش خلي لي شاء وش خص كان جاي ولي يقوم من النوم الكل يقوم كيفك. الله العظيم انت المدلل في الكوب دي موند هذيا مع كارفور وراس خويا.
2: جست فما ديتاي اخر امين قبل حتى
1: ربي قدر الخير
2: اليوم. لا
1: اليوم عيد ميلاد،
2: اليوم عيد ميلاد
1: باللورة حسيت بيك من صوتك ظاهر معنا اليوم عيد ميلاد يا خويا. محلاها والله محلاها نهار عيد ميلادك خويا، نغني لك ونقول لك
2: شكرا شكرا
1: ان شاء الله الف مبروك.
2: يعطيكم الصحة.
1: أنا قاعد الرفيق في البلورة، تعرف كيفاه؟ قاعد الرفيق في البلورة في كأس العالم، عامل جو، قايمة 3 نتاع الصباح، لابس مريول كيف ناسيونال، حاضر بتشجع المنتخب، حليتك التليفزة نتاعك هيسانس سمارت تي في 43 بوس
2: بالأمارة
1: بالأمارة ريتها في البلورة بالأمارة. وقاعد تقول والله يرحم والديهم جماعة كارفور وبارك الله فيهم مزايك صباح ريمو معتها، وتعمل لك انت مازلت بينك وبين روحك والمنتخب بمركي البونتو الاول. اعطيني كرعيطه نتاعك وقتها كيفاش انت؟
2: لا مع الصوت متحاح تو ما يبعدش برشا على
1: يا ودي. اعطيني كرعيطه نتاع وليه يا ذيك، نحب نسمعها.
2: وليه
1: يا الف مبروك، عندك تلفزه جديده يا سيدي هيسانس. الف مبروك ليك يا سيدي، يعطيك الصحه وان شاء الله ديما فرحان خويا الغالي، وان شاء الله ديما بالربح، وان شاء الله العاقبه ليكم انتوما مع كارفور وهيسانس.

0: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار. واليوم برافا عملت احسن فار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومها اقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه ان بودر اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغومول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج وصور وبرشة كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: مع توبنات كل تروح كرة الدار تولي ستاد. تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تري دو راكوردمون بلاش ولا ابغريدي ديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنت.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت. عيش جو الكورة من الدار.
3: توبنت very fiber people.
4: Papa, il est comment le voyage en bateau?
5: Il voyage مع جي ام في من اسفر ومن رحله في البحر. هزو كرابتنا ونشد لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالويفي مكونكتي.
6: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
7: أحلى صباح، ترجع لكم بعد شوية.
8: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
9: صيف السنين عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتر وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40% وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في اعز لزاتير. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجونس تونيزي بوكينج. تنجم زادا اتكلم مع 71 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.
10: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا. احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
11: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على شميسة، الفوطة للتبحيرة وحتى من صالة الجردة والجلاسيير. لكن لما العزيزة ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
12: مونوبري ديما معك.
13: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
14: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
15: عندك أورانج.
16: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
17: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشدد على أهمية استئناف مختلف آليات التشاور والتعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية قريبا، ويدعو إلى مزيد تيسير حركة التنقل بين البلدين وتوسيع المبادلات التجارية والسياحية وتكثيف برامج التعاون العلمي. ووزير الخارجية يشير خلال حضوره احتفال عيد الاستقلال الأمريكي بمقر السفارة بتونس إلى أهمية التمسك بقيم الحرية والعدالة والتعايش السلمي والكرامة الإنسانية، مجددا التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية العادلة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يستعرض خلال المجلس الوزاري المضيق الذي انعقد بإشراف رئيسة الحكومة تقدم إنجاز عدد من المشاريع والبرامج العمومية الكبرى في قطاعات الصحة والنقل والتجهيز والطاقة والفلاحة والبيئة والرقمنة والتعليم، كما قدم عرضا بشأن تقدم عدد من المشاريع الاستراتيجية من بينها قنطرة بنزرت وطريق السيارة تونس جلمة والقسط الأول من مشروع الشبكة الحديدية السريعة، إلى جانب مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا إلماد ومصنع ثلاثي الفوسفات الرفيع بالمظلة 2. وشملت المشاريع المعروضة أيضا إنشاء سدود ومنشآت مائية ومشاريع حماية الشريط الساحلي والتطهير وبرامج التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التربوية والتكوين المهني، فضلا عن مشاريع لترميم عدد من المعالم الدينية والتاريخية على غرار جامع الزيتون المعمور وجامع عقبة بن نافع بالقيروان. مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية والإحاطة بالوكالة الوطنية للسلامة السبرانية محمد علي بن مبروك يحذر من تنامي عمليات التصيد الاحتيالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن المهاجمين يعتمدون أساليب الهندسة الاجتماعية والتأثير النفسي لإثارة الخوف أو الاستعجال لدى الضحايا بهدف الحصول على بياناتهم الشخصية أو البنكية. في هذا السياق المتحدث ذاته يشدد على ضرورة تجنب الضغط على الروابط المشبوهة وعدم مشاركة رموز التحقق الشخصية مع أي جهة كانت، حفاظا على سلامة المعطيات والحسابات الرقمية.
18: مواقع التواصل الاجتماعي تلقى فيها نسبة كبيرة من عمليات التصيد الاحتيالي القائمة على الهندسة الاجتماعية المعروفة بالسوشيال انجينير. علش؟ على خاطر تحاول تأثر على نفسية المواطن وتحاول احنا تأثر عليه بالذي فيه اوديو باش يقع في الفخ ويعطي معطياته سواء كان شخصية أو بنكية. أول حاجة ديما يحاولوا يشعلوا الاوثنتيفيكاسيون دوبل فاكتور سواء بالبريد الإلكتروني نتاعه وإلا عبر حسابه بالمواقع التواصل الاجتماعي. ثاني حاجة ديما عنده مضاد فيروسات باللسان

0: المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يشدد على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا ولا قابلا للتحمل. والمكتب الوطني لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة يبرز ضرورة تفعيل الكامل الاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية وذلك خلال جلسة عمل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. عالميا جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان اليوم في تناقض تام مع ما أعلنه الرئيس الأمريكي منذ يومين بشأن الاتفاق بين الاحتلال والمقاومة بوقف القتال. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. والموعد الآن مع مكي في سبر إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
4: أريد طور عالمك.
5: سبور إكسبريس.
6: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. باش نحكيو على ميركاتو الترجي الرياضي التونسي وملف تجديد العقود في النادي الافريقي. لكن قبل البدايه مع المنتخب الوطني التونسي لكره القدم اللي يعمل اليوم اخر حصه تمارين قبل مواجهه بلجيكا في اخر مقابله وديه قبل المونديال غدوه مع ماضي ساعتين نتاع القائله في بروكسل. الملاعبيه الكل على ذمه الاطار الفني للمقابله هذه. من المنتخب الأول، المنتخب أقل من 23 عام اللي يلعب اليوم ثاني مقابلته في دورة تولون الودية في فرنسا. اليوم منتخب أقل من 23 عام يلعب مع 5.5 ضد السعودية. منتخبنا في المقابلة الأولى كربح الكونغو ديمقراطية 3-0 والسعودية لعبت 2 مقابلات خسر ضد الصين 1-0 وربحت كولومبيا 5-3. منتخب وطني لكرة القدم آخر يلعب اليوم مقابلة ودية، نحكي على منتخب أقل من 20 عام يلعب مع 5 ضد نظيره الجزائري. في ميركاتو الترجي الرياضي التونسي، حارس المرمى منصر السيدي صح اليوم عقد بثلاثة مواسم مع الترجي. صفقة فيها 3 لاعبين من الترجي للعمران. بالنسبة لتجديد العقود، قبيلو أعطته الإدارة آخر عرض أما يوافق عليه أو يغادر الفريق. ومن المنتظر تجديد عقد يوسف البليلي مع مراجعة القيمة المالية. نواصل مع الترجي اللي يعلن رسميا على مغادرة المدير الرياضي يزيد المنصوري اللي جاء الفريق في أوت 2025 بعقد 2 مواسم لكنه غادر بعد موسم واحد. في النادي الافريقي، إدارة الفريق حلت ملف تجديد العقود وبدأت في التواصل مع وكلاء اللاعبين المعنيين. من جهة أخرى، من المنتظر أنه يتم دعم الإطار الفني للنادي الافريقي بمدرب مساعد باش يكون لاعب سابق في الافريقي. إدارة شبيبة القيروان أصدرت بلاغ جديد قالت فيه أنها باش تقدم شكايات للهيكل الرياضية الوطنية والدولية في ملف إجازات النادي البنزرتي، خاصة أنها تعتبر أنه سيبيت متع بمعاملة استثنائية ما تحصلش عليها بقية الأندية، وحكيت على تدخل مسؤولين وأعضاء مكلفين بتسيير الملف المذكور واللي تعتبره إدارة الجيسكا استغلال النفوذ. وقالت أنه معركتها مش ضد السيابية كجمعية رياضية لكن ضد منظومة من الممارسات أضرت بمبدأ تكافؤ الفرص ما بين الأندية، وكما قلت قالت أنها باش تشتكي للهياكل الرياضية الدولية. مع نهاية فترة النيابية، حافظ طالب رئيس ترجي جرجيس أعلن عدم نيته المواصلة هو والهيئة متاعه ودعا الراغبين في الترشح لتسيير الفريق للتواصل مع الهيئة المديرة لبداية الإعداد للموسم الجديد. نحكي عن مقابلات الودية خارج تونس. مقابلات البارح، منافسنا السويد تعادل مع اليونان 2-2 في مقابلة سجل فيها جيوكيريش ونيلسون. السويد قبل مواجهة تونس في المونديال لعبت 2 مقابلات ودية، خسرت في مقابلة ضد النرويج والبارح تعادلت في المقابلة الثانية ضد اليونان. بقيت المقابلات مفاجأة، هزيمة المنتخب الفرنسي ضد الكوت ديفوار 2-1، ومفاجأة أخرى هي تعادل المنتخب الإسباني مع العراق بنتيجة 1-1. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع أمين وكامل فريق. أحلى صباح.
1: موسيقى.
2: أحلى بونس لحلى ناس
3: مع لوحة جديدة أحلى بونس أريد

0: معاك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقة 190 مليون.
1: اريد طور عالمك.
2: احلى سباح

0: لحلى ناس
1: مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك. موبايل نيوز مع نادية فوتي.
3: 8:15 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل في موبايل نيوز نحكيه على كل ما يهم اللي تحددوا اللي زاد لكرة القدم الفيفا اللي آخر الأخبار. البارحة الخميس كان أعلن منع إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى الملاعب ذي خلال مباريات كأس العالم, وهذا لأسباب أمنية بعد تعديل طارئ صار على المدونة متاع قواعد السلوك في الملاعب. الاتحاد كان واضح أنه كان قبل في السنوات اللي تعديت سمح بإدخال الزجاجات البلاستيكية الشفافة القابلة لإعادة الاستخدام الغوسيكلاب, ويقولون القواعد الجديدة تقضي بمنعها بشكل كامل. القرار ذي زادة شمل أدوات أخرى كما الكيسين زادة اللي يبدو بلاستيك, الزجاجات زادة والعلب, تجنبا لمخاطر الإصابة إذا تم إلقاء حجم الأدوات هذوما داخل المدرجات. الفيفا في بيان يأكد أنه يلتزم بحماية صحة وسلامة اللاعبين والحكام والمشجعين والمتطوعين والمواظفين. القرار ذي قرار الحظر جاء للحد من المخاطر والإصابات المحتملة, وأضاف أنه تمنع الزجاجات الخارجية بالفعل في عدد من هذه الملاعب لأسباب تتعلق بالسلامة, ونعمل على تعميم هذا الإجراء في جميع ملاعب البطولة. في المقابل القرار ذي أثار مخاوف الجماهير بشأن التعامل خاصة مع درجات الحرارة المرتفعة اللي من المتوقع أنها في بعض الملاعب بالنسبة كوب دي مونت هذيا باش تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية, إلى جانب زادة تساؤلات حول هل أنه من السهل الحصول على مياه شرب داخل الملاعب مع الأعداد الغفيرة اللي باش تكون موجودة من المشجعين في المدارج. دونك حتى لكسي وقت اللي باش تشريو ماهيش باش تكون سهلة. الفيفا أكد أنه قام باتخاذ تدابير للتخفيف من أثر الحرارة, وأكد أنه ينسق مع لجان المدن اللي باش تستضيف والسلطات المحلية لتوفير حلول تشمل محطات اللي باش يكونوا متاع رش المياه, المراوح زادة, وحتى نقاط الترطيب والخيام المبردة وغيرها من الوسائل في محيط الملاعب. في البيان زادة جاء أنه داخل نطاق الملعب ستظل أسعار زجاجات المياه خلال كأس العالم 26 متوافقة مع الأسعار المعتمدة في الفعاليات الأخرى اللي تستضيفها الملاعب. هذه كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم. تلقاها كاملة على الباجة حلا سبايح دايما زي كفهم.
2: موبايل نيوز مع نادية فوتي.
0: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك. أحلى صباح.
4: إيكولو مع جيهان بن عبد الله على موزايك FM. كل جمعة نتناقشوا في موضوع بيئي. فريكونس إيكولو على موزايك FM من 11 نص النهار. تابعونا
5: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك FM.
6: صيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون, اي جينيراتيف, ديفلوبمون جو فيديو, ديفلوبمون ويب, سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا, وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس, سوسه, نابل, قروان واون ليني زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
7: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي NEICIN 0W20 The Challenge. مالا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباج فيسبوك, وكونوا من الرابحين. NEICIN 0W20 The Challenge, فيزي لا بيرفورمانس.
8: نحبك فايق يا هديك, باش يخ كورة لازمك تكتيك, لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير, يفرج ويصنع الجو للجماهير.
9: نحبك فيق ولد بلادي, مع أورانج ركروتي أقصحب لعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخيو ديبي. ملافيق ومشي لأقرب بوتيك
10: عندك أورانج. 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية, كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل, احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا, احنا اللي نساندوكم, وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم. ونكملوا نبنيه معاكم المستقبل في أمان. 50 سنة وإحنا نبنيه المستقبل في أمان. كارت أسورانس نحو المستقبل في أمان.
11: في إم جي جمعة سبت حد سومنا مع حد خوف نسائي ب 8990 في عوضة 12 دينار و990 وفما زيدة فوتت بحر كل يوم 100% قطن ب 9990
12: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
13: 8:21 دقيقة. بونجور إياد. صباح النور.
14: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل. اليوم كما كل نهار جمعة باش نحكيو على ثلاثة أخبار من الأسبوع ما حكيناش عليهم. اليوم باش نحكيو على التضخم، على ألمانيا وعلى الذكاء الاصطناعي.
13: بونجور نادية، مرحبا.
3: أهلا وسهلا أمين، نهارك مبروك، نهاركم زين الناس الكل. شوية خلف انتبه اش قال، باش نحكيو على قناة تلفزية فرنسية معروفة تلقى روحها في موقف خايب برشا تنكتشفوه بعد شوية في انتبه اش قال.
6: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي؟ تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا والنوفوتي. كأس العالم 2026 ما فيهش اربيتر؟ مش صحيح. حمل مرة هذه الحكم باش يكون عنده تكنولوجيا تعاونه أكثر من أي وقت قبل. كأس العالم 2026 باش تبرز برشا تقنية جديدة كما الذكاء الاصطناعي، الكرة مجهزة بشريحة ذكية، سكان ثلاثي الأبعاد للاعبين، وكاميرات التحكيم باش تنقص من أخطاء التحكيم وتخلي القرارات أسرع وأدق. أول حاجة الكرة الرسمية فيفا ترينودا من أديداس باش يكون فيها كابتور داخلها ينجم يتبع حركة الكرة حتى 500 مرة في الثانية، يعني وقت يصير كونتاكت بين اللاعب والكرة السيستم ينجم يعرف اللحظة بالضبط، وهذا يعاون برشا في قرارات كيما لوغجو، لمسات باليد، وحتى الغلطات ينجم يصيروا داخل منطقة الجزاء. ومش هذا برك، كل لاعب من 1248 لاعب اللي باش يشاركوا في كأس العالم باش يكون عنده افاتار 3D قبل البطولة. علاش؟ باش السيستم ينجم يتبع وضعية جسم اللاعب بدقة، خاصة في اللقطات السريعة وين العين البشرية ولا حتى الكاميرات العادية نجم تغلط. التقنية هذه باش تخدم مع لوغجو سيمي اوتوماتيك ويبعث آليخت الغرفة الفار وقت يكون فما حالة مشكوك فيها، حتى المتفرجين باش يعيشوا تجربة جديدة. فيد لاربيتر بالذكاء الاصطناعي باش تحس روحك وسط التيران ومع اللاعبين، يعني كأس العالم 2026 باش تكون أكبر نسخة في تاريخ الكرة استعملت التكنولوجيا مع 48 منتخب في 104 ماتشوات بين 16 مدينة في أمريكا، كندا والمكسيك. أعطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز. كيما ديما نقولوا اللي يقصد يقصد دار كبيرة، وجينيروزيتي متسمية على تيتي، على خاطر باللوفر جديدة فانسي الكونيكسيون ما عادش باش تقف. سوم الفورفي 25 جيجا ب 25 دينار و500 باش تولي مش تكونكتي ليه اما تفانسي على الانترنت، موزيكا لعب وستوريات، وزيد عليهم كلام وتليفونات ما توفاش. ملزر بروحك اكتيفي لوفر فانسي دو تيتي وماكش باش تندم، على خاطر فيها برشا دي فورفي انترنت موبيل جدد يخليوك ديما كونكتي ومعها ديزا بيلي ليميتي. اوفر متوفره في نقاط بيع اتصالي تونس مع ديفيرون فورفي. تك نيوز باي تي تي. مازال

0: مع إير دمني.
1: بونجور إيد، صباح نور.
2: صباح نور أمين، تحية المستمعين الكل.
1: ثلاث أخبار للتعليق، نبدأ بالأخبار الأولانية. البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية عند 7%.
2: ولا الرقم هو معناتها الأسبوع هذايا البنك المركزي أعلن، كما كل شهر هو يعمل المجلس الإدارة متاعه، وديما في البيان يكون فما يا أما الترفيع يا أما التخفيض يا أما الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية. نذكروا بسرعة أنه نسبة الفائدة المديرية وإلا الرئيسية هي النسبة الأساسية متاع الفائدة اللي يعتمدها البنك المركزي، واللي على أساسها يتم تحديد نسب الفائدة اللي البنوك تقرض بها سواء المواطنين وإلا المؤسسات. وبالتالي راهو الرقم هذا عنده تأثير على حياة الناس، بمعنى كي ناخذوا المصطلح اللي التوانسة أغلبهم يعرفوه، كي نحكيه على التيامان، خطر المواطن وإلا الشركة كي يمشي يأخذ قرض من بنكة، في الاتفاق وفي العقد يكون أنه نسبة الفائدة تيامان بلوس. التيامان هذاك هو يتم تحديده على قاعدة نسبة الفائدة متاع البنك المركزي. به المهم هو أنه الناس كل كانت تستنى في قرار البنك المركزي. علاش؟ خاطر نعرفوا انه نسبة الفائدة مرتبطة، وكنا حكينا فيه برشا مرات، مرتبطة بنسبة التضخم، بمعنى راهو البلاد اللي يكون فيها تضخم كبير فانه البنك المركزي يرفع في نسب الفائدة باش ينقص من التأثير النقدي على التضخم. دونك اللي صار هو انه اليوم فما ارتفاع للتضخم في العالم، ولكن مش كان في العالم، في تونس زادة، ومعناتها الناس قاعدة تستنى بشوف شنو موقف البنك المركزي. نذكروا انه نسبة الفايدة وصلت الى حد معناتها اقصى متاع 8%، بعد شفنا التراجع متاع التضخم. في مرحلة اولى البنك المركزي نقص من نسب الفايدة السبعة ونص، بعدها هي في جانفي هبط السبعة، وكانت التوقعات انه بما انه التضخم قاعد ينقص وكنا ماشيين الاقل من 5%، فانه كان توقع هو انه البنك المركزي باش يزيد ينقص من نسب الفايدة، هذا يستفيدوا منه المواطنين في الاقتصاصات متاع القروض، يستفيدوا منه المؤسسات ايضا في الاقتراض متاعهم. للأسف هذا ما صارش، وهذا مفهوم لانه احنا كيما العالم الكل في فترة متاع ترقب انه نشوفوا شنية تأثيرات الحرب على ايران على التضخم على الاقتصاد في العالم. دونك اليوم القرار بتاع البنك المركزي مفهوم هو نوع من الترقب الحذر، خلي بشوفوا نسب التضخم كيفاش باش تكون في المرحلة الجاية.
1: نتعدل الأخبار الثاني. للمرة الأولى ألمانيا تخفق بالحصول على مقعد في مجلس الأمن.
2: اي كان حدث كبير ياسر الاسبوع هذا
1: البرتغال والنمسا،
2: قدام البرتغال والنمسا. علاش؟ خاطر المانيا ديجا هي كانت تعارك تحب على مقعد دائم في مجلس الامن. سنين المانيا هي ثالث اقتصاد في العالم معناتها، ولم يحدث انها سبق لها انها تترشح لمقعد في مجلس الامن وتخسر. خلي نذكروا بسرعه كيفاش تصير الانتخابات هذه نتاع مجلس الأمن. ذكروا أنه مجلس الأمن فيه 15 مقعد، فيه 5 دائمين اللي هما معناتها ما يخضعوش الانتخابات، ديما الدول هذه هي أعضاء، اللي هما الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هي روسيا، اللي هي الصين، اللي هي فرنسا وبريطانيا. به هذوما 5 على 15 قعدوا 10، العشرة الأخرين كل عام يتم التجديد متاع 5 منهم، معناتها السنة تجدوا 5، العام جاي فما 5 أخرين باش يتبدلوا. كيفاش موزعين العشرة أعضاء هذوما؟ حسب المناطق الجغرافية، حسب مثلا البلوك اللي ترشحت عليه ألمانيا هو فيه زوز مقاعد يتسموا مقاعد أوروبا الغربية وباقي دول العالم، فما زاد كيف كيف إفريقيا عندها الكوتا متاعها، فما آسيا ودول الباسيفيك عندهم الكوتا متاعها، أمريكا اللاتينية كيف كيف. اللي الفت الانتباه هو أنه البرتغال والنمسا يجيوا قبل ألمانيا، وهذايا حتى المسؤولين الألمان فسروه. دايور شفنا برشا تعليق اللي تقول إنه غزة تحرم ألمانيا من مقعد في مجلس الأمن. علاش؟ على خاطر الموقف المساند بطريقة مطلقة، ونذكروه احنا من اللي بدأت حرب الإبادة على غزة كيفاش الموقف الألماني كان معناتها مساندة مطلقة للاحتلال، هذا اليوم دفعت الثمن نتاعو. ولكن ما فماش كان هذا، اليوم الدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية وحدهم غير قادرين انه يكبدوا ألمانيا هزيمة دبلوماسية من الحجم هذا. فما لاعب آخر اللي هو روسيا، وأيضا الدعم نتاع ألمانيا لأوكرانيا أدى إلى أنه كانت فما حملة أكتيف، حملة معناتها قوية من روسيا لدفع حلفائها للتصويت لوحدة من زوز دول الأخرين اللي هما البرتغال وإلا النمسا، وأدى لخسارة اللي هي باش تضعف موقف الحكومة الألمانية. نعرفوا ديجا فما أزمة اقتصادية في ألمانيا، فما أزمة متاع الصناعة، خاصة اليوم صناعة السيارات اللي هي واحد من ركائز الاقتصاد الألماني. اليوم شوفوا في ألمانيا قاعدة تخسر في أسواق لصالح السيارات الصينية. دونك هذايا جانب. الجانب الثاني زادة يضعف التضامن الأوروبي. اليوم بعد كان ينجم يكون فما تنسيق، ناخذ اكزامبل مثلا الدول العربية عندهم اتفاق انه ما يترشحوش ضد بعضهم، وانه تور درول يترشحوا، وديما فما دولة عربية اللي هي تكون موجودة، يا اما تكون دولة على الكوتا متاع افريقيا والا دولة على الكوتا متاع اسيا. دونك اليوم زادة كيف كيف التنافس داخل الاتحاد الأوروبي ورا انه ألمانيا ما عادش عندها خلينا نقولوا الهيمنة وإلا السلطة المعنوية على باقي الدول. والأكيد إنه القرار هذا باش يخلي أثاره على موقع ألمانيا في المشهد الدبلوماسي العالمي.
1: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يتيح للحكومة الاطلاع على نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها.
2: بيسور اليوم هذايا اخبار زاده كيف كيف من الاسبوع هذايا اللي دونالد ترامب وقع على امر تنفيذي اللي معناتها ما يجبرش، ولكن يحط قواعد تسمح للولايات المتحده الامريكيه انه تطلع على نماذج الذكاء الاصطناعي قبل ما تكون متاحه للعموم، اللي هي سيون اكسبسيون، لانه النماذج هذه هي شركات خاصه. النماذج هذه ماهيش اسلحه، ولكن خلينا نحطوها بين ظفرين، ماهيش اسلحه، خاطر نعرفوا انه كيف تكون شركه خاصه تنتج السلاح يلزمها تاخذ تصريح من الاداره الامريكيه باش تبيع الاسلحه نتاعها. ولكن لهنا وضعيه جديده يدير كان فما جدل، خاطر الطلب الاساسي نتاع الاداره الامريكيه كانوا طالبين انه يكون الاطلاع 90 يوم قبل عرضها، قبل ما تكون نماذج الذكاء الاصطناعي متاحة للجميع ولا متاحة للبيبليك. بعد مفاوضات وصلوا لاتفاق انه تكون متاحة للإدارة الأمريكية شهر فقط قبل عرضها للعموم. السؤال هو علاش؟ في الحقيقة لانه بعض نماذج الذكاء الاصطناعي تحولت الى أسلحة، تحولت الى حاجة اللي هي معناتها اليوم عندها تأثير متاع السلاح. اي دايور الاكزامبل اللي الناس كل تحكي عليه شركة أنتروبيك اللي عندها كلود، عندها موديل اسمه كلود ميتوس اللي هو تم التصريح به، ولكن لليوم ماهوش متاح للعموم. علاش ماهوش متاح للعموم؟ لانه واحدة من الخاصيات متاع الموديل هذا انه تجي تقول له مثلا انا نحبك تعمل اختراق للنظام المعلوماتي متاع الشركة اكس. التجارب أثبتت أنه قادر أنه يقوم بعملية الاختراق، قادر أنه يقوم باكتشاف الثغرات الأمنية، الشيء اللي خلى شركة أنتروبيك من الأول تعطي معناتها أناكسي لعدد صغير متاع شركات. ظهر لي كان في البداية معناتها العدد متاعهم 30 شركة، ومن بعد توا زادوا فما 120 شركة فقط في العالم اللي هما عندهم أكسي للموديل هذا، لأنه التأثيرات متاعه نجم تكون مدمرة للاقتصاد العالمي. تصور أنت معناتها كيف الموديل هذا يكون في يد متاع دي أكار اللي قرروا انهم يخترقوا بنكا، يخترقوا وزاره نتاع دفاع، يخترقوا وزاره نتاع امن، يخترقوا اون بنك سنترال. النتيجه تنجم تكون كارثيه. وهنا هذا يفسر التوجه نتاع الاداره الامريكيه انها تحب تطلع على النماذج قبل ما تكون متاحه للعموم. ولكن السؤال امين هو انه هذا ينطبق كان على الشركات الامريكيه، غدوه اذا فما شركات اخرى تخرج نماذج عندها نفس القدره فانه باش يكون فما مشكل مطروح. اي داير شركة أنتروبيك قالت انا صحيح الموديل متاعي اليوم ما خرجتوش للعموم، ولكن راهو التوقعات متاعي انه بين عام وعام ونص شركات منافسة ويمكن حتى تكون شركات غير أمريكية قادرة أنها تخرج نماذج قادرة أنها تقوم بنفس الشيء. دونك السؤال متاع النماذج الذكاء الاصطناعي وإمكانية تحولها إلى أسلحة نجم تهدد الاستقرار في العالم أي سورتو على المستوى الاقتصادي يقعد سؤال كبير ومهم. واليوم الأكيد أنه القوى العظمى قاعدة مركزة على الموضوع هذا. إدير الاسباس وإلى الحجم اللي خذاه ملف الذكاء الاصطناعي في الزيارة اللي قام بها دونالد ترامب إلى بكين تبين أهمية موضوع الذكاء الاصطناعي اليوم على المستوى الجيوستراتيجي مش فقط على مستوى الاستعمال متاع المواطن العادي.
1: واضح يعطيك صحة إيد أخدهم أنا رجعين أحلى صباح
0: مع ليتر حالي. إعادة بناء علاقة عاطفية أو علاقة زوجية بعد ما تهزت فيها الثقة، إن كان بسبب خيانة، كذب أو اكتشاف حقائق مخفية، بسبب تلاعب أو حتى تحايل عن الشريك إلى آخره. هل مسهل إعادة استعادة الثقة وبناء العلاقة من جديد؟ هل الناس الكل عندها القدرة أنها تسامح وتتجاوز؟ وهل من حق الشخص أنه يرفض يسامح بعض الأخطاء اللي يعتبرها خطوط حمراء واللي رأى أنه بعدها مستحيل ترجع العلاقة كما كانت؟ شنو أهم الشروط والمقومات اللي على أساسها ممكن إعادة بناء الثقة من جديد بين الطرفين؟ وإلا ثقة إذا تفقدت صعيب ترجع تتبني من جديد. هل حاولت تتجاوز وتسامح الطرف المقابل في علاقة وندمت واكتشفت أنه اللي تكسر ما يتصلحش؟ وإلا تجربتك كانت مختلفة ونجمت تعاود تبني من جديد الثقة اللي بيناتكم؟
3: لا مستحيل. إذا كان وصل لغدر بيا وخاني وجعني ريد فلاك هز روحك وعيش كما لحياتك وانت مرتاحة البال. فما وجع مستحيل تبرأ وتقعد ديما تعيش بالشك. العبد يمرض ويذوب وحياته توفى وما يفيقش بروحه وهو عايش معك الشك هذيك. لذا اذا كان الكيس تتكسر حتى كي تصلحوا واش تقعد تراه فما حاجات ما تتصلحش فما خطوط حمراء. اذا الطرف الغالب شي يحاول يصلح من روحه نصور معناتها باش تبدا ترجع العلاقه بشوي بشوي. اما ديما الانسان تبدا ديما ياخذ الحذر. اما الوقت والافعال هي كفيله باش توريك شخص صلح ولا معناتها باللي باش يوعدك وباللي باش يتكلم باللي باش يقول لك تو نعمل ما عادش نعمل لازم يوريك بالفعل.
0: اعاده بناء علاقه عاطفيه او علاقه زوجيه بعد ما تهزت فيها الثقه موضوعنا في فورم نهار الجمعة.
4: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس
5: تدلل تدلل
6: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هدايا
5: تدلل
7: جيون ايام دللنا.
8: بتاي البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل بتاي البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بتاي البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800.
9: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
10: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
11: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوف جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
12: عندك أورانج.
13: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا الكيلو دلاع بدينار و90 في عوض دينار و490.
14: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية لكل الأبراج الفلكية، فترة فيها مفيش ايت ويكاند داخل علينا بالأخبار السعيدة، الفرص الممتازة خاصة نحكيو مع ثلاثة أبراج اللي هما الحمل، أسد، برج القوس، إمكانية بداية أفضل. وريتوا بهيك الصبر والمثابرة توصلوا لنتيجة تفرح قلوبكم الباهية. مش وحدكم عنا زادة دالو ميزان جوزاء، أيامات الداخلة جايبة زادة معاها مفيش ايت ما كنتوش قارين لها حسين. خليكم الحاصل حاضرين، اتحركوا بكل ثقة وردوا بالكم الشك وقفكم، راهي طاقتكم باهية باش تحقوا تقدم يخليكم طايرين طيران من الفرحة. وديما يفضلكم حطوا في بالكم اللي كل فرصة صغيرة بالوقت راهي تكبر، هذا كان شديدو صحيح. وانت يا سرطان عقرب برج الحوت، معروف عليكم القلب الكبير، راهو عندكم انفراج في موضوع كنتوا تستنوا فيه من مدة، اللي فات راهو مش بالضرورة يشبه اللي جاي، فما بيبي جديد ينجم يتحل وفرحة صغيرة تنجم تكبر وتولي حاجة مهمة في حياتكم. شوية ثقة في قدراتكم، شوية ثقة في رواحكم على تجاوز الصعوبات، راكم انتم الأفضل في هالنهارين. كلامي هذا زاد على الثور، جدي على الذرة، ثم خير جاي في الطريق، خليكم متفائلين وواصلوا اخدموا على أهدافكم على خاطر تعبكم ماهوش باش يضيع.
0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: كيلومتر.
1: أول أخبار نحكيه على سوق السيارات الكهربائية في تونس اللي سجل من بداية 2026 تطور مهم وملحوظ، حتى كان نحكيه على الأرقام. المبيعات تجاوزت 1100 سيارة خلال 4 أشهر الأولى فقط، مقارنة بأقل من 600 سيارة خلال كامل سنة 2025. هذا حسب ما كان صرح به رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دباش في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. دونك الارتفاع هذا اليوم في الطلب يعكس مؤشرات إيجابية على نمو سوق اليوم ناشئة في تونس، وزيدا لاحظنا أنه فما اهتمام متزايد من المستهلكين، فما زيدا اليوم تنوع العلامات التجارية المتوفرة وتطور العرض، واليوم زيدا الحديث على أنه الدولة تدعم التوجه هذايا بهدف تشجيع على انتقال نحو وسائل النقل تكون أقل استهلاك للطاقة، أكثر صديقة للبيئة، خاصة مع تراجع مخاوف المستهلكين بشأن استخدام السيارات الكهربائية.
2: أخضر إياد، أخضر تفضل إياد.
3: بيصير أخضر أخضر اليوم، معناتها الارتفاع هذايا أولا متوقع، العكس هو اللي كان ينجم يكون معناتها حاجة تخوف. دايور احنا مازلنا أورتار بارابور للتوندانس اليوم في العالم، تشوف عدد السيارات الكهربائية، ولا مش على العدد، النسبة متاع السيارات الكهربائية اللي قاعدة تتباع في أوروبا ولا في الصين ولا في دول أخرى، مازلنا أورتار. ولكن علاش أخضر؟ خطر هذايا يوري لامباكت متاع عامل السعر على الطلب. اليوم شفنا الإجراء الضريبي، خلينا نقوله بإعفاء السيارات من المعاليم الديوانية، خفض في الأسعار، والجانب الثاني زاد دخول ماركات اللي قدمت دي موديل اللي هما أسعارهم أكسيسيبل لأغلبية التواصل. اليوم نجم نلقاو سيارات كهربائية اللي أقل من 60,000 دينار، حاجة اللي ما كانتش عم ناول وولت عم ناول. دونك اليوم عامل السعر عنده تأثير مباشر على إقبال التوانسة على السيارتين.
2: معناتها أول سيارة، معناتها أقل سيارة كهربائية محترم سومها في تونس اليوم، معناتها محترم، معناتها بمواصفات سيارة، خاطر فما دي ب 22 وفما دي ب 18 وكل ما معناتها كي حدهم 45 كيلومتر وكل ما نجمش نعتبرها
3: مش في النورم،
2: أي ما مش في النورم، معناتها في حدود 37,000 دينار. معناتها هذه السوم والله أرخص حتى معناتها من كهرباء ترميك، معناتها فيها انها تكفي بالغرض برشا. هذا علاش ارتفع العدد نتاع السيارات؟ خاطر ولو فما سيارات من نوع هذايا، معناتها ولو فما سيارات من الاسوام هذايا وقت اللي كانوا من الاول كي جابوهم راهو من 100 مليون فوق، معناتها سوم السياره اللي هو بصراحه معناتها يتسمى
1: اللي هو مش هذا الهدف للتشجيع جوستما.
2: وما زلنا في انتظار حكايه ال 10 ملايين هذيك اللي قالوا لنا عليها الدوله اللي باش تعطي سوبونسيون.
3: ما قلتيش الدوله معناتها ديما فما شكون اقترحها في ندوه نتاع الدوله؟
2: فوالا بون باه ميسال شيد، فما شكون اقترحها والدولة خلت له فيو هكا خير هكا أشب. تفضل نادي.
1: يلا الخبر الثاني باش نحكيه على اليونيسيف اللي حضرت، نحكيه على منظمة اليونيسيف في تونس اللي حضرت من
2: تحية عبد الناصر اللي حطنا موزيكا في تليفونه، مرسي يعملنا شوية أمبيونس ساعة
1: المنظمة اللي حضرت من مخاطر استمرار العنف ضد الأطفال، وقالت أنه اليوم أساليب التأديب العنيفة ما زالت منتشرة على نطاق واسع داخل الأسر التونسية، رغم ما تمثلوا من انعكاسات سلبية على نمو الأطفال وتوازنهم النفسي. نعرف عندك ما تقول أمينة، من لحظة باش نكمل شخطون الموضوع ذا. المنظمة في منشور لها تقول أنه العنف لا يربي وإنما يخلي أثار سلبية طويلة الأمد على الطفل، ودعات إلى اعتماد أساليب التربية الإيجابية اللي تقوم على الحوار والتوجيه بدل العقاب. تفضل صوت وعلق تو.
2: يا سعدي
1: النجم لا تعلق لا تصوت، زيد النجم ونعفيوك في الموضوع هذا بالذات.
2: نشوف هذا
3: بشوفك أنت شنو هي قرارك.
2: المروحة
1: بابي لحظة باش نزيد نقطة مهمة بابي. لا النقطة مهمة بحق. النتائج متاع مسح اللي قامت به المنظمة أشارت أنه فما أكثر من 3 أطفال على كل 5 تعرضوا لعقوبات بدنية، وأكثر من 3 أطفال من كل 4 تعرضوا لأشكال من العنف النفسي، شكل من أشكال من العنف النفسي.
2: سمح لي، شو ماذا أشكال العنف النفسي مثلا؟ أعطيني مثال مثلا، يقول له ما نعطيكش عنف نفسي،
1: لا
2: قولوا ما تعملش نعاقبك عنف نفسي، ما تفسروا لي خلينا نفهم شو
1: عنف نفسي. معناتها تنجم
2: تغش عليه، عيط مثلا في الدار،
1: تعيط عليه بطريقه قويه اللي تنجم تمثله نفسيته وتبدا نفسيته هشه للطفل ولا طفله.
3: انت مين معناتها من الناس اللي استفادوا من التربيه الايجابيه ولا؟
2: والله انا برامو ما استفدتش من السلبيه، ما ما تفعل
3: لا تفعل يكون صغير
2: تخيل ما موضوع على واحدة أنا مليش طفل سأغزر الشيب في ناحية تقول لي استفدت من التربية
3: شوف شوف ليه ليه أنت إيش قلت قلت الدراسة تقول رأي تعطي نتائج خلي شوفوا النتائج ناخدوا
2: إجزاء أنا تربيت نتائج سلبية مش نتائج تربية
3: تربية إيجابية ولكن نتائج سلبية
2: أنا تربيت بالتربية ما قلت ما تضربش ما درشناه كل ما أنا مش هذا أنا أنا ساعات يرتقي تريح إلى مرحلة التعذيب ونتائج معتها تشوف شو رأيك في النتائج
1: طيبة والحمد لله
2: نتائج اللي كانت عليها شو نترفع
3: طيبة
2: سلبية هذا هو معتها ما تعملوش هكيكة ما تضربوش صغاركم
3: هاكم تشوفوا في النتائج
1: شي ناجم يصير
2: لا والله لا والله هي تحكي شوية سرير خاطر أنا مانيش سرير معتها ما تحبش الصباح من السرير ما تلعبت نهبط عليهم الأم وهبط أنت عليهم ما
3: عليهم من هذا الشوي دي ما يحب البورو اللي هو تعدى الخبر اللي بعده نادي
2: لا عليه طب اللي أخبار كيما هكا ما تعلقش عليه بون ما والله شو نقول لك معناتها في بلدان أوروبية ممنوع أنا ضد الضرب ساعة معناتها فما راهو الضرب اللي تاع اكلي بالسبته ودرشناه اللي عشناهم نحن قبل معناتها بالشلاكه
3: السرقه هذيك
2: اي معناتها بالكابل وفازت تعذيب هذاك مش ضرب صراحه معناتها انا هذاك ضده ما مش هكاك مش تعيط بيان سور مش تعيط معناتها ما يا اخي وندرفول وورد معناتها يا اخي ناخذ اعصاب انا مش نقعد نكلم في الدار معناتها لا طبعا ديما موالي انت بيدك معناتها المرحله نتاع الاستيعاب نتاعك راهي توفى ما مرادي نحي لكم في السبته السبته صحيح انا والله نذكر
3: خاطر الوقت يمشي
2: لا لا يمشي على روحه معناتها مش يكون اهم هذا مش تحكي عليه من بعد ولا. قنطره ولا شنو شنو مش تحكي بون ولا شنو باش عليك تشوف تعمل من بعد
1: تشوف
2: تعمل علاش باش تعمل بعد انتو كان مانيش
1: بفكرناك
2: بريف مش نكتفيو بالخبر هذاك هاو مش لازم
1: مش لازم تسالك باهي
2: كانش مش لازم نعملو كذا
1: تحت التهديد واو وليت العنف النفسي
2: تو بالله واحد يحكي معاه هكا عنف نفسي هذاك علاش قلت لهم وضحوا لي
1: تعنف فيا
2: بالله يا هذا شنو هو العنف النفسي مع ما عطفي ولدك مثلا ما هيش فسر لي
3: مثلا انه
2: نعيط في الدار على اعصابي اي نعيط سبحان الله مش حكيت بو ما يعيطش
3: لا لا مش هذاك انا اللي فهمته
2: اللي ما عيطش اخفض اعصاب
3: اللي فهمته من المقالات اللي تكتبوا في الاتجاه هذايا هو انك معناتها تعمل اون بيرسيكيسيون شو معناتها يولي نوع من الاضطهاد انه جاب نوت خايبه في المدرسه تعديله لا تعديله شهر كامل وانت وين تشوفه
1: تذكروا مثلا بالنوت هذيك
2: بيان سور ذكرهم وركض عليهم
3: مش شهر وقتها تدخل
2: الجمعه
1: ولا تهدوا مثلا تبدا تعمل
2: بيان سور خطاب بلا نجيب نوت بي معناتها نوت خايبه نقول له ما تدخلش المره الجايه تجيب نوت خايبه باتاتي باتاتا باتاتي
1: صحيت هذاك
2: شو نقول هذاك شنو
1: ياثر نجم مثلا ليلى فما طرق بديله امين اللي نجم مثلا جودي نامبورتو كوا انت دايوغ يظهر لي تعرف لا مش صحيح لا مش صحيح اجا نقول لك مثلا تنحي له الحاجات اللي يحبهم على الاخر
2: هذيك باز
1: دونك هذيك طريقه
2: شو هذيك المرحله الاولى انك تنحي له المرحله الثانيه تهدوا وما تتعداش للعنف
1: ما تتعداش التعذيب هكا انت ترى
2: ما تتعداش للعنف معناتها اغزل التربيه السليمه اللي فيها الام الحنيه ولا الوئام والكلمات الطيبه وهزن ورا البوطه تاع فادلك والله فادلك والله مراد انت بلاك كيفاش تربي فيهم صغارك مش لازم نقول لكم شنو خليه
3: ما تقولش
2: مش لازم نقول لك لا ماناش نماذج نحن راهو يحتذى بها
1: هي الحقيقه
2: اما الحمد لله كي نشوف ولادي نقول الحمد لله ربيتهم
1: الحمد لله عندما ما انتو كمان تصوركش كيف ما معنات ما سلطتش عليهم اللي عشتو انت ولا صحيح
2: نهار اللي يجي يحيى اساله خاطر هو الكبير معناتها تيجاوبك ماشي انا طيح
1: ان شاء الله ناخذوا شهاده من عنده نفسك
2: ولا عمره 16
3: اللي مش يكلم في فورم مش يكلم ليندا في فورم
2: ديجا عمره 16 معناتها اليوم ما تقريبا 18 قلت له هذه تعمل 18 سنه تنبدلوا طريقه التعامل معناتها وين عاملك راجل تعدل الاخبار اللي صحيت ايه هذيك هي
1: هذيك هي مش تعدل انتبه عاد
2: تعدل انتبه تفضل احلى صباح
0: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كوره لازمك تكتيك لازمك بلاعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جوور جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
4: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي اعز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج
5: ملي صغيره نعرف با يخرج بالفولي نتاعو وتوا باليوت نتاعو غرامه بالبحر زيد كبر وحياته ما توفاش من الصفر أما ما يكفيش لغرام باش يعيش الباسيون تاعو، يلزم نقرا وحسب الخطر.
6: Votre bateau mérite l'excellence. Avec Assurance Comar, Global Embarcation, offrez-lui une garantie professionnelle adaptée.
7: Comar vous assure, vous protège contre les risques. En cas d'accident, échouement, rupture de la mare, perdition en mer ou à terre. En cas de mauvais temps, incendie, vol, dommage, responsabilité civile, Global Embarcation assure votre bateau à flot ou à terre.
6: Avec Assurance Comar, Global Embarcation, vous pourrez naviguer en toute sécurité.
7: www.comar.tn Comar, c'est plus sérieux.
8: في ام جي جمعه سبت احد سومنا مع احد خوف نسائي ب 8990 في عوض 12 دينار و 990 وفما زاده فوطه بحر كل يوم 100% قطن ب 9990
9: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: انتبه اشغال نادية الفورتي.
1: في انتبه اشغال اليوم باش نحكيو على القناة الفرنسية ام سي اللي قامت ببث حلقة خاصة. الحلقة هذه تم استدعاء شهود في الحلقة هذه واللي كان من المفروض انهم يقدموا تفاصيل تهم قضية. القضية هذه قضية معروفة جدا في فرنسا اسمها قضية اكزافي لوبون دو ليغونيس. شنو هي الحكاية نتاع القضية هذه؟ هو اب مشتبه به في جريمة قتل معروفة عام 2011. جريمة القتل هذية أنه سيد ذي قتل زوجته وأربعة أطفاله في مدينة نانت الفرنسية في شهر أفريل من عام 2011، والقضية دايوغ تعرف إعلاميا باسم مذبحة نانت. دونك اللي صار أنه السيد هذية دونك فما شكون تعدى في البرنامج، البرنامج هذية فيه دي تيمونياج دونك فيه شهادات كل مرة يكونوا حاضرين مع المقدم متاع البرامج، وكانت فما مكالمة مباشرة مكالمة هاتفية من خلالها فما مواطن عرف روحه على أساس أنه أب، يعني على أساس مش أنه أب معناها بخيتر بلتو أب اسمه مارك، وهو كاهن على أساس أنه كاهن، وقال أنه التقى واستمع إلى اعتراف متاع سيد ذي إكزافي دو ليغونيز اللي في عام 2022 يقول بعد أكثر من 10 سنوات على اختفاء سيد ذي خط. سيد اليوم لا يعرفوه ميت، لا يعرفوه مختفي وإلا في حالة فيرار. دونك السيد ذي في الأونير قال أنه هو شخصية دينية، وقال أنه عنده تفويض من الأسقف، وقال أنه زاد راه قدم روايته كدليل على أنه السيد ذي مازال على قيد الحياة. وصحيح هو مطلوب من عام 2011 لدى العدالة، ولكن يقول أنه فما اعترافات في أنه الفترة الأخيرة تقلق فيها برشا واعترف بشي هذي.
2: La disparition de Xavier Dupont de Ligonnès est l'une des affaires les plus emblématiques en termes de cold case en ce début de siècle. Alors quand un événement, le plus petit qu'il soit, inhérent à cette affaire refait surface, alors tout le monde se jette dessus. C'est ce qui s'est produit hier lors de l'émission Appel à témoins sur M6, centré sur l'homme recherché depuis 2011. Un témoignage en direct au téléphone, celui d'un prétendu prêtre qui affirme avoir reçu la confession de Xavier Dupont de Ligonnès en 2022, mais aussi avoir eu l'autorisation de lever le secret de la confession de la part de son évêque, l'évêque de Carcassonne.
1: دونك الأسقف نفات بشكل قاطع الموضوع هذايا في صباح اليوم التالي مباشرة. برونو فالونتان اللي هو البريتر كان قال أنه ما عطيت حتى موافقة، وأكد أنه السيد اللي ظهر أونير ما عنده حتى علاقة بيا وما فما حتى قناة اتصلت بيا، واستنكر افتقار البرنامج إلى الدقة واتهمه بالتضليل للجمهور، وقال أنه ما يعرف حتى شخص اسمه الأب مارك.
3: Jamais personne ne m'a contacté à propos de l'affaire évoquée. Un homme se présentant comme prêtre du diocèse de Carcassonne et Narbonne, dont j'ai la charge, a fait hier une intervention sur M6 en prétendant faire des révélations avec mon accord. Jamais personne ne m'a contacté à propos de l'affaire évoquée, ni celui qui a pris la parole, ni même M6, avant de diffuser de tels propos. Je déplore donc ce manque de rigueur et de professionnalisme qui a abouti à cette séquence trompeuse pour le public.
4: Ce qui du coup m'a stupéfait, c'est la légèreté de M6. Je ne comprends pas qu'une chaîne aussi sérieuse puisse ouvrir 3 minutes d'antenne sans rien vérifier.
1: Voilà, donc اليوم شهادة كانت كاذبة. ام سي زيدا كانت أقرت أنه التحقيقات اللي تم إجراءها بعد بث الحلقة قاعدة متواصلة، وأثبتت أنه الشهادة هذه ماهيش صحيحة، وقدمت اعتذارها من غير حتى تحفظ إلى البريتر برونو فالونتان. وزيدا قالت أنه مازال باش يكون فما تحقيقات متواصلة باش ينجموا يعرفوا شنو اللي صار بالضبط في العملية هذه. خلينا نختموا بالمقدم البرامج اللي هو جوليان كوربي، اللي يقول أنه ما نجمش نتحصل على لو بريتر هذايا ليلة البرنامج وإذا شنو صار.
5: De son côté, Julien Courbet a expliqué sur RTL ne pas avoir réussi à contacter l'évêque de Carcassonne le soir de l'émission. Le rédacteur en chef de l'émission, Stan Vignon, a lui expliqué sur RTL qu'après le direct d'appel à témoins, l'homme a fini par confesser qu'il n'est pas prêtre. Selon lui, ses équipes sont encore en train de mener l'enquête.
1: دونك مقدم البرامج قال انه تحطيت في وضعيه بين ظفرين مدحرجه، يقول خليتني انه اذكر زيد المشاهدين، يقول انه بالبرنامج راهو يعتمد على تليفونات تجي من عند شهود، وفما خطر انه تكون بعض الروايات كاذبه وما فماش وقت حتى باش يتم التثبت من التليفونات لانهم يتصلوا مباشره ويقدموا الشهادات نتاعهم. فوالا،
6: هذا ما يعبر عنه بالفرنسيه اون بورت.
7: هو خطا يدير، انا مانيش فاهم كيفاش يتعمل
6: الكونسيبت، ماذا اكثر ايه من خطا.
7: فوالا كيفاش يتعمل البرنامج بخصوص شهادات من هذه ويكون اون ديريكت، معناتها لو ريسك راهو اون ديريكت انه يكلمك بشر ويحكي نابورت كوا في لونتين معناتها حاجه لو نيفو دو ريسك ولا لو بورسنتاج ولا لا بروبابيليتي مرتفعه برشا
6: نتاع البشر حاجه من النوع هذا
7: خاصه قضايا انت تحكي على قضايا اتسترا اللي الجانب اللي معناتها اثار خلينا نقولوا جدل هو الجانب الديني في الموضوع خلينا نفسروا بسرعه انه الناس اللي يعرفوا الديانه المسيحيه خاصه الكاثوليك الكاثوليك عندهم ما يسمى بالاعتراف اللي يتفرجوا على الافلام ولا على المسلسلات راهم شافوا انسان اللي يكون فما رجل دين قاعد في هكا في بوكس يبدا عاده باللوح والشخص يجي
6: بيناتهم
7: وهما الفكره انه الاعتراف بالذنوب يمحي الذنوب ولكن اللي يثير معناتها الجدل في الموضوع هذا هو انه لو سكري دو لا كونفيسيون معناتها الجانب السري نتاع الاعتراف راهو مطلق لا يجوز
6: ما دا عبارة مشيت للطبيب قلت له شنو مرض نتاعك
1: خرجوه في تمزح كي
6: ما تهوما عندهم
7: هما ما عندوش الحق اطلاقا حتى راهو تمشي تقول له ارتكبت جريمة ما عندوش الحق يمشي للشرطة باش يقول لهم راهو جاني فلان قال راني ارتكبت جريمة دونك لهنا كان من الممكن انه معناتها وذاك علاش هو اللوم انه كانوا نجموا يتصلوا بالكنيسه باش يشوفوا هل انه
1: ما هزت شعري قالك تسنى
7: دونك هذاك اللي اثار جدل هذا ولكن يقعد الموضوع الريسك نتاع الشهادات والتدخل في الديريكت كسواء في الاذاعات ولا في التلفز راهو معناتها يحتاج برشا حنكه من المنشط ولا مقدم البرنامج باش يعرف وقتاش يقص على الشخص وقتاش يطرح اكثر اسئله للتثبت انه ينسب الكلام اللي يتقال مش معناتها كل حاجه يقولها لك شخص في الديريكت تاخذها على انها معطى حقيقي
6: ما صدقتكش حتى يعطيك صحه
7: ممكن
6: بارك الله فيك نديا يعطيك صحه نيه اسبوع مريحه شويه اخر موعد مع الاخبار ان شاء الله بقدر ربي يجيكم جهين جوست من بعد نتقابلوا نهار الاثنين نهاركم اسعد الايام في لمن
8: كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 7 جوان تلفزة ماكسويل 50 بوس سمارت كوليد ريسبتور انتجري ب 989 دينار في عود 1299 دينار
9: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري باللار واليوم برافا عملت احسن نفار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها اقل من باللار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة ان بودر اي سوليوب نعملوا قهوة برافا
10: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا اخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومع هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابريفونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
11: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم قلقوا ما يهضموهش بسهولة العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
12: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيب وتسهيلات توصل حتى ال 40% في اعز ريزوتيل من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج تنجم زادة اتكلم مع 71-124-124 المهم سيف السنة ما تفلتش العرض وتفرهد
13: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحه في الشده في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوه باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان 50 سنه واحنا نبنيو المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في امان
14: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
15: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقلنا بلاش حسابات. ملافيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج.
16: عندك اورانج
17: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا الكيلو دلاع بدينار و90 فوق دينار و490.
18: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
19: راديو موزايكا فم تونس الاخبار.
20: اهلا بكم الى موجز الاخبار. رئيسة الحكومة سارة زعفراني تشدد على ضرورة التسريع في استكمال البرامج والمشاريع العمومية في مختلف القطاعات والجهات مع ضمان إنجازها في الأجل المحددة وبالجودة المطلوبة، مؤكدة أنه سيتم تحميل المسؤولية كاملة لكل من يتسبب في تعطيلها، وأنه لا أحد فوق المساءلة والقانون مهما كانت درجة مسؤوليته. ورئيسة الحكومة تؤكد خلال إشرافها على مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية العمل على مراجعة الإطار القانوني المنظم للاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير منظومة الصفقات العمومية، إلى جانب دعم التحول الرقمي للإدارة وتقليص آجال معالجة الملفات، لافتة إلى أهمية المنصة الرقمية الموحدة لمتابعة المشاريع العمومية التي تتيح متابعة تقدم الإنجاز ورصد الإشكالات. قطاع مكونات السيارات في تونس يضم نحو 300 مؤسسة ويوفر قرابة 120 ألف موطن شغل، فيما تبلغ قيمة صادراته السنوية حوالي 3.5 مليار دولار، وفق مدير عام الصناعة المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتحي سهلاوي.
21: هو قطاع كما تعرفوا يضم تقريبا 300 مؤسسة، يشغل في حدود 120 ألف موطن شغل، ويحقق معدل صادرات سنوي في حدود 3.5 مليار دولار. قطاع هذا معناتها شهد خلال الفترة الأخيرة منذ انفضاء ميثاق التنافسية قفزة نوعية، كان على استقطاب معناتها الكفاءات التونسية للعمل في القطاع هذا. اليوم المستثمرين الأجانب معاش أكل نظرة كلاسيكية أنه قطاع المعدات السيارة وقطاع مكونات السيارات هو الأولوية الثمار في تسكي كابلاج واليد العاملة مع البسيطة. لا، اليوم أنه تشوفوا أنه معناتها مجامع عالمية ناشطة في القطاع هذا، تجي تقولك أنا تيان جوفو كومونسين، حاب نبدأ بمركز بحث وتطوير، ومن بعد تعاول هذا يعطينا بعد نوعي آخر للقطاع، وهذا اللي يعزز الموقع التونسي في سلسلة القيم العالمية لتصنيع السيارات.
20: مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يحدد يوم 30 جوان الجاري كآخر أجل لتلقي مقترحات منظوره وتوصياتهم بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2027. ومجمع المحاسبين يدعو كافة منخرطيه إلى الإسهام الفاعل في إعداد التوجهات الاقتصادية والمالية المقبلة من خلال تقديم مقترحات مدعومة بتبريرات وآراء تفصيلية بما يتيح دراستها وإدراجها.

0: الغاز المحلية بأكثر من المتوقع بـ 41%، وتتجه الأسعار نحو مكاسب أسبوعية مدفوعة بمخاوف المنافسة مع آسيا على الشحنات البحرية وتصاعد توترات محتملة في مضيق هرمز وتعثر الاتفاق الأمريكي الإيراني. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جهين في صباح الناس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الثاني جمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
2: صباح النور، صباح الخير كل مستمعينا، مرحبا بكم، وصباح الفل على اللي يسمعونا واللي تابعونا واللي يحبونا. الكل نعرفكم برشا تتابعوا فينا تسمعونا شغلونات. مرحبا بكم صوت وصورة على www.mosaikefm.net. جمعة وفيد اليوم، نهار جمعة إن شاء الله يا ربي، نهار مبروك سعيد على كل مستمعينا من 9 حتى لل11. نهار جمعة نكونوا معاكم على امتداد سيارتينا كهوا مسيارتين، تلقاو فيهم كالعادة الفقرات اللي تحبوها والموزيكا المنوعة والأخبار والأكتواليتي كل ما يهمكم. وأنا متأكدة الموضوع اللي باش نحكي فيه اليوم، متأكدة انه باش يهم 99.99% من التوانسة. شنو هو الموضوع؟ لا مش طب، نبداو بالموسيقى وراجعين.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: إن شاء الله نهاركم زين كل مستمعينا. 9:12 اليوم ثالث أيامات امتحانات البكالوريا. نجم نقولوا كان من قلوبنا نتمناو نجاح لتلمذتنا الكل. وهون يسمحوا لي اليوم حبيت هكا نوجه رسالة لكل ولي اللي عنده وليد ولا بنته يعديه الباك. راهو أكبر سند إنه اليوم تقدموه لصغاركم. فكلمة تشجيع، كلمة تقول لهم بين إنكم عندكم ثقة في قدراتهم، تذكرون بين إنهم تعبوا عام كامل وسنوات كاملة باش يخلطوا للشهادة هذه، الامتحان الوطني الكبير اللي كلنا تعدينا به، اللي هو امتحان قولنا من جملة برش امتحانات في الدنيا، وتاخذوا قولنا بجهيدك بذراعك بقرايتك بتعبك بشقاك بسهر الليلي بالليوي بلانش اللي عملتهم بالقهوة اللي مدتها لك أمك بالكلمة متاع يهزلك بها المورال بوك. هذا شنو يستحق الوقت هذا؟ أما اسمحوا لي نقولكم راه ولدك في الامتحانات الباك راه ما يستحقش منك فلوس باش تشجعوا على الغش، فلوس باش تشري له زعمة نجاح، لأنه الفلوس اللي قاعدة تتعطى من تلام ذا على أساس باش يشري وباش يبيع وكل الأمور ذاك الكل غش باش ياخذ لكيت، وهذوما الوسائل المتطور ذوما كل راهو ياخذهم الولي، راهم ياخذهم العائلة بتشجيع منكم. راهو في علمك أنه في بالك الفلوس هذه باش تشري بها نجاح لولدك، غلط. رك ما غير ما تقصد ولا قصد، رك كأنك شريت له الفشل، كأنك صغيرك حطمت له مستقبله. وهذا اللي قاعد صاير، لأنه حبيت نقولكم أنه راهو ليامات ذوما الكل قاعدين عدد كبير ومن مصادر رسمية من تلامذة اليوم لغزمان يخرجوهم من قاعات الامتحان خاطر يفيقوا بمحاولات غش. فرجاء خليوا الامتحانات تتعدى، أو بعد نعرفوا على الصفحات واللي قيل واللي قال وهذا دخل وهذا خرج وهل هذا صحيح وهل هذا الامتحان. ما امتحانات وطنية، احنا امتحانات وطنية حاجة حمراء، خليها تتعدى. علاش نعملوا توا الضغط؟ خنوا عيو توا وليداتنا قبل كل شيء، وبعد أكيد وزارة التربية توا تتدخل وتوضح وترجعوا على كلامي بالأرقام. فرجاء راهو الفلوس اللي ياخذوهم راهو من عنا احنا من العائلات التوانسة، ما تشريش لولدك مستقبل بيديك تحطمه له. ولا هذا ش حبيت نقول، وإن شاء الله ربي ينجح تلمذتنا الكل. كلمة توليكم في أول صندوق عجب.
2: صندوق عجب.
3: صباح الخير يا زين، أنا أم ولادي في الباك، ونحب نقول للي عدوا الكل واللي في الباك الكل إن شاء الله ربي يفتح بصيرتكم، إن شاء الله ربي ينور ثنيتكم، إن شاء الله ربي سهل طريقكم، إن شاء الله ربي يجعلكم ناجحين، الله يوفقكم ويوفقنا فيكم جاه المصطفى.
4: عسلامة صندوق عجب، ضربتي حبيت نحكي على الفينومين نتاع لي تروتينيت الكتريك اللي موجودين دون تو لي بارك بريس. راه واحد ما عادش ينجم يخرج صغير على بسكليت ولا حتى على صقيح، راهم يجريو ان فيتيس قويه برشا، راه ولينا خايفين على صغارنا، معنا وين نتنفسوا، معنا وين ندورو. اي واحد يحط دو تروتينيت يكريهم هكاكا وما يقلق العبيد معناها، وهذه دونجي بوبليك، تسمى ماذا بينا المسؤولين يشوفوا الحكايه هذه سي تري سيريو.
5: عسلامة يا مزيك، بربي تطبيق القانون في الكود دو لا روت اللي حرقان الضوء الستاسيونمون اون دوزيام بوزيسيون اينو التطبيق نتاع القانون، ويبدا وراك يزمر يزمر يزمر، يلزمك انت تطلع فوق الكراهب وتبعد من سنيتو باش هو يتعدى، الناس تقف دوزيام وتخوزيام بوزيسيون.
6: صندوق عجب بلي ظاهرة التسول في تونس فهمني واحد، ولا الظاهرة ماهيش عادية بالكل فهمني، في الطرقات في الكياسات ظاهرة التسول، خاصة في مقبرة الزلاز، مقبرة الزلاز كلها متسولين، في كل ميتر وفي 100 ميتر تبقى متسول. ظاهرة التسول كثرت في تونس ولا الظاهرة مش عادية بالكل.
0: صندوق عجب
7: مع توبنات، كل تروح كورة الدارة والإستاد، تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنيت. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تري دو راكوردمون بلاش، ولا ابغريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريه، ادخل على توبنيت.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنيت للدار. عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنيت، عيش جو الكوره من الدار.
2: توبنت very fiber people.
0: البرمجة الشتوية اصبر على موزيك فم. اخبار كواليس تحليل تغطية مباشرة واخر الحصريات سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد ريكاب سبور مثل الجمعة حيدر الشيرني من 6 ل 17 إسبور فورم سبور كلنا الخميس من مدي ساعتين لل 14 اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة وفي الويكاند ساندي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فامي برهومي ونهار لحد ريكاب سبور مكي لهوني من 5 ل 8 متاع الليل وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول اسبور على موزيك فام نتائج فورية الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيك فام موزيك فام الأولى في تونس
8: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد خوف نسائي ب 8990 في عوضة 12 دينار و990 وفما زيدة فوطة بحر كل يوم 100% قطن ب 9990
9: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
10: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
11: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك
12: عندك أورانج

0: هذه إليسا حنغني كمان وكمان على موزايكا فام 29 دقيقة.
1: برشا حكايات وبرشا أخبار في صباح الناس تفهم اش صار.
0: نهاركم زين. قبل ما نفهموا اللي صار وقبل ما نفهموا الموضوع المهم اللي يهم برشا التوانسة اللي باش نحكيوا فيه, نعطيكم انديس بعد ما ناخذ التدخل تسويت من المعهد الوطني للرصد الجوي. الطقس اليوم باش يكون يظهر لي اقل درجة الحرارة من البارح في انتظار انه ترجع ترتفع في الويكاند. وقيل اتراتيو المعلومة صحيحة مع سيبيل اليحيوي. صباح الخيرات.
2: صباح نور جيان, مرحبا بكم. الحمد لله عايش.
0: الحمد لله. اليوم اقل درجة الحرارة من البارحة؟
2: لا اكثر شوية. اكثر شوية جيان اليوم.
0: اللي في الداخل متاعي حب معناها فوالا اكثر اليوم.
2: اي مو نحن اليوم متاعنا ماذا بينا تيح شوية سخانة دونك فوالا. اليوم الحقيقة لي أكثر شوية مش حاجة كبيرة الحقيقة. معناتها البارح سجلنا 29 قريب ل 30 درجة معناتها في تونس العاصمة. واليوم ما شاء الله باش تكون بين 31 ما أقصاها في حدود 32 درجة معناتها الارتفاع نحكي لك درجة درجتين مقارنة بالبارح. عموما باش تكون بين 27 و 32 درجة في المناطق الساحلية. بين 33 و 38 في المناطق الداخلية, أما أكثرها باش تكون في خاصة في الجنوب الغربي وأقصى الجنوب اللي تجب توصل إلى حدود 42 درجة مع ظهور الشتي. طقس عموما كما شفنا معناتها من الصباح لتوا نهار كامل باش يتواصل معناتها صافن إلى قليل السحاب, آخر نهار يكون مغيم جزئيا. الريح تيارات هوائية من القطاع الشرقي اليوم تكون قوية شوية خاصة في الجنوب تساهم في ظهور دوير رملية محلية وتبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. حالة البحر معناتها في عموما في أغلب السواحل باش يكون معناتها قليل الاستيراب محليا مضطرب ويبقى مضطرب بخليج جيب الصادر معناتها للتيارات الهوائية القوية شوية خاصة اللي باش تكون بمناطق الجنوب. غدوة درجة الحرارة بالنسبة للغدوة والويكاند باش تبقى في نفس المستويات نتاع اليوم, ما ثمش تغيير كبير. اما الطقس في تغير شويه خاصه في المناطق الغربيه معناتها الحمل الحراري سيها معناتها في ظهور خلايا رعديه محليه تكون في المناطق الغربيه للشمال الوسط, ونعرف معناتها اذا كان تسخن ثم الخلايا الرعديه اللي بتكون موجوده وتسم تكون مسحوبه بامطار ثم زاده تساقط محلي للبرد. بقيه الجهات يبقى طقس مغيم جزئيا. الريح مازالت متواصله من القطاع الشرقي وعموما معناتها اليوم وغدوه حتى في الويكاند مع طائرات هوائيه من القطاع الشرقي باش تقوى اكثر خاصه في الجنوب معناتها مع دوير رمليه محليه وتبقى معتدله بالنسبه للبقية. بقية الجهات البحر بالتالي ما تزيد يضرب أكثر ما في خليج قبس ويبقى قليل الاضطراب لما تموج بالنسبة لبقية السواحل.
0: واضح واضح, هذا هو بالنسبة لحالة الطقس. يعطيك ألف صحة.
2: شكرا ليك.
0: شكرا ليك. يعيشك. نهارك زين. من المعهد الوطني للرصد الجوي أعطيناكم المعلومة الصحيحة بخصوص حالة الطقس اليوم والأيامات القليلة القادمة. هاي جهين, شنو الموضوع المهم مهم مهم اللي باش تحكي لنا فيه شوية آخر؟ هذا موضوع مهم وانا متأكدة انه يشغل بال عديد التوانسة لانه والله مانيش عارفة شنو لنديستي باش نقول عليه. مفتاح, كي نقول لكم مفتاح تقرب الحكاية سليم شوية. شباك, باب, مفتاح, اربع حيوط, دار, كري, كراء المملك, كيفاش تبدا كاري وتملك. نحكيو فيه البرنامج على خطر على قريب تبدأوا تاخذوا الانفتاحات, كيفاش تسجل, شو ما الشروط, هذا التفاصيل الكل بعد شوية مع المدير التجاري للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية مع مدير التجاري لسنيت. نحكي في التفاصيل ملا خليكم معنا.
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين, اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي, خذ لوف جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
5: عندك أورانج.

0: كذا ادم يا حلو على موزيك فيم 39 دقيقة.
1: اسمع اخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: الدويرة وما يدراك من الدويرة، شكون ما يحلمش يملك دويرة؟ ان شاء الله يا ربي حلمه وتتحقق، وبالكراء المملك يظهر لي تنجم تكون اكسيسيبل، تكون انتكاري وفي الاخر تملك. اما كيفاش المشاريع، الانجاز، المنصه، التسجيل، الشروط، هذا الكل ضيفي باش يجاوبنا عليه باكثر التفاصيل. معايا سي عبد القادر قاسم، المدير التجاري للشركه الوطنيه العقاريه البلاد التونسيه، المدير التجاري لسنيت. سي عبد القادر نورتني، مرحبا بيك.
2: صباح الخير مدام جيهان، تحية ليك ولفريق العمل اللي معاك ولكل المستمعين مزاي كفاف.
0: ربي خليك وشكرا على قبولك الدعوة. إذا نقول لك سعد القادر لازم بحذي كويس مالي إنه باش نشيح لك ريقك بالأسئلة.
2: مرحبا
0: متفقين، ربي خليك. سعد القادر، دونك خلال الأيام الأخيرة سمعنا بانطلاق أول مشروع للكراء المملك بالمرنقية، كان نبدأ معك آخر المستجدات اليوم.
2: صحيح، هو نهار 3 جوان السيد وزير التجهيز والإسكان قام بتدشين انطلاق عملية بناء زوز إقامات في المرنقية. الإقامة الأولى إقامة نادرة تتكون من 82 شقة، والإقامة الثانية إقامة فاطمة تتكون من 80 شقة، دونك معناها بمجموع 162 شقة. هي النواة الأولى لبرنامج الكراء المملك اللي بدأت تحضير ليه منذ مدة، وهي مساكن بطبيعة من الصنف الاجتماعي الجماعي، معناها متكونين من طابق أرضي وأربع طوابق هلوية، ومجهزة بكل معناها التجهيزات اللازمة والضرورية، حتى بالمصاعد، موجودة المصاعد للأسانسور. باش تنطلق الأشغال إن شاء الله بعد عملية التدشين، وإن شاء الله أجل معناها الإنجاز تنتهي إن شاء الله في موفى سنة 2027. وانترطان معناها بالتوازي مع أشغال البناء، ثم زاد أشغال أخرى قاعدة تصير اللي هي على مستوى المنصة بتاع التسجيل وضبط شروط الانتفاع والكل، باش إن شاء الله في آخر 2026 تكون المنصة هذه جاهزة، وتكون العباد عارفة رويحة وين باش تسجل وكيفاش باش تسجل وشنية شروط الانتفاع والإسناد. وإن شاء الله ربي وفقنا بالطبيعة، هذه كما قلت لك نواة أولى، وباش تتبعها مشاريع أخرى إن شاء الله في كامل تراب الجمهورية.
0: معناها
2: ان شاء الله يوفقنا
0: ان شاء الله. معناها 162 مسكن المشروع الاول هذايا، الاشغال مازلت ما انطلقتش فعليا على الميدان، معناها مازلنا في مرحله الاجراءات.
2: هي معناها كاشغال، معناها كمعناها بدات شويه اشغال، يعني تحضير الارض والدراسات ديجا احنا قمنا بها من قبل، معناها الدراسات كملناها تو جست باش نطلقوا في اشغال البناء.
0: واضح.
2: وان شاء الله معناها بيانتو تبدا الاشغال هذه على ان تنتهي كما قلنا ان شاء الله في موفى سنة 2027،
0: اخر 2027. سيد وزير التجهيز كان تحدث عن برنامج يشمل 5000 مسكن، دور سنيت بالضبط في هذا المشروع الوطني؟
2: والله هو كيف قلت مدام، 5000 مسكن موزعة على شركة سنيت الأم، والفروع متاحة 3 بكل من بنزرت وسوسة وصفاقس، دونك موزعة على كامل تراب الجمهورية، إضافة للشركة سبرولس اللي عندها نصيب في المساكن هذه. نصيب الشركة الأم خلال المخطط التنمية 2026-2030 باش يكون في حدود 1670 مسكن. بالطبيعة راهو الأرقام هذه اللي نعطيك فيها مدام جهان هي أرقام تبقى ديما تقديرية قابلة أنها تزيد أو تنقص شوية، لأنه احنا قاعدين بالتوازي مع هذا، معناها البرنامج تاعنا نضبطوا فيه ونحينوا فيه على حسب إحالات الأراضي اللي قاعدة تتم من وزارة أملاك الدولة بالدينار الرمز. دونك الحق يعطيهم الصحه لو قايم في وزاره الملك الدوله متعاونين وقاعدين، ثم خدمه كبيره قاعده تصير على المستوى العقاري وعلى مستوى التصفيه العقاريه، قاعدين يعني بعض الاراضي ديجا تويكا خذيناهم وبرمجنا عليهم المساكن، واتباعا ثم اراضي اخرى باش تم احالتها للشركه. هذاك علاش نقول لك ديما البرنامج هذا قابل للتحيين، كل معناها 1670 مسكن هذوما ينجموا يزيدوا كما ان شاء الله، وحتى كان باش ينقصوا باش ينقصوا حاجه طفيفه، المهم ان ننجزوا ال 5000 مسكن كما وعد السيد وزير التجهيز في الاجال المحدده.
0: هل شنو الولايات الاخرى اللي باش تشهد انطلاق قريب مشاريع جديده خلال الاشهر القادمه؟
2: والله هو شوف نحكي على مستوى الشركه الام بالطبيعة، يعني احنا تو بدينا في المرناقيه، ان شاء الله بيانتو زاد باش نبداو في فوشانه في منطقه المغيره، عندنا زاد مشروع في قرنباليا باش نطرقوا فيه في ولايه نابل. هذا توا اللي معناها اللي قلت عليهم مدام جيهان اللي الاراضي نتاعهم تمت احالتها للشركه ومعناها واضحين تباعا كل وين تم احاله ارض اخرى ان شاء الله باش نبرمجوا نمدكم بالمعلومات تباعا ان شاء الله.
0: سي عبد القادر نذكر معنا المدير التجاري لسنين الشركه الوطنيه العقاريه بلاد تونسيه. نحكيوا على الكراء الممالك اللي هم نسبه كبيره من التوانسه. اليوم سمعنا فما 5000 مسكن كل دونك تو باش تدخلوا في اكثر الشروط كيفاش تستنفع بهم بالمنصه. لازم تتسجل وتتعدى بالمنصه. المنصه اليوم وين وصل الاعداد نتاعها؟ هل معناها الانطلاقه نتاعها تكون اواخر 2026؟
2: فوالا دونك المنصه هي توا بسبب الانجاز بالتنسيق ما بين وزاره تجهيز الاسكان والسي ان اي سنتر ناسيونال دانفورماتيك مشكورين. المنصه هذه باش يتم اعدادها في اطار تقاطعات مع منصات اخرى تابعة لوزارات اخرى على غرار وزاره الداخليه وزاره الشؤون الاجتماعيه وزاره الماليه باش تكون المعطيات الكل متوفره فيها وكل التقاطعات متوفره باش نضمنوا معناها درجه قصوى من الشفافيه حتى انه كي نحطوا شروط الاسناد ونستخرجوا القائمات الاوليه تكون معناها مضبوطه بمعايير مضبوطه وشفافه ويتم اعدادها على نفس المسافه من كل المواطنين دون تدخل. هذا هو الهدف الأسمى رغم من العملية إنه العباد اللي تستحق باش تاخو تاخو فهمتني. دونك المنصة هذه باش إن شاء الله بريفي في شهر أكتوبر في تم تجربتها باش نعمل عليها دي سي على أنها تكون حاضرة بتبيعة للتسجيل واستقبال التسجيلات تاع الحرفاء في أواخر سنة 2026.
0: معناها التسجيل باش يكون حصري عبر المنصة؟
2: اي حصري عبر المنصه وكل حريف باش يبدا عنده لوجين وموت باس باش يتبع يعني الملف نتاعو دو ا جوسكا زيت. وبالطبيعه ديما انا كان لاحظت قلت لك قائمه اوليه اللي باش تستخرجوا على خاطر زاده باش يحل باش يتم فتح حق الطعن سبحان الله معناها اذا كان ثم واحد معناها يحب يطعن الكل بالطبيعه باش ننظروا في الملف نتاعو واذا كان معناها عنده الحق ياخذ حقه واذا كان معناها الطعن نتاعو ماهوش في محله نفهموا علاش. المهم لعبت كل تكون مقتنعة وتكون فرحانة واللي يستحق هو اللي يقوم.
0: واضح. هل تم الانتهاء توا من ضبط شروط الانتفاع بالمساكن هذية سعد القادر؟
2: والله مدام مازال هي بصدد ضبط شروط تبقينا باش
0: مثلا اعطينا اعطينا بعض الشروط هكا مثلا مسيج
2: ولا معناها العمر عدد افراد العائله الدخل معناها هذا هو معناها باش يكونوا يعني معايير معناها وشو معنى معايير الاسناد باش تكون موضوعيه باش تكون واقعيه وباش تكون منطقيه
0: معناها باش تكون فما اولويه لفئات معينه
2: بالطبيعه اولويه لفئات معينه لازم تكون معناها لازم يكونوا اجراء ساعه لأنه تمويل المشروع هذا باش يتم صندوق نهوض بالمساكن لفائدة الأجراء وبالتالي لازمهم يكونوا أجراء كل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو الوظيفة العمومية. هذا الشرط الأولي. اثنين بالطبيعة يلزم يكون الأجر نتاعو الخام أقل من 6 مرات سميك اللي هو تقريبا تويته بالتحين الأخير ولا في 3,545 دينار 6 مرات سميك يعني هدايا. وبعد ندخلوا في عدد أفراد العائلة في معناها السن بتاع المترشح دونك هذوكم بالطبيعة تزيد إذا كان ربما زاد ربما نقول إذا كان ثم مثلا هما من ذوي الاحتياجات الخاصة ربما يأخذوا أمبونيوس فهمتني واضح. يعني باش يتم تمشي في هذا المنطق راهو في هذا المنطق وهذا السياق
0: بالنسبه للكري هوني فما ارقام من الدوله اللي يقول لك بين 650 و800 دينار شهريا. هل المعاليم هذه دقيقه ولا على اي اساس باش يتم تحديد معلوم الكراء النهائي؟
2: هي معناها مش حكايه دقيقه ومش دقيقه هي احنا شنو معناها احنا عندنا كلفه نتاع مشروع باش يتم ضبطها. الكلفة نتاع المشروع هذيك باش تتقسم على عدد المساكن على حسب المساحات كل مسكن باش يكون فيه ثمن. الثمن هذاك باش يتم تقسيطه على مدة قصوى اللي هي 25 سنة يعني ما يعادل 300 شهر تقريبا اللي هو باش يكون معلوم الكراء وباش يكون بدون غاية ربحية ماهوش ابيت لوكراتيف معناه يعني الثمن نتاع المسكن هو اللي باش يخلص كراء ماناش باش نزيدوا عليه حاجة يعني الموظف اللي باش يكري باش تكون معناها ثمن المسكن هذاك على مدة السداد تتقسم نجم تكون ما بين 650 و 800 هي بالطبيعة هذه تقديرات أو أولية كيما تنجم تكون اكثر شويه كيما تنجم تكون اقل شويه بالطبيعه انت والمنطقه.
0: معناها ينجم يختلف الكراء هوني من مشروع الاخر ومن ولايه لولايه
2: بالطبيعه انت والكلفه نتاع المشروع انت خاطر ما تعرف ساعات حتى في طريقه البناء تم اقامات تتكلف غاليه شويه في طبيعه الارض نتاعها اقامات تتكلف اقل شويه لانه الارض معناها باهيه وما لقيناش فيها مشاكل في البني دونك هذه كله بعد يتحدد المهم الحاجه الباهيه مدام جيهان وانه مهما يكون معلوم الكراء راه ماهوش باش يكون بعيد على الكراء اللي قاعد يمشي في المنطقه
0: واضح.
2: واثنين راك قاعد تخلص في معين كراء
0: اللي
2: عقار باش تملكه
0: بعد 25 سنه تملكه
2: بعد 25 سنه اللي هي المده القصوى مدى
0: المده القصوى
2: نجم ثم موظفين نجم يقول لك اقل من نجم في 20 سنه نخلص حسب الراتب نتاعو نجم في 22 سنه اما المده القصوى اللي تحدد هي 25 سنه والسن القصوى 75 سنه
0: واضح واضح. دونك اليوم معناها سؤال هل 5000 المسكن كيف يا من الطلب الكبير نتصور على السكن في تونس؟
2: طبيعة الحال نجاوبك ميديات موري مش كيف ولك معناها 5000 مسكن رمضان في برنامج مشروع برنامج التنمية 2026 في 30 بالطبيعة بعد شو تصير برمجة مشاريع أخرى في نفس البرنامج تعطير المملك والدولة معناها عاقدة العزم انها تمشي في التمشي هذايا لانه ما عادش كان عندك المعلومة في معناها في الاحصائيات الاخيرة نتاع سنة 2024 مع وطن الاحصاء راه تقريبا 25% من العائلات التونسية لا تملك مسكن وهو انا بالنسبة لي رقم كبير
0: هي اليوم معناها حلم ماشي ويبعد اليوم بالاسعار على الشباب اليوم حلم ماشي ويبعد برشا
2: بالطبيعه دونك بالبرنامج هذا ان شاء الله الحلم هذا باش يبدا يتحقق ولكن باش يبدا يتحقق بطريقه تدريجيه بشويه بشويه الى ان شاء الله تتعمم الامور وربما حتى طاقه الانتاج تولي تزيد اكثر السنوات الجايه خاطر ماك تعرف ديما المشروع في اوله ديما باش نجربه باش نشوفه باش نلقاو صعوبات باش المره الثانيه باش نتجاوز الصعوبات هذيك تكون اسهل العمليه وبحول الله ان شاء الله لو ريتم تاع البرودكسيون ربما ان شاء الله يزيد يرتفع الحاجه الباهيه وانه لمسين معناها عزيمه كبيره من الدوله التونسيه على انجاح هذا البرنامج كيف الشركات زاده ماشيه ومنخرطه في التمشي هذايا وان شاء الله ثم كان الخير وان شاء الله العباد الكل تبدا ساكنه في ديارها ملك
0: يعطيك ألف صحة سي عبد القادر نكمل أعطيني لا ما زلت عبد القادر من قلت لك أنا اليوم راني سامعني باش نشرح لك
2: طريقك ربي يخليك
0: ما ينجمش يكون بحذنا المدير التجاري لسنية الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وما ناخذوش فكرة على المشاريع لأنه قاعدين تحضروا لعديد المشاريع ويظل زادة على قريب ست أيام أخرين ابتداء من 11 جوان عندكم بعض خلينا ناخذوا فكرة على أهم المشاريع اللي قاعدة تحضر توا عندكم
2: صحيح معناها بالتوازي مع الكراء المملك مشاريع الشركة تويكا عندنا معرض في قصر المؤتمرات العاصمة إن شاء الله باش يلتئم من 11 إلى 13 جوان باش يتم من خلاله عرض مشاريع الشركة اللي بصدد البيع واللي بصدد الإنجاز حبيت نقول للشركة زادة مشاريع بصدد البيع تنضوي في تحت منظومة سوبرولوس بمنطقة سيدي حسين السجومي هي إقامة مكونة من 67 شقة بدينا في البيع نتاعها ولكن مازال ثم مساكن ديسبونيبل ينجموا العباد ياخذوهم في إدارة فوبرولوس كيف زاد عنا إن شاء الله إقامة بينتو باش نعلنوا على البيع نتاعها اللي هي إقامة النرجس في الزهروني متكونة من 126 شقة كيف زاد إن شاء الله عنا مشاريع في كرومباليا مشاريع اجتماعية باش نبداو نبيعوا فيهم إضافة إلى بعض المشاريع الأخرى كما في حدائق المنزه والمرازقة وحي بن سينا دونك تم مجموعة طيبة جدا من المشاريع سواء اون كور دو فونت ولا إن شاء الله بروشينمون باش تبدا معرض للبيع وأنا ندعو من خلال إذاعتكم كل المواطنين أنهم يتوافدوا على المعرض هذا للتعرف على كل التفاصيل والأثمان والمساحات
0: والشروط وكل شيء
2: والشروط وإن شاء الله يلقاو منا كان تسهيلات وحسن استقبال إن شاء الله.
0: يعطيك ألف صحة سي عبد القادر القاسم شكرا على قبولك دعوتنا نورتنا سيدي شكرا ليك المدير التجاري للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت شكرا لي على تدخل معنا تحبوا هكا تتفعلوا ديما نعاودوا ذاك ريبوندونا على ذمتكم على 71 113 013 صباح الناس. Blame come to think them call a broken up.

0: الناس.
1: ترافل تو دو ديما تخمم فيكم وتوفر لكم احسن لي بون بلان على الدنيا سخنه وصغيرات قريب تكمل القرايه والصيفيه على الابواب. واذا انت ما زلت ما خلطتش على عروض الايرلي بوكينج باي ترافل تو دو, خلي نقول لك تجربة ريزيرفي من توا وتضمن بلاستك وتتمتع بتخفيضات توصل حتى القداش حتى 50% في احسن النزول في تونس غراتويتي انفون. معليكم كان تريزيرفيو اقبل تاريخ 10 جوان, وتستغلوا الفرصه باش تصيفوا مرتاحين وتتهنوا على لي فاكونس امتاعكم. ولا رئيسنا سنة شهر العسل مش مجرد سفره, لا هو ذكرى حلوه باش تقعد لكم هكا ان تري بون سوفينير. وعلى خاطر ترافل تو دو تعرف قيمه اللحظات هذه, حضرت لكم رحله الاحلام. اسمعوا وين الديستيناسيون, كوالالمبور والبالي. دونك غادي باش تكتشفوا سحر اسيا بين ناطحات السحاب المبهره في كوالالمبور والطبيعه الخلابه وشواطئ الساحره والاجواء الرومانسيه في بالي. الباك شنو يشمل؟ تذاكر سفر ذهاب واياب مع الاميريت, فما ترانسفير, فما لي اكسكورسيون ورحلات دوما تلقاو فيهم الماء ولي بواسون سوفت دوران لي اكسكورسيون الكل غراتوي. باش تلقاو الإقامة في نزول 4 و5 نجوم, جيد زاد كيف كيف فرانكوفون يدور بكم يحوس بكم, وهذايا 12 يوم و10 ليالي ابتداء من 24 جويلية حتى 4 أوت, وهذا كله بقداش ب 6,459 دينار كهو مع تسهيلات في الدفع. ملا أخلط على بلاس ريستونت ومشي أعمل جري الأقرب أجنس ترافل تو دو.
0: صباح الناس, موسيقى, أخبار, تعرف إيش صاير في البلاد من الاثنين الجمعة مع جين ميلاد.

0: شاكيرا على موزايك كافي من 9:56 دقيقة. تعرف الجو اللي استنى فيكم بعد شوية؟
1: سلم عليك العقل.
0: هذه من إبداعات المخرج متاعنا سي سليم، خرج لنا كوكتيل ليبي. وتحية الليبي اللي يسمعوا فينا، كانوا في ليبيا وإلا كانوا في تونس، مرحبا بكم بصوت صابر إربعي. تسمعوا الكوكتيل الليبي ذي بعد شوية.
2: بعد الأخبار نهزوكم ونعمل طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزايك فام.
3: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد، ليكرون على الشميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لك اللمه العزيزه. ملا اعمل طلع على الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
4: مونوبري ديما معك.
5: Plongez dans l'univers du glamour sur le tapis rouge du Fil d'Or by Nizar Chagui. Célébrons la mode et l'élégance en une soirée féerique pleine de surprises. Rendez-vous le dimanche 7 juin au prestigieux Casino Gamart, salle Cléopâtre à 19h30. Ne manquez pas les performances exclusives de la star du show, Mel Amara. De Paris, le talentueux chanteur-compositeur Khairdin Sultani. La voix en or, Emeni Harabi, pleine de rire avec l'humoriste Jacou et Dance Lab Studio. Pour plus d'infos, appelez le 20 37 96 06. Fil d'Or by Nizar Chagui avec la participation de Mouner Missy Beauty and Spa, White Pigeon, Kulsi Cosmetics, Bijouterie Fethen Ben Youssef, Golden Cartage Tunis, Melki Consulting et Mosaïque FM.
6: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في أمان. 50 سنة وإحنا نبنيوا المستقبل في أمان. كارت أسورانس، نحو المستقبل في أمان.
7: تدلل تدلل
8: مع جيون دلال المرة هذه صيفي حتى الـ 21 جوان، نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
7: تدلل
9: جيون ايام دللنا.
10: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن أفار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة en poudre et soluble. نعملوا قهوة برافا.
11: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Leves, Monet Turki, Fawzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Cotube, BYD, Evergreen, A2 Event, Doubleco et Mosaic FM.
12: كارفور و كارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 7 جوان جزوزة إيترا ونص كوكاكولا ومعهم 25 سنتيلتر بلاش ب 2850 في عود 3190 ملي.
13: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا تستأنف يوم الاثنين 8 جوان وتتواصل إلى غاية 10 جوان على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 23 جوان. يشار إلى أن مناظرة البكالوريا لدورة 2026 تشهد مشاركة أكثر من 162,000 مترشح. متعاملون أوروبيون يؤكدون لوكالة رويترز للأنباء أن ديوان الحبوب التونسي اشترى أمس نحو 75,000 طن من القمح اللين في إطار مناقصة دولية، وذلك بعد قبول عرض بسعر 268 دولارا للطن يشمل تكلفة الشحن. يأتي هذا الشراء في إطار تأمين حاجية السوق الوطنية من الحبوب، علما بأن آخر مناقصة أوردتها التقارير في موفى شهر مارس الماضي أفضت إلى اقتناء نحو 100,000 طن من القمح اللين. عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أمرا لسكان 6 قرى في جنوب لبنان بإخلائها فورا. يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من استشهاد 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين في غارات للاحتلال الصهيوني على مدينة صور في الجنوب اللبناني، وذلك على الرغم من وقف معلن لإطلاق النار منذ 17 من أفريل الماضي. استهداف مقر إقامة سالم الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ حضرموت ب3 طائرات مسيرة مجهولة المصدر، وفق ما أعلنه مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام في اليمن. شبكة CNN الأمريكية تفيد نقلا عن مصادر مطلعة بأن الاحتلال الإسرائيلي نشر سرا وحدات عسكرية واستخباراتية نخبوية في أذربيجان خلال حربه مع إيران، وذلك ضمن شبكة من المواقع السرية في أنحاء الشرق الأوسط لتسهيل العمليات ضد طهران، في حين نفت باكو بشدة هذه الأنباء. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
14: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين والجمعة من 9:30 نهار. جيهان ميلاد.

0: بوامارشي.
1: بوامارشي بعد الكوكتيل الليبي اللي يعمل كيف بصوت الفنان التونسي صابر الرباعي، نخلطوا لبوامارشي باش نزوكم توتسويت القفصة. اتبعوا فينا وتسمعوا فينا زاد كيف صوت وصورة سور لو نت على www.mosaikefm.net وعلى صفحتنا على الفيسبوك. صباح الناس معنا زميلنا ومراسلنا من قفصة عماد التومي. صباح الخيرات عماد.
2: صباح الخير جيهان ليك والكل أوفياء موزايكا فام كالعادة.
1: ربي يخليك عماد. شو الأجواء اليوم في المارشي؟
2: والله الأجواء نسبيا مقبولة باهي، معناها رجعة كبير، فما أسعار فولت في المتناول. بعض الغلال غالية شوية ولكن البعض الآخر في المتناول تاع المواطن ينجم يشري بعض الغلال، وفما غلال أخرى مازالت في بداية الموسم تاعها، ذاك علاش نشوفوها غالية شوية، كما الانزاس اللي في حدود 7 دينارات و500 تقريبا.
1: هاي نبدأ وننطلقوا معك بالخضرة
2: اليوم. أي أكيد اليوم الدورة تاعنا في مارشي سنترال قفص أعطتنا النتائج التالية باعتبار الكيلو جرام بالطبيعة. السعر الكيلو البطاطا ما بين دينار و850 حتى لزوز دينارات، الطماطم زوز دينارات و150، الفلفل الحار دينار و200 مليم، والفلفل الأحمر دينار و900 مليم، الفلفل الحلو 3 دينارات، الدنجال ما بين دينار و500 مليم حتى زوز دينارات، ود القمرة دينار و250، الفول 1500، القرع 1500، الكورجات دينار و250، البصل الجاف دينار و200 مليم، ربطة السناري ولفت زوز دينارات و500، البصل الرباطي ما بين 1200 و1500، الخضار الورقية 600 مليم، الكرم زوز

0: دينارات 500، البتراف 3 دينارات، وصلت 15%، والقنوية الوافد الجديد على المارشي سنترال قفصة تراوح الكيلوغرام ما بين 30 دينار و 40 دينار. بطبيعة القنوية ديما أسعارها ديما مرتفعة. الغلال اليوم معنا في مارشي قفصة المشماش ب 3 دينارات و 480، الخوخ بوتبقاية ب 3 دينارات و 980، البطيخ دينار و 980، العوينة 3 دينارات و 980، الدلاع بدينار و 500 مليم، الباسر ب 4500 مليم، اللوز الأخضر يتراوح ما بين دينار و 980 حتى لزوز دينارات و 480. بالنسبة للنزاس غالي شوية، سكري ب 7 دينارات و 480، ونزاس بوبايتيس ب 5 دينارات و 980. بالنسبة للحوم البيضاء، الدجاج ما بين 8000 و 8500 ويوصل حتى 7500 خارج المارشي سنترال. بالنسبة لعظام البلاتو ب 6 دينارات، يعني الحارة ب 800 مليم. اللحوم الحمراء العلوش ب 60 دينار، العجل 36 دينار، الهبرة ما بين 45 و 47 دينار، الكبدة العلوش 60 دينار، البركوس 40 دينار، والبرشني ب 55 دينار. بالنسبة للأسماك حاليا مش متوفرة في مارشي سنترال قفصة.
1: واضح ما فماش حوت اليوم في المارشي سنترال قفصة. يعطيك ألف صحة عماد تومي، شكرا ليك زميلنا من قفصة. دونك عملنا دورتنا ملي كيما كنا نهار جمعة بعد ما قضينا ندخلوا على بكري الكوجينة، شيف وفيق بعد شوية يعطينا شنو دبرت اليوم.

سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.

0: دبارة الشيف.
1: دبارة جديدة كما كنها جمع يكون بحضنا الشيف وفيق بشحمه ولحمه مشعتنا الدبارة. صباح الخير شيف.
2: صباح الفل والياسمين.
1: صباح لبيس.
2: صباح لبيس عليك.
1: الحمد لله تخي بيان.
2: الأجواء
1: الأجواء والله
2: أجواء صيفية صيفية
1: صيفية على التو بدينا الصيف بدنا فما امتحانات وطنية وكل
2: وزينا
1: نعيش في ستريس مع العائلات وكل واحد فينا عنده شكون هكا عنده باك ولا نوفيام ولا بشي عند سيزيام أما ديما يقعد النوفيام والسيزيام هذاك اختياري لكن الباك شرم آخر
2: صحيح أبار شرم آخر سلا بون شانس للناس كل أبار شرم آخر اللي بشي يقولوا بشي نقدوهول معناها يجي يقول لك راني نحب نعمل الماكله هذه والماكله هذه باش تطبقوا عينيك مغمضه حتى كان ما عينكش
1: إيه؟
2: دونك نحن مش نعملوا حاجات اللي يحبوهم الصغار كو سوسوا لي بيتي ساندويتش كو سوسوا الستيل المكسيكان اللي نحبوه ياسر في تونس التاكوس البوريتو وكل شيء باش نعملوا امبوريتو البوريتوس كيفاش لا سبيسياليتي مكسيكان كيفاش تتعمل هي تتعمل كيف تور صباح ولا تتعمل كبلا برينسيبال الباز نتاعها معروفه ياسر البان تورتيا العظم ينجم يكون فيه اللحم
1: بشويه
2: بشويه
1: صحيت
2: سلايتا سلايتا اخوي هذه سلايتا انا نموت عليها
1: به
2: وسامبل تري سامبل هي سلايتا نتاع الدلاع اوكي الدلاع الناس الكل ناكلوه كانوا ديسير راهو يتاكل بنين ياسر ياسر المرياج ما بينات الدلاع وجبن نتاعنا نحنا كو سوسوا التستوري كو سوسوا السرداني كو سوسوا نتاع الجنوب نتاعنا نحنا وضربه زيت زيتونه اوكي معها ومعها النعناع والملح والفلفل الاكحل وشويه ولد القمره عصره نتاع قارص واللوز الاخضر اللي كنت تحكي عليه قبل دونك معناها نعاودوا سلطه الكومبوزيسيون نتاعها ناخذوا الدلاع نتاعنا البارتي اللي ما فيهاش القلوب الشحميه هذيك شويه
1: نقصوا عليها دوما تشق الدلاع
2: تي مع القصه ونعملوا سلطه نتاعها
1: ودوبها اللي نحبوا شد هاي قلب الدلاع
2: خويا خذ القلب الدلاع قصه اون كيوب وحط ديريكتومون قول السلطه ومن بعد اقسم على روحك
1: ومعها ورقات روكيت
2: دونك وتبدا تتفنن على روحك معناها خليك في الليمون نتاع الني كل شيء في الني دونك الجو نتاع الجو نتاع الدلاع اللي هبط هذاك كل هو اللي مش تعمل بيه الفينيغريت ما في حد شيء تاخذ الماء هذاك نتاع لو دو كويسون لو الماء نتاع الدلاع تزيد عليه شويه زيت زيتونه عصره نتاع قارص لا تحط لا ثوم لا حتى شيء تضربهم بالفوي عندك اون فينيغريت تزيدها فوق السلطه هذيك الجبن نتاعنا دو بريفيرونس يبدا طري مازال طري شويه عرفتوا ينجم يكون موتزاريلا ينجم يكون غوتا زاد كيف كيف تنجم تكون بوراتا مي دو بريفيرونس نحب السارديني والسيسيليان جو بنين ياسر واللوز الاخضر نتاعنا نحن تفصص الكعبات وتحطهم هكاك يتقرمشوا اون تري بون سالاد مزيانه ياسر ما فيها ولد القمره الطماطم مش لازم تحب صحيت فريشكه وبارده حطها في بول يبدا غلاسي وتحت شويه غلاسون هكا تتحب صيفيه ومزيانه ياسر ياسر تمشي زاده كيف كيف مع كعبه زيتون زاده كيف كيف الزيتون يعطي انغو اسيد بنين ياسر ياسر مع الحلاوه نتاع الدلاع وتبارك الله بنينه ياسر وجربوه جربوه جربوه
1: ننطلقوا اللي بعد
2: به البوريتو البوريتو اللي هو من الفاميليا نتاع الساندويتشات المكسيكان اللي هما معموله بالخبز التورتيلي ولا نحن في تونس ولا تسميوه كالخبز اللبناني ولا هو التورتيا اللي هي تتعمل بالفرينه نتاع المايس اوكي بالفرينه نتاع المستوره نجم نعملوها وحدنا الورقه دونك سي بيان زاد كيف كيف باش تعمل وحدك وحدك انت العجينه نتاع البوريتو دونك تاخذ المايس نتاعك انت تاخذ الفرينه نتاع المستوره ترحيها تبدا مرحيه هي كل شيء تبدا مغربله قد الفرينة ربع نتاعها ماء سهله ياسر معناها حطيت كيلو فرينة نتاع مايس عليها 250 غرام نتاع ماء زيت مغرفه ولا اثنين طرف ملح اكهو ما فيها حتى شيء ما فيهاش حاجه اخرين تتعجن هذه مليح مليح مليح مليح مليح مليح فما شكون يزيد شويه بركه فرينة مشي عاونها باش تولي الاستيك شوي ويخليها ترتاح تعمل ديبول صغار تاع 30 غرام تحلهم بك القلقال نتاعك ولا ما بينات الزوز ورقم تاع البريك البلاستيك اللي ملوحناهمش نحنا قبل نزيتوهم شويه سور لا بوال دوما تشم الريحه نتاع النار ان دو خرش معناها فريمون لازم تبدا سوب على الاخر وما تتنفخش على خاطر ما فيهاش خميره نحطوها على جنب نبداو الباز نتاعنا نتاع البوريتو عندك حاجه طايبه وعندك حاجه نيه وعندك حاجه اسيد اوبليجي دونك تاخذ الحمل المفروم نتاعك الطيب كانك الطيب في بولونيز مع الذكر يلزمك بالتفويح لكويزين مكسيكان ثلاثة أفحات سور ديما نعاود نقولهم الكمون الفلفل الأحمر والسيلانترو اللي هو الكسبر الأخضر متاعنا نحنا والقارص دونك هذوما كل تطيب على روحها كيما البولونيز وتخليها على روحها الصوص متاعك تبدأ عاقدة ما تبدش ليكيد فيها شوية طماطم ملح فلفل أكحل ثوم البصل زي كيف كيف البهارات اللي قلت عليهم أنا قبليكا وتخليهم يطيبوا الحمل المفروم على الأقل ساعة من زمان يشيح من الصوص متاعه وكل شيء على نار هادية نحطه على جنب نعمل اون صوص شيدار، ناخذ اي نوع نتاع جبن شيدار، جبن شيدار نزيد عليه 20% مثلا 100 غرام نتاع جبن شيدار، 20% عام حليب ولا كريم فريش. اوكي نخلطهم الزوز مع بعض، نقطة صغيرة كركم، نقطة صغيرة فلفل أحمر، أوكي نقطة نقطة صغيرة. يقول في المان يقول بوينت متاع السكينة هكى، نبلها في الكريم فريش ونبلها في الـ في الـ في الكركم والفلفل الأحمر، ونحطهم ونخلطهم مع بعضهم دون زان باماري الماء ملوطة، ونخليهم يذوب. صوص فرماج متاعك حضرت. أوكي نجيو للخضرة متاعنا اللي تحب انت، كاروت طويله، ولد القمره، تاخذ القلب نتاع السلاد رومان هذوك الاخضر هذاك اللي ما بيناتهم هذوك متقصهم، العود لي كو دو سيليري نتاع الكلافز، الوراق نتاع الكسبر يكونوا موجودين. وبعد نبدا نركب البوريتو نتاعنا. ما ننساوش فما شكون يعملوا في البيتي ديجني في الصباح زاد كيف كيف يعملوا باللومليت، يعملوا لومليت ما يعملوا نوف برويي. لوف برويي كي مخلطه هي ماهيش كاللومليت اليابسه، تبدا طريه هكا شويه. على كعبتين عظم نحطهم غرفه كريم فريش، ملح فلفل اكحل وشويه زبده. الديماراج نتاعها كيفاش تبدا هذه اللومليت؟ تبدا في مقله تكون بارده بشويه بشويه، مقله ما تلصقش، تحط عليها هذه الخليط هذا اللي حطيناه نتاع العظم صحيت، وتبدا تتبع فيها بشويه بشوية حتى للتيب، خاطر كان تسخن النار تشيح لك فيسع فيسع ما تعطيكش لو كوتي كريمو لو كريمو نتاع نتاع نتاع الاومليت. ومن بعد نكومبوزيو البوريتو نتاعنا، نحنا نحلوا الورقه غاديكا، نحطوا من لوطه الصوص نتاع الشيدار، نحطوا اللحم المفروم نتاعنا في شيره. بعد ما حطينا اللحم المفروم نتاعنا في شيره، نحطوا لي باتوني كيما يحطوا جماعه السوشي نتاع نتاع الخضره نتاعك هذيك الكل، نزيد نحط بالشيره الاخرى الاومليت نتاعك. ومن بعديك تسكرها الكل كيما صوابع فاطمه، تبدا هكا خشينه جوج لجناب الليمفوم اون في رولي كيما هكا، ونجيو فوق البواله ونقعدوا نحمروا فيها فاس ا فاس بي فاس ا فاس بي حتى تتحمر وتتقرمش مليح مليح. لاكومبانيمون نتاعها ساهل، ديما نقولوا نحنا دي بوم دو تير، بطاطا، البطاطا نتاعنا ناخذوها بطاطا مربعه بالقشره نتاعها، نظفوها نبروسيوها مليح، نطيبوها في الماء بارد، تبدا ديماراج ماء بارد، تعمل درج برك. اوكي درج برك من ماء بارد حتى تسخن على روح البطاطا اون كوب، تخرجها ديريكتومون ما تخليهاش تبرد، وهي هي ديريكتومون سخونه، تصب عليها شويه نشا وشويه فلفل احمر، تخلطها كيما هكا وترميها في الفرن ولا تقلاها، تعطيك دي بوم دو تير هكاك ايبيسي كروكون، هكاك بطاطا حاره هكا شويه وكروكونت وبنينه ياسر ياسر مع البوريتو نتاعنا. فوالا هذه بالنسبه للبلا نقولوا نحن برانسيبال ولا سناك ولا سناك
1: نتاع وقته،
2: كل شيء نجم يكون بلا برانسيبال، نجم يكون ساندويتش، نجم يكون غوتي، كل شيء معناها فما تبارك الله لي بروتيين كل موجودين. تنجم ما تعملش باللحم، تنجم تعملها بالدجاج هذا كيف كيف، ميم بروسيس بولونيز نتاع اللحم نتاع الدجاج. اوكي دونك من بعد نتعداو للديسير. الديسير نتاعنا مش نعملوا اون موس نتاع مشمش. المشمش رابخ تبارك الله وكل شيء، مش ناخذوا الكعيبات المشمش على اثنين اول حاجه نقصوهم، نصب عليهم شويه زبده ونحط عليهم شويه سكر وشويه فاني، ونسيبوهم في الفور نخليهم يتحرقوا غير درج. مش معك الحرقه نتاعك يتحرق، لا لا شويه برك لا تحرق صحيت، هذيك هي مش نفهموا بعض. بيان كراميليزي نحطوه على جنب، خليه تبرد على روحها، تولي هكاك عرفتك اللي مجلده هكا شويه وكل شيء كومبوتي فيها البيوري البنينه. نعملوا الموس نتاعنا، ناخذوا المشمش نرحيوه هو شويه ماء. اوكي معنا 200 غرام تاع مشمش، نصب عليه ربع كاس نتاع ماء ونضربه في السنتريفيجوز، ولا نعمل جو نتاع البيش ديال الجو نتاع المشمش المشمش ديريكتومون. قد ما عملت الجو مثلا عملت 200 غرام مشمش، تزيد عليهم هم نورمالمون تزيد عليهم 150 غرام سكر كيما نحن نقولوا، رانا ما عادش السكر نحكي
1: قد السكر
2: يا خويا 50 غرام يزي ماشي تو نزيدو بك بك لي زاكومبانيمون اللي مش نعملوهم هذوك وهما صحيت. خلينا الباز هي الباز تاع الكونفيتور طون بور طون، معناها قد الغله قد السكر. قد السكر مما هذه سيتي قبل طون ولا تنقص ديريكتومون، فما ناس ما عادش تستعمل كاريمون السكر. بعد ما عملنا الجو هذايا نعملوا له اون ريدكسيون، نخليوه يتيب على نار هاديه نار هاديه حتى يولي معسل هكا شوي، نخرجوا هذاك على جنب. نعمل الديماراج نتاع الموس نتاعنا، ناخذ الاصفر نتاع العظم، ناخذ 4 كعبات اصفر نتاع عظم، كل كعبه اصفر نتاع عظم فيها مغرفه نتاع سكر نتاع قهوه، نخدمهم الكل مع بعضهم، نقعدوا بالفوي نخدموا ونحطوا تحت بماري، معناها مش نضرب الاصفر نتاع العظم وتحته فيه شويه ماء اوكي مش نسخنها شوي. مش علاش مش نسخنها؟ التسخين لازم يكون نتاع 60 درجه 70 درجه جوت شويه نشممك الكالوت هذيك ريحه السخانه ونضرب بالفوي مليح مليح حتى يدوب دو فوليوم هكا الاصفر نتاع العظم وكل شيء. اوكي كمانيش الاصفر نتاع العظم نصب عليه ديريكتومون كجو هذاك اللي هو برد نخلط هذاك الكل ومن بعد بور فير اون موس اما تزيد اون شانتي ولا تزيد دو فرماج فري. انا جو بريفير نستعمل ريغوتا في الـ في الـ في الريسيت هذه بنينه ياسر ياسر تاخذ ريغوتا عربي نتاعنا نحنا تضربها بالفوي خليها تولي ليس حتى هي مليح مليح مع قطيره صغيره نتاع حليب ولا لي كونسونطري اوكي او علاش تنقصوا شويه من
1: السكر
2: خاطر ديجا عندنا شي جينه في الباتيسري ديما نستعملوا سكر في لي رياكسيون دونك من بعد نخدموها الكل مع بعضها الموس والجو هذاك الكل تبدا بيان كريموز نجيو فوق نجيو فوق الصحفه نتاعنا نعبيوها هذيك وندخلوها للفريجيدير نخليوها ترتاح مليح مليح مليح مليح راي الموس دو بريفيرونس تتاكل بعد 4-5 سوايع في برد في تركينة في الفريجيدير من الاخر بكل خليها تعطيك ان فروا مزيان تخرجها عندك اون موس نتاع مشماش بنينه ياسر وزيد من فوق عندك الكومبوت هذيك نتاع كعبات المشماش وما ننساش شويه بيستاش البيستاش الفستق مع الابريكو كي يبدا مقرمش على الاخر معناها نحطوه في الفور نقصوا التمبيراتور في 80-90 نصب عليها شويه سكر هاك علاش نقصوا في السكر
1: كيما انا شاتيني 150 غرام سكر
2: كيما انا باش نعمل انا فهمت العمليه
1: اي برافو عليك كيما الاول طيحت لي في السكر
2: اي فهمت كيفاش مش نعمل شويه مش نعمل بيستاش كراميليزي باش بالملح هو يتعمل بالملح هذاك حاسين
1: ترامب يعملوا لنا
2: زعما صحيح ميسيل شي هذيك ميسيل اسمه ترامب لو طلع عملوها ترامب لو تنجربوها
1: اي والله
2: هاي تنجربوها عاد البيستاج هذا كيف كيف نحطوا لها شويه سكر ونخليوها تتحمر قلت لك 80 دوغري ونخليوها مليح مليح غير ممكن تقرمشها كي تحط الفستقه في
1: في تسمع حسها
2: صحيت هذيك مع
1: فوق الموس نتاع
2: الموس نتاعك كان تحب شويه كل الاجواء وكل شيء فما شكون يعمل الكرامبل فما شكون يزيد يعمل ان بسكوي وكل شيء مع الموس خليها كيما هكا مع الفلوسيك والكونفيت حاجه بنين على الاخر صحه وبشفاء
1: ميرسي بوكو شيف يعطيك الف صحه الشيف وفيق بالعيد كيما كون نهار جمعه يكون وكيما ديما يجينا جوست بروسيتات الحق تاع ربي مكتوبين في ورقه مي كوميم ديما
2: فيست جديده اليوم مثلا
1: جينا فيست جديده مثلا
2: مثلا فهمت كيفاش
1: نوع نوع حدود في شنو ينجم يفرح بنا في فيست جديده اللي بسها هو
2: ساكر معليها يعطيك الصحه شكرا جزيلا من انا على اليسار الصور فوالا شبيك جيم
1: سليم اعطي النغمه
0: دبارة الشيف صباح الناس موسيقى أخبار تعرف أش صاير في البلاد من الاثنين الجمعة مع جيهان ميلاد

0: تهضمش الحليب بسهولة. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه بنة الحليب الكل ومن غير حتى قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: الحليب باكو الأصفر اللي من غير لاكتوز، هذا هو الحليب للناس اللي تتقلق عادة وتعمل سوء هضم وتقول لك ليه مش نحي الحليب أبدا، راهو منافع كبيرة ما نحيهوش في كل الأعمار، كنا كبار كنا صغار ما نستغنيوش على منافع الحليب. واللي عنده القلق مع الحليب باكو أصفر يظهلي باش يتنحالوا القلق هذا. ونعاود نقول انه صحيح هو حليب من غير لاكتوز، لكن خل نذكره ونعاود مهم ياسر انه المواطن التونسي يفهمنا انه راهو حليب 100% طبيعي ويحافظ على كل منافع الحليب من غير قلق. وكانت معنا جمعة كاملة الحق بتاع ربي، اعطتنا عديد النصايح وفسدت لنا برشا امور ممكن التونسي يتسائل بينه وبيروحه علاش وشنو الفرق وشنو اللي فيه وما فيهوش. وما زلت باش تكمل معنا اليوم هي الاستاذة في علوم التغذية دكتور ليلى علوان. نورتني دكتورة.
2: يعيشك، مرحبا بك. الحمد لله
1: الحمد لله. حكينا على منافعه، حكينا على الصغار، حكينا على المرأة الحامل. اليوم باش نحكي بالنسبة للسبورتيف الرياضيين يشربوا الحليب دي لاكتوزي، هل يحافظ يقول قائل على نفس الفوائد متاع الحليب بعد ما يعملوا كل الاكسرسيس والخدمة والجهود هذي الكل؟
2: الحليب بالنسبة للرياضي مهم جدا جدا جدا، الحليب بصفة عامة. ومع الأسف الشديد فما برشا رياضيين يقلقهم الحليب. وإذا تصور أنت معناها رياضي ومتقلق عنده غاز ولا عنده معدة توجع على حاجة، دونك إذا كان ظهر لي عنده إنتوليرانس ولاكتوز واللي ياخذ الباكو الاصفر. علاش الحليب مهم للرياضي؟ في على الاقل في وقتين معناها اولا خاطر الحليب فيه الكالسيوم، والكالسيوم هو معناها المعدن اللي هام لكل العضلات كسوا القلب ولا العضلات الكل، ما فما كونتراكسيون الا ما فما كالسيوم. كالسيوم مانيزيوم هي اللي تعطي الكونتراكسيون مسكولير كسوا قلبك ولا العضلات، دونك الكالسيوم. اون بلوس الحليب فيه برشا مواد اخرى كيما الصوديوم البوتاسيوم دونك البروتينيات كل شيء. وقتاش أهم وقت اللي يشرب فيه الحليب الرياضي؟ يعني ينجم يشرب في كل وقت، لكن إذا كان هو يترينه ولا يعمل في كومبيتيشن عندك بعد الانترينمان ولا بعد المباراة مباشرة غير ما يزفر الحكم يشرب شوية ماء يدوش ومن بعد يشرب الحليب. علاش؟ خاطر باش يشرب الحليب لي حاجتين. الحاجة الأولى باش ينقص له من الحموضة اللي تبدأ في بدنه، خاطر احنا وقت اللي نحرق حريرات بالسبور يولي عنا حموضة في بدنا، والحليب يبدأ ضدك الحموضة باش يهبطها، دونك باش ينحي الأسيد لاكتيك اللي يعطينا التعب ويعطينا الكورباتور وكل، دونك باش ينقصهم. وثاني حاجة قلنا كان تذكر الحليب وحكينا البارح كنا نعملوا بيه جبن اكسترا، فيه مادتين. فما جهة السوائل اللي هو اللاكتوسيروم اللي هو الواي اللي معروف بالواي ياخذوه بودر اكسترا اللي هو يجي من الماء نتاع الحليب، وفيه كازين وقت اللي يشربوا جوست بعد لونترينمون ولا بعد الكومبيتيسيون باش يستعمل الواي. الواي شنو الواي؟ هو بروتينيات سريعة الامتصاص وسريعة المفعول، وفيها حوامض أمينية خاصة اللي هي تبدأ من وقتها باش تعاون على استرجاع الحاجات اللي نقصت في العضلة في الريكوبيراسيون.
1: فوالا دونك على ذلك نقولوا احنا نعملوا ريكوبيراسيون مسكولير مع الحليب سون لاكتوز.
2: فوالا سون لاكتوز ولا لاكتوز، دونك بسون لاكتوز خاطر الرياضي عنده مشكلة
1: سون لاكتوز. دكتورة مثلا يقول لك هل تصير ريكوبيراسيون مسكولير بالحليب دي لاكتوز؟
2: باسكو فيه لا ميم، وفي كما قلنا احماض امينيه اللي يعرفوها لي سبورتيف اللي هما لي زاسيد اميني برانشي دونك اللي هما مهمين برشا للريكوبيراسيون. الوقت الثاني اللي يشرب فيه الحليب الرياضي ومهم جدا هو قبل ما يرقد. يعني في السهره قبل ما يرقد ساعتين ولا ساعه قبل ما يرقد يشرب حليب. علاش؟ خاطر فيه زوز فوائد. فيه الكازين هي البروتين الثانيه نتاع الحليب اللي هي اللي تعمل لك الجبن، هذاك الجبن هو الكازين. حليب لوم ما يعملش جبن خاطر الكازين نتاعو ما فهمش نفس الكميه. دونك الكازين هذيك شنو هي الفائده نتاعها؟ الفائده نتاعها اني تسترجع لك اللي ضيعته وتعاود تمتنك العضله اثناء النوم. فوالا خاطر عندها اون اكسيون تري لونت طويله
3: مش كيما الواي اللي هي الحركة متاعو سريعة. والثاني حاجة اللي موجودة في الحليب وحليب دونك الباكو الأصفر كيف كيف، فما حامض أميني اسمه تريبتوفان. التريبتوفان هذا هو اللي يخليك تنجم ترقد، هو المؤشر الأولاني متاع الهرمونات اللي باش تخليك ترقد. دونك شي يصير وقت اللي رياضي يشرب الحليب باش يبدأ عنده المنفعة متاع الكالسيوم والأملاح المعدنية والكل البروتينية الخاصة للريكوبيراسيون والمانتيان متاع الميسكل متاع الكتلة العضلية، وهو راقد قاعد يستنفع دونك ويسهله في النوم. وإحنا نعرفوا للنوم هام جدا جدا جدا للرياضي، يجب يرتاح يجب ترتخى معناها أعصابه ويجب يكون من غدوة أنفور. دونك ستين تخيبون شوز أنه إذا كان عنده مشاكل في المسار ولا غيره يأخذ الباكو الأصفر. مع الأسف ما برشا يقول لك ليه ينجم ياخو أنواع أخرى معناها حاجات فيها الكالسيوم اكسيتيرا ميساش، أما راهي ما تجيبش الحاجات الهامة كيما الواي والكازيين اللي هما مع بعضهم وبالسينيرجي. خطر شفت فما برشا ناس تقول لك يعني باش ناخذهم حرايب باش ولا حاجة، فما حاجة ننساوها أنه كل غذاء فيه سكون أبيلين ماتريس، معناها فما حاجة اللي تجمع كل شيء وتخلي المواد الكلها تخدم مع بعضهم، يعني كانهم يد في اليد. دونك سي سكون ابين سينيرجي اليمونتير. دونك سي تري امبورطون.
1: هذا بالنسبه انا فهمت هوني. دونك بالنسبه للرياضيين احسن وقت باش تشربوا الحليب دي لاكتوزي انه بعد المجهود،
3: بعد المجهود الرياضي
1: بعد بساعه وقبل ما ترقدوا بساعه من زمان.
3: هذوكم احسن اوقات ما يحب ياخذوا في فطور الصباح سي تري بيان، اما على الاقل
1: ياخذ على زوج النوايد
3: هذوما كان خديت في اوقات اخرى صحه.
1: هل الحليب دي لاكتوزي ينقص في الميزان مثلا؟
3: هو الحليب بصفة عامة ما فيش برشا حريرات، وبالأخص احنا نحكيه على حليب منزوع معناه الدهون الشطر معناه في 3.5 في 1.5 بر. دونك يعاون. الثاني ميزة شفت حكينا قبيلة على الكازيين عنده ميزة انك تشبع تقنع. دونك عندك نفي دو ساسيتي، دونك ينجم يعاونك اللي كان انت عندك في حميه متوازنه مش وحده. معناها في حميه متوازنه نحيت فيها معناها الحاجات اللي تضر، تحركت بالقدا الحليب ينجم يعاونك. وثالث حاجه الكالسيوم تاع الحليب يعاون معناها التقليص الدهون في البدن، معناها السيلولا ديبوز الكالسيوم عنده عليهم فاعليه ينجم يقلص منهم وينجم يعاون. دونك إذا كان حابوا نعملوا حمية يعني باش نقصوا في الميزان أو باش نخليوا الميزان استابل ما نسمنوش، الحليب ينجم يعاون بالقدا.
1: دونك مدام ليلى علوين دكتورة نحب نقول لك ميرسي بوكو على الجمعة اللي عديتها معنا أستاذة في علوم التغذية. دونك كن نحوصوا اليوم الحليب دي لاكتوزي اللي يعطي نفس الفوائد.
3: يعطي نفس الفوائد، دونك نفس الكالسيوم نفس البروتينيات نفس الدهون. الحاجة الوحيدة اللي تتغير فيه أنه نسهلوا عملية هضم السكر متاعه. دونك الفايدة متاع الحليب ديما موجودة، ينفع الأعمار كل ابتداء من 3 سنين إذا كان ونعاود ديما إذا كان ظهر اللي احنا عنا انتوليرانس ولاكتوز في الصغرى. في الكبر حتى كان ما عندكش انتوليرانس وتحب تاخذه خاطر يعجبك تنجم تاخذه، ما فماش إشكالية. المرأة الحامل تنجم تشربه، الرياضي منصوح به للأخر باش يقلل له من كل المشاكل اللي يبدا وهو مثلا تصور وهو يلعب ويبدا متقلق. دوك ينجم نطيبوا به. وذكرتكم
1: بها ذكروا
3: الشيف اللي جيت توا داك عطاك دي غسيت
1: اللي كشف يعطينا لي روسيت اللي سمنونا
3: اي ما هم بنين
1: بنين
3: الحقيقه بنين.
1: ميرسي بوكو دكتور، ربي يخليك، شكرا لك على الاستاذه في علوم التغذيه، نورتنا دكتور ليلى علوين.
0: ما تهضمش الحليب بسهوله، من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه بنه الحليب الكل ومن غير حتى قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف. صباح الناس.

0: Évasion.
1: كيما كنت نهار جمعة دوك ويظهر لي توا من توا باش تبداو تركزوا معنا بالكدا بالكدا في الإيفازيون من توا صديق أيامات قليل وكهو ونوفيو الامتحانات والغصرات الكل ونبداو ونخمو وين الهربة وين رمزي العربي يعطينا كنا نهار جمعة وين الهربة يا سي رمزي صباح الخيرات
2: صباح الفل والياسمين كيما قلت توا جو شيخات والبحر والتفرهيد والديسيناسيون نقول لهم عليهم في إيفازيون باش يلقاو بحورات مزيان بعد شوية وفارغين هذيك علاش يزومهم يتبعوا الغرزة ويتبعونا في البلاصة اللي باش نهربوا لهم اليوم على خاطرها واحدة من أكثر البلايص اللي تخليك تسأل روحك علاش ما جيتهاش بكري. نحكيه على برمة القطران في ولاية بنزرت بين الجغرافيا والأسطورة بين الواقع ونوع من الحلم اللي ما يتفسرش بسهولة 80 كيلومتر كهو على تونس العاصمة أما كي توصل تحس روحك سافرت 1000 سنة ضوئية مش 80 كيلومتر. البلاصة هذه جاية بين زوز نقاط رمزية من جهة كابيرا راسنجلا اللي هي أقصى نقطة في إفريقيا البلاصة اللي القارة الكل تبدأ فيها الحكاية وتوفى فيها الأرض تقريبا ومن جهة أخرى كاب حمام موجودة لجروت تحكي وحدها كأنها ذاكرة مخفية تحت الماء وأكيد واحنا نحكي ونجموا يدخلوا الباج متاعنا ويشوفوا التصاور اللي موجودين باش نجموا يفهموا البلاصة اللي نحكيوا عليها وين توصل بكري بالكرهبة وبعدها تبدأ الرحلة الحقيقية على خاطر بعد ما توقف الكرهبة يزمك تمشي على ساقيك على الأقل كيلومتر ديما نقولوا الاكتشافات الجميلة يزمك تتعب عليها شوية باش تلقى ديما الشط بحث الكرهبة وتفهم انه البلاصه هذه مش متاع توريزم فاسيل هذه متاع اللي يستحقوها كهو على خاطر كل خطوه تقربك اكثر للمتعه وفجاه بعدك المشي المزيان الشط يبان لكن ماهوش شط عادي الشط متاعنا كبير وواسع كانه ما عندوش اخر الرمل فيه صافي طبيعه بيرج كانه الانسان ما مسش برشا ويسال على الماء غاديك صافي لدرجه انه تشوف روحك قبل ما تشوف الموجه اما الجو هنا ما فماش ريستورونات ما فماش قهاوي ما فماش حتى شيء جيب قهوتك وارتاح كانه انت والطبيعة وكزوز خبزات كان جبتهم معاك بالغلط يوليو كنز غديكا مرة جيهين مشينا باش نعديو ويكاند جورنية غديكا في برمة القطران قلنا نمشي ونروحوا شوية أما كي هبطت الشمس وبدأ الضوء يهرب البحر ولا حاجة أخرى الهدوء غريب كينو البلاصة تقول لك ما تسرعش ومع الوقت كل واحد فينا ولا قاعد يماطل في الرجوع قلنا نمشي وإلا نقعدوا نسناو شوية وما غير ما نحسوا الليل طاح والقرار اللي كان مؤقت ولا واضح يلزمنا نبقاو على خاطر البلاصة الحقيقة كل ما النهار يبدا يتعدى كل ما انه فما ذكير يقعد يجبد فيك يقول لك
1: ليه اكزاكتومون
2: ما خاطر فما الكونسيبسيون كما قاعدين نشوفوا تويكا فما الصخر وين تنجم تعمل بلونجون فما الشط وين تنجم تعوم عادي واذا كان عندك الماسك تنجم تهز غاديك على خاطر كي تغطس فما برشا حوت غاديك يبدا البحر شي شويه يجيب انواع نتاع حوت هكا وكل دونك فما المنظر المزيان الفوق وتحت تحت الماء كيف كيف واللي مغرمين معناها يهزوا بادل ولا كاياك واللي هو ينجموا يزيدوا شيخوا على خاطر كل ما تدخل اكثر تشوف الكونتور نتاع البلاصه كيفاش عامل الكريك الصغيرون كاين محصور حاجه من وراء العقل البلاصه كما قلنا ما قريناهاش حسابها لانه في وقت من الاوقات ما جبناش الكريسي لا حد شيء ما كانش فما خطه لكن في الاخر بكل كانت متعه حقيقيه لانه نعرفوا الحاجات الجميله تجي ما غير خطط هكاك
1: هذا تو يحكينا على خطط نتاعه
2: ما هو حقا نشجع في الناس لانه ساعات بارفوا
1: تقال هذوما معناها تنجم تمشي من غير ما تبدا مبرمج شو باش يصير
2: هكاك معناها تعيش هكيك. تعيش التجربه هاكا انت شفت بلاصه جديده واذا كانت عجبك البلاصه فازي معناها ما قعدتش كل مره هاك تعمل خطه يلزم باش نمشي ماضي ثلاثه ونروح لاربعه ونص باش نوصل للسبعه لا لا لا البلايص اللي قاعدين نحكيهم في ايفازيون تعيش معاهم ايفازيون يعني ما عنديش فماش نقطه بدايه ونقطه نهايه هاكا انت برمشي عيش
1: تسمع سي سليم ماهو فماش نقطه نهايه مع محلول اني قعدت
2: كل اربع ايام ميسالش وزيد بارفوا ما فيهاش ريزو يعني البلاصه يعني دونك باش تستمتع ما فماش يكون شي قلقك ولا يزل عليك ولا ما روحتش ولا ما زلتش ولا اللي هو
1: اذا نجم نعملها كرينا باش نقول لك رمزي راهو غدوه انا ايفازيون دونك اعمل الهربه بتاعك باش نهار الجمعه باش نبدا الريزو نجم نتحصل عليك
2: نهار اثنين باش كان طول طول طول نروح على الخميس
1: هكا
2: دونك الاحساس جميل غاديكا وخاصه كيف تقوم الصباح وتلقى شروق شمس كانه هو جاي يلوج عليك مش العكس وفي اخر الحكايه نقول لكم حاجه بسيطه اللي بعض البلايص ما تمشي لهش بعض البلايص هي اللي تخطفك وتعلمك انه مش ديما يلزمنا خطط ساعات أجمل رحلات هي اللي نذيعوا فيها شوية. برمة القطران مش بلاصة في الخريطة كهو، هي حالة تجب تعيشها مرة بركة وتبقى فيك العمر الكل. على هذاك في كل زمان ومكان الفلاقة هيك اختارنا نعيشه.
1: رمزي العربي يعطيك ألف صحة في إيفازيون، ميرسي بوكو لينو كل مرة بالحق كلها جمعة هكا نسرحوا معاك بخيلنا ما توا سيعد سيف جاي وما عادش نقلك بخيلنا.
2: تصور قاعدين نشموا في ريحة البحر هكا من هنا ونمسوا حتى في الرمل من بعيد.
1: أصلا حسيت البحر بارد عملت غطس أنت سيدة شنت البحر.
2: أنا نبدأ نعوم من واحد جانفي راه كل ما نلقى الفرصة بالحق كل ما
1: من
2: نلقى
1: واحد
2: الفرصة
1: جانفي.
2: من واحد جانفي ما وشاك فوا نمشيو نكامبي ولا نعملو نهاير هكا ولا كل دوك وين نلقى الفرصة الحقيقة نعوم البحر باهي سيرتو توا الجمعة اللي فاتت عمت في هوارية مش نورمال مازال فارغ
1: مريه
2: حسيت ونحكي لكم لا مش فيكم مش برشا دونك نشجعكم في الويكاند
1: من واحد جام فينا وقت لشارب لهوني توصل لي لهوني توصل لي لشارب
2: ما لاباش فليك
1: الكوفيرت لهوني ميرسي بوكو رمزي يعطيك ألف صحة كانت هذه إيفازيون لليوم إيفازيون
0: صباح الناس موسيقى أخبار تعرف أش صاير في البلاد من الاثنين الجمعة مع جين ميلاد

إلى 10:55 دقيقة على موزيك فم. نقول مبروك السمر السليمي, مبروك سمر التخرج. الديديكاس كبيرة تجي بيان سور من عند باباتها سي زهير, من عند أمها مدام نادية, خاصة من عند عبد الجليل وروضة الشريف, يقولوا لها العاقبة الأهم ومبروك مرة أخرى السمر. أنتم ما زيد كلمتونا على ريبوندور موزيك فم, لشكون تمنيتوا اليوم طول العمر؟

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: الو عسلامة موزايك، تحب نهني خالتي هي من نابل ايمان ام هارون، انا ريماس بنت اختها.
2: يوم عيد ميلادي بايرم ربيعي، شوية زاني لاختك يا بايرم، ربي يفضل لك الجورة وعامي حسنين، ان شاء الله يا بايرم يعطيك الوقت الطيب، ربي ينجحك ان شاء الله في العام الطيب 2000 مرة أخرى يا بايرم.
3: عسلامة مو زيك، نحب نهني بنتي رحمة البرغاوي بعيد ميلادها، وهي طوى تعدي في امتحان البكالوريا آداب، ونقولها ربي ربي خليك فيها يا روح مماتك، وإن شاء الله ربي ينجحك وربي يعطيك ويرضيك ويوفقك في الباب، نشوفك في أعلى المراتب يا رب.
4: هلا صباح الخير مزيك، انا نعيمه من مرسى، نحب نهدي تحيه اليوم لاختي فيسام في قصر سعيد بعيد ميلادها، وان شاء الله نقولها كل عام وانت حيه بخير وبالف الف الف خير، ربي يفضلك لينا ولا نحيك علينا يا اختي، وفضلك المروان وبشير، نهارك مبروك سعيد.
2: نحب نقدم تهاني لبنتي عام 30 سنة، يا رب إن شاء الله يسعدها ويهنيها يعطيها الوقت الطيب، يا رب يجيها نهار الجمعة إن شاء الله من ذرية صالحة بني.
5: عسلامة مزيك، أنا محمد علي من الحمدية، نحب نهني ولد أختي سند بعيد ميلاده العام الثاني، قول إن شاء الله كل عام وأنت حيب خير، ربي يعطيك الوقت الطيب وربي يفضلك لينا إن شاء الله.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
6: شكرا لكم على الاستماع، بعد شويه جيم بن عبد الله في فريكونس ايكولو مباشره من مدينه الثقافه. ميرسي بوكو لفاطمه اللي حضرتنا لانيفرسير، ميرسي الكريمه معنا في ستاندار، ميرسي لبنى في الديجيتال، ميرسي لسليم في الاخراج التقني، شكرا لكم انتم اللي تبعتونا. غفران في الاخبار، نتقابلوا نهار الاثنين، بون ويكاند الناس الكل.
0: صباح الناس، موسيقى اخبار، تعرف ايش صاير في البلاد من الاثنين الجمعه مع جيم ميلاد. فرعون مع ليتر حالي.
7: إعادة بناء علاقة عاطفية أو علاقة زوجية بعد ما تهزت فيها الثقة، إن كان بسبب خيانة، كذب، أو اكتشاف حقائق مخفية، بسبب تلاعب أو حتى تحايل عن الشريك إلى آخره، هل مسهل إعادة استعادة الثقة وبناء العلاقة من جديد؟ هل الناس الكل عندها القدرة أنها تسامح وتتجاوز؟ وهل من حق الشخص أنه يرفض يسامح بعض الأخطاء اللي يعتبرها خطوط حمراء واللي رأى أنه بعدها مستحيل ترجع العلاقة كما كانت؟ شنو أهم الشروط والمقومات اللي على أساسها ممكن إعادة بناء الثقة من جديد بين الطرفين؟ وإلا الثقة إذا تفقدت صعيب ترجع تتبني من جديد؟ هل حاولت تتجاوز وتسامح الطرف المقابل في علاقة وندمت واكتشفت أنه اللي تكسر ما يتصلحش؟ وإلا تجربتك كانت مختلفة ونجمت تعاود تبني من جديد الثقة اللي بيناتكم؟
8: لا مستحيل، إذا كان وصل غدر بيا وخاني وجعني، ردي فلاك هز روحك وعيش كمل حياتك وانت مرتاحة البال، فما وجع مستحيل تبرأ وتقعد ديما تعيش بالشك، العبد يمرض ويذوب وحياته توفى وما يفيقش بروحه وهو عايش معك الشك هذيك. لذا إذا كان الكيس تتكسر حتى كي تصلحوا وش تقعد ترأس، فما حاجات ما تتصلحش، فما خطوط حمراء. إذا الطرف الغالب شي حاول يصلح من روحه، نصور معناتها باش ترجع العلاقة بشوية بشوية، أما ديما الإنسان شبه ديما واخذ الحذر، أما الوقت والأفعال هي كفيلة باش توريك الشخص تصلح ولا معناتها باللي باش يوعدك وباللي باش يتكلم باللي باش يقولك تو نعمل ما عادش نعمل ما عادش نعمل، لازم يوريك بالفعل.
7: إعادة بناء علاقة عاطفية أو علاقة زوجية بعد ما تهزت فيها الثقة، موضوعنا في فورم نهار الجمعة.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس،
9: كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 7 جوان لو دو 2 ساشي شيبس ماكس 65 غرام ب 3890.
10: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
11: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الإطارات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة تتمكن اليوم الجمعة من تفكيك شبكة مختصة في الغش الإلكتروني وإيقاف عناصرها في جهة الحفصية بالعاصمة وفق ما أكده مصدر أمني لموزيك. والمعطيات الأولية تفيد بأن الشبكة تتكون من 3 تلاميذ كانوا ينسقون العمليات فيما بينهم لتمرير إجابات اختبارات البكالوريا وتلقيها، وبتفتيش مكان وجود المستهدفين تمكنت قوات الأمن من حجز كميات من الأجهزة الإلكترونية المتطورة والذكية وسماعات دقيقة مخفية تستعمل خصيصا لتلقي الإجابات عن بعد. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الكتابية والشفهية لانتداب 5 إطارات وأعوان بمقرها الاجتماعي، على أن يتواصل التسجيل الإلكتروني إلى غاية 4 جويلية 2026. وتشمل الخطط المفتوحة للتناظر خطة مهندس أول في اختصاص الهندسة المدنية ومتصرف في اختصاص المحاسبة ومتصرف في علوم التصرف وإطار تقني في التعمير والتهيئة وتقني سام في صيانة السيارات بمعدل خطة واحدة لكل اختصاص. وحددت الوكالة السن القصوى للمشاركة 40 سنة مع إمكانية احتساب فترات التسجيل بمكاتب التشغيل أو طول مدة البطالة وفقا للتشريع الجاري به العمل، على ألا يتجاوز سن المترشح 45 سنة في جميع الحالات. عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن اليوم الجمعة هجمات على جنوب وشرق لبنان ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى. كما أعلن الاحتلال تصفية قائد في حزب الله اللبناني في حين نفذ الحزب عمليات جديدة ضد القوات الإسرائيلية أدت إلى مقتل قائد إحدى الدبابات وفقا لجيش الاحتلال. مفوض شؤون النقل في الاتحاد الأوروبي يقول لوكالة رويترز للأنباء إنه لا توجد مؤشرات على حدوث نقص في وقود الطائرات في أوروبا خلال الأشهر المقبلة رغم الصدمة التي أصابت قطاع الطاقة جراء حرب إيران، لكنه أضاف أنه ارتفاع الأسعار يدفع شركات الطيران إلى إلغاء المسارات التي لا توفر أرباحا كافية. الزعيم الصيني تشي جين بينغ يعتزم زيارة كوريا الشمالية الأسبوع المقبل، وهي أول زيارة له منذ نحو 7 سنوات، وتأتي في وقت تتطلع فيه بكين إلى تعزيز العلاقات مع بيونغ يانغ. وتأتي الزيارة عقب قمتين منفصلتين استضافتهما الصين الشهر الماضي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان ترامب الذي التقى زعيم الكوريا الشمالي كيم جونغ أون 3 مرات خلال ولايته الأولى قد صرح سابقا بأنه منفتح على لقاء زعيم الكوريا الشمالي مجددا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جهن بن عبدالله في فريكونسي كولو مباشرة من مدينة الثقافة. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
10: الأولى في تونس.

0: écolo. Fréquence écolo. كل جمعة من 11 نص النهار مع جابر عبد الله.
1: صباح الخير، نهاركم زين، واهلا وسهلا، مرحبا في حلقة جديدة من فريكونس ايكولو على الأولى في تونس. عندي لكم سؤال، نحبكم انتوما تجاوبوني. زعما نجمو نخلقو أو نوصلو إلى التنمية من غير ما تكون عنا بيئة سليمة؟ زعما نجمو نضنو المستقبل وغدوة وما عناش موارد طبيعية قادرة وإنها تصمد في ظل هالظروف اللي قاعدين نعيشو فيها، اللي هي صعيبة نوعا ما والتحديات كبيرة برشا. علاش حكينا على هذا؟ على خاطر فما افاق اليوم نحتفلوا كما العالم الكل باليوم العالمي للبيئة، 5 جوان، نجم نقولوا عليه سنة بيئية جديدة نشوفوا فيها شنو عملنا العام اللي فات، ونحدوا نرسموا زيدا الاستراتيجيات الاهداف متاع العام الجاي اللي نجموا نخدموا عليه ونجموا ننجحوا فيه. مش نحكي على الهياكل والادارات والوزارات، نحكي على الشباب وعلى المواطن التونسي، وهذا اللي باش نبداو به اليوم. شعار السنة اللي اختارته وزارة البيئة للاحتفال هو تحرك اليوم وخلي الاثر يدوم، على خاطر حاجة ان كانت باهية وان شاء الله تكون باهية او سلبية فالاثر متاعها بيئيا مش قاعد يعيش معنا سنوات، فنتحركوا اليوم بالايجابي. مرحبا بكم ميلا معنا في حلقه جديده من فريكونس ايكولو. احنا موجودين في مدينه الثقافه باش نواكبوا احتفال وزاره البيئه باليوم العالمي للبيئه. ميرسي مروان بن عمر في الاخراج، احمد مومو سلاح الكريمي في التنسيق، ليكيب الكل، وانا معكم جيهان بن عبد الله. وديريكتومون نبداو بالاستضافات، وسعيده انه احنا اليوم بحذاهم ونحتفلوا معاهم وباش يكونوا معنا في السويعه هذيا حتى نص النهار. صباح النور، مرحبا بك مدام دلندا عز الدين، مكلفة بوحدة الإحاطة بالمستثمرين. صباح النور.
2: صباح النور. صباح الخير وصباح النور لكافة مستمعي إذاعة موزايك.
1: حبينا نبدأ معك أنت، لأنه أحنا اليوم بش نحكيه على كل ما هو إيجابي، وقلنا المساج متاعنا خليه يمشي يبدأ بالشباب.

0: على اقتصاد أزرق أخضر نحكيه على التدوير، الشباب وين من هذا؟
1: صحيح، يعطيك الصحة على الاستضافة هذه، ونستغل اليوم العالمي والوطني للبيئة. حبيت نحكي معكم اليوم على خط تمويل جديد قامت بفتحه وزارة البيئة بقيمة 20 مليون دينار، وهو مبلغ هام وميزانية هامة جدا لتشجيع الشبان الباعثين في مشاريع اقتصادية، الاقتصاد الأخضر الأزرق والدائري. الحقيقة معناتها هذه لأول مرة وزارة البيئة تقوم بالإجراء هذا، وهذا إجراء معناتها فعلي ومعناتها مباشر لتشجيع الشبان في الاستثمار والمساهمة على في ديمومة الاقتصاد. الحقيقة قمنا بإحداث اتفاقيات مع 10 بنوك. الاتفاقيات هذه مش تقوم بالتمويل عن طريق القروض، الإجراءات سهلة ومبسطة
0: حتى
1: جداً.
0: القروض سهلة ومبسطة، وأهم من هذا الكل أنه مفهمش فائض مثلا، والتسهيلات في الدفع لسنوات.
1: صحيح،
0: فإيجا أخدم بركة، إيجا استثمر في نفسك وفي بيئتك يا شيف وأكها.
1: صحيح، هو الإجراءات هذه دونك مبسطة كما كنت تقول، على 10 سنوات القرض. البنك المعني معناتها الشاب كيف يمشي للبنك من البنوك العشرة الموجودين على منصة وزارة البيئة، يقوم بإعداد ملف البنكي، يقوم بمعناتها فكرة المشروع، يقوم بإعداد فكرة المشروع، ومن بين الوثائق هذه فما استمارة يقوم تعميرها، يتسلمها من البنك مباشرة أو يقوم بتحميلها من منصة أو العنوان الإلكتروني لوزارة البيئة، باش يجينا الملف هذايا خلال 10 أيام من معناتها هو كيف يمشي للبنك يصب الملف متاعه، خلال 10 أيام تقوم البنك بتحويل الملف إلى وزارة البيئة، وزارة البيئة خلال شهر تقوم بعقد معناتها الجلسة متاعها، عندنا لجنة فنية تقوم بدراسة الملف باش تنظر معناتها في اسكو معناتها موضوع المشروع هذا يندرج في الاقتصاد الاخضر او الازرق او الدائري، وخلال شهر هذاك تقوم بارجاع الملف الى البنك، والبنك معناتها خلال اسبوعين تقوم باجابه المعني بالامر كسواء بالموافقه والا بالرفض ومع تعليل الرفض بالطبيعه. احنا الحقيقه الغايه نتاعنا راهو معناتها مش باش نحكيه، راهو وزاره البيئه عملت 20 مليار انا نهار اللي معناتها نقوموا معناتها معناتها استيفاء المبلغ هذا معناتها ننفذوه الكل ونقوموا بصرف ال 20 مليار معناتها حققنا الهدف نتاعنا. انا الشباب احنا رانا في خدمتهم ونشجعوهم بالكسسوا مادين كسسوا باللي فورماسيون، عندنا مركز تونس تكنولوجيا البيئه زاد كيف ينجم يقوم بالاحاطه نتاعو ومتابعه المشروع نتاعو. ما فهمش علاش الشاب التونسي اليوم يخاف من القيام بمشروع، بل بالعكس كل شيء متوفر احنا على ذمته مستعدين معناتها نواكبوه ونوصلوه ان شاء الله لتحقيق النتائج والمصلحة الذاتية والمصلحة المجتمعية ومصلحة تونس الكل. نحب وليداتنا الحقيقة نستثمر فيهم هما زادة وندفعوهم ونشجعوهم على الاستثمار في المجال البيئي، وإحنا أولى وبحاجة أكيدة للشباب التونسي.
0: أنت حبيت تقول بين قوسين أقعدوا في بلادكم وأخدموا في بلادكم، راهي الفرص موجودة. اليوم أي شاب يسمع فينا متحصل على شهادة، ملقاش فرصة باش يتحصل على وظيفة، نسبة البطالة على غالب معناها مرتفعة في الوقت الحالي، هوني ظهر لي لازم نقولوا تنجم تفكر كان عندك فكرة مشروع بيئي، تنجم إذا ما عندكش الفكرة تمشي تتكون مجانا زيدا ومن بعد تحصل على القرض نتاعك، واللي يكون كنقولوا اقتصاد أزرق أخضر ودائري باش يكون في مصلحة البلاد. وهوني زيدا نحكيه على توجه عالمي، هذا هو المستقبل في الاقتصاد، ما يمشي كان بالبيئة.
1: صحيح، العالم كله توا في اتجاه الاقتصاد الاخضر، واحنا نقولوا علاش لا تونس، احنا نقولوا تونس الخضراء ولازمنا نحافظوا على لونها هذا تونس الخضراء. والحقيقه معناتها الشباب توا سهله معناتها سهلنا هلو علاش لا باش هو زاد معناتها يقوم ومعناتها ويحافظ على بلاده ويحافظ على الوطن نتاعو هذاك للاجيال هذاك الصغيرات ونهار اخر، علاش ما يحميش بلاده؟ علاش احنا كيف نخرجوا للخارج نجيو منبهرين علاش البلاد الفلانيه نظيفه برشا وعلاش البلاد حتى تونس احنا قادرين باش نرجعوها نظيفة وقادرين باش نحطوا اليد في اليد كسوا الدولة كسوا الخواص كسوا الشباب متاعنا. احنا الشباب متاعنا معاملين عليه برشا وامالنا فيه وإحنا معاه وإحنا فاتحين الأبواب الكل إن شاء الله يا ربي يوفقهم وإن شاء الله.

0: سيدتنا الكل تمد يديها لبلادها وبلادها أولى بها.
1: خط تمويل جديد اللي نحكيوا عليه، هل بدأت الطلبات توصل ولا ما زالت؟
0: صحيح، قاعدة توصلني الأخبار أن يتصلوا بي مباشرة المستثمرين. الحقيقة إلى حد الآن معناتها فما الأكثر المستثمرين عندهم مؤسسات، لأنه هو المشروع هذا موجه للباعثين الشبان والمؤسسات الموجودة الحالية واللي تعمل في المجال البيئي بالطبيعة ومساهمة في الاقتصاد كما كنا نحكي. قاعدين يتوجهوا للبنوك، قاعدين يصبوا الحقيقة في الملفات متاعهم. الحاجة الباهية راهو هذا ما فيهوش أجال محددة، المجال مفتوح، معناتها ما عليهم كان يخموا ويزربوا ويقول لهم أنا اسرعوا وخذوا ثقة في أنفسكم وتوجهوا وكونوا أنتم معناتها مستقلين أوتونوم في مشاريعكم، ما تقعدوش تستناوا شكون مش يخدمكم. ولا أنت عندك فكرة، أنت متخرج عندك شهادة متاعك، علاش ما تعملش مؤسسة مبادر ذاتي ولا تنخرط في الشركات الأهلية؟ يعني الحقيقة مسهلة برشا، يلزم شبابنا يكون واعي ويكون قد المسؤولية ويخمم في بلاده اليوم قبل الغدوة
1: ويكون قيادي في المجال البيئي، علاش ليه اللي هو باش ينهض بالاقتصاد في المستقبل. الأمور سهلة، القرض بسيط، تلقاو التفصيلات الكل موجودة، تتصلوا بوزارة البيئة، تمشيوا لهم زيد تدقوا البيبان أو على الموقع. المبلغ مهم باش يدفعوا به جملة من الشباب، وأكيد مش هذا القرض الوحيد، أكيد باش يتجدد هكا ولا
0: بالطبيعة نخموا فيها، علاش ليه؟ احنا ان شاء الله معناتها نكملوها من العشرين مليار هذوما، وان شاء الله نسعى وحتى نحلوا اكثر. احنا المهم هو انخراط الشباب في الاقتصاد التنموي والمشاركة في المجال البيئي، وعلاش ليه.
1: حبينا نبدأ من الشباب اليوم معك انت متاع الباب محلول لجان توينسا اللي حبوا يستثمروا في المجال البيئي. الجهود هكا تكون متماسكة ومترابطة وقت نتحطوا على اقتصاد أزرق دائري، اقتصاد أخضر، نحن نحميه في الطبيعة متاعنا، نحميه في بيئتنا، وفي نفس الوقت نحلو في بيبان جديدة قدامة للشباب متاعنا. فالاحتفال اليوم حابين نبدأه معك أنت باش نعطيه فيه جرعة أمل، ومن بعد باش نشوفوا بعض المستثمرين التوينسة اللي من حد شيء من فكرة فقط استثمروا في المجال هذية ونجحوا. اليوم الشعار خنذكروا به هو تحرك اليوم وخلي الأثر يدوم، وباش تخلي لك كلمة أنت للتوينسة الكل بمناسبة اليوم العالمي واحتفال تونس بالبيئة وحتى للشباب. زيدا نعرف أنت رسائلك مدام دلندا تحب توجههم للشباب أكثر.
0: يعطيك الصحة. الحقيقة كلمة الاختتام معك أنت هو أنا نقول شعار معناتها قوم المشروعك خلي يدوم لك، معناتها وفكر في نفسك، تفكر في بلادك. معناتها الشعارات موجودة برشا وعلينا كان نقوم ونتحركوا ولما لا معناتها ناخذوا الثقة في رواحنا، وإن شاء الله شبابنا يكون واعي وقد المسؤولية، وإحنا عنا ثقة كبيرة في شبابنا وإن شاء الله يكون ديما متفائل وينظر القدم ويشوف الدنيا بلون آخر والبيئة بيئة التوانسة الكل.
1: شكرا لك، يعطيك صحة وبالنجاح للبنوتة في البكالوريا وللكل اللي عادي والباك.
0: يعيشك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. أنا بنتي تعدي الباك
1: واليوم وتوى
0: واليوم وتوى، وبنتي زادة الأخرى معناتها عديت سوت نص نتاعها البارح والحمد لله يا ربي. ورغم ذلك يزيني نفرح مع زملائي وباليوم العالمي والوطني للبيئة، وكيما نشوف زادة نشجع صغيراتي وكلهم وليداتنا إن شاء الله يا ربي معناتها يتشجعوا، إن شاء الله ربي يوفقهم زادة وإن شاء الله يكونوا فاعلين في بلادهم ويحبوا بلادهم ويشعروا بمسؤوليتهم تجاه بلادهم.
1: ان شاء الله بالنجاح ليهم الكل. شكرا لك، عايشك من جديد مدام دلندا. نذكركم احنا موجودين في مدينه الثقافه الاحتفال اليوم باليوم العالمي للبيئه، وزاره البيئه تحتفل كما العالم الكل يحتفل بالبيئه. اليوم هي فرصه باش نشوفوا شنو اللي تعدى في سنه بيئيه، شنو اهم المشاريع اللي خدمت عليهم بلادنا ومستقبلا، الاستراتيجيات اللي تحطت وقت اللي نحكيوا على الانتقال الايكولوجي مثلا، واللي بعد لحظات باش نحكيوا على الموضوع هذا. خليكم معنا راجعين فريكونس ايكولو حتى نص النهار.
2: فريكونس ايكولو كل نهار جمعة من 11 نص النهار مع جيمر عبدالله.

فريكونس ايكولو كنا الجمعة من 11 نصف النهار مع جابر عبد الله. فريكونس ايكولو

0: بالنص الكلو كل هالجمعة من 11 نص النهار مع جابر عبدالله
1: فريكونس كولو على الأولى في تونس. مرحبا من جديد, احنا مواصلين معكم حتى النص النهار. نذكركم احنا موجودين مزيك حاليا في مدينة الثقافة احتفالا باليوم العالمي للبيئة. نحفظوها تاريخ هذايا 5 جوان, يزمو يكون تاريخ مهم عنا الكل لأنه غادي نعيشوا فيه في الواقع متاعنا. وقت اللي نقولوا ندرة مياه, تغيرات مناخية, وقت اللي نقولوا مواجهة صعوبات كبيرة كيفاش نلقاو الحلول, نحكيو على العمل الميداني. باش نحكيو أكثر في الموضوع هذا مع سيدة سميرة نفدي, خبير مراقب رئيس بالوكالة الوطنية لحماية المحيط, اللي باش تعطينا فكرة على عمل الوكالة سامحوني ومجهوداتها. صباح النور, مرحبا بك.
2: صباح الخير مدام, صباح الخير لكافة مستمعات ومستمعي إذاعة موزايكا فام. فرحانة برشا اليوم اللي أنا معاكم في إطار الاحتفالات باليوم العالمي والوطني للبيئة, باش نعرفوا بالمبادرات الوطنية والمجهودات الوطنية في إطار الانتقال الإيكولوجي اللي تونس تسعى منذ سنوات إلى تنفيذه من أجل تنمية مستدامة ومن أجل الحفاظ على الموارد والأوساط الطبيعية وعلى البيئة بصفة عامة.
1: رفعنا شعار, وكي نرفعوا الشعارات راهو ماهوش كلام أكهورة, وكي نرفعوا شعار كأنه الشعار هذيك يحمل المخطط هكا ولي.
2: اليوم نحتفل باليوم العالمي والوطني للبيئة تحت شعار مبادرة
1: ترجمة بالإنجليزية العربية.
2: سمحني موجات خضراء, وإحنا تويك على موجات موزايكا فام, إحنا نفسرفي على الموجات الخضراء, كل ما يتعلق بالبيئة والانتقال الإيكولوجي موجات خضراء, مبادرات صغيرة وتأثير كبير.
1: اليوم أهم التأثير هذا اللي نحبوا نصلوا له. ما نعرفش ميسيش نحلوا قوس مدام سميرة معك أنت. في وقت من الأوقات المواطن التونسي كان يشعر وأنه البيئة بعيد عليه, توا ولينا نحسوا أنها واقع ملموس, ولينا نفهموا زيدا وأنه الأثر متاع كل مواطن, وقت اللي نحكيه زيدا حتى على أثر البلاد, أثر كل مواطن محسوب.
2: أكيد أكيد مدام, خليني قبل ما نجاوب على سؤالك هذية نعرف بالوكالة الوطنية لحماية المحيط اللي هي اليوم دعات المجتمع التونسي ودعات التوانسة الكل باش يكونوا معنا متواجدين وحاضرين في مدينة الثقافة للاحتفال باليوم العالمي والوطني للبيئة. كما تعرف سيادتك, الوكالة الوطنية لحماية المحيط التي تم إحداثها سنة 1988 واللي هي تحت إشراف وزارة البيئة مطالبة وتسعى إلى تنفيذ سياسة الدولة في المجالات المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة. الوكالة الوطنية لحماية المحيط كيفاه تقوم بالدورة ذي؟ تقوم بالدورة ذي من خلال نوعين من الآليات. الآليات الأولانية آليات وقائية, كما نقولوا احنا التحسيس والتربية البيئية والاتصال البيئي والرفع من حس المواطن التونسي بالبيئة وبالتحديات البيئية والإيكولوجية, هذه إجراء وقائي وآلية وقائية, زيادة كما نقولوا من خلال تقييم دراسات المؤثرات على المحيط. الوكالة الوطنية لحماية المحيط دورها ما يقفش غادي, هذوما زوز الأدوار الكبار المعروفين عند المواطن التونسي وعند المستثمر وعند كافة المتداخلين, ما يوقفش عند التوعية والتحسيس اللي هما مهمين, ما يوقفش عند تقييم دراسات المؤثرات على المحيط اللي هي حاجة مهمة برشا, بل يتواصل من خلال آليات أخرى علاجية, من خلال مراقبة الأنشطة الملوثة, من خلال النهوض ووضع آليات للدفع نحو مقاومة التلوث من خلال صندوق مقاومة التلوث, من خلال أيضا وحدة وطنية للمحافظة على طبقة الأوزون اللي هي تحت إشراف الوكالة الوطنية لحماية المحيط, ومن خلال كذلك رصد ومتابعة الوضع البيئي على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الجهوي من خلال إعداد التقارير الدورية ومتابعة المؤشرات الجهوية ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة.
1: وقت اللي نحكيه على المراقبة, وقت اللي نحكيه على الرصد, وقت اللي نحكيه على الوضع البيئي في تونس, هوني نحكيه على خدمة ميدانية, وهوني الخدمة قاعدة تتطور في الوكالة لأنه ينجم المواطن زيدا يكون موجود, ينجم المواطن يوصل الرسالة, ينجم المواطن هو بيتو يبلغ.
2: أكيد أكيد المواطن في تواصل يومي ومستمر مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط باش يقدم تشكياته باش يعطي ملاحظاته. الوكالة الوطنية لحماية المحيط بابها مفتوح للجميع من خلال مكتب العلاقات مع المواطن ومن خلال تطوير الآليات الحديثة للتواصل بين المواطن التونسي والمصالح مختلف مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط، ومن خلال زادة مبادرة كيف ما اللي ترى فيها سيادتك اليوم اللي هي مبادرة كبيرة تم دعوة كل فئات المجتمع التونسي، تم دعوة كل المتدخلين من قطاع عام قطاع خاص قطاع بنكي ومالي منظمات مجتمع مدني الميديا وما أدراك ما الميديا اللي دورهم الفعال في ترسيخ المسار الانتقال الإيكولوجي أكيد والرفع من الحس لدى الناشئة أو من الحس لدى المواطن التونسي. كل الأطراف المعنية بالانتقال الإيكولوجي اليوم تم دعوتها للاحتفال باليوم العالمي والوطني للبيئة، وكما قلت لك أنت سيادتك احنا اليوم نحتفلوا تحت شعار موجات خضراء مبادرات صغيرة وتأثير كبير، على خاطر قد ما تكون فما مبادرة شخصية، مبادرة على مستوى مؤسسة، مبادرة على مستوى محلي أو وطني أو جهوي، المبادرة ذيك أكيد باش يكون عندها تأثير كبير على البيئة وحماية المحيط والدفع نحو الانتقال الإيكولوجي بصفة عامة.
1: كنا نحكيو على ترتيب تونس على مستوى العالم، كنت تعطينا فكرة على تونس مقارنة بدول العالم الكل.
2: تونس على المستوى العالمي راهو الحمد لله المؤشرات مطمئنة. أنا كي نقول في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة تونس راهي ما بين البلدان المعتدلة، ماناش في المراتب الصحيحة الأولى
1: مش المتقدمة
2: كيف البلدان اللي عندها الإمكانيات الكبيرة، وماناش زادة في مراتب متأخرة. احنا تونس اليوم تقريبا في المرتبة 66 على 167 أظن بلدا تم ترتيبها وتقييمها في إطار تقييم مجهودات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندة 2030، وتونس تعتبر في مرتبة مشرفة. وإن شاء الله صحيح تعملوا برشا حاجات استراتيجيات عمل فوق الميدان انخراط كافة الفاعلين اللي كنت نذكر فيهم تويكا، مي فما حاجات مطالبين باش نعملوها والعمل مستمر لأنه الانتقال الإيكولوجي نحب نأكد اللي هو ماهوش هدف، اللي هو ديناميكية. الديناميكية ذي يلزمها تبدأ، والحمد لله في تونس بديت منذ سنوات في مختلف القطاعات وبدعم من مختلف الهياكل والأطراف المعنية.
1: العناوين الكبرى للانتقال الإيكولوجي في بلادنا
2: كما تعرف سيادتك، ونحب نذكر كافة المستمعات والمستمعين اللي يتابعوا فينا تويكا على موجات موزايكا فام، تونس في 2023 قامت بإعداد استراتيجية وطنية للانتقال الإيكولوجي ترتكز على 5 محاور. المحور الأول يتعلق بالحوكمة والتمويل، المحور الثاني يتعلق بالحد من تأثيرات التغيرات المناخية ومكافحة التغيرات المناخية، المحور الثالث يرتكز على المحافظة الإدارة المستدامة للموارد والأوساط الطبيعية، المحور الرابع يحكي على ويركز على النظم الإنتاج والاستهلاك المستدامين، وهذوما معناتها مفتاح من مفاتيح الانتقال الإيكولوجي وبالطبيعة معاهم الحد من التلوث، والمحور الخامس مجتمع المعرفة وما أدراك ما مجتمع المعرفة اللي فيه الاتصال اللي فيه التربية البيئية اللي فيه التحسيس اللي فيه التكنولوجيا اللي فيه الانتقال التكنولوجي زادة في خدمة الانتقال الإيكولوجي، واللي فيه زادة عنصر مهم جدا وهو دور الثقافة في ترسيخ الانتقال الإيكولوجي، لأنه اليوم نحب نوصله رسالة إنه الانتقال الإيكولوجي يلزمها تكون ثقافة مرسخة لدى كافة الأطراف ولدى المجتمع التونسي بصفة عامة.
1: شكرا لك، يعطيك صحة مدام سميرة النفسي خبير مراقب رئيس بالوكالة الوطنية لحماية المحيط. باش نواصلوا حديثنا احنا راو باش نحكيوا على الانتقال الايكولوجي، باش نرجعوا سيدة معاكم بعد شوية وقت اللي نحكيوا على حماية التنوع البيولوجي ونحكيوا على الاستراتيجية الوطنية وحتى سيدة مراجعة التشريعات. هذا الكل باش يكون معاكم حتى نص النهار على الأولى في تونس في إطار الاحتفال باليوم العالمي والوطني بالبيئة اليوم.
0: Fréquence écolo.

0: فريكونس ايكولو كل نهار جمعة من 11 نصف النهار مع جيه بن عبد الله.
1: مرحبا بالجديد على الأولى في تونس وانت تسمع في فريكونس ايكولو. حكينا على الاستثمارات، حكينا على الوكالة الوطنية لحماية المحيط مع قايد ظهرلي، نحكي شوية على بعض النباتات الحيوانات البرية، نحكي على مختلف مكونات الطبيعة ونحكي زيتها على حمايتها. منحبش نعاود نكرر نقولوا رانا نعيش في ضغط وتهديدات، ولكن هذيك هو الواقع. الاحتفال بالتنوع البيولوجي مازال كيسار نهار 22 ماي الشهر اللي فات، واليوم باش نذكروا بالاحتفال وباش نذكروا زيدا بالاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي واللي باش تدخل في برشا قطاعات. نحكي في الموضوع هذا أكثر معنا سيد حاتم بن بلقاسم مدير الإيكولوجيا والأوساط الطبيعية بوزارة البيئة. صباح النور، مرحبا على الأولى في تونس.
2: شكرا، صباح الخير ومرحبا بالمستمعات ومستمعي إذاعة مزيك.
1: نحكي على التنوع البيولوجي وحماية التنوع البيولوجي بالتونسي بالدرجة بالمفهوم السهل والبسيط متاعنا. شو أهمية التنوع البيولوجي وتوازن التنوع البيولوجي في حياة التونسي؟
2: هو كما يقولوا، خلينا نقول بالسهل، التنوع البيولوجي هو شكل أشكال الحياة على الأرض. إيش معناها أشكال الحياة على الأرض؟ معناها أشكال الحياة على الأرض أي كائن حي عايش مرئي أو غير مرئي مجهري، من الكائنات الدقيقة للكائنات الحية الكبيرة اللي نلقاهم في المحيطات. هذا التنوع البيولوجي، وخاصة ارتباطه بالنظم البيئية الموجودة. معناها هما أصناف ونظم بيئية، هذوما كل أشكال المكونات التنوع البيولوجي. أنت قلت الفوائد، إيش هي فوائد التنوع البيولوجي؟ ممكن أنا باش نعطي فايدتين كبار. احنا الغذاء منين جينا؟ جينا من التنوع البيولوجي. فماش حاجة أهم من الأكل وأهم من الأمن الغذائي متاعنا. الصحة، الأدوية منين تجي؟ تجي من التنوع البيولوجي، من النباتات الطبية.
1: حتى الصحة اللي قبل الأدوية زيدا
2: الصحة وال... وخليني نقول المستحضرات الصيدلانية اللي معناها نجي من التنوع البيولوجي، واللي تقريبا هذيك هي زادة تحمينا احنا في الأخر. معناها أنا ركزت هوني على جانبين مهمين اللي هي الصحة والتغذية.
1: نجم نقوله باختصار استمرارية الحياة.
2: معناها استمرارية، مثلا الطاقة، المياه، وتعرفوا الكل دورة المياه. معناها هذا الكل عنده علاقة بالتنوع البيولوجي وأهميته، وخاصة الفوائد ليس فقط البيئية لكن الاقتصادية والاجتماعية.
1: الاحتفال المراهيدي باليوم العالمي للتنوع البيولوجي في تونس كان استثنائي، وفما أحداث كبيرة صارت. ما نحكيوش الاحتفالات بخصوص الملفات، نحكيو ميدانيا.
2: بالضبط، هو الحقيقة كل سنة الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي يكون تحت شعار. مثلا سنوات مضت كنا الاستثمار في الطبيعة، السنة كان الأثر العمل المحلي اللي عنده تأثير على المستوى العالمي. هون نحب نركز على كلمة العمل المحلي. إيش معناها؟ معناها نشاط حتى يكون بسيط على مستوى محلي، على مستوى مدينة، على مستوى قرية، على مستوى ولاية، نشوفوا تأثيره على المستوى الوطني، وبطبيعة بعد باش تكون فما يعني انعكاسات إيجابية على المستوى الدولي، على اعتبار وأنه معناها كي نكثروا من الأنشطة هذيك في الأخر باش نلقاو رواحنا نساهموا في المحافظة على التنوع البيولوجي.
1: يعني نحكيو على انخراط بلدنا في حماية التنوع البيولوجي عالميا والأثر نتاع تونس. وتقدمت تقارير لأول مرة، تقدمت كيسيل شنو ماذا بيا ولو أنه حكينا فيه مسبقا ماذا بيا. نعاود نلخص أهم إنجازاتنا سنة بخصوص التنوع البيولوجي والانخراط العالمي.
2: بالضبط، هما الحقيقة سنة لأول مرة تم تقديم أربع تقارير، هي معناها بمقتضى الاتفاقيات الدولية بلادنا على كما عديد الدول معناها عندها التزامات تعمل تقارير وطنية. التقارير الوطنية شنو القيمة نتاعها في التنوع البيولوجي، في السلامة الأحيائية اللي هي معناها الكائنات المحورة جينيا، في النفاذ إلى الموارد الجينية وتقاسم المنافع. هي تعطيك تقييم للوضع الحالي. خليني نقول مشكل اللي مشى، خاطر احنا احيانا عنا كما يقولوا توجه نشوفوا الحاجات الإيجابية، لكن هو مشكل الإيجابيات. شنو ما أيضا التحديات اللي ينبغي العمل عليها باش نحسنوها. مثلا نعطيك مثال في التقرير الوطني السابع للتنوع البيولوجي اللي هو يصير في العادة تقييم كل أربع سنوات. السنة مثلا تم عملنا التقييم، وهو التقييم على فكرة كيش يصير بناء على معطيات متوفرة خلال السنوات الأخيرة، متوفرة كان مش عند الوزارات فقط، عند هيكل المجتمع المدني، عند هيكل البحث، عند القطاع الخاص، ونشوفوا شنو اللي مشى. مثلا نعطيك مثال بسيط اللي التنوع البيولوجي أنا قلتها والأهمية بتاعه. فقنا اللي فما توجه نحو إدماجه في السياسات القطاعية. إيش معنى السياسات القطاعية؟ مثلا أنا بكري نحكي على الغذاء. الغذاء منين متأتي؟ من الزراعة من الفلاحة، فما توجه اللي التنوع البيولوجي والمحافظة عليه تم إدراجه في سياسات وزارة الفلاحة، هذا معتهم على الخير.
1: نوك نحكي هوني على التواصل والترابط بين مختلف الوزارات
2: بالضبط،
1: بين البيئة الفلاحة حتى زيادة السياحة
2: بالضبط.
1: والاقتصاد بطبيعة الحال
2: العمراني هذا هو هذا هو معناها كي نقول معناها الإدراج متاع مكونات التنوع البيولوجي معناها كل نشاط قطاعي نولي وندرجه. مثلا نعطيكم مثال آخر الاستثمار، مثلا تعبئة الموارد المالية كي باش نجيو نعملوا مشروع مضر بالبيئة، أول حاجة نعملوها نشوفوا المشروع هذاك تأثيره على التنوع البيولوجي، كان نلقاه مضر ما يخش الاستثمارات والتمويلات اللازمة، هذا المعطى ولا زاد موجود في سياساتنا الوطنية على طريق وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهنا ليس فقط وزارات، أنا ممكن زاد نعطيكم مرجع ومكتسب زاد تم تقديمه خلال اليوم 22 ماي اللي هو معناه تم تأسيس لتو تم إنجاز لأول مرة مرجع خاص للدعم التمويل دعم تمويل التنوع البيولوجي للقطاع الخاص، معناها بانكا مثلا كي جاها مستثمر عنده مرجع يشوف معناها شنو ما الأنشطة الصديقة للتنوع البيولوجي ويطبقها، هذا في حد ذاته استثمار وخاصة إدراج القطاع الخاص في المحافظة على التنوع البيولوجي.
1: يعني نجم نقوله اللي اليوم وصلنا إلى مرحلة أو درجة أنه حماية البيئة أو حماية التنوع البيولوجي نجم تكون هي المحدد والمقرر
2: بالضبط.
1: حتى في الاستثمارات، يعني قبل ما نحكيه على الاقتصاد نشوفه ساعة فما احترام للضوابط البيئية ولا لا، نجم يتلغى مشروع إذا كان مثلا الأثر البيئي متاعه سلبي للغاية أو انبعاثاته كبيرة برشا، فهذا يلغى
2: بالضبط.
1: البيئة أهم اليوم.
2: هو شنو احنا مفهوم البيئة؟ هو مفهوم البيئة يرتكز عندك المفهوم البيئي والمفهوم الاقتصادي والمفهوم الاجتماعي اللي نسميه التنمية المستدامة، وأنا أحيانا ما نرتكزش كان على هالثلاثة مفاهيم وليت نزيدها مفهوم الصحة في إطار مقارب صحة واحدة اللي هي ترتكز أيضا على خليني نقول معناها التعايش في سلام بين المنظومات الإيكولوجية وصحة الإنسان وصحة الحيوان. دونك أنا شنو نجم نقول، البيئة أوكي هو عنصر هام، لكن البيئة وحدها كما يكونش فما جانب اقتصادي وجانب اجتماعي ناخذوه بعين الاعتبار ما نجموش نحكيه عن الاستدامة. معناها هون المشروع صحيح ولا المشاريع بصفة عامة يبدأوا عندها تأثيرات على البيئة، حتى كان الجانب الصحي حتى كان جانب الاقتصادي رأوا عنده مردودية لكن ليست مستدامة، وهذا اللي نحاول نحن نعديوه ونفسروه وخاصة نوصلوه على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
1: اليوم كان نقول لك شنو أكبر تحدي يواجهنا في حماية التنوع البيولوجي مثلا، أو أهم النقاط اللي باش تخدم عليها في السنين الجاية، فما تهديد فما خطر شنو باش نعمل، وين أكبر التهديدات؟
2: هم راهم عديد التحديات وتقريبا العنصر البشري هو وراها الكل. احنا مثلا فما تحديات مش موجودة كان خاصة بتونس، لو نحكيو على التغيرات المناخية وتشوفوا مثلا تواتر سنوات الجفاف، فما الكائنات الغريبة الغازية اللي تجي من التغيرات المناخية. مثلا احنا نعطيك مثال، كان قبل عنا كسلطعون البحر كان نغزروا له على كائن غريب غازي وعمل برشا مشاكل، دخل في الدورة الاقتصادية هنا تأقلمنا. هذه نوعية متعرفة.
1: تحديات اليوم، تحديات العام هذا شنو؟
2: هذه مثلا تحديات عندك احنا شو نقوله، نقوله الحياة البرية فيها أماكن فيها مواطن، وين المواطن؟ الغابات، الغابات مثلا عندها عديد الضغوطات، كيفاش نستحفظوا على الغابات والمنظومات البيئية، منظومة المناطق الرطبة مثلا، المناطق الرطبة كيفاش نغزروا لها؟ احنا ديما نغزروا لها حاشاكم كمصب للفضلات، الو هي مش مصب للفضلات، هذيك وقت تصير سنوات الوقت اللي تصير فيضانات هي المكان اللي يحتوي اكل كمية كبيرة من الأمطار. معناها مفهومنا للتنمية خلينا نغيروه، خلينا نبنيه على الحلول القائمة على الطبيعة.
1: شكرا لك، محليها الكلمة هذه نختم بها الحلول القائمة على الطبيعة. شكرا لك، يعطيك الصحة سيد حاتم بن بلقيسم مدير الإيكولوجيا والأوساط الطبيعية بوزارة البيئة، شكرا لك ومرحبا بك، نخليك تكمل تبع الأجواء الاحتفالية اليوم بمناسبة اليوم العالمي والوطني للبيئة، وبعد لحظات احنا يكون معنا مدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، فما مشاريع مهمة لتونس تستحق وانه نحكي عليها، فخليكم معنا راجعين بعد لحظات قليلة.
0: فرعون مع ليتر حالي.
3: إعادة بناء علاقة عاطفية أو علاقة زوجية بعد ما تهزت فيها الثقة، إن كان بسبب خيانة، كذب أو اكتشاف حقائق مخفية، بسبب تلاعب أو حتى تحايل عن الشريك إلى آخره. هل مسهل إعادة استعادة الثقة وبناء العلاقة من جديد؟ هل الناس الكل عندها القدرة أنها تسامح وتتجاوز؟ وهل من حق الشخص أنه يرفض يسامح بعض الأخطاء اللي يعتبرها خطوط حمراء واللي رأى أنه بعدها مستحيل ترجع العلاقة كما كانت؟ شنو أهم الشروط والمقومات اللي على أساسها ممكن إعادة بناء الثقة من جديد بين الطرفين؟ وإلا الثقة إذا تفقدت صعيب ترجع تتبنى من جديد؟ هل حاولت تتجاوز وتسامح الطرف المقابل في علاقة وندمت واكتشفت أنه اللي تكسر ما يتصلحش؟ وإلا تجربتك كانت مختلفة ونجمت تعاود تبني من جديد الثقة اللي بيناتكم؟
4: لا مستحيل، إذا كان وصل غدر بيا وخاني وجعني ردي فلاك هز روحك وعيش كمل حياتك وانت مرتاحة البال. فما وجع مستحيل تبرأ وتقعد ديما تعيش بالشك. العبد يمرض ويذوب وحياته توفى وما يفيقش بروحه وهو عايش معاك الشك هذاك. لذا إذا كان الكيس تتكسر حتى كي تصلحوا واش تقعد ترى فما حاجات ما تتصلحش، فما خطوط حمراء. إذا الطرف الغالب شي حاول يصلح من روحه نصور معناتها باش ترجع العلاقة بشوي بشوي. أما ديما الإنسان شبه ديما واخذ الحذر. أما الوقت والأفعال هي كفيلة باش توريك الشخص تصلح ولا معناتها باللي باش يوعدك باللي باش يتكلم باللي باش يقولك تو نعمل ما عادش نعمل لازم يوريك بالفعل.
3: إعادة بناء علاقة عاطفية أو علاقة زوجية بعد ما تهزت فيها الثقة، موضوعنا في فورم نهار الجمعة.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013. وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية. ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس. فريكانس إيكولو. كنا رجمعة من 11:30 مع جيب العبدالله.
1: تسمع فينا على الأولى في تونس فريكانس إيكولو. اليوم كيما توينس الكل كيما كل الأطراف الفاعلة يلزم نحتفلوا باليوم العالمي والوطني للبيئة. نحب نحكي لكم على الأجواء خاصة مشاركة الأطفال صغيرات ابتداء من 3 سنوات إلى الهيئات الكل إلى زيدة الشباب اللي بعد مش نرجع معهم لنجاحاتهم لأفكارهم الاستثنائية نجم نقول المبدعة اللي تنجم كانت تخدم الطبيعة البلاد اللي تنجم كانت تقدم بينا. أما مهم وين سعيدة أنه بحضينا توا السيد بدر الدين الرسمر مدير الوكالة الوطنية للتصرف النفايات. صباح النور، مرحبا على الأولى في تونس.
5: صباح الخير ومرحبا بكم. شكرا.
1: نجم نقول سنة بيئية سعيدة يظهر لي كل 5 جوان.
5: بالطبيعة هو اليوم يوم احتفالي، يوم كما تراه اليوم نحن في خدمة احتفالات كبيرة. أنا الحقت سعيد بتواجدي في الاحتفالات هذه. علاش؟ خاطر التواجد المكثف والمتنوع من جميع الشرائح، وهذا كان لاحظته من الصغيرات بالكل، من المبادرين، من الناس اللي تمن بالعمل البيئي، وهذا بتبيع معناها يخلينا فعلا في احتفالات. التواجد نفس الشيء، لأن نشوفوا حتى المؤسسات كانت موجودة، المؤسسات حتى الدعم للعمل البيئي، وشفنا الحق معناها ثم دعم ثم تفاهم متفقين الكل اللي نحن الكلنا مسؤولين على البيئة.
1: ومسؤولية الوكالة الوطنية لتصرف النفايات هي مسؤولية كبيرة. كان معك انت نحاولوا في دقائق نعملوا حوصلة لأهم المشاريع أو للتحديات اللي خدمنا عليها الفترة اللي تعديت، وشنو نرسمه للمستقبل؟
5: لا، نحن في الوكالة الوطنية لتصرف النفايات اللي الحق المهام كبيرة برشا، شاعرين بالمسؤولية متاعنا. نحن ديما نناشد وننادي كون وراء العمل البيئي عمل جماعي. صحيح مسؤولية نتاعنا كبيرة، ونحن كمؤسسة الدولة لازمنا نبادر ولازمنا نتحملوا مسؤولياتنا، لكن زادة راهو بالمساعدة تنجم تكون سرعة الإنجاز تكون أحسن. نحن قاعدين نعملوا توا في مشاريع اللي قيد معنا عدد ملفات متاحة للتثمين، خاطر نعرف الأكثرية باش تحكي لي على النفايات المنزلية. نحن تو مشاريعنا المستقبلية الكل هي تبنى على التثمين المادي والتثمين الطاقي للنفايات. وقعدناش مكتوب في الأيدي ونحن نحضروا في الملفات هذوما بالتوازي، قاعدين نعملوا في مشاريع وننميوا في المنظومات متاعنا، منظومات تجميع النفايات، منظومات الرسكلة، ومنظومات التثمين. دونك كانت لاحظتوا قاعدين نخدموا على معناها العديد من الأوجه في تثمين هالنفايات هذه. بالطبيعة الهدف هو ديما التقليص من النفايات، لازم نقلص من إنتاج النفايات، هذا يجب يكون هدف جماعي، والنفايات التي ننتجها نحاول نستفيد منها. وكلاش معناها المنظومات الحق معناها قاعدين حتى الرفع وحتى في النسب والمؤشرات متاعنا الحمد لله ممكن ياسر، نحن مانيش قاعدين نبلغوا في الشيء اللي نعملوا فيه، خاطر نحن تعرفوا مؤسسه صغرى، هي راهي لونجيد الاسم كبيرة، ما رانا نحن ابناء
1: مؤسسه
5: صغيره جمله، معناها حتى عدد حتى العباد واحد معناها مش كبير، مع ذلك نحاولوا نطرقوا جميع البيبان اللي تمكننا باش نتحكموا اكثر، نتصرفوا احسن، ونحاولوا نثمنوا النفايات.
1: لو كان نحكيو على تثمين النفايات، وانت قلت معناها هي البدايه تبدا من التحسيس، وهذه الرسائل اللي ديما تتعدى انه احسن نفايات هي اللي ما تنتجهاش، قد ما تقلص نفايات قد ما خير. ولكن بما انه نعرفوا المصبات غصت بالنفايات مش حلو نحكيو عليهم اليوم، ما مثالش لانه فيها جانب مفيد، على خاطر ديما الشعارات تقول او حتى الخبراء يقولون راهو من النفايات نخلقوا ثروات، نمشيو للطاقه، نحسنوا. اليوم هذا تخدم عليها الوكالة في جزء مهم، وبش نحكيه حتى على تثمين الزيوت المستعملة اللي تعمل مشاكل كبيرة وتتصرف عليها مصاريف كبيرة برشا، لو كان مشيت في الشبكات ولوثت مياه الشرب. فاليوم كيفاش نحاولوا انه من النفايات اللي عنا نخلقوا ثروات طاقية او غيرها، كيفاش نثمنوا اليوم، كيفاش قاعدين نثمنوا؟
5: نحن توا الثروات راهي متنوعة، ثروات حتى جودة الحياة تعتبر ثروة،
1: بتبيع.
5: التفكير في حقوق الأجيال القادمة زادة وتخلي لهم بيئة سليمة هذيك ثروة، وماديين ثم ثروة. فعلا نحن ديما نكونوا متواجدين في أي موقع فيه تحسيس، فيه نحبوا نشعروا الناس، نشعروا المجتمع المدني اللي راهو مع بعضنا يكون أحسن، ونحاول نبلغوا قيمة حسن التعامل وتثمين النفايات. انت ذكرت كما عندنا نحن مشاريع تشتغل، نحن في عندنا في موقع ننتج في الكهرباء تو ندخل فيها في الشبكة العمومية للستيك، معناها كهرباء المتأثرة
1: من النفايات،
5: من النفايات عندنا ننتج في الغازات، ننتج معناها ثم العديد من المواد اللي قاعدين نثمنوا فيها. نفس الشيء معناها في الرسكلة كما البلاستيك، الكميات راه توصل حتى 80,000 طن معناها من مادة البلاستيك اللي يقع إعادة، معناها ترجع للدورة الصناعية والاقتصادية. شوف انت الدورة متاعها اللي هو يكون بي اجتماعي واقتصادي، وبعض المؤسسات لازم تعرفوا اللي نحن نشجع على بعض، خاصة المؤسسات الصغرى، نحن قرابة نعالج في السنة قرابة 1000 ملف، معناها 1000 مؤسسة صغرى تحدث سنوين اللي تعمل في المجال هذا، النفايات بأنواعها، التجميع، النقل، المعالجة، الرسكلة، هذا موجود.
1: تثمين الزيوت،
5: الزيوت انت نحن خاطر المجالات كثيرة، ما ذكرنا من الحدث الأخير هو الزيوت الغذائية المستعملة،
1: الزيوت الغذائية المستعملة
5: الكميات اللي نعرفه نحن اللي يقع ترويجها في السوق التونسية سنويا تتروح انت والاستهلاك السنوي، يا خاطر مش كل يوم تقلي،
1: مش كيما في رمضان زاد كيما في سليم.
5: طلع نحن معنا في تونس ما يقارب ما بين 200,000 و240,000 طن سنويا من الزيوت الغذائيه اللي نستهلكوها التي تروج في السوق.
1: والزيوت هذه يا سي بدري شنو نجم تعمل؟ وين المضره نتاعها قبل ما نثمنوها؟
5: كبيره، هي نعرفوا كل كيلو 40% منه يصبح نفايات معدل، معناها 400 جرام، معناها إذا كان نشوف أنا من 220 كان ناخذ المعدل 220,000 سنويا، معناها قرابة 90,000 معناها 88,000 طن من النفايات هي متأتية من الزيوت الغذائية المستعملة. الزيوت الغذائية المستعملة لها من الخطورة ما نبه ليه الناس الكل. الزيوت هذه إذا كان يقع إلقائها مثلا في القنوات الصرف الصحي، أكثر الناس يعملوا هكا، هذيك تعيق وتسدك القنوات الداخلية متاع الدار يصب من عنده، ومن بعد تمشي حتى القنوات معناها الببليك معناها العمومية وتسدها، خاطر هي تعمل كوش هذيك وتكون قوية وتسد معناها سيلان المياه وتأثر برشا على الشبكة، تقلص من حتى من طاقة استيعاب الشبكة وتحدث برشا مشاكل.
1: يعني حتى هذه القنوات يتطلب جهد ووقت ومصاريف،
5: عملية صيانة ممكن ياسر تغيير القنوات الكلي معناها انت تمشي للطريق وتحل الطريق وتعاود وكذا. اذا كانت تلقاها مثلا في البحيرات يلزمك الرقم هذا صحيح حتى برشا يتفاجئوا. لا لتر واحده
1: تعمل مشاكل كبير،
5: تلوث مليون لتر.
1: فاليوم قاعدين نخمنوا في زيوت المستعمله
5: هذا معناها الحل، وعندها زاد اثار صحيه خطيره برشا الزيوت الغذائيه المستعمله، واللي هي يمكن الاستفاده منها وتثمينها. التثمين نجم يكون مادي، نعرفه نحن العديد من العائلات ينجو الصابون من الزيوت هذه.
1: اي كنا هذه عاده
5: قديمة. تاريخيا
1: اي عاده قديمه ويمكن تنسيت نوعا ما.
5: نجم ننجو منه طاقه نحن. ثم مؤسسه تونسيه معناها بعثها البعث نتاعها باعث واستاذ جامعي اللي هو من الزيوت الغذائيه المستعمله، ينتج في البيو ديازيل. ديازيل الحيوي معناها اللي هو انظف
1: وقود
5: واحسن ونربحوا معناها من الزيوت هذيك. ثم زيوت نحن يقع معالجه اوليه نتاعها ويقع تصديرها. ثم زيوت اخرى تضاف الى العديد من المواد الصناعيه، معناها الزيوت هذه لكن نحب نستفيد منها نجم نستفيد
1: ثم برشا استعمال
5: نجم معناها ثم مصانع، ثم ديزاديتيف راهو نزيدوا العديد من المواد الصناعيه. معناها اذا كان نحبوا الزيوت هذه نتصرفوا معها نطلعوا ربحين. وك علاش نحن في الحال
1: ثم بلديه انخرطت،
5: ثم بلديه نحن علاش هو المشكل، علاش نحن توا نلتجيو للبلديات، نلتجيو للمجتمع المدني، نلتجيو للسكان. قولي علاش؟ طبعا بالنسبه للكميات الكبيره هذه اللي يقع انتاجها من الزيوت الغذائيه المستعمله نجموا نتعاملوا معها، خاطر نحن عندنا قرابه 200 مؤسسه تم بعثها باش تجمع وتنقل الزيوت هذه. لكن هذه ثم لوجيستيك، ثم التكلفه، ما نجمش تقول له ثم 50 لتر يمشي يهزها، تقول له نص لتر
1: ما ينجمش يدخل.
5: اللي ما نجموش نطلبوا من المؤسسه صغرى حسب امكانياتها باش يبدا يدور معناها
1: وسيله نقل يظهر هوني دور البلديه.
5: يولي الدوره نتاعنا الناس الكل، اش نحبوا نحن؟ نحبوا وللاسف نحن نقولوا كبار منتجي النفايات من الزيوت الغذائيه المستعمله هي مثلا المطاعم مثلا النزل هذه تمثل 40% و60% متأتية من المساكن، معناها أكبر منتج للنفايات المتمثلة بالزيوت الغذائية المستعملة هي المساكن.
1: وإحنا ندعيو المواطن، نحن ندعيو التوانسة وينهم ينخرطوا في تثمين الزيوت فالوزيت من خلال بلديتكم من خلال الوكالة. حتى زيدا قمتوا بتحسيس كبير إنه ما ترميش الزيت هذا تنجم تجمع
5: بالطبيعة،
1: ومن بعد
5: نحن نديو كونه يقع تجميع الكميات اللي يمكن تسهل عملية النقل.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة سي بدر الدين رسمر مدير الوكالة الوطنية لتصرف النفايات. خدمة كبيرة ومازلنا نجموا نطوروا، ومن النفايات اللي مقلقتنا توا وحتى جبت لنا ناموس يا سيدي، أبسط الإزعاج اللي نجم يجي من النفايات، ولكن هي مشكلة كبيرة برشا تنجم تتحل، تنجم تتثمن معاكم أنتوما مع الأطراف الفاعلة مع الوزارة وحتى زيدا مع الشباب التوانسة اللي نجموا ينطلقوا في مشاريع التثمين من النفايات. نشكرك برشا، شكرا لك، يعطيك الصحة. احنا مازلنا معاكم على الاولى في تونس فريكونس ايكولو، قالي مروان اكهاو المخرج. مازلنا نحبوا نحتفلوا مع المشاريع التوانسه، ما يسالش يكونوا معنا في حلقات اخرى، فما برشا شباب نتحدث عليهم وعلى مشاريعهم في حلقات جايه. اختاروا انهم يستثمروا في الطبيعه، اختاروا انهم يكونوا في حلول صديقه للبيئه تخدم للشباب، تخدم افكارهم وتخدم زاده بيئتنا وتحمي طبيعتنا. شكرا لكم على الاستماع، هذيا بسطه صغيره لمحه صغيرة. حبينا نكونوا موجودين ونحتفلوا كما سائر دول العالم، اليوم بلادنا تحتفل باليوم العالمي للبيئة. نشكركم على الاستماع، شكرا للفريق الكل، ميرسي سلاح الكريمي، ميرسي مروان، ميرسي أحمد مومو والفريق الكل. كنت معكم جيم بن عبدالله، نسلم عليكم، نقولكم في الأمان.
0: فريكونس إيكولو، فريكونس إيكولو.
6: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
7: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي، ملافيق ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج.
8: بابا، إيه كومون الفواياج ان باتو؟
9: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر،
8: هزو كرهبتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين، وبالويفي مكونكتين.
9: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
6: معلم الجوتروف هذا
10: صحة وبشفاء، أما يظهر لي كليت الكهرباء.
6: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
10: إي نعم كهرباء مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين، دي سكوتور، دي تروتينات إلكتريك، دي بي اس 5 وأكثر من هكا. كهرباء تستنى فيك. دور الباكو، أقرأ نوميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
11: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقدم خلال مجلس وزاري عرضا مفصلا حول تقدم عدد من المشاريع والبرامج المهمة في المجال الصحي، مؤكدا أنه يتم حاليا بناء وتجهيز مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان، وبناء وتجهيز المستشفى الجهوي صنف ب بمدينتي الجم وسبيبة، وبناء وتجهيز 4 مستشفيات جهوية من الصنف ب بغار الدماء وجلمة وحفوز ومكثر، وبناء وتجهيز مستشفيين من الصنف ب بكل من تالا والدهماني، وبناء المستشفى متعدد الاختصاصات بسيدي بوزيد، وبناء المستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة، وإعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات. وتتنزل هذه المشاريع وفق بلاغ رئاسة الحكومة في إطار إعادة بناء قطاع الصحة العمومية بكل مكوناته وفق مقاربة جديدة استجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي في حقه في الصحة التي يجب أن تتوفر لكل المواطنين في كل أنحاء البلاد. بلدية الكيف تعلن عن تنظيم حملة واسعة لقمص الكلاب السائبة تشمل كامل منطقة الاختصاص الترابي لمنطقة الأمن الوطني بالكيف، وذلك طوال شهر جوان الجاري، داعية المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر خلال هذه الفترة تفاديا لوقوع أي حوادث قد تنجر عن عمليات الإبادة الليلية. دوليا، الأمم المتحدة تقول أنها ستزيد إلى المثلين المبلغ الذي تقول أنها بحاجة إليه لمساعدة لبنان على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة مع دخول الحرب شهرها الرابع، وستطلق نداء جديدا بالتعاون مع الحكومة اللبنانية لجمع أكثر من 331 مليون دولار إضافية لمساعدة 1.4 مليون شخص. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو تقول أن أسعار المواد الغذائية العالمية تراجعت في شهر ماي المنقضي مقارنة بشهر أفريل مع انخفاض أسعار الزيوت النباتية للمرة الأولى هذا العام، في حين ارتفعت أسعار الحبوب والسكر. هبوط أسعار الذهب واتجاهها لتكبد خسارة أسبوعية بعدما قلص التوتر في الشرق الأوسط أمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وسط ارتفاع التضخم ومخاوف من زيادة أسعار الفائدة. من قصة إنسانية هزت العالم إلى عمل سينمائي حصد الجوائز وأثار الجدل في أكثر من دولة، يعود اسم الطفلة الفلسطينية هند رجب إلى الواجهة مجددا، وهذه المرة عبر فيلم المخرجة التونسية كوثر بن هنية الذي تحصل أخيرا على الضوء الأخضر للعرض في دولة الهند بعد أشهر من الجدل والاعتراضات. تقرير غفران العكرمي.
12: في خطوة تعكس الجدل المتواصل بين حرية الإبداع والاعتبارات السياسية، سمحت السلطات الهندية بعرض فيلم صوت هند رجب للمخرجة التونسية كوثر بن هنية بعد أشهر من التأخير. العمل يستند إلى قصة الطفلة الفلسطينية هند رجب التي حوصرت داخل سيارة في غزة مطلع عام 2024 بعد مقتل أفراد من عائلتها، وخلال ساعاتها الأخيرة أجرت اتصالات استغاثة مع الهلال الأحمر الفلسطيني، بينما كانت فرق الإسعاف تحاول الوصول إليها قبل أن تقتل هي والمسعفان اللذان حاولا إنقاذها. وكان الفيلم قد واجه صعوبات في الحصول على ترخيص العرض بالهند وسط مخاوف من تداعياته السياسية قبل أن توافق هيئة الرقابة أخيرا على عرضه كاملا ودون حذف مع تصنيفه لفئة البالغين. ويعد الفيلم من أبرز الأعمال السينمائية العربية في السنوات الأخيرة، إذ حصد جوائز دولية مهمة وعرض في مهرجانات عالمية كبرى، كما نال إشادة واسعة بفضل معالجته الإنسانية لقصة حقيقية هزت الرأي العام العالمي. ويرى متابعون أن قرار السماح بعرضه في الهند يفتح الباب أمام جمهور جديد للاطلاع على هذه القصة، ويؤكد في الوقت ذاته قدرة السينما على نقل المآسي الإنسانية في العالم مهما كانت حساسية القضايا التي تتناولها.
11: طقس اليوم قليل سحب فمغيم جزئيا بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر اليوم مضطرب بخليج قبس وقليل الاضطراب فمحليا مضطرب ببقية السواحل. الحرارة في ارتفاع حيث تتراوح القصوى بين 27 و32 درجة قرب السواحل وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، وتصل اليوم درجة الحرارة إلى 42 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشهيل محليا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع نوف الورتيني وكامل فريق ميجي ماك.
0: الأولى في تونس ميدي ماك، كل يوم الثلاثاء من الصباح للمساء ساعتين مع نوف الورتيني.
13: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم في ميدي ماج من اثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين. نرجع لكم الاخر واهم الاخبار، نحاولوا نلخصوا ونحاولوا نحلوا ونعطيكم كل الكواليس. سي خليل رقيق مرحبا بك، نورنا.
14: اهلا سي نوفل، مرحبا بكم.
13: مرحبا بك سي نهد جندوبي،
15: صباح النور. نوفل مرحبا.
13: سي سلاح السكوحي شنحوالك؟
16: مرحبا بك نوفل بالكيب الكل وكل مستمعينا ومشاهدينا من مكان موجودين.
13: يلا سي نجي زعيري ان شاء الله يلتحق بينا نهار الاثنين. لبنى في الاخراج الرقمي مرحبا بك، سليم في الاخراج

0: في الموضوع هذا. رئيسة الحكومة اليوم في موزايك 24 تشرف البارح على اجتماع مجلس وزاري لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية. برشا وزراء قدموا مشاريعهم, باش نحكيو في هذا الموضوع برشا, وباش نحكيو في الصميم هل تتحرك المشاريع والأولويات خارج المألوف الروتيني, وعلاش قلت عليه مألوف الروتيني سي خليل باش نحكيو بعد. حل الدوسي, الوزارة تشن حربا على الغش, البكالوريا يتواصل الامتحان, صحيح فما تسريب أحيانا, صحيح فما غش, ولكن الوزارة تشن حربا. مراد البهلول دكتور دولة في علوم التربية باش يكون معنا في الساعة الثانية باش نحكيه على هذا الموضوع. وأحيانا نتأسف أنه فما أولياء, نسمع حكايات أنه فما أولياء في بالهم بولادهم يغشوا ويدافعوا عليهم, من مفروض يدافعوا عليهم. ما فاتك شيء باش نحكيه على المونديال, وخوفا من المشاكل الأسرية هذه نصائحنا للنساء, النساء اللي عندهم مونديال في ديارهم يسمعون عنا نصائح كبيرة وكبيرة جدا. ياسين بن كامرة يحكي باللهجة المصرية, شخت معايا سلاحة
1: حاجة جميلة.
0: والله فجأنا ياسين بن كامرة ما قالناش أصل الحكاية, باش نرجعوا الخمسة جوان نكست يونيو يا صديقي. الحرب التي انقلبت واللي الاعلام لعب فيها دور خايب, معناتها الاعلام يحكي على الانتصار
2: والاحساس الانتصار تمشي
0: والهزيمه, باش نرجعوا في برشا حكايات, ولكن نعملوا طلع على اهم الاخبار هذه. دقيقه نيوز معناها
3: دقيقه نيوز.
4: رئيس الجمهورية قيس سعيد يأكد أهمية العلاقة بين تونس والسعودية, ويبرز الحرص المشترك على مزيد توطيد التعاون الثنائي في مختلف المجالات. هذا وقت استقباله لبارح السفير السعودي بتونس عبد العزيز بن علي الصخر بمناسبة انتهاء مهامه بالبلاد التونسية. دير الجنائية بمحكمة ابتدائية بتونس العاصمة تقضي بالسجن مدة 5 سنوات في حق صانع محتوى ومؤثر معروف على منصات التواصل الاجتماعي على خلفية تهم تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة واستخدام أنظمة معلوماتية دون وجه حق. وجهت المحكمة المتهم تهم تتعلق بأحكام مجلة الاتصالات والقوانين الزجرية الخاصة بالفضاء السيبرني, وهي استخدام أنظمة معلوماتية لبث ونشر صور ومقاطع تصويرية لأشخاص دون الحصول على إذن مسبق منهم, ومعالجة واستغلال معطيات شخصية تابعة للغير دون موافقة صاحبها القانوني. وقضت المحكمة بحجز الهاتف الجوال الخاص بالشخص وإلحاقه بملف القضية كأدت. مركز امتحان البكالوريا بمعهد حمودة باشا بمنوبة المدينة يسجل البارح حزوز حالات غش باستعمال أجهزة إلكترونية متمثلة في سماعات نحكي على الكيتس ذكي. حسب تصريح مصدر أمني للتاب, المعطيات تقول بأن زوزة لامذة في شعبة الإعلامية تم ضبطهم وقت اجتيازهم لامتحان الخوارزميات والبرمجة بحوزتهم مخزن إلكتروني, وهو واحد مكونات منظومة الغش الإلكترونية لتتضمن سماعات داخلية مخفية في وسط الوذنين. في موضوع آخر, علمت موزايك أن الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة تمكنت كيف البارح من الإطاحة بشبكة كاملة تنشط في ترويج وسائل الغش الإلكتروني الموجه للاستعمال وقت امتحانات البكالوريا. العملية أسفرت على إلقاء القبض على شاب 20 من معتمديات سوسة وأربعة فتيات من بينهم 3 تلميذات يجتازوا امتحان البكالوريا, كما تم حجز عدد من الأجهزة الإلكترونية والبطاريات المستعملة في عمليات الغش. وباستشارة النيابة العمومية تم الإذن بالاحتفاظ بشاب وفتاة, فيما تقرر الإبقاء على 3 الآخرين تلامذة بحالة سراح. أصدر أمس قاضي تحقيق محكمة ابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 متهمين من بينهم أستاذ تعليم ثانوي وطالب, وهذا من أجل اتهامهم في ملف قضية تتعلق ببيع أدوات الغش في امتحانات البكالوريا. وكان منطلق الأبحاث بعد رصد أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالجورجاني صفحات وحسابات فيسبوكية تروج لبيع وسائل الغش في الامتحانات الوطنية ليتم في مرحلة أولى التعرف على هوية أصحابها. وبانطلاق الأبحاث تم إيقاف 5 متهمين من بينهم الأستاذ هذا وحجز كميات من وسائل الغش في امتحانات البكالوريا. متعاملين أوروبيين يأكدوا لوكالة رويترز أنه ديوان الحبوب التونسي اشترى نحو 75 ألف طن من القمح اللين في مناقصة دولية بعد أن قبل بعرض عند 268 دولار للطن الواحد، تشمل تكلفة الشحن للنقل. يشار إلى أنه أحدث مناقصة أوردتها تقارير لشراء قمح لين

0: كان في 31 مارس وديوان الحبوب اشترى وقتها نحو 100,000 طن. المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة يأكد على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة اليوم وأنه أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها مش يكون مقبول ولا قابل للتحمل. ويقول ويأكد ضرورة تفعيل الكامل للاتفاق الحاصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية وقت جلسة عمل مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وفيه بخبار حول صناعة مكونات السيارات في بلادنا لضم حوالي 280 شركة ويوفر أكثر من 120 ألف موطن شغل، سجل نمو بأكثر من 50% في الثمانية سنوات الأخيرة. هذا ما أكدوا لموزايك نائب رئيس الغرفة التونسية الألمانية إبراهيم دبش.
1: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
1: دقيقة نيوز.
3: يعطيك الصحة ناهد رئيس الجمهورية كان استقبل سيادة سفير سعادة سفير السعودي بتونس عبد العزيز بن علي الصقر بمناسبة انتهاء مهامه. والله نحب نقدم له تحية لأنه سفير علاقته طيبة جدا بتونس ويحب برشة تونس وعاون برشة تونس وينشط بالكدا معناتها كما السعودية هي صحيح علاقتها طيبة بتونس، ولكن هو كشخص بصراحة نحب نوجه له الشكر على السنوات هذه اللي قدم فيهم العلاقات
4: وهو يستحقه حتى اللي قبله بصراحة. معناتها انت كي تشوف تحط علاقة تونس بالسعودية
3: ديما شوية يعطيو سفراء محليهم
4: سفراء ولا العلاقة اللي ما تمسدش رغم كل تقلبات الدهر.
3: أي.
4: ديما علاقة ثابتة ديما علاقة أخوية ديما ما فيهاش مشاكل ديما فيها كل شعب يتعامل على آخر نعاونوا بعضنا كذا. معناتها
3: السعودية رزينة في حتى نشوفوها في الحرب هذه رزينة معناتها ما تهبطش البلاغات فيسع وكذا
4: وتفصل بين المواضيع.
3: صحيح. المكتب الوطني أصحاب صيدلة خاصة مش هذا مشكلتي، والله المشكلة أنه من جوا بدأوا بوقت جديد اللي يخدم في الفارماسي من 8 متاع الصباح ل 8 متاع الليل، معناتها فما روبو أمام شارج الخدمة. وعلاش في جوا مش في جويلية شارج الخدمة كبير عليهم حسب ما يقولوا. يلا فاصل وبعد باش نركزوا على السجن والناس اللي تشدد في الغشة، معناتها باش نحكيوا شوية تفاصيل باش نحكيوا زادة في حل الدوسي. يلا فاصل ونرجع لكم.
5: مونديال سنيم مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج، باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان، وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
6: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
7: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
1: ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصنهار من الساعتين نوفلور تاني.
3: دونك في هذا اللي تقال عليه، دونك في منوبة حالتي غش جزاء إلكترونية كيت ذكية حسب ما صرح بمصدر أمني الوات زو سلامدة في شعبة العالمية وهما قاعدين يعديو الوحدات الأمنية في سوسة خليل إطاحة بشبكة تنشط في ترويج وسائل الغش الإلكتروني مواجهة لاستعمال خليل الباك. دونك شاب 20 من معتمدية سوسة وأربع فتيات من بين هنا ثلاثة تلميذات والأجهزة الإلكترونية والبطاريات وكذا وكذا، ثلاثة تلميذات في حال صراحة. قاضي التحقيق البارح سجن خمسة متهمين من بينهم أستاذ تعليم ثانوي وطالب بيع أدوات الغش في امتحان البكالوريا. دونك كالعادة في الجورجاني لقوا صفحات فيسبوكيت تروج لبيع وسائل الغش. والله يعطيكم الصحة، نشكر إدارة الشرطة على الجورجاني خطر احنا استفزتنا انه ناس يهبطوا وننصوا ما عادش يخافوا، معناتها بصراحة يعني ما همش يستعملوا في وسائل التخبية ما يخبيوا شيء. فوالا دونك الحملات هذه نتأسفوا نتلام ذا ضاعوا من الباك وكذا، ولكن زادا باش يخافوا باش نمنعوا حتى جزء كبير من الشباب.
4: وكنا النجم نتأسفوا وعملوا قلت عمول. أنا نقول لك العام هذا عنده خصوصية بصراحة، يعني بالأخبار اللي نسمعوا فيها ونتناولوا فيها احنا كأعلمين كل عام نحضروا على الباك وكذا الحديث أكثر ومع الحديث الخدمة كثرت، لأنه ما كنا لنسمع كثم حاجات تعديت قبل بنفس الكيفية وربما بأفضع من هذه الكيفية. كنا نسمع بحويجات مرة بعد قديش استثنائية السنة كل وضوح تقريبا في جميع جهات الجمهورية، ما تدخل السوسة من نوبة إلى يعني على مدار تونس كاملة، ورصد كامل ومتابعة وخدمة قاعدة مبينة أثرها على الأرض في ردع هذا الغش اللي نجم يوصل رسالة، رسالة قوية برشا للي يحب يعمل الغش، للأولياء اللي يزم يكبسوا على صغارهم باش ما يمشيوش في الأمور هذه. بمعنى أنه الأجهزة اللي قاعدة تخدم على مقاومة الغش اليوم قاعدة تحذر للسنين الجاية، وقاعدة أيضا تعطينا في أنديس، بمعنى أنه انتشار الظاهرة كما تشوف أنا عبر المكان وتطور الذات باللي عمرنا شي تواناس موكيت بات تولت كيت برو ماكس، فهمتي ولا برو ماكس معناها شديدة الاحترافية
3: معناها اللي عرضناها البيع،
4: وثم مصطلح جديد اسمه بيع أدوات الغش. معناتها ما كناش نسمع، كنا نسمع بالغش مولغون كاشات وكذا.
3: لحظة وتتذكر سولدي من 200
4: بمئة تجارة
3: اسمه بدي خامن في الزوية
4: وكما جاهم شعيب تو يطلبوا ادماجهم في الاقتصاد المنظم ويقول لك خلينا نشوفوا الامور. بمعنى انه اليوم بالحق معناتها بين الاخلاقي بين الاجرامي ثم حاجات في البلاد ما هيش مستويه بالباقي، يلزمها خاصه اذا تعلقت بمستقبل الصغار.
3: فما حكايه انا ما تاكدتش منها، ما نقولوش اسم الولايه، اللي شد طفله ومن غدوه البو اتهم الاستاذ انه
4: اتهم الاستاذ
3: طلب رشوه سينو ما يخليش معناتها، والاستاذ باش يترسيله يحقق.
4: هذا برشا ساده نتاع تعليم ثانوي ناشرين الخبر هذا ومتضامنين مع زميلهم، لانهم يعتبروا انه ثم كيد في الموضوع، انه اللي يجي يقوم بواجبه باش يمنع الغش اترسيلو في في
3: لهنا لازم التحقيق ما يكونش آلي، يلزم نوع من حمايه الاساتذه
4: بالطبيعه
8: اكيد خاطر هو يخدم على روحه تو الاساتذه المراقبين،
3: معناته هو لقى طفله تغش ولا متهم
8: المراقبين، خاطر لهنا تولي زاده مشكله. لهنا هو خدمته في حاله انه رصد عمليه غش وشاف واحد يفسكي ولا كذا اوتوماتيكمون، معناها انا نعرف انا فما زاده صح، يا اما يكون عنده الصرامه الكافيه باش ينحيله، فما كل انواع اخرى زاده ينحيله ويقول له ما مشكيش بيك. اما شنو هي تبقى ساعات فما ما نعرفوش، خاطر احنا نورمالمون باش يحقوا تو يشوفوا شنو صار، اسكو الحكايه صحيحه ولا لا، واللي بتبيع عنده حق تو ياخذوا. اما زاده فما ناس اللي يقول لك اي انا شديتك هو يهبش نطيش كلمه كيما جيت هكاك، معناها ما نتصورش انا زاده
3: معناتها هما رفعوا بيه قضيه نقم عليه
8: اللي كنا قرينا قبل، فما
4: ركبوا له حكايه
8: فما اساتذه انا انا قبل هذه حاجات راني ريتها على عيني، معناها هو تحكي فيها راه ينجم يشوف فوسكا ينحي لك يقول لك هاني باش نعمل روحي ما في باليش وعدي نورمال
3: في الاخر.
4: هذيك انا باش نعمل باش يصير فيها هذه، خاطر انتم الاستاذ راهو ساعات ناس ما تعرفش الاستاذ فاش يقاسي وفاش يعاني وشني طبيعه خدمته ومسؤوليته. مثلا تعديت حاله الغش ثم تصير تعديت حاله غش واكتشفت اثناء الاصلاح يا سينوفل اللي عدى في المرسى الاصلاح في جربه في مركز اصلاح في جربه، الاستاذ واللي معاه زوز مراقبين يقع استدعائهم لمركز الاصلاح للتحقيق حول الموضوع.
3: كيفاش ما معنى
4: معنيين
3: لحظه ما معنى نفيقوا بحاله غش في الاصلاح
4: معروفه مثلا بسيرين زوز تلامذة مثلا نقلين على بعضها
3: لا ينجموا كي يجاوبوا صحيح يبان غش ولا كي يغلطوا
4: اخطاء تتكرر بين الكوبي هذه والكوبي هذه
8: نفس الغلطه مثلا
4: ينجم حتى اللي من برا اللي معناه يعمل نفس الخطا مثلا شوف يولي الاستاذ
3: خاطر هذيك
4: انت وقت مراقبه البكالوريا ثم اجتماعات تمهيديه يجتمعوا بالاساتذه، هاي التوصيات تبدا موثقه مصحح انت على جذاذه من هنا اللي انت تسلمت التوصيات هذه، بعد تولي في مسؤوليتك اي عمليه، بمعنى راهو الراجل يخدم في خدمته. وثاني حاجه تقول له انت عرضت عليه واك التركيبات هذيك خي هو يعرف ما هي الصاله اللي باش يعس فيها على البيك، الصاله اللي باش يعس فيها تفيق بها قبل بدرج من تمشي تاخذ المرسى
3: ما تعرفش حتى على شكون تعس
4: مسألة يقول لك انت يتعس نهار الاثنين من 8 ل 11 ما يعرفش الاستاذ شكون التلامذه اللي باش يعس عليه
8: يعرف المعهد هكا
4: وشني هي الشعبه وشني كذا ما تعرفش يجيك مرسى تمشي تتصل بالقاعة 9 وقتها
3: والله انا انا معان حاسب الغشاشة نهدم والله ساعات استاذ ما نحكيش على الباك تو ما نحكيش على الباك اما استاذي يفيق بتلميذي غش يفك له ويقول له مانيش باش نعاقبك والله من ناحيه الحنيه وكذا تعجبني معناتها هي غير قانونيه ما تعجبني
4: كيف يفيق قبل الوقت
3: ما نحكيش باك
4: تقطع وسيله الغش اما في امتحان وطني راي مسؤوليه وراه بعد تتحملها اي تسريب تتحمله انت
3: بيه
0: هو فقط نوفل مش نكمل في المسألة هذه.
3: تفضل سينيس.
0: احنا نغزر من الجانب التونسي وطنيا كيفاش قاعدين ان نحاربوا في الاشكال هذا، ولكن راهو رغم المجهودات الكبيرة اللي موجودة في العالم الكل تقريبا الحكومات في اغلب الدول قاعدة تحط في بيوجي وتحط في افور مهم جدا في المسألة هذه، ولكن رغم هذا الكل الارقام تقريبا في معظم الدول اللي شفتها قاعدة ترتفع. نعطيو اكزامبل او اقرب اكزامبل بالنسبة لنا احنا، فرنسا شنو عملوا سنة؟ فرنسا بالنسبة للامتحانات متاع مناول فما نسبة زيادة في الغش ب 30%
3: ودخل الذكاء الاصطناعي
0: في الحكي، وعلى 1208 حالة منهم 8% ذكاء اصطناعي باستعمال الذكاء الاصطناعي. الحل اللي لقاوه سنة هما عندهم 3000 تقريبا، حوالي 3000 مركز امتحان اللي عاديوا فيه امتحانات البكالوريا. الوزارة قامت باقتناءات ما يتسمى بالديتكتور دونت. شنو هو ديتكتور دونت هذايا؟ يتحط اكزاكتومون يتحط في وسط السنتر في وسط القسم ويشوف الذبذبات نتاع التليفون.
8: اي هذا غالي على
0: شنو يفيق؟ انا باش نكملك. يفيق بالويفي،
4: هو ثم دي سنتر ديك زعما يفيقوا بالتليفون يطلع ياخذوا، التليفون يطلع
0: ياخذوا. يفيق بالليزوند نتاع الويفي، يفيق بالبلوتوث، يفيق بال4G 5G 3G، ويفيق حتى اذا كان التليفون مسكر.
4: اي
0: حتى كانوا في المكتوب ومسكر يفيق به ويعطي الالارم متى وين.
3: لحظه بلي باش نسالك
0: وين قريب.
3: واذا فيق بلوند ما عادش فما فوسكه، لانه فوسكه الكل الكترونيه.
0: اكزاكتومون يفيق بك يا تليفون يا كيت يفيق بك. دونك هذا الديتكتور سومو تقريبا في حدود 500 يورو للواحد، والتجربه بما انها نجحت فما عديد الجامعات مثلا اللي مشاو في دي كوموند ليهم هما، معناها ميزا بار الوزارة شريو بالنسبة لهم هما باش يستعملوهم حتى في
3: المراقبة. والله برافو ناهد، وهاو ندعي وزارة التربية والله يشوفوا بيجي باش تجيك مليار ما تصرفوا تتهنى.
4: هم قد ما يقوي الأخرين وسائلهم، أنت قوي وسائل
3: هذا وسائل قاضية اللهم يخلقوا حاجة أما تقضي على الفوسكة. وتتذكر وقت احنا قلنا 8:45 وظهر صحيحة
4: 8 ودقيقتين،
3: ظهر فلسفة 8 ودقيقة، أنت قلت دقيقتين هي ودقيقة. ولكن رو خم فهموكم رو هذا لم يمس إلى حد الآن رو بمستوى
4: الباك
3: رانا إجا نفسر لكم رو كما يحكي هذا كل دول العالم فيها فوسكة، وراي الفوسكة ما انتشرتش بطريقة اللي باش تشوه سمعة البكالوريا. خلي ثقتك في الباك صحيحة، راو مع وزارة التربية ولا السيد وكذا من أحسن الكفاءات اللي عنا يلزم عنا ثقة تامة، ولكن احنا الأعلام ما نجموش نقوله رام عدي والباك نحكي، وهذا ما اللي في الديفير والحكايات لا تؤثر على البكالوريا. باش نوضحه باش
4: نوضحه ما رأيش نحكي واحد احنا نحكي اللي أنا نحبه الباك تمشي فيه مور.
3: أما بجاه ربي مع كان وزارة التربية من تو تخم في باك عمجي ويتكريو مع تذوما الماكينات ينجموا يقضيوا عليهم، وما يلزمش يكون فما شكون من وزارة التربية من داخل ما يحبش
4: الماكينة. ممكن تو بعض منهم تو يجاوبني خاطر اللي نعرفه في آخر مرة عندهم وسائل أنه في الصالة هذيك موجود تليفون يجيك رئيس المركز يقول لك هاتوا.
3: حتى كي تبدا مو خرج دوفر فلس عندما تسيب
4: اي هكي نفس اسمه تاك فيش اللي تخمم
3: ما يطيح باز
4: قعدت تخمم
3: في الفار عندنا وفسدني
4: خمم خاطر انا
8: خاطر نعرف
4: خاطر نعرف مع تخمم نعرف قديش الاجراءات مشدده في دخول التلميذ وشنو هي الصاله اللي يحطوا فيها تليفوناتهم تعرف شي ما حتى بال ما تماش معناتها خممت كيما كان فاز اللي يعملوا فيها هكا اللي بيتوا الفلام في الستاد.
3: اي انا قلت لك بيتوا في الكلاس ولا ما نعرفش ما نعرفش. يلا ترى نعملوا طلع على الجرايد اليوم
9: في الجرايد.
3: دونك قعدنا نحكيو في الباك. دونك في الجرايد اليوم باش نقعد نحكي كان على الكاتبه والمخرجه الفرنسيه الايرانيه مورجان ساترابي المعروفه بيرسيبوليس. هذه توفيت نهار الخميس، وتعرف شنو قال المقربين منها خليله؟ من شده الحزن على وفاه زوجها اللي توفى عنده عام. دونك هي بيرسيبوليس قلبت لها حياتها وحكيت على اللي صار لها في ايران وغيره. يعني عائلتها وهي من التيار الشيوعي في ايران.
4: في ايران كسرين
3: افهموا وحدكم شنو صار فيهم. دونك رجعت لايران وقرات في معهد فنون جميله بطهران، وبعد هجرت من عام 94 لفرنسا. كانت تتكلم برشا لغات ومتزوجه من سويدي في 2017. معناتها كانت تهاجم حتى انتقدت ماكرون حول الهجره. ماكرون اللي كان قال انها فنانه ايرانيه كبيره رفعت اسم فرنسا عالميا، و دونك اهتمت برشا بالسينما وغيره، ووفاتها اثرت في الناس الكل. واللي انا معناتها عائلتها كيفاش قالوا حزنا على رفيق دربها. فنانة ممتازة
4: كتب بتاريخة الوفاة معناتها فنان يمود واكل قصص الحب اللي معناتها كنا نسمع بها في السير متاع القدامة متاع الناس بالحق اللي يموت حسرة وكمدا مراعاة للعشرة والمحبة وراي تصير حتى في العائلات البسيطة مش في الفنانين وتعرف حتى في عائلتنا احنا وفي تونس سرقة معناتها واحدة مسكينة رجلها يتوفى شنو اللي يصير فيها بعد وثم اللي تخلف عليه وثم راو بالحق راو هذا موجود هذه الجانب السمح معناتها في الحكايه هو الجانب الشعور الانساني لكن الجانب التغريبه نتاع المؤلفه هذه والمخرجه ومعناتها فنانه التغريبه نتاعها تقرا منها برشا دروس اولا انه المبدئيه انه في صراعها مع الحياه حتى كي تصير مشكله في فرنسا اللي هي بلد المنفى واللي هي خذت جنسيتها تقف معناها مع حقوق الناس ومع حقوق الانسان ثانيا هي ايرانيه وانا هذه جابت لي فكره معينه اليوم بعد ما توفى الحرب هذه ثم سؤال يجب أن يتطرح بالمليح في إيران الناس اللي كما هكا شيوعيين على يساريين على معارضين على وفنانين هذوما وقفوا كل الأعمال الاحتجاجية ضد النظام بمناسبة الحرب ألا يجدر بهذا أن يحترم بعد الحرب لأنه رأوا سؤال الحريات في إيران ما تطرحش أول مرة لأنه التغريبة متاع المثقفين إيران وسينمائيها ومسرحيها ما طرحتش أول مرة يعني كل نظام مهما كانت قوته يزمو يقرأ علاقته بالمشهد العام متاعه ويقدر أنه الشعب الإيراني بكل أطيافه حتى اللي ضدك اليوم يد واحدة ضد الاستعمار وضد الحرب.
3: جستمون هو إيران علاقتها هي معارضة سلمية يعني إيران ما حبتش تضرها ولا فهم معارضين اللي حاولوا يضرهم أما معترفين بها من بعيد معناتها وكانت فنانة هامة جدا ترى تو نهار الاثنين نحكي لكم ماريان الفرنسية عملت الحرب بين قطر والإمارات الحرب بين ظفرين في الكرة معناتها في الانفراستركتور في شراء الأندية
4: في كذا
3: أي في أمان
4: موجودة مليح في الإعلام كان ثبت
3: أي طبعا
4: تراشق الإعلامي
3: مش تراشق الخبر اليوم معناتها بين العربية والجزيرة والقناة الإماراتية الأخرى ينجم نفس الخبر يقال سكاي سامحوني ينجم يتقال بثلاثة طرق مختلفة
4: وتحالفات مشي هي
3: أي.
4: لا
3: ما يهمنيش في التحالفات لا نحكي مهنيا
8: هي القناة
3: تخبر لا سلاح مهنيا
8: لحينا بالمهني هاو شو لك حاجة صغيرة سهل أنا ما غير ما نصعبها قناة إخبارية إيش معناها ما تجيبش بيوب معناها اللي مول فيها واللي بيحكم هذيك هي ماناش نحكيو
3: على هذا مشكلتي
8: قنوات اخباريه الهدف منها ماهوش ربحي هدف اني نفرض السرديه نتاعي
3: ما يلزمك سميك انت هزيت شربت الجوبلي فما قناه تقول سلاح يعتدي على الجوبلي وما غير ما يشاور شرب فما قناه اخرى تقول سلاح مارس حقه في انه يشرب وكذا وفما قناه اخرى تقول سلاح يطفي الاحتجاجات وكذا ويشرب مالجريتو معناتها
4: ثم اجنده خفيه وراء الجوبلي
3: معناتها الاعلام ليه الاعلام احيانا كيما نعود نقولوا ما عادش في الخفايا ولا واضح برشا
8: واضح برا شوف انت كل ميديا مثلا نحكيوا لهنا للميديا اللي تعتني بالاخبار اسونسيالمون اللي خدمتهم اخبار شوف شكون يمول فيه شكون يحفره تفهم هو شنو معناها ما تقنعنيش مثلا قناه اخباريه ما نعرفش ناخذوا اي اكزامبل معناها موجوده في الامارات قطر فرنسا امريكا باش تخدم السرديه هذيك اللهم تبدا حاجه مستقله ذيك حاجه اخرى
3: لا اظن ان هناك من مستقل السي ان ان
8: بيها مستقل في التمويل نحكي معناها ما عندوش الدوله تمول فيه ولا يد كبيره تمول فيه
3: ما فماش قناه اخبار قل ما توجد قناة إخبارية ما تسحقش الدولة ولا حاجة لها فاصلوا بعد نمشيوا الموزيك فانت كات
10: سيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون إيا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكوريتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ نهار 8 جوان تلقونا في تونس سوسة نابل قروان وأونليني زادة الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
11: كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 7 جوان غلاس بانام لو باتوني دو 100 مليليتر ب 3590 وتزيد تاخذ ثاني بلاش بالكارت وفاء نتاعك

0: معنا وفي الور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، نمشي وطول موزيك 24.
0: موزيك 24،
2: نحكيو على اجتماع المجلس الوزاري المضيق اللي صار البارح واللي شرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في القصبة. كان لمتابعة تقدم نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية في عدد من القطاعات في إطار المتابعة المستمرة لتقدم المشاريع هذية في البلاد. رئيسة الحكومة تأكد على أهمية التسريع في استكمال كل البرامج والمشاريع العمومية في أجلها وتقول بجودة عالية، وتأكد وتقول الدولة تخدم الآن على مراجعة الإطار القانوني والترتيبي المنظم للاستثمار وعلى إنجاز المشاريع الخاصة بالتحول الرقمي للإدارة باش نقلصوا الأجال ونعالجوا الملفات مع مسألة إلغاء التراخيص الإدارية طبعا، فضلا عن تطوير منظومة الصفقات العمومية بما يضمن مزيد من دفع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية.
3: رئيسة الحكومة سارة الزعفراني تشدد على ضرورة التسريع في استكمال البرامج والمشاريع العمومية في مختلف القطاعات والجهات مع ضمان إنجازها في الأجل المحددة وبالجودة المطلوبة، مؤكدة أنه سيتم تحميل المسؤولية كاملة لكل من يتسبب في تعطيلها وأنه لا أحد فوق المساءلة والقانون مهما كانت درجة مسؤوليته. ورئيسة الحكومة تؤكد خلال إشرافها على مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية العمل على مراجعة الإطار القانوني المنظم للاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير منظومة الصفقات العمومية إلى جانب دعم التحول الرقمي للإدارة وتقليص آجال معالجة الملفات، لافتة إلى أهمية المنصة الرقمية الموحدة لمتابعة المشاريع العمومية التي تتيح متابعة تقدم الإنجاز ورصد الإشكالات.
2: من جهة وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في نفس الاجتماع في نفس المجلس الوزاري المضيق قدم عرض مفصل نجم نقوله حول تقدم عدد من المشاريع والبرامج، مشاريع تهم خاصة المجال الصحي اللي يتكلم فيه. يقول انه يتم حاليا بناء عدد من المستشفيات الموزعة على عدد من الولايات، تحدث على مستشفى الجامعي بالقيروان، تحدث على تجهيز المستشفى الجهوي في مدينة الجم وسبيبة، بناء وتجهيز 4 مستشفيات جهوية من صنف ب في غار ديماي، جلمة، حفوز ومكثر، في كل من تالا والدهماني أيضا، والمستشفى متعدد الاختصاصات بسيدي بوزيد، ونفس المستشفى يعني متعدد الاختصاصات بقفصة مع إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات وتطوير النظام المعلوماتي الصحي إي سانتي فيما يخص مجال النقل. يقول الوزير أنه يتم العمل على مضاعفة الخط الحديدي عدد 22 وتهيئة الخط الحديدي 6 واستكمال القسط الأول من مشروع الشبكة الحديدية السريعة. وفي مجال التجهيز والإسكان يبين الوزير أن العمل متواصل لإنجاز قنطرة بنزرت وطريق السيارة تونس جلمة والجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.
1: واضح دونك الاشكال هو بيدو، معناتها الاشكال هو التسريع في استكمال كل البرامج والحكايات. هما فما برشا حكايات وفما برشا قوانين في مجلس النواب وفما برشا حكايات اللي العام شطرناه تقريبا ولم يتم
4: هو نوف الاشكال تقليدي، لكن السياق متاعو ماهوش تقليدي. علاش؟ لانه مو كل مجلس وزاري عنده
1: خصوصيته. تقصد بالإشكال التقليدي؟
4: إشكال تقليدي لأنه كل ما نشوفه في البلاغ هو تأطير عام للمهام المطروحة على عاتق الحكومة. أما السياق غير تقليدي لأنه ما نجموش نفصله. أحنا المشكلة المشاريع العمومية اللي كانت موضوع المجلس الوزاري كانت عنوان غضب كبير من رئيس الجمهورية على برشا مسؤولين حكوميين، وكانت عنوان اجتماعات عقدها مع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وذكره أنه راه الحديث على تعطيل المشاريع العمومية رغم وجود الاعتمادات ورغم وجود الإرادة ورغم وجود القرار السياسي هو شيء ربما ما يكونش على حسن نية أو بمجرد التقاعس كما قلت لك، بل يمكن أن يكون متقصدا لتعطيل المرفق العمومي وتعطيل مصالح المواطن. وبالتالي انعقاد مجلس وزاري في وقت كما هكا هو النجم نسميه كما نقوله رابيل أو محاولة للتفاعل مع حالة غضب رسمي، ولكنه يعكس زادة غضب شعبي أنه يقول لك يا أخوي شعمت لي بالضبط به. هنا ثمت شوية تحسن في الديسكور الحكومي.
1: أي. هو هو أي. هو رئيس الحكومة قالت نفس الكلام اللي قاله الرئيس، فما شكون يعطل واسي وحسب مهما كانت قيمتهم.
4: علاش قلت لك هي تفاعل الرئيس، تفاعل مع شكون؟ مع الناس اللي يمشي يحكي معهم في الشارع، يحكي له هذا يحكي له هكا، هذا يحكي له هكا، هو تفاعل معهم، هما تفاعلوا من خلال مجلس وزاري ربما الجديد فيه. بديت اللوي أك تبدا بالجمله بالجمله، خاطر تبارك الله البلاغ طويل تو نحكيو فيه بعد. بالجمله بالجمله الحاجه اللي ممكن لفتت نظري انه مثلا في الحديث رئيس الحكومه تقول لك ما عادش منه هكا مشروع غير قابل للتطبيق يطرح على الطاوله مثلا، معناها ما عادش نجي انا نعمل كونترات وهمي مع الناس نقول لهم مش نبني كذا في بلاصه وضعيتها العقاريه تحب لها 7 سنين باش تتسوى. وانت زعل
1: ما عادش نهموا العباد
4: ما عادش ندخلوا في فترات التامل الطويله، انبسطوا الاجراءات. ثم حكيت على حاجات ربما من مش من البديهيات، هي من الواجبات الفوريه، هي ان الاطار التشريعي الاستثمار كله يتعدى للبرلمان، نحينوا قوانين الاستثماريه على ايقاع الزمن وايقاع التطور الاقتصادي ونبداو نخدموا. مش كل مره هذه مش موجود المحور هذا باش نحكيوا فيه في البيانات صراحه.
1: ولكن باش نسالك اولا، فما مواضيع مكرره نتاع اصلاح اصلاح اصلاح مكرر
4: واضح
1: مكرر.
2: ورقمنا
1: الرقم به
4: فما مواضيع
2: صفقات العموميه
1: ليه صفقات العموميه به، وفما حاجه اخرى معناتها هي حكيت توا على المشاريع الكبرى، فما مشاريع صغرى، فما قرارات اتخذها مجلس النواب، فما قرارات اتخذتها الحكومه تشغيل البطاله كذا. تتذكر قداش قعدنا نحكيو على الكهرباء
4: والسينسيس
1: اي كلهم تمت الموافقه عليهم ولم يقع تنفيذهم
4: بعد مرور 6 أشهر.
1: فما فما سمحوني راني مش نمرج، فما الخبز اللي قالوا سايف في جوان باش يبدا ما بداش، صحوا عليه 3 وزراء وهبط في الرايد الرسمي، نعاود صحوا عليه 3 وزراء وهبط في الرايد الرسمي ولم ينفذ. فما البنان الناس المهربة قاعدة تبيع في البنان واللي الدولة كانت مكلفتهم توقفوا، فما برش حكايات معناتها بسيطة. فما ذوكم اللي التشغيل متاع رئيس الجمهورية اللي أعلن عليهم وتخص الميزانية وما صاروش معناتها نقصد اللي هذوم المشاريع الكبرى إن شاء الله يكونوا، خاطر الخبر ما ينجمش يحكي كل شيء، يكونوا عطاو تواريخ. المرة فاتت بين رئيس الحكومة عجبنا وشكرناه نعطى تواريخ.
4: يعطيك صحة.
1: أي
4: عندنا إشكالية في تونس اسمها إشكالية الاستخفاف بالزمن،
1: إشكالية الأجندة،
4: استخفاف بالزمن. مثلا أنا مثلا عجبتني حاجة في بلاغ المجلس الوزاري، عجبتني حاجة وحكيت عليها من عمي والخطر الصحيح تبدأ حاجة إيجابية. العمل على الواجهة الصحية خاصة من شيرة البناء والتشييد تجهيزات، بمعنى أن المستشفيات الجهوية صنبا اللي باش تنتشر من شمال البلاد الجنوبة واللي شورها في إنجازها فعلا، هذه تهمني برشا. أما مثلا اللي أكثر يهمني أنه إنسان في جلمة ولا في الجم المعنيين وفي مكثر، لو كان يسمع بيك تقول له مثلا في البيان هذا
1: بعد عام
4: رانا تقدمنا ب20% في الأشغال تو حاليا على أن تكون معنا موفى 26 بناء القسط الأول وموفى 27 كذا، فتولي تعمل علاقة تطبيقية مع الناس اللي تحكي معهم واللي تستنى في حاجات، لأنه اللي قاعدين يحكيوا فيه هو الناس كلها تستنى فيه. قنطرت بنزرت الكل كل اللي يحكي فيه كله
1: صحيح. أما فما العمل اليومي أنا نقصد وتو باش نحكيوا عليه في الصميم. العمل اليومي اللي هو ماهوش ليس مطالب بذل جهد لاختراع الحل بل تنفيذ الحل فقط.
4: تنفيذ الحل،
1: تنفيذ الحل اللي البيوتجي محطوط ومجلس نواب وافق والدنيا كل وافق.
4: وش يقولك بل مكنني من الوسيلة التشريعية، جبنا لك القوانين التشريعية.
1: والله اختلع مجلس نواب
4: قانون عدد 6 كذا،
1: مجلس نواب فيه سرعة رهيبة بصراحة مش ما نكذبش،
4: فيه سرعة في التناول لكن السرعة في المبادرة هي اللي حشنا بها. شو في المبادرة معناتها؟ أنت كتجيب لي مجلة الاستثمار حاضرة ودرستها وعملت كومباريزون تاعك واستشرت أهل الذكر، تجيبها أنا نعديها الجلسة العامة
1: العملة،
4: خاطر ثم مبادرات هي مبادرات حكومية ذات أولوية نظر، معناتها حاجات مشاريع كبار كي مجلة الاستثمار ومجلة تملك الدولة، هذه حاجات تراوي زي ما جيك من جهة حكومية دارستها من جميع جوانبها العقارية والمالية وما إلى ذلك. فيلزم هنا تولي عندنا ثقافة اختزال للمحاور وتولي علاقة الحكومي بالشعبي أبسط من هكا برشا.
1: واضح التنفيذ. راه باش نكملوا نحكيوا في الموضوع هذا في الصميم ونرجعوا نحكيوا. يلا في الصميم
5: في الصميم
1: جيستومو، هذا هو موضوعنا في الصميم وموضوع بسيط وبسيط جدا. هل تتحرك المشاريع والأولويات خارج المألوف الروتيني؟
4: الموضوع بسيط لكن حله معقد. ليش؟ الموضوع بسيط لأنه فعلا
1: والله حله بسيط. تفضل.
4: احنا انتظاراتنا لا علاش تقول بسيط لأنك أنت مدرك وأنا مدرك رغم باش كي نبداو حتى نحكيه ولا نواجه انتقادات راهو الناس احنا مدركين اللي ثم جدية معينة في التعاطي مع مشاغل الشعب وفما سياسة كاملة تعملت لتلبية انتظارات المواطنين وثم مجهود من هنا وهناك وثم وزارات أبدعت في أشياء وثم وزارات قصرت في أشياء هذا نعرفوه وهذا مش في حاجة للتذكير احنا نحب ونتناول الأمور أكثر جدية وثم حاجة أخرى بحاجة بلمسة جديدة اللي تحكي فيه أنت الساعة اللي ما تطرحش الخبز النخالة الكذا الكذا أنت بني جي بي من الشارع الشارع
1: لا نجيب فيه من نشاط حكومي
4: هو أنا حكومة
1: هو ما قعدوا قالوا باش نعملوا كذا بداية من كذا
4: أنا حكومة فاش نستنى نستنى في الناس كيفاش تتفاعل معي والناس نعرفها بالضبط النهار اللي انا نعمل في الاجتماع نتاع امس نعرف الناس البرة شنو مزوز والثلاثه مواضيع اللي يدوروا اللي يدوروا بارتو في البلاد
1: فما موضوع اللي انت عاودته لنا 100 مره ذاك قبل ما شنو باش اسمه شهري للمعطلين
4: المعطلين على العمل
1: مش كل شيء موجود تو 6 شهور
4: مش كل شيء موجود باهي نقول لك حاجه قبل ما نبدا تو انا باش نتخيل حاجه الموجود أنه القانون هذا عمره 3 سنين تعدوا منهم 6 ولا 7 أشهر 7 أشهر إذا كان حسبنا من ديسمبر 22 ديسمبر هو عمره 3 سنين بعد 3 سنين ينتقل للرفيق الأعلى ما عادش عنده حتى قيمة عمره 3 سنين كل عام كاتيجوري متاع
1: عدد معين
4: بطالتهم نبدأ بما فوق 40 بعد اللي فاق 10 سنين تخرج بعد فرد من كل عائلة اللي ما يخدموش إلى آخره وفيه زوز أطر تشريعية إطار واضح خصص المخصصات المالية في قانون المالية وإطار يعني اسمه قانون عدد كذا لسنة كذا مختوم من رئاسة الجمهورية ومنذ تاريخه يزمو يطبق به هات نحكي مش نحكي لك مثلا هذم ومعهم حاجات به أنا كندور في الشارع ولا أنت وكذا مش نقاو ثم 3 حاجات أكثر اليوم الصباح مثلا سمعت حاجة تخص كذا أكثر الجانب المعيشي الأول معناها سؤال أسعار مازال مطروح في السوق الجانب الصحي الثاني اللي يجيك يقول لك راني لكن هم رجعولي حكاية التكفل بالدواء النادر هذا اللي قلت الإمكانيات هك الثالث يقول لك ولدي ما يخدمش قريته عنده 10 سنين هذو ما أقل أبسط حاجة مليش نحكي على 20 محور مش نحكي على 3 محاور شنو الفرق بين المجلس الوزاري المضايق والمجلس الوزاري العادي المجلس الوزاري العادي اللي ندخل فيه لا أنا لا أنت هذو ما وزارات هياكل دولة اجتمعوا نقيموا خدمتنا أنت وين وصلت أنت وين وصلت حاجة بينات وقت تسمع كلمة مضايق راك تتفجع شنو معناها مضايق مجلس وزاري مضايق مجلس وزاري مضايق هل هو مشعول باش يعمل مذكرات وزوز دبلوفيات تعداد لما وقع إنجازه أو سينجز أو نحب نعمله لا مجلس وزاري مضايق نورمال ما وقت اللي تسمع به الناس كل تبدأ السنة فيه شنو قرار واضح قابل للتنفيذ مجلس وزاري مضايق هل مهمته أنه يتعدى من غير ما يفيق بحد وإلا مهمته أنه الناس تبدأ تستنى فيه ثم كي تسمع تسمع حاجة تهدئ لها خواطرها وتجاوب على بعض سؤالاتها أنا هذا اللي فأنا تخيلت مجلس وزاري مضايق ما نكذبش عليك تخيلت مجلس وزاري متاع أمس مثلا تخيلته بالخيال الواقعي مش بالخيال متاع التعجيز وعطيونا الفلوس وقويونا الاقتصاد وجيبونا تحت السحاب لا تصور أنت مثلا لو مجلس وزاري مضايق يعطينا بلاغ ب3 جمل 3 جمل نتبع 3 جمل وشنو ممكن بعد قاعد تفاعل معه أي سيدي المجلس الوزاري المضايق بتاريخ كذا كذا اجتمع مجلس الوزاري المضايق عادة يجمع وزراء الاختصاص نتاع الحاجة هذيك
6: موضوع
4: زيدهم باز وزارة المالية لأن هي الخزينة معتها
6: الفلوس
4: أولا قرر المجلس الوزاري المضايق قاعد نتخيله شي واحد يقول لي
1: هذه الأخبار وهمية تفضل
4: هي خيال واقعي
6: مثال التبسيط
4: قرر المجلس الوزاري المضايق اعتبار السداسي الثاني علاش قلت السداسي الثاني خاطر السداسي الأول مشى من سنة 2026 فترة حملة وطنية للتحكم في الأسعار ومراقبة السوق وتطبيق القانون على المخالفين يعني يا توانسة رانا 6 شهور اللي مازالوا خدمتنا هي أنه في العطار وفي الززار وفي الحوات وفي الكل رانا باش نفعلوا الرقابة وباش نعدلوا الأسعار ورانا عاذرينكم لأنه هذا شنو هذا وقت يخرج رئيس الشارع شي يقولوا له العباد مو هذا قاعدين يقول به ثانيا تبعني في هذه مليح خاطر كنت ساعة جبتها وأنا خبيتها قرر المجلس الوزاري المضايق التوصل إلى حل نهائي للإشكال بين الصيادلة والكناب قرر التواصل مع تسهيل كملنا وقرر فتح خط دعم مباشر لمساعدة الصندوق على التكفل بالأدوية أمراض النادرة والخطيرة وانا نعرف علاش حطيت المحور هذا، بديت بالمعيش مشيت للصحي لاني معاناة المواطنين كيما عندي في عائلتي كيما عندي في جيراني كيما كل واحد منكم وقت اللي يجيك مسكين عنده امل بشبرة ويدعي في ربي بشبرة على خاطر دواء بتاع 3-4 ملايين ولا دواء يلزم يتكفل به الصندوق بمقتضى عقد بين الصندوق والمنخرطين. يقول له خي ما نجمش برا امشي اعمل قضية استعجالية، امشي اعمل قضية استعجالية برا اطلع للجنة الاستشارية لإعادة النظر في التكفل بالمنخرطين. برا حسب له 7 شهور وبالك شي حاشاك المرض نتاعو الله اعلم عليه يستناهم ولا ما يستناهم. كان نعملوا هذم وهذو مرام ماهيش علاش قلت خيال الواقعي. القرار هذا يتخذ لانه انت علاش تفتح خط الدعم؟ علاش عملت سيفونسيون للصيدليه المركزيه؟ علاش عملت سيفونسيون للتينيسير؟ دولة تدخل بالسيفونسيون وقت اللي يلزم في الحاجة الحياتية اللي هيك السيد الموجود في الشارع ناريخر مش فقط يرحم على والديك ناريخر واللي يستنى فيك وقتش تتحرك وقتش تسمع الألم متاعه. ها متوزوس قررت 1، 2، 3 قرر المجلس الوزاري المضايق هذا تو بلاغ أكو في 3 نقاط مش 70 قرر المجلس الوزاري المضايق الشروع فوريا في تطبيق التشريعات الخاصة بانتداب من طالت بطالته. الشروع فوريا ما تقول لك عاش فوريا على أن يكون مفتتح شهر سبتمبر قاعد نتخيل 2026 آخر أجل انتداب الدفعة الأولى وفق الشروط التي ضبطها القانون عدد 18 لسنة 25 المؤرخ في 22 ديسمبر 2025 سبتمبر عندك لا بالحق توكيل يقول لك القانون عمره 3 سنين الدفعة الأولى وقتاش معناه كان الدفعة الأولى نعمله عام الجاي تقعد الدفعة بعد ما يموت القانون وينتقل للرفيق الأعلى. هذا شوف
1: تقول لي معقده بسيطه القرارات
4: صحيح ريتها لا فيها ما فيهاش امكانيات كبيره لانه الامكانيات
1: مرصوده
4: مثلا بالنسبه لمن طالت بطالتهم انت تحمل مسؤوليتك رصدت امكانيات ماليه ثم رتبت عليها قانون وسميته استثنائي. علاش سميته استثنائي؟ خاطر هو واجب بالتطبيق استثنائي اجراءات استثنائيه لفائده حاملي شهادات عليا هو واجب التطبيق الفوري. علاش مثلا اليوم وقت تقول انا الصحه في اولويتي كدولة اجتماعية وانت تعرف هذا وقاعد تخدم واحنا شكرنا قاعد تخدم على بناء مستشفيات وعلى تعميم الخدمات الصحية على المعتمديات قبل الولايات وهذا مهم وخارق للعادة. لكن انا وين نمشي نلقى شكايات من الدواء؟ وين نمشي نلقى صيدة اللي يقول لك انا نشري انا انسان راني نشري في الدواء ونبيعه قديش نقعد نشري ونبيع وما ناخذ فلوس ومشى للرئيس والرئيس قال به عملنا 3 قرارات هذوما. تتصور انت بعد 3 قرارات هذوما اني بنبدا مطمئن انه السوق على الاقل امورها الى حد ما باش تخف عليه المعاناة هاك حاسس بيه انه الدواء سافا انه هذا من طالت بطالته وما عادش نعاودوا نحكيوا عليه كمطلب لانه هو قرار. كي المواطن يسمع بثلاثة نقاط هذوما ساعة في ساعة في ساعة يستوعبهم ما يقعدش يقرا في جريدة يستوعبهم في ساعة احنا كأعلام نستوعبهم في ساعة باش يتروج شنو اللي يصير بعد يولي كلمة مجلس وزاري مضايق عند المواطن التونسي نبدا نستنى فيه بدقيقة ودرج
1: بشرة
4: المرة الجاية باش نعملوا لهذوما جماعة الكيت واحد نعملوا لما نعملوا قرار جماعة هذه معناها كل مرة وقت تقول لي رانا باش نعملوا مجلس وزاري مضايق تخرج بقرار اللي يحط علامات اللي كسياسي تنجم تربح به مسافة من الثقة بينك وبين المواطن انه المواطن ديما يسمع بيك يقول راه موجود معايا حتى ما نجمش ياو قال ها حمله ها المراقبه معايا ها صبوا فلوس للكنام باش يخلص الصيادله فهمتني تو كيفاش. فهذه قلت لك
1: لا ما انت تقول قرر لانه نعتقد لو الدوله تقرر وتنفذ انهدنا
4: تجسيم الاولويات
1: لا معناتها مهما حكينا خليل لا اعتقد ان واحد سمسار نتاع خضره ينجم يغلب دوله الدوله كي تهبط لك دوخك انت ولا معناتها الدوله كي تحط امكانياتها رانا نعاودوا نرجعوا نقولوا الدوله كي تحط امكانياتها تو ترخص الدنيا
4: اي
1: معناتها ما تنجمش تغلبني
4: صحيح.
1: لانه الدوله راهي تسيطر على كل شيء الدوله حتى تعرف لك تليفونك ايش فيه كان تحب وتعرف مع شكون حكيت مع شكون سمسرت وشكون عطيت
4: الفلوس الله يفترك بالخير يا ناجي
1: اي
4: عطانا الاسعار المرجعيه نتاع كل شيء يعني هو انت راك ماكش محجوج على
1: فما 15-20% زياده
4: محجوج نظريا على ارتفاع الاسعار انت محجوج ميدانيا على ارتفاع الاسعار لانك الاسعار اللي تعطيني فيهم في البيانات والمعلقات ما نمشيش نلقاهم في الحانوت هاي المشكله بمعنى او الحلقه الوسيطه هذيك راهو ما يجيش يقاومها المواطن انت تجي معايا على الاقل تضمن لي انه حتى الغالي شويه يقعد غالي شويه ما يوليش غالي الى ما لا نهايه وتكون موجود وتقول انا عملنا كيما عملنا كيما الحمله اللي
1: مثلا غلاء الاسعار انا انا انا, أنا درستها مليح فما تبلو سوم الفلاح سوم الجرو وسوم الخضار
4: وسوم الخضار
1: من سوم الفلاح للجرو ماكس 20% زياده ومن سوم الجرو للخضار ماكس 20% زياده معناتها الفلاح يبيع حاجه بدينار تولي 1200 في الجرو ونقولوا تولي 1400 فيه.
4: هي.
1: قانون
4: عندنا اللي
1: لحظه لا قانون قانون هي. ساعات الفلاح انا راهو هذه درستها وخدمتها برشا ساعات الفلاح ساعات نقولوا الدقله وقتها ب 10000 نجي نشوف نلقى فلاح بيعها ب 2500 راهو ب 2500 يلزمها تولي 3000 ونص ماك
4: مش 15000
1: فوالا معناتها ليه حبيت نقول انه ستركتوري التطبيق سهل ايش هنا الفلاح قداش بيع هات الفاتوره كذا الجروب قداش بالفين وش بك تبيعها ب 6000 بالفين يعني التطبيق سهل ولا يتطلب لحملات يتطلب ناس تهبط براتيك وتقف مع هذا شنو معناتها نقصد التطبيق سهل ضد غلال اسعار والله كان جا الفلاح مثلا الكرموس اللي تو 16 وبشوف كان جا الفلاح يبيعه ب 15 صحه وفرحه الفلاح يبيعه ب 4000 يخلط لنا 24 هذه قهرتي انا معناتها الفلاح هو اللي تعب العلوش اللي بزوز ملين كان جا الفلاح بيعه بمليون و600 والسمسار ربح صحه وفرحه الفلاح يبيعه ب 800 يخلط زوز ملين هذه شنو نقصدوا راهو هل تعتقد الدوله عاجزه انها تراقب هكا
4: اصعب سؤال هو اللي سالته لي هذا خاطر انت لو كان جينا اذا الدوله ما تصدقنيش كي نقول لك المهم صدقتك هما نفسهم يحكيوا كما يحكينا في
1: البلدان الرئيس قال غلاء اجرامي
4: غلاء اجرامي صدقينك يقول لك ايه تو احنا علاقه بيناتنا علاقتي انا مبلغ انت عندك الوسائل الماديه كقوه دوله باش تنفذ القانون ولاحظنا وقلنا وشكينا ونعاودوا نشكيو انه مثلا في العيد الكبير عودنا نفس الحديث تاع العيد اللي قبله يا ناس راهو هو هذا مستفردوا بينا
1: لا العيد الكبير هذا اكثر عمره ما صار
4: هذه الناس استفردت بالمواطن التونسي وبدات تجي القناعه انه استفرادهم بهذا المواطن وجودهم على قارعة الطريق بتلك بذلك التباهي يعني يقول انه يا اخويا هذا شكون مغطي عليه
1: جيستو
4: نجم نسال شكون مغطي عليه
1: لازم تسال نعاود نذكر به حكينا لكم على الخبز انا نعاودوا فيها لين يكلمنا شكون يقولنا ما عادش نحكيوا على الخبز ولا انه عمره ما كلمنا حد لا لا خاطر به البنان به البنان كانوا فما سته يصدروا يجيبوا في البنان يتباع ماكس ب 7000 تم ايقافهم وخلينا المهرب يبيع ب 24 إيه؟ علاش تم ايقافه فسرت هم يقولوا لانه قطاع البرجدين تقلق علاش تم ايقافه به تو يتباع ب 24 رجع السته يجيبه تو اللي يبيع ب 24 يطيح ال 6000
4: يطيح ال 6000
1: معناتها
4: والناس الكلها تخدم والمواطن يستفيد
1: لح. اي سلاح هل هذا حل صعب
6: ما هو صعب
1: فقط ما يعني نحكيه في بساطة الأمور هل هذا حل صعب هل أنك الخبز اللي أنت هبطت قانون وصحوا عليه وزر هل صعب أنك تنفذه منطقيا ما هوش صعب اللهم اللوطة اللوطة فمع بيه
6: هو السويدي ما يقولك البلوكاج وين هو لهنا يعني نعرف ثم حاجات
1: مو
6: في الإجراءات والقرارات اللي يحكي فيهم خليل فما حاجات في أي بلاد فما الحاجات الكبيرة اللي تتخدم على سنوات فما حاجات راهي بكلمة تتقال كلمة كما قالوا في مجلس وزاري مضايا تتسيبه ما يش مطالبة بحاجة كبيرة لكن يبقى ديما سؤال للعباد اللي هما اللي يستنوا يكون عند ثم أثر القرارات هذه عليهم قولك البلوكاج وين
1: جستمون
6: معناه يسأل معناه يقول لك
1: القرار
6: بين النية والفعل والقول فما حاجة نقص
1: القرار فما قرارات مهمة للرئيس قيس سعيد في السنوات هذم عندك فصل للسادة اللي دخلوا وفصل تشغيل أصحاب البطالة من طالت بطالتهم يعني قرار نحسوه قريب من قلب الرئيس
4: قرارات.
1: والقرار الرئيس خذي فيه قرار ووفر الفلوس إيه قرار الرئيس لم تنفذه الدولة
4: صحيح اسمع
1: هذي معناتها القهرة اللي هو سهل تنفيذه معناتها شكليا سهل
4: شوف. قوة القرارات هذه قوتها حتى كقرارات ينجم نهار نوف اللي شي يحكي لك عليها واحد عدى 8 سنين أستاذ نايب ياخو في ربع شهرية وما يلقاش باش ياخو الكار باش يمشي
1: ويخلصهم بعد 9
4: شهور وما يلقاش باش يداوي والا انسان خدم في المناوله يشوف نظراءه ياخذوا في مليون وهو ياخذ في 400 مثلا فهمتني هكا وقت هذه مطالب التونسيين لعقود لعقود شكون يفسد على التونسيين هذه المكاسب الاجتماعيه اللي راهي باش تقعد تاريخ حب من حب وكلام كذا حاجه تاريخيه
1: هاي نشكروا مثلا الكراء الممالك هاو بدا لحظه الكراء الممالك هاو بدا تنفيذه
4: هاي صحيت
1: ايا كان مو الف دار عام سنين هاو بدا والوزير طلع قال بدينا تنفيذه اي امشي وقايدها هاو واضح اليوم جي هنا حكيت هاو واضح القرار
4: هو
1: وهاو تم تنفيذه
4: صحيح
1: وكراء مملك كان ينجم راح كان ينجم جينا الوزير قلنا الكراء مملك لانه لابد من لجنه مسانده الكراء وموقع الكتروني للتسجيل ونثبتوا من بيت
4: اي نجم يعزك
1: ها منفذوا في لحظه هاي الديوانه كي قالت كل شيء بالانترنت فز في عامين ولا كل شيء بالانترنت
4: تحكي فيه النوفل وهو سياسه اجتماعيه واضحه قاره ثابتة ما فيها حتى شك واختلاف لكن إفسادها أني وقت اللي أنا نبدأ نحس بك الاستقرار الاجتماعي ونبدأ نفرح ويتكفلوا بي ناس داخل الحياة يفكول الفلوس متاعي نولي ما عادش خالط فعادش ما عادش نحس بقيمة الإنجاز هذه كل إنسان يقول لك باي نخدم على روحي أنا على الأقل يكفيني الشيء على الأقل أنا خفتي ما تكلف ليش 120 ألف وقود رحي من الخمانيك
1: رو خليل فما والله صليح نحكي مع ناس رو فما غلى توك يجي يغلي خاطر الأسعار الأخرى غالية معناتها يجي مثلا باش يبيع الأنزاز يقول لك وعليه باش نبيعه أنا بستة ألاف أو كالآخر ب 12 برا بيعه بسلطة معناتها ولا يغلي خاطر الاخرين غاليين ولاو يقلدوا يقول لك شنو باش نرخص انا معناتها دونك فما تسيب واضح تسيب معناتها الدوله قاعده تراقب كذا وكذا ولكن الناس الفاسدين عملوا عملوا سيستم بوتيتر اقوى من مراقبه الدوله اللي لازم تعمل ميزاج واضح
4: مسؤوليات ومقاومه الغش والاحتكار هذه كلمات سر المرحله
1: واضح شكرا لك خليل شكرا لك سلاح ناهد الاخبار وبعد شويه نرجع لكم في الساعه الثانيه من ميدي ماك باش نحكيوا في حل الدوسي على حرب الدوله التونسيه على الغش الحرب قلنا مصاب هكا يا اخي بعد ثلاثة ما قلنا مصاب يرفلوها ويشدوها والداخلية تحركت وشدت ثلاثة أربع عصابات ويعطيهم الصحة يلا نرجع لكم بعد الأخبار
7: موزايك فام لا راديو 100% تيوب

0: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسيال على الكرهب الالكتريك والهيبري. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
1: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك؟ حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة والصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين. انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
2: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل، 71 116 220.
3: راديو موزيك اف ام تونس، الاخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل التي انعقدت أمس تدعو إلى مراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة ووضع سياسات وطنية ترتكز على دعم الإنتاج والتشغيل وحماية المؤسسات العمومية وصيانة المقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية، وذلك إثر ما وصفته بترد خطير للخدمات العمومية الأساسية وتراجع في جودتها. والهيئة تعبر عن مساندتها الكاملة لقرار المجلس القطاعي للبنوك تنفيذ إضراب قطاعي في 23، 24، 25 من شهر جوان الجاري، احتجاجا على استثناء أعوان هذا القطاع من الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، مؤكدة تمسكها بمبدأ التفاوض الجماعي والحوار الاجتماعي باعتبارهما السبيل الأمثل لتجنب التوترات وضمان الاستقرار داخل القطاع. البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في تونس من 2.5% في سنة 2025 إلى 2.2% في السنة الحالية، وتحقيق النسبة ذاتها في 2027 بحسب آخر تقرير حول الأفاق الاقتصادية الإقليمية الصادرة عن البنك. والبنك يشير إلى أنه رغم التقدم المسجل في خفض التضخم خلال السنة الماضية، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة. انطلاق عملية حصاد وتجميع الشعير بمختلف معتمديات ولاية نابل وسط توقعات أولية بتجميع 900,000 قنطار من الحبوب، حسب ما أفاد به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمنزلة ميم محمد بن معاوية، مشيرا إلى أن تجميع القمح سينطلق في حدود 12 من جوان الجاري لارتباط العملية بارتفاع درجات الحرارة واستقرار الطقس. في الشأن الدولي، رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يشير لأول مرة إلى إمكانية انسحاب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي من لبنان مصحوب بوقف شامل لإطلاق النار دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا ودون تجريف وهدم كل ما هو قائم. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يستبعد أي احتمال لعقد اجتماع اقترحه دونالد ترامب بين الرئيس الأمريكي والمرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي. الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لدعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميدي ماك.
3: الأولى في تونس،
5: ميدي ماك، كل يوم الاثنين الجمعة من الصبح لمساء الساعتين. ميدي ماك مع نوفل ورداني.

0: Mosaïque FM.
1: Mosaïque FM.
2: لنعيش حال على اللي جرى تعصف

0: صنع المنساتين نوفلور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، نكملوا معاكم في الساعة الثانية من ميدي ماغ الدوسي باش نحلوها على البكالوريا.
0: حل الدوسي.
1: الغش في البكالوريا، الدولة عاملة حملة كبيرة.
2: صحيح نوفل، هو كل مرة يرجع الحديث على المسألة هذه، ونعرفوا تتواصل الامتحانات الدورة الرئيسية للبكالوريا في يومها الثالث، ومتابعة وطنية واسعة لكن بعيد على أجواء الاختبارات. ربما فرضت ظاهرة الغش نفسها مجددا كواحد من أبرز المواضيع المطروحة للنقاش، وهذا أمر كنا نستنيو فيه وحكينا فيه حتى من قبل ما تبدأ الدورة. وكما قلنا في الساعة الأولى، راهو ماهوش أمر محصور على تونس فقط، الإشكال هذا ودي فيه ذي مطروح أمام الحكومات الكل تقريبا في الدول الكل. حكينا قبيلة على المثال متاع فرنسا، في عام واحد حالات الغش تزادت ب30% رغم الإجراءات الصارمة اللي اتخذتها الحكومة من مدة. هو من نهار الأول متاع الامتحانات رينا تداول في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تعليقات تحدث عن حالات غش، حتى على تسريب مواضيع بعد دقائق من فتح الظرف متاع الامتحانات، وما أثار تساؤلات حول مدى نجاعة الإجراءات المتخذة لحماية مصداقية الامتحان الوطني. ما اقتصرش الجدل على مسألة التسريب فقط، بل شمل أيضا الاضطرابات اللي قاعدين نسمعوا في برشا ناس يحكيوا عليها، شهدتها شبكة الانترنت، تزامنت مع فترات إجراء الاختبارات. عديد المواطنين اللي اشتكوا من تراجع سرعة الاتصال وصعوبة النفاذ لبعض الخدمات الرقمية. ما نعرفوش هل هذا عنده علاقة مباشرة مع الامتحانات ولا لا، معناش اللي يقين في علاقة بالمسألة هذه، ولكن العينين زادها في إطار الحرب على الغش هذية تمشي للأجهزة الأمنية اللي رينا عديد الأخبار في 24 أو 48 ساعة الأخيرة في علاقة بالمسألة هذه. الأجهزة الأمنية ولا قضائية تواصل ملاحقة الشبكات المتورطة في توفير وسائل الغش للمترشحين. محكمة ابتدائية بتونس مثلا أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق متهمين، من بينهم حكينا قبيلة إطار تربوي وطالب، على خلفية تورطهم في بيع معدات وأجهزة تستعمل في الغش خلال الامتحانات. نحكي هوني على الكيت نوتامون. نشحت الوحدات الأمنية في تفكيك شبكة مختصة في الغش باستعمال وسائل تقنية متطورة في عملية وعمليات تأكد نوف المرة أخرى اللي ظهر هذه معاش تقتصر على مبادرات فردية تاع تلميذ يمشي وحده يلوج ولا يجيب ولا يشري ولا يوصي كما كانت في السنوات التالي، ولكن اليوم ولات نشاط منظم في إطار منظم، ناس تعرف فاش تعمل كيفاش لشكون تتوجه وشنو ما اللي كانوا اللي تستعملهم، خاصة وهوني مع وسائل التواصل الاجتماعي لسهلة الأمور بالنسبة لهم ويربحوا في أموال
1: أي كبيرة. الغش ما عادش نشاز، بل ولد كاني حاجة منظمة أكثر.
2: إطار منظم وهذا واضح. الإطارات الأمنية التابعة مثلا لفرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة اليوم تمكنوا من تفكيك شبكة أخرى مختصة في الغش الإلكتروني، إيقاف عن سرها في الحفصية وفق مصدر أمني لموزايك. المعطيات الأولية تقول الشبكة تكون من 3 تلاميذ، ديما نلقاو تلاميذ، هذا الإشكال ربما اللي مطروح، تلامذة كانوا ينسقوا العمليات فيما بينهم لتمرير الإجابات وتلقيها. دونك نفس السيركوي، نفس المشكلة، ناخذوا الدوفوار نلقاو الأجوبة ثم نعاودوا نرجعوهم للمصدر الأولاني. وبعد المداهمة وتفتيش مكان وجودهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من حجز كميات وعدد من الأجهزة الإلكترونية المتطورة والذكية، سماعات دقيقة مخفية تستعمل خصيصا لتلقي الإجابات عن بعد. دونك ديما مسألة ليكيت هما اللي موجود دين أكثر في السوق واللي تلقاهم أكثر سهولا ربما عند العباد. الأبحاث والتحريات الأولية مع الموقوفين ورات أنهم كانوا يعتمدوا على المعدات هذية للقيام بعملية غش وتواطئ لفائدة تلاميذ يعديوا في امتحانات البكالوريا في واحد من المعاهد بالعاصمة. دونك حتى المكان متاع الاستهداف هوني القاوه واضح بالنسبة لهم. ما زالت الأبحاث والتحقيقات متواصلة على ذمة الفرقة الأمنية المتعهدة بالبحث. للكشف عن بقية الأطراف المحتمل تورطها في الشبكة هذه في انتظار إحالتهم على أنظار العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. تبقى نوفل مسألة الغش داخل قاعة الامتحان من بين التحديات المطروحة زادة رغم الإجراءات الرقابية المشددة. نعرفوا الغش يكون البرة ولكن أيضا يكون أساسا في قاعة الامتحان. نعرفوا أن القوانين المنظمة للامتحانات الوطنية تنص على عقوبات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في الغش أو محاولة الغش، توصل حتى إلى إلغاء الامتحان، الحرمان من اجتياز الامتحان والعقوبات السجنية. وهذا رينيه كما كنا نحكي قبيلة، هو كانت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أكدت على ضرورة التحلي بروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء حملات التشكيك في مصداقية الامتحانات. تقول مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين هذا ضروري، وحكيت على أهمية معالجة الإخلالات في إطار المؤسسات والقوانين المعمول بها بعيد عن التهويل أو الأحكام المسبقة. يبقى بين هجس حماية نزاهة الامتحانات الوطنية متاعنا، المحافظة على السير العادي للامتحانات. التحدي الحقيقي هو في إيجاد التوازن جوستمون بين مكافحة الغش الصرامة والتوعية زادة، اللي يبقى جانب مهم وأساسي بالنسبة للتلاميذ بما يحفظ خاطر ديما الفيناليتي هو أنه نحافظه على قيمة شهادة.
1: نحافظه لأنه أنت قلت وسائل التواصل الاجتماعي صحيح، معناتها شفنا كل مرة لي دوفار فلسفة كذا وكذا، أي نجم يكون صار فيت، ولكن مش معناتها أنه دوفار معناتها شافوه الناس كل، مش معناتها أنه الامتحان ما عندوش قيمة. كل الحاجات اللي صارت حاجات محدودة جدا، والدولة مسيطرة إلى حد الآن على قيمة الامتحانات التونسية. معناتها فما امتحانات في دول عربية ما عندهاش قيمة، وفما اللي تتهرب قبل بنهار نهارين، ولكن مهم جدا أنه تونس الامتحانات والقيمة متاع الباك قاعدة قيمة اعتبارية كبيرة. معنا الأستاذ مراد بهلول، دكتور دولة في علوم التربية وباحث وخبير في مناهج التربية والتعليم لدى منظمة اليونسكو. دكتور أهلا وسهلا بك سي مراد بهلول.
3: أهلا وسهلا سينوف، بارك الله فيك على الدعوة، وشكر خاص لكافة مستمعين وجهيك.
1: واضح، شكرا لك. بلي باش نسأل من الأول، قبل في سنوات ماضية في الستينات سبعينات ثمانينات الغش كان نشاز، ما كانش فما إقبال، اليوم ولاو منظمة، معناتها ولاو ناس تلامذة تنظم تحضر روحها تشري ماتريال تعمل كذا، معناتها وليت. هل يعكس هذا عدم ثقة في الامتحان ولا عدم ثقة في نفس، ولا فسر لي علاش الانفتاح هذا السلبي صار حسب رأيك؟
3: يفضلك على سؤال هذا، هو سؤال هام جدا، باعتبار أنه يجب نفهم اليوم التلامي حالة الغش بالعودة إلى السياق الاجتماعي الذي تتنزل فيه الفعل. وفعلا نحن اليوم في العالم كامل، ماشي كان في تونس، مش هذين بش نبرر القاسير في تونس، بالعكس هو الحب نبيه خصوصية المنظومة التربوية التونسية في علاقتها بحالة الغش. لكن نحب نأكد على أنه التلامذة متاع اليوم ويعيشوا في سياق اجتماعي كرس مبدأ النجاح السهل والكسب السهل، فهمني؟ تقولوا تجب تولي غني عن طريق ورقة بتاع بروموسبور، عن طريق ضربة حظ، عن طريق صندوق فوسته، عن طريق مهن افتراضية. فإذا تم سياق اجتماعي كامل، وهذاك علاش تعتقد أنه مقاربة تصدي للغش ما هيش مقاربة أمنية فقط مع احترامي لما يقدم أمنيا، وإنما تنتمي إلى مشروع سياسي تربوي حضاري اجتماعي. وكأنه اليوم ما عادش ثم وعي بغياب، ما عادش ثم شوية غياب مخيف لسلطة الدولة في الامتحانات. تحس بها كي تعمل شوية ديزونتروتيان مع ما ما ما ما ما العائلات مع التلامذة، وكأنه مفهوم الدولة أصبح وسلطة الدولة وقدرتها على مجابهة الأشياء هذه أصبحت يعني محل شك ومشكوكية. هذا كلاش يعني يجب نقرأه حسب ريال المسألة هذه في سياقات اجتماعية على أهمية ما تقوم به المقاربة الأمنية وما تقوم به مقاربة وزارة التربية.
1: كلامك مهم جدا، به الأمن ذاك يقوم بخدمته على روحه، ما هوش هو الحل الجذري، هذا صحيح، ولكن الأمن يقوم حتى عند الشاب اللي يستسهل كي يشوف فما حملات وناس تتشد يرجع له شنو الخوف. يعطيك الصحة في أنها مقاربة. الشاب اليوم ما تصدقني فما أولياء طلبونا قال لي ولدي ما عادش يحب يكمل يقرا الجامعه، قال لي باش نحل نحل باج على درشنو ندبر فلوس اكثر نعمل كذا.
3: معناتها السياق الحضاري كامل واجتماعي كامل يشرع ويبرر النجاح السهل والثراء السهل، هذا اكيد جدا، وراهم العناصر الاجتماعيه والثقافيه اللي تشجع اكثر فاكثر الشباب على الاقبال على الغش على الحرقه على على على الى غير ذلك. هذه مسألة أولى. ثم اثنين، كان مفهوم الشهادة الوطنية، يعني هذا مفهوم يعني حب نبين على أنه راه البكالوريا ولا إجازة ولا شهادة الطب ولا شهادة الهندسة راهي ما هي شهادة الفرد، هي شهادة الوطن، شهادة الدولة، شهادة المجموعة الوطنية تعطيها للأفراد اعترافا بأن لهم مجموعة من المهارات والاقتدارات. فإذا يجب نعرف على أنه الدولة هذه تعطي في الشهيد لشكون ومن هو المؤهل لهذه الشهادة. هذاك علاش السؤال نتاعي اليوم هو محاولة هو إذا كان هالنظام التقييمي هذا اللي نشوف فيه احنا اليوم مهما كانت محاولاتنا الأمنية والبيداغوجية والتربوية ديما ثم حالات غش مرصودة، هل يمكن أن نفكر في أشكال تقييمية أخرى بطبيعة الحال؟ فإذا اليوم العقل التربوي في تونس يجب يفكر لأنه فما مشكلة كبيرة.
1: واضح. يعني هذا أنت سبقت سؤالي باش نقول لك بغض النظر على المقاومة الآنية شنو الحل، يعني كيف يمكن أن نقنع شاب وعائلة، علاش عائلة لأنه صارت حادثة في مدينة، أستاذ شد طفلة تفاسكي الولي متاحة اتهم الأستاذ بكذا يعني يدافع على بنته اللي تغش، يعني كيفاش نجم نقنع الفرد والعائلة والناس بقيمة شهادات ونحيلهم مستوى الغش بإصلاح التعليم بإصلاح المنظومة كيفاش؟
3: شوف سينوفل سمح لي نرجع شويه للاحصائيات واحصائيات وزاره التربيه يمكن ما تقولش دقيقه. شوف احنا كي نشوفوا في 2020 فما 1572 حاله غش صارت، في 2024 فما 231 حاله، في 2025 فما 647. فاذا القراءه بسيطه، يعني نعطي في فرضيات مش قاعد نحكم حكم اليقين يعني، وفكروا معك في اللحظه دي. فاذا نجم نقولوا على انه فما انخفاض ملحوظ في مستوى حالات الغش، نجم نقرأ العدد هذه بدل معتها الأرقام تتنقص. لكن هذا يجب تفهم عكسيا على أنه اليوم فما لاكسيزم أكثر. إذا كنا في 2020 في 1572 و 2024 في 221 حالة، مش معناتها بالضرورة أن الغش قاعد ينقص، يكون هنالك تسامح أكثر.
1: تفطن للغش ولا ينقص.
3: شيء بتتخصها صحيح معناتها يفو معناتها يفو بوزيها لكيسيون هذية.
1: والحل أستاذنا أستاذ مراد البهلول دكتور دولة في علوم التربية وباحث وخبير في منهج التربية وتعليم عند اليونسكو، الحل جذريا كيفاش يكون؟
3: شوف الحل الجذري يعطيك صحة ما هيش شوية كما قلوا احنا فيرنيس صغير فهمتني ولا باش يلمع اشياء. معناتها اليوم سامحني ثم سياسه اجتماعيه باش تبين على انه النجاح قبل كل شيء استحقاق. نعطيك مثال بسيط صديقي الغالي، شوف ما نحبش نتهم بعض الجهات، اما امشي شوف التوزع النسب المئويه لحالات الغش حسب الجهات، هو نفسه هذا يدل في حد ذاته. كما قلت انت سامحني ساعة بعد في البكالوريا شكون الجهة الأولى شكون الجهة الثانية شكون الجهة الثالثة، بعد شوف في مستوى سامحني ساعة الغش قسم الجهات أيضا تلقى ثم ارتباطات إحصائية دالة جدا. فإذا ينبغي على المفكرين وراسمي السياسات التربوية أن يفكروا في المسألة هذه،
1: مرتبط بالمستوى الاقتصادي الاجتماعي للجهات
3: وبالثقافة كاملة وبالسياق الاجتماعي وبالسياق الثقافي وبكل شيء فقط.
2: مش كما الجهات المهمشة كما الجهات الأخرى
3: صحيح، وكيف ينظر العباد للنجاح وللمستقبل إلى غير ذلك. هذه اثنين. ثلاثة، ثم نوع من أنواع بتدخل صحيح، ما نقولش نوع من أنواع الاستقالة أخي، تو احنا مش نحبوا نعملوا توعية للأولية، بلاش يسمح لي ساعة هالكلام اللي قاعدين يبشوا يتصرفوا من غير وعي الأولية ولا من غير علم الأولية.
2: صحيح.
3: ما نعرفش معناتها انا هنا نطرح في مجموعه من الاسئله. فاعتقد انه اليوم يلزم حسب رايي انا سياسه اجتماعيه كامله وتخدم على مفهوم الانفينيتي، معناتها بصراحه معناتها هالتسيب هذا وغياب سلطه الدوله معناتها وهالربح السريع وهالنجاح السهل. ناخذ انا مثال بسيط وادعو وزاره التربيه القيام بدراسات، توخي عم ناول ثم تلامذه في الدوره الاولى جابوا 7 معدل وفي الدوره الثانيه جابوا 14 و15 معادله. عملتش دراسه بعيدة شنو كيما نقولوا على الباركور اليونيفرسيتي نتاعهم ونيفو دو بيرفورمانس نتاعهم وشنو هي النتائج اللي يلقاو فيها في الجامعه وشنو الاشعاع الجامعي نتاعهم الى ذلك. فاذا هذا الكل يجم يساعدنا احنا في مقاومه حاله الغش. لما نبينوا في نهايه الامر حتى تنجم تعمل مع السنكيت ولا اللي هو وتنجح في الباب انت المو عندك 7 وانا فيها مره في بعض الاذاعات قلت وصلنا في تونس اليوم على انه اللي عنده 7 معادل اللي عنده 13 معادل راهو دي كاش لا مين بيرفورمانس. نعود هنا صديق
1: اي صحيح
3: وتعرض لنقد شديد وكذا وكذا وكذا ما فما حتى اشكال في نتب مذهبية. انا اليوم هالاشخاص اللي عمناه ولا شدوا ولا ما قولش ما نتهم حتى شخصا اما هالمويان هذه كيا جران بي دون مانيير كيما نقولوا احنا اكسبونسييل من 7 ل 14 نحب نشوف المسارات الجامعيه نتاع حتى كورد ولا اذا كان بقاو في المستوى الرقي هذا خيبه المزح.
1: معناتها اذا استاذ انت افترضت انه في الجامعه ما عادش ينجموا يفسكيوا معناتها اللي في الجامعه الامور متسايبه اكثر من الباك.
3: في الامر واخي احنا نطرحوا كان في مستوى البكالوريا. انا ديما عندي 3 ملاحظات بسيطه الصديق الغالي نقولها. شوف ثم راهو عدد حالات الغش اللي يقولوها ما هيش هي حقيقة لأنه فما حالات أخرى ما شفناهاش مريناش فما إيغون ديفيرونس أنتخ لساستي كوندون إلى رياليتي.
1: لا هو كيما يقول لك المخدرات اللي تشد هو 30% من اللي يدور مثلا واضح
3: هذا موضوع اثنين سمح لي ساعة. الظاهرة هذه ما هيش ظاهرة في البكالوريا فقط هي صحيحة تهدد بشكل كبير مستقبل مناظرتنا الوطنية لكن سمحني ساعة شوف ايش صار سمحني ساعة في مناظرات انتداب المتفقدين السادة المتفقدين والسادة المعلمين والسادة المدرسين فهمت ولا. فإذا يبدو أنه هالسلوك هذايا أصبح ما هو السلوك التلمذي وإنما هو سلوك اجتماعي ثقافي قيمي إلى غير ذلك مما يجعلنا نتوجه شيئا فشيئا نحو مجتمع درويني فهمت ولا البقاء في الأقوى البقاء في الأصح إلى غير ذلك وقيم الإنصاف وقيم العدالة وقيم الاستحقاق يبدو أنها ستكون متهالكة. فإذا سؤالي الأساسي هو أي سياسة اجتماعية وتربوية لتأسيس منوال اقتصادي واجتماعي فهمت ولا يضرب بالحديد هالمسائل هذه ويعيد القيم هذه.
1: يعني الإصلاح مش تربوي فقط في السياسة الاجتماعية في العدل في المساواة في الحقوق الاقتصادية في الحقوق الاجتماعية
3: اجتماعية ثقافية حضارية من هي سديكول السياسات التربوية والسياسات الامتحانات والتقييم إلى غير ذلك.
1: واضح وهذا مهم جدا. شكرا لك مراد بهلول دكتور دولة في علوم التربية وباحث وخبير في منهج التربية والتعليم لدى منظمة اليونسكو. غزر للموضوع بطريقة
2: نظرة أشمل
1: نظرة أشمل لما صعبة
2: صعيبة يحبلها وقت يحبلها بعد وقت. نظر
1: يعني تمشي في الإصلاح الشامل
2: ويحبلها أساس ويحبلها
1: هو يقعد رأو اللي خالف وفسك هو مخطئ لأنه مهما صار أنت باش تكون روحك وكذا تغلط وقت اللي تعمل على الفسكة ولكن الرقم كبير وكبير جدا. يلا فاصل نكمل معكم هذه ميدي معك
0: فرعون مع ليتر حالي.
4: إعادة بناء علاقة عاطفية أو علاقة زوجية بعد ما تهزت فيها الثقة إن كان بسبب خيانة كذب أو اكتشاف حقائق مخفية بسبب تلاعب أو حتى تحايل عن الشريك إلى آخره. هل مسهل إعادة استعادة الثقة وبناء العلاقة من جديد؟ هل الناس الكل عندها القدرة أنها تسامح وتتجاوز وهل من حق الشخص أنه يرفض يسامح بعض الأخطاء اللي يعتبرها خطوط حمراء واللي رأى أنه بعدها مستحيل ترجع العلاقة كما كانت؟ شنو أهم الشروط والمقومات اللي على أساسها ممكن إعادة بناء الثقة من جديد بين الطرفين وإلا الثقة إذا تفقدت صعيب ترجع تتبنى من جديد؟ هل حاولت تتجاوز وتسامح الطرف المقابل في علاقة وندمت واكتشفت أنه اللي تكسر ما يتصلحش وإلا تجربتك كانت مختلفة ونجمت تعاود تبني من جديد الثقة اللي بيناتكم؟
5: لا مستحيل. إذا كان وصل لغدر بيا وخاني وجعني ريد فلاك هز روحك وعيش كمل حياتك وانت مرتاحة البال. فما وجع مستحيل تبرأ وتقعد ديما تعيش بالشك. العبد يمرض ويذوب وحياته توفى وما يفيقش بروحه وهو عايش معك الشك هذيك. لذا إذا كان الكيس تتكسر حتى كي تصلحوا وش تقعد ترأس فما حاجات ما تتصلحش فما خطوط حمراء. إذا الطرف الغالب شي حاول يصلح من روحه نصور معناتها باش تبدأ ترجع العلاقة بشوية بشوية. أما ديما الإنسان تبدأ ديما ياخذ الحذر. أما الوقت والأفعال هي كفيلة باش توريك شخص صلح ولا معناتها باللي باش يوعدك وباللي باش يتكلم باللي باش يقول لك تو نعمل ما عادش نعمل لازم يوريك بالفعل.
4: إعادة بناء علاقة عاطفية أو علاقة زوجية بعد ما تهزت فيها الثقة موضوعنا في فورم نهار الجمعة.
0: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع عشية، ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس ميدي ماغ.

0: عندنا وفلور تاني.
1: رجعنا لكم في ميدي ماغ، نمشي وتوا الفقرة ما فاتك شيء.
0: ما فاتك شيء
2: في ما فاتك شيء بعد شوية باش نسمعوا بطبيعة ياسين بن قمرة اللي ولا يحكي بالمصري شنو هو الحكاية ينطلق في الدومين هذا كيما التوانسة اللي يسبقوه برشا.
1: بالله باش نعطيوها النوت بعد لبنى وسليم وناهل كلكم باش تعطيوا النوت. ياسين بن قمرة قوته في المصري
2: في المصري
1: ومثل مغشش معناها
2: اي مغش ديما مغش هو تبارك الله عليه. ونحكيو زاد على اعلامي فرنسي نجم تلفزيوني نجم نقولوا من اللي كان من ليكيب نتاع سيريل انونا لمدة تقريبا 10 سنوات. اخر جوا حكى على انه كيفاش كانوا يجبروه انه باش يكون شخصيه مش هو في الحقيقه، اللي هي حاجه كانت صدمه الناس، وهذا كان بمناسبه انه اصدر حتى كتاب على تقريبا موضوع هذا. باش نحكيوا زاد شنو الحاجات اللي ممنوعه في مونديال 2026، شنو هو باش يمنعوا بالضبط في استاديت غاديكا. دونك توينس اللي ماشيين سلموا عليهم 10 كعبات اللي خارجين من هنا ردوا بالكم غاديكا كي
1: تمشيو
2: مثلا هاو من توا ذات من بعد فصلكم اكثر الكراتب لي كرتاب على ذلك ما تدخلش به، لازمك تهز ساك ترانسبارونت حاجة ترانسبارونت باش يقولك في التفتيش شكك أسهل. لكن قبل احنا ما اللي يعنينا زاد الناس اللي باش تتفرج في المونديال في تونس لهنا، فما نصائح نصائح للمتزوجين بالطبيعة بحكم فما مشكلة كبيرة لهنا، خاطر لي كوب دي موند قبل كان يخرج يعمل بروجرام البرة ولا يقعد في الدار يكمل ماتش ويرقد، أما توا في الليل مأخر.
1: حاجة أخرى انك ماتش كي تبدا معرس وباش فما ماتش باش تتبعوا لزوز ماتشات سي بون، اما هذا شهر
2: هذه شهر وماتش ويت كل يوم. شو النصايح بالطبيعة هذا من صانع محتوى عربي يعطي النصايح ويوجه رساله، وقال ذي بيان معناه نعلنوه بالطبيعة. شنو قال بالضبط؟
3: نصايح للنسوان بالبيوت، لان بعد في كم يوم ببلش كاس العالم ونحن كاس العالم بننطر كل 4 سنين مره. 1 كل يوم في مباريات، 2 كل المباريات مهمه، 3 كل شيء بدكم تحكوه أو مشاريع بدك تعملوها بتأجلوها لبعد المونديال، 4 صوت المذيع والجماهير هالشي بيطربنا ما في شيء اسمه وطي الصوت، 5 الحب والغرام والزيارات العائلية والشوبينج كله بتأجلوه لبعد المونديال، 6 النكد والغيري وما في شيء اسمه خيانة الساعة 4 الصبح لأنه المباريات كلها حتكون وجه الضوء، 7 ما تسألي شو يعني تسلل، 8 رونالدو وميسي ما بيلعبوا لمنتخب إسبانيا، 9 ما تسألي جوزك أو خطيبك أو حبيبك مين أهم أنا ولا المباريات لأنه الجواب رح يزعلك، 10 المسافة بين الزلمة والتلفزيون يعتبر مجال جوي عسكري ممنوع الاقتراب منه أبدا، 11 إذا بنت حلوة بينت على التلفزيون وبعتت بوسي الزلمة اللي بيكون عم يحضر بيكون ما خاصه ما تطلع فيها بنظرة الاتهام هايكل بيكون المخرج بده، 12 إعادة الجول أهم من الجول نفسه، 13 وهيدا الأهم تشجيعك لفريق بيلعب ضد فريق جوزك أو حبيبك تعتبر انتهت العلاقة، انتهى البيان.
1: اسمع وشفت اللي الواقع العربي هو بيدو في العالم اصلا
2: ديما في العالم الكل في العالم الكل معناه وصلوا عملوا مره فيلم معناه كان فيلم كوميدي في لونكلوتير وقتها عمل ضجه كبيره والكل واحد معناه عرس ومزروب باش يعرس ويحكي مع مرته، هي مرته ما تبعش كوره مش من اهتماماتها فقالها انا حلمتي من اللي انا صغير باش نعرس نحب نمشي للبرتغال نعمل فواياج دو نوس، كي مهزها البرتغال اكتشفت مرته بالزهر اللي وقتها ثم الكوب دوروب غادي استغل عرسه باش يمشي يتفرج
4: بالعاني
2: ذا عام 2004 وقتها بالحق من الافلام اللي قعدت في الافلام تحكي على الكوره والكل وعلاقه هذه نتاع الماتشويت توينسا توا تشوفوا معناها راه ثم ماتشويت كوراسا وعادي مثلا وبلاد اخرى ما يتفرج راهو شيخ يبدا وقاعد ما عنده حتى قلق. دونك هذه هي النصائح بالطبيعه اللي هاو كان صحنا احنا بتبيع
4: اما هو الحقيقة في العالم في تونس وفي العالم الكل الجنراسيون الجدد متاع الانسي والبنات راهو اليوم مغرومين برشا بالكرة ويتبعوا برشا تبعوا برشا الكرة شنو كما امهاتنا قبل كما توا
1: تخيش
4: اللي عشت مع امهاتنا نحكي مع 10 سنين
1: تاني ما كان عشت مع امي
4: ما نفس الشيء اليوم ولا اكثر ويتفرجوا يحبوا يتفرجوا دونك الحقيقه ما نشوفش
2: فما
4: اشكال في المساله
2: الكيب ناسيونال اي خاطر حاجه تلم البلاد الكل معناها نتصور اي فما برشا اهتمام متابعه وكذا هذا مهم معناها تبدلت في السنين الاخرى
4: مع الكره النسائيه
1: ما تبدلتش برشا خاطر عايش معاكم من السنين الاخرى ما تبدلتش برشا يا وليدي
4: نفس قالك ما تبدلتش
1: ما تبدلتش بالرقم اللي انتم تتخيلوه نقصد معناتها نحكي على 10-20 سنة التالي فما فيلم ممتع اسمه 1-0 تفرجوا فيه فيلم مصري روعة بون سياسي هو ما يحكي على احداث وكل صارت وقتها مصر ربحت واحد بلاش فينا الكوب دافريكي
2: بالضبط. نمشيو نحكيو توا على الممنوعات اللي موجوده بتبيعك باش تدخل الاستاد. هذه حاجات راهي تنجم توصل راه مش يفكوها غد غادي يفك لك التيكي
1: في امريكا مثلا يفك لك باكو دخانه مسلاح لا فهمت
2: لا لا يفك لك التيكي نتاعك
4: سلاح مثالي
2: ما تدخلش
1: اه
2: اي ما تسلم هذه ممنوعه
1: يطردك ساره
4: مش خلي في البيب وادخل
2: لا لا
4: لا, لا ما تدخلش انت وال
2: هي خاطر بعض الملاعب الاوروبيه يقول لك مثلا ينجموا يجيو ناس سائحين معنى ما يعرفوش سبحان الله القوانين دونك ياخذوا لهم الاغراض نتاعهم يخبيوهم لهم يقولوا كي تخرج ها ونومرو تعاود تهز الحاجات نتاعك ما نعرفش انا كيما البريكيات مثلا في امريكا قال لك لا باش نحالك التيكي نتاعك وماكش داخل. نحكيوا على حاجات منها الغير تقليديه. اول حاجه كيما قلت لكم الكراتب ممنوعه الحقائب الظهر التقليدية داخل الملاعب ويسمح للمشجعين حصرا باستحاب حقائب بلاستيكية شفافة أو حقائب يد صغيرة جدا بحجم الكف يعني كستوش لك على رفض تصرف هذاك هذه بتبيع لضمان تفتيش الأمني السريع. كيف كيف تقييد التصوير يسمح لأمن الملاعب بتبيع بمصادرة نحكيه لأن الدرون زاد السيلفي ستيك كالعصا اللي يعملوا به سيلفي هذيك في التليفون كيف كيف التريبيه اللي تتابعين الكاميرا بكل أنواعها وبتبيع ثم زاد استخدام الشارجور حتى ديجا من دخل ما عندكش حق داخل باور بانك
4: باور بانك ممنوع
2: معناه السماح عندك الحق في شارجر واحد وكمش تدخل باور بانك لازم يكون فما دي ديمونسيون معينين معناه 17 سنتيمتر في 12 سنتيمتر
4: والله يهبي والله حاجات غريبة جدا
2: باور بانك ما فهمتش نيه نجم يكون الكرسي لي ما فهمتش على واحد هذا كرسي الاستاد عليه نعرف هذا كرسي من الاستاد
4: كرسي بليابل ماشي بيه الاستاد
2: نعرف وطيش كرسي امشي يز كرسي من داخل بيه قال انه محرومين المشجعين من ادخال المعني نحكيو للمظلات الكبيره الكراسي القابله للطي
4: وباراسول
2: لي كاسك نتاع الموتورات كيف كيف ما عندكش حق تدخلهم عمري ما ديت واحد بكاسك موتور في استاد باه وكيف كيف اي غرض اللي يمكن تخزينه تحت المقعد كيف كيف ثم حاجات كيما الامبيل لمبيل ما عندكش حق الدخل بتبيع باستثناء كرات الفيفا المفرغة من الهواء مدخل كرة
4: مفتوش عليش الناس اللي تحب تعمل دخلها شو يعملوا فما برشة مجموعات
2: لا لا ما
4: فما برشة فرق بزيكيب معناها عندهم
2: أنا عندي ثقة في جماهير معينة هي بش تعمل دخل تعمل كل شيء هي المغرب تونس هذوما هما اللي باش يكونوا مسلكين على لونجلتير زيد
4: فما بلدان عندهم ديزولترا نتاعهم راه
2: اي اي
1: مش تو انت تطلب منهم يدخلوا الشماريخ الشماريخ ممنوع يا صديقي شنو تحبهم يسمعوا باش يدخلوا الشماريخ
2: دخله
1: يدخله اش فيها
4: تيفو الكبار لي فوال
1: لا باز راهو اذا فما فيراج ولا حاجه باز ياخذوا الاذن معناتها فهمت هو يحكي على الجمهور العادي اما كيف
4: والله بالممنوعات هذوما
1: لا بتتر فيراج يسمحوا لهم يسمحوا لهم
2: لا ما هو هذين الناس الكل وكيف كيف نحكيوا على الماكله والسوائل ب 100 مليلتر فقط ثم استثناءات فقط لحليب الاطفال يدخل مع ولده ما ينجم يدخل حليب ولده فما حتى جوست يثبت ليه عنده ولده وعنده حليب ولده
4: ما بالحق ما اشد من المطارات اجراءات اكثر من المطارات
2: يسمح زاده بحقيبه طبيه واحده لتضم اكثر من 7 انواع مختلفه من الادويه الشخصيه ما خاطر النجم هذا المنتخب نتاع بلاد الواحد يوجع له راسه دونك لازم يدوي وبتبيع لي تفادي كيف كيف انا اللي قلقني اكثر حاجه كله ما قلقنيش يمنع الفوفوتزيلا
4: من التاريخ
2: من التاريخ خرجوها من التاريخ بتبيع
4: 2010
2: اي من 2010 ما تعملتش كما تحضر زي الملابس او اللافتات اللي تحمل طابع سياسي او تمييزي او ترويج غير مصرح به حلت فهذا هو بتبيع كيف كيف الاهم حاجه اللي يحكيوا فيها لانه الفيفا اعطت صلاحيه لرجال الامن لتقييم اي غرض نجم يشتبه بارتباطه بالمحظورات هذه
1: انا نقترح عليك حاجه اخرى
2: نمشي نشوف
1: لا وكانت تكون اسهل اعطيني شنو لازم ندخله
2: ادخل انت كاهو ايش انت وحدك هذا حتى كان بلاش لبسه ماذا بينا ادخل طول اشري فما دي بوتيك في الستاد
1: اسهل من شنو ندخله
2: ايش انت وكاهو هذا كله يؤكد انه هو فما حالة حتى في العالم الناس تحسها ما هيش ياسر موتيفي على الكوب دي موند عكس ليلة عكس 2022 2018 2014 تحس انه العالم
4: كل مش كالزخم متاع
2: ما فماش زخم
4: متاع جمعة قبل الكوب دي موند نوفل اللي نشوفه فيه في العالم
2: للأسف ترى نحكي وتو على واحد من الضحايا سيري غانونا اللي كل مرة يخرج شكون يقول يعترف يقول لو فما حاجات خايبة كانت تصير نحكي على ماتيو اللي هو ديلورمو اللي هو فرنسي قرر مؤخرا يحكي بصراحة نادرة على مرحلة مهمة في حياته المهنية المرحلة اللي عاشها داخل برنامج توشبا مون بوست مع الإعلامي الشهير سيريل أنونا هذا كان في برنامج كليبوك
5: C'est la télé qui vous a un peu foutu en l'air, vous diriez?
6: Bah, en vrai, oui, oui, je pense, oui, parce que c'est très étonnant la télé. C'est vrai que c'était Alexa Laroche-Joubert la première fois qui m'avait dit ça, donc qui, enfin, on la connaît, et qui m'avait dit si tu veux exister, il faut que tu sois trop quelque chose. Et on le voit même dans les caractères qu'on voit autour de Cyril Hanouna. Il faut que tu sois trop intelligent, trop bête, trop drôle, trop moche, trop beau. Mais de toute façon, il faut que tu sortes du lot. Sinon, tu n'existeras pas.
5: Et vous, vous étiez trop quoi ?
6: J'étais...
1: Trop beau.
6: Ah non, non, non, vraiment pas. Non, j'étais... en tout cas, dans la vraie décennie qui m'a vraiment fait... voilà, c'est-à-dire chez Cyril, bah, je me suis enfermé dans ces deux personnages un peu homosexuels, un peu arrogants, voilà, qui se la racontent. Bref, qui au fur et à mesure, je me suis mis à détester. Et ce que j'ai vraiment retenu dans la vie, c'est que quoi que tu fasses, il faut que tes actes soient en concordance avec tes paroles. Et moi, il y avait une guerre civile en moi. Et quand je me couchais le soir, je détestais ce que j'avais montré la journée.
2: وصف اللي يصير من في داخله بالحرب الأهلية هو واحد من أبرز الوجوه التلفزية في فرنسا لكن كيف يقول إنه الشخصية اللي كانت موجودة في التلفزة مش هي بيدها وهذه بتبيع اعترافات جت بالتزامن مع صدور كتابه جديد أديكسيون إلى سوفي دون فوا اللي هو الإدمان كانت مرة واحدة كافية تجارب كانت صعبة برشا وبرشا في الإعلام الفرنسي أو حتى في العالم لما يقولون بعض الإعلاميين ما يكونوش بشخصيتهم الحقيقية أو أحيانا والأخطر لهنا خاطر هذاك شوية يقول لك أنا ما نحبش نبان كيما الدنيا لكن الأخطر أنه يفرضوا عليه يقولوا له شنية وذا قعد تقريبا 10 سنين نوفل هو هك
1: أي ما يفرضوا عليها ما برامج البرامج الحوارية يزم يكونوا فيها معتها ما تبينش في السياسة خاطر من اللي يجيبوك يعرفوك يمين الآخر يعرفوه يسار الآخر معتها البرامج السياسية لا يطرح فيها الموضوع لأنه من اللي جايبينك يعرفوك اتجاه برامج اللي يحكيوا في كل شيء هي عجبتني كي قاتلوا أنت تخو كوا ما نجمش يجاوب
2: لا تخال بعض هو خاطر هو بيدو
1: هو تخو مدعوش وتخو أروغان وتخو معتها يقول معتها يقول اللي جي معتها هو فما نوع من النكران الجميل اللي حصة سيريل نوناهور اللي ردته عبد معروف يعرفوا العبيد معناتها ما يعرفوا حد ولكن 10 سنين وانت تروح ناقم على الوضع متاعك معناتها غريبة شوية كملت سمعت له الحوار عدى عامين ما يخرجش من الدار قال معناتها ديبريسيون قال نخرج البرا نشد الصف واحد يقول لي صباح خير نتعارك معه معناتها وليت نعمل في العرك ونعمل في الكذا معناتها ربما تقلق شوية من الوضع متاعه وراه تنحى لأنه سيريل أنونا نحاه من البرامج ربما ذيك الضربة اللي جاته بتتر قوية أما نوع عمل البرامج هكا لازمك تكون تروح حاجة
2: برشا حاجات
1: حتى كيكي. في تونس اللي يحظوا لي باش تنجح لازمك تكون تروح حاجة ميل الثنية للأسف واضح
2: أو كانت هذه بتبيع ما فيتك شيء بالنسبة اليوم لكن قبل ما نكملوها باش نقيموا مع بعضنا لأننا نحاولوا بعناه نوفل سليم ولبنى نسمع من بعضنا ياسين بن قمرة باللهجة المصرية
1: ركزوا معنا قديش على 10 يستحق في إبداعه في اللهجة المصرية
2: اللي هو مسلسل بنون اللي هو بتبيع مسلسل مصري نشوفوا كيفاش في اللقطة هو متغشش خاطر تردوه من الخدمة تراه نسمع كيفاش قام بالتمثيل
7: أنا عايز أفهم أنا ترفدت ليه
8: Not qualified
7: Not qualified Not qualified عشان أثرت فيه في الشغل أنا عايز أسمع منك أسباب
8: شغلك ما بيعجبنيش وده سبب كافي بالنسبة
7: فايدة تلكيك
9: لا معلش احنا لازم نعرف ايه السبب الحقيقي ورا القرار الغريب ده
8: عشان الاستاذ تعدى حدوده
7: فهمت بس ايه اللي دخل المشاكل الشخصية في الشغل
9: طارق انا مش فاهم حاجة ممكن تفهمني ايه اللي بيحصل
8: اسأله
7: هتخسر كتير قوي يا طارق
8: نسيت اقولك صحيح مفيش شركة في مصر هتشغلها بطول ما انا عايش
7: انت اللي زيك مش لازم يكون عايش اصلا
2: وكان هذا ياسين بن قمرة تحية ليك اللي يسمع فينا بتبيع
1: تحية ليك
2: وهذه تجربة جديدة في مصر
1: سليم قدام عمل لي تعليق سليم قال لي تحس ولاد مفيدة بالمصري 5/10
2: 5/10
4: مصري بالأكسنت التونسي
1: يلا لبنى اثنين على عشرة
2: قاسية جدا
1: عنا راو اللي يكتب اسمه النوت وكذا ذاك نعطيه 2/10
4: لا نعطيه 6.5/10
1: 6.5 بالله عليه النص هذوما الأساتذة اللي نرفزوني
2: 6.5 خاطر مهم ثم كاين طيحة قديمة 6.5 باش يمنعوا
1: عرفت الأستاذ اللي يعطيني 12.25 تفك عليه يا 13 يا 12
2: مباريم نجيب له النص
1: قديش تعطي أنت
2: أنا 3
1: أي ما شفناش المسلسل الكل اما اي في غشو تحسوا تونسي ما
2: والله فما انا نقول لكم برا وشوفوا ظفر العابدين في اول تجربه في مصر يعني هو ديجا معناها كان مش 3/10 معناها مو 1/10 التجربه الاولى معناها غير انه ظفر خاطر قعد بوست قرب شويه ومارس وعاش غادي وعرفت معناها وبرشا كان ثم دعم التوانسه اللي موجودين غاديكا والكل كيف كيف انسى بدل اتقانها للهجه كان فقط لانها مشات صغيره وخدمت صغيره غاديكا وعاشت
1: الاستقرار سيرتو الاستقرار
2: نسيب بن قمر مشي كيما قلنا احنا في سن لازم يصبر شويه
1: لا لا ماهوش ناوي يعمل كارير في مصر ياسين بن قمر جعفر قاسمي زاد نشوفه مع ادائه المصري متوسط خاطر مش مستقر في مصر
2: اي بالضبط أي. حتى ادائه في الفرنسي متوسط بحكم اللي هو ماهوش مستقر في باريس ماهوش مستقر في باريس
1: يستمو تحية
2: هذا بتونسي ساعاتك
1: تحية ياسين بن قمر مازالونا ثلاثة دقائق نجمو نكملوا فيهم
2: كما تحبوا
1: يلا عطينا ثلاثة دقائق عطينا الأصل الحكاية
0: أصل الحكاية
2: نهار 5 جوان 1967 مجرد تاريخ هو في الكالندري صحيح أما بالنسبة للمصريين والعرب لا هو تاريخ ارتبط بكلمة واحدة ما زلت تتردد لديوم اللي هي النكسة في صباح 5 جوان العالم العربي فيق على حرب باش تدوم 6 أيام فقط تم نتائجها باش تبقى لعقود قبل الحرب كانت مصر بقيادة جمال عبد الناصر تعيش على وقع مشروع قومي عربي كبير ناصر كان رمز شعبي في العالم العربي بعد أزمة السويس عام 56 ونحكي ثقة الشارع العربي في الجيوش العربية كانت مرتفعة جدا لكن التوتر بين إسرائيل والدول العربية كان يتصاعد شهر بعد شهر مصر حضرت قواتها في سيناء وطلبت سحب قوات الأمم المتحدة من المنطقة كما تم إغلاق مضيق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية وهو ما اعتبرته إسرائيل تهديد مباشر جت المفاجأة أصبح 5 جوان إسرائيل أطلقت هجوم جوي واسع ومباغت استهدف المطارات والقواعد الجوية المصرية خلال ساعات قليلة تعرضت جرس كبير من سلاح الجو المصري للتدمير وهو اللي منح إسرائيل تفوق جوي حاسم منذ البداية ومن هنا بدأت الموازين تتغير بسرعة كبيرة الجبهات اشتعلت مع مصر الأردن سوريا خلال 6 أيام فقط سيطرت إسرائيل على شبه جزيرة سيناء قطاع غزة الضفة الغربية وبما في ذلك القدس الشرقية وهضبت الجولان السورية العالم العربي كان ينتظر أخبار الانتصارات لكن الأخبار القادمة من الجبهة كانت صادمة صادمة ما كانتش فقط عسكرية كانت نفسية لأول مرة يجد الشارع العربي نفسه لصعيبة كيفش هذا صار وين كان الخلل هل كانت الصورة اللي رسمت عن القوات العسكرية العربية مختلفة عن الواقع بعد أيام من نهاية الحرب خرج جمال عبد الناصر معلن استقالته من رئاسة مصر قبل ما يتراجع عليها تحت ضغط مظاهرات شعبية ضخمة طالبت ببقائه لكن اللي صار في جوان 67 ما كانش كما قلنا هزيمة عسكرية عادية نحكيه لهنا بطبيعة النكسة هذه اللي كانت موجودة كان تحكي فيها برشا وحتى انه جمال عبد الناصر ديما كان يقول انه هذه كانت من اسوأ الحاجات اللي نجم حتى خليته هو يستقيل لكن باش نفهموا النكسة لازم نرجع شوية التالي منذ قيام اسرائيل لحكي عام 1948 المنطقة عاشت حروب وازمات متواصلة ثم حرب 48 ثم ازمة السويس 56 لكن التوتر وصل الى مستوى غير مسبوق حكيوا لهنا على الحدود السورية الإسرائيلية صارت اشتباكات متكررة في ربيع 67 وفي أفريل 67 أسقط الطيران الإسرائيلي عدد من الطيارات السورية في معركة جوية أثار ضجة كبيرة في نفس الفترة وصلت معلومات استخباراتية سوفيتية إلى مصر تقول إنه إسرائيل تستعد لمهاجمة سوريا إلى اليوم مازال المؤرخين يناقشوا مدى دقة المعلومات هذه لكن المؤكد إنه القيادات المصرية تعاملت معها بجدية جمال عبد الناصر مسكتش واعتبر إنه بتبيع الخطوة هذيك خط أحمر وكيف كيف جمال عبد الناصر يطلب من قوات الأمم المتحدة الموجودة في مصر وإسرائيل أنها تغادر المنطقة وتمتثل للأمر نتاعه العرب بتبيع وقتها شعروا بالقوة الأردن في 67 تنضم لاتفاق دفاع مشترك مع مصر العراق يعلن دعمه سوريا موجودة أصلا في المعادلة في الشارع العربي المزاج العام كان متفائل الناس كانت تتحدث عن معركة كبيرة قادمة وبرشا كانوا يعتقدوا لإسرائيل أصبحت محاصرة من كل جهات في المقابل داخل إسرائيل كان فما تخوف حقيقي من حرب متعددة الجبهات قيادة الدولة العبرية وقتها كانت ترى أنه انتظرت الضربة الأولى تجم تخسر المعركة من البداية نحكيه على 5 جوان الساعة الحاسمة مازال وقت بكري برشا مسار ووقتها كانوا يعيشوا في حياتهم بشكل عادي يشربوا في قهوتهم الصباح فجأة الطائرات الإسرائيلية تقلع في عملية عسكرية سرية ومدروسة بدقة كبيرة الهدف سلاح الجو المصري في ساعات قليلة فقط تعرضت المطارات والقواعد الجوية المصرية لهجمات مكثفة النتيجة كانت صادمة جزء كبير من الطيران المصري تم تدميره وهو مازال على الأرض قبل حتى ما يتمكن من الإقلاع لهنا يتغير كل شيء خاطر في أي حرب حديثة اللي سيطر على السماء يملك أفضلية ضخمة على الأرض انهيار سريع في سيناء بعد التفوق الجوي. بدأت القوات الإسرائيلية تتقدم داخل سيناء. الوحدات المصرية لقات نفسها تواجه في ظروف صعبة برشا. اتصالات تعطلت، معلومات كانت متضاربة، في بعض الأحيان وصلت أوامر انسحاب بشكل فوري. في غضون أيام قليلة القوات الإسرائيلية بالطبيعة نحكيهم وصلت إلى ضفاف قناة السويس، وسيناء أصبحت بالكامل تقريبا خارج السيطرة المصرية. ومن بعد انضمت لها جبهة الأردن والقدس، ومن بعد كيف جاء دور الجولان. فما خسارة كبيرة وقتها، لكن الأهم لهنا علاش تتسمى النكسة. العرب عادة يستعملوا كلمة هزيمة، لكن الإعلام المصري اختار مصطلح النكسة، والفرق كبير. الهزيمة تعني السقوط الكامل، أما النكسة فتعني تعثر يمكن تجاوزه. نحكي لهنا كيف استقالة عبد الناصر اللي أبكيت الله ملايين. القصة ما انتهتش، برشا اعتبروا أنه وقت النكسة كانت النهاية، لكن يمكن هي كانت البداية المرحلة الجديدة باش تجي بعدها بسنوات قليلة فقط.
1: واضح. صباح إذاعة صوت العرب الشهيرة أحمد سعيد المذيع كان سنرمي بإسرائيل في البحر، ما قالهاش رو عبد الناصر تونس بليه، ما قالهاش. والحد لحداش نص النهار هم يحكيوا على انتصار مصري، معناتها الخبر صحيح عداوه كان من بعد العشية. شكرا لك سلاح، شكرا لك ناهد لبنى سليم، شكرا لك. وبعد شوية الأخبار سبور إكسبريس آخر أخبار يا ذنب. بعد جينا ليندا في فروم نتقابلوا احنا نهار الاثنين الجاي. بون ويكاند في لامنا.
0: ميدي ماغ فروم مع ليتر حالي.
10: إعادة بناء علاقة عاطفية أو علاقة زوجية بعد ما تهزت فيها الثقة، إن كان بسبب خيانة، كذب، أو اكتشاف حقائق مخفية، بسبب تلاعب أو حتى تحايل عن الشريك إلى آخره. هل مسهل إعادة استعادة الثقة وبناء العلاقة من جديد؟ هل الناس الكل عندها القدرة أنها تسامح وتتجاوز؟ وهل من حق الشخص أنه يرفض يسامح بعض الأخطاء اللي يعتبرها خطوط حمراء واللي رأى أنه بعدها مستحيل ترجع العلاقة كما كانت؟ شنو أهم الشروط والمقومات اللي على أساسها ممكن إعادة بناء الثقة من جديد بين الطرفين؟ وإلا الثقة إذا تفقدت صعيب ترجع تبني من جديد. هل حاولت تتجاوز وتسامح الطرف المقابل في علاقة وندمت واكتشفت أنه اللي تكسر ما يتصلحش؟ وإلا تجربتك كانت مختلفة ونجمت تعاود تبني من جديد الثقة اللي بيناتكم؟
11: لا مستحيل، إذا كان وصل لك ضربية وخاني وجعني رد فلك هز روحك وعيش كمل حياتك وانت مرتاحة البال. فما وجع مستحيل تبرأ وتقعد ديما تعيش بالشك. العبد يمرض ويذوب وحياته توفى وما يفيقش بروحه وهو عايش معك الشك هذيك. لذا إذا كان الكيس تتكسر حتى كي تصلحوا واش تقعد تراس، فما حاجات ما تتصلحش، فما خطوط حمراء. إذا الطرف الغالب شي يحاول يصلح من روحه، نصور معناتها باش تبدا ترجع العلاقة بشوية بشوية. أما ديما الإنسان تبدا ديما واخذ الحذر. أما الوقت والأفعال هي كفيلة باش توريك الشخص تصلح ولا لا، معناتها باللي باش يوعدك وباللي باش يتكلم باللي باش يقول لك تو نعمل ما عادش نعمل ما عادش نعمل، لازم يوريك بالفعل.
10: إعادة بناء علاقة عاطفية أو علاقة زوجية بعد ما تهزت فيها الثقة، موضوعنا في فروم نهار الجمعة.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013. وشارك معنا في فروم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية. ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فروم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
12: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
13: كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 7 جوان لو دو 2 ساشي شيبس ماكس 65 غرام ب 3890.
14: عشبين ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة عشبين خيوق ديليس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع عشبين ديليس عيش جو المونديال.
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
15: أهلاً بكم في هذا الموعد الإخباري. في ثالث أيام امتحانات البكالوريا، محطات جديدة من التحدي والأمل يعيشها المترشحون في مختلف مراكز الاختبارات. ساعات من التركيز داخل القاعات تليها نقاشات وانطباعات خارجها حول طبيعة المواضيع ومدى صعوبتها. بين الارتياح والحذر زميلتنا بشرى سلامي نقلت آراء التلاميذ مباشرة بعد اجتيازهم للاختبارات.
16: عندنا دفور فيزيك اليوم، بقى نفوه أنا دفور فيزيك، دفور بيجي محليا ما شاء الله بتسهل على الأخر فرحوا بينا. لعبت خارجة فرحانة حد ما خرج من نرفز اليوم.
17: أنا بكم فوق والإكزاما كان الحقيقة صفا في المتناول بتاع العباد الكل وإن شاء الله ربي ينجح الناس الكل.
18: ولاي دفار طويل شوية طويلة كان لي الوقت ما يكفينيش برشا ليلة نحن دفار ثلاثة سويع ما طويل في برشا اكزرسيسات ما في المتناول اللي ريفز يلقى روح اللي مش مريفز بتبيع مش مش يلقى روح
19: باكليات
20: شو اللي تسمى لي عادي
19: فرنسي في المتناول يا عندك يا ما عندك اللي محذر يجدوا بالبدالي مش محذر لي وأسهل من وسط العام أصلا وما تصعبونيش الدفارات الأخرين يا رحم والديكم رانا نحبوا أن نشعر.
15: شركة السونات بإقليم جندوبة تعلن العمل بداية من اليوم بنظام الحصص لعدد من المناطق العليا بمعتمدية تبرقة وذلك لمجابهة النقص الحاد في الموارد المائية المتاحة والمخصصة للشرب خاصة مع تزامنها مع ذروة الاستهلاك وفق بلاغ صادر عن إقليم شركة بجندوبة. وكان عشرات المتسكنين قد طالبوا في وقفة احتجاجية يوم الاثنين المنقضي بضرورة إنهاء حالة العطش والانقطاعات المتكررة لمياه الشرب التي يعاني منها متسكنو مدينة تبرقة وأحوازها وخاصة المناطق العليا وإيجاد حل جذري ينهي معاناتهم. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الإسانف بتونس تقرر بعد النظر أمس في قضية اغتيال الشهيد محمد الزويري رفض الاستئناف شكلا وإقرار الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين والمتمثلة في السجن مدى الحياة في حق جميع المتهمين في القضية المتعلقة باغتيال الشهيد الزويري وذلك من أجل القتل العمد مع سابقية القصد. يشار إلى أن الشهيد محمد الزويري تعرض للاغتيال باستعمال الرصاص بصفاقس في 15 من ديسمبر من سنة 2016 وشملت التحقيقات 11 متهما بين تونسيين وأجانب جميعهم بحالة فرار ووجهت أصابع الاتهام إلى جهاز الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء عملية الاغتيال. إيران تقول أنها أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة تحذيرية على سفن حربية أمريكية في خليج عمان متهمة البحرية الأمريكية بمضايقة حركة الملاحة البحرية واحتجاز سفن تجارية وناقلة نفط. وزارة الخارجية الألمانية تحذر من السفر إلى البحرين والكويت نتيجة استمرار الوضع الأمني المتقلب للغاية في المنطقة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حيدر الشيرني في سبار إكسبرس.
0: الأولى في تونس
21: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 ملي
0: أريد طور عالمك سبور
1: إكسبرس. مرحبا بكم الناس الكل مع شوية نحكيه على جديد ميركاتو وترجي رياضي تونسي لكن البداية بها المنتخب الوطني واللي كمل اليوم تحضيراته في بروسيل استعدادا للمقابلة الودية غدوة ضد المنتخب البلجيكي انطلاقا من ساعتين مقابلة باش تعرف تغييرات عديدة خاصة على وسط الميدان والهجوم مقارنة بمقابلة النمسا. دونك الماتش هذا باش يكون انطلاقا من ساعتين وما نقول على القناة الوطنية. أعلنت الهيئة المديرة للترجي هذه التونسي توصل لاتفاق مبدئي مع لاعب يوسف البليدي على تجديد العقد لمدة زوز مواسم وفق البلاغ ذين والاتفاق ينص أنه العقد الجديد يدخل حيز التنفيذ بعد صدور قرار تاس في القضية المعروفة بالنسبة لي يوسف البليدي. يعني الخلاصة كان اللخص والخبر ذي فما عقد بين زوز أطراف ترجي ويوسف البليدي لكن العقد ذي ما يدخل حيز التنفيذ إلا ما يوسف البليلي فض مشكلته في الاتحاد الدولي لكرة القدم. أمضى الحارس منتصر سيد اليوم صباح عقده رسميا عقد يكون لمدة 3 مواسم مع الترجي الرياضي التونسي. نجيو توا لنتائج المقابلات الودية مش نتائجها الفعلية وإنما نتائجها على مستوى الترتيب اللي تصدره الفيفا كل شهر ومن المتوقع أنه المنتخب الفرنسي يخسر صدارة الترتيب هذايا بعد هزيمته ضد المنتخب الإيفواري 2-1 كيف منتظر
3: نذكر زيادة أن المنتخب الأرجنتيني يرجع لصدارة هذا الترتيب رغم التعادل المفاجئ اللي حقه في المقابلة الأخيرة ضد المنتخب العراقي. دونك تذكروا أن المنتخب الفرنسي كان على قمة التصنيف هذا في شهر أفريل بعد انتصاراته على البرازيل وكولومبيا وتراجع بعد النتائج الأخيرة. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت mosaikefm.net.
5: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
22: أريد طور عالمك.
23: ثغام ثغام من الاثنين الجمعة من 9 للأربعة عشية ليندا رحالي.
15: مرحبا فغم على موزايكا فام في حلقة جديدة اليوم الجمعة 5 جوان 2026. مرحبا بكم كل عادة 71 113 ألف للمشاركة في فغم وإحنا معكم حتى للأربعة متاع العشية بجعتيو رأيكم وجهة النظر متاعكم وتجربكم في حلقة اليوم. نحكي على إعادة بناء علاقة عاطفية والعلاقة زوجية بعد ما تهزت فيها الثقة إذا كان بسبب خيانة كذب ولا اكتشاف حقائق مخفية بسبب زدا تلاعب وإلا ساعة تحيل على الشريك وغيره. هل مسهل إعادة استعادة الثقة؟

شاركوا معنا على 71 113 ألف في حلقة اليوم. كالعادة نستقبلوا على 71 113 ألف تليفوناتكم. نسمعوا بعد شوية لميساج اللي خليتوهم على ريبوندور موزايك فم, ويحضر معنا في البلاتو أنس العويني سيكسولوج بسيكولوج كلينيسيان وتيرابوت دو كوبل باش نحكيو في برشا نقاط في علاقة بالموضوع متاع اليوم. مرحبا بكم الناس الكل معنا في الإخراج صالح الشرقي, أشواق مجري في الإخراج الرقمي, أمل هذه اللي في عنوان محتوى الحصة, تحية الغسان عيدي في التنسيق والعمل الصحفي, وفضل ستوندار يستقبل تليفوناتكم. شاكر في الميكرو معكم ليندا رحالي, فضل شاكر قلبي عايش. وبعده بالضبط نرجو مع أول المكالمات وزيدا مع الريبوندور والميساج اللي سجلتوه. مرحبا بكم فورم معكم حتى الأربعة.

0: رحلي.
1: رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك كافي. مرحبا بكم، تحية لكل مستمعينا كالعادة على 71 113 ألف. نجموا تشاركوا معنا في فورم في حلقة اليوم، نحكي فيها على إعادة بناء علاقة عاطفية ولا علاقة زوجية بعد ما تهزت فيها الثقة، إن كان بسبب خيانة، كذب، اكتشاف حقائق مخفية، بسبب تلاعب أو حتى تحيل عن الشريك وغيره. هل مستاهل إعادة استعادة الثقة وبناء العلاقة من جديد وإلا لا؟ هل الناس كل عندها القدرة انها تسامح وتتجاوز؟ وهل من حق شخص زده يرفض انه يسامح بعض الاخطاء يعتبرها خطوط حمراء واللي يرى انه بعدها مستحيل ترجع العلاقة كما كانت؟ شنو اهم الشروط والمقومات اللي على اساسها ممكن اعادة بناء الثقة من جديد بين الطرفين؟ والا الثقة اذا تفقدت صعيب برشا انها ترجع تتبنى من اول جديد. هل حاولت تتجاوز وتسامح الطرف المقابل في علاقة وندمت واكتشفت انه اللي تكسر ما يتصلحش، والا تجربتك كانت مختلفة ونجم تتعاود تبني من جديد الثقة اللي بيناتكم؟ مرحبا بكم، تنجموا تشاركونا بالرأي بوجهة النظر وإلا بتجربتكم على 71 113 ألف. كالعادة احنا نستقبلوا تليفونات معكم ونتواصلوا حتى الأربعة متاع العشية في فورام. بحضنا أنس العويني، سيكسولوج بسيكولوج كلينيسيان وتيرابوت دو كوبل، اللي معاه باش نتعرضوا لبرشا نقاط في علاقة بموضوع اليوم. وقبل ما نبدأ مع التليفونات ومع ضيفنا في البلاتو، نسمعوا لي ميساج اللي سجلتوهم على ريبوندور موزايك فم.
2: فرام تيمونياج.
3: ألو، صباح الورد يا مين دايم زينة بعزك أختي، حقه مين دراهو كان صفت فقدت الثقة ما عادش ترجع لكي مقبل، خاصة ما انت فما خيانة ولا كذب عليها مثلا مقبل ما تتزوج بها، ما قالهاش الحقيقة مثلا، ما صرحهاش مقبل ما يتزوج معناها، ولا فما خيانة هكا لطف معناها، بالحق راهي تفقد الثقة ما عادش، ما عادش فما أمان معناها، حتى فما ناس راهي تصبر فما ناس ليرة، خاطر باش ترجع هي تقعد على الحكاية، خاطر شنيا هما معناتها المرأة والراجل الثقة هي الكل راهو، ومعناتها كلام الصراحة معناتها لا حاشاك لا كذب لا شيء، هذيك معناتها اللي تتبني عليها العلاقة، أما باش تبدا هكا لف ودوران وهو يقول لك هو مش حتى يوصل العمر، هذيك هي معناها. ربي يستركم أختي وينجيكم ويعفو بيك يا ليندا أختي غالية، نحبك برشا راني ليندا.
4: مجاييك أنا عندي زوجتي مبذرة برشا، أنا من الأول كيف خطبتها نعرفها مبذرة، خطيت عليها معناتها عندي مبلغ من المال خطيته على سندني، خاطر نصرف هي وقت الحاجة نجبد ونصرف هي ما تعرفش لي أنا عندي طرف الفلوس هذوك. أخي نهار من نهارات شكت لي أنا عندي الفلوس، ردت عليا كومبليتمون، أنت تخون فيا، أنت تسرق فيا، أنت مش عاطي فيا ثقة، سامحني. علاقتي أنا فيها تبدلت كومبليتمون، وقلت لها وفسرت لها ما حبش تفهم، معناتها تبدلت علاقتنا 90 درجة يا أكثر، معناتها أنا حبيت ملخص الغدرة، إذا كنت الثقة نحا ما عادش ترجع حتى ولو ترجع على مضض، حتى ولو كنت على حسن نية.
5: السلام عليكم فرام، اسمي محمد فاضل من بورقيبة. حياتي الزوجية تتطلب التصليح، ماهيش هذه باش نموت غدورة وكلش نعيش وكان سهل ربي مدة، كل مدة هذيك نشوف نعدوها نفاق، انت ساكتة وانا ساكت وانت متقاضة وانا متقاضة، انت معنا المستطاع الخير داخله وما فماش حاجة اسمها ما يتصلحش، فهمت هذاك بالعكس جيب كارثة كبيرة ويأثر في بدنية وذهن الناس، ولذا من أي سكوش يهديكم ربي سمي يلزم تصلحوا، ما فماش حكاية اسمها وبرها تلقت اللي باهي تلقت وش اسمه، وبعدها انا تعرف تلاقى قضايا سما كاني كما انسان عنده قطعه مكسره ولا فاسده وباعها لغيره، انت غيره باش يضر به، انت اذا كان ما صلحتش روحك وارجع للواقع، الواقع فما حاجه من نتفاهموا، فما متهمين، فما ناس انها يعيطوا ياسر ويكعروا ياسر ويتحاوروا ياسر لانهم يحسوا بمراره من انسان عانت وما يتبعش الواقع، هنا يلزمنا نطلبوا ان نتدخل بان نكونوا واقعيا ونتبعوا الواقع.
6: لا مستحيل، اذا كان وصل لغدر بيا وخاني وجعني ريد فلاك، هز روحك وعيش كمل حياتك وانت مرتاحة البال، فما وجع مستحيل تبرا وتقعد ديما تعيش بالشك، العبد يمرض ويذوب وحياته توفى وما يفيقش بروحه وهو عايش معاك الشك هذاك، لذا اذا كان الكيس تتكسر حتى كي تصلحوا واش تقعد تراس، فما حاجات ما تتصلحش، فما خطوط حمراء، اذا الطرف الغالب باش يحاول يصلح من روحه نصور معناتها باش ترجع العلاقه بشوي بشوي، اما ديما إنسان تبدأ ديما واخذ الحذر. أما الوقت والأفعال هي كفيلة باش توريك الشخص صلح ولا ما أنت باللي باش يوعدك وباللي باش يتكلم باللي باش يقولك تو نعمل ما عادش نعمل لازم يوريك بالفعل.
0: ألو عسلامة، أنا فاطمة سيسي، نحب نشارك في برنامج فورام. أنا سمحت راجلي برشا مرات وقلت طب يتصلح، هو اللي تكسر بعمره العادي يتصلح، وفي الآخر اخسرت حتى قانونيا، اخسرت القضايا متاعي الكل، حقي ما لقيتهوش على خاطرني سمحته برشا مرات، قالوني انت ما عندكش حتى حق. سلامة.
7: العلاقات البشرية صفة عامة مربوطة على الثقة والسكينة، وخاصة العلاقات الزوجية يعني مربوطة على الثقة بين الطرفين. ليجور اللي تهتز الثقة ذيك والسكينة ما عاش نتصور كان مازال تنجم يواصلوا مع بعضهم ويعيشوا مع بعضهم، على خاطر الثقة ما عاش عندهم ثقة في بعضهم ويولي الشك، هو لذلك يولي الانفصال هو أعز حاجة.
8: ألو أهلا فرام، بربي نحب نشارك فيه فرام. العلاقة الزوجية هي أساسها مبنية على الثقة، إن فوا ثقة نحات سيرة المرأة، لكن شدت رجلها يخون فيها ما عادش، لو كان يودي يمشي على الصراط المستقيم ما عادش تم تحس حاجة اللي تكسرت بيناتهم، وما عادش تولي مشاكل، تولي أثر على أولاد، تولي ديما حتى هو يشد صراط قيمة تقولك ليه أنا ديما عندي شك، وهذاك الكل يجيب المشاكل ويجيب مثلا أنا حاجة زيت اللي المرأة ما تنجمش تسامحهم. ما نعرفش انا الراجل، ما عنديش فكره حق. اما انا كمرأة مثلا كنت خلي الشك سي فيني، والله كي يحلف لي على القران كيف ما يجمد عادي سي، فوا خان ومشى وبدلني كهو، تبرد المرأة تبرد ما عادش تولي فما فتور في العلاقه، وهذا كياثر على العائله وياثر. من المستحسن انه كل واحد يمشي على روحه خاطر ما ينجموش يكملوا مع بعض. وشكرا وزيك.
2: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويز على 71 113 013، سيشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم. فورم ليندا الرحالي.
1: كان هذا صوتكم في علاقة موضوع اليوم في فورم. مرحبا بكم معنا من جديد، نحكي على إعادة بناء علاقة عاطفية ولا زوجية بعد ما تهزت فيها الثقة. هل هذا ممكن ولا ليه؟ ناس نجم تتجاوز، ناس ليه نجم تسامح، ناس ليه شنو الطريقة المثلى للتجاوز جستمون، والناس هل عندها الحق ترفض أنها تتجاوز بعض الأخطاء اللي تعتبرها خطوط حمراء؟ شنو الحاجات اللي نجم يكونوا جستمون خطوط حمراء، وشنو الحاجات اللي نجم البعض يتغاضى عليها؟ باش نقاط نحكيوا عليهم اليوم. وكالعادة قبل ما ندوي مع تليفوناتكم نقول مرحبا ناس العويني، بسيكولو كلينيسيان سيكسولوج وتيرابيوت كوب بحضينا في البلاتو. مرحبا ناس.
9: عسلامة، مرحبا بكم السيدة المستمعين الكل.
1: يعيشك ناس، تحية ليك. أول سؤال باش نوجهه لك أنت قبل ما ندوي مع أول تليفون، كي نحكيوا على أسس العلاقة باش نبنيوها، هل أنه الثقة تعتبر أن بيليي، معناها نقطة أساسية ومهمة من بين الحاجات اللي يكونوا علاقة؟
9: الثقة هي الأساس وهي الأصل في بناء علاقة بين رجل ومرأة. ما نجموش نأسوا عائلة إذا ما ثماش ثقة كبيرة ما بيناتنا، إذا ما نحسوش بالثقة هذيك ونستشعروا بها بقلوبنا وبعقلنا ونكونوا مرتاحين راحة مطلقة وراحة كبيرة باش نجموا نخوضوا المغامرة الكبيرة هذية. راهو الواحد يا لندا باش يخرج من دار أبوه، من بحث أبوه وأمه وأخواته، وباش يدخل يعيش مع إنسان آخر، راهو باش يأسس حياة كاملة، راهو باش يكون ثم بارتي أميكال كبيرة ما بيناتنا، بارتي رومانتيك كبيرة، بارتي أنتيم كبيرة، راهو باش تتأسس دي بروجي كبار ما بيناتنا، راهو باش يتأسس أغلى بروجي وأكبر بروجي نجم ينزجو الإنسان في حياته اللي هو صغاره. هذا مع الإنسان هذاك، إذا ما ثماش ثقة ما نجموش ندخلوا في ما نجموش نعيشوا مع بعضنا بالشكل هذا، ما نجموش نبنيوا مع بعضنا، ما نجموش نعملوا إسبواغ مع بعض.
1: احنا نحكيوا على العلاقة الزوجية وعلاقة زادة عاطفية وقت هي في طور البناء، معناها تنجم تكون مخطوبين، نجم يكونوا في فترة تعارف، هل أنه تنجم تكون عائق أنه زوز ما يكملوش الاثنية اللي كنت تحكي عليها أنت إذا كانت تهزت الثقة؟ طبعا شوية نحكي وشنو الحاجات اللي تنجم تهز الثقة جستمون في الكوبل ولا في علاقة. قبل كل شيء نمشيو لأحمد في أول مداخلة معنا والتيمونياج من تونس. أحمد من تونس يقول تهزت الثقة بيناتنا بعد ما أنا خنت وتخنت، ولكن توا احنا مع بعضنا. دونك أكيد أحمد التجربة متاعه فيها معناها متعدى برشا مراحل، باش خلط اليوم هز تليفون وكلمنا اللي عنده. قولوا احنا دي ركول بارابور اللي صار الكل. أحمد مرحبا بيك.
10: السلام مدام لنت، مرحبا بيكم.
1: يفضلك يا احمد، مرحبا بيك. حاول قعدت في بلاصه فيها غيزو. احمد باش نسمعوكم ليه؟ كيفاش؟ ألو أحمد. باي احمد حاول اقعد في بلاصه فيها غيزو وكاني سمعت نسوق دونك كي العاده نباركيو الكهربه ونحكيو بعد نواصلوا ثنيه. احمد باي نعاود نتصلوا به احمد بعد شويه في انتظار تليفون الثاني باش نخرجوا فاصل صغير ونعاودوا ناخذوا احمد ونرجع معك انس.
11: معلم الجوتروف هذا
12: صح وبشفي اما يظهر لي كليت الكهرباء.
11: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
12: اي نعم كهرباء مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا. كهرباء تستنى فيك. دور الباكو اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
1: رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك اف ام 71 113 ألف. مرحبا بكم تشاركوا معنا في موضوع اليوم إعادة بناء علاقة عاطفية ولا زوجية بعد ما تهزت فيها الثقة. وسؤالو اللي كنت طرحته على ضيفنا أنس العويني بسيكولو كلينيسيان وتيرابو دو كوبل هل أنه الثقة من أسس العلاقة وهذا اللي أكدوا باش نجم تكون العلاقة مبنية على أسس صحيحة. وقبل ما نواصلوا مع أحمد لوتون اللي يعاودوا نكلموه وبقية التليفونات أنس كي نحكيوا على الثقة تهزت شنو يتغير في صورة الآخر عند الطرف المقابل وقت اللي ثقة هذه تتهز؟ شنو الحاجات اللي نجم يحسهم على شعور بالأمان؟ شنو بذبت؟
9: ثم برشا حاجات في الصورة وفي الإدراك متاع الشخص باش تتمس وباش تتغير. ثم حاجات بغابور الشخص هو في حد ذاته. ساعات ديسبسيون بارابور الانسان هذاك انت كنت تراه وتحطه في مراتب عاليه برشا على المستوى الاخلاقي ومستوى المعامله وعطيه ثقه كبيره برشا. والكلام هذا سمعته من برشا ناس ان الصوره هذيك تمست مع شكل الانسان اللي كنت نتخيله مثلا ما يخونش جمله. يوصل العبد هذاك يخون ويوصل العبد هذاك يوجعني وراني كنت نعطي فيه في الامان الكبير والامان التام ونسافر ويسافر هو وما يهمنيش فتتمس الصوره هذيك هو الشخص هذاك يتمس. كيف كيف كنت الصوره نتاعك بارابور لوي بارابور لا في دو كوبل نتاعك وسواء هما مخطوبين مش اللي فيها شك ولا هما مازالوا في مرحله صداقه ولا هما متزوجين. ملي كنت انا نخمم باش نعمل معاك برشا صغار وملي كنت انا نخمم اللي انا باش نشري معاك مثلا وننفستي فلوسي مثلا وتعبي وعرقي ونعمل ان غرون كريدي مثال ولا نولي بريدون برشا ونولي على حذر كبير وان العلاقه هذه حتى كان ما نقصاش لكن باش تتغير الصوره نتاعي ادراكي لحياتي الزوجيه بصفه عامه وادراكي للشخص هذاك بصفه خاصه.
1: معناها فما صوره الاخر تتهز في عينين الطرف المقابل وفي الاثناء شنو اللي نجم يظهر في المعاملات في الكومبورتمون؟ هل تظهر اكثر شك اكثر شو الحاجات اللي نجم نراوهم؟
9: بالضبط سلوكنا هو ناتج على رؤيتنا ناتج على إدراكنا. بما أن الإنسان ذاك ما عادش عندي فيه حتى ثقة بما أن البشر ذاك ما عادش عاطي معاه الأمان بطبيعة سلوكيتي باش تكون فيها برشا حذر باش نكون خايف برشا ما عادش نمنو ما عادش نتفائل معاه ما عادش نقدم معاه في حياتي ما عادش نجم مثال نعطيه الثقة اللي كنت نعطيها كما قبل ما عادش نجم نسبقه على روحي قبل كنت نسبق فيها على روحي قبل كنت كان نحى كان يستحق حاجة من بدني نحيها ونعطيها له بطبيعة ما عادش باش نقدم هكا باش تولي فما برشا حذر وبرشا شك. وربما بطبيعة ثم ناس توخر بتولي في العلاقة ثم ناس تحاول تنهي العلاقة ثم أخطاء كبيرة نتحدث فيهم بالتفصيل أنه الإنسان كي يوصل مستويات معينة من الأخطاء اللي ثم ناس مش فقط يتراجع نسبيا بل ينجم حتى يقطع العلاقة ويبعد وبطبيعة كل واحد عنده الحق.
1: فوالا دونك هوني معناها لي ديغا يكونوا موجودين. بعد شوي باش نحكيو على القدرة على التجاوز. هل الناس الكل تنجم تتجاوز المرحلة هذه؟ الناس الكل تنجم تسامح؟ هل اليوم إذا كان زوز عندهم القناعة والاستعداد ويمشيوا عن طريق مختص ولا تيرابي دو كوبل ممكن يصلحوا إلا فما حاجات وسمعناها في الريبوندور برشا يقولك اللي تصلح أو تكسر ما يتصلحش. دونك لهوني كي تهدز الثقة أنس فما طرفين بصفة عامة عبد متضرر وعبد اللي قام بالحاجة اللي هزت ربما الثقة. هل فما فرق بين حاجة سابقة للعلاقة تحكي على ماضي خبى عليها مثلا اللي هو كان في السجن وإلا خبى عليها حاجة في الماضي متاعه أو هي خبيت عليه حاجة مهمة في عينيه وبين حاجة تخبيت أو صارت وقت اللي هما مع بعضهم أثناء العلاقة فما فرق؟
9: ثم هو ثم فرق بطبيعة الحال، على خاطر كيف نتحدث مثال على مسائل رئيسية في الحياة الزوجية كما الفيدليتي، مثال نوسيون تاع الفيدليتي هي نوسيون تحدث فيها على إنسان ما بعد الزواج، يعني حتى الخطأ لما يصير قبل الخطأ لا يعتبر كما الخطأ ما بعد الزواج. فرق ثم كبير ما بيناتنا في الفترة وإحنا قبل ما نتزوجوا، إحنا مازلنا ما نش متزوجين، ما نش كوبل، يعني المستوى متاع الصداقة متاعنا ما هوش قوي برشا وما هوش كبير برشا، فثم حاجات ربما تنجم تتخبى، وثم حاجات من بعد الزواج ما نجموش، ما عندناش الحق نخبيهم لأن إحنا توا متزوجين. إحنا توا نكلوا فرد صحن ونشربوا فرد كاس ماء ونعيشوا فرد دار وفرد بيت ونبارتاجيو في الحياة الكل مع بعضنا، من بعد أنا ما في باليش بيك اللي أنت تقرأ الحاجة الفلانية وعندك طموح تحب تمشي للبلاد الفلانية، من بعد ما في باليش بيك اللي أنت تاكل في الحاجة الفلانية ولا مش الحاجة الفلتانية. يعني هذوما بطبيعة الحال كلهم حاجات بعد الزواج يولي ثم منظور آخر، يولي ثم يعني تخمام آخر ما هيش نفسها، ما نجموش نتحدث على نفس المرحلة، كل حاجة وعندها مبادئها، لكن بطبيعة مش معناها قبل الزواج أنا من حقي نخبي كل شيء
1: ونعمل على فما عليها قبل الصراحة زيدة.
9: ولا نعمل أخطاء بطبيعة ثم صراحة، ولهنا الحقيقة اللي يدخل في المسألة هي المسائل العائلية والثقافية.
1: أي.
9: ثم حاجات ثقافيا مقبولة ثم حاجات ثقافيا مش مقبولة،
1: وهذه مش نحكي عليها بعد شوية، شنو المقبول شنو اللي ليش شنو اللي يتصنف كخطوط حمراء والحاجات اللي نجمو نجوزها واللي ما نجموش. في الأثناء مش ناخذ معنا سي محمد من تونس. سي محمد باش يحكي على تجربته ويقول زوجتي خانتني مرتين وسمحت على خاطر اولادي، ولكن بالنسبه لي حكايه فارغه ما يتصلح شيء. هوني باش نحكيه على اعاده تكرار الخطا، على خاطر الانسان اللي سامح ممكن فمن يسامح وتتجاوز، ولكن هل انه ممكن معناها الشخص المقابل يحترم الخطوه هذه ولا لا؟ سي محمد مرحبا بك.
13: السلام اختي
1: ديما،
13: راني نتبع في برنامجك ويعجبني ياسر برنامجك ومرحبا بيك.
1: يعيشك يا سيدي، شكرا لك يا سي محمد ونشكرك على تقاسم تجربتك. دونك سي محمد، بالنسبه ليك السماح مش ديما يصلح الثقه.
13: والله اسمعني اختي، انا سمحت المره الاولى تخنت خيانه عاديه، فهمت؟ جات بوها وامها حدايا ضيافه عند خاطر هي عندها اربع عزاب مش بالقدا، فهمتني؟ قعدوا حدايا نهارين وانا نخدم دهان، فهمتني؟ على باب ربي جيت ونهارت لي مروحين، مديت لهم كل واحد 20,000، بعد من غد ومشيت نخدم جيت ننقض دار فارغه ما فيها شيء، جات امها واخواتها وفرغوا لي الدار، وانا عندي بنتي قرايه ديما تجيب في 19 وتجيب في 18 تقرا في ليسي الشاب، فهمتني؟ قعدت شهر كاكا وباش تضيع لي الطفله من القرايه، واللي مشيت للمدير كلمته وقلت له راه هكا وهكا، قال لي
1: اي ما شو الاسباب محمد؟
13: ما عرفت توا، ريت من عام 2012 دي نحكيك فيها، من توا ما عرفتش شنو السبب هذا، هي تمشي لدارهم تسكن في سيجومي تمشي سبت واحد، فهمتني؟ ما نعرفش شنو السبب. بعد ولا تلحلح ورجعتها ورجعت الدمش وقعدنا نعيشوا بالقدا، فهمتني؟ نهار من نهارات روحت نلقاها خاينتني في داري مع صاحبها في بيت نومي، مشيت انا الكوجينه جبت سكينه ما نكذبش عليك، فهمتني؟ ومن بعد طيشت السكينه ونعلت الشيطان وخزرت لولادي، وانا بنتي وقتها سعيد تقرا في الجامعه وباش تتخرج وباش تخدم، فهمتني؟ خزرت لولادي، وبعد قعدت حقرها ما نكذبش عليك، قعدت تجي شهرين هنا بحذايا حقرها ما نكلمهاش، مصروفها تخدم لا تخدم، راه نجيب مصروف ولادي لبس فيهم بالقدا، فهمتني؟ اموري سته زيد، فهمتني؟ نشقى على ولادي نبدا هابط من الدوح انا سته تيقان ساعات وحدي، فهمتني؟ نطيح نموت، فهمتني؟ ما عجبهاش الحال، هزت الطفل الصغير، عندي طفل صغير.
1: على شنو ما عجبهاش الحال محمد؟
13: اللي انا حقرها. خليت روحك هكاك حتى نصلح وحتى ننسى وحتى بشوي بشوي هكا هكا نعرف انا ولا انا غلط. هزت روحها وهزت الطفله قعدت حذايا، الطفله ملي تخرجت عيطولها تخدم ما نكذبش عليك، لا عملت مطالب لا حد شيء، من جمعتها عيطولها شركه تخدم لتو تخدم لاباس عليها، معناها انا توصلت بنتي باش تعاوني على الدنيا، فهمتني؟ مشيت لامها كذبت عليها قالت لها راهو يكسروا راهو يهدوا راهو شنو حاسيله ما نطولش عليك سكنت 5 سنين بحدا دار امها والطفله تخدم عليها فهمتني تعطي فيها في 300,000 في الشهر فهمتني ومن بعد خرجت من دار امها اللي عملته معايا انا عملته مع دارهم وامها هي السبب راهو في خراب داري باش نقول لك
1: خاطر امها توا اذا كان صارت خيانه محمد مدخل امها
13: لا امها خاطر ما سمعتها هي ما سمعتنيش انا جاني ولدي بالكهرباء وقلت لك عندي الزولاد وبنيه منها فهمتني الوليد اكبر من البنيه فهمتني جاني ولدي بالكهرباء قال لي بابا نمشيو نجيبوه احنا في الدروس طالعين والمراه عرضتنا بعصاه تحقر لي بنتي وشدتني من خناقي وتحقر لي بنتي ولينا وإحنا على رواحنا
1: تدخل العائله في كوب اللي صارت معناها يا اخي انا ما عندوش علاقه مباشره محمد احنا خلينا في اطار
13: ما فيهش
1: اي في اطار انت وياها معناها انت كي فقت المره الاولى حبيت تعطي فرصه وتسامح هكا ولا
13: هي ما صبرتش
1: هي ما صبرتش على شنو
13: بعد الخيانة الثانية يعني ما صبرتش
1: وانا نحقرها
13: انا صبرت هي ما صبرتش معناها ندخل للدار ندخل الكوجينة نهز عشايا نطيب قهوتي وحدي الصباح وما نكلمهاش
1: اي مازال ما صارش حديث في الموضوع اي
13: صحيت فهمتني ما عجبهاش فهمتني اختي هي اللي كانت قاعده في دارها تو عندها 7 سنين من اللي مشيت وحارمتني من ولادي
1: وما طلقتوش محمد
13: لا ما طلقتهاش انت هربت من الدار انت طلق انا ما نطلقش انا ما نطلقش ما نطلقهاش اصلا
1: علاش محمد انت ما تضريتش من اللي صار نفسيا
13: ضريت لكن صابر ما هو انا عندي يعني عندي خويا شيخ فهمتني خلي هذا ابتلاء من عند ربي ما يصيرش تو ربي ياخذلك حقك اما الحاكم في تونس ما ياخذلكش حقك
1: اي معناها منذ 7 سنوات محمد كي صارت الحكايه هذيا تكسر كل شيء ما رجعتش العلاقه قعدتوا فقط على الاوراق متزوجين ولكن ما معناها انت من ناحيتك فما استعداد باش ترجع باش تسامح ولا فماش استعداد منها هي ورحنا خاطر عندنا فيرسيون نتاعك انت بالطبيعه ديما نسمعوا الطرف اللي يحكي هذا السبب الوحيد ولكن ما معناها فقط على الأوراق تاو متزوجين
13: اسمع صحيت على الأوراق اسمعني أختي
1: أي.
13: أنا مشيت لأمها جاني ولدي قال لي راهي مامتي مرضت ودار شنو وراولي عملت بابا معك أنت راهو عملت مع مامتي مشيت لأمها وما قعدت كحدها قالت أنا لو كارني سمعتك أنت قلت لها راهو بنتك هكا وهكا وهكا كيما حكيتك لك أنت بالضبط
1: أي.
13: فهمتني قالت لي ما فماش تصليح قلت لها انا اذا تحب ترجع الدار موجوده فهمتني وتجيب لي ولادي ونصرف عليها كيما اليوم كيما غدوه
1: معناها الاستعداد موجود محمد باش تتجاوز ولكن على انا اساس على اساس تحكي وعلى اساس ما تتعودش الحكايه على اساس
13: هي صحيت على اساس ما تتعودش الحكايه وعلى وهي في البلافون زعما خاطر تاعو بنتها تخدم وتخلص 3.5 ملايين وكاريه بها بنتها فهمتني انا قلت لك انا بعدي انا سكنت 5 سنين في دارهم واللي عملته معايا انا خيانه عملته مع دارهم بالضبط
1: كيفاش توا محمد خيانه زوجيه حاجه ومعامله مع العائله حاجه اخرى ما نجموش نقارنوا محمد معناها تحكي في طبيعه في كومبورتمون
13: صحيت هي سيم مشيت في الامور هذيك هي تو في دارهم تهز ولدها يقرا في الابتدائي مازال بنتها تمشي تخدم وهي تخرج تسرح حتى فاقوا بها اخوتها عندها اخوات رجال
1: اي وانت رغم هذا محمد مستعد باش كمان تعطيها فرصه وتصلح
13: نعطيها فرصه ونصلح خاطر وليدي انا قلت لها اقعد نكملوا الطفله نعرسوا لها ونكملوا نكبروا الطفل ومن بعد تحب تمشي على روح امورك
1: محمد على انا اساس ممكن جوستومون اعاده بناء علاقه لازم يكونوا الطرفين مستعدين شنو الكلام لازم يتقال هذا باش نحكيوا فيه مع ضيفنا بعد شويه اسكو يكفي انه طرف مستعد ولاخر ليه والا ليه شنو لي فور لازم يصير شنو الحديث الاسس اللي عليها تعاود تتبنى العلاقه والثقه باش تقعد معنا في الاستماع محمد على خاطر بعد شويه باش نحكيوا عليها النقطه هذيا جوستومون بالتفصيل نشكرك برشا محمد وديما راونا نقول العهد على اللي يحكي الفيرسيون خاطر نجم يكون فما اسباب اخرى اسباب خفيه ساعات كيما باش يحكي احمد ربما ثقه تهزت على خاطر الطرفين خان وغيره دونك ديما ناخذوا الفيرسيون بتحفظ ونمشيو نسمعوا احمد من تونس
2: المدي ساعتين للعبه العشيه ليندا رحالي
1: احمد ان شاء الله الصوت خير والكاليتي ما احسن. احمد يقول هذا ثقه بيناتنا، انا خنت وهي وتخنت زاد كيف كيف، ولكن تو مع بعضهم كيفاش زعم العلاقه تو. احمد مرحبا بيك.
13: السلام اختي لينده، مرحبا بيك وبالظروف. الحمد لله
1: عايش لك يا سيدي، مرحبا تحيه ليك. دونك احمد ثقه تهزت من الطرفين
13: صحيح،
1: ولكن حاليا انتم مع بعضكم، هل انه عودتوا بنيتوا الثقه والعلاقه ولا مع بعضكم ولكن فما بعض التشنجات؟ ما زلت
13: اكيد بازل بعض التشنجات، خاطر عمرها حاجه تكسر ترجع كوم يلفو.
1: ايوه
13: الحكايه بدات علاقه حب ومحلاها على الاخر، يعني كخطوبه كصحبه تبنت بزواج. المشكلة نقص في الوعي في اللي كوب التوانسة، خاطر ما نحسيبوش يعني الصحبة والخطبة كما العرس والمسؤولية. دوبا دي مارينا عرس، يعني تصدمنا بالواقع وواقع الحياة لاخي، يعني صار كل برد فير، صار كل تسلط من الطرفين باش ما نظلمش بنت الناس. دا كل واحد يعني حب ينبوزي رايه وحب يعني يجبد ليه.
1: ايوه
13: وبعدك نقاط متعدة خلت يعني غلطتها هي اللي ما نتعاركوا على حاجة بسيطة، تمشي تشد دارهم يعني بجمعتين بالشهر بشهرين بستة شهور، فهمت؟ زعما غضبان وعلى حكاية فارغة، يعني مش حكاية يعني تستحق أني واحد يمشي يسيب داره. وعلى ذاك بدأت خيانتي الحقيقة، معناتها واحد يستعرف معناتها يقعد ستة شهور ثمانية شهور بعيد على البختناغ متاعه مع الانتوراج اللي يعيشه، يعني كخروج كذا يضعف، وعرفنا صغار احنا وفي البرونتيز معناتها زوز في العلاج دي بانتانكو، عرسنا معناتها عرسنا صغار وواحد ضعف لاخي، كي واحد يغلط مرة تسهلوا الغلطة اللي بعد الحقيقة.
1: معناها أكثر من مرة غلط، وحتى كي رجعت هي معك غلط.
13: كي رجعت معايا من الأول ديما نحاول نصلح، غير ديما نقول ما تصلح شيء. المحالة هي ما فقتش بيا معناتها حتى كي رجعت، يعني
1: مرات الاخرين ما فقتش،
13: بعد ما فقتش
1: بعد كيفاش انت تخنت من طرفها هي؟ زيدا
13: طرفها هي تخنت وقتها كي صار بينا في بروسيدور الطلاق، يعني جات فترة قعدنا 3 سنين ونص 4 سنين يعني في بروسيدور تاع الطلاق، يعني خاطر صحيح يعني
1: كل واحد مشي على
13: روح. كل واحد نوينا باش نمشي على روح، احنا ما طلقناش اوفيسيال، يعني البروسيدور طولت شوية. وبعدك قررنا باش نرجع، وكي رجعت يعني دوبا رجعت كي اي راجل يعني يدخل الدوت، يعني يقول زعما تاخذوا نغم تاعو قعد المده هذه الكل ما شاف حد، جاتني كوريزيتي باش نبربش باش نشوف.
1: يا اخي استعرفت ليه في الاثناء شكون؟
13: لا ما استعرفتش، انا اكتشفت واحد
1: اكتشفت ليه في الاثناء عرفت شكون. اما وكي رجعت معاك لي معناها كي رجعتوا مع بعضكم في فرصه ثانيه، وين كيفاش حكيتوا احمد في الموضوع؟ كيفاش عاودتوا رجعتوا باش تبنيوا؟
13: اكتشفت انا اكتشفت هي صرحتني، ما غير قالت لي ما نجمش نوخر فيت فيه بالتوالي، حبت هي تبعد من العلاقات هذوك الخارج طرز الزواج بشويه بشويه، خاطر قالت لي ما نجمش نخرج تو دانكو. طلبت السماح، قعدت انا في صدمه، يمكن خاطرني انسان شرقي اونتر بارونتيز، وبعدك حاولت نتقبلها الحكايه، خاطر قلت انا بديت انا نتقاسموا، قلت احنا بشر نحكي مع روحي نحكي
1: زي ما
13: قلت احنا بشر، علاش احنا مجتمع ذكوري نسامح الراجل ما نسامحوش المراه؟ قلت احنا معناتها خطائين، بالك شي واحد يتوب من مشكلة، حتى لو عملت سومبلون معناتها قدامها اللي أنا ناسية، مع عمري 4 سنين طول ولا 5 سنين رجعنا
1: ما نجمش،
13: عمري لنسيت عمري لنسيت، وديما قعدت يعني فما هكا شرخ ما بيناتنا، فما شوية قلة ثقة، حاولنا يعني نستحفظ على صغارنا.
1: وقلت الثقة من طرفين ولا أنت أنت بركة قعدت في الشك؟
13: أنا الشك حتى كان فما شك من ديكلاريهش، يعني خاطر نعرفها يعني دباز بنت ناس وبنت أصل بعض، أنت خاطر أنا من الأول عندي لها صورة كبيرة يعني تاع عائلة محافظة تاع مرأة عندها برنسيب، فهمت؟ على ذاك تهزت فيا الثقة هذيك. يعني
1: آخر سؤال أحمد، هل حاولتوا تشوفوا مختص سان تيرابو دو كوبل يعطيكم ثنية؟
13: أنا قلت لها هي ما حبتش، فهمت؟ حبيت يعني بأمور علمية كذا، خطر حتى كي رجعنا راهم ماهيش يعني حلوة العلاقة 100%، رجعنا أكثرت على جلب باش يتربوا صغارنا مع بعضنا ونكبروهم
10: ونحاولوا ساعات راه تعدت دي مومون حلوين حتى كي رجعنا مي ثم
1: فما برشة حاجة قاعدة
10: فما برشة تخيستيس برشة نظرة تاع لوم برشة نظرة متاع انت دمرت حياتي انت خليتني عايش في النار هذية عرفتها ما غير من غير ديكلاراسيون ما ساعات تصير الديكلاراسيون كي نطلع معناتها اما كتحسك
1: احمد احنا معنا مختص في البلاتو نتفاعلوا مع مداخلتك بعد شوية على خاطر باش نحاولوا ساعة الجاية بعد اخبار ماضي ثلاثة نحكيوا على معناها اعادة البناء ممكنة ليه هل تقعد فما وجعة من الداخل هل من حق الشخص يحسها وإلا لازم يعيش دون لديني وإنه يرفض هذه الكل نشكرك برشا أحمد على المداخلة متاعك نشكر محمد قبلك ونرجع بسؤال معك أنس قبل ما ناخذ معنا فاطمة غابيد ما مانيش باش نحكيو توا على إعادة بناء الثقة هذيك نخليوها للساعة الثانية ولكن خلينا نحكيو على الأثار حتى كان معناتها كي تصير الثقة تهتز هوني نحكيو على خيانة تنجم تكون الأسباب أخرى فمشكون على حكاية فلوس فمش كون خبى حقائق على حياته على حاجات مهمة للطرف الآخر ما حكاهمش معناها الحاجة اللي يحسها الطرف المقابل حكينا أنه تتهز الصورة متاع الآخر شعور بالأمان الشك إلى آخره ولكن هل من حق الإنسان يشعر بالألم حتى كان أنه حاول يتجاوز من حق الإنسان يتغشش يعبر على الغضب متاعه وإلا الغفولمون نجم ينفجر من بعد
9: أي ما يلزمش الانسان يدخل في النكران معناها كاني ما شفتش لا كاني ما قريتش كاني ما توجعتش كاني ما صار حتى شيء هذا كذا دي لا يلزمني نعترف باللي صار نعيشه كيف ما هو نتألم كيف ما يلزم نتألم نشوف روحي نحكي مع روحي بالقدا ونفهم هل انا الحاجه هذه نجم نصلحها ولا ما نجمش نصلحها نحب نعطي فرصه ولا ما نحبش نعطي فرصه على الاقل من جهتي من بعد نتواصل مع الطرف الاخر ونشوفه هل هو مستعد باش يكون خاطر القاعده سهله ليندا احنا الخطا البشر كلنا نغلطوا في الحياة الزوجية يصير التقصير يصير ساعات الخطأ وساعات حتى الظلم لكن الخطأ مقدور عليه ويتصلح ونتجاوزوه وكان الناس بغلطة ينفصلوا راي الناس كل منفصلين لكن الطبيعة والكاركتير والبيرسوناليتي هذوما الحاجات اللي جامدين وثابتين ويقعدوا في كل مرة يتكرروا كما المثال الأولاني اللي كنا نسمع فيه خطأ يتعمل وبعد خطأ يتعاود وبعد خطأ يتكرر وبالتالي يبدا هو كاركتير الحقيقه الانسان بطبيعه الحال معناها حاجه مش باش تتغير مش باش تتبدل باش تقعد متواصله كيف ما هكاك الانسان اللي معايا كيما غشني من الاول في خيانه ولا حتى في اي حاجه اخرى باش يعاود يخونني في المساله هذيك اذا كان هو ضربني باش يعاود يضربني اذا كان هو اعتدى عليا ولا نقص مني باش يعاود يعمل نفس الشيء جوست شويه برك باش يدور وينسيني انا ويرجعني انا ونعاود نرجع لنفس السيركل اي بوي هو باش يستعيد الاخطاء نتاعو ويعاود يعمل كيف ما عمل من الاول اذا هو كاركتير نقرا حسابي اللي هو مش باش يتصلح بطبيعه حتى وانا قرا حسابي مش باش يتصلح ثم ناس تحب تقعد
1: بالضبط الناس اللي تحب تقعد كيما سمعنا محمد وكيما سمعنا احمد الاستعداد انهم يكونوا موجودين ويعطيو فرصه للعلاقه ولكن قالك ما نجمتش حاولت ولكن فما حاجه قاعده توجع قاعده تؤلم قاعدة مخبية في الذاكرة في العلاقة عنده 4 سنين ولكن ما صفيتش 100% القلوب هذايا طبيعي
9: على خاطر ثم مسائل تتمس على المستوى العاطفي ماهيش على المستوى الفكري على المستوى يعني الإدراك المعنوي للأشياء هي مش معلومة هي حاجة مست الثقة ثقة هي شعور ماهيش فكرة تتحط كيكا سامبل في المخ هي شعور كامل يحسه الإنسان يلزمها شوف هو ملول قالك نعرفها اللي هي بنت عائلة ونعرف منين خذيت ونعرفها هي كإنسانة البلاصة الكبيرة اللي كان هو حطتها فيها وكالفكرة اللي كان هو عاملها كشعور الكبير بالأمان اللي كان يحسه اتجاهها هي من بعد تمس وبطبيعة يتمس يتمس على المستوى العاطفي مسائل كيف ما هذه طيب إن شاء الله بعد ندقوا فيها لكن رأي ثم مسائل ساعات الإنسان في وعيه يعرف اللي الإنسان ذاك تصلح 100% وندم ومعاش بشي عاود الغلطة هذيك وانا واعي ونحب نقعد معاه لكني مازلت موجوع لهنا المسائل تنجم تكون تولي وسواس نوع من الوسواس القهري اللي يتطلب علاج فكرة ما حبتش تتنحى من مخي السيد ولا السيدة هذيك ولا محليه ومسكين عاطي أكثر من جهده وتبدل
1: ولكن الشك يقعد موجود
9: وربي توب على الناس الكل وبين اللي وتبدل لكن أنا ما نجمتش نبرة وقتها البسي والبسيكوتيغابوت راه يعاونك بالقدا بالقدا
1: بالضبط ولهوني هل من حق الناس اللي ما تنجمش تبرة أنها تقطع العلاقة وإلا ليه ولا تقعد فما تأنيب ضمير وإلا كيفاش نجمو نراو منظور الناس اللي حتى في الريبوندور يقول لك اللي تكسر ما يتصلحش مستحيل مش ممكن فما ناس تستعرف انه مش ممكن وفما هل انه فما اون ثيرابي ولا الطريقه جوستمون تخلي هل يتمس في العاطفه انت قلت هذه حاجه مش فكريه عاطفيه تتصلح ولا ليه هذا نجاوبوا عليه بعد شويه نسمعوا فاطمه معنا من رواد
2: المدي ساعتين للعبه
1: مدى فاتمة تقول سمحت راجلي برشا مرات وقلت ويتصلح ولكن في الأخر خسرت كل شيء. تقول حكاية فارغة وقت اللي تهتز الثقة يوفى كل شيء. فاتمة مرحبا بيك.
14: ألو عسلامة. مرحبا عايشك مدام لندا.
1: يعيشك تحية ليك. مرحبا.
14: يعيشك.
1: فاتمة أنت سمحت وعطيت أكثر من فرصة ولكن وكنا طرحنا سؤال هل فما ناس تحاول تعطي فرص وتندم في الأخر ولا لا؟
14: تعطي الفرص وتندم على خاطر بالنسبة لي أنا عطيته برشا فرص سمحته حتى في الحبس يعني تحكم عليه بالحبس وسمحته النفقة ما هوش قاعد ينفق على صغاري من خذيته لطوى ولدي عندي 17 و16 سنة معناتها ديما يكذب يقول سامحني ومن بعد حكي زيادة يرجع كيف ما هو ما فما حتى فرق باش نحسه اللي هو تبدل ونقول له مسيج على خاطر صغاري على خاطر العشرة
1: معناها من أول ما تزوجته متنصل من المسؤولية بخلاف هذه شنو الحاجات الأخرى اللي عملها معنى أخطاء
14: مثلا الزار بالفلوس يخبيهم الرهب قدامي الفلوس فلوس يقول لي ليه مش فلوس يا ذيك ما أنا متأكدة اللي هي فلوس ومن بعد آخر مرة في 2024 قال لي أنا رأي الفلوس هذيك كانت رأي فلوسي ونجيبها معناتها فلوسي وكل شيء وانت عديت عليك ما سامحيني وانت بنت ناس وسامحتيني وكل شيء في الأخر حكي زيد رجعك كالعادة
1: معناها الإشكال الأساسي أنه عمره ما تلهيب صغار ولا صرف عليهم على 17 سنة
14: جملة أخرتها في العيد سنة قلت برك هو ما يعطيش نفقة وكل شيء وكحكي معايا في العيد سنة يعني بكل ثقة قلت زعمة ما أنا ما كلمة يعني نخمم ونحب نصدق يا اخي في الاخر قالوا ليدي باش نجيب لكم العيد وكل شيء ومن بعد حطيش ليله العيد ما جابش ليهم العيد ومن بعد خذا طلبت وين يعني ما جابش ليهم العيد تصوري انت زوزة اولادي استناه وسامحيني دخلت في بعضي في الكلام
1: اي
14: كي قالوا باش نجيب لكم العيد معناتها استناه اولادي ليله العيد ولدي استنى عندي ولدي بعمره لا قال ماهوش باب ليله العيد ليش تلقيت خليه ما عادش عندي بو
1: نطفع عليك فاطمة معناها فما ديسيبسيون صارت خاطر فما كذب يعني في الحكاية
14: جستما وخزر لي ولدي أول مرة يقول هيلي قال لي ماما نحب نسألك عنده تأخر خطره يفهم بالروتار خطر لي قال لي ماما معناتها بابا كذب قلت له ليه يمكن عنده ظروف ما تعرفش عليه معناتها ما حبيتش خطر خاطر انا مربيه ولادي على الصدق على الثقه على الكلمه انا ولادي الحمد لله كي يخرجوا يقولوا لي ولادك متربين ولدي المريض ما تعطيهوش اللي هو مريض جمله
1: لطف عليك يا فاطمه معناها من البكيه نتاعك نفهم فاطمه كانك شويه فما خيبه امل ولا معناها ديسيبسيون في الفرص اللي عطيتها ولا في الشخص خاطر تبارك الله 17 ولا 18 سنه باقي كنت عندك امل يعني
14: 17 سنة وانا ديما نعطيه في الفرص راني 17 سنة وانا نعطيه فيه 18 سنة وانا نعطيه فيه في الفرص وراو نحكي معاه كأنه عبد صغير ونقوله رد بالك راهم ولادك راهم مستحقينك راهو كذا وولادي ما شاء الله عندي الطفل الكبير أطول من بو ما تقدرهوش انتي ومعنت في وسط خويله يعني تكسر لهم شخصيتهم في وسط خويلهم يسنوا في العيد وفرحانين وقالوا لأخو هما ما حسوهاش أكثر من اللي خويلهم سمعوا وما جاهمش العلوشرة كان يعني ما قال لهمش ولا ما أقفى
1: ما وعدهمش يعني أي
14: كان ما سمعوش أخوتي ما يحسوهاش ما يحسبوهاش معاه
1: لطف عليك يا فاطمة فاطمة أنت توا معناها منفصلين ولا ما زلتوا مع بعضكم فاطمة
14: هو على روحه في دارهم وهنا في دارنا
1: كل واحد قداش من عام عندكم على الوضعية هذه
14: برسك تويك عنا عامين معناتها وكل ما تصير مشاكل دارهم يدخلها في عائلتي ومعناتها في عائلتي المصغرة يعني فيما بيني أنا وياه ولادي ما عادش أمل حتى سامحيني تطلق للضرر حتى كي قدمت تطلق للضرر خسرته ما ديما نخرج بالرفض
1: واضح فاطمة، إن شاء الله ربي عوض لك في صغيراتك دجا اللي هما تيج فوق راسك وعرفت تكبرهم وتربيهم، وإن شاء الله ربي فضلك ليهم زدا أنت كيف كيف. وهوني أبش نتفعلوا مع مداخلتك، ولكن منصور سنة فينا كملوا معها المداخلة بالتليفون، دونك عنف ضرب تخلي عن المسؤولية، ولكن الفرصة ديما 18 سنة. اليوم فاطمة من صوتها والبكية متاحة ساعات فما حدود نخلطوا لها أو ما يسمى بالخطوط الحمراء. تبع شوية نرجع على اللي قالته فاطمة، نمشوا لنابل معنا منصور. منصور من نابل يقول سبب أن تهزت الثقة بيني وبين زوجتي أنه فقت به مخبية فلوس، ومن وقتها العلاقة تبدلت. ويحكي لنا منصور أكثر تفاصيل شنو اللي صار بالضبط. مرحبا منصور، تحية ليك.
15: عشرة نسيتي، مرحبا بكم.
1: يعيشك يا سيدي، مرحبا، تحية ليك منصور. دونك ساعات واحد كيخبي معلومة، يخبي يظهر لي هو ديتاي صغير، يظهر للعبد الآخر حاجة كبيرة، تنجم تهتز الثقة.
15: الإنسان كما يقول أنا عن مثل خبي ضي القطوس، ناحي ضي القطوس. أنا واحد من الناس تربيت على حاجة كما نخبي حاجة، ما خليش أنا نعيش قد قد، على خطر ما تعرفش شنو، تبطل الخدمة كل شيء. فهمتني؟ أنا تو متزوج عندي 12 عام والحمد لله ما زلت متزوج، معناتها ما صارش انفصال.
1: الحمد لله.
15: فهمتني؟ هي كيف خطبت كل شيء، عينها محلولة، تحب الكماليات أكثر من الضروريات، ما تخممش في حاجة اللي يلزم، تخمم كان في حاجة اللي ما توري أكل النرجسية، أكل الديكور، معناتها تلوش الديكور أكثر من اللب، تلوش القشور أكثر من الجوهر. فهمتني؟
1: أي
15: يا أخي تزوجنا وكل شيء، فهمتني؟ معناتها أنا كنت أول حاجة شريكي ما نوريش قداش نخلص، معناتها ما تعرفش لي في جي بي نتاعي، كل مره نخبي، كل مره نخبي كل شيء. فهمتني؟ معناتها حاجات ضروريه اللي نطلع له فلوس، حاجات الكماليات وكل اللي نتاع هاوش نصيف وهكذا ما نظهرش فلوس. الانسان يعيش، انا انسان متوسط، معناتها مانيش ثري لي نجم ما نخممش في غدوة، لازم نخمم في غدوة.
1: أي؟
15: على سنة، على مرض، على حد شيء. يا أخي معناتها قاعدة تعمل في شؤون المنزلية، فقط مبلغ معي. شنو ما هذا، شنو ما هذا، قلت له فلوس ما صدقتش لي، أنا صاحب مخبي، أنا مخبي عندي الفلوس، معناتها فهمتني؟ من وقتها ما عادش مصدقتني جملة، حتى كنا حلفلها راني ما عنديش، هتقول لي انت ياكم كبي الفلوس. فهمني؟ معناتها كل ريت الشك كيف يتزرع، حتى لو تتنحى كل بذرة، كل شجرة متاع الشك تقعد البذرة، كل بذرة ذيك معناتها تقعد كل نقطة الكهلة، قعدتش النقطة الكهلة، معناتها كل معناتها تتحسب على أقل حاجة. فهمني؟
1: اي ما عادش عندها ثقة، معناها كي تقولها بالحق ما عنديش فلوس، بالنسبة ليها انت مخبي عليها.
15: أكيد خاصة إذا كانت مثلا ناخو حاجة مثلا مرة نقول لها ما عنديش وكل شيء، وبعد نولي عندي، منين جي من أين لك هذا؟ فهمتني؟
1: بعد نولي عندي منصور.
15: أكيد.
1: حكيت منصور، فسرت لها اللي أنت فما سبب واضح علاش تخبي في الفلوس النهار تحتاجوه، المرض، الحاجة لا قدر الله، ولا ما فسرت لهاش؟
15: إيش نقول لك؟ الإنسان هي انا شفت المعدن تاع مرتي، انا نحبها برشا، فهمتني؟ ما حبيتش نفرط فيها ولا نتخلى عليها، على خاطر نعرفها هي بنت اصل وكل شيء وتحبني فوق هذا الكل. معناتها الصفه الخايبه هذه ما حبيتش نتخلى عليها على خاطرها. قلت بالك تتداوى، معناتها تتعالج في قدم الايام، فهمتني؟ قلت انا تخلت، معناتها حبيت نشد العصام الوسط وخبيت على بفصل نية. ما نشيش نخبيه انا باش ناخو مرة اخرى ولا باش نصحط عليها ولا باش ناخو حاجة ولا. فهمتني؟ معناتها كل انفا لا هي ولا ولادها، معناتها
1: معناها ديزيكونومي. اي اما فسرت لها ولا ليه منصور؟ اللي هما النهار تتغسروا فيه ولا حاجة، فسرت لها حكيتوا، معناها نقصد على الحوار.
15: اكيد اكيد الفاز هذه راهي عندها سنوات، نحكي لك فهمتني؟ معناتها على بداية زواجنا. أما احنا توم زواجها متواصلة، ما تحسوا متقطع، تحسوا كل مرة تبرد، مرة كل مرة كيفاش، مرة تبعد، معناتها ديما تذكرك، معناتها كل مع الإنسان إذا كان مثلا إذا كنت عندي عيوب ما أقوى من هذايا مثلا لا يقدر نشرب طبعا سي تاع كذا فهمتني سبحان الله ما تقهاش بالطريقة هذه معناتها
1: أي في الأثناء منصور أنت تغيرت شوية تعيشوا معناها فما الوزير فما ساعات محويز فما ولا كان الضروريات فقط خاطر أنت قلت قبيلة مثلا تصيفة ولا حاجة ما الفلوس هذيك تقعد معناها بدلت شوية في تاخذ بخاطرها ساعات مرة في القديش ولا ليه
15: أكيد أكيد إيش نقول لك كان مثلا لا تدايتك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط معناتها كان أنا شو نشد بتبيع اشتهرب لمرأة وش تتخ معناتها
1: معناها تحاول تخلق توازن منصور به واضح منصور جمع واد أخبار ماضي ثلاثة على موزايكا فام ماذا كاش بخلي ميكرو الزملاء من قسم الأخبار ولكن مش نتفعله مع مداخلتك أنت منصور ومدام فاطمة والمستمعين بعد الأخبار تاع ماضي ثلاثة برشا أسئلة نجاوبوا عليهم شنو اللي تخبى وشنو اللي ليه وكنا نحكيه في الكواليس نميك على الشهرية الفلوس تتقال ما تتقالش شنو الخطوط الحمراء شنو الحاجات اللي نجم نجاوزوها ونسامحوا عليها وشنو الحاجات اللي تنجم تجرح توجع وتقضي على الثقة في الكوب ربما حتى ما تعاوش تتصلح فهو مش نحكيه كيفاش نجم إعادة بناء الثقة من جديد في كوبل بعد ما تهتز الثقة هذية هل هذا ممكن هل متاح للناس الكل وإلا ليه وبرشا نقاط أخرين نرجو نحكيه فيهم بعد أخبار ماضي ثلاثة فهو معكم حتى الأربعة
12: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتين موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
16: This continent knows have both been perpetrators of racism.
17: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
18: I have a dream.
12: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
19: بغداد foudroyée, semblant surgir de nulle part les missiles américains.
20: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
21: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
12: مع الياس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري الجامعة العامة للتعليم الثانوي تحمل وزارة التربية كل ما من شأنه أن يمس استقرار الامتحانات الوطنية نتيجة ما أسمته ارتجالية في اعتماد الآليات الكفيلة بكبح عمليات الغش الإلكتروني وسلبية في حماية الأساتذة المراقبين يأتي ذلك بعد استدعاء أستاذ مراقب بقفصة للتحقيق إثر شكاية وصفتها الجامعة بالكيدية ضريبة قيامه بواجبه في كشف عملية غش لتلميذ بمركز امتحان بأم العرايس وفق نص البيان ونقابة التعليم الثانوي تعتبر أن استدعاء أستاذ للتحقيق معه من قبل السلطة الأمنية على خلفية كشفه عملية غش يمثل مسا من كرامة المربي وحطا من معنويات كافة الأساتذة المراقبين ورسالة سلبية تمس كل من يعمل على ضمان نزاهة الامتحان الوطني داعية إلى إيقاف أي إجراء أمني ضد الأستاذ المراقب ورد الاعتبار له اعطاء إشارة انطلاق موسم الحصاد للموسم الفلاحي الحالي بقفصة وذلك بأحدى الضيعات الفلاحية بمعتمدية سيدي عيش من ولاية قفصة والمكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية منجي عافي يؤكد أن تقديرات إصابة القمح الصلب لهذه السنة في حدود 20,000 قنطار لترتفع مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت فيها الصابة 180,000 قنطار مشيرا إلى أن ولاية قفصة أصبحت قطبا من أقطاب زراعة الحبوب دوليا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يعلن عن خطة مدتها 6 أشهر بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة فيروس إيبولا معبرا عن تفاؤله حيال إمكانية احتواء تفشي المرض في هذا السياق، وزارة الصحة في أوغندا تعلن وفاة شخص وتسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس إيبولا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 19. مجلس الشيوخ الأمريكي يمنح الرئيس دونالد ترامب انتصارا في وقت مبكر من صباح اليوم بعد إقراره مشروع قانون من شأنه أن يوفر لوزارة الأمن الداخلي تمويلا إضافيا بقيمة 70 مليار دولار لتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة وإحالة هذا المشروع إلى مجلس النواب للنظر النهائي. ومن شأن هذا التمويل أن يدعم حملة ترامب المثيرة للجدل لترحيل المهاجرين على مدى السنوات 3 المقبلة. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في فرام.
2: الأولى في تونس.

0: ام تيمونياج.
1: انا صباح الورد يا ليندا يا مزينه ربي يعزك اختي حقك ليندا راهو كاين صفت فقدت الثقه ما عادش ترجع لك من قبل خاصه ما انت فما خيانه ولا كذب عليها مثلا من قبل ما تتزوج بها ما قالهاش الحقيقه مثلا ما صرحهاش قبل ما يتزوج ومعنيها ولا فما خيانه هكا لطف معنيها بالحق راهي فقدت الثقه ما عادش فما امان معنيها حتى فما ناس راهي تصبر فما ناس لا خاطر باش ترجع هي تقعد على الحكايه خاطر شنو هما معناتها المراه والراجل الثقه هي الكل راهو ومعناتها الكلام الصراحة معناتها لا حاشاك لا كل بلا شيء هذيك معناتها اللي تتبني عليها العلاقة أما باش تبدا هكا لف ودوران وهو يقول لك هو مر حتى يصالح العمر هذيك هي معناها ربي يستركم أختي وينجيكم ويعفو بيك يا ليندا أختي غالية نحبك برشا راني ليندا
2: مجاييك أنا عندي زوجتي مبذرة برشا أنا من الأول كيف خطبتها نعرفها مبذرة خطيت عليها معناتها عندي مبلغ من المال خطيته على سنة خاطر نصرف هي وقت الحاجة نجبد ونصرف ما هي ما تعرفش لي أنا عندي طرف الفلوس يا أخي نهار من نهارات شكت لي أنا عندي الفلوس بدت عليا كومبليتمون أنت تخون فيا أنت تسرق فيا أنت مش عاطي فيا ثقة سنتني العلاقتي أنا ذهبت بدلت كومبليتمون وقلت لها وفسرت لها ما حدش تفهم معناتها تبدلت علاقتنا 90 درجة لا أكثر معناتها أنا حبيت ملخص الهدرة إذا كنت الثقة نحا ما عادش ترجع حتى ولو ترجع على مضض حتى ولو كنت على حسن نية.
3: السلام عليكم فروم قيم محمد فاضل منزل بورقيبة حياة زوجية تتطلب التصليح ما هيش هذه باش نموت وغدوة راهو قلت نعيش هو كان سهل ربي مدة كل مدة هذه كنشوف نعدوها نفاق انت ساكتة وانا ساكت وانت مستقاضة وانا مستقاضة انت معنا المساطة الخير داخله وما فماش حاجة اسمها ما يتصلحش والصمت هذاك بالعكس تجيب كارثة كبيرة ويأثر في بدنية وذهن الناس ولذا من أي سكوش يهديكم ربي ثم يلزم صلحه وما فماش حكاية اسمها وبرها تلقت اللي به تلقت وش اسمه وبعدها أنا تعرف تلاقي ذي السمة كاني كما إنسان عنده قطعة مكسرة ولا فازدة وباحة لغيره أنت غيره بيش يزر به أنت إذا كما صلحتش روحك ورده للواقع الواقع فما حاجة من إنسان وفما متهمين فما ناس أنها يعيثوا ياسر ويكعروا ياسر ويتحاوروا ياسر لأنهم يحسوا بمرارة من إنسان يعاند وميتبعش الواقع هنا يلزمنا نطلبوا أن نتدخل بأنها كونوا واقعيا ونتبعوا الواقع.
4: لا مستحيل إذا كان وصل غدربية وخاني وجعني ردف لك هز روحك وعيش كما لحياتك وانت مرتاحة البال فما وجع مستحيل تبرأ وتقعد ديما تعيش بالشك العبد يمرض ويذوب وحياته توفى وما يفيقش بروحه وهو عايش معاك الشك هذيك لذا إذا كان الكيس تتكسر حتى كي تصلحه وش تقعد ترأس فما حاجات ما تتصلحش فما خطوط حمراء إذا الطرف الغالب شي حاول يصلح من روحه نصور معناتها باش ترجع العلاقة بشوية بشوية أما ديما الإنسان شبه ديما واخذ الحذر أما الوقت والأفعال هي كفيلة باش توريك الشخص صلح ولا معناتها باللي باش يوعدك وباللي باش يتكلم باللي باش يقولك تنعمل ما عادش نعمل ما عادش نعمل لازم

0: فريق بالفعل.
1: ألو عسلامة، أنا فاطمة سيسي، نحب نشارك في برنامج فيروم. أنا سمحت راجلي برشا مرات وقلت طبي تصلح، هو اللي تكسر بامبو العادي تصلح، وفي الأخر اخسرت حتى قانونين، اخسرت القضايا متاعي الكل، حقي ما لقيتهوش على خطرني سمحت برشا مرات، قالوا لي أنت ما عندكش حتى حق. سلامة.
2: العلاقات البشرية صفة عامة مربوطة على الثقة والسكينة، وخاصة العلاقات الزوجية يعني مربوطة على الثقة بين الطرفين. ليجور اللي تهتز الثقة هذيك والسكينة ما عاش نتصور كان مازال تنجم يواصلوا مع بعضهم ويعيشوا مع بعضهم، على خاطر الثقة ما عاش عندهم ثقة في بعضهم، ويولي الشك هو لذلك يولي الانفصال هو أعز حد.
3: ألو أهلا فرام، بربي حب شارك في فرام. العلاقة الزوجية هي أساسها مبنية على الثقة، إن فوا ثقة نحات سيرة المرأة، لكن شدت رجلها يخون فيها ما عادش، لو كان يودي يمشي على الصراط المستقيم ما عادش تم تحس حاجة اللي تكسرت بيناتهم، وما عادش تولي مشاكل، تولي أثر على أولاد، تولي ديما حتى هو يشد صراط قيمة تقولك ليه أنا ديما عندي شك، وهذاك الكل يجيب المشاكل ويجيب مثلا نعرفش أنا حاجة اللي المرأة ما تنجمش تسامحهم. ما نعرفش أنا الراجل ما عنديش فكرة حق، إما أنا كمرأة مثلا كان تخلي الشك سيء سفيني، وما كي يحلف لي على القرآن كيفاش ما يجمدوا عادي سيء، فوا خان ومشي وبدلني كهو، تبرد المرأة تبرد ما عادش تولي فما فتور في العلاقة، وهذا كي يأثر على العائلة ويأثر، من المستحسن أن كل واحد يمشي على روحه خاطر ما نجمش يكملوا مع بعض. وشكرا وزيك.
4: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويت على 71 113 013، سيشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزايك اف ام. فورم ليندا الرحالي،
5: رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك اف ام، مرحبا بكم. ماضي 3:16، مازال معكم حتى للاربع متاع العشيه على 71 113 013. نجموا تشاركوا معنا في موضوع اليوم، نحكيوا على اعاده بناء علاقه عاطفيه او علاقه زوجيه بعد ما تهزت فيها الثقه، ان كان بسبب كذب، اكتشاف حقائق مخفيه، بسبب تلاعب تحايل على الشريك، والا خيانه وغيره. هل مساهل اعاده استعاده الثقه وبناء العلاقه من جديد ولا لا؟ هل الناس الكل عندها القدره انها تسامح وتتجاوز؟ وهل من حق الشخص ساعات انه يرفض انه يسامح بعض الاخطاء اللي يعتبرها خطوط حمراء واللي رانوا بعدها مستحيل ترجع العلاقه كما كانت؟ شنو اهم الشروط والمقومات اللي على اساسها ممكن اعاده بناء الثقه من جديد بين الطرفين؟ ولا ثقه اذا تفقدت صعيب ترجع تتبنى من جديد؟ هل حاولت تتجاوز وتسامح الطرف المقابل في علاقه وندمت واكتشفت انه اللي تكسر ما يتصلحش، والا بالعكس تجربتك كانت مختلفه ونجمت تعاود تبني من جديد ثقة اللي تفقدت بيناتكم؟ مرحبا بكم على 71 113 013. في الساعة الأولى سمعنا بليزيوغ تيمونياج، سمعنا صوتكم في ريبوندور موزايك اف ام، وبحضور ضيفنا بحضرنا أنس العويني، بسيكولوج كلينيسيان سيكسولوج وتيرابوت دو كوبل. حكينا على برشا نقاط الثقة كأساس في العلاقة، كي تهتز شنو يتغير في صورة الآخر، شنو يتغير في الكومبورتمون تاع الطرف، زاد كيف الشخص اللي صارت له ديسيبسيون، ولا الطرف المقابل من شك، من فقدان يمكن الأمان، المحبة تتمس ولا لا. هذا كل حكينا في برشا نقاط، ولكن مش نحكي وتو على إمكانية إعادة بناء العلاقة من عدمها. هل هذا ممكن؟ هل الناس الكل تنجم تسامح ومن حقها أنها زادة ما تسامحش وإلا لا؟ ثم وقفنا في نقطة مع مداخلة متاع مدام فاطمة وسي منصور قبل أخبار ماضي ثلاثة، مش نبدأ به السؤال معك أنس قبل ما ناخذ معنا تليفون الموالي مع مدام عواطف. النقطة اللي وقفنا فيها هو شنو اللي يتقال وشنو اللي ما يتقال، شنو اللي يعتبر حاجات اللي خبيتها على شريك حياتك أو علاقة عاطفية قاعد تبني فيها، وشنو الحاجات اللي من حق الإنسان يحتفظ بهم لنفسه؟ مثلا حكينا مع سي منصور على حكاية الفلوس، قال خبيت عليها، شنو نقاط؟ خلينا ناخذوا الأمثلة.
6: يعني الحاجات كمبدأ عام، الحاجات اللي خاصة بيك أنت كشخص وما تمسش الشريك متاعك، من حقك مش تحتفظ بهم لنفسك. الحاجات اللي تمسك كما مسائل معينة في عائلتك، كما ربما طفولة صعيبة ما تحبش تحكي عليها، كما أخطاء عملتهم وصلحتهم في حياتك توا ما عادش ينجموا يمسوا، لا من قريب لا من بعيد، لا يمسوا من سمعة مرتك مثلا معاك، لا من أي شيء، وانت ما تحبش تحكيهم، هذوما من حقك مش ما تحكيهمش. المسائل اللي خاصة بيك، من بين الأشياء الخاصة بينا هي مالنا. الراجل اللي كان متدخل معنا السيد الكريم هو إنسان يخبي في فلوسه الشخصية، هذا يعتبر حقه باش يخبي فلوسه، ما يعتبرش تقصير ولا ظلم ولا اعتداء، معناه باش المرأة تشوكه وتتقلق. لكن هل مستوى الإنفاق متاعه حسن، وبقدر ما هو يخلص وبقدر ما هو يدخل معيش عائلته في المستوى هذاك، مع أن استراتيجيته بطبيعة محترمة جدا وذكية والناس تعملها، لكن ربما هل هو يبالغ فيها بحيث عائلته تعيش أقل من المستوى اللي دخل فيه هو، وإلا لا؟ هذا هو السؤال بشكل
5: نجم. ولكن في تقديره هو هذاك قالك الأساسي والضروري، الباقي كل زيد، معناه نجم يكونوا مش متفقين ما هو ضروري وما هو كماليات.
6: بطبيعة الحال كل واحد ونظرته كيف كيف. نجم زادة نجم تكون هناك إنساء ليندا اللي ماذا بها الرجل ديما في الروج وما يهمهاش وتصرف كل شيء وتشري اللازم واللي مش لازم، مسائل تعتبر خاصة، لكن الراجل هذيك فلوسه ومن حقه واجب عليه باش يصرف على عائلته وما يخليهم مش ناقصين، كما من واجباته انه يامنهم في حالة مرض ولا في حالة فقدان عمل لفترة معينة، فمن واجب عليه باش يامنهم. ثم اللي يقعد له اللي هو مسألة تقديرية، ثم اللي يحب يفرح عائلته برشا، مرته واولاده ولا امرأة رجلها واولادها، ثم اللي يحب يفرح عائلته برشا ويكسب ودهم اكثر ويدللهم، ثم اللي يحب اقل، وبطبيعة ثم دي كونسيكونس بعد هو باش يتحمل المسؤوليات هذيك اذا هو عنده معطاش وما انفقش. بطبيعة المحبة مش تكون كبيرة، مش تكون قرب كبير، مش تكون عاطفة كبيرة، تحب ولا تكره، يعني الفلوس مش في وجودها هذاك المالي، لكن في قيمة الحاجة اللي باش تعطيها. خرجت اولادك وكلتهم، خرجت مرتك هديت لها فرحتها، مقدار الفرحة والسعادة اللي تنجم تعطيها بالفلوس هذيك اللي تنفقها. هو اختار باش يعمل هكاك اكيد بالفاسيومي انه مثلا باش تكون المرأة بعيدة عليه ومش قريبة منه برشا ومش فرحانة بالوجود نتاعو في حياتها برشا.
5: باهي هذا معنى حكينا في الساعة الأولى برشا حكيوا على اهتزاز الثقة بسبب الخيانة، فما شكون جبد على الميديات، فما مساج يقول انه في إطار كما كنت تحكي انت باش يحط فلوس خاطر ما تعرفش على الدنيا، اكيد معناها ديما ضمانة، ولكن إذا كان فما حاجات تشريت أملك أراضي حاجات تخبيت في إطار علاقة، هل تعتبر هذا زادة حاجة تمس من الثقة ولا تدخل في حرية شخصية للشخص؟ فينالمون هذاك فولي يخصه ومعناها يخصه كان هو.
6: هي حاجات ما تمسش من الشريك نتاعك، يعني أنا مثلا كي باش نمشي نشري ثانية ولا باش نمشي نشري فيلا ومرتي ما في بالهاش، مش باش ينقص منها حتى شيء، مش باش يصير الاعتداء عليها، لكن شنو باش يصير؟ باش نولي الحقيقة ما عادش الصاحب القريب منها، ما عادش ثم ثقة ما بيناتنا، أنا خونتك، أنا خفت لا أنت تعرف، معناها أنا وياك مانيش في مستوى ثقة كبيرة، معناها نجم نقول مثلا واحد أمه في بالها وأخواته في بالهم إلا مرته، فأنت صحيح ما اعتديتش عليه لكنك حطيتني في ديستونس كبيرة بعيدة برشا عليك، مستوى الصداقة اللي ما بيناتنا، مستوى القرب ومستوى الثقة اللي ما بيناتنا صار مضروب، معناها
5: أي
6: يعني لهنا نفهموا كونه معدل الثقة هو اللي يتمس، والصداقة وكعلاقة الحقيقة تنقص برشا ما بيناتنا.
5: في حالات فما اتفاق بين الزوج انه فما كوبلويت الظروف المادية معناها تلزم انهم يبنيوا الحياة مع بعضهم، يبدأوا من الصفر مع بعضهم.
6: ثم عملية من عمليات التحيل اللي يعملوها بعض الأزواج، وهذه زاد كذلك تعتبر الحقيقة تحيل مشروع، هو مقنن التحيل هذا، أنه واحد يبدأ يشري ويكون ويبني والآخر يصرف. باهي يقول لك كي تقول له هاك انت تبني وانا قايم بالعائله الكل وشهريتي الكل ماشيه في المصروف وفي الماء والضوء وغيره، ويقول لك هاني نبني لكم، في حين الكتبه ذيك اللي كنتي وحدك ماهوش حتى واحد اخر، ولا قدر الله ما تواجدناش احنا مع بعضنا في نهار من نهارات، هذيك كسب اللي كنتي ياك هاو. هذه زاده بطبيعه الحال يعتبر حاجه غلطه، ويلزم لي بون كونط فون لي بون زامي، ما يلزمناش نطيحوا في مساله كيف ما هكايا. وهذايا بطبيعه يلزم الانسان يكون في مستوى نتاع وعي اللي يخليه يقرا الساعه الباهيه اللي احنا موجودين فيها توا، والساعه لقدر الله الخايبه اللي نجموا نتحطوا فيها نهار اخر. فاذا كان واحد باش يبني ما يبنيش وحده والاخر يصرف، يلزم الحاجه هذيك تكون مع بعضنا ونصرفوا الزوز مع بعض،
5: توازن معناها في العلاقه. باهي خلصوا مدام عواطف، وبعد نرجعوا نحكيوا على الحقائق المخفيه زيد كيف انس اللي تنجم تكون ما قبل العلاقه ويكتشفوها بعد الارتباط او زواج او في اثناء العلاقه العاطفيه. ناخذ معنا عواطف من منوبه ونرجعوا. ليندا رحالي عواطف دونك تقول فما حاجتين ما يتصلحوش وما فيهمش سماح، الكذب والخيانة. كي دراش شنو يصير عواطف؟ مرحبا بيك.
0: عشان أختي ليندا،
5: شحوالك يا للا، مرحبا.
0: عايشي تربي فضلك، تحية ليك والخوية أنس وكل فريق الأعداد التامو زيك.
5: يا عايشي كللا، مرحبا بيك يا عواطف، نشكرك على المداخلة. لو كنت اسمي ليك نجي فما برشا حاجات نجمو نجاوزوها نصلحوها نسامحو فيها كان حاجتين.
0: أنا عندي برنسيب العشبية أختي ليندا،
5: أي
0: كل شيء متعديه وكل شيء يسمح فيه، خاطر ما فماش انسان معصوم من الغلط وكل البشر خطائين، كلنا نغلطوا وكلنا معناتها نعملوا حاجات خايبه. كان حاجتين برك راهو شو اختي ليندا، كل شيء يتصلح الا الكذب حشيك حشل نسمع والخيانه. هذوما الزوج راهو لكن وصل الانسان عملهم قسما بالله عاد يرجع. نحس على روحي انا راه باش يبقى يواصل في الشيء هذاك، خاطر هو موصل كذب ولا وصل خان معناتها هذاك تبعه كيكه. مبدا لا يتغير،
5: معناها مبدئيا مساله مبدا. اي
0: مبدا انا مثلا راجلي مثلا عمره ما خاني الحقيقه نتاع ربي، خاطر شو بدينا بعضنا على قصه حب وانا بطبيعتي شوف اختي لين دراي المراه هي المفتاح نتاع سعادتها وسعاده دارها. المراه كي توفر كل شيء لراجلها وتعطيه كل شيء وتعيشوا معناتها سعيد وتعيشوا فرحان ونكد، حتى كان هذا موضوع طويل راه مش بيخونها. علاش بيخونها مثلا؟
5: اي ماذا عوض وجهه نظر نتاعك انت، انا احترم العباد اخرين كسوا نساء ولا رجال اللي قاموا بواجباتهم. اي لا لا عوض هذه نحترم وجهه نظر، اما زيدا فما ناس يقول لك ما ظلمتش راجل ولا امراه، عملت كل شيء وموفر كل شيء ولكن صار كمان، معناها نحترم مشاعرهم. به تفضل عوض.
0: فما موجود به انا راجلي كما كان خويا انس يحكي.
5: ايوه
0: شريت تراب والتراب 3 سنين معناتها عنده، مش قلت شهر ولا باش يقول لي مع سيرفريز باش يعمل لي وباش يفرحني ولا معناتها 3 سنين كاملين لنهار لسنين ثلاثه راهو 3 سنين. معناتها هو كتم السر وعائلته الكل في بالها من الكبير للصغير. نهار من نهارات جاء راس عام استدعيت ام وابوه واخواته زوز جو بحرية. عدينا عملنا عشاء وعملنا كل شيء. بوه رجل كبير ومصلي ويخاف ربي وعلى نيته مسكين حكي لي الحكاية قدام الناس الكل. هاي قال لي ان شاء الله بدو بتنام وان شاء الله تبنيه وان شاء الله تعمره وان شاء الله. قلت له بدو ان شاء الله ان شاء الله. قلت له يا بابا ايش نوع على بدو بتنام؟ قال لي كالتراب اللي شريته وديته فيه ولا شعملته. انا تظنت انا سكتت ما نجمتش نقول حتى كلمة. اما انا بعد ما وفيه كل شيء وكل جبت الراجل الكبير مسكين مشيت له الكوجينه قلت له يا بابا قلت شنو الحكايه؟ حبش نتكلم قدام الناس مخلطه امي ودارنا وكل. قلت له قول لي شنو الحكايه؟ قال لي يا بنيتي ما راجلك شاري تراب تو 3 سنين ما بديتو فيه شيء؟ ما عملتو فيه حتى حجره؟ حاشيكم معناتها انا قعدت مش بيه مصدومه. قلت بلكش هو غلط مسكين راجل كبير. عيطت له راجلي قلت له انت الحكايه صحيحه هذي؟ حجب ضربوه وجو حمار ومشي قلين وجي قلين. قلت توا تقول لي حكى قرآن على راسه توا تقول لي. قلت صغار على بلاي وليد ومعناتها يعني احنا بين ربي كيفاش الكون وهذه بيت بنيه راهي بيت بنيه. راهو الخائن فيها والغدار حشيكم والكذاب راهو يطول ولا يقصر باش تكشف خاطرها هي بيت بنيه هذيك. زوج من الناس تحت قف واحد تاكلوا في صحن واحد تاكلوا من بعضكم تترك فرد فرش معناتها سر كل سر واحد. اليوم انت خبيت عليا هكا مين شنو اخر نزلت مش مخبيه سامحني. انا مشيت عملت قضيه للضرر وطلقت وعمل المستشيل اختي ليندا باش يرجعني ومستشيل نرجع. قال لي راني حبيت ان نبني ونعمل وبعد عملت ليه ليه ليه ما عادش فيها. انا شفت محاكين في حياتي برنسيب والله هم الناس كل تسمع فيا راهو اللي يكذب مره حاشاكم راه يكذب الف راهو اللي يقول لك مره راه باش يقعد يقول فيك ديما هذه يقولها قاعدة ما فيهاش حتى سميح. كيفاش أنا أختي ليندا نرقد مع إنسان فرد فرش ونتقابل فرد طاولة وجه في وجه لكن بعضنا فرد شقالة ونحن قاعدين نربو في أجير معناتها هذوكم أنت تكون قدوة لهم أنت ولادك.
5: شنو اللي حسيت عواطف أنت كي اكتشفت الحاجة هذه؟ شنو اللي حاجة اللي وجعتك؟ أي شنو اللي وجع عليها؟
0: وجعت أنا في العاطفة متاعي في قلبي خاطر شوف أنا ما نخبيش عليك حتى بلوطة وما نخبش عليك حتى حاجة. وحتى ساعات جيني لحمة مزيانة في الطنجرة نقسمها ونقول لي ليه طي حتى هو يكل منها مسكين يعني بيا ربي تعب وكل معناتها حتى كيبة غلة تعجبني مزيانة فوقها لولادي فوقها روحي ونعطيها لك اللي كنتي خاطر كنتي تعب علينا وشيقي ومش معناتها يعني بك ربي في الشارع كيفاش تقاسي معناتها أنا اللي تحبه في الدنيا نعمله لك اللي تشتير جبه لك تشتير طيبه لك مرأة معناتها مكرسة حياتي وعمري ليك. اليوم أنت تخبي عليا تراب شو يسوى هو تراب ملايين الدنيا ومليارات الدنيا ما تشويش لحظة مع قوت لحظة ريتها لحظة لحظة صدق لحظتك الحب بيناتنا المودة.
5: فما حاجة اتكسرت معناها انت عوات ما حاولتش تعطي فرصة تسامح تتجاوز ما القدرة على التجاوز صعيبة كانت بالنسبة ليك؟
0: صعيبة برشا. انا تربيتك
5: شنو اللي تكسر؟ شنو الصورة متاعي؟
0: انا اشتر متاعي بشي شطري معناتها شفتني انا اختي ليندا قسما بالله نحن نحكي بكل صدق معناتها والله ريت اللي كنت انا نغزر له ريت سلطاني سلطان وليدي سلطان داري حاجه كبيره بالنسبه لي هو حاجه كبيره ياسر. في اللحظه ذيك حشيك نشوف فيه طفشه حشان نسمع ما عادش عنده قيمه عندي ما عادش عنده حتى فالور كيفاش انا راجل اختي ليندا كذب عليا حشيك وانا يرقد بجنبي ويعنقني ولا يقابلني في الطاوله يتاكل معايا جامد لا دي رانو نو نو امبوش امبوسيبل انا ما نسامحش انا بالنسبه ليا انا كابريكورن انا صعيبه طبيعتي صعيبه انا نسامح في كل شيء الا انك تكذب حشيكم وتخون ليه نسامحك في مثلا حشيك حشاشر شربت ولا قمرت ولا عملت حاجه مثلا صرفت فلوس ما قلتليش ولا نسامحك يمكن تتعدى ونعرفك وناخذوا ديسيجن فيها ونصلحوا على الحاجه هذيك ما عادش تتعاود
5: من الحاجه هذيا وجعتك
0: باش اختي اللي داروا لي كذب عليك ما تمشبكش الحاجة
5: دي هي بيناتكم سلاد ماتك صحيح وخاصة انه قلت انت العائلة كل في بالها كانت بيع عواطف باش نتفعلوا مع مداخلتك وانت يمكن تمثل مجموعة من الناس اللي تقولك انا اللي تكسر ما يتصلحش اللي تقولك انا الوجاعة اقوى من اني باش نعطي فرصة ولا باش نسامح. هل من حق بعض الناس انهم ما يسامحوش وما يغفروش بعض الاخطاء اللي يراوها بالنسبة ليهم فوتغراف ولا خطوط حمراء؟ هذا هو باش نحكيوا فيه توا قبل ما نحكيوا على الناس اللي تحب تعاود تعطي فرصة وتبني العلاقة. نشكرك برشا عواطف على المداخلة متاعك. وقبل ما ياخذ معنا سي رضا نمشي معك أنس للتفاعل مع مداخلة عواطف. برشا ناس يمكن ما تتفهمش يقولك للدرجة هذه معناها وهي وصفت مليح مليح شنو اللي حسته. هل من حق بعض الناس يتوجعوا بالصفة هذه بالدرجة هذه لدرجة أنهم ينفصلوا أنهم معناها شخص يتيح من فوق للوطة في عينيهم؟
6: أي ثم ناس يتمسوا والصدمة النفسية والعاطفية تكون كبيرة برشا لهم بما أنهم كانوا حاطين الإنسان هذاك إيديال في قمة متاع صدق في قمة متاع وفاء في قمة متاع محبة قتلك سلطاني وسلطان صغاري في لحظة حست اللي سيدة ذاك معاش صاحبها نعيشوها حتى بين أصحابنا العاديين حس العبد ذاك سيء معاش صاحبك تتمس وإذا تمست مع معتقدات معينة أنه اللي يتكسر ما يتصلحش وهو ليه اللي يتكسر أو يتصلح والأغلاط راي تتصلح وعلم النفس الكل العلاج قائم على تصليح الأغلاط والإنسان بطبيعته فطرته العادية قائم على الإصلاح وأنه يبدل من روحه وأنه يغير من روحه وأنه كل يوم يزيد يزين روحه بصفة حسنة جديدة في حياته وأنه يتعلم حاجة جديدة وأنه يبدل من سلوكه ويغير من روحه لكن يبدأ الإنسان في مخه عنده بعض الأفكار كما تحكي المدام أني اللي يتكسر ما يتصلحش في مخه هي إذا وصل درجة هذية من البعد خانها على المستوى المادي هي شعرت بالشعور هذية أنه هو ما عادش معاها نماش هي الرفيقة متاع عمره وشريكة العمر متاعه عنده ناس خلين أقرب ببرشة منها
5: سارحهم يعني
6: وبالتالي ترى اللي هي ما تنجمش تكون المرأة اللي موجودة في حياته. من حق الناس راهو في صدمات عاطفيه كيف ما هكا باش ينسحبوا لكن من الافضل ان نعطيه فرص خاصه في مسيره
5: باش نحكيوا على الفرصه ولكن خلينا نفسروا علاش الناس هذوما يصير لهم هالبلوكاج ومعيش ينجموا سواء في كذب كيما هكا او في خيانه او في اخفاء بعض الحقائق معناها نجموا نتفهموهم نجموا نعذروهم بتر بعد نحكيوا على اللي باش يصلح.
6: واضح احنا نجموا نتفهموهم ونعذروهم. بدايه العقد المعنوي بين الرجل والمراه يعطينا الحق احنا كرجال ونساء أن نجموا ننفصلوا ونجموا نبعدوا ونجموا ما نعطيوش فرصة حتى ولو الفرصة الثانية حتى من الخطأ الأول. مثلا أنه الراجل اللي مثلا هو كونسيديري كالأمان متاع المرأة يولي هو يعنفها العنف المعنوي وإلا مادي. العنف المادي في حالات كيف ما هذوما من حق الإنسان باش ينسحب وما يعطيش فرصة. لو حب يعطي فرصة ربما يكون ثم أصلاح لكن من حقه باش ينسحب لا يعتبر خطأ حتى على المستوى النفسي. من حق الإنسان لو كنت خاد مغياج يفرض علينا الفيداليتي. من حق الإنسان بعد الخيانة الأولى باش ينسحب من حياة إنسان آخر ويعتبر حقه قدام ربي وعبده قدام القانون زادة. من حق الإنسان مثلا اللي تغش في مسائل كبيرة وحس الإنسان هذاك ما هوش معاه وبعيد عليه باش ينجم ينسحب من حياته لكن كيف ما نقوله ونكره راهو ماهوش كل الناس نجموا نقفوا على الخطأ الأولاني ولا الثاني ولا ربما حتى الثالث، لكن الحاجات اللي نقفوا عليهم
5: اللي ماهوش نفسه
6: يبقى وما تكررش واللي نعذروهم هما الأشياء اللي تتكرر اللي هي صفات في الشريك متاعك، ماهيش غلطة، مش غلط مثلا دز بيده ولا قال كلمة خايبة، هو عنيف هو صفة فيه سيتان كاركتير، بالعكس تحسه في سير الأيام يشد في روحه دوما يسيب روحه شوية لازم يعمل العنف ولازم يعتدي كيف كيف، من صفاته أنه هو يخون، من صفاته أنه هو يعمل الحاجة الفلانية والحاجة الفلتانية، من صفاته أنه هو مش مسؤول، مثلا تعرس بواحد ما هوش مسؤول ولا بمرأة ما هيش مسؤولة حتى ترف على الواجبات متاعها وما تعمل حد شيء. الناس كيف ما هكايا إذا هي صفة فيهم أنه العبد ذاك ما هوش مسؤول، تربى في بيئة ما نش عارفين مدلل برشة عمره ما تحمل مسؤولية، بعد الشريك متاعه بش يقعد يعاني فيه راجل كان ولا امرأة، فمن حقك باش تبعد عليه. كيف كيف ما ننسيوش اللي ثم علاقة يعني أشخاص اللي هما أصلا غير مؤهلين أنهم يعيشوا في حياة زوجية والحياة معاهم تكون العلاقة
5: مستحيلة
6: سامة جدا ومؤذية للشخص هذيك، فالوحش ولا لذي معنى تتقص العلاقة هذيك بيش ينقص الأذى وينقص الألم على إنسان آخر.
5: في نفس الإطار سؤال صغير ونأخذ معنا سيري ذا، الناس اللي على المبدأ كما قلت أنت بتقولك أنا من حقي أني بش نبعد خاطر صارت أذية وإلا ضريت، ولكن فما ناس مستعدين يقول لك باش نعطي فرصه ونصلح اما ما نجمتش. كيفاش نفسروا الناس هذو معليش ما ينجموش رغم استعدادهم ورغم المحاوله؟ شنو اللي يصير؟
6: واضح خطا عادي تعمل مره وربما مرتين، معناها بين خطا ولظروف معينه زادت تعمل، الشخص هذاك يطلب السماح، اعترف، اعتذر وبين فيه الصدق بوضوح تام، معناها أنه هو صادق باش يغير ويصلح. أنا اقتنعت به أني أنا باش نقبل العذر متاعه، اقتنعت اللي هو ومصدقه وعندي فيه ثقة اللي هو صادق ومعادش مصدقه ريال مو في وعيه مصدقه كومبليت مو، لكن الوجيعة هذيك ما نجمش يتجاوزها، الوجيعة متاع الخيانة، الوجيعة متاع الظلم. المثال اللي سميته المدام هكايا خذي حاجة كبيرة وما حبش يقول سمحت وطلب السماح، لكن أنا ما نجمتش نتعديها. لهنا تنجم تكون الفكرة هذه نوع من الأفكار القهرية اللي قعدت في المخ متاع الإنسان تعطله، هو مقتنع وفي وعيه حقيقة باش يعيش حياة سعيدة وتصلح الإنسان هذاك، لكن مالوروزمون هو ما نجمش يتجاوزها. في الحالة هذه الحقيقة العلاج النفسي هو الأولى، معناها يعني هو الفكرة هذيك يلزمها تتنحى من الذهن متاع الإنسان، فما علاج نفسي للتوك هذاك باش تتنحى الفكرة وينجم يتعدى ويتجاوز في حياته. لهنا نتحدث على مسألة مرضية. كيفاش يعني شوية نصائح باش السادة المستمعين ربما ينجموا يتجاوزوا حاجة صعيبة كيف ما هكايا، ما نقعدوش يعني نعيشوا المرحلة متاع الألم، كان يتبكي نبكي يعطيك الصحة ما يصيرش ديني، كان يقلق نتقلق، نحط الشريك متاعي نخليه يحكي لي بعض التفاصيل اللي أنا ربما ترتحني ونحب نعرفها، نبدأ ليه أحكي لي قل لي، ويحاول الشريك يحكي بصدق كبير. كان ثم بكاء، كان ثم مرحلة متاع غش وغضب خليها تصير، كان ثم كلام متاع غوفانش باش يتقال، كان ثم ردة فعل معينة خليني نبعد عليك فترة معينة مثالش خليها تصير. من بعديك الفكرة وقت اللي جينا نحاول نفهم كوني الفكرة صارت فكرة مرضية، لأن يعني حياتي توا السيد هذايا بشي أمني ولا السيدة هذايا احنا توا في ثنية ياسر باهية ومحليها ونستناهم من بعضنا في برشا خير وفرحة، والأفكار هذايا ولات لي تشوش عليا في حياتي باش تخرب لي داري اللي هي دار محليها توا صلحنا وماشيين في ثنية باهية. الفكرة كي تجي نقول هذه فكرة مرضية ما يلزمنيش نصدقها، ما يلزمنيش نعيش الشعور اللي جيني معاها، وننغمس مع الشريك نتاعي في حاجات باهية نعملوهم، حاجات ممتعة اوكي نتواصلوا فيهم. هذه كشوية نصائح، لكن اذا المرأة اذا
5: تواصل الشك
6: يلزمنا نشوفوا بسيكولوج او ثيرابيست دوكو
5: فوالا، واذا كان صارت مره اخرى او اكتشف الشخص المقابل مش صادق من حقه الانسان ينسحب مره اخرى.
6: المثال في بعض الثواني بيزمني نقوله، يلزمنا نكونوا متاكدين ان الناس اللي عندهم الكاركتير هذوما ويرجعوا راهم موجودين، والنسبه نتاعهم تنجم توصل حتى ل 9% 10%، يعني ناس بالفعل ما تعطيش حتى فرصه، ثم ناس عنده ما يستحقش الفرصة راهو باش يرجع. فهمت؟ فيلزمنا نفهم وكونوا الناس هذوما نكونوا على حذر منهم.
5: باهي واضح جدا أنس، تنرجعوا نواصلوا مع وقيت النقاط في الأثناء باش نمشيو نسمعوا سيري ذا وتخيتي من بومهلا.
4: المدي ساعتين للعبة متاع العشية ليندا رحالي
5: سيل هذا يقول كان ما فماش ثقة بيناتهم في الكوبل، حكاية فارغة ما نجموش يواصلوا مع بعضهم. مرحبا سيل هذا، تحية ليك.
7: السلام اختي العزيزة، لاباس؟
5: شحوالك يا سيدي، مرحبا.
7: والله فريمون الكوتش بحذاك قال كل شيء.
5: اي هو مختص في علم النفس، سيكولوج،
7: غربلة قوية.
5: ايوه
7: حاسين من بيهم في حياتي. اي من بالثقة والعشرة.
5: اي
7: اسمع، العشرة هي يقول لك الدوام ينكب الرخام.
5: اي
7: لازم نكون شخصية قوية، قصدي مش قوية بالضرب ولا لا، بالإحساس، بالكلام، بالمحبة،
5: بالتواصل.
7: يعطيك بالتواضع، بالتواضع تنجم أنت تكون أسرة،
5: والتواصل زيد الكوميونيكاسيون.
7: فوالا، إذا كان هذوما ثلاثة حاجات فقدوها بالنسبة للرجل والمرأة، حتى المرأة كيف كيف راهي تدخل في الموضوع هذا، لكن وقت وين تروح للمرأة والرجل؟ وقت ياخذوا بعضهم من الأول ما يعرفوش الفور تاعه ولا الفور تاعه، مثالي اكتشفت مثالي كيفاش نقولوا احنا يجرب فيها كيما نقولوا يجرب.
5: اي علاش بالنسبه ليك انت قلت الثقه اذا كانت فقدت حكايه فارغه بالنسبه ليك المواصله؟ علاش سيري ذا
7: حاجه الثقه اختي العزيزه؟ انت عندك راجلك يروح يرفض مخر يقول لك تكسر مصيره، ما باش تصل انت تقول له شبيك وينك البارح شيء باش يكذب عليك.
5: أيوة.
7: هو مشى قعد في قعده تاع الخمريه ولا قمار ولا ندرا وين مشى وشى يكذب عليك. انت هو سي طابري حكايه هذيك، المهم الاول قول لها قول لها مشي قعد في قاعده درت فيها شيخ فيها عمل فيها، هذه كي الثقه هذا كان الكلام الصحيح. اما انت كي تبدل الاتجاه نتاعك وتولي تكذب والمراه تولي تخبي على رجلها وما تقولوش، معناها هنا تولي عدم ثقه. علاش قلت انا عدم ثقه؟ ما عادش فما عيش انا وين عيش انتهت العشره.
5: وحسب رايك سيدي ذا الثقه هذيا وعدم الثقه ممكن اعاده بنائها ثقه من جديد ولا كانت هزت صعيب شويه؟
7: شوف انا ديما نحط النقطه تاع السبلاس نتاع المراه والرجل، اللي كان يقول عندي انا اولاد حبني انا بين عشيه ونقطه نطلق المراه ونمشي ناخذ امراه اخرى ما تجيش. سي با لوجيك. حتى الاولاد يكبروا تصيرك العقده تولي مشاكل تولي فما حاكم موجود شيء غير قاعد نشوفوا.
5: اي دونك اعاده البنايه راها حل ممكن من الحلول.
7: ما عندهاش المراه شخصيه قويه كيما الرجل. هو شنو الرجل بونزيو نتاعو الاولاد باش يكبر اولاده باش يوكل لهم مليح باش يوصلهم اللي يحب عليه معناتها الاولاد.
5: لا سيري ذا خلينا في الكوبل، احنا ذيك الصغار اكيد من تحصيل حاصل هما اولويه وديما ماذا بينا الحفاظ على الكوبل الصغار باش تنشأ باش يكبروا، ولكن خلينا في اطار الكوبل بيناتهم هما زوج ساعه وحدهم الثقه هذيا انت قلت ببلاش بها حكايه فارغه، ما هل ممكن اعاده بنائها بالنسبه ليك ولا لا بيناتهم هما زوج؟
7: كان يكون الطرفين نسمع الطرفين وحدهم كان يدخل فيها انه ثالث اكثر، الثالث هو طيح الصور معناتها يجي لك الدنيا الكل، يا اما يدخل بالصلح فكان راهن يدخل بالصلح.
5: اي ولكن بينات بعضهم
7: ما عندكش تجارب انت يدوبيو ما عندكش تجارب، طرف الاخر ما تعرفوش انت هكا ولا راسك ما تعرفوش وقتاش باش تعرف باش تعاشروا كي تعاشروا تولي تعرف والمراه كيف كيف تعاشر راسك تولي تعرف على شنو يمشي وعلى شنو يجي.
5: واضح واضح
7: مر لا يسمع وتستمر الحياه بالثقه وبالعشرة
5: بعد العشرة. واضح سيري واضح، نشكرك برشا على المداخلة متاعك يعطيك الصحة. شكر كبير ليك، مازال مواصلين على 71 113 ألف مع التليفونات متاعكم. شكر سيري ذا، ونرجع معك أنس الهوني للسؤال المحوري والجوهري في الحلقة. كيما عطينا الحق للبعض وانت كنت تحكي على بعض الخطوط الحمراء اللي هي تقعد ولاتيف لكل شخص شنو نجم يسامح وشنو لا، ومن حق بعض يقول لك ما نسامحش كيما كان تحكي مدام عاطف على حاجات معينه، ولكن خلينا نحكيه على اعاده البناء الثقه. برشا ناس يقول لك نخاف باش نقعد عايش بالشك، باش نقعد نعايش على عصابي، باش نقعد عايش لتعاود الحكايه مره اخرى مهما كان شنو السبب اللي تهزت على خاطر الثقه. ولكن ممكن وانت كنت تقول كسوا بينات بعضهم ولا عن طريق مختص سانتيغابي دو كوبل وغيره انه عاود يبني العلاقة. هل قاعدة البناء ساعة تبدأ من الصفر وإلا نجمو نبدوها من الوسط مشتر؟ كيفاش نبدوها؟
6: إعادة البناء تبدأ من الخطأ اللي صار. يلزم أول حاجة الشخص اللي عمل الخطأ يعترف به، والاعتراف متاعه هذا يكون اعتراف كامل، بمعنى ما يلحقش الخطأ هذا يقول ظروف ظروف معينة متاع سفر خلتني نخون، لا ما يلزمش يقول لك هيك، ظروف معينة متاع مادية خلتني أنا نخبي، لا ما يلزم ما يرجع لا على الظروف ولا على الشريك، أنت قصرت معايا زادة بيه أنا غلطت، ما تنسيش زاد أنت عملت وعملت وعملت، ما يلزمش نقبلوا نوع متاع الديسكور كيف ما هكاي. اللي عمل الغلطة يلزم يتحملها كاملة، والشخص اللي ما يتحملهاش كاملة وينجم نشكوا فيه اللي هو من الناس المتلاعبين، وهما من الناس اللي شكلوا خطر، ومن الناس اللي نجموا يخليونا نعيشوا في علاقة سامة.
8: أي.
6: فمن أحسن الصفات اللي تنجم تلقاهم في الإنسان هو أنه يعترف بالأخطاء متاعه ويقول أنا الحاجة ذيك غلط فيها، بما أنه هو غلط فيها فيكون أول مراحل الإصلاح. بعد ما يغلط ويعترف بالخطأ متاعه كامل، يلزم الشخص هذا يبدأ في المرحلة الموالية اللي هو ينقطع على الفعل هذاك، كان عنف يتنحى، كان موجود في ديليتي تتنحى، يلزم يستمع للضحية، الإنسان اللي تظلم وتم الاعتداء عليه يلزم نسمعه بالقدية، نسمعه باهتمام، نسمعه برشا إحساس وبرشا عاطفة وبرشا أمباتي، باش نبين كوني أنا راني حاس بيك. مثلا راجل غلطت مع امرأة ظلمها، بعد باش يسمع حجم الظلم متاعها، على خاطر من بين الصفات زادة متاع المتلاعبين والناس اللي احنا نخافوا منهم يعيشونا في دائرة مفرغة يعني من الظلم والاعتداء، وهو رضاني شوية وترضيه سطحيا، من بعد شهر شهرين يعاود يرجع لنفس الفعل ونعيشوا فك الحياة البئسة هذيك، باش ردوا بالنا يلزم الشخص هذا كيف ما قلنا يعترف، بعد الاعتراف يبين ويكون ثم ترانسبارانس، يسمعني ويحس بيا، خاطر اللي المتحايلين ما يسمعوش وما يحسش بيك، ويعملوا مجهود المتلاعبين باش البناليز الفعل متاعها ولا الفعل متاعه، تي لي تي شنو تي ما فيها حتى شيء، تي التوى انت هزه خشمك التوى وقفت غادي انت ما زلت ما كذا، البناليز لا اون دو با باناليزي، ويلزمنا زاده نبينه، تبدا الشفافيه المطلقه، ثم حاجات يلزمها تبدا واضحه باش الانسان يبدا يستعيد في الثقه بالشويه،
8: دي بروف كونكريت، معناها
6: دي بروف كونكريت، والثقه راهي بالشويه، معناها اعطي للطرف المظلوم الوقت باش يعاود يبني الثقه، راه مش باش ننزلوا على الفلسه اياك وبطلنا انزل على الفلسه كاو رجعنا لباس، لا باش ياخذ شويه وقت الانسان هذاك، والوقت هذاك مش مساله وقتك، هاو وقته فيه برشا اثبات كوني انا راني معاش باش نغلط الغلطه هذيك، وراني قاعد نعمل في العكس نتاعها كومبليتمون، وراني قاعد نقرب لك برشا، وقاعد نعمل في ان بون ترافاي سور سوا، وكان لزم قاعد نمشي لبسي اذا خطا مثلا تكرر ولا خايب نتاع عنف ولا نتاع خيانه ولا نتاع غيره، هاني قاعد نصلح فيه، ويبين الانسان الصدق نتاعو في انه يصلح، وثم حاجات ملموسه تبين زادة باش الانسان
8: يصلح. معناها الحكايه هذوما
6: اكزاكتومون، مثلا شفافيه مطلقه، مثال في علاقاتنا بالتليفون اللي قاعد يعمل في برشا مشاكل بين الناس وغيره، مثال ما ينجمش انسان يكون عنده تليفون بلوكي بكل نوامر مسكر ما نجمش يحلو، في حياة زوجي وشريكه ما نجمش يطلع عليه جملة، وهو كان خاين مثلا، هذه فعل غلط، مش معناها شريكك باش يقعد شدد لك تليفونك ويشوف فيه، لا، لكن وقت اللي نهارك يحب يعمل اكسي نجم يحلو، ما تسكروش، ما عندكش ما تخبي انت، ما عندكش حتى حاجه تخبيها، هو مش في طلع على اشياء ما تعنيشه، لكن تبدا حاجه كي نجم تجيب الريبه، فاك الترانسبارانس هذيك وكل المشوار نتاع الصدق هو اللي نجم يوصلهم، ثم كي باش نرجعوا ما يلزمناش نرجعوا من نفس المكان اللي كنا فيه، نفس طرق التحايل، نفس العلاقه البارده والجفاء والبعد
8: نبدلو.
6: اللي هما كانوا من الاول اهله ومهدوا باش صار الخطا، يلزمنا نبداو من اسس جديده وتتبنى ما بيناتنا علاقه اقرب وخير ومتصالحه منها الاخطاء.
8: باي في اطار نفسه هذايا وقت اللي يحاولوا اعاده بناء العلاقه، ومشينا في البروسيس اللي حكيت عليه، الاعتراف، لي بروف كونكريت، الانسان يغير من نفسه، والاستعداد من الطرفين، هذا كله باهي، فما علاقات تنجم تعاود تبني الثقه وطوميو وتنجح. في حال انه الشخص اللي عاود اعطى الثقه للطرف المقابل وعمل ليفور هذا الكل وفما تكرار صار، شنو هل انه يحسها بنفس الوجيعه نتاع المره الاولى، والا ديسيبسيون تولي دوبل على خاطر اعطاه فرصه وعلى خاطر عمل مجهود وعلى خاطر قدم مع الشخص والطرف المقابل؟
6: تنجم تكون ديسيبسيون تتعاش اقوى من المره الاولانيه. المره الاولى صحيح هي خيبه امل كبيره في انسان كنت تحسبه ايديال وما فيش الصفات السلبيه هذيك، لكن المره الثانيه المره الاولى اعتبرتها خطا، لكن المره الثانيه كي تصير وتتكرر ينجم الانسان تكون هذيك المرحله نتاع فقدان الامل في الحياه الزوجيه مع الانسان هذاك، خيبه باش تكون كبيره والوجع على الاسف باش تكون كبيره
8: برشا، معناها من المستحسن وقت اللي فما يكون استعداد لاعاده بناء الثقه تكون النيه من الطرفين انه بالحق تنجح، سينو اعاده بناء مره ثانيه صعبه برشا.
6: أكيد في كل مرة معناها يصير الخطأ ويعاود يتكرر ويعاود يمشي هو نفسه باش تفقد الثقة، الحياة ماهيش باش تكون
8: الموتيفاسيون للإصلاح تتفقد،
6: ما فما حتى موتيفاسيون. هذيك علاش ثم مسائل مثلا ماذا بينا يتدخل فيهم التيرابيوت دو كوبل ولا البسي يتدخل في مسائل كيف ما هكايا باش نجم يعاون على الإصلاح وينجم زادة يعاون على اتخاذ القرارات. أنا مثلا ليندا في بعض الأحيان يقفوا بحثية كوبل في بعد خطأ كيف ما هكا يقولوا برا مشيوا نعملوا تيرابي كوبل يمشيوا يعملوا تيرابي كوبل. انك يبدا الطرف الغالط يتكلم ويعبر الاليات الكل نتاع مثلا المتلاعب والمريض النفسي نتاع اللي عنده شخصيه مرضيه من اي نوع معين نشوفهم قدامي مثلا وقول بصراحه بكل ترونسبارونس راه السيده ذي نارسيسيك. الحاجه اللي قلتها هذيك انك انت تباناليز وجعتها هي راه هذيك انت اون تران دو مانيبولي تباناليز. الحاجه الاخرى مثلا اللي انت قلت لي مو خاطر ظروف وكذا تحب تتملص من المسؤوليه وما تتحمل حتى مسؤوليه وانت خاطيك. الحاجه الاخرى خاطر انت مقصر خاطر كذا انت قلبت عليها الواحد فثم
8: مؤشرات فما استعداد ولا لا
6: ونقولوا يا ليندا للشخص اسكو هذه تنجم توصل خاطر تيرابي كوبل مش يعرسوا للعباد لبعضهم اللي رجعوهم موش ان بارور تيرابي كوبل. في كثير من الاحيان يقول لي انتم لازم تنفصلوا الانسان هذا راه ما تنجمش تعيش معاه، لكن رغم ذلك تلقى الاشخاص يشدوا فيه صحيح رغم الكلام نتاع تيرابي دوكوفل ويقعدوا عايشين مع بعضهم ويقعدوا تعبين.
8: ومن بعد ما كملتش انت عادة كيفاش تواصلت
6: ما شنو اللي صار من بعد
8: ان شاء الله تكلمين فينا. خلي اخذوا مدام عفيفة معنا من منوبة ونرجع معك أنس باش نختموا الحلقة بكونكلوزيون اللي تنجم ترضي الأطراف الكل واحترام سورتو القرارات والآراء الكل. مدام عفيفة باش تحكي على تجربة شخصية وإحنا قلنا فما اللي سامح فما اللي ليه فما اللي يرجع يعطيه فرصة يبنيه الثقة وتوفى العلاقة بالكدي وفما اللي ليه. ومدام عفيفة تجربتها إيجابية في الإطار هذا تقول عاشت خيانة مع زوجها ولكن صلحوا تتحكي لنا كيفاش بنيوها إعادة بناء الثقة هذية واستمرت الحياة. مرحبا مدام عفيفة.
9: مرحبا بك عايشك عايش الزين يا ربي عايشك
8: تحية ليك مدام مرحبا بك نشكرك على المداخلة. مدام عفيفة انت تعديت بمعنيها بمرحلة في حياتك تهزت فيها الثقة ولكن عودت وبنيتوها من جديد كيفاش إعادة البناء احنا حاجتنا إعادة بناء الثقة
9: في لول الإنسان يمرض في لول ماذا بيه معرفش شنو ويوصل يعني الستريس يوصل يمرض ويوصل ومن بعد ذاك العام ذاك ومن بعد الإنسان يفقد أولاده
8: فما حسيت حاول مدام عفيفة اقعد في بلاصه ما فيهاش ريح يفضلك على ولا اقف باش مش نسمعوك مليح.
9: حاولت وليت لبس وليدي نلبس انا ناكلو معناتها والكل يدخل هو يرخاني معناتها نظيفه وتغسل دار نظيفه ويرخى كل شيء واللي يحب داره ومع هذا الشكل مع صاحبته كان معناتها وحده هي معناتها مراه والكل والحمد لله بشويه والكل معناتها ورجع الدار والحمد لله بنتي عرس بنتي توا معناتها بنتي في الدور نفس معرس ولدي بنتي بعد خيانه ليك حبل وجبت بنتي توا عمرها 15 سنه اللهم صل على النبي هو ها ومعناتها في الدار اللهم صل على النبي هيك الحاجه يجيب معناتها ومسكر لينا والحمد لله في لول السن يتعب أما كي معناتها إنسان المرأة تعمر لروحها راها يمهن هاش لفي معناتها الصيح الخيانة توجع والصيح الخيانة معناتها الكل أما إنسان زادا يلزم يتحمل شوية في الدنيا هذي هذاك هو يعني
8: هل أنه الناس الكل عندها القدرة على التحمل عفيفة معناها تفهم تعذر بعض العبيد اللي ما ينجموش يقبلوا اللي أنت قبلتوا
9: اي عندي سلفتي ما قبلت السلفه الاولى وطلقت والسلفه الثانيه ما قبلتش طلقت والحمد لله معناتها كل انسان كيفاش كل انسان كيفاش يخمم.
8: انت اخترت انك تسامح وانت ربت بيت عفيفه اليوم معناها متهنين ان شاء الله ربي يفضلك ويفضلك صغيراتك. نشكرك برشا باش نتفاعلوا مع اخر مداخله ونختموا الحلقه هذه. دونك انس الهوني فما سؤال مهم جدا القدره على التجاوز تختلف من شخص لاخر ما تقبلوا مرأة ما يقبلوش حد آخر ما يقبلوا راجل ما يقبلوش حد آخر في نفس الموقف. سمعنا مثلا نعطيك دوز اكزامبل مدام عواطف اللي قالت لك ما نسامحش كي دراش يصير مدام عفيفة تجاوزت. دخل معنا سي محمد وأحمد اللي زاد تعرضوا للخيانة من زوجاتهم ونجموا يقبلوا تجاوزوا فما رجال أخرين يقول لك مستحيل. فهوني مربوطة بشنو بالضبط بالتنشأة بالشخصية بالقدرة الإنسان يسامح بشنو بالضبط مربوطة؟
6: نبدأ بحجم الخطأ الساعة ثم أغلاط كبيرة الحقيقة نجم تكون صعيبة على الإنسان باش يتلقاها. الحاجة الثانية زادة الصورة متاع الشخص ذيك شنو كنت تتوقعه تو مثلا إنسان يتوقع الخيانة ومليوم هما أصحاب ومليوم هما مخطوبين، الخيانة ديما موجودة وما بعرفش تستغرب منه بعد العرس يخون ولا المعاملة سيئة وفيها أجريسيفيتي وغيره، فتبدأ متوقع لكن ما تستغربها من الإنسان اللي يكون أنت حاطه في صورة إيديال، فديسيبسيون مش تكون نتيجه كبيرة برشا وتنجم توجع والإنسان ما نجمش يتجاوزها. لكن كذلك ما نساوش اللي تركيبتنا الشخصية، ثم أشخاص اللي يعني الشخصية يعني تكون تتجرح بسرعة يتمس في الذات متاعه، ثم ناس بعد مثلا خيانة يدخلوا في حالة اكتئاب كامل بالأعراض النفسية والجسدية الكل، من حزن من أرق من تعب من ديموتيفاسيون الكل شيء من غالونتيسمون بسيكوموتور، وفي وضعية اللي تتطلب انترفونسيون بسيكولوجيك بسيكياتريك في وضعية صعبة. أشخاص كيف ما كان حقيقة يصعب عليهم، شفتهم أنا من بعد في يعني بوكو ديكزامبل اللي يصعب عليهم الأشخاص اللي يوصلوا يمرضوا نفسانيا باش يتجاوزوا، ولو الشخص الاخر يعبر على الصدق نتاعو ويبين الصدق نتاعو ما نجموش يتعداو الوضعيه الصعيبه هذيك على خاطر تجرحوا نفسيا. فاحنا نكونوا على حذر كبير من ان نغلطوا، ما نحطش في بالي اي تو الشريك نتاعي سامحني، راه ساعات شريكك يصدقك وساعات انت تنوي الاصلاح بصدق لكن الجرح هذاك للاسف ما عاش يتصلح جملة، على خاطر العبد ذاك ما عاش ينجم يراكب نفس الصورة، ما عاش ينجم يعيش معاك ويرجع لنفس المستوى متاع العلاقة.
8: فما نقطة أخيرة قبيلة ما جاوبناش عليها، هي الحقائق المخفية اللي ما قبل وما بعد الزواج، اللي برشا يقولك في حال ارتباط لازم فما الصراحة والمصارحة بأي حاجة صارت نجم تكون مهمة للطرف الآخر في الماضي، ولكن شكون يحدد الأهمية ديجا و من لحظة الصفر تبدأ العلاقة من وقتها، وإلا فما حاجات يخصوا الماضي متاع الشخص مهمين يتقالوا؟ ما عارش كما قلنا عبد مر بتجربة سجنية، عبد ربما ما عارش أنا صارت أشياء في حياته أو في حياتها اللي مهم يقولها.
6: أي أول حاجة المسألة ثقافية وعائلية، ثم عائلات يتحدثوا برشا، ثم ثقافات تطلب باش تعرف برشا حاجات، لكن نقولوا اللي يلزمنا نحترموا الشخص اللي معانا، وكي نحترموه يلزمنا نعطيوه مجال متاع خصوصية، ثم حاجات ينجم ما يحكيهمش ومش من حقي أنا باش نكون فايوغيست ونحب نطلع عليهم. من حق مرأة تخبي مثلا مسائل في عائلتها اللي هي ما تمسش لا من سمعتي أنا ولا من حياتي، من حق راجل باش يخبي كيف كيف حاجات، من حق إنسان باش يخبي ظروف صعيبة قد يكون تعدى بها ما يحبش يبينها، وهذه تعتبر خصوصيات، لأن لا نعتبر الزواج كانصهار الراجل في المرأة باش نولي واحد برك، تقعد ديما عندنا خصوصيات، والزواج كيما ينجم ينجح وذاك اللي نتمناه للناس الكل، كيما ينجم يكون انفصال ويكون الانسان خرج وهو عنده معارف باشياء اللي مش من حقه باش يعرفهم. كيف كيف مش كيما احنا اصحاب، كيما احنا مخطوبين، كيما احنا متزوجين، كيما احنا عنا صغار، كيما ما عناش صغار. فما مسائل العبد مازلت انت ما اكتسبت واثق فيه، لكن مش الثقه اللي باش تخليك تحكي له مساله خاصه جدا. بعد مستوى معين من الثقه تنجم تبوح له بحاجات ربما انت ترتاح وترتحك باش تقولهم له وتكون مطمئن اكثر انك تخبره بهم. فكيف كيف مراحل الثقه ومراحل ان نتحدثوا مع بعضنا جي تدريجية بحسب المستوى متاع العلاقة اللي احنا فيه، ما يلزمناش نتغشوا على كل حاجة ما نعرفوهاش على الشريك الآخر. مادام الحاجة ذيك ما تمسنيش ما يلزمنيش نتغشش عليها ونعتبرها نوع من أنواع التحيل ولا نوع من أنواع الظلم.
8: هذا ما قبل اللاحد، ولكن في أثناء العلاقة مع بعضهم وتكون موجودين فرد وقت معناها تنقص النسبة متاع الحاجات اللي تقسموها ولا لا؟
6: أكيد باش تنقص، بما أنه حياتنا صارت فيها برشا شراكة. حياة الرجل ذاك ولا جزء كبير منها مع مرته، حياتها هي ولا جزء كبير منها مع الرجل، لكن هذا ما يمنعش اللي ثم خصوصيات ينجم الرجل ما يحكيهمش، ثم خصوصيات نجم نورا ما تحكيهمش. مثلا مثال حاجة عملية، اللي ما يحبش يقول شهريته من حقه باش ما يقولهاش للرجل للمرأة، من حقه باش ما يقولهاش تستحقوا كذا نجيب لكم، أنا من حبش نقول شهريتي من حقه. ومن حق زيادة شخص آخر يقول، يحب يكون أقرب ويعبر مثلا على محبته المطلقة وثيقته المطلقة للشريك متاعه ويكسب وده أكثر، ويحب هو زاد شريكه ويحدثه فهو يحكي له. هذه حقوق ناس، والسيد اللي خبى شهريته ولا خبى الكونت متاعه ما يعتبرش ظالم، ما تغشوش عليه حق
8: معنى من ناحية هذية غير هذا الباقي الكل غير هذا الباقي الكل معناها تكون فيه شفافية، ولكن بنسبة نجم تكون متفاوتة معي.
6: متفاوتة نحاولوا زاد كيف نقولوا الحاجات اللي من بعد باش ما تشكلناش يعني كونفلي، ما تكونش هي سبب صراع وخلاف. مثلا واحد يخبي مرض ولا يخبي مشكلة مادية طيب ما عندك يخبي مشكلة مادية، يعني أنت عندك ما تنجمش تأثث الدار، ما تنجمش تصرف، وأنت تقول لي أنا النجم وأنا كذا، تخبي مشكلة مادية لهنا تولي ثم مشكلة.
8: دونك دخلنا في الكذب أكثر.
6: أكيد جدا. كيف ثم اللي عنده مشكلة جنسية يعرف روحه من اللي هو عازب، يعرف عنده مشكلة ينجم يكون هكا حاس بروحه، كيف ما يلزمش يخبيها، يلزم يتكلم، ولا تعتبر معناها إذا هو تكلم بكل شفافية فلا تعتبر ظلم، وهذه حاجة تتطلب علاج وما تطلبش غش كبير منه.
8: واضح. حياتك الصحة أنس، نشكرك برشا على حضورك معنا في حلقة اليوم. ذولي وضحنا برشا نقاط في موضوع اللي نحكي فيه على إعادة بناء علاقة عاطفية ولا زوجية بعد ما تهزت فيها الثقة. بين ناس تنجم تسامح، ناس تتجاوز، ناس ما تنجمش، لكن اللي عنده الاستعداد بالنقاط اللي حكي عليهم علاش ليه ممكن إعادة بناء الثقة. تعودوا تسمعوا دايوغ المداخلات الكل واللي تحكي في الموضوع على الباج فيسبوك متاعنا في الساعة الأولى وساعة ثانية كيف ولا حتى على موقعنا وعلى الابليكاسيون بتاعنا موزايك كافي. ميرسي ليكيب الكل بتاع فورام. موعد أخبار الأربعة، نخلي الميكرو لزملائي من قسم الأخبار مع زميلتنا هبة الخميري. دونك شكرا لك أنس العويني، بسيكولوج كلينيسيان سيكسولوج تيرابي دو كوبل. في ميكرو لينا رحالي، نقول لكم ملتقانا الحلقة الجاية إن شاء الله. بون ويكاند هالاثنين في فورام من ساعتين للأربعة في لمنا.
10: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتين موزايك العالمية، نافدة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
11: This continent knows have both been perpetrators of racism.
12: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
13: I have a dream.
10: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
14: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
15: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
16: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
10: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
4: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
17: موجز الأخبار، أهلا بكم. فرقة الشرطة العدلية بمنوبة تتعهد اليوم بفتح بحث إثر الكشف عن حالتي غش في امتحان شهادة البكالوريا وضبط المعدات المستعملة فيها، وذلك وفق ما أفاد به مصدر أمني لمزيك. ووفق المعطيات الأولية فقد تم تسجيل الحالة الأولى بمركز الامتحان بمعهد حمودة باشا بمنوبة، في حين سجلت الحالة الثانية بأحد المعاهد الثانوية بمعتمدية مرناقية من ولاية منوبة، حيث تم ضبط مترشحين وهما يستعملان وسائل وأجهزة غير قانونية ومحظورة لاجتياز الاختبارات، من بينها سماعات ذكية دقيقة ومعدات إلكترونية مخصصة للتواصل عن بعد. يذكر أنه تم أمس أيضا رصد وتوثيق حالتي غش بمعهد الثانوي بحمودة باشا بمنوبة. ولاية القيروان تتصدر المرتبة الأولى وطنيا في قطاع الحبوب المروية للموسم الحالي وسط توقعات أولية بإنتاج نحو 1,300,000 قنطار وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية مراد بن عمر. والمصدر ذاته يفيد بأن الجهة انطلقت رسميا في موسم التجميع منذ 26 من مايو الفارط، حيث فتحت جميع المراكز أبوابها لاستقبال المحصول وسط مؤشرات إيجابية، مضيفا أن الكميات الحبوب المجمع حتى الآن بلغت نحو 280,000 قنطار وسط متابعة ميدانية مستمرة لضمان إنجاح هذا الموسم. في أخبار العالم، إيران تجدد تأكيد دعمها لجماعة حزب الله اللبنانية مطالبة قوات الاحتلال الصهيوني بالانسحاب من جنوب لبنان. وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي يتولى دور الوسيط مع حزب الله أشار لأول مرة اليوم إلى إمكانية انسحاب الحزب من منطقة جنوب نهر الليطاني بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي من لبنان مصحوب بوقف شامل لإطلاق النار دون قيد أو شرط برا وبحرا وجوا ودون تجريف وهدم كل ما هو قائم. المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروتسي يقول إن العودة لتفتيش المواقع النووية الإيرانية شرط لا غنى عنه قبل أي اتفاق، مضيفا أن الوكالة لم تستطع التحقق من مخزون إيران المعلن من اليورانيوم منذ أكثر من 8 أشهر. روسيا وأوكرانيا تنفذان عملية تبادل جديدة شملت 185 أسير حرب من كل جانب، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية التي أضافت أن الإمارات العربية المتحدة أدت دور الوسيط. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكم الفريق على كل ثاني. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم في على كل سرعة الأولى في تونس. جمعة مباركة لكم الكل. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا وين وصلكم صوتنا. مرحبا بالجميع في الاستماع. سيدي رحبوا بالكيب الكل يترافقنا من توا حتى للستة انت على عشية على 71-113-ألف. صديقنا شكر يستقبل تليفوناتكم بكل محبة. بعد شوية نلعبوا على 1000 دينار كاش من إهداء مزيك FM. مرحبا بك خونا طارق في الإخراج الرقمي العادة. أم تسيفي خونا خالد قطات لافيون غوز. إن شاء الله ديما أيامك وردية سي خالد. ورحبوا كالعادة بأختنا أمي معلية في العمل الصحفي وأيضا في الإنتاج. مرحبا سيدة عايدة. كيف حالك
1: دكتور لباس الدكتور الشيخ طيبة. يوم الجمعة جمعة مباركة.
0: جمعة طيبة يا لله. إن شاء الله
1: لباس خويا.
0: الحمد لله
1: أنت أمك طيبة لباسة.
0: الحمد لله
1: والله الحمد لله.
0: الحمد لله
1: الحمد لله نزلوا كان على حوالي.
0: الحمد لله يا رب.
1: سلم على طروقة, سلم على خلودة, سلم على أميمة. أوه. على شكر في ستوندار على كل المستمعات والمستمعين.
0: بيه برشا دونك حبيت أن نجوز نقول بعد شوية التحق بينا صديقنا يونس الفرحي ملتزم عنده شوية التزامات طوي خلط علينا بعد شوية بخون غالي تخاوم ماخش. إن شاء الله تحية لكم الناس الكل. عنا ضيوف بعد شوية باش نحكي وفيما ينفع الناس كيف ما قلنا وعديد من المواضيع وتكون حاضرة معنا كما عادين كل هر جمعة. الموعد يكون مع الحوت عليك مع مصطفى الجرام. سينو كما عودناكم نبدأ بأجواءنا الصوفية الممتازة التونسية. نمشي إلى الطريقة اليوم منين جينا خويا الطريقة تراه طلع حسب رايك الطريقه ذي جينا لا مش العروسيه لا هذيا الطريقه المره هذيا تجينا من مكناس من الشيخ الكامل. اي نعم من الشيخ الكامل حلوه ويسر الاغنيه هذيا مسفين متاع مالوف اللي نلقاوها ايضا معناها مالوف الجدي تسمى نلقاوها بين تونس والمغرب. نمشيو يا محمد واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
2: يا محمد

0: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. صوتوا واختاروا لغنية لومبوتياج.
1: غنية لومبوتياج
0: نغني نسمعوها في الساعة الثانية من على كل سنة بعد أخبار التكنولوجيا مع محمد علي السويسي. اليوم نمشي للريجيستر متاع الراي.

0: تحية لكم الناس الكل صوتوا واختاروا الأغنية كومبوتياج الأغنية اللي نسمعها في ساعة ثانية من على كل سنة ادخلوا كونت انستغرام تاعنا موزيك فيم اوفيسيال وصوتوا أسطوري
1: قالوها اليوم
0: نحكيوا على الغش في الامتحانات البكالوريا والأساليب المعتمدة وين قامت وزارة التربية باتخاذ جملة من الإجراءات الحد من ظاهرة الغش والحد من تسرب الامتحانات. من جهته قضى تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 مظنون فيهم من بينهم أستاذ تعليم ثانوي وطالب من أجل اتهامهم في ملف قضية تتعلق ببيع أدوات الغش في امتحانات البكالوريا. كان منطلق الأبحاث إثر رصد أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني صفحات وحسابات فيسبوكية تروج لبيع وسائل الغش في امتحانات الوطنية، وتم في مرحلة أولى التعريف بهويات أصحابها. وبانطلاق الأبحاث تم إيقاف 5 متهمين بينهم أستاذ تعليم ثانوي وحجز كميات من وسائل الغش في امتحانات البكالوريا، واللي شدوهم زاد كيف يغشوا اليوم ظاهرة الغش عايدة كيف اليوم بلاد واقفة، معناها البارح واليوم والتلبارح معناها الانترنت بحكة. والمشكلة انه وقت اللي يتم التشويش تضر العبيت تضر المصالح تضر الناس اللي تخدم برانسيبالمون بالانترنت مع تونس ولا في الخارج، هذا الكل من اجل امتحانات البكالوريا. معناها شو هل التلمو واللي نعيشه بلا اخلاق وبلا ضمير وبلا ايضا مبادئ، معناها اللي نولينا حتى مع الردع نلقاو ناس حاميها حرامها. انا كل ما املو بانه ان شاء الله يطلع الاستاذ هذية بريء، على خاطر وقت اللي معناها يكون استاذ ويكون هو متواطئ في هالشبكه هذية. اليوم عايده كنشوف تلقى دي جروب راه رجوان دغ لو جروب وكل ويقترحها ليك راه كيفاش فما اليوم انواع عايده نتاع شرائح تتحط في الوذن راه تحط بطريقه معينه. نذكر مليح
2: بوست وستيلوات
0: هي أبار ليه منحكي لكم تعالوا فيلم بشي بدأ كيت معي
2: هاي كيت
0: هذي نذكر دكتور ذكر لهيذ بعمل بوست قال زملائي اللي زوا غيل وربي يقعدوا محلولين خاطر بشي يجيوكم برش عبيد بشي نحيو هالكيت هذي نجموا يحلوا نجموا تصير لهم فيهم مشاكل إلى ما آخر ذلك.
2: هو أحسن تطور موسيقات هي اللي تفرض الطرق المستعملة، معناها هو مش ما كانش فما غش في الامتحانات يا توجور او شنو توا اللي تبدل انها اساليب الغش تطورت مع التطور التكنولوجي ومع شيء مهم جدا اللي هو نظريه العرض والطلب. بلس انت عندك طلب على مساله بلس تحاول تطور فيها وتجد الحلول، وبيان سور معناها تحاول تلقى الوسائل والسبل باش تبيع هذه غايه ربحيه، معناها ولا اون كيلكو سورت سي ان كوميرس كوم ان اوتر.
0: اه وي
2: ان كوميرس معناها عندنا طلب من عند برشا فئه كبيره من التلاميذ ولا العرض والطلب نوفروا لهم. بيان سور توا التجهيزات التكنولوجيه ولات متطوره جدا، قبل كانت اوراق تمشي وتجي برا خرج حط في بيت الراحة ويخلط الآخر معناها كانوا أنا عسيت في الباك لمدة سنوات معناها كانت فما طرق أخرى. توا بيانسور التأقلم مع الوسائل الحديثة والتكنولوجية بيانسور معناها الغش هو كوندنابل من ناحية الأخلاقية وكوندنابل من ناحية القانونية. توا يبقى هنا بطاقة إيداع بالسجن في حق أستاذ بتهمة اللي هي معناها انه فما سيت ويبيعوا فيه والكل ما نعرفش انا وكي يطلع بريء
0: الاستاذ كل ما ارجوه
2: علاش بطاقه ايداع بالسجن مو نحقه كان متهم
0: ليه قالوا يبغي يعملوا باحث في البدايه
2: اي
0: اثبت ثبتت قالوا دونك ما نعرفش انا ما طلعتش مش محامي
2: ما نعرفش ما نجموش
0: انا قلت لك ان شاء الله اليوم يطلع معناها بالرجل يمكن تم زج الاسم تاعه مثلا في قالب غلطه ولا الى ما اخر ذلك. هو المشكله اليوم شنو ادوات الغش شنيه عايده تصير فويت في الامتحانات والعبيد الصغار يتم الملين على نتاع معناها تقول
2: لي توصل لي ريبونس بيان سور
0: توصل لي ريبونس. دونك هذه هي المشاكل حقيقه. واليوم على عينك يا تاجر معناها ما عادش يحشموا كيفاش تحب الاكزامان الفلاني تحب الكيت الفلاني ادخل على الجروب وكيف ويتواصلوا معاك بوجوه مكشوفه عايده.
2: اي الحقيقه احسن انا واحده من الناس ما نسمحش لنفسي باش نعلق على استاذ اللي بالنسبة اليوم ولا باش نقول تورط ولا ما تورطش وقت اللي مش ثابتة معناها ما نجمش نعلق ما نجمش نجز أستاذ في وسط مسألة كيما هكايا مادام ما ثبتتش عليه عملا بمبدأ البراءة إلى أن تثبت عكس ذلك لا بريزومبسيون دينوسونس معناها
0: دونك
2: ما نحبش أنا بنفسي كنت أستاذة في وقت من الأوقات وقريت معناها ما نسمحش كان حاجة مش ثابتة سي كان حاجة ثابتة تولي سي غاف إنه أساتذة تتورط في مسائل كيما هكا ما هي ثابتة جو بريفير مابستونير أونيتمون سوسي دي بالنسبة لي محاولة الغش والغش كيف عامة قلناها بليزيور ريبريز لهنا ملي بدينا نحكي ونحذروا من الغش في الامتحانات انه راهو هذايا مرفوض اخلاقيا مرفوض قانونيا انسان يعرض روحه معناها تلميذ في بداية طريقه يعرض روحه لعقوبات وتنجم توصل حتى الى ولا متورطين نجم يوصلوا حتى الى عقوبات سجنية يا با دو ريزون بور سا عمل على روحك خذيت ولا ما خذيتش الباك ماهيش قضية كبيرة ياسر ماهيش حكايه سي با لا فان دو موند معناها فما الاعاده للي يحب يعاود فما دوتر بيرسبكتيف اللي ماهيش معناها الدوم تاعهم مش في القرايه اسونسيلمون ينجم يلقى معناها طرق اخرى دونك الحقيقه ما راش عليه انا الغش
0: انا باش نعطيك ريكاب عايده على أيوة. حاله الغش اللي معناها تم الرصد نتاعها في البكالوريا اي لا ركز معايا مليح مركز امتحانات البكالوريا بمعهد حمودة باشا بمنوبة المدينة يسجل نهار الخميس البارح حالتي غش باستعمال أجهزة إلكترونية متمثلة في سماعة أذنين كيد ذكية من نوع هذية فيب برو ماكس وفق ما صرح به مصدر أمني وكالة تونس أفريقيا الأم بي تفيد المعطيات بأنه تلميذتين في شعبة الإعلامية تم ضبطهم وهما يجتازوا الامتحان تاع مادة الخوارزميات والبرمجة وكان بحوزتهم مخزن إلكتروني واضح ولا اللي هو باور بانك ونذكروا بانه البلوتو فلاش ديسك وهو احد مكونات منظومه الغش الالكترونيه اللي تتضمن سماعات داخليه مخفيه داخل الوذنين نتاعهم كيف لهنا بانه معلومات ايضا ومصدر امني من الوحدات الامنيه لمنطقه الامن الوطني بسوسه قال الموزايك اف ام بانه معناها منطقه الامن الوطني بسوسه المدينه تمكنت البارح من اتاحه بشبكه تنشط في ترويج وسائل غش الكتروني الموجهه للاستعمال خلال امتحانات البكالوريا اسفرت العمليه عن قال قبض على شاب 20 اصيل احدى معتمديه سوسه واربع فتيات بينهن ثلاثه تلميذات اجتزن امتحان البكالوريا تم حجز عدد من الاجهزه الالكترونيه والبطاريات المستعمله في عمليه الغش باستشارة النيابة العمومية تم الإذن بالاحتفاظ بالشاب وفتاة فيما تقر لبقاعة الميدات الثلاثة بحالة صراح لهنا نحكيه على الموضوع اللي كنا نحكيه فيه بأنه تفيد معناها المعلومات الخاصة بأنه إدارة الشرطة العدلية بالجورجيني رصدت صفحات وحسابات فيسبوكية تروج لبيع وسائل الغش في الامتحانات الوطنية ليتم في مرحلة أولى التعريف بهويات الأصحاب متاح بانطلاق الأبحاث تم إيقاف 5 متهمين بينهم أستاذ تعليم ثانوي تم حجز كميات عندهم من وسائل الغش في امتحانات البكالوريا واضح ولا لا دونك هذايا هو الريكاب تبارك الله دونك اليوم إيه علاش قلت لك عملت الجملة الاعتراضية على الأستاذ قلت نتمنى أنه تنجم معناها ما يفي با بارتي من العصابة تنجم يكون متواطئ بطريقة أو بأخرى كان اليوم حاميها حرميها فاية خيبة المسعى دونك هذوما الحاجات اللي بالحق يلزمنا نعاودوا نحطوهم او كونسيديراسيون والامتحان هذايا اللي معناه كان في وقت من الاوقات حال من الفرحه الجمهوريه معناه كان من فيت ريبوبليكان اليوم مالوغوزمون هنا ولينا معناه تحول كانه الى معناها الى
2: والله ولكن في نفس الوقت حسن محاوله التصدي لمحاولات الغش التشويش على الانترنت في كامل البلاد زاد الحقيقة يلزم يشوفوا حلول أخرى حتى الانترنت راهي اليوم عديد المؤسسات عديد المؤسسات عديد الأشخاص اللي يخدموا بالأونلين اللي عندهم دي كونف كول اللي عندهم يعني يعدي وراو هذا يتواصل حتى الماضي ساعتين براتيكمان اليوم حتى الماضي ساعتين باش رجعت الحقيقة زادة
0: ودو ماتير اليوم
2: ألقاو حلول أخرى
0: ألقاو حلول أخرى على كل رأيكم يهمنك العادة أنكم وطيق على الفاشم تاعنا مزيكة فهم قالوها اليوم على كل لسان

0: ويلسون بالاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: رحب بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. سعيد برشا اليوم باستقبال مدام خولة السعيدي القابلة إشراف بالمندوبية الجهوية بمنوبة، مندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، اللي اليوم مش نحكيه معها على حملات التحسيسية حول تحضير الولادة. مرحبا مدام خولة، أهلا وسهلا، نورتنا لله، تحية ليك. أيوة قربنا شوي الميكرو كي نسمعوك بالكدي بالكدي. هاتنا قدمنا روحك ساعة مدام خولة. وزيت وسي وبورتي اون دوبل كاسكيت هكا ولا
2: انا توا قابلت اشراف بالديوان الوطني للاسره والعمران البشري على ولايه منوبه، وانا في الاصل مكونه في التحضير للولاده والامومه والابوه خاصة.
1: والابوه هذا هو
3: ريت ما حبيت تحطها في الامومه. انت بركه
1: سيب العاني توا، انا قسم احنا قاسمين الادوار، خليك رايضه.
3: الابي سون كونسيرني
1: بيان سور سون كونسيرني. هذا هو اليوم نحضروا الامومه والابو
2: بالضبط.
1: كيفاش
2: تو علاش ولينا نحكي ويسر على الأبوة؟ على خاطر براتيكمون لي كوبل بريسك تو ولاو يعيشوا وحدهم، يسافروا يبعدوا يهبطوا العاصمة يخدموا وحدهم، دونك يلزم البو يكون امبليكي مع المرأة قبل ما يكون حمل.
1: أي؟
2: مش وقت يصير حمل، خاطر هو تحذير للولادة، أما تحذير للحمل للولادة وما بعد الولادة.
1: فوالا دونك بروسيسوس كامل هكا ولا. واليوم الديوان الوطني للأسرة والعمر البشري اللي قاعد الحقيقة يشهد في ثورة فيما يتعلق اليوم بأنه يدخل وسط المجتمع، يقر قرب أكثر الخدمات، وأيضا بما يلائم اليوم العصر، ونحاول بقدر المستطاع أنه الناس الكل تلقى للسيرفيس هذوما أبروكسيميتي. دونك اليوم كيفاش نحضر الأمور والأبوة معناها مدام؟
2: احنا نحضروا من قبل الزواج، لخاطر احنا توا عنا دي بسيكولوج في اللي ديليغاسيون بتاعنا الكل، نعطيو السيرتيفيكا برينوبسيال اللي هي الشهاده ما قبل الزواج، وينجموا يطلبوا زاده انهم يقابلوا قابله والا يقابلوا اخصائيه نفسانيه باش يحضروا روحهم للزواج. فما دي كوبل يقول لك انا من الاول ما نحبش نجيب صغار، كيما فما دي كوبل يحبوا يجيبوا صغار. فك التحضير للزواج مع سيرتيفيكا ميديكال نحضروهم للحمل، كيفاش يصير الحمل ووقتاش يصير الحمل، وإذا كان ما يحبوش يصير حمل شنو وسائل منع الحمل الآمنة واللي تختارها المرأة واللي تمشي مع بدنها. هذاك علاش من قبل من الزواج نحضروا هذا الكل. إذا قروا كوبل قرر يحب يجيب الصغار، فما احنا حاجة نسميوها ان انتروتيان بريكوس. شو معناتها بريكوس؟ قبل ما يصير الحمل اون كوبل باش نتفاهموا معاهم وقتاش يحبوا يصير الحمل بالضبط، المرحلة اللي يحبوا يولدوا تولد فيها المرأة، وشنو الاستعداد اللي تحضرهم. على خاطر احنا الكلنا في مخاخنا اللي الحمل هو توسكي فيزيولوجيك وتوسكي فيزيك، عمرنا ما نخيمه على توسكي سنتيمونتال.
1: فوالا اكزاكتومون، العاطفي والنفسي اليوم اللي هو مهم ومهم برشا. وتقريبا اليوم اللي بديتوا في التجربه هذه عندكم مديده، والحاجه الباهيه بانه هل يجيكم الناس ولا لا؟
2: يجيونا، والطلب موجود برشا برشا برشا
1: خزم
2: للاسف. اللي تعرفوا الناس كلها اللي الطاقم الطبي وشبه الطبي ناقص في تونس.
1: ايوه صحيح.
2: وزاد حاجة مهمة ياسر اللي هي متوفرة في الخاص، أما الكنام ما هيش قاعدة ماخذتها اون شارش، اللي هي تتكلف على المرأة على خاطر فيها برشا وقت. أقل حصص تحضير الولادة فيهم لونتروتيان بريكوس، ونزيدوهم 7 حصص، وماذا بينا نحكيو عليهم 7 حصص. وكان فما فرص قادمة نجمو نعملو كل مرة حصة على المباشر، نعلمو نسي شنو الحاجة المطلوبة وشنو يلزمهم يعرفوا بالضبط. فهمت؟ دونك في لونتروتيان بريكوس يلزم دي معليش يعملها في العادة تعملها قابلة، على خاطر يلزم تعرف لتا فيزيك متاع الكوبل، نوع الدم متاع المرأة ومتاع الراجل. على خاطر نحب ولا نكره، إذا كان نوع الدم متاع المرأة يكون نيجاتيف فما احتياطات، مش كما المرأة اللي نوع دمها بوزيتيف. كيف كيف إذا كان المرأة عايشة مع العائلة حاجة، المرأة تبدأ عايشة وحدها حاجة أخرى. بيان سور الراجل اللي كان متحمل مسؤوليات مع عائلته يعرفش معناتها دار، معناتها مسؤوليه حاجه، اللي ما يعرفش كيف كيف حاجه اخرى. دونك شاكا ايتانكا سي بور سولا لي زونتروتيان بريكوس نعملوهم بار كوبل. بعد الحصص نجمو نقسموهم، اذا كان الراجل ماهوش ديسپونبل ثم حصص معينه
1: يجي فيها. ايوه
2: وديما ايديالمون نعملو 2 أو 3 سيونس اون جروب جروب دو كوبل اي جروب دي فام وحدهم. علاش؟ خاطر هكا لي شانج ديكسبيريونس عنده قيمه برشا كبيره.
1: اه اوكي تري تري بيان.
2: حبيت نعطيكم معلومه بسيطه هي. أي. شنو الفرق ما بين تحضير للولاده وما بين عياده عند الطبيب ولا القابله؟
1: فوالا اكزاكتومون.
2: اي انا تجيني مريضه باش تعدي عندي باش نشوف لي تا فيزيك نتاعها، نعطيها تحاليلها، نعطيها تصاور لازمها تعملها، نعطيها لي كويت لازمها تعملهم، نشوف لها لي تا فيزيك نتاعها الكل، حاله الجنين، نمو الجنين، هل الجنين حامل لإعاقة ولا ينجم يكون حامل لإعاقة وإلا لا، باش نعطيها 10 دقائق، نعطيها ربع ساعة أكهو. تحذير للولادة حاجة أخرى، باش نحكي مع المرأة على التساؤلات متاعها، شنو الحاجات اللي حاستهم، شنو الحاجات اللي خاف خايفة منهم، نعطيها نخليها تكتسب ثقة في نفسها إنها تنجم ترضع صغير. خاطر برشا نساء كيف تدخل باش تقول أنا كابابل باش نولد، هذاك علاش يمشي يجيو للسيزاريان، أنا كابابل باش نرضع صغيرة، انا كابابل باش نعملو بان، انا كابابل اني نكون ام، هذوما الكل نحاولوا ان نخليوهم تكتسبهم المراه تتعلم شنو صغيرة يحس في كرشها. نقولوا يسمع صغير زعما يسمعني، زعما بالحق كي نحط له قران باهي، زعما كي نحط ميوزيك باهي، نفسر لها بديزيكزيرسيس كيفاش يحس هيك الصغير، شنو احساس الصغير اول ما يخرج للدنيا، كيفاش نستقبلوه، نغسلوا الصغير اول نهار ولا لا، نرقدوا في بيت وحده ولا لا، نرضع انا ولا نعطيه حليب خير، زعما كان نجبد بتصير لي ونعطيه حليب احسن. دونك فما برشا تساؤلات نحاول كيفاش نجاوبها، نجاوبها بديزيكزيرسيس مش كلام، الكلام يتنسى، نخليها هي تحس شنو يحس صغيرها في كرشها وشنو يحس كيف يخرج، شنو تحس المراه كيف تولد، نعطيه المساج للبو بديزيكزيرسيس زادا مش بالكلام، مش نقول الله يظهرها يوجعها ليه هذا حاجه رزينه، نو نعطيه دي زيكزيرسيس هو يحس شنو حاسه، يعني لابرونتيساج بار سيمولاسيون. تعلم
1: تتعلم
2: تتعلم تعيشها. انا عملت حصص لعباد دي ميدسان ودي انستيزيست يقعدوا بهتين يقولوا لي هذا ما كناش نحسوه، نحكيو على الابتونومي، نحكيو على اليوغا، لا نحكيو على التوسكي روحاني، كيفاش نحس بيك وتحس بيا، لو كوردون امبيليكال احنا نعملو بفولاخ ونعطيو للمرأة والراجل أن إكزرسيس بالفولاق كيفاش يبداو يرقصوا مع بعضهم وكيفاش يوليو من بعد يرقصوا من غير يغزلوا لبعضهم وتولي فما المشاعر بيناتهم، هذاك كيفاش الصغير يحس لو كوردون ما بينه هو وأمه.
1: سي امبرسيونون مدام خوله سعيدي. عاد نذكر بانه انت بيدك تلقيت التكوينات في الخارج هكا ولا، واليوم اليوم بفضل هذه الخبره اللي قاعده تعدي فيها زاده لمهني الصحه في تونس. بين عاود نذكر بانه ديوان الوطني للاسره والعمر البشري قاعد اليوم يقوم بحملات تحسيسيه ومهمه برشا حول التحذير للولاده، التحذير للامومه والتحذير للابوه. لهنا من الحاجات اللي ممكن نربحوها في مثل هل معناه هالبرنامج الجديد هو يمكن التخفيف في نسب الولادة اللي تكون قيصرية هكا ولا، معناها تساعد المرأة على أنها تقوم بالولادة طبيعية، وهذا يظهر لي مطلب شعبي
2: بالضبط. هي علاش احنا علاش النساء الكل يهربوا للسيزاريان، خاطر تقول لك بنش حالا كرش ما فهمش وجيعة، اللي احنا في تحضير الولادة ما عادش نحكيه على كلمة اسمها وجيعة،
1: وجيعة
2: غالطة سي لا كونتراكسيون اوتيرين، وبالعربي نقولوها كبسة. وفما اكزرسيس ياسر ساهل انا ديما نعمله في اول حصه لتحضير الولاده باش نسهل المراه كيفاش تولد، ناخذوا امبوله نحطوا فيها الكره نتاع بينج بونغ،
1: اوكي
2: نفخوها الامبوله ونحطوا في التسكيره نتاع الامبوله الكره نتاع البينج بونغ ونوليو نحطوا هاك الكره ونقولوا للنساء كل واحده تاخذ امبوله وتحاول تخرج لنا الكره من غير ما تترشق الكره الامبوله ومن غير ما تمس الامبوله، هذيك في مخ المرأة مش فاهم. ناخذوا امبوله حمراء بالنسبه لي انا كاخصائيه، الامبوله الحمراء هي لوتوريوس ولا الامبوله الكره نتاع البونغ هي لا تيت دو بيبي، تبدا بريزونطاسيون سي فاليكيب دراس البيبي هو اللي لوطا، نقولها مدام كيفاش باش تخرج تعمل هكا تعمل هكا، تقول هي باش تفش بشويه بشويه وحده تكتشف اللي يلزمها تضغط من فوق على الامبوله
1: اي
2: وبشويه بشويه هيك الكولون احنا نسميه هو الكول دو ليتوريس
1: هيك
2: العنق العنق تاع الامبوله يبدا بشويه بشويه يتمطط يتحس، هذاك هو نفسر لها نقول لها احنا نعديو عليكم نعملوا ليكزام جينيكولوجيك باش نشوفوا هكا الكول دو ليتوريس يقصر ويتحل، باش يلزمو فورس والفورس كيفاش بك البريسيون من الفوق، هذاك الضغط اللي يصير على الرحم واللي هو يتواصل كل مرة كيفاش سما نساء في 8 سوية يصير الضغط ويصير المخاض طول، فما مرات تقعد 24 ساعة. دونك انت والمجهود اللي تعمله حسب رأيك قد ما ننزلوا عليها شنو يلزموا. أي حاجة تبدأ حمرة مثلا ميوسكل أحمر شنو يلزموا؟ يلزموا الأكسجين.
1: دونك
2: شنو يلزموا؟ يلزمك تدخل الأكسجين برشا للصغير. قد ما تدخل الأكسجين للرحم متاعك والصغير الصغير ما يتعبش، قد ما الرحم يمشي معاك ويتحل. بالطريقة ذيك تولي المرأة قابلة هيك الضغط هذاك اللي يصير وهكا الكونتراكسيون، وتعرف اللي الحمل راهو يتوال. خاطر احنا الكلنا انا نقول قبل ما نقرا كنت نسخايل كيما في المسلسلات، قد ما نصيح وقد ما نعيط البيبي باش يخرج. سي با فري، سي با فري، ما فماش صياح ما فماش عياط، بالعكس نقولها وقت الانقباضات هذوكم انت خذ الهواء، اعطي لصغيرك الهواء وانت تنفس
1: وتعلموهم يتنفسوا بالتخافير دي زيكزيرسيس.
2: هذه قصه كامله على زيكزيرسيس.
1: لا احنا لازمنا حصص معاك باش كل مره نوعيو، خاطر تري امبورطون. حابش نعمل روتور سور اكسبيريونس من عند اميمه هكا ولا ام غالي. اذا اللي انت عملت السيونس هذوما وكانوا بينيفيك؟
4: عملتهم في البريفي الحقيقه، مش في الاتاتيك، وكانوا مهمين على الاخر، وعرفت حاجات اللي بتاتر انا ما كنتش نتسائل عليهم، وعرفت اللي هم اصلا موجودين. معناتها انك تحس بدنك ديجا، تعرف كيفاش باش تتنفس، وقتاش تتنفس، وقتاش تعمل الليفور اللي لازمك تعمله، وسورتو كيفاش تلهي بالبيبي نتاعك من بعد. واهم حاجه انه قبل كانوا مثلا كي تولد يمشي ويدوشوا طول للبيبي، اوكي يلزم 48 ساعه مينيمم باش يدوشوا للبيبي، باش هو ديجا بدنه ياخذ الحراره هذيك يولي مستقر، باش وقتها نجمو ندوشوا له. حاجه اخرى زاده مهمه بالنسبه للرضاعه الطبيعيه، الجولدن اور تتسمى هذيك، مهمة على الاخر للبيبي وللام، انه من المهم انه نرضع صغيرنا في الساعات الاولى بعد الولاده.
1: قداش تعطيه على 10؟
2: نعطيك 8 على 10. على خاطر فما معلومه الاولى اللي هو لوليكيد امنوتيك يلزم يقعد على بدن البيبي. اول حاجه هو فيه حمايه، ثاني حاجه ريحته كيف ما ريحه الام وريحته كيما ريحه الحليب. دونك البيبي يقعد في
4: الانفيرونمون
2: نتاعو، خاطر البيبي كي باش يخرج للعالم الخارجي يكون شوكي. ديجا احنا دوا نوصيو ياسر في القابلات باش كيف ياخذوا البيبي ديريكت يعطيوه للام قبل ما يقصوا الكوردون امبيليكال، باش ما يحسش روحه. ديما نعطيه مثل تلمتين، حتى كيف نقارن ناخذ اي واحد فيكم توا، احنا اون في 5 ايتاج، نسكركم عينيكم ونهزكم محضة اي شباك وباش نرميكم، شنو احساسكم؟ هكاك البيبي كان يسمع في صوت امه، كان في الماء، كان يشم في ريحه امه، اوب خرجنا من الكرش نجري وباش نعملوا له لي سوا، باش نغسلوا له لبسوا محلى ريحته ونوريه الام من بعيد، مدام مبروك منزلك ها ولدك ها ولدك، ونهزوا. نو هو ما حشوش بهذاك، حاجته ملي يخرج يقعد ديما قريب الام، يسمع يحس الصوت ويسمع نفس يسمع نفس الصوت ويشم نفس
1: الريحه.
2: قد ما تعطيه له ما تبعدش صغيرك على الام.
1: مهم برشا والله مدام خاولة سعيد، نحب نشكرك برشا لانه سي تري انستركتيف اللي كنت تحكي فيه، وباهي برشا اليوم انه الناس اللي تسمع فينا اللي قابله على زواج والا كيف كيف اليوم الناس اللي كوب اللي يحبوا يجيبوا صغيرات، باهي لا بريباراسيون سورتو. انا عجبتني التحضير الامومه والابوه لانه من بريباراسيون، وتعرف في بلدان متقدمه وسيونس لهنا
3: واش فيك بغيت تشري انا غوتور سور اكسبيريونس.
1: انت اللي انت ساي مش عارف ولادك انت طبعا. انت مش تعرس لولادك ما شاء الله. انا حبيتك تحضر بحذانا بالعكس
2: باش
1: تعلم باش تحضر الاولاد ان شاء الله مع عزيز وموح برك نمشيو. دونك اليوم مهم برشا على انه نحذروا الناس وكيف كيف نقوموا بدورنا احنا بدنا كيف كيف التوعوي. وين حاب نحييك برشا ونحيي الديوان الوطني للاسره والعمران البشري، شكرا جزيلا ليك مدام خوله سعيدي قبل اشراف المندوبيه الجهويه للديوان الوطني للاسره والعمران البشري بمنوبه. باش خليك كلمه ختام وواحد ترجع لنا ان شاء الله في الايام الجايه
2: ان شاء الله. كلمه الختام نقول للناس الكل ما تخافوش، احبلوا جيبوا صغاركم، نشجعوا برشا على الحمل تاع على خاطر برشا نساء اللي تحب تجيب صغير اثنين تخاف ما عادش تخافوا. وانا الكلمه الاخيره اللي نقولها اللي انا ديما حسه الاولى نتاع الولاده نتاع تحضير الولاده، عمري ما نبداها بالحمل، نبداها بالولاده باش نوريهم اللي هما عندهم ان تريزور اللي جاي واللي قيمته كبيره برشا، واللي قد ما تعرف قيمته قد ما تعرف اهم حاجه اهميه الولاده الطبيعيه مش بالسيزاريان. فما حالات يلزم تول سيزاريان، راي مهمه ياسر، الاحساس نتاع الولاده راه ما يتعودش. نشجعكم ولدوا عادي، حضروا
1: وربي يرزق الناس الكل ان شاء الله يا ربي. ربي يرزق الناس الكل ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك اللي خوله نورتنا. الانترفيو انا تقرا على الباج نتاعنا موزايك اف ام، ذي اغنيه في التيم بالضبط اختارها لنا خونا خالد. مرحبا بكم من جديد في على كل سنه.

0: عسلامة، مرحبا بكم كل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. نبدا بالنزوانيه وخلينا نحكيو على كره القدم، وين امبارح 4 جوان 2026 هبطت جيم ياسر مزيانه اسمها جولز. الجيم هذيا باش تدخل وبتعمل كونكورنس كبيره على الاخر للفيفا وللفوتبول اللي هي اي كي اي البي او اس بتبيع البرو. جو ياسر مزيانه متوفر على منصه ستيم وعلى منصه البلاي ستيشن 5، موجوده بلاش. ينعم بلاش، تحب تجرب الجيم هذيا تنجم تهبطها جراتويتمون على بلاي ستيشن 5 ولا على البي سي نتاعك على ستيم. نحكيو على جو ياسر مزيان، بازي برشا على سكيلز نتاع الجوار. نحكيو على مود رانكد يكون موجود في وسط الجيم، كلكو سوا سولو ولا ضد الذكاء الاصطناعي. في نفس الوقت فما بروغريسيون ياسر كبيره وفيها الكروس بلاي، اي بلغه اخرى تنجم اذا كانك جوار بلاي ستيشن تلعب ضد جوارات البي سي والعكس بالعكس. جو ياسر مزيانه، ننصحكم الناس كل تجربوها، اسمها جولز، متوفر على منصه البلاي ستيشن 5 وستيم. نحكيو على واحدة من أروع لي جو موبايل، نحكيو على جو باتل رويال اسمها ببجي موبايل، اللي لحقتها ربي باش تعمل أو عملت كولابوراسيون ياسر ياسر مزيانة مع شخص معروف على الأخر تونسي من عالم كرة القدم. حسب رأيك أحسن شكون ينجم يكون وماهوش جوار كرة قدم؟
1: ماهوش جوار كرة قدم، ينجم يكون
0: نجم تونسي جو... معروف على الأخر في عالم كرة القدم وماهوش جوار تاع كرة قدم. في لعبة ببجي موبايل فما عنا سامي كبير على الاخر، على الاخر معروف ياسر.
1: مش جوار،
0: مش جوار،
1: مش انترنور،
0: لا لا مش كوتش، مش جوار،
1: لا هو جوار لا هو انترنور.
0: هاي اما في موندو كرة القدم شنو النجم يكون
1: في موندو كرة القدم؟
0: اي في عالم كرة القدم فما اللي يصير في الماتش معناها التكبيرة. لا مش اربيتر، دي تقر ماكش
1: مش اربيتر.
0: اي وهذا الكل معناتها
1: يشكون شاويل
0: مش يقولها في وسط ببجي موبايل ولا حاجة. ياسر مزيانة،
1: اي والله جميل امبورت،
0: انها جو
1: اميزنج باش تكون
0: على الاخر، انها جو انترناسيونال كيف ببجي موبايل لعبوها في العالم اجمع. انه تم اختيار عصام الشوالي باش يمثل اللغة العربية ويكون حاضر في وسط الجيم هذايا، حاجة ياسر مزيانة. هاكا تنجموا تيليشارجيو ببجي موبايل، الميزة جور جاية هاكا باش تلقاو فيها عصام الشوالي يقول شد شد راه وهرب.

0: بلسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: شكرا لك دراكو، تحية كبيرة لك. يلا شو تسويت الحدث على كل سنة.
0: على كل لسان
1: نحكيو على ساكي ميديسيون ران فور هيروز. سعيد برشا باستقبال مدام سحر بن حسن المديرة التنفيذية للجمعية التونسية لهنا لمزروعي النخاع العظمي. مرحبا للا، اهلا وسهلا، نورتنا يا للا.
2: عسلامة،
1: مرحبا، شحوالك، صباح يعيشك، مرحبا بيك. نحكيو على الحدث هذا باش يصير ان شاء الله سو ويكاند نهار الاحد هكا ولا
2: سيسا نهار الأحد 7 جوان في كورنيش المرسى رانو فيروس، هي سباق الأبطال لفائدة الجمعية التونسية لمزروع النخاع.
1: هذا هو دونك نقولوا سباق الأبطال ران فور هيروز. قبل هذه برشا ناس تتسائل اليوم الجمعية التونسية لمزروعي النخاع العظمي شنو هي.
2: احنا توا بوغ لا 5 اديسيون نجيو نتعداو في موزايك
1: اف ام،
2: وكل مره انا نحاول نفسر على خاطر بالحق العبيد ما تعرفش.
1: مهم برشا
2: المزروعين النخاع العظمي، هما الناس اللي مصابين بامراض الدم الخطيره كيما الكونسير دو سون، سرطان الدم، والا فما انواع اخرى من امراض الدم الخبيثه اللي تداوى بزرع النخاع العظمي، واللي هي تستحق عمليه الزرع انه العبيد تتنقل من كامل انحاء الجمهوريه لتونس العاصمه، خاطر لا لو غريف الزرع المنقول يصير في تونس العاصمه في سنتر ناسيونال دو غريف دو مالوسوز. وهذيك علاش توجدت الجمعيه باش تكون اول حاجه لا بروميير ميسيون هي توفر السكن للعبيد اللي تتنقل باش تسكن باش تقعد طول فتره العلاج في تونس. دونك الاسوسياسيون توفر لهم مقر، توفر السكن المجاني اللي هو بحث السبيتار.
1: أيوة.
2: في باب سعدون.
1: في باب سعدون اكزاكتومون.
2: أيوة. وتعاونهم زيدا في منح التنقل، فما ناس ما عندهاش باش تتنقل زيدا خاطر تكاليف كبيره نتاع العلاج وتكاليف صحيه
1: بهذا جدا. بهذا جدا نعرفوا البروتوكول زيدا كيف كيف ان بو دور. ويعطيكم الف صحه على خاطر اليوم قاعدين تعاونوا في الناس في رحله الشفاء. هذه هي رحلات الشفاء، لانه نعرفوا بانه كل انسان يبرى هو يعود من بعيد كما يقولوا فيها يي غوفيان دو لوان. دونك ما نجم ممكن نحييوك على سحر اللي كنتي وكافه اعضاء الجمعيه التونسيه لمزروعي النخاع العظمي، والكلنا لازم نمشيو للمرسى كورنيش المرسى نهار لحد هذايا. اليوم هات نحكيو على رانو في هيروز في دونسا 5 ايديسيون. قداش عندنا من باركور
2: رانو فيروس؟ فيه 3 باركور، فيه 10 كيلومتر وفيه 3 كيلومتر المارشون فامي وفيه 1 كيلومتر للصغيرات. هو سي سان ايفينمون خيري تضامني، الهدف نتاعو هو جمع التبرعات للجمعيه لتوفير لي بور كوفرير لي فري نتاع السكن نتاع المرضى ونتاع التنقل نتاعهم والمصاريف زاده التحاليل الطبيه والحاجات اللي ما تصيرش في السبيطار ساعات نستحقوا نعملوها اون اورجونس او بريفي. دونك هذيك علاش الجمعيه تعمل سباق هذايا باش تغطي التكاليف.
1: الريع نتاعو دونك فوالا المداخيل نتاعو ان شاء الله باش يكونوا لفائده الجمعيه من اجل تغطيه هالمصاريف هذيا وندعموا زاده والناس الكل تمشي بولا بون كوز. وعلاش ليا الحر الانسان قاعد نشوف معناه في ثمن المشاركه تخي سمبوليك 20 دينار 20 دينار ما عاد يجيبوا حق كسكروت راه طورا كسكروت مشخشخ يسميوه لي جون اليوم والحق بيتزا. دونك 20 دينار اليوم نمشيو باش نلقاو زاده اون امبيونس دو بون انفون موجوده عندكم وديما عاملين اجواء كبيره يظهر لي في
2: وي. هو لا بون نوفيل احسن اللي احنا اللي دوسار نتاعنا 2000 مشترك 2000 دوسار تبيعوا في نهارين في نهارين. بالحق فما برشا عبيد حبت تعاون الجمعية وبرشا عبيد دفعت حتى أكثر معناها من حق الدوسار. وأنا اليوم جيت بور انفيتي لي جون باش يجيو يحضروا خاطر فماش كان جالي فما لا سنسيبيليزاسيون زاده باش يكونوا فما أطباء وباش يكونوا فما برشا من شركائنا وبرشا عبيد من الجمعية باش يحسوا، وعن المركز الوطني لنقل الدم زاده باش يكون موجود للتحسيس بأهمية التبرع بالدم والصفائح. دونك سي هو ايفينمون محلول للناس الكل. وانا نحب زيدا نوجه طلب للناس اللي تسمع فينا بتيتخ ما ينجموش يشاركوا نهار لحد انهم ينجموا يعاونوا الجمعيه رانا
1: توا. كيفاش نجموا نعاونوا جوستومون هذاك علاش
2: هي راهي توا ظروف صعبه تولينا عنا برشا طلبات على خاطر معناها الناس ظروفها الاجتماعية صعيبة ولا عنا برشة طلبات من عند المرضى. يعني ماذا بينا نحسنوا احنا بيدنا لي سيرفيس اللي نعطيوهم للي باسيون. هذاك علاش اون انفيت لي جون باش يعاونونا اترافير دي دون للجمعية. وانا اليوم جيت لابسة مريول الاسوسياسيون
1: اي انفهيرو
2: اوكي انا البطل. المريول هذايا هو سي دون سيمبوليك للجمعية 25 دينار
1: ومزين شباب
2: اي شفت احليها
1: شباب على الاخر اي
2: فما في الابيض زيدا وفما موديل للفوالي زيدا موجود. احنا الهدف انه كل مريول يغطي من حتى نقل المريول هو 25 دينار 30 دينار حسب التقريب معناها هما من حتى نقل. دونك ينجموا يعاونونا يشريوا المريول ينجموا يعاونونا ويتصلوا بنا عن طريق صفحتنا جمعية تونسية المزروعي النخال العظمي أسوسياسيون تونيزيان دي غريفي دو لا مول أوسوز أو أوسي رقم الجمعية 29 343 485.
1: عاود تذكروا بي
2: 29 343 485. نقبلوا حتى مش لازم تبرعات مادية بركة عنا مقر يعني سكنة نستحقوا إلكتروميناجي نستحقوا وليتخي معناها فروشات نستحقوا يعني جانفيت ناس الكل بش يشوفوه المقر ولا يشوفوه المقر واللي ينجم يتبرع. مرحبا بي.
1: مرحبا بي نحن نحييك برشا لسحر بن حسن. شكرا جزيلا لك مديرة تنفيذية الجمعية التونسية لمزروعي النخاع العظمي. بالتوفيق لكم في هالخدمة الجبارة اللي تقوموا بها. ونعود نذكر لساكيم ايديسيون ان شاء الله ران فور هيروز باش يكون ان شاء الله في كورنيش المرسى نهار الاحد هذايا 7 جوان 2026 من 7 تاع الصباح حتى النص نهار. كما قلت لكم نجموا نعاونوا الجمعية نجموا نشريوا التيشيرت وكيف كيف هذا الكل من اجل اليوم التخفيف ومساعدة الناس هذوما في رحلة الشفاء نتاعهم. شكرا لك مدام.
0: حدث على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: نمشيو تو تويت ونشوفوا توب 3 على ديزر. الترند العالمي نحكي ولا مرهذية نيو انتري نلقاو الأغنية الحدث متاع صبخ

الأوليفيا دين في منانيد. هذه هي الأغنية الحدث تسمعوها توتشويت وحتى الترند على ديزر على موجات موزايكا فام. ونخليكم بعد هي مع هيبة الخميري وآخر الأخبار الوطنية والعالمية.

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم، مش في موعد واحد أما سوس مواعيد. فك بلاستيك والتحدي اتونسيون نيوي نينو، شاركوا معنا على 71-113-000 وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل، معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام
1: الأولى في تونس. Plongez dans l'univers du glamour sur le tapis rouge du fil d'or by Nizar Chagui. Célébrons la mode et l'élégance en une soirée féerique pleine de surprises. Rendez-vous le dimanche 7 juin au prestigieux Casino Gamart, salle Cléopâtre à 19h30. Ne manquez pas les performances exclusives de la star du show Melal Amara. De Paris, le talentueux chanteur-compositeur Khairuddin Sultani. La voix en or Emeni Harabi, pleine de rire avec l'humoriste Jacou et Dance Lab Studio. Pour plus d'infos, appelez le 20 37 96 06. Fil d'or by Nizar Chagui avec la participation de Mouner Missy Beauty and Spa, White Pigeon, Colsi Cosmetic, Bijouterie Fethen Ben Youssef, Golden Carthage Tunis, Melki Consulting et Mosaic FM.
2: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير البيئة لحبيب عبيد يؤكد أن تونس تواجه عدة مخاطر بيئية، بينها ارتفاع كميات النفايات وتثمينها وارتفاع مستوى البحر ونظافة الشواطئ والتصرف السليم في المياه وترشيد استهلاكها، مشيرا إلى أن مصالح البيئة تعمل الآن على تنظيف 152 شاطئا. ووزير البيئة يشير إلى أنه يتم تثمين قرابة 90% من النفايات البلاستيكية و40% من إجمالي استهلاك الزيوت الغذائية.
4: المخاطر هذه تتجلى في العديد من المظاهر، النفايات اللي تعرفوها، ارتفاع مستوى البحر ونظافة الشواطئ، التصرف السليم في المياه، ترشيد استهلاك المياه، تثمين النفايات، هذه الكل اللي حاولنا باش اليوم نعطيوها كرسالة. وثانيا ثم شفتوا شباب اليوم اشتغل على العديد من المبادرات، كمية الكبرى إذا ما نقولكش أكثر من 80-90% من البلاستيك تم تثمينه، ثم منظومات اللي تطورت مدة سنوات موجودة، الزيت الغذائي نفس الشيء، البحر عندنا برنامج كبير إن شاء الله وربي وفقنا، أثناء لاحظنا تم ارتفاع مستوى البحر، ويوم ما بين 19-21 جانفي وسط البحر الأبيض المتوسط وصلت الأمواج ما بين 6-14 متر. في تونس نفس الشيء، أثر هذاك ارتفاع مستوى البحر لقيناه ما بين 30-50 سنتيمتر.
3: عضو لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر الجراري يؤكد أن من أولويات اللجنة التي تعمل على إتمامها قبل انطلاق العطلة البرلمانية مقترح قانون مكافحة المخدرات بهدف مزيد تجويد نص المقترح للمراوحة بين الجانب الردعي والجانب الوقائي والعلاجي. والجراري يضيف أن مقترح قانون مكافحة البركاجات ومقترح قانون زجر الاعتداء على الإطار التربوي أيضا من المقترحات التي تقدمت اللجنة شوطا مهما في مناقشتها. رئيسة الأكاديمية الدولية للتحكيم والوساطة بقرطاج ناس بن نصر تؤكد أن المؤتمر المغاربي الأول للتحكيم والوساطة الدولية المنعقد اليوم تحت شعار التحكيم التجاري بين المتغيرات وعقود البحار سيتوج بجملة من التوصيات العملية، من أبرزها مقترح بعث محكمة تحكيم مغاربية تضم كفاءات وخبرات من دول المنطقة لتكون بديلا إقليميا قادرا على فض النزاعات التجارية والتحكيمية بكفاءة أكبر وتقليص اللجوء إلى المراكز الدولية المكلفة.
5: يأتي هذا المؤتمر في ظرف دولي يشهد تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة أثرت بشكل مباشر على مناخ الاستثمار والعلاقات التجارية الدولية، وهو ما يفرض البحث في آليات قانونية حديثة وفعالة لحماية المستثمر وتسوية المنازعات بطريقة سريعة ومرنة وذات مصداقية. أول شيء هو تسليط الضوء على الإشكاليات الأساسية، ومن هنا محاولة اقتراح بعض البدائل العملية على مستوى منظومات تشريعية جديدة مستحدثة ومواكبة لهذه المتغيرات من ناحية، ومن ناحية ثانية فضاءات وهياكل تحكيمية قادرة على تسوية هذه المنازعات في أفضل الأجال، وخاصة أنه الآن هو الهدف الأساسي من هذا المؤتمر هو خلق هيكل جديد، هو بعث محكمة تحكيمية مغاربية جامعة لخبراء ممارسين في مجال التحكيم والوساطة. هذه المحكمة ستكون كبديل لهياكل دولية تستنزف الدول.
3: في أخبار العالم، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول إن الولايات المتحدة ستضيف 40 مليون برميل إلى احتياطيها النفطي الاستراتيجي بعد انتهاء الحرب مع إيران. رئيس الوزراء الألباني يؤكد ردا على سؤال بشأن تظاهرات ضد مشروع مجمع سياحي مرتبط بعائلة ترامب أنه لا داعي للقلق لأنه لا يوجد مشروع. يشار إلى أنه ما يقارب الأسبوع تتخذ التظاهرات في ألبانيا زخما متزايدا ضد هذا المشروع المفترض لفنادق فاخرة والذي تقوده إيفانكا ابنة دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل سال. إلى اللقاء.
6: الأولى في تونس على كل لسان.

0: تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا على 71-100-100-100. كونوا سعداء باستقبال أصواتكم بعد شوية في روح تربح.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، مالا فيخ وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: معرض الأثاث والتأثيث دوميستيكا 2026 من 5-14 جوان بمعرض الشرقية، أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 نتاع الصباح ل 7 نتاع العشية.
4: على كل لسان من 2 للجمعة من 4 ل 6 نتاع العشية.
0: السلام عليكم الناس الكل، تحية لكم وين ما كنتوا. نمشي وتتسويت إلى جوهرة الساحل سوسة، وين معانا سي صاحبي 35 سنة تقنية. عسلامة سي صاحبي، مرحبا يا أخوي.
4: روح تربح.
0: مرحبا بك سي صاحبي.
5: مرحبا تحسن، لاباس عليك.
0: شحوالك سيدي؟ لاباس عليك.
5: الحمد لله طيبة. تحية ليك وليكيب مدرك الكل.
0: يعيشك يا خويا، تحية ليك ولجوهرة الساحل سوسة يا خويا.
5: بارك الله فيك.
0: شكرا جزيلا لك. ربي فضلك يا خويا، وسوسة أنا واحد من الناس ما فيل دو كور، دونك تحية ليك ولكل مستمعاتنا ومستمعينا في الساحل. أي خويا العزيز. حاضر. أسأل أسئلة مهلين، إن شاء الله زين خويا. نبداو ب 200 دينار وبعد نطلعوا في النيفو. أوكي.
5: أوكي.
0: توكلنا على الله. يلا. كل واحد 2 3 يلا جو. شنو هي عاصمة ألمانيا صاحبي؟
5: برلين.
0: برلين، ممتاز. شكون يقدم ريكاب سبور على موجات موزايكا فيلم؟
5: حيدر الشيرني.
0: حيدر الشيرني، إن شاء الله عليك. في عندك فارس إذا لي عندك، شكون عندك حمزة قال لك. أي سيدي، شنو هو الاسم القديم لجوهرة الساحل سوسة؟
5: حضرموت.
0: حضرموت، ما شاء الله عليك. في شكون الكاتب التونسي الروائي التونسي اللي كتب رواية الطلياني؟
5: باس.
0: بس قد جد مع الوقت. هو اسمه شكري حاجة ترى؟
5: شكري ما بخوده.
0: شكون ربي اللي بحذيك؟ قولي عدي هولي خلينا نشوف سي صاحبي. عدي لي شكري ما بخوده. شكون اللي بحذيك؟ شكون يعاون فيك سي صاحبي؟ قولي.
5: يا أخوي صغير.
0: خوك صغير، شو اسمه خوك سي صاحبي؟
5: اسمه
0: وحلت اسمه
5: مش عارف عليه.
0: بيه والله ما شاء الله عليك. على كل حال قل له يا اخويا ربي يفضلكم لبعضكم. اجا نقول لك حاجه، مادام انت اخوك واضح ولا وما نجموش خوك عاونك ما يربحش معاك. مال اخويا شو هما 4 اسئله؟ مبروك عليكم 400 دينار من الاهداء.
5: مبروك
0: عليك سيدي اخويا. انا شكون خلص نسلم يا صاحبي يا بيه؟
5: نسلم على اكيب مونيك الكل والعاملين فيها واصحابي والناس اللي يعرفوني.
0: ربي يبارك لك خويا، تحياتنا ليك ولكل اهلنا في سوسة.
4: موزايكا فام في سوسة 107.8. روح تربح على كل لسان من 2 للجمعة من 4 ل 6 نتاع العشية.
0: مرحبا بكم من جديد في على كل سين. مرحبا بكم ميمة،
6: اهلا وسهلا.
0: مرحبا سيونس، تحية كبيرة ليك. اهلا وسهلا. شنو الامور؟
7: الحمد لله.
0: الحمد لله. سيدة عايدة
6: غو غو غو غو
0: بيك. اهلا وسهلا
6: الدكتور الشيخ.
0: يلا سيدي نمشيو توت سويت. الرقم على كل سين،
4: رقم على كل سين.
0: يولا مرة هذية على تراجع عدد التلاميذ في الشعب العلمية، خاصة شعبة الرياضيات، والأسباب بدت بين أميمة هكا ولا ليه؟
8: بالضبط. وقال رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني اللي استضافته في برنامج ديما هوني مريم بالقاضي، أنه تعريب الأعدادي ثم فرنسة الثانوي أكبر جريمة تربوية صارت في حق التلميذ التونسي. وقال أنه ضعف في مادة الفرنسية هو السبب وراء عزوف التلاميذ على الشعب العلمية، وخاصة نحكي لهنا على شعبة الرياضيات والأعلامية. وقال الزهروني أن المدرسة العمومية اللي لازم ترجع تطلع بدورها وترجع قيمتها كمصعد اجتماعي لجل التوانسة، ولازم يكون عن طريق إصلاح المنظومة التربوية برمتها بداية من الابتدائي.
0: بداية من الابتدائي باش نسمعوا سي ريدال زهروني في هذا التصريح نتاعه. وتحية كبيرة لزميلتنا مريم بلقاضي اللي استضيفته في برنامج اوني توجور لا، دونك تحية كبيرة لها مريومة على هالموضوع هذاك يعني أبوردي. وفي نهاية الأمر اليوم كجمعية تونسية للأولياء والتلاميذ عندهم موقف واضح وصريح من وعندهم تفسير أيضا لتراجع معناها عدد الناس وعدد التلامذة اللي يمشي للشعب العلمية خاصة شعبة الرياضيات.
6: حليت الكتاب عن مات سيتون ماتيير استراتيجيك بار اكسيلونس. ما راهو ما تنجمش اليوم تقرأ في مسار أولا التعليم الابتدائي التعليم الثانوي تعرف أنت تقرأ الفيزيك والسيونس مربوطين بالمات دونك معناتها ألي أورجنتال بركس. ثم إذا تقدم القدام التعليم العالي ما تنجمش تمشي في السبيساليتي نتاع الانجينيوريه مسباتيه ميديسين والتكنولوجي اذا ما تكونش عندك معناتها ان كابيتال دو ماتيماتيك. البلدان المتقدمه عندهم 60% من ولادهم وبناتهم يفهموا اللي يلزمهم يفهموه في المات، 10% متميزين، احنا نحكيو على 5% ماشيين شعبه الماتيماتيك. تسال وتقول يخرج لك كل عام ويعطيك ليتا ويتعدى معناتها منذ 15 سنه. دونك اون دو با اتر نقولوا ان سافون باش نعرفوا السبب. السبب هو الضعف نتاع التلميذ في مادة الفرنسية. لي ماتيماتيك سون تونسيني بالفرنسية. انا جو سوي ماتو قوي في المات على خاطر نفهم بالقدا الفرنسية. الإشكالية وقت لي عرب لك المرحلة نتاع الإعدادية 3 سنين ثم رجع في الثانوي وقال لك اقرا بالفرنسية ارضاء لرغبات ايديولوجية في ذلك الوقت جماعة التعريب وحط اكوتي المصلحة البيداغوجية نتاع التلميذ. وانا نعتبره اللي صار هذاك اكبر جرم في حق التلامذة نتاعنا واكبر جرم في حق الاساتذة واكبر جرم في حق معناتها امال النجاح بالنسبة للتلامذة. راهو كي ناقفوا انا قلبي معبي تعرف معناتها واحد بالحق معناتها سي تان سوجي اللي نتبع فيه دوبوي 10 ans سي تان سوجي كي مو باسيون على خاطر نعتبر انه وصلت وموجود هنا سي غراس ا ليكول بوبليك. ما عنديش حاجه اخرى وصلتني باش نتكلم باش نحكي باش نفهم باش ايبا. وليكول بوبليك هي مكنتني من مهنه، مكنتني من قرايه في مستويات كبيره، مشيت قريت البرة معناتها خذيت كارير باهيه في الارمي معناتها اور كي نحكيو احنا توا وكانه الشيء خاتينا.
0: هذا يا سيدي الزهروني وتحية كبيرة للجمعية التونسية الأولياء والتلاميذ. إذا عرف السبب بطل العجب، هكذا قالت العرب قديما.
7: هكذا قالت العرب.
0: هذا هو اليوم مشكلة كبيرة فيما يتعلق معناها يقول لك العزوف على شعبة الرياضيات، شعبة العلمية، شعبة العلوم الطبيعية. معناها برانسيبالمون يعزى إلى أنه يقول لك اليوم صغير ياخذ سيزيام تاعه ولا باساج دو كلاس ما عادش فما كونكور سيزيام لمحالة. ربي رحمة زاد بالآخر حلو قوس هنا بالله أرحموا العائلات التونسية ورحموهم التلامذة بربي السادة المشرفين في وزارة التربية بالله كونكور سيزيام خليه على الأقل خلي الناس تفرح خلي الناس تفرح يا خويا. وراه مش معقول راه لازمك تجيب 14 دو موين تدخل البيلوت خويا 16 دو موين اما سهلوا في الامتحان ما تعملهمش حاجه معناها راهم صغار هذوما حشتنا بيهم حابين نحبوا نعملوا التريم تاع الناس المتميزين في بعض معناها في القطاع العمومي والقطاع الخاص من اجل انه نكونوا نخبه تونسيه ولو انه معظم النخبه ما عملتش بيلوت باش نبداو واضحين. دونك اليوم هذا ما بين قوسين
7: فوالا دي حكايه اخرى
0: اي فوالا اكزاكتومون سي سي تاخو وقت بل كانت عندها جدول خاطر كانت فما 4 معاهد نموذجيه فقط وكانت فما التمشي معناها الناس الكل تعدي الكونكور وكانت على الاقل فما ايجاليتي دي شونس وكسيتيرا. اليوم يقول لك الصغير ينتقل من السنه السادسه كان يقرا في الرياضيات بالعربيه كيفنا الكل احنا من الجيل اللي كي دخلنا للثانوي معناها الاعدادي والثانوي معناها زمان احنا ما كانش فما اعدادي وثانوي سنه اولى ثانوي معناها سنه سابعه اساسيه. اليوم تدخل تقرا ماتيماتيك باللغه الفرنسيه تقرا مات وتقرا سيونس ناتوريل باللغه الفرنسيه امورك تمشي حتى البكالوري. اليوم الصغير تدخله خويا يقرا سنه سابعه اساسي بالعربي وتقول له الجذر التربيعي وتبدا تحكي معه والتكعيبي وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وبعدها هي تقلبهم له هذوك من الكل بعد 3 سنوات بعد ما هو سي مخه ايتي كونديسيوني واضح ولا بطريقه او باخرى وبعدها هي تقلب له اللغه. وجينيرالمون اليوم فما ان بلوكاج كبير كان نحكيو فيه حتى في الكواليس مع هنا خالد قطات على اللغة الفرنسية اليوم اللي ولا تعليمها وأخكيك معناها لا يتوائم مع روح العصر. هذيك علاش صغيرات اليوم طالعين أنجلوفون يحبوا الإنجليزية.
7: تم نفور أصلاً. أصلاً تم نفور يعني من التلاميذ.
0: أنا أشوف بعد كيفاش نبسطوا اللغة الفرنسية. أما اليوم هو من الأسباب اليوم اللي بدينا نفهموا علاش الصغيرات ينفروا من الرياضيات.
7: هو عدم كما كان يقول عدم إتقانهم للغة الفرنسية. أسباب من أسباب. لكن أعتقد كونه فما سياسات تربوية عامة هي اللي تخلي التلميذ تواك نحكيه على تغيير اللغة في الرياضيات واللي هي مادة كما كان يحكي استراتيجية وهامة ورئيسية لأنه أغلب الاختصاصات اللي من بعد أنا أعتقد كونه حتى مش تكون شاعر يزمك تفهم في الماتيماتيك فبالحق يا أخويا خلي يا بالعربي الكل يا بالفرنساوي الكل راو زيدة فما معناها نحكيه على الخوارزمي نحكيه على علماء الرياضيات القدم كانوا كانت الرياضيات بالعربية ولا بالفرنسية خاطر التلميذ أولا ما نجمش يفهم لأنه يعني تغيير حتى المفردات معناها أنا بيدي
0: صعب صعب
7: أنا بيدي تو مع بناتي معناها نقري في الرياضيات معناها صعيبة عليا أحيانا لأنه
0: صعيبة برش
7: ما نعرفش المفردات صحيح
0: صعيبة برش
7: والتلميذ يتقام برمجين بالمخاخة بالعربية بالفرنسوية ما يفهموش دونك يولي فك عليا يوفر منه إذا نحكيه على السياسات التربية العامة راهو مسألة أنه كل 5% يتوجهوا لشعب الرياضيات حاجة كارثية جدا
0: بكل ما تحمل الكلمة
7: بكل
0: من
7: المقاييس
0: exactement.
7: معناها إحنا أولا ثم نيفو متدني جدا في الرياضيات مع هذية أنه فما قلة قليلة توجه في الرياضيات ونحن كما كنا نحكيه أنه كيف تقرأ علوم طبيعية وتقرأ بعد ميدسين وتقرأ هندسة يعني كله مرتبط بالرياضيات ما فهمتش إلى الآن تو ثم سنوات قاعد يدنى النسبة قاعدة تطيح بشوية بشوية
0: بشوية
7: وفما حتى حرك ساكنا وقال إيجا نشوفوا شوية في المشكلة إيجا ندرسوا نعملوا إيجا نقعد ونشوفوا شنو المشكلة
9: واللي توهق منها التلامذة شعبة الرياضيات
7: هي علاش وفما اسباب يعني
9: هاك الاسباب هما اللي نحكي عليهم التغيرات
7: في البرامج
9: في اللغه في البرمجه صحيح. معناها الماتيماتيك
0: اي الماتيماتيك
7: في فرنسا انا شفت ما فات في برنامج في فرنسا
9: المفردات صعاب احسن بالعربي
7: تقو
0: اي معناها انت حاجتي نشوف اجا اقول لك حاجه يا اما تمشي معناها وتكون تحب تعرب عرب الكل على بعض وحتى التعليم الجامعي يعلم عرب وعرب البحث العلمي ولما اخر ذلك اما هذوما اكل يسميهم ميفيغ ميغازان
9: ليه
0: نحب نحيي برشا عبيد قاعد يتفاعل معنا تحيه كبيره اخونا وليد قاعد يتفاعل معنا يتفرج علينا ويسلم عليكم
7: بالفعل تشوف في فرنسا سلموا عليه انا مش في فرنسا يحكي وزيد على مستوى يعني طالب او التلميذ الفرنسي في الماده في الرياضيات يقولوا اللي اقوى تلميذ في ماده الرياضيات في فرنسا يتقارن بالضبط هو أضعف تلميذ في اليابان في الفرنسية
0: في الاكزاكتمو
7: وتوى الاختصاصات الجديدة في الدنيا مرتبطة بالماتيماتيك
0: بالرياضيات كله بالرياضيات اليوم برشا ناس تدعو وأنا منه الحقيقة نتاع ربي معناه أدعو إلى تبسيط تعلم اللغة الفرنسية راهم الصغار قاعدين نعملوا لهم في بوغاج دو كران نعبيوا لهم في مخاخهم بالفارغ إيش معناها؟ معناها اللغة هي ما هي إلا أداة للتعلم لتعلم العلوم إلى ما آخر ذلك واضح ولا سيونس متفقين فيها اليوم شنو هو اللي يخلي اللغة الإنجليزية تكون جذابة أكثر بالنسبة للتلاميذ مثلا وللطلبة لأنه طريقة التدريس متاحة
7: وأيضا الانفتاح أسهل. مش كان
0: لا والانفتاح متاح لا الانفتاح متاح اليوم هل هرتقة اللي موجودة في الفرنسية معناها باش ما نقولش بالحق هرتقة معناها بكل ما تحمل الكلمة من معنى معناها اليوم معناها لا لونغ فرونسيز هي اون لونغ قال اخر معناها قال اخر تري كاثوليك واضح ولا صعيبة فوق اللازم معناها فما حاجات فما ضوابط اللي ما عادش نستحقه حتى اليوم وفي الاخر احنا مانيش فرنسا معناها احنا تونس
7: احنا لغه فرنسيه احسن في العالم
0: لغه جميله
7: في الطريقه في العالم الكل
0: لغه
7: شوفوا في الافريق شوفوا في
0: هي غنيمه تحارب قال عليها واحده ملك عبد النبي بعد خذها بورقيبه واضح ولا امبيتان دو غير ولكن اليوم في الاخر كان بسطوا في تعليم اللغه الفرنسيه من اجل انه حتى اليوم يتم الانتقال مثلا ينجم اليوم نجيو نهار من نهارات علاش لو المجلس الاعلى للتربيه نستنيو فيه ان شاء الله معناها يتم معناها التنصيب نتاعو يقول يوخر ويقدر يقول لك نرد نقرا الرياضيات بالانجليزيه اما هذا مشروع بعد 10 سنين خاطر يفو فورمي لي جون ونعملوا ريسيكلاج لسيدا الى ما اخر ذلك اليوم انتر تون بين هذا وذاك بسطوها اللغه الفرنسيه خليها تولي اكسيسيبل اكثر، خلي صغيرات يحبوها اكثر، لانه كي تجي تشوف عدد الاسفار اللي يتخذوهم في الكونكور نتاع البروفي وفي الكونكور نتاع البكالوريا راه تعد بالمئات سنويا، معناه بلوكاج حقيقي اليوم للغه الفرنسيه، والا ولاو شنو يعملوا احفظ صب الى ما اخر ذلك. اختنا عايده ونعرفك تحب اللغه الفرنسيه، هل مع انك اليوم انها تبسط هذه اللغه في طريقه التدريس نتاعها pour qu'elle soit plus accessible عايده؟
9: حاجتين، هو اليوم اللغه الفرنسيه اللغه الانجليزيه ابري لو با سور اللغه الفرنسيه
7: في الدنيا الكل،
9: في الدنيا الكل على المستوى الدولي، تو حتى صغيراتنا لهنا تقاهم بلبلة متاع إنجليزية من الصغرى، يتبعوا ويسمعوا يتفرجوا في الأفلام وفي اللي سيري بالإنجليزية ويسمعوا الغناء بالإنجليز ويتبعوا الستار وليز انترفنسيون متاعهم بالإنجليز، دونك ماشيين أكثر في الإنجليزية. ليك تقعد احنا بالنسبة لي نحن الفرنسية، أنا جو سوي بور لو يا خويا نحب الناس اللي يحفظوا اللغات، خاطر فما نوع من الانغلاق احنا ولا عنا تو تسمع ان ديسكور في العامة عموما، تسمع عن ديسكور ولغتنا والحفاظ، ولا حتى بعد ساعات انت تكتب ستاتيو بالفرنسية، انت معناها صحفي تكتب ستاتيو بالفرنسية يقولك علاش يا اخي او انت حاقر لغتنا وحاقر اللغة، علاقك انت كتبت قبله 10 ستاتيوات بالعربي ولا بالدارجة ولا باللي هو، معناها فما اكل انغلاق فيزافي. ليه مازمكش ليه ميسالش كي نحذق برشا لغات، ميسالش كي صغارنا يحفظوا برشا لغات بما فيها
7: صحيح
9: العربيه وينفتحوا، معناها على خاطر تنجم وتحل لهم افاق اخرين، علاش ليه، وتنجم تسهل لهم الحياه وتنجم تمكن لهم من التواصل في عده مجالات في عده ميادين مع اشخاص ومع جنسيات مختلفه، معناها ما فما حتى اشكال، راهو ماهوش عار ولا عيب كي واحد يتعلم لغات اجنبيه، ومش معناها هو راهو ما يحبش لغته العربيه لا با دي تو لواندلا. المشكله اليوم اللي احنا في التعليم تاعنا لا نثق ولا لغه عربيه لا فرنسيه لا انجليزيه، في نهايه الامر ما خرجنا بشيء، لنا باهين في لغتنا باش تعبر بها واللي هي في نهايه الامر معناها باش تستعملها في إطار بلادك ولا دول العربية على ليميت، اللي هما بنفسهم الدول العربية في بالك اللي الخليج الكل يونس يتعاملوا بالإنجليزية
7: كل، لأنه الخليج الكل هشكون
9: لي كوريسبوندونس نتاعهم لي بوبليكاسيون الرسمية نتاعهم، اللي مش الثاني أحسن على مستوى غاديك التعاملات داخل، خاطر هما ياسر يخدموا على جانب ويجيهم من الاجانب من كامل انحاء العالم،
7: هما مش يخدموا على جانب،
9: دونك اللغه الرسميه.
7: شوفوا في الافريق الانقلاب اللي صار على مستوى استعمال اللغه الانجليزيه، علاش نبدا بعيد، الجزائر، الجزائر ما عادش عندها لغه فرنسيه، في التعاملات الاداريه الاجرائيه ما عادش
0: يحاولوا الجزائر. شو خيار سياسي في نهايه
7: الامر، اي خيار سياسي، اي خيار سياسي،
0: اما اليوم تجي تشوف تحكي مع الجزائري
7: مش مفهوم الخيارات،
0: يحكي مع انا نحكي بالسوري ما يحكيوش بالعربي، معناها ما بقاش عربي
7: كما انا تو نشوف انا بنتي عمرها 17 سنه، اي ما
0: ربي يفضلها،
7: ربي يفضلها بالانجليزيه، انجليزيه الطفله مش
0: بيان سور،
7: اما على الاقل انا بنتي يقول تتقن اللغه العربيه،
0: اي على الاقل
7: مهم جدا، يعني جدا تاريخنا وتراثنا مكتوب باللغه العربيه، ما نجموش ما يصير الانفصال التام او معناها على على على لغتنا.
0: هو اليوم نعاود نذكره بانه هذا يندرج ضمن الباب الكبير اللي هو اسمه اصلاح التعليم، راه تعرف مثلا مثال معنا سي تاهر يقول هذاك هو المشكل الكبير، هو اليوم يقول هذا صب ما حطيتو ديكم على اسبوع دي، كيف سي كريم توير يقول حتى في طرق بيداغوجية للتلقين ما عندك فيها ما تقول، برشا ناس قاعد تتفاعل معنا وتذكير بليك جبدنا على لا فاموس سيتاسيون، معناها اللي انا
7: جاني سيرفي
0: باغ واحده باغ ما ميموار، هو كاتب ياسين لما حنا ماهوش الملك عبد النبي، دونك الله غالب كبرنا سي خالد رجوع الربي هي نوسي بات جمله البرقيبه كاريمون، خاطر قالها برقيبه اشهر منهم زوز، دونك هذاك علاش قعدت دون لي زانال. اليوم دعوه في الاخر الى انه بالحق بليك في ساعه الاولى كنا نحكيه على الناس اللي معناها غشت في امتحان البكالوريا، واحنا قاعدين معاكم توا، ادخلوا على موقعنا موزايك فام، بطاقات بالسجن، معناها شوف بطاقه ايداع بالسجن 9 تلاميذ من اجل غش في البكالوريا، اصدرت النيابه العموميه بالمحكمه الابتدائيه بولايه سليانه اليوم الجمعه 7 جوان 2016 بطاقة إيداع بسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية. تبقى الأمر متعلق بجزر الغش في امتحانات بحسب مصدر قضائي. مصدر قضائي هذايا اللي صرح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء قالت صغار هذو معمرهم 18-19 سنة تم ضبطهم بصداد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوري في معتمدية بوعرات. معناها هذا وحكينا على الحالات نتاع سوسه وكسيتيغا وكسيتيغا. راهو اليوم جوستومون اليوم رانا لازمنا نعاودوا راهو طوق نجاتنا لن يكون الا التعليم. اليوم راهو وطن ما فيهش تعليم محترم ما فيهش ديتات بيان فيت راهو ما نتصوروش يكون عندنا مستقبل كبير. دونك دعوه اليوم سأغش بالحق راهو مساله امن قومي وليت اليوم اصلاح التعليم برمته. نشوفوا المنظومه. شوف سي يونس يزمك تشوف معناها مع في حومتك وفي اصحابك ولا انت عايده كيف كيف واميمه والناس تسمع فيه الكلنا نعرف اللي عنده اليوم صغير في البكالوريا معناها عنده اتادا ليخت عندها عام في البروفي سنين في النوفيام اني والعبيد الكل خطر على بيتش يقول لك الناس يقول لك على الاقل قريت 9 سنين بالفلوس خلي كمل 4 سنين هذوما بلاش. كيف كيف اللي في السيزيام اليوم سيزيام يعدي ويخرج واره راو معناها لا حول ولا قوه. معناها شو الميدسين كملت والوحده قال الاخر واللي بيست كملت كلهم لي غراند ايكول كملوا ويقعدوا اكس صغيرات هذوكم اللي يوزنوا ابين معناها بعض الكيلوغرامات واضح ولا يقعدوا يتعذبوا وفوق ذلك الكل يقراوا في راهو ما عندكش فكره برشا ايتوديت ولا ما اخر ذلك وتحضير وبرشا ستريس على الصغار برشا ستريس. دونك ارحمونا بالله يرحمنا ويرحمكم الله.
4: مع كل فيمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبريفونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
10: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fauzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, Doubleco et Mosaic FM.
11: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وتبدا توفر لك دي كور دالمون اون بريزونسييل او اون ليني avec des profs hautement qualifiés et un programme pédagogique de qualité. مالا كلمنا على 36 36 22 21 ولا اجينا الأقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس وبتنسيش اللي الاستشارة 100% مجانية مع بوستينو تقبلك بينيديك.
12: كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 7 جوان جزوزة إيترا ونص كوكاكولا ومعهم 25 سنتيلتر بلاش ب 2850 في عود 3190 ملي.
4: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: مرحبا بكم جديد في على كل لسان. قبل ما نمشي والهايتيك حبيت نتمنى أن ندخل بوتيت فرانسيس اليوم غالية مرسني تحتفل بعيد ميلادها 9 نقول لها هابي بيرثدي يا غالية يا مزيانة إن شاء الله كل عام وانت حية بالخير. ديديكاس تري تري سبيسيال جاها دو لابار دو سون بابا البروفيسور غصن المرسني وكيف كيف من العائلة الكل يقولها يا غالية يا بنينة راك عاز عزيزة وغالية علينا وربي يعطيك الوقت الطيب. آخر أخبار التكنولوجيا توتسويت في هايتك مع دالي السويسي.
13: أحلى بونوس لأحلى ناس
14: مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 ملي.
15: أريدو طور عالمك.
16: هايتك
15: هذا رونديفو مع هاي تيك على موزايك اف ام. نعملوا ميزاجور الاهم فما بالنسبه لاخبار التكنولوجيا اليوم. شركه جوجل اعلنت على اطلاق جيميناي جو، الفيرسيون جديده من الذكاء الاصطناعي نتاعها. جيميناي جو ما ذكركمش بحكايه يا جماعه، انتم المستعملين نتاع اندرويد منذ 2017 فما فيرسيون نتاع اندرويد اسمها اندرويد جو. الفيرسيون هذه موجهه للسمارتفون اونتري دغام، للسمارتفون الخاص اللي ما فيهمش قوه كبيره ياسر بالنسبه للهاردوير. 2017 وقتها خرج اندرويد جو كان يعتمد على السمارتفون فيهم 1 جيجا درام، لكن منذ اندرويد 13 جو اديشن ولاو يعتمدوا على 2 جيجا درام. حتى لو كان 2 جيجا درام تقعد الكونفيغوراسيون ضعيفة وتنجم تخدم العديد من الخدمات بالنسبة للفيرسيون أليجي المخفة هذه بالنسبة لجوجل. جوجل وقتها لانسيت حتى ديز أبليكاسيون تطبيقات موجهين للأندرويد جو وسميتهم جو إديشن، جوجل مابس جو إديشن وغيرهم من الفيرسيون متاع ليز أبليكاسيون هذه. المرة هذه الإعلان على إطلاق جيميناي جو موجه أساسا للسمارتفون اللي يخدموا بالجو إديشن بالاندرويد جو اديشن، يعني انه شركه جوجل تحب انه الذكاء الاصطناعي نتاعها يكون حاضر على السمارتفون اللي فيهم كونفيغوراسيون ضعيفه ياسر. لكن مع هذيا بالنسبه للفيرسيون جديده نتاع جيميناي هي بيدها فيرسيون مخففه اليجي من جيميناي موجهه اساسا باش الناس اللي يستعملوا السمارتفون اونتري دغام هذوما يقعدوا كونيكتي يستعملوا الذكاء الاصطناعي نتاعها يكونوا برودكتيف حتى لو كان السمارتفون نتاعهم فيه كاباسيتي نتاع ستوكاج ضعيفه ياسر وليميتي. بالنسبه لجيميناي جو اديشن باش يعوض جوجل اسيستنت جو باش يكون اكسيسيبل فيا لابليكاسيون تاع ريشيرش جوجل. دونك تنجموا ديماريو كونفرساسيون مع جيميناي جو عن طريق البوتون داكوي وقت تقعدوا نازلين عليه ولا البوتون مارشاري وقت تقعدوا زاد نازلين عليه بالنسبه للزاباري اللي كومباتيبل بالطبيعه. جيميناي جو ينجم يعمل ديزابيل، يبعث دي اس ام اس، يعمل كالكول نتاع الوقت نتاع التراجي، يلقى دي ريستورون ولا دي بون دو ريشارج بالنسبه للناس اللي عندهم كهرباء الكتريك، يعمل بروغراماسيون تاع الارم، يعمل كرياسيون تاع دي زيفينمون على الكالندري، يقرا دي فيشي ملتي ميديا. على كل خاصيات متقدمه بالنسبه للاستعمال بالنسبه للناس اللي يستعملوا اندرويد جو اديشن. كيما قلت لكم نعاود نذكر سيت اون فيرسيون تاع اندرويد اللي موجهه للسمارتفون اونتري دغام. المره هذه لي سمارتفون هذوما ماهوش يلقاو روحهم مقصيين من استعمال الذكاء الاصطناعي بما انه ولات عندهم الفيرسيون الخاصه بهم من جيميناي. جوجل هي بيدها ماهيش تكون مقصيه من الاستغلال نتاع المعطيات والداتا اللي باش تلمهم من استعمال فيرسيون ليميتي بالنسبه لجيميناي، لكن تعطيها اكسي لعدد مهول جدا من مستعملي الفيرسيون نتاع جو اديشن اللي استعمالها يقتصر فقط على البلدان الناميه او في طور النمو. واحدة من أبرز النقاط اللي تطورت بالنسبة للذكاء الاصطناعي هي الذاكرة الميموار. الذكاء الاصطناعي وقت بدأ وقت اكتشفنا تشات جي بي تي وبدينا نحكيه على التجارب مع خدمات أخرى منافسة لتشات جي بي تي، كنا نحكيه مع ماكينة لكن ما عنديش ميموار، كل ما ترجع لما نعود ونعطيها نفس النقاط باش نجم تحكي معنا ولا تنجم تتعامل حسب النقاط اللي نحبوا عليها. اللي صار هو إنه الشركات طورت أكثر بالنسبة لخاصية الذاكرة بالنسبة للذكاء الاصطناعي. مثلا أوبن إي آي اعتمدت على أرشيتكتور متاع ذاكرة لانسيتها في أفريل 2025 اسمها Dreaming، واللي صار هو أنه Open AI أعلنت رسميا على إطلاق فيرسيون جديدة اسمها Dreaming V3 مع تحسينات مهمة بالنسبة للاستعمال. الحاجة الأولانية هو أنه شركة Open AI تخدم أكثر على الكونتينويتي، أنه يكون فما تماسك بالنسبة للكونتكست وقت تحكي مع ChatGPT، يعني ChatGPT يأخذ الزيلمون المهمين بالنسبة لمحاورة معاه ويستحفظ عليهم، وهكذا المستعمل ما يكونش مجبر انه يعاود يعطي النقاط هذه في سيسيون واحدة اخرى. حاجة ثانية هو انه بالنسبة لتشات جي بي تي ولات عنده القدرة على انه يتذكر اكثر البريفيرونس، مثلا الحاجات اللي انت ما تحبش تشات جي بي تي انه يحكي فيها والا الحاجات اللي تمثل بالنسبة للمستعمل حاجات يعيش بها، كيما مثلا الريجيم اليمونتير متاعه والا شنو ستيل متاع الاجوبة اللي حب عليهم ولا الطرق متاعه بالنسبة لتأدية خدمة معينة ولا مهمة معينة. والحاجة الثالثة هو انه الميزاجور هذية باش تكون متكاملة بالوقت، يعني مثلا كي تقول للتشات جي بي تي نهار السبت الجاي عندي ان بروجي نحب نخدم عليه هكا وهكا وهكا، بعد ما تتعدى الداتا هذه تشات جي بي تي ما يحكيش على السب كأنه جاي، لكن يتحدث على أنه السب ذاك اتعدى. على كل فما العديد من النقاط اللي خدمت عليهم شركة أوبن إي آي بالنسبة للذاكرة هذه، وأكيد أنه برشا منكم باش يسأل شنو يعرف عليها تشات جي بي تي. فما أونجلي في الحكاية هذه منها تشات جي بي تي يوريكم شنو يعرف عليكم. من هذه التورت وليت فما باش كاملة تشات جي بي تي يقول لك شنو المعطيات اللي يعرفها عليك بأكثر دقة من قبل حسب فيرسيون جديدة من دريمينغ. وبالنسبة للخاصية هذه فيها قوة متاع كالكول كبيرة ياسر، فيها تطور كبير ياسر بالنسبة للتعامل مع تشات جي بي تي. حاجة ثانية هو انه الناس اللي يستعملوا تشات جي بي تي بلاش فلوس وما بينهم بشوية عندهم اكسيل للنوع هذه من الميموار. والحاجة الثالثة ديما تسألوا على الذكاء الاصطناعي شنو الحاجات اللي يعرفوا عليكم وحاولوا انكم تمشيوا. اذا كان فما حاجات تحبوهم يتفسخوا بامكانكم انكم تفسخوهم بكل سهولة. هذا بالنسبة لهايتيك. اليوم الجمعة الجاية في الأجندة متاع التكنولوجيا على المستوى العالمي WWDC Worldwide Developer Conference متاع شركة أبل، الكونفرنس متاع الديفلوبر. من فما بارشة حاجات جديدة منتظرة بالنسبة للإيفينمون هذا اللي يعتبر واحد من أبرز ليزيفينمون في جوان 2026. تعملوا علينا كالعادة باش نعطيكم كل ما فما بالنسبة للإيفينمون هذا وشنو فما جديد بالنسبة للميزاجور الأخرين بالنسبة للأخبار التكنولوجيا على المستوى الوطني والعالمي. هايتيك تلقاو على السيت متاعنا موزايك اف ام .net.
14: احلى بونوس لاحلى ناس مع لوفر جديده احلى بونوس. اريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
4: اريدو طور عالمك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
16: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 29 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
17: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج وصور وبرشة كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
18: يا مش نرمال يا مش نرمال ومعك بيهاش أقوى مونديال.
19: مع بيهاش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي. بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيهاش بنك.
20: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
21: لحظه ما تعلقت
20: عليه هكا قهوتي الكل شربت هيلي.
21: شكون يشرب لك قهوه؟
20: اي وين ماشيه داخله للكوجينه؟ البارح بيت النوم اليوم الكوجينه.
21: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري.
20: ايه عليه ببني الكل بالقرصان نتاعها.
21: خلص فيك زيد.
20: في وين هي اللونز؟
21: الو
20: يا حبي خلت ولا علقت انت؟
21: ايه تنوريك فيها.
20: لا ما غير ما تجي سي بون.
21: قتلتها
20: عملت لها بخه لونز ماتت بالوقت.
21: ترى تحكي على ناموسه.
20: لونز تنسيك السوفرانس.
22: برودوي ال تي اش.
4: على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعه للسته متر عشيه.
0: رحبوا بكم من جديد فيها على كل سنة على الأولى في تونس. كي كل نهار جمعة رحبوا بستوفة.
7: أهلا وسهلا.
0: كيف الحال؟
9: أهلا وسهلا.
0: شو بهي؟ يلا ست شاي ارميوا خيوتنا ونطلعوا حوتنا. يلا
4: الحوت عليك الحوت عليك
0: الحوت عليك مصطفى قرام.
7: أهلا وسهلا
0: أخويا في الشبكة.
7: والحوت عليكم
0: في السنارة بلتو
7: إن شاء الله. نحن تويك على أبواب الصيف، العطلة الصيفية. وكي دي عطلة صيفية يقول بحر ومصطفين والناس تعوم شيخة. هاكم نسلفوهم نحن تويك الصيادين المصطفين نقولوا لما كل أخوي استعملوه البحر. أما عليش أنا اليوم شنو باش نحكي باش نعطي توصيات مهمة لسلامة الصيادين والمصطفين. قول قايل مانيش أنا باش نقول انتردير ولا باش نقول لا ممنوع الصيد. أما راه مهم برشا الكلام اللي نقولوا تو. راهو الماء في الصيف يسخن. شو معناتها يسخن؟ يعني التمبيراتور بتاع الماء تطلع. هذيك علاش مشيو نحن داير نعوم في الصيف. تو التمبيراتور بتاع الماء تحوس 23 درجة 24 درجة.
0: اها علاش تضحك
7: شنو هذا
9: لا عجبني
1: معلومه معطينا راهو الميل
9: علاش تمشيو
7: الدخله باش تفهموا علاش باش تعرفوا علاش شنو العلاقه
0: كمل الراجل تو تقفوا المصلين
7: مثالش مثالش دبه دبه تو شوي دبه دبه نص
0: شوشوا على خونا مصطفى
7: مثال شوش الصباح حاسين سخون الماء راهو الماء يبدا سخون الحوته تبعد ما تتبعد ما عادش تقرب للشطوط راهو كان تذكروا كي بداو نعوموا كاس ساعه ندخلوا لداخل تبدا ماء سخونه كي ريت كي نافو ساعه تجينا بارتي بارد على الدلكو راهو الماء الحوت ديما تبع البروده والصياده نحن بالصادو بالسيرف كاستينغ فكل ماء سخون تعرف شنو تلقاه باش تلقاه كان الحوت الجويده كعبة المنكوس قدن هكا تلقاه الفروخ ترمي الطعم تاعك من هنا قلقظهولك تلقى كل كعبات شو اسمها البالو بالومات اسمها الشرب نحن نسميوه تبدا ذي لها كل مقص وتبدا تبقى ما فماش فريمون حوت مي مالوروزمون تلقى شط مكتظ وتلقى واحد ناصب سنارة صبع البرومبا فهمني ولا ويرمي في الرصاصه نتاعو باللامسونات نتاعها في وسط العباد انا نقول لك يا خويا راك ماكش تشد حد شيء وراك باش تعرض روحك والعباد في خطر راهو كي ترمي رصاصه لافيتيس نتاعها صدقني يوصل حتى قد البال نتاع الكرتوش
0: نتاع الكرتوش
7: نتاع بتاع العاب نتاع تسبب له في اضرار كان ما تسيلوش حاجه اخرى وراك تبدا تجبد في القصبه نتاعك في وسط العباد تنجم ترشق امسون في انسان راهو الامسون كان دخل في عابد تسحب برشا باش تخرج برا وزاد شفنا قداش من مره شفنا بعينينا فيديوهات عم ناول عباد تعوم الاخر يرخي في الغزل راك ترمي في شباك في وسط العباد
0: والله قداش
7: في المره ما يجيش راك ترمي في الغزل عشان رب الرزق بيد ربي تلعبيت تجي تعوم ودي ترمي الغزل اقل حاجه طفل صغير يعوم وحلت وحلت ساقه في البطاين وكل شيء ما عادش تنجم تقتل عبد تنجم تكون سبب في قتل عبد
0: ونسلك لهنا كيف كيف
7: دونك لهنا يعيشكم يعيشكم يعيشكم راهو البحر راهو كيبدا معبي فما الحوت عبيت يحوس من بين سقير اما زايد راكم تصطادوا اما باركونت اللي مغروم بس يعرف الشط هذاك يعمل حوت وقتاش نمشيو نصطادوا في الشط ريتشي تحليل راهو الحوت في الصيف تولي عنده ابيتود كولينير سمعت بالوقت يولي يجي رانا الناس ريتو كي تهبط سقيها تربش تبدا وهاو الطرف دلاع الطرف التيخ ادرا شنو مشى راهو الحوت يجي يستقات من بعد بعد المغارب حتى نعرفوا نحن في الحكاية المصرية في الليل
0: اي برشا الناس
7: الحوتة الحوتة تقرب
0: للشط
7: وشنو من الحوتات اللي نشدوهم معروفين في الصيف خاصة كان عندنا قبل مهرجان اسمه مهرجان المنكوسة في راس انجلة ان شاء الله يرجع المهرجان هذا
0: ان شاء الله يا ربي
7: والمنكوسة في الليل تقرب للشتوت المنكوسة راهو هو شنو انتكس انقلب رأسه المنكوسة
0: اي لو مغري
7: لو مربري ستير المغرب خاطر عندك الريو كيف ما الرخام
0: بنينة الحقيقة
7: اي المنكوسة رويال بنينة راهي تبدا تصفي في الرمال وكون انت تشوفها شبه تصفي في الرمال وهي تلوج على الفيتو بلانكتون وكل بتي لي زو بلانكتون بدهم يديروا في الرمال وراهي تخرج للشتوت مع هالوراتا كيف كيف في اخر الصيف يجي القراضي يصطاد في كل حوت صغير دونك لهنا فما دي تكنيك نجم تستعملوهم
0: واللمبوكا عاد من بعد
7: خلال. لا هذيك عاد الفوق في الماء العالي لمبوكا في القصيرة امبوسيبل
0: القصيرة امبوسيبل لا
7: سيب ياسر يعني الراس عيب ياسر كيبدا البحر ياسر فالس وفما وزف على البر تهبط وراه اللمبوكا
0: اما عبودها سختم مو قبل ستوفا وقت كنا صغار يا حسن كان واحد
7: يصطاد بالملح
0: في الاخر لا ملح فلي
7: ملح فلي على وزف وعمل
0: يا حسن شفت انت ذكرتني بذاك كي كان
7: بحر كذا بخاطر وخلنا
0: اي برشا اما كنا قبل خرجوا السبارس
7: سبارس اي لو باتاكلي اسمه زاد لو سبارايون سبارسا بس فارسي
0: سبارسا مالا يا غالي
7: وكل نجوار جون نتاعها في كرشه مشبه وتبدا تعارك على التريتوار نتاعها يبداو يبوسوا في بعضهم ما نقولش يبوسوا في بعضهم هم يتعاركوا على التريتوار نتاعها
0: ايوه
7: يبداو هكا مونغار في مونغار
0: كانوا قبل متوفرين في بارتي نتاع توا مازال ولا ما عادش
7: الحقيقه انا تو من ثم قديش ما شاء الله يعني قريبة اكثر من 40 سنه ونتفرج في البحر البحر التالي مش القدام مش كان بالصيد العشوائي راهو البوليسيون اثرت برشا برشا برشا برشا على البحر اما فما بوادر هكا نتاع بصيص امل ما نحبش نوري البلايص ونقول وين وين اما راهو المناني مثلا الفروخ المناني رجع في خليج تونس بقوه صدقني بقوة
0: اي من الفرق قداش فهم ديمونسيون
7: رجع ليه كي يرجع الفلوس المناني تعرف ما انت يعني فما لناثي وفما دي جينيتور تكاثروا ورجع بقوة والحقيقة ما نحبش حتى نقول يعني وين موجود راهو خيرات خير لا ما قلت مش نقول وبربي استحفظوا عليه المناني
0: استحفظوا عليه
7: اي برشا ديت فلوس مازال فقس من العظام ما ذبحته قلت واي ما راني ناكل في حوته دونك نرجعوا للتكنيك نتاع الصيد ولهنا ننصح الصيد الكل في الصيف راهو الحوت يبدا تريمي فيهم ونستعملوا التكنيك نتاع السنجاب ليكوري
2: اللي هي تبدا الخيط مرخوف على الاخر كي تمسك عبد الحوت تشوفوا الرصاصه تبدا طالعه شويه اللي فيها وحيده ستار لايت طيحوا لها في الخيط جودوا في الخيوط وعمروا بكعبه جروس عمروا كعبه توبو واستعملوا دي بير الفوسفوريسانت كي تبدا الدنيا ظلام بير فوسفو وكتبدا الدنيا ضاوي تستعملوا بير فلويو في النهار دوري كل شيء اما في النهار برجولي ما تدوروش بالمسجد خليوا العباد تاعو
9: وصالح تاعي تاعنا شنو البقايا
2: تاع البلاصه احنا وقفار برا اما بلاجة معبيه احترموا العباد وراك ماكش ترمي صناره راك ما نفس نشوفوك بطل نشوفوك انسان غفاص يعني العكس
0: الاخر هاي ولا عجبتني ذي جي من عندك انت الصياد
2: لا لا ولا غفاص انا راه واحد رامي صناره تاعك انسان غفاص
0: فوالا مادام وفي النهار تقول انت في عز القايله وفي وسط العباد جوست توا شنو انواع السمك الرابخه وشنو الاسعار
2: الرابخ يا سيدي بو هو كيف ما كنت عملت بتيت انكيت يعني سالت برشا عباد حقيقة طولوا شوية مكتار نحن البحارة في العيد الكبير يلقاو الوقت باش يمشي وروحوا لديارهم وعيد الكبير وعيد سكري اليوم بريسك فما بحارة عندهم أكثر من 10 أيام يعني ما زالوا ما رجعوش يخدموا
0: أيوة.
2: بشوية بشوية رجعت العباد الحقيقة ما فماش برشا حوت في السوق غالي شوية سوم خاطر ما فماش البلاصة مش قاعدة تخدم بقدوة ربي إن شاء الله معطية بهذايا وراهو التو الأنواع نتاع الحوت اللي رابخة الأسماك الزرقاء الأسماك الزرقاء بأنواعها حتى سردين راهي عاملة العظام تاعو كي تحلو كعبة الله تقابل العظام نتاعها والسردة تقابل العظام نتاعها الماكرو البيس البلاميت كله على بعضه والحوت الأزرق تعرفوه ما يصبرش حتى كي تمشي تقضي من بلاصة بعيدة تهز ساشي يعني ولا خفيفة صغيرة مش مشكل حط فيها ثلج وحط حوتاتك باش تروح بيهم للدارم رجلي ندخل لك كان الحوت عليك اي بون ويكاند
0: شكرا جزيلا ليك مصطفى قرام ميرسي انفينيمون ميرسي ليك سي يونس الفرحي اكسلون ويكاند
1: جمعة مباركة يا شيخ
0: بارك الله فيك خويا بارك الله فيك ارحم والديك شكرا ليك مدام أميمة
9: ميرسي سيدة عايدة شكرا دكتور الشيخ
0: بارك الله فيك شكرا
9: ليك
0: بون ويكاند ليكم الكل شكرا لليكيب الكل ميرسي خالد خطات في الاخراج شكرا لصديقنا طارق في الاخراج الرقمي تحية كبيرة الشيكر استقبل تليفوناتكم محبة على 71 113 شوية اخر هبة واخر الاخبار الوطنية والعالمية بعدها هي جينا اسكندر ابراهيم واخر الاخبار الرياضيه الموعد الاسبوعي مع حكايه منا مع الجميله امينه بندوة وبعدها هي جينا سمسم ملكه الثقافه يا سيدي والحوارات الفنيه سامي الحامي في كوتشوغ بلوس من 8 حتى 9 و9 نص الليل عديو سهريه تعمل كيف مع صديقنا يسري الجديدي في بنت لفيم على موجة موزيك فيم انا حسن الميري قلكم غستي برانشي على الاولى في تونس تسنيكم غدوة برمجة متميزة كالعادة في الويكاند وانا نعطيكم رانديفو ان شاء الله نهار الاثنين في على كل سنة جديدة في امان الله
3: مونديال سنيم عطري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم
22: إلى قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت أحسن فار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليو نعملوا قهوة برافا
23: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك
24: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220
25: كاليبسو
26: Samedi 6 juin, la tente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
27: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
28: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين
5: مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
8: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
10: موجز الاخبار، اهلا بكم. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر مايو 2026 تبلغ نسبة 5.5% وفق المعهد الوطني للاحصاء. ومعهد الأحصاء يعلن ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر مايو 2026 بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أفريل 2026. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة تصدر اليوم الجمعة بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق مصدر خفائي. والمصدر ذاته يوضح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم ضبط التلاميذ بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا أمس الخميس بأحد معاهد معتمدية بعرادة. وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميس يعلن في اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال توقيع اتفاقيات تعاون بين تونس والجزائر تعلقت بتطوير البنية التحتية المشتركة في مجال الألياف البصرية وربط البيني بالأنترنت عبر الكوابل الأرضية وتعزيز الربط الدولي بين الجزائر وأوروبا وتونس وأوروبا، إضافة إلى مزيد التنسيق الدائم لاستثمار الخبرات وتجارب البلدين لتعزيز الربط الدولي بشبكة الانترنت. من جانبه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري سيد علي زروقي يؤكد الحرص على إعطاء دفعا للعلاقات الثنائية في مجال الاتصال، موضحا أن اتفاقيات التعاون شملت تسعيرة الجوال بين البلدين. في أخبار العالم، حسن رضائي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني يقول إن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. الرئيس اللبناني جوزيف عون يتهم إيران باستخدام لبنان ورقة ضغط في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، معتبرا أن ذلك غير مقبول. الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لدعوة الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إلى إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك بالدعوة إلى وقف إطلاق النار. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبريس. إلى اللقاء.
8: الأولى في تونس.
11: أحلى بونوس لأحلى ناس
12: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
13: أريدو، طور عالمك.
25: سبور إكسبريس.
28: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أخبار الترجي في الرياضة التونسي، ممكن الفريق الأنشط حاليا في الفترة الأخيرة على مستوى الميركاتو، فما الجديد بخصوص ملف أوغبيلو اللاعب النيجيري، نحكي زادة على البليلي ولا حارس الجديد للترجي التونسي اللي تم إعلان إمضاؤه اليوم بصفة رسمية. قبل ذلك نحكي على منتخبنا الوطني التونسي، المنتخب اللي كمل اليوم تحضيراته الماتش بلجيكا غدوة في بروكسل، مقابلة الودية الأخيرة في برنامج منتخبنا الوطني التونسي قبل الذهاب إلى المونديال وبداية الرحلة الرسمية، نقولوا مع مقابلة المونديال في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. التمارين كانت على ملعب المقابلة، ملعب مقابلة غدو، وقبلها كان صبري لموشي عنده ندوة صحفية حكي فيها برشا حكايات على برشا مواضيع مهمة، تفاصيلها لكل المواضيع هذه إن شاء الله شوية آخر مع حيدر في ريكاب سبور. بالنسبة لمنتخبنا الوطني لأقل من 23 عام يلعب في دورة تولون الودية حاليا عندنا مقابلة مع المنتخب السعودي الأقل من 21 عام. يعني احنا منتخبنا الأقل من 23 عام يلعب اللحظات هذه مع منتخب السعودية أقل من 21 عام، المقابلة الثانية في الدورة، والتعادل حاليا 1-1 في 35 دقيقة لعب. بونتو المنتخب الوحيد مركيه عمر بن علي في الدقيقة 12 حتى التو، بعدها عدل المنتخب السعودي في الدقيقة 20 كما قلنا 35 دقيقة في المقابلة الودية هذه، والتعادل 1-1 بين زوج منتخبات، منتخبنا أقل من 23 والسعودية أقل من 21 عام. نحكي على الترجي الرياضي التونسي، أعلن اليوم الفريق رسميا انضمام حارس شبيبة العمران منتصر السيد بعقد مدته 3 مواسم. نذكر السيد هو ولد البارك بي، لعب في أصناف الشبان وصل حتى للأكابر بعد عدة 3 سنين في أكابر الجياسو، يرجع رسميا على ذمة الترجي الرياضي التونسي بعقد كما قلنا مدته 3 مواسم. نقعد مع إدارة الترجي الرياضي التونسي اللي توصلت لاتفاق مبدئي مع الجزائري يوسف البليلي بتجديد عقده لمدة 2 مواسم إضافية، فما شرط في الموضوع هذا في موضوع التجديد. نعرف البليلي عقده يوفى في 30 جوان هذا، يعني مازال تقريبا أيامات يوفى للعقد متاعه الفارت، فما تفعيل الاتفاق هذا نحكيه عليه رسميا من نجم يصير كان بعد صدور قرار التاس المنتظر في أوت القادم. هذا الاتفاق اللي صاير بين الزوز أطراف بين الإدارة واللاعب. نذكر أنه البليلي عنده قضية منشورة في التاس للطعن في قرار الفيفا القاضي بإيقاف نشاط اللاعب لمدة 1 عام على خلفية ملف جاكسيو الفرنسي. كما قلنا هما عامين تجديد بالنسبة للجزائري يوسف البليلي، من نجم يتم تفعيل الاتفاق هذا رسميا كان بعد صدور قرار التاس منتظر في أوت القادم. نكملوا مع الترجي الرياضي التونسي وملف النيجيري أوكبيلو، الملف اللي تحسن نقوله بصفة رسمية بعد جلسة البارح. نجم نقوله اليوم أنه الملف تسكر نهائيا، انتهت التجربة الأوكبيلو مع الترجي الرياضي التونسي وسبب اختلاف كبير نجم نقوله في التفاصيل المادية. الملاعبي ماشي على روحه بعد نهاية عقده آخر جوان الحالي، والترجي تعدى لإيجاد البديل حتى التوفى مزوز ملعبية من القارة الإفريقية موجودين تحت الدرس على طاولة الإدارة، إدارة الترجي الرياضي التونسي. نرجو نعطيه النتيجة حاليا، يعني تقريبا في 38 دقيقة لعب في المقابلة الودية لتجمع منتخبنا بمنتخب السعودية في دورة تولون، حتى التو النتيجة ما تبدلتش 1-1 بين الزوز منتخبات. النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. يجيكم حيدر تسويت وبقية الكيب في ريكاب سبور.
4: أحلى بونوس لأحلى ناس
14: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
15: أريد طور عالمك.

0: Al ou la vie d'un os. Récap sport. Récap sport. Coulons-nous une journée, mais c'est un les avantages. Haïde Cherny.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فم. موعدكم اليوم مع ريكاب سبور، عودة على آخر وأهم المستجدات الرياضية. اليوم نعملوا فوكوس على آخر أخبار الترجي التونسي، الميركاتو تحديدا، والنائب الرئيس شكري لو يعرف المغرب من أجل التفاوض مع المدرب القادم للترجي التونسي. بعد شوية نتحدثوا في تفاصيل الملف هذا. الترجي اللي كيف يغلق ملف أوكبيلو بعد ما كنا البارح قلنا لكم أنه تم تقديم العرض الأخير ومد تفكير بتجاوز 24 ساعة والترجي يتخذ القرار. تفاصيل هذا الملف بعد لحظات. الميركاتو متواصل، عقد مشروط ليوسف البلايلي، منتصر السيد يمضي، واسماء أخرى في الفيزور متاع الترجي هذه تونسي جاين عليها بكل التفاصيل. كيف مهاجم يغادر ترجي الجيس هو مؤمن رحماني، والوجهة هي النادي الصفاقسي، راجعين في تقييم لهذا الانتداب بالنسبة لأساس. نحكي وزادة إكيب ناسيونال ليلة الأمواج المهمة ضد المنتخب البلجي كي آخر بروفا قبل المونديال، قبل الأولى نهار 15 جون القادم في المونديال. التغييرات الممكنة، شنو قال صبري لاموشي على الاختيارات وعلى اللاعبية اللي ما لعبتش، هل تكون موجودة غدوة ولا لا، وكل تفاصيل وأخبار المنتخب الوطني ليلة المواجهة ضد المنتخب البلجيكي. هذا كل وأكثر يرفقني فيه اليوم في التحليل وتعليق المدرب والناقد المحلل الرياضي نادر داود، محلل فني تحديدا. أهلا وسهلا سي نادر.
2: أهلا بيك، تحية ليك، تحية للمعز، تحية لخيا معنا ولكل السادة المستمعين.
1: فرحانين أنه معاذ يكون حاضر معنا اليوم، الحارس القدير صاحب التتويجات والتاريخ الكبير مع الترجي التونسي و

0: بعد شوية من أوكبيلو متوسط ميدان الترجي. شنو اللي صار في الملف هذا؟ تفاصيل بعد لحظات فاصل قصير ثم نعود.
1: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب خيفيرانسيال على الكرهب الإلكتريك والليبري. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ميلا ما تفلتش الفرصة ويمشي الأقرب أجنس بداية البنك، ولا تصل بينا على 70131 800.
2: سيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر أكاديمي، اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات. كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان واون ليني. زاده الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
3: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برانتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
4: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملافيق ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج.
5: كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 7 جوان تلفزة ماكسويل 50 بوس سمارت كوليد ريسبتور انتجري ب 989 دينار في عوض 1299 دينار.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Essent, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: آخر مسار وبرشا حاجات صارت في ميركاتو ترجي، لكن ناخذوا بالأوردر كرونولوجيك. آخر مسار هو ترجي يغلق نهائيا ملف أونوتشي أوغبيلو بعد مدة من الانتظار. بارح كان ذكروا في الكاب سبور، قلنا لكم أنه تم تقديم العرض الأخير للملاعبي والمناجير متاعو. عرض طلبت إدارة ترجي أنه مهلة تكون 24 ساعة ثم تكون فما إجابة نهائية. الإجابة ما كانتش كما انتظارات الترجي دي تونسي، وهي مالية بالأساس. يبدو الملاعب يطالب رقم غير مقدور عليه الحقيقة. دونك ترجي هذه تونسي يغلق نهائيا ملف أوغبيلو. تعليق من عندكم نادر داود ومعز بشرفية؟ نادر،
3: والله كقيمة فنية للاعب متأكدين أن أوغبيلو في المركز هذا بالذات كلاعب ارتكاز محوري، وهو تقريبا لاعب اللي تعاني منه كرة القدم التونسية، ما ثماش جودة لاعبين كبيرة في هذا المركز، وبالتالي الالتجاء دائما للاعب أجنبي مهم جدا، والترجي لقى الاستقرار والتوازن مع أوغبيلو. لكن ثم أمور أخرى، أمور مادية أكيد، أمور تعاقدية، كي تولي الطلبات يعني يمكن مشطة جدا، يمكن الفريق ما يقدرش عليها، عن ثم أمور داخلية. أنا كنت نتمنى رياضيا أن أوغبيلو لا يغادر الترجي، وتخليك في التوازن متاعك، وتخليك في الاستقرار، لأنه مش يعطيك إضافة كبيرة للفريق عوضا أن تبحث عن لاعب آخر في انتظار التأقلم، في انتظار تقديم الإضافة أم لا. لكن أنه مش يواصل توا حاليا ترجي يلزمه يطوي الصفحة، والمفروض أنه الصفحة هذه تكون البديل جاهز من بداية الموسم، خلينا نقول من جانفي، لأن أوغبيلو نعرف الناس كل أنه تقريبا من الصائفة الماضية رفض تجديد العقد، وبالتالي المفروض المدرب يشتغل على روحه، الإدارة مع المدير الرياضي يعرف أنه عنده لاعب 50% يقدر أنه يقنعه، 50% سوف يغادر. المفروض هيك، علاش نحكي ديما على الكونتينيوتي، على الاستمرارية في النادي، أنه مع العمل اليومي وهناك الفريق الأول والإطار الفني متاعه والنتائج الآنية الحينية الأسبوعية الشهرية المشتركات، ثم خلية عمل يرأسها المدير الرياضي للبحث عن اللاعبين وعن النقائص وعن المشاكل. أنت من جانبي تعرف أوغبيلو تقريبا 15% أنه يوصل معك. المفروض أن الترجي اليوم البديل في نفس المركز يكون جاهز، وإن شاء الله يهتدي الترجي إلى إيجاد البديل، لأنه مركز حساس وما عندناش في تونس لاعبين قادرين أنه يحفظوا المركز هذا، خصوصا في فريق كبير كما الترجي عنده استحقاقات إفريقية ألا وهي تشامبيونز ليج.
2: معز، استنى أكثر من لازم الترجي أوغبيلو، ولا بتعتبره وقت مثالي مع انطلاق الميركاتو؟
4: يعني قلت لك الأحداث قاعدة تسارع في الترجي.

0: قبلوا معناتها في البوست هذيك بعد كوليبالي وكوم قعدنا نفكس وبرشا جاء وقت أولو نتفكر لعب في البوست هذيك سيزون زوز بعد خرج.
1: هو الحقيقة أولو ضيع شوية وقت أقبلو، لو كان ما كانش فهم أولو أقبلو لعب من الأول وقت اللي طارق ثابت عمل عليه كان ينجم الترجي يفيق به بإمكانياته معناه أبكر قبل الوقت وكان ينجم يستفيد أكثر الحقيقة.
0: صحيح يمكن ضيع برشا وقت ويمكن زاد الوقت اللي دخل فيه أقبلو معناتها عاونوا برشا بشيخ ومعناتها الثقة وكيف كيف معناتها الماتشوات اللي تعدى بهم ما كانش في معناتها في الفورم هذية اللي تطور فيها في البريود الأولى قاعد يتحسن من مقابلة لمقابلة. ترجي رياضي تونسي معناتها عطاه حق اللعب، عطاه العرض الأول عطاه العرض الثاني وتعرف ترجي وجمعيات الكبار بصفة عامة يسرطوه ترجي عطاته معناتها حقه، عطاته المهلة متاعه اللي نجم يخمم فيها كما يلزم. أبريتو ترجي ما تقف على حد، إن شاء الله معناتها تصورت الإدارة معناتها قاعدة تخمم في البروفيل الجاي معناتها في البوست هذيك وكهو هذيك هي معناتها كي تعرف تو في تونس ديما العين باهية فما جواريات يبانو من التوش الأولى من الماتش الأولى الماتش الثاني تحس معناتها الجوار هذا ينجم يوصل لبعيد. نحن نشوفه في الأوروب، الأوروب راهو عباد سحب 7 سنين 8 سنين حتى مازالوا 3 سنين تقام صحوا له 5 سنين أخرين خاطر يعرفوا البروفيل هذاك اللي ينجم ينجح ويتطور من مقابلة لمقابلة. نتصور الترجي مشات في سياسة جديدة ما تستنى حد اللي حاجته معناتها باش يقعد في الترجي ويعاونها باش يكون موجود، اللي ما حاجتوش معناتها ربي يوجهه خير. وكما قلت لك الترجي ما تقف على حد وان شاء الله جاي خير ان شاء الله.
1: هو المفروض انه الترجي زاد عنده بلان بي، اعتقد انه فما بلان بي مش باش يقعد معناها غير ملاعب خاصة ما عندوش دوبلور. شفنا حمزة رفيعة ما ينجمش يكون حل دائم قدام الديفونس،
2: مش نفس المركز. خلينا ناكدوا عليه هذه بلاكوني هذا استعمل حمزة رفيعة في وضعية معينة في الخمسة مباريات الأخيرة بن قردان آخر مباراة المتلوي بعد أبو حجلة بعد العمران وبعد النهائي مع ترجي جرجيس. مع احترامي لكل هذه الفرق الترجي أفضل من هذه الفرق على كل المستويات، والترجي في المباراة هذه يقضي 70-80% هو ضاغط يصنع في اللعب، وقتها تقدر تعتمد على لاعب ارتكاز محوري أمام المدافعين له خصال فنية أكثر منها بدنية وافتكاك كرة. هذاك علاش رفيعة وقتها قدر أنه يلعب. أما غدوة تهبط رفيعة في ديربي ولا في كلاسيكو ولا في تشامبيونز ليج هي تشوف عرض آخر.
1: حاجة أخرى
2: رفيعة كي توخروا أنت أمام المدافعين أوكي ماشي يساهم في إخراج الكرة، لكن شكون اللي قدام رفيعة؟ شكون أفضل في إخراج في الوصول ل 18 متر وعنده الدورة وعنده اللمسة الفنية وعنده التمريرة الأخيرة تقاه؟
1: لا
2: كوناتي
1: لا.
2: ولا رفيعة؟ عند علاش نخسر رفيعة؟ أنا علاش نخسر رفيعة يكون فاعل وناجع وإيجابي أكثر كل ما يقرب ل 18 الهدف تاع العمران اللي سجلوا دانو. شكون انتظر في دانو؟ مش رفيعة؟
0: رفيعة صحيح
2: رفيعة. شوف اللي عنده لاعب جودة فنية تستعمل القدام، علاش؟ لأنه كل ما تقدم في الملعب كل ما الكثافة الدفاعية وعدد اللاعبين يكثر. شكون اللي يجمع قالك الحل؟ اللاعب المهاري الفني اللي يقدر أنه يلقى الحلول في مساحة ضيقة. ثم لاعبين سبحان الله هذيك هي كل واحد والخصال متاعه هيك عليه. ثم اللاعبية تحطه حتى وإذا لتكون يخرج ويحاول يجي يأخذ كرة من المدافعين لأنه ما ينجمش يلقى لك الحلول ويلعب لما يكون ثم بريس عليه ضغط من لاعب أو اثنين. دونك ما نجموش نقارنه للأبد رفيعة أقبله.
1: هذا هو.
0: كيف ما أنت باش نواصل معاك سينادر في مقابلة جرجيس نهائي شفنا ترجي نوع كي تخلو قبلو قدم رفيعة نوع آخر.
2: وي بيان سور.
0: وزيد حاجة اللي عاونت معناتها في الخمسة مقابلة الأخرى باش شفنا رفيعة اللي هو الأجانب. خاطر كي تنحي لك قبلو معناتها في الوسط باش تربح معناتها بلاصة القدام مع رجوع بوعالي وقتها في النهائي باش تخلينا رفيعة. كيف تو نجم الترجي زاد من خروج قبلو تستفيد معناتها من بلاصة معناتها الأجنبي آخر.
1: بالضبط.
2: لكن مشكل.
1: أي
2: به.
1: ونخبو بهذا
2: المعنى. أنه الترجي في مركز آخر تستفيد، لكن أنا عندي تونسي اليوم يهنيني كما هنيني أقبلو ولا كما فرانكوم كما قال ولا في وقت من الأوقات كوليبالي
1: هو هو موجودين اما النيفو النيفو
2: معليش معليش انا نسمي
1: نسمي لك انا كنيجي مثلا
2: لا يعني
1: لا تو مانيش نحكي على مانيش نقارن في النيفوات نحكي بالبوست البروفيل وكذا اللي موجود
2: لا.
1: اما هل اليوم ينجم يعوض ينجم كي ياخذ شانس كامل ينجم يوري حاجه اخرى ولا لانه حتى الكنيجي راه تظلم شويه مراكسيا المره مليون ما خدش فرصته كما يلزم
2: مع هي. كل احتراماتي لكل اللاعبين راهي الكوره ما فيهاش عاطفه راه الامكانيات واضحه ثمم لاعبيه تحت الضغط ما تنجمش تلعب هذا اوكبيلو كي تتفرج فيه يثوا عليه اثنين هو حتى بحث المدافعين في عقله راهي هذيك واش معناها عندك شخصيه كرويه وعندك امكانيات هذا اللي يجم يعملوا لا قنيشي لا وهابي لا سميلي لا الحاج علي اللي جاي شو اسمه
1: حاج محمود
2: حاج محمود كلهم ما ينجموش يعملوا الدوري
1: هو فما زوز حاج علي وحاج محمود
2: ما ينجموش.
1: انت على شكون تحكي
2: انت في اوت في اوت انت في اوت في اخر الميركاتو قلت له ما زالوا كلكو جوز بعد وقت سبتمبر يمكن الحاجة عليه جاي من مستير الترجي جاوبتك قلت لك سوف يكون مثل اللاعبين الموجودين في الترجي فماشي كل إضافة كبيرة هاك شوف أنت من جانفي لتو من اللي جاء ما جاش في الصيف جاء في جانفي نفس الشيء أنت شو تفرق حاجة عليه نفس الدولة اللي عمله هو عمله تقاع عمله جبالي يعني ما زكش ما عطاكش حل آخر ما ثبتش نفسه كلاعب اساسي شكون الملاعبي اللي تكيد تدبو تقول انا عملت انتداب ناجح سايل المكان فكه فك المكان اي مدرب
1: اي عاد سامحني تو انت تمشي تنتدب سويفون معناها دي دوني معناها كلير ستاتيستيك البارتيسيباسيون نتاعو قداش مشارك في بونتوات قداش كان مهم في جمعيته كذا عملت اللي عليك انت تبعته عام كامل جبته ما نجمش يفك بلاصتو وين مشكلتك انت فيها هو ما نجمش معناه ما نجمش يتاقلم ما نجمش يفك بلاصتو تقعد مشكله الملاعب لازم يخدم على روحه باش يفك بلاصتو
2: الازلي نحكيو فيه انه الجوده الفنيه للاعبين في تونس نقصت وبالتالي المتميز في اتحاد المنستيري شوف انا سامحوني ما نجمش نجامل في المنستير او في جرجيس او في ملعب التونسي او غيره حتى في فرق كبرى جاهم لاعبيه من فرق كبرى دقدوق جاء من نادي صفاقس للترجي ما قدرش يلعب مع بن حميده
1: هذا شنو تفسيرك هذا
2: شوف انت تشوف الحاجه عليه في المستير عاطي اضافه في وضعيه معينه مع منافسين معينين لما يجي في الترجي مش يلقى استحقاقات اخرى مش يلقى قدره تنافسيه اخرى يعني حاجه عليه المدرب في المستير يغمض عينيه يحط حاجه عليه اساسي الترجي كيجي حاجه عليه
0: سند بلاش نتكلم معاك في الحاجه هذه
2: تفضل
0: شنو هو ذنب الاداره لا. ولا المسؤولين بتاع الترجي تجيب انت
2: كيسيون هكا اللي فيها
0: لا ما عندك يكون بيرفورمون هو في جمعيته
1: صحيح
0: شنو هو ذنبي انا كي نجيبوه وما نجحش معناتها اسكو انا معناتها الشو نتاعي غلط مش ندخل في داخله اللي هو ما نجحش حتى تحب ولا تكره شخصيه جمعية الكبار وبصفة خاصة الاسبيرونس روح حاجة أخرى
2: وأنا وياك عشنا في نفس
0: الستير عشناه
2: عشناه اللي حكي فيه هنا أنت عشته معايا
0: عشت معاه فما جوارات ديجا مش لازم نسميهم أنت عشتها
2: فولا دونك الإدارة تقول لك أنا جبت الأفضل في كل نادي تقريبا في تونس والتجارب هاو نحكيه خي بوعصيدة مش الأفضل في المتلوي راشد مش كان بارس في جرجيز غير كافي غير كافي الله غالب الترجي عنده استحقاقات أخرى عنده متطلبات أخرى للأسف يمكن الترجي لو يعمل أكثر انفستيسمون في ملاعبيته اللي باللديان متاع الترجي وعنده الإمكانيات باش يعمل تكوين علمي مدروس سليم يمكن يطلع ملاعبية أفضل من اللي يجيب فيهم من الفرق الأخرى وبالتالي مانيش اللوم على الإدارة لكن مش بشرطه أنه اللي تجيبه من أي فريق أخرى يقدر أنه يعطيك الإضافة حاجة عليه كي تدخل في كونكورنس ومنافسة مع تقا ومع شبالي ومع كوناتي ومع الملاعبين في وسط الملعب لم يثبت نفسه ولم يرسل نفسه كلاعب أساسي
1: بالضبط به خلينا كان نكونوا كملنا مع الخبر هذين ذكر به ترجي دي تونسي يغلق ملف أوكبيلو أعطى البارح آخر عرض وفرصة باش يفكر هو المانجر نتاعو 24 ساعة انقضت ل 24 ساعة والرد ما كانش إيجابي كما تنتظر إدارة الترجي تم بصرف النظر على أوكبيلو تتبدل المعطيات ليلة غدوة لجون تاعو يقول ليه والله يقبلنا وخلينا نعملوا رأي آخر موضوع آخر الآن ترجي ما يقدم حتى عرض وهذه المعلومة لن يقدم عرض جديد لأوكبيلو وبالتالي تنتهي صفحة أوكبيلو مع الترجي دي تونسي مازلنا في أخبار الميركاتو بعد شوية نتحدث على سفر شكري الواعي للمغرب علاش بالضبط التفاصيل بعد لحظات
3: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: واصلين مع أخبار الترجي الرياضي التونسي. برشا تعليقات متابعين عددهم كبير كل عدد داير يقولون برشا ترجي لأنه الحقيقة في أيام سابقة كانت برشا كلوب أفريكان زاد أول فوروان والتتويج ومسؤولي الفريقي وفي كل حدث راه يفرض نوعية متاع حديث ومتاع ديسكور ومتاع أخبار. دونك نحاولوا نفهموا شوية كيف ما جديد في أي جمعية أخرى معطيات أخرى راه من نجم نكونوا كان غادي الأكتواليتي تفرض علينا وين نكونوا اليوم. الأكتواليتي كل منها 90% ممكن من الأكتواليتي ذي عند الترجي هذي تونسي وعادي جدا. دونك
1: في نفس السياق الأكتواليتي الأخبار اليومية تفرض علينا وراهو في المباريات والتحليل والكلام والتفسير راهو المستطيل الأخضر والمباريات ومردود اللاعبين وإضافتهم وإحصائياتهم وتصريحات المدربين يفرض علينا كذلك شنو نقوله. دونك احنا ما نجيوش بحاجات مسبقا نحب نقولوها
0: هذا هو. به شكري الواعر في المغرب نائب الرئيس لإتمام ملف المدرب الأغلب الأقرب يكون هو ألكسندر سانتوس المدرب البرتغالي مدرب الجيش الملكي واللي كان له باساج في النادي الصفاقسي. مهم ياسر لكلكم متفقين المحللين والمتابعين أنه اليوم مع الانتدابات لازم تجيب الانترنور لأنه لازم يكون زاد عنده فكرة وعنده رأي في الانتدابات وإدارة الترجي تسعى لإغلاق هذا الملف. دونك شكرا لعرف المغرب لإنهاء هذا الملف والأقرب بنسبة مرتفعة جدا يكون ألكسندر سانتوس المدرب البرتغالي. بروفيل تعدى من تونس لقى برشا انتقادات مشان المغرب. هو قبل تونس كان في بيترو أتلتيكو
1: بالضبط.
0: وكنا نتحدثوا ياسر على فريق منظم وكذا وبناء على هذا نادي صفاقسي وقتا انتدبوا بدأ التحضيرات على بكري ما مشاتش الأمور ينتقل للمغرب ويحقق نتائج إيجابية جدا في المغرب والآن هو في الفيزور متاع الترجي دي تونسي. تاريخنا عندكم
1: والله أنا على المرحلة الأخيرة كنت أتذكر هنا حيدر قلت لك المفروض أن الترجي في حاجة إلى مدرب يعني عنده سيرة ذاتية محترمة وعنده شخصية وعنده كاريزما وعنده الخبرة الإفريقية ويعرف يعيش في محيط الترجي اللي معز تربى وترعرع فيه. وكان أنا كلامي غلط ومعز صلح لي. دونك أنك تعيش راه في الترجي بالضغوطات الموجودة بعض الأحيان باش ما زادة ما تجيش تحت ضغط الإملاءات والإكراهات والتأثيرات راه مش سهل. ثم مدربين ما عندهمش الإمكانيات هذه الشخصية والثقة والكاريزما قبل الإمكانيات متاع التدريب والدنيا الكل. كي نشوف هذاك علاش قلت لك براكوني قلتها لم يختبر في الترجي لأنه لم يلعب ولا مباراة كبيرة باستثناء مش سيمبا للأخرى الفريق المقابلة واحدة في بيترو. البقية الكل منافسين أقل من الترجي ومنطقي الباركور اللي عمله منطقي أنه يتعمل صحيح ما نظلمش براكوني خدم خدمة كي شفناها منظمة مثل ماشت فلسيف توظيف اللاعبين صحيح التغييرات بنسبة كبيرة في وقتها وسريعة. نجي وتول المدرب الجديد اللي سانتوس كتقول لي مغامرات أفريقية
0: خلينا معناها للبريسيزيون مش قاعدين نقوله هو المدرب الجديد قاعدين
1: نقوله
0: هو الاتصال معه
1: فهو الثنية صحيح بقى في الثنية هذه توا شكر الوعد يمكن من سانتوس المغرب يمكن يمشي لحد اخر يمكن يتعدى لتنزانيا ولا بلاد اخرى
0: صحيح مادام فماش اتفاق نحكيو على بيست فقط
1: نحكي على الاسم. كي نشوف السيره الذاتيه نادي صفاقسي يقول جابوا من من مش سما
0: بيترو
1: فوالا به اللاعبين والقماش اللي عنده في بيترو هو نفسه في صفاقس وقتها
2: لا انا عشتها وقتها في بيترو انا بالحق معناتها العام هذاك نتاع بيترو
1: تذكر الماتش تاع 0-0
2: وغاديكا غاديكا زيد عملوا لنا ماتش كبير وعملوا انا وقتها قلت دي جماعه نتاع الشامبيونز ليغ معناتها نتاع تيت بعد على ماتش خسرت وقتها في المناش مع شكون خسرت روحت من كاردو فينا أنا قلت لك تو في المرحلة هذه النجم زاد يقولوا ما أنت شو كل واحد نمشي المغرب على جو علاش ما أنت حتي
0: النجم
2: يكون فما لاعب
1: النجم
2: يكون على لاعب مش على مدرب مين إحنا
1: نتصور هي هذه المرحلة هذه بالنسبة
0: المرة هذه على المدرب
2: أكيد أنت تو بش تدخل في مرحلة
0: لحظة استنى ساعة أخي تو هو معز كيكا قالها ليش حاجة تسكت على روحك
1: والله
0: انت واحنا معلوماتنا تقول مشي على الانترونور كان انت عندك حويجه اخويا ود في اول ذو ثاني ظهور ليك في موزايكا فاهم اعطينا
2: انا فما ملاعبي ما انت نتمنى يجي نشوفه في التراش
0: لا مش بالاماني نحكيو على الاخبار
2: تو مش عليهم حريمات نتمنى نشوفه في التراش
1: ايش خصك حريمات
2: بالحق معناتها ملاعبي
1: نهايه العقد هو
2: لا لا انا قلت لك نحكي لك على انا نحكي لك انا نتمنى نشوفه في التراش
1: ملا انت مشروع مدرب مادام حكيت لي على حريمات من افضل اللاعبين في القاره الافريقيه حاليا
2: انا قعدت نتابع فيه من مقابله اول مره نتفرج فيه وركزت معاه مقابله ليتوال في الكاليفيكاسيون الجيش الملكي وليتوال من وقتها معناتها 4 سنين التالي نحكي لك من وقتها بالحق معناتها اللاعب هذاك في تو نحن في القاره معناتها الموجودين من احسن اللاعبين في البوست هذيك الحقيقه
0: خلينا نرجع لاندرونور سانتوس اللي هو ديما نذكره واحد من لي بيست راهو مش معناها شكري مشي باش يتعاقد مع سانتوس شكري الواع دونك واحد من الاسماء اي
2: اكيد شكري الواع ورئيس النادي سي حمدي انت باش تجيب اللاعبين اول حاجه زاد ما انت باش تخمم فيها المدرب خاطر هو المدرب هو باش يخدم باش يعمل بريباراسيون باش يحضر روحه خاطر تو نحن نحكيو اليوم في اول جوان راهو دون دو سيمين باش ترجع بريباراسيون باش ترجع تحضر السيزون تاعك لازمك يكون مدرب لازم هو زاد موجود باش يحضر معناتها التحضيرات نتاعو نتصور تراجي بفكره واحده هي معناتها مدرب اجنبي معناتها نتصور معناتها في المرحله هذيا
0: لا مؤكده
2: مؤكد معناتها اللي هو مدرب اجنبي تعرف تو في الظروف الموجوده في تونس المدربين التوانسه زاد اللي عندهم فالور كلهم معناتها انجاجي معناتها مع جمعيات مع جمعياتهم دونك نتصور معناتها الشوي نجم يكون باهي وكيما اللاعب زاد راه ينجم راه مدرب تجيبه كبير وما ينجحلكش كيما تجيب مدرب معناتها متوسط وعامل معناتها باركور محترم ينجح لك كيما اللاعب معناتها كيما ينجح كيما ما ينجحش دونك تراجي ماشي في ثنيه صحيحه كسوسوا معناتها في القاعده معناتها قاعده تخدم وتفاعل معناتها كسوا لاعبين يمشيو ولا اللاعبين يمشي يجيو ولا تو معناتها نحكيو على المدرب لو بلوز امبورطون اللي ان شاء الله في اللي اول بريباراسيون تبدا معناتها اللاعبين الكل موجودين المدرب موجود واكيد معناتها المدرب الاجنبي راه باش يكون معاه ستاف باش يكون معاه معناتها عباد معناتها عندهم معناتها عندهم التوش نتاعهم معناتها في الستاف خاطر ساعات راه تشوف مدرب اجنبي راه يكون يخدم بثلاثه مساعدين ولا يجيب معاه 5 6 دونك لازم معناتها اللي باش يتحط بلاصتو معناتها باش يجي يخدم وان شاء الله كيما قلت لك معناتها توا نغمضوا عين نحلوا عين نلقاو الناس رجعت بريباراسيون تلقى الشامبيون رجعت والشامبيونز ليغ ان شاء الله نكونوا حاضرين للمرحله هذيك 100% ان شاء الله
0: هذا هو خلينا نتعادلوا لي اي
1: نختصروا اي حاجه مهمه لو يكون سانتوس من بين الاسماء او
0: هو من بين الاسماء مؤكد
1: فهو اختيار يعني نتاع اذا كي نجيب انا المدرب اللي لعب نهائي الشامبيونز ليغ يعني اختياري مشيت للمدرب ممتاز قدم مستوى ممتاز كي تشوف الجيش الملكي بخلاف انه ثم ملاعبيه بقيه تحريمات وغيرهم عندهم لاعبين ممتازين جدا اللي احنا ما عادش نسمعوهم في تونس يعني كي تشوف شويه على توا في بركان ولا تشوف حريمات احنا في تونس ما عادش عندنا في البطوله التونسيه ملاعبيه بالقيمه هذه
2: انت تتبع زاد السنه دي باش نعطيك زاد جوار اخر في الجيش نمرو 7
1: ذكرني في الاسم
2: ما نعرفش الاسم ما نمرو 7 زاد بالحق معناتها ملاعب
1: انا قلت لك كيما البحري كيف تاع نهضه بركان عده لاعبين ممتازين احنا ما عادش هذوما تلقاهم عندنا قلت البارح نتفرج في بركان ورجاء ومعين ذبح 1-0 نتفرج في ماتش عندي سنوات ما تفرجت في تونس ماتش مباراه كي هذيك الاربعه الاولانيين او الخمسه الاولانيين بيناتهم 3 نقاط او 4 نقاط في الدوري المغربي تشويق كبير تفرجوا في الدوري المغربي متعه خليني من الملاعب والجمهور نحكي على الكرة على الملاعبيه والاجانب حيدر مش كيف نحن ما ثماش برشا كل فريق 2-3 لكن اللاعبين المحليين المغاربه بجوده فنيه للاسف اصبحوا افضل بكثير منا وبالتالي سانتوس لو يكون مدرب الترجي تكون حاجه باهيه برشا مع اعطائه كل الصلاحيات في اختيار طاقمه الفني لانه بالضبط. احد من عوامل النجاح المدرب انه هو يختار الاطار الفني المصاحب له
0: بالضبط دونك سانتوس واحد من الاسماء المقترحه حتى المفاوضات معاه بشكل مباشر مش معناه يكون هو ونعاود المعلومه نتاع البارح اللي مؤكده انه ترجي زاد يفكر في اعاده اسم اجنبي تعدى على ترجي تونسي ما عندوش برشا معناه في المواسم الاخيره بور لو مومون سانتوس هو الاقرب المدرب البرتغالي نكملوا مع يوسف البليلي عقد مشروط نجم نقوله معناها الاتفاق حاصل بين دار ترجي ويوسف البليلي. إذا كان تحلت مشكلته في شهر أوت يكون القرار متاع تاس، إذا كانت تحلت مشكلته أوتوماتيكمون يكون مع ترجي لمدة زوز مواسم، إذا كان حاجة أخرى العقد ما يتفعلش. نختصر شوية ناخد تعليق معز ثم نادر على الاتفاق هذا مع يوسف البليلي.
2: هي أهم حاجة أو العلاقة بين يوسف البليلي والترجي، تصور الترجي الرياضي التونسي وقفت برشا مع يوسف البليلي، معناتها في نشوفه في الأزمة الأولى وقت اللي صار بظروف معينة، معناتها الترجي الرياضي التونسي 2018 معناتها 2017 رجع للترجي من باب الكبير، وقفت معاه عملت معاه الواجب، ولليومنا هذا الترجي ديما واقفة مع يوسف البليلي. يوسف البليلي معناتها نجم نقوله معناتها تاريخ الترجي معناتها مربوط به هو زادة، كيف كيف اللي معناتها تاريخ البليلي مربوط بالترجي. لاعب عطى برشا حاجات باهين للترجي باش يقعدوا معناتها موجودين في تاريخهم، كيف كيف زادة نشوفوا في وضعية اللي ما فماش لاعبين زادة. انا يوسف البليلي معناتها الكاليتي اللي عنده ما تقهش، ينجم في حتى بدنيا حتى بنسبة 70-80% يعاون يا اخي من برشا لاعبين يبداو حاضرين 100% وما عندهمش كاليتي.
0: هذا طرح معقول جدا جدا، لكن فما زاد وجهه نظر اخرى، لو كان انت تقعد تستنى البلاي مثلا والاشكاليه ما تحلش بعد تكون ضيعت برشا وقت في الميركاتو، ولازم يكون عندك بلان بي، تنجمش تبدا سيزون تشامبيونز ليغ ومحليا بدي ارى فقط على اليسار.
2: اي ما زاد لازم وزاد اللاعبين اللي باش ياخذوا فرصهم زاد يستغلوه، خاطر تحب ولا تكره في البوست هذيك قدش من جوار لعب من اول سيزون ملي البلاي اللي معناتها جاتو البلوس
1: ناس كل لعب
2: ناس كل لعب
0: ما فما حتى جبالي
2: كل عندك حل من الحالينيات لعب خويا نقولوا نحن نسميه ضو ولا الحميدي تصبر عليه حتى يغلط ما يماركيش كل شيء تصبر عليه اللي هي في الاسبيرانس صعيبه برشا خاطر تحب ولا تكا جمعيه مطالبه بالنتائج وبالمردود يتصب عليك ماتش اثنين الماتش الثالث الناس كل معناتها ما عادش عجبه دونك عادنا البليلي معناتها فالور سير متاكد منه وكما قلت لك تو جات الحاجه به تو في الترجي التونسي اللي هو تو بريباراسيون خاطر ديما راهو عملوا راهو الاسبيرونس ما عملتش بريباراسيون واهم حاجه هي البريباراسيون راهو الاسبيرونس كل ما نجحت عملت بريباراسيون تاع شهرين راهو الاسبيرونس تاع ديك سيزون كبير
0: بالضبط. ناخذ تعليق صغير على الموضوع هذا من عندك نادر
1: على
0: العقد مع الاتفاق على العقد
1: معناتها عطاك العاطفه البليلي ولد الترجي في العقود والاحتراف كان ثم كان الثقه في الوثيقه وانا كنادي شنو مش تستفاد تو كيما البليلي استفاد من الترجي كل لاعب يعطي مردود ثم مقابل البليلي ما نختلفوش في قيمته الفنيه
0: لكن
1: ما ثمش كلام لكن يا اخوي انا البارح قلتها اذا كان السنه العقوبه بعام تقعد لا سبيل اليه للتجديد للبليلي وحسنا فعلت الاداره انه ضبطت الشيء هذايا لكن الجلسه في اوت
0: اوت
1: اي في اوت انت مش تلقى لاعب تفيش تغلب البليلي ما تلقاش في اوت
0: اي على ذاك لازم تحضر بلان بي
1: بلان بي نتاعك هنا الخدمه والعمل كيما انت كتضرب لك البليلي جبت يوسف المساكني نقول واحد هكا ولا تنجم انت البليلي بالنسبه ليك هو البليلي كلك سوا حتى كان تدفع العقوبه تحب له وقت باش يكون عنده نسق المباريات ويعاود تشوف البليلي نتاع بدايه الموسم الماضي لانه وقتها مش يعمل تقريبا قرابه عام وهو مرتاح راهو عام في 34 سنه
0: واضح
1: راهو يوزن وبالتالي انت اليوم يلزمك لاعب على في مستوى البليلي وهو لعب مع حمد الهوني في الملاعبيه هذوما اللي يحثوا لك الفارق
0: بدري
1: اكثر بدري تونسي احكي لك اجنبي تو
0: لا بحكي لك على الاجنحه اللي تبدل لك ماتش
1: طبعا وي من حاجات اللي كانت تخلي للترجي وقتها متوازن هو وجود البدري على اليمين لما يكون في افضل حالاته ما نحكيش على الموسم الاخير نتاعو رغم اللي هو
0: راجل كبير جاي الموسم الاخير ومع ذلك سجل عدد كبير من الاهداف
1: 13 هدف وصل معنا ولا دونك يلزم حيدر جناح في قيمه البليلي يكون متوفر في الترجي في التحضيرات باش الترجي ما يغلطش الغلطه نتاع كاس العالم انت عاملاه
0: باه. منتصر السيد تحدثت عليه واكيد معني اوكي الاتفاق تحول الى عقد رسمي 3 سنوات وترجي يسترجع واحد من ابنائه اللي هو منتصر السيد. لكن خلينا نحكيوا على الاتصالات الموجوده الان زاد مع لاعبيه اخرين. يواصل زاد ترجي في فكره ليبي ناسيونو, واليوم فما سيف الطيف زاد في الفيزور لاعب دفانتي الهولندي اللي كان معار لجروتر فورث الالماني في البوندسليغا زواي, دونك موجود في ضمن اهتمامات الترجي تونسي. فما مروان صحراوي اتصالات أولية مع المدافع سابق ملعب تونسي اللي انفانت كونتراه مع الملعب التونسي. مروان صحراوي نجم يكونوا زوز من لاعبيه ذوما في الأيام القادمة تتطور أكثر الاتصالات معهم. إذا كان عندكم تعليق على هذا,
1: مروان صحراوي من أبرز اللاعبين في محور الدفاع في المركز متاعه, يعرفوا معاز ديجا كان معنا حتى لما كان في البرتغال في الفريق الثاني, وقتها جاء حتى المنتخب معنا ولاعب محترف قاعد يقدم في أداء متاعه يتطور. كنشوف شنو ثم كلاعبين التوانسة في محور الدفاع تقريبا مع الشيخاوي متاع مستير مع لاعب صغير حبشية في صفاق ما ثماش بكاء نجم يكون لاعب محور الدفاع ممتاز كيف ما ثماش حاجة كبيرة. إذا كان هو حر ينجم مع توا مرياح يعني تدريجيا مش يعطي المشعل مع توغاي ومع جلاسي لما لا يكون مروان الصحراوي. والتجربة أثبت في الترجي أنه لم يكون عندك ثلاثة فقط في محور الدفاع راهو شوي عليك. الطيف كجناح الموسم هذا النقلة اللي عملها في البوندسليغا 2 كانت أفضل من وين كان المستوى متاعه بالدوري التونسي في الترجي. أنا نقول قادر أنه يحدث فارق لأنه عنده المهارة عنده السرعة لما لا تكون تجربة مفيدة ليه قبل ما تكون مفيدة للترجي. سمعت أنه رفض في السابق
0: ولا
1: أنا نقول له عايش ولدي مشيت بوندسليغا 2 وش على هبطل ديفيزيون تروا اجى للترجي خير.
0: وديما نحكيوا على اتصالات اذا كان عندك بتعرف معزلات قالوا لك لاعبي رقم 7 تحكي عليه فحلي
2: ديجا
0: عندنا متابعين خويا بالكلمه.
2: بالنسبه لموضوع الصحراوي, معناتها الصحراوي هو نعرفه من الصغير من اللي في الاسبيرانس معناتها كيما قال سينادر تو معناتها في السوق شنو فهم معناتها كي تلقى واحد واثنين اون بلوس معناتها حاسمه في بالي ذا لنهايه عقد هو في الملعب التونسي ولا حاجه ما نعرفش
0: نهايه
2: عقد معناتها اسهل باش تكون ديما العمليه. ابري تو هاني قلت لك الاسبيرونس راهو ديما في اللاكس مع مكان موجود مريح وموجود توغاي وجلاسي لازمك تجيب عبيد عندها في قيمتهم ولا خير منهم
1: كيما كان عمامه.
2: نتفكر زاد انا قبل شامو يعقوبي خليل وقبل الوليد ليشري بانانا ومعهم وسام العابدي وزيد دربالي
0: معناتها ديما فما تروزيام وكاتريام سوليسيون
2: تروزيام عندها يلعب تيتيلير معناتها ما فماش فرق. دونك بالنسبه لسيف اللطيف كيما قلت انت معناتها يمكن في السابق ما حبش معناتها خذا شوا اللي ما يجيش معناتها لتونس يرجع لتونس. مين تصور معناتها بارابور للجمعيات الموجودين برا اذا باش يمشي الجمعيه باش يلقى روحه باش يلعب خاطر تو يمكن اكثر حاجه يخمم فيها هو التون جو كيما قلت لك تو تراجي معناتها البيبان الكل محلوله للاعبين الكل. واهم حاجه في هذا الكل قبل معناتها الريكروتمون هو اسكو اللاعب معناتها يحب يجي للتراجي ولا خاطر ديما الباقي كل ساهل.
0: صحيح النيغوسياسيون شنو باش تعطي في الاخر بالكل. باهي هكا نكونوا تقريبا جينا على اهم اخبار ترجي اليوم. خلينا نمشيو من بعد شويه لاخبار السياسه ومهاجم مهم جدا في البطوله التونسيه قريب جدا خلينا نقولوا في النادي السويسري مش قريب جدا بعد لحظات.

0: الذي صفاقسي اتفق مع مهاجم ترجرجيس مؤمن الرحماني مؤمن اللي كمل بسبعة بونتو يعني نحكيه في التوب ثري ولا التوب فور متاع الهدفين في البطولة التونسية لهذا الموسم. يعتبر اوكي ساس عنده واحد من ابرز المهاجمين عمر بن علي, لكن زاد كدوبلور ولا حتى نجم ينافس على البلاصة الاولى مؤمن الرحماني, اعتقد انه اختيار مهم جدا بالنسبة لنادي صفاقسي,
1: خصوصا انه نادي صفاقسي يلعب باثنين مهاجمين والمهاجمين يزم يكونوا الخصال نتاعهم مختلفه, والخصال نتاع عمر بن علي والرحماني بعد باش على بعضهم صحيح. يعني يتكاملوا كيما يتكامل بالوافي مع بن علي, في حين بن علي اقبلي اللي عندهم ما يتكاملوش, لان الاثنين محطه الاثنين نتاع قام الاثنين تركز عليهم, الاخرين السرعه فهمت الرحماني نعتبره البروفيل نتاع نادي صفاقسي. كان تقول لي مثلا فريق اخر نقول لك لا, تقول لي نادي الفريق نقول لك الرحماني لا ما يحتاجوش. في طريقة لعب النادي الصفاقسي لو يواصل مع محمد الكوكي بهذه الطريقة يكون من أفضل الانتدابات وأفضل الاختيارات هو مؤمن الرحماني, لأنه أول شيء مهاري أكثر من بالوافي, ناجع أكثر في منطقة 18 متر, ولاعب قادر أنه يعطيك
0: سريع خاصة
1: سريع جدا. علاش ما مشيت لك للمهارة والنجاعة؟ لأنه السرعة متوفرة عند بالوافي, ولو كنا نعمل مقارنات بين اللاعبين للسادة المستمعين باش نقربوا لهم الأشياء ويفهمونا, هذاك علاش مش تنقيس من قيمة لاعب أو أنه نكثر من شأن لاعب, نحن بعيد كل البعد عن هذا.
0: ذكرتني بالمقارنة متاع حنا بعض وتقام وش باش نسويها لك تفسرها هي. مليار مرة مليار و200 ألف مرة ايش يقعد نادر داود هذاك اللي قال لي حنا بعض كيما حسام تقام يقعدوا ديما كيك معز
2: نتصور معناتها النادي هذا صفاقسي بالحق معناتها كسب لاعب, نحكيو على البرفورمانس نتاع لاعب في 3 سنين في نفس روندمون
1: وي
2: ستابيليتي افيكاس معناتها مؤمن الرحمن, يعني قلت لك معناتها اللي ما يعرفوش معناتها كشخص لو تعدى بظروف صعيبه الكره كافئته خاطر بالحق معناتها هو ولدنا ولد الاسبيرونس لعب معانا صغير ينجم ينجحش معناتها في الاسبيرونس ولا طريقه اللعب نتاع الترجي ولا النجوم خاطر هو طلع في وقت موجود البدري البلالي حمد الهوني معناتها انا تفكروا بالقدام معناتها القاطنيه مسكره بالحق اخدم على روحه ونرجع الموضوع والاجتهاد اللاعبين راكي تخرج من جمعيه كبيره راه متو فيش الدنيا راه تمشي تخدم على روحك راه الجمعيه الكبيره تعاود تشريك بالفلوس دونك هو خدم على روحه نادي هذا الشخصي نتصور معناتها جاته فرصه واستغلها كما يلزم انتداب ممتاز ان شاء الله يكون معناتها يكمل معناتها في الروندمون هذايا ونتمنى له التوفيق وعلاش ليه معناتها نشوفوه في المنتخب ان شاء الله.
0: هذا هو ان شاء الله موفق مؤمن الرحماني. دونك هذا اهم اخبار الميركاتو اليوم, قد ما نقدموا اكثر في الميركاتو قد ما الجمعيه الكل تبدا تخمم وتتحول من النيغوسياسيون لامضاء العقود تكون اخبارنا
1: من كان كنا احنا منظمين ومحترفين جمعياتنا وثم استمراريه في العمل راهو سي من تو تبدا تسمع الناس ماضيه امضات العقود نتاعها في جانفي وفيفري ومارس اللاعبين اللي هما في نهايه عقد, لكن هاك تشوف اليوم على شكون نجمو نحكيو, يمكن الملعب التونسي بدات المدرب لاعبين سمعنا لكن ما ثماش حاجه رسميه, سمعت يمكن زكريا العايب يمكن في الملعب التونسي يمكن ولون البضاعه اللي خارجه من الترجي فيها ما يصطادوا الانديه الاخرى, لانه لاعب كي الدربالي او كي زكريا العايب او حتى غيث الوهابي في فرق في ضبط المحترفه الاولى يلعبوا براحه
0: يلعبوا براحه. دونك هذا اهم فما في ميركاتو اليوم الثلاثين بارتي والدوزين بارتي من ركاب سبورت كون وخاصة للمنتخب الوطني اللي واجه غدوة بلجيكا انطلاقا من ساعتين بروفا أخيرة قبل المونديال. لحظات راجعين.

0: منتخب كمل استعداداته لمواجهة بلجيكا غدوة الودية الثانية قبل انطلاق المونديال. السؤال الأبرز الآن، هل أنه صبري لموشي بشي يغير مشي يستحفظ بتشكيلة لعبة مقابلة النمسا ولا مؤتمر صحفي؟ والمؤتمر هذا هبط على موقع الجامعة التونسية كرة القدم. خلينا من بعض التصريحات، خلينا نشوفوا شنو جاوب صبري لموشي الناخب الوطني على سؤال هل بشي يكون فما تغييرات بالنسبة دي مقابلة بلجيكا مقارنة مع مقابلة النمسا. كانت هذه إجابته.
1: Oui, effectivement, il va y avoir quelques changements parce que on a effectivement c'est nos derniers matchs avant qu'on voyage pour le Mexique. On a quelques incertitudes, on a quelques joueurs avec des petits soucis légers. Il est évident qu'on ne prendra pas de risques, mais il nous faut quand même aligner la meilleure équipe possible parce qu'en face, on sait le niveau de notre adversaire et il faudra rendre la meilleure copie. Vous allez voir demain, on va voir aujourd'hui par rapport à l'entraînement, mais il y a effectivement, après ce match qui était quand même intense en Autriche, on a eu des petits soucis avec la grève des aiguilleurs du ciel, mais est-ce que ça va être nécessaire de prendre le risque pour le match de demain, sachant la compétition importante qu'on va jouer bientôt. Ça c'est, il y a une séance d'entraînement tout à l'heure.
0: دونك يأكد أنه باش يكون فما تغييرات، ومن جهة أخرى يقول ماذا بين تكون عندي أفضل تشكيلة نظرا لقيمة الأدفرسير اللي هو المنتخب البلجيكي، لكن يأكد أنه باش يكون فما بعض التغييرات. نقدر ثم معاز،
2: علاش ثم بعض التغييرات؟ لأنه تقريبا احنا المنتخب الوحيد أو من القلائل اللي ما عملناش تغييرات بين الشوطين في المباراة الأولى، ويمكن احنا أقل منتخب عمل تغييرات خمسة فقط في كل المباريات الودية اللي شاهدتهم واللي دخلت ثبت فيهم، عملت احصائيات ونسميهم لك بالوحدة. المفروض المقابلة الأولى
0: معناها في اللي ماتش ميكول يتلعبوا في المدة الأخيرة الكل
2: كل
0: منتخب تونس من أقل المنتخبات اللي دور افكتيف.
2: مثلا أي تزايد هولندا، تصور تزايد يلعب مع هولندا، ستة تغييرات في بين الشوطين، هولندا خمسة. تو زي نجم يفكر يقول لك يا اخويا نلعب مع هولندا نبدل 6%
3: اي مزاده اللي بدلوا زاده الواحد اللي هبطوا
0: خيمه خيمه اللي لعب 10000
2: معك. لكن دائما راهي النتيجه في المباريات الوديه هذه ما عندها حتى معنى قدام الهدف الاساسي سيتو.
0: نتيجه نتيجه كي تكون عاديه تخسر واحد بلاش 2-1، اما كان تخسر بسكور الله لا يقدر تضرب شويه المورال.
2: كي تخسر مع النمسا هي تفوقك على كل المستويات 2 و3 فرضا، والا هولندا ولا بلجيكا هذا هو عادي. هيك الكوره، هيك موازين القوى. تو انا نمشي نعمل بوكس مع واحد متراني عمره 10 سنين ونقول ما لازم نخسر 2 بلاش تي ما مش دمدمني من 10 ثواني.
0: هذاك علاش تشوف واحد في عبارك شويه معاه
3: الكوت ديفوار امبارح سامحني قصت عليك ربحت فرنسا
2: معناتها
3: في الاوفيسيال معناتها فرنسا معناتها باش تكونك بروند مونديك امبوسيبل
0: اي امبوسيبل تفكير الارجنتين باش تكون هكاك معناها كيما شوفيها مع
2: نحيل المداول نتاعهم تاع الكوت ديفوار رجعوا مداول جمعيته تو تلقاه يلعب في الشامبيونز ليغ ولا في الاوروبا ليغ وكل اسبوع وكل 3-4 مباراه يلعب مع الملاعبيه نتاع منتخب فرنسا دونك بتبدل عليه حتى شيء. احنا واقعنا عندنا ملاعبيه مش متعودين بالمباريات الكبيره والتسلسل نتاعها وما عندهمش حتى وقت اللعب الكافي دونك منطقي هيك. علاش انا لي بتي بيبان اللي حكى عليهم هما ثم لاعبين يعني او معز يعرف لغه الكوره بعض التقلقات الاوجاع الباتور هنا توجع شويه هنا علاش؟ لان وين المباراه الاولى ما كنتش مطالب اني لعب العابدي 90 دقيقه لان العابدي تيتولير او بوست كي تغمض عينيك تو تجيب زاغالو يهبط العابدي اريد غوش تغمض عينيك تجيب كابيلو يهبط فاليري اريد دروا فمشي واحد وما يهبطش
0: صغير متفق معاه
2: معاه بعد كنت انا
0: في الموجود خلينا نشوف اذا كان فما
3: مخالفه معناتها نحكيه معناتها
0: باش تلعب معناتها انت باش تلعب دو ماتش ميكو تعمل على التيتولير نتاعك ولا لا تقول هذاك انا في ذهني انه هو اساسي ما ماهوش للنقاش نخليه على البنك
2: لا لا مش خليه على البنك خلي على لا
3: هو انا فهمته سيناد
2: نعمل له 160 دقيقه
0: اي نخليه على البنك نجم ندخله من بعد قصدي
2: معناه
0: ولا يبدا بيه يلعب بشطر ولا كذا ولا ميتون
3: تنجم زيد تبدا بيه المقابله الاولى مقابله ثانيه تهبطوا تزيميتون
2: مثلا
3: تختار سواء حتى معناتها تحس روحك على ونشوفوا زاد دو فواياج عملنا معناتها صحيح مش بعاد اما كوميم يقلق فواياج يقعد فواياج
2: والمنافس الثاني اعلى من الاول
3: صحيح
2: بلجيكا يعني احنا حتى في التحضيرات تاع المدربين ديما تبدا تدريجيا تبدا الملاعبيه تعطيهم شوط بعد 60 دقيقه بعد 70 بعد تعمل 90 دقيقه. انت ما عندكش الوقت هذا. المباراه الاولى كنت تقدر تشارك فيها 18 لاعب 17 6 باش تخلي ملاعبيتك اللي حاجتك بهم الماتش السويد تلعبهم على الاقل مع بعضهم ماتش بلجيكا على الاقل 60 دقيقه. ولكن الحمد لله ثم بوادر نتاع القينا دقيق مع الطالبي سايت او الثنائي او الثلاثي وسط الميدان نتاع خضيره سخيري معهم حنا بعل ما فيهمش كلام فاليري والطالبي. وكانت تذكر يا حيدر في مارس في المعسكر هذاك نتاع مارس قلت لك راهو يبحث في بديل لبران لانه برانو مرياح من سنوات ما غابوش على المنتخب يدبر يلوش في محور دفاع مع الطالبي يلوش في واحد اخر مع السخيري لانه العيدوني ما عادش موجود حنا بعد ما جاش فاليري ما جاش عبدي ما جاش جرب نفاتي جرب زعلوني جرب بن حميده وجرب مرتضى بن والناس وعمل لي شوام تاعو. لكن كنا نعرفوا انه هذا كل مش يكونوا اساسيين في تونس تغمض عينيك وتهبط التشكيله لانه ما عندكش الخيارات ماهيش كبيره. وظهر انه الاختلاف كان في الثلاثي الامامي والدليل انه في المباريات نتاع اي تي ومتاع ومتاع
0: كندا.
2: العب الطيف سعد بن فتحات والعب عياري تونيكتي لومي بدا سته لعبوا يشوف فيهم جينا المباراه هذه شلقينا لقينا لاعبيه وسط ميدان
0: على اطراف
2: مكان اجنحه وكانه هكا استنتاج الاطار الفني للمنتخب بعد ما شاف الخصال نتاع الاجنحه اللي عنده ولعب زوز مباريات يقول لك كان اذا كان مع اي تي ومع كندا وما والاجنحه نتاعي ما كانوش فاعلين ويحثوا الفارق ويعطوني
0: ما فهمش علاش نعمل عليهم في كاليبر مع اكبر وكذا.
2: وبالتالي يمكن غير رايه هاي. وانا موافق وجهه النظر نتاعو.
0: خلينا نشوفوا شنو انتظاراته من الماتش نتاع غدوه شنو الاستفاده اللي تنجم تصير ولا الافاده اللي تنجم تصير للمنتخب الوطني صبري لاموشي.
1: Du dommage de demain, c'est de faire exactement ce qu'on attend, c'est d'essayer de faire déjouer un peu cette équipe belge qui, dès qu'elle a de l'espace, met du rythme, elle a des joueurs capables de faire la différence à tout moment. On connaît la qualité des joueurs attaquants, notamment sur les côtés. J'ai même pas besoin d'expliquer à mes joueurs, ils les connaissent, ils les suivent dans leur championnat respectif, ils le voient chaque week-end. Et là, en équipe nationale, on voit que cette équipe monte en puissance et ça sera un match difficile, un match intéressant quand même à jouer pour nous. Et je serai satisfait à la fin du match quand on aura rendu une copie qui se rapproche de ce qu'on souhaite. Et ce qu'on souhaite, c'est de donner la meilleure image possible de l'équipe tunisienne.
0: دونك ننتظر شنو نجمو باش نعملو مع ليكيب هذايا اللي معناها الامكانيات نتاعها معروفه امكانياتها الهجوميه خاصه على اطراف. يقول صبري لاموشي ننتظر وانه معناها خلينا نلخص اللي قالوا الكل في جمله تشوفوا روحنا في نيفو اعلى شويه شنو نجمو نعملو بالضبط. منتخب بلجيكي منتخب كبير الحقيقه وامكانيات تخوف كيلكو بارا تخوف في علاقه
2: بالفيزيوناج
0: نتاعو اي بالضبط.
3: انا تو حسب تو باش نكمل على كي انا نتصور هكايا بلجيكا غدوه ليكيب تيب نتاعها باش تلعبها زاميتون خاطر ديما المنتخبات هذوما قبل الكومبيتيسيون كبيره ديما تلقاهم يا يهبطوا يلعبوا ميتون ويبدل معناتها ليكيب جمله يهبطوا الاكثريه زاميتون. تو نحكيو تو على حاجه معناتها في ليكيب ناسيونال راهو تمشي 26 لاعب راهو لازمك تشارك الماكسيموم بوسيبل خاطر فما عباد باش تقعد شهر ونص ما تلعبش كومبيتيسيون حتى هو من القلق ولا حتى في الأجواء في المجموعة تحب ولا تكره وما ترى اللاعب يعيش ما عنده حتى تهبطوا دقيقة هذا كيما مش كيما ملعب الجمل تبقى تو نحن في ليكيب ناسيونال لي بلوز امبورطون نبداو حاضرين معناتها في الكاس العالم هذايا في المقابلة الأولى اللي هي باش تكون معناتها الكليم تاع باركور كامل تاع كومبيتيسيون
0: صحيح.
3: إن شاء الله الأولاد الكل معناتها إن شاء الله حاضرين وكيما قلت لك منتخب بلجيكي منتخب كبير نحاولوا زاد نلعبوا على امكانياتنا ما نقولوش او بلجيكا باش نتاكيو ولا معناتها باش نحلوا اللعب نلعبوا على امكانياتنا نحن والمقابلات هذوما هما معناتها اللي يخلونا حاضرين ان شاء الله كاس العالم.
0: بلجيكا 30 ثانيه
2: بلجيكا المباراه الاولى بدا بالتشكيله الاساسيه بين الشوطين بدل سبعه وبعد زاد اربعه يعني شارك 22 جوار في الماتش المقابله الاولى دونك مع تونس فهمت ان شاء الله ان شاء الله شاري بيلعب الناس تشكيل الأساسي. لكن كي قال دي بروين تروساردي ودوكو ولوكاكو هذوما الثلاثي الأمامي دونك طبعا مقابله كبيره. المهم ان نكونوا الطابع نتاعنا البلوك قريب لبعضه وننجحوا في الهجمه السريعه وشكون وتكون التشكيله واللاعبين اللي يختار يتمشاو مع اسلوب اللعب. وكان عندك وقت عندي ملاحظه على الحراس
0: ما عادش عندي وقت في 10 ثواني
2: اذا كان سيكون هو الحادث على غدوه
0: اي لانه رقم واحد في ذهن صبري لا موشي
2: ماهوش باش تروح باش يورينا الثاني
0: ما يورد روحو خليه الغدوة
2: هذه ذكاء ذكاء مني
0: هذا هو باه. قبل ما نكمل نحب نبارك سعد بقير. سعد بقير اللي خذها ماجستير في إدارة أعمال كرة القدم
3: ياسين الخنيسي.
0: ياسين الخنيسي ما علمناش سعد بقير هو علمنا دونك نباركولو ونباركو زاد ياسين الخنيسي مهم جدا ماجستير في إدارة أعمال كرة القدم باه انه اللاعب يخمم في مستقبله وهو مازال يلعب في الكرة. دونك ألف مبروك لسعد بقير. شكر كبير لكم وشكرا على المتابعات الكبيرة ياسر اليوم على سبور باي موزايكا فام على شان اليوتيوب متاعنا موزايكا فام. شكرا معاذ بن شفاء يعطيك صحة نادر داود. شكرا لك. شكرا صالح كان معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. دونك الموعد ديبوت سوما إن شاء الله ستر سبعة ديم على الأولى موزايكا فام. جيكم بهيبة الخميري في الأخبار توت سويت.
4: Le Rim Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fauzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le Rim Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. Rim Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, A2 Event, Doubleco et Mosaic FM.

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدا ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71 113 ألف، وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل، معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. كاليبسو Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else? ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختارو سوجي وانتوما اللي تحكيو لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتو بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا وقت اللي تفكير المفرط ينجم يضرنا في حياتنا اليومية. علاش البعض منا يكبروا حاجة بسيطة أكثر من حجم الحقيقي، وعلاش نخافوا من حاجات مازالت ما وقعتش من أصله. هل كل قرار لازم يكون فيه 1000 تحليل؟ وهل كل كلمة تتقال لازم نرجعوا لها مئات المرات في مخنا؟ وهل ممكن نجموا نعيشوا حياتنا بطريقة أسهل إذا كان نخافوا شوية من الأسئلة اللي ما عندهاش حتى نهاية؟ هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعاء حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 ألف، واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا
1: مع اسماعيل بن عيسى.
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير البيئة حبيب عبيد يؤكد أن الاستعدادات متواصلة من أجل مكافحة حشرة البعوض حتى قبل انطلاق موسم انتشارها، موضحا أن الحشرات المنتشرة مؤخرا بكثرة هي حشرة الوشواشة. والوزير يقول أن حشرة الوشواشة تعد غير ضارة لكنها تسبب الكثير من الإزعاج، وأن انتشارها بكميات غير معتادة كاد بفعل التغيرات المناخية والارتفاع غير المعتاد لدرجة الحرارة.
4: موسم الناموس مازال مبدش، ثم استعداد كبير. هو أولا أن نجمو نعطيه ثم النقاط السوداء اللي متواجدة في بلادنا ونعرفوهم. ناخذ النقاط السوداء على تونس الكبرى، مثال عندك سبقة السيجومي وسبقة أريانا، وثم الأشغال اللي بدينا فيها مدة شهرين. الحاجة الوحيدة اللي عطلتنا والمناطق الأخرى، الحاجة اللي عطلتنا شفتوا أنت في فترة العيد الأمطار مازالت موجودة في الجنوب التونسي. هذه معناتها أحدى تغيرات المناخية واللي ما كناش نستناو فيها، وأول مرة نجمو الحرارة اللي موجودة حاليا على المستوى العالمي تم 3-4 درجات أكثر. عمرنا وصلنا ل 40 درجة في شهر مي. هذه معناتها حاجات اللي موجودة، كمية الأمطار اللي موجودة، الحرارة اللي موجودة انعكس عليها تواجد الحشرات. هذه الحشرات حاليا اللي متواجدة هي الشواشة، مقلقة، ما تمرش، ما تعمل حتشين، ولكن مقلقة كبيرة وبكميات أكثر. الحاجة الوحيدة احنا ومع وزارة الصحة كنا في اجتماع الأول أمس، أولا ما تمش أضرار صحية للهية، ولكن ما تخليش الإنسان يعيش في راحة سواء في الليل سواء في النهار. كي نشوفوا المصادر نتاعها، هي مصادر نتاعها مش كأماكن العمومية فقط، تم داخل الأحياء وداخل المنازل.
3: ووزير البيئة حبيب عبيد يشير إلى أنه تم القيام بعمليات مداواة الناموس داخل الأحياء، إلا أن الإشكال المطروح هو عدم تمكن المصالح من مداواة سبختي سيجومي وأريانا بسبب ارتفاع منسوب المياه فيهما بسبب الأمطار الأخيرة.
4: اولا المداوات وسط الاحياء دونك قمنا به، ما ثم حتى اشكاليه فيها. الاشكاليه اللي نرجعوا لسبقه اريانا والسيجومي بالفعل لم نتمكن من دي امور تقنيه. الكميه نتاع المياه لازم تكون اقل من 40 سنتيمتر باش نشمو نداوي. بالنسبه لسبقه اريانا وسبقه السيجومي عندنا منافذ لخروج المياه، الكميه اللي نجمنا نخرجوها ما توصلناش باش نبطوها تحت ال 40 سنتيمتر. بدينا نضخوا في المياه من عندنا اكثر من شهرين، احنا نضخوا المطر تعاود ترجع. لذلك ذلك لاحظنا أن حتى الدول شعش تعملنا الطائرات مش موجودة، الحماية المدنية عندها مضخات باخرات صغيرة هي اللي دخلت وكملش ما شفتوش الطيارة، ولكن على المستوى المياه تمشي وذي الكلفة متاعها أغلى أولا وتستعمل أكثر دواء، وثالثا زاد عندنا كمية متاع دواء مازمناش نفوتوها كوزارة بيئة وخرطة في إشكل علاش ما هبطناش الطيارة لإشكل الخطر تم التنوع البيولوجي.
3: معهد باستور بتونس يعلن استئناف تشغيل آلة إنتاج وتقنية وتنقية المصل العلاجي بعد إعادة تأهيلها إثر سنوات من التعطل وصعوبات التقنية، وذلك في خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية في إنتاج المستحضرات البيولوجية وضمان سيادة صحية للبلاد. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي يقول إن تونس قدمت ترشحها لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة المقبلة، وأيضا لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات إلى جانب التقدم لمنصب الأمين العام في الاتحاد ذاته. في أخبار العالم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إن روسيا لم تزود إيران بأي أسلحة وإن طهران لم تطلب ذلك، مضيفا أن بلاده مستعدة للعمل مع أطراف الحرب وأن المقترح بشأن نقل اليورانيوم الإيراني المخصب لا يزال مطروحا. وبوتين يشدد على أن بلاده تريد أن تكون أسعار النفط في الأسواق العالمية متوازنة ومستقرة في ظل الحرب الأمريكية مع إيران، معتبرا أن انخفاض إمدادات النفط يثير القلق رغم أن روسيا تشارك في أوبك بلس من أجل تحقيق التوازن في السوق. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يحذر من أن روسيا قد تهاجم الحلف الأطلسي اعتبارا من 2030، مؤكدا تصميم بلاده على تطوير قدراتها العسكرية لتكون مستعدة لمثل هذا الاحتمال. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أمينة بن دوا وكامل فريق حكاية. منا إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس حكاية منا، حكاية منا كل نهار جمعة من 7 إلى 8 متاع الليل. أمينة بن دوا
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، يمسيكم بالخير والهنا والرضا، مرحبا بكم من ما كنتوا. هذا موعد جديد من حكاية منا، تحية للكيب الكل معايا، عدنان بن عطية في الإخراج، ذي يحيى في الإخراج الرقمي، صلاح الدين الكريمي في الإعداد والتنسيق. تابعونا على الباج أوفيسيال تاع موزيك على فيسبوك، موعد جديد مع ضيفتنا اليوم اللي يتهزنا معاها المهنة اللي رافقت الإنسانية منذ البدايات. ضيفتنا اليوم تهزنا العالم البدايات بالفعل، بداية الخلق، بداية الحياة، هي المرأة اللي تعاون، المرأة في واحدة من أصعب تجاربها الإنسانية اللي تعيشها الأم وقت الولادة، وقت المخاض، نقول وإحنا وقت اللي شدها الحس بالتونسي، هي اللي تعاون المرأة وترافقها على أنها تتعدى المرحلة الجديدة هذيك في حياتها وتعيشها بفرحة بسرور، ولكن أيضا هي اللي تقبل هيك صغير للحياة الجديدة، هي اللي تخرجه للدنيا، هي اللي ترافقه في الخطوة الأولى متاعه في الحياة، يبكي كالبكية الأولى بين إيديها ويمشي لصدر أمه بين إيديها هي. زاد اليوم فاللي فهمتوا اللي احنا نتحدثوا على مهنة القابلة. اليوم ضيفتنا هي رئيسة الكونفدرالية التونسية للقابلات، رئيسة الجمعية التونسية للقبالة وفن التوليد، تنفهموا أكثر كيفاش هو فن التوليد، وهي حاليا أيضا قابلة بمستشفى عزيزة عثمانة. ضيفتنا اليوم هي سعيدة فريو، مرحبا بك يا لله.
5: عايشك، مرحبا بك مدام أمينة، ونشكرك على الاستضافة.
1: شكرا لك يا لله على قبول الدعوة، على حضورك معنا. نتحدث اليوم على المهنة هذية ونحاول نفهم أكثر طقوسها، نواميسها، نفهم أكثر زادة حتى بالأرقام على عملية الولادة، على الرضاعة، وانتم تتحدثوا على فن التوليد أيضا، هيت نفهم شوية لكورسوس متاعك، كيفاش بديت الرحلة مع الدراسة هذه ولا المهنة هذه. نبدأ بالتعارف.
6: حس التعارف.
1: لو كان نعطيك نصيف ورقة كيفاش قدم لنا روحك يا لالا؟
5: قدم لك روحي. سعيدة فريو، امرأة قابلة، شريكة للنساء في وقت الألم اللي بقدر تربي بشي ولي وقت فرحة، وقت حياة
1: الحياة ووقت الوجيعة زادة متاع

0: هكا تحس روحك حتى بالكلمة الطيبة ولا أكيد. نعطيكش حربوشة فما عبيد هكا ديما في المحيط متاعنا خذ حربوشة الفلانية أعمل لنفيزيون الفلانية ديما نلقاو
1: لاحظت عندك كل حاجة هيك مش عندك حبة مش عندك ليه مكش عاجب
0: أحلام الناس هذوما يلقاو لك الحلول ديما به دونك كان فهمتك مليح الفن متاع القبالة ولا انك تقرأ قابلة وقتش اكتشفت بعد البكالوريا وقت الاورينتاسيون
1: قبل الاورينتاسيون احنا على ليبوك معناها كنا باك ليتر وباك ماتسيونس دونك
0: باش انت
1: في التسعينات دونك وقتها انا بجيت الفكره اللي باش نمشي حاجه انسانيه دونك وانا لاني ماتسيونس يعني حتى شيء دونك الحاجه اللي تنجمني كليتر باش نمشي الخدمه انسانيه وقتها كقابله كيني كمعناها اخصائيه اي اخصائيه معناها في المهنه التمريضيه ما نحبش نقول شبه طبيه دونك يلزمك تعمل سيونس ناتوريل اوبسيون دونك انا بديت الفكره هذيك
0: دونك عامله سيونس
1: اوبسيون دونك باك ليتر وقتها ونعملوا سيونس ناتوريل باش نحضروا روحنا كي نلشحوا في الباك نختاروا
0: مهنه تمريضيه
1: مهنه تمريضيه
0: توا في البكالوريا يلزم بكالوريا سيونس باش ينجم يقرا تقرا قابله ولا كيني ولا مختص في التغذيه ولا ارغوثيرابي ولا دي بروتيز.
1: وعلى ذكر المهنه التمريضيه القابله ليست بمهنه تمريضيه تعطيك لمحة على تعريف القابلة بمنظمة الصحة العالمية وحتى في تونس معناها بالقوانين الوطنية القابلة لهي طبيبة ولهي ممرضة دونك منظمة الصحة العالمية تقول لك عوين الصحة راهم ثم ثلاثة راهم ثم الأطباء القوابل والممرضين دونك القابلة هي شخص أتم دراستها بنجاح في مهنة القبالة في بلادها وشون داكتيفيتي متاحة شنية عندها شنو تخدم هي هي
0: هاكش نرجع للستاتيو متاع القابلة ونفهموا أكثر على الغول متاحة ودورها وغيره وعلاقتها بالطبيب علاقتها زادة بالإطار شبه الطبي وانت قلت ما نحبش الكلمة هذه اما انت كي دخلت تقرا واخترت القباله ومشيت تقرا معناها سشفاء نقولوا القرايه عجبتك وقلت لقيت فيها روحك وهكا محلاها وتي باسيوني وحسيت بالشغف ولا قلت لي مش كيما هكا تخيلت عليها هكا القرايه
1: الحق
0: الحق بيان سور
1: اكيد تجربتي الشخصيه اكيد داكا. عجبتني وفرحت وبون والله ايامات الدراسه نتاعي معناها من احسن ايامات عمري فهمتني واليبوك قراونا معناها قريت في المدرسه تقنيه الصحه في تونس فوالا دونك كانوا يقريونا معناها من لي شيف سيرفيس معناها رؤساء الاقسام في تونس وقتها معناها مع ثم اهتمام الحقيقه فهمت اهتمام باختصاص القابله
0: به توا خلنا نتحدثوا على دور القابلة. أنت كنت تتحدث تقول راهو منظمة الصحة العالمية توضح الدور متاع القابلة في علاقتها أيضا زادة بالطبيب. اليوم يقولك فما أطباء توليد لجينيكو ينجم يشخص كان المرأة عندها مرض كان عندها صعوبة في الحبالة كان عندها بيبي ينجم يعمل لها المراقبة متاع الحمل متاعها تتغى علاش باش يمشي واحد القابلة معناها
1: به بالنسبة لنا احنا نقول قابلة هي لو بروميير ريكور لابد منها فهمتي الخط الاول فهمت دونك هي القابلة تختلف عن الطبيب حتى ولو معناها هي خاطر اللي هي بالولادة بالحمل الطبيعي فهمتني وقت اللي الحمل يخططر وتصير فيه مشاكل وتصير فيه امراض كيما نقولوا سكر كيما نقولوا غلظ دم كيما امراض اخرى تنجم تكون مصاحبه تنجم تكون مراه حبله وعندها قلب عندها سكر عندها امراض متعدده وقتها القابله تحل لها دوسي وتقول لها انا راني باش نبعثك للطبيب مختص فهمتني مي مش معناك تمشي طبيب مختص
0: يعني في تونس ترجع. التكوين على اساس انه عمليه مراقبه الحمل والقباله عند القابل مش عند الطبيب
1: اكيد هذه بالنسبه للقطاع العام في الخطوط الأمامية، سواء في المستشفيات المحلية، في مراكز رعاية
0: التوليد ولا
1: فوالا. دونك هذه هو المعمول به. بالنسبة للي بش القطاع الخاص، حاجة أخرى تنجم تختار قابلة في القطاع الخاص أو تنجم تبشي لتبيبها الخاص.
0: في العالم تاو خلنا نشوفه، معناها كي نقراو معناها الناس اللي تتابع الموضوع هذا متاع الحمل وغيره، رأى أنه رجع برشا دور القابلة ورجع

0: رجع برشا اختيار النساء انها تولد في الدار اولا، وثانيا انه يكون الولادة متاعها طبيعية في المنزل مع قابلة.
1: صحيح. هو في الأصل عملية الولادة عملية فيزيولوجية طبيعية، فهمتني؟ دونك احنا علاش نعملو لا سور ميديكاليزاسيون، معناها التدخل الطبي الغير
0: ساعات ربما ما تحتاجش،
1: ما تحتاجش. وحن ديجا كما قلت لك راهو معناها حتى منظمة الصحة العالمية تقول لك راهو 85% من الوفيات النسائية ناتجة عن التدخلات الطبية الغير لازمة. دونك هو احنا حاجة فيزيولوجية علاش نحب نردوها معناها مرضية. دونك حالة الحمل والولادة في 90% حالات عادية،
0: 90% حالات أي عادية أي ما يستحقوش طبيب
1: لا لا لا لا 90%. دونك يا حاجة حالة حاجات فيزيولوجية، فهمتني؟ معناها ماهيش مرضية، عمرها ما كنت تتشخص بحالة
0: ماهيش مرض الحمل بالعكس.
1: لا لا لا لا ماهوش مرض، وبالعكس
0: يلزمها متابعة خاطر الجسد باش يحمل بيبي باش يحمل الحياة وباش يشد 9 شهور، معناها لازم مراقبة ولازم ربما مكملات ولا
1: في الحالات العادية راهو مراقبة عادية، ماناش نبداو كل شهر بشهر ونردوها حالة مرضية. المرأة أمورها واضحة، تحاليلها سافا، فهمتني؟ عندها كل ثلاثية تعدي مرة، معناها ما نبداوش نهرس له، معناها تصيح ساعات المرأة هرس لها هو صغيرك باش يصير وما ثم حتى شيء، هاو ثم افتراضية هاو كذا هاو كذا. دونك هذيك تصير معناها
0: ساعات كي يبدا واحد عنده شارج نتاع معلومات يخاف على صغيره، معناها يخاف على الحمل نتاعو.
1: احنا علاش قلنا راهو البريمير كور هو القابلة هنا باش تنظم لك الامور، تقول لك يا الحمل نتاعك طبيعي او غير طبيعي او راهو طبيعي ورد بالك من الامور هذه، اذا كان جاتك كذا وكذا وكذا راهو الحمل معناه اختطر زاد شي مرض. واش فهمت اهميه دور القابله؟ وانت تو حكيتني على الولاده المنزليه، قلت لي رجعنا للولاده المنزليه
0: مش رجعنا. نحس اللي في العالم ثم تشجيع، معناها في البلدان في امريكا مثلا، في البلدان الاوروبيه يوصلوا حتى يصوروا عمليه الولاده في المنزل باش يشجعوا كانه هكا على فكره انه نعاودوا نرجعوا، يخلي الجسد نتاع المراه يعيش الولادة والحمل بصفة طبيعية،
1: بصفة طبيعية ومن غير تدخلات ومن غير عنف. خاطر أمريكا اللاتينية هي من أولى الدول اللي شخصت ما هو العنف التوليدي، اللي معناها يخلي المرأة ما عندهاش حرية الحركة، ما عندهاش حرية تقرير المصير، تمشي للسبيطار دونك با معناها نقولوا مثلا ماشي المشورة والمشورة المستنيرة.
0: فهمتني؟ بعد نتحدثوا فيه العنف، أما خلينا نتكلم في فكرة أي علاش هالاختيار هذا متاع كأنه يلزمنا رانا نرجعوا نولدوا في الدار، وإلا حتى كان مش في الدار وهذا احنا رانا مانيش قاعدين نقولوا ولدوا في الدار ولا ولدوا عند قابلة، هذيك
1: داخلة في الحرية الشخصية.
0: جوست نتناقشوا ولا جوست نتحدثوا على اعتبار وأنه اليوم ضيفتنا قابلة، أما كل مرأة تولد كما هي تحب كما تلقى راحتها، معناه
1: وهذا المفروض.
0: أي والراحة مهمة جدا، واختيار المرأة أن تكون مرتاحة في اختيارها مهم جدا.
1: بتبيع.
0: خلي نتحدث، قلت لك اللي هو كأنه ولا اليوم في العالم فما تشجيع هكا على فكرة
1: قلنتي توندانس هكاك
0: توندانس أينها موذة رجعت الموذة بتاع الولادة في الدار.
1: هو مش موذة، هو ما عرفوا اللي التدخلات الطبية فهمتني الزايدة ما جابت حتى شيء، بالعكس صارت مضاعفات وما قلتش الوفيات النفاسيه. دونك عندك تجربه هنا في السويد راهي مرحله معناها مراقبه الحمل تقوم بها 100% القابله، وتقريبا عندهم صفر من الوفيات النفاسيه. عندك منظمه الصحه العالميه وصندوق المتحده للسكان يقول لك احنا في حاجه الى مزيد من القابلات المؤهلات، فهمت؟ الكفؤات. علاش؟ حتى من ناحية المتابعة ومن ناحية الماديات، راكي القابلة تبعها معناها المرأة تبعها قابلة نقص 16 مرة من حالات الولادات القيصرية وهذا ثبت. دونك هي كفوءة ومن ناحية المادية أرخص، فهمتني؟
0: إيه ما كاينه هكاين نقولوا راهو كل ما فما طبيب باش يولد راه فما امكانيه انه فما اشكاليات وفما دويات زايده وفما قيصريه اوتوماتيكمون.
1: لا هنا هو راهي شنو دور القابله؟ هي تتعاون مع ايكيب كامل، راهو مش معناه هي هنا دورها كما قلنا احنا الحمل الطبيعي اذا كان ترى يلزم مساعده من اين معناها توجه، معناها مش باش كما قلنا زيد الاختيار اذا كان مرة حتى ولو عندها حمل طبيعي حقها اذا كانت تحب ما تبعش
0: طبعا.
1: اكيد
0: انت ولدت عشت التجربه، تتفكر اول نهار ولدت فيه مرة
1: أكيد.
0: مني ما فيش فكرت. ورقدتش خاطر غدوة عارفة روحك باش تولد وإلا
1: بعد ما
0: بعد لو ولدت ما نجمتش.
1: راهو كان احنا هكاك ماشي يقولوا نسي معناها احنا بيتنا ما تحضرناش دخلنا غرف الولاده نشوفوا نسي كيفاش تتالم كيفاش تولد كيفاش احنا بيتنا ما حضروناش راه احنا بيتنا معناها لي ستوديونت واللي نقراو الطب قداش معناها سواق به بس الطب يدوخ رقم دايخين في بيت الولاده ولا في في
0: الانسان في نهايه الامر اول مره من حقه باش يعيش هاللحظه كيف ما باش يعيش
1: فما بالك فما بالك بنسي دونك علاش احنا نحكي
0: اول نهار
1: نتفكروا
0: شنو قلت لك
1: الاكسبسيونيل من اول نهار اللي حسيت
0: سيتي وقتها كيفاه ستاج ولا
1: ستاج ستاج و
0: غرفة التوليد
1: نتفرجوا في غرفة التوليد وكي قابلة نقول لك معليها ما نقول الحقائق معليها ريت معليها تقول معليها هذا سجن هذو عباد مسلوبين الإرادة نعرفش مسؤولة على كلامي فهمت معليها المرأة اللي يقولوا لها تعمل تعمل ما عندهاش حق كذا ما عندكش تعمل معناها مرأة بتولد على طاولة ما عندهاش حرية الحركة رو احنا عملنا المرأة بتولد على الطاولة تعملت في القرن التاسع عشر معناها مش بتبقى على طول وقت القهوة الطب حاجة سهلة معناها باش نعملوا احنا ولادة غير طبيعية يعني نقولوا احنا بالفورسيبس بالمعون خاطر وقت البوزيشن لكن انت باش معناها سواق بيه بسواق طب كل شيء قلتوها بوزيشن بيه لكم انت ما تساعدش المرأة راهي ذيك بوزيشن لا إنسانية لا إنسانية أنت كما تجي تعمل حاجة طبيعية متاعك تنجم البوزيشن هذيك نفس الشيء علاش ما احنا نقول احنا ستانار علاش احنا مثلا كيقولوا البوزيشن احنا ديجا معناك بكري تقول كرسي الولادة هو ذيك صحيح راهو باش اللي رجعون هذيك البوزيشن تصور معناها انت عبد هكاك ما تجيش
0: الوضعيه الصحيحه اللي تساعد اكثر المراه والصغير نتخيل
1: معناها نجرب روحي انا نطلع على الطاولة ونعمل هكا كيفاش
0: إيه؟ دونك انت اللي تتفكروا في اول ولاده حضرت لها اللي إيه؟ عمليه التوليد على الطاوله
1: اي اي اي, أي. واللي معناها بصراحه معناها المراه ما عندهاش
0: انا اختيار كبير اللي قاعده تولد معناها
1: ما عندهاش اختيار كبير ما عندهاش تفسير فهمتني تسمع
0: نجم تفهم هي وقتها في الحالة متاع المخاض والوجيعة اللي عندها وكل يظهر لي
1: إيش أقول لك هو نورمال ما معناه ثم تحذير للولادة والمخاض والألم وكل شيء لكن إذا كان ما صارش شبش نعمل وإحنا نخليه دونك لبانيك الخوف متاع ذاك يزمنا واحد يكون واعي فاهم يفسر شنو ما باش تعمل شنو ما بتعملش
0: وقت اللي حضرت على ذاك وروحت قلت في رو في ذهنك قلت نهارت اللي نولي نولد باش نتلهى اكثر بنسى شنو قلت في ذهنك
1: شنو قلت في ذهني قلت يزم برشا حاجات تتبدل لا مش هذه مرا ماشي طولت ماشي للمجهول ماشي تحس الكرامه نتاعها ما تعرفش ما تحكم في حتى شيء ما تمشي يمشي اجت نجم على طاوله مش نظيفه ما عندهاش حق تتكلم مرا تجي باش تولد معناها يبداو 10 من الناس تفرش فيها فهمتني وهي ما تنجمش تقول ليه وفسروا لي ما جيش معناها كان عجبك ولا امشي لبلاصه اخرى يمكن انسان معناها حتى من اللي تابوه هذا من ممنوعات هي بيدا ما تحبش تحكي خاطر تحشم او معناها تصير كيما نقولوا احنا مشاحنات ولا عياط ولا العنف عنف لفظي فهمت انت تقول لك لا بعديك لا راهي مدام سمحنا راهو المهم انت لباس وصغيرك لباس لا ما عندكش حق تعنف ما عندكش حق تمس من غير ما تعطي تقول راني باش نعمل لك الحق لو كونسونتمون فسر لها وحقها تقول ايه ولا لا
0: هذه نقاط مهمه جدا نتحدثوا فيها نتحدثوا فيها في قابل للنقاش ونتحدثوا زاد على لو مومون هذا نتاع الولاده انت تتحدثوا في الجمعيه على فن التوليد الى اي مدى وقت اللي المراه كي تمشي تولد زاد تنجم تتعرض للعنف نمشي والقابل للنقاش
2: قابل للنقاش
0: وانت تتحدث على تجربتك الاولى في التوليد تجبد موضوع انه كانه المراه كي تمشي تولد في بعض الحالات في المستشفيات كاينها تكون مسلوبه الاراده وتكون عرضه لعدم التفسير واحيانا للعنف
1: في غالب الحالات بدا وش في بعض الحالات فهمتني في غالب الحالات دونك وتمشي في بالي لي بون هذاك هو الموجود مع الحقيقه معناها كقابله وكي موجوده كل شيء في غالب الحالات هي مسلوبه الاراده
0: ما يعني ما تمشي ما تعرفش ما يفسرولهاش
1: يوصلوا حتى
0: الولادة كيفاش باش تكون
1: لا لا لا
0: باش نعملوا هك على خاطر هك خاطر هو يقول لك في العالم الكل حتى الطبيب كي يجي باش يفسر للمريض نتاعو يزم يفسر له شنو هي الحاله نتاعو ويفسر له الدواء شنو باش يعمل له كان عنده اسئله سي لو دووا لانفورماسيون معناها حق المريض في المعلومه من طرف الطبيب وهذه تدخل مسؤوليه الطبيب زاده مثلا
1: وحقه في
0: ابسط حاجه اي ابسط حاجه يزمك تفسر له تقول له توا باش نعمل هكا وهكا باش نعمل هذا وباش نركب لك هذه على خاطر باش
1: وهكا في بيت ما تحذروا مدام راني باش نحط لك السيرو مادير وموش متحس تقولي قالت ما باش تزيدني ليه هذه مثلا راهو محلول ماء وسكر باش يفردك باش يرعش الصغير مدى راني باش نفلق لك الصغير راه يلزمك البوزيسيون هذيك راه باش نفلقوها الصغير السقيه خاطر باش الماء يهبط والصغير يلقى البلاصه ويلقى له ساعه وكل شيء وانت تتفرهد لازم تقولي لي ليه مدى مسيرش اعمل دوره تو نزيدو نشوف
0: شنو يفسر الوضعية هذه متاع العنف في بعض الحالات المشكل في قلة معناها التفسير للمرأة في عدم فهم للبرسونيل في السورشارج اللي عيشها البرسونيل في قلة ربما أدوات العمل لفاكاسيون شنو هو المشكل بالضبط
1: هي المشكلة متاع العنف أثناء الولادة راهي مش مشكلة تونسية مشكلة في العالم وحتى منظمة الصحة العالمية ما كانش تقول عنف وقت الولادة كانت تلطف تقولك لا مال تريتونس سوء المعاملة توا حاليا ولات وي انه عنف وقت الولادة
0: فيولونس
1: سي دو لا فيولونس سي دو لا فيولونس ملي تدخل المرأة من باب السبيطار حتى لين توصل راهي تتعرض كيفاش نقولوا للتمييز فهمتني الكلام الجارح وهي تبدا ساكتة نجم تقول انت مدام يا اخي اش بيك جيت توا اول سؤال طب انت مرأة جايه فهمتني السبيطار علاش حسب رايك في حاله مغاض
0: وعندها في حاله مخاض معناها
1: معناها الاستقبال نحكي على الكوميونيكاسيون راهي ملول معناها تتفاجئ فين تسكن انت انت فين بعد راه سؤالات هذوك لازم نحيوها في الاستقبال مدام انت منين جيت مدام انت تعدي عنا ولا لا ما سي انت معناها خليتها الكوميونيكاسيون هي اول حاجه معناها حتى ما خدمناش عليها قبل على السلامه مدام تفضل اجا نحكي لاباس على جيتني فهمتني نحكي فوالا
0: شنو هو الحل للعنف هذايا وحتى ربما في التجارب المقارنه وانت قلت في هذه معناها العنف اثناء الولاده تنجم تتعرض له المراه في العالم الكل ماهوش خاص بتونس البلدان ربما المتقدمه واللي خدمت على الموضوع هذا شنو الحلول اللي لقاتها باغ اكزومبل
1: باهي هو العنف اثناء الولاده ساعات
0: كان عندك ارقام زاده ماذا بينا نعرف في تونس ولا في مقارنه بالعالم ولا
1: هذا ما كتقول انت عنف وقت الولاده راهو ما يزموش يتبرر وتقول لي احنا ما كشينا ولا عيطنا ولا مسينا على خاطر باش تبدا انت مدام لباس وصغيرك لباس هذا لا يبرر العنف خاطر ساعات نبرروا احنا قول لا مهم لباس هاي صفا هانك لباس وحتى المراه ما تقولكش تعنفت فهمتني حتى تقول لها راهو اذا كانت تعرضت لسوء المعامله احكي ما تحبش تحكي الحقيقه فتوصلني أنا برشا حكايات ونمشي حتى نتصل بالسيد المدير ومسؤولين قول لي مدام سعيدة ريت مدبة المواطنة ما جاتش عملت تشكيات ما نجمو نعملو حتى شيء
0: ديما كاين ما تقول خلي مدام كملتي في ما عادش حبلاجة
1: علاش خاطر ما تعرفش حقوقها
0: وهل أنه هذا اللي خلي زاد البعض يمشي للخاص خاطر في الخاص ينجم يفسرولو وينجم كأنه تحمي نفسها المرأة من أنها ما تتعرضش للعنف هذا ولا للتساؤلات هذه ولا غيره يعني عندها طبيب باش يحكي معاها باش يفسر لها وغيره يتفاهموا كانها باش تولد سيزاريان يتفاهموا على نهارة الولادة عندها بيتها فهمت
1: هذا هروب معناها للخاص تقول انا خوفا بالطبيعة خوفا من سوء الخدمات
0: ومش معناها راه في المستشفيات ديما نفس الحالة معناها حاولوا نتحدثوا ونشخصوا ونفسروا ومش معناها زادة في الخاص ما فماش عنف
1: لا أكيد مش نحكي لك كيفاش قلت لك وراني أنا نتحدث معناها بقطع النظر معناها العبادة اللي قاعدة تخدم سور تيرا واللي قاعدة تناضل في المكسب العمومي وبلخص احنا القابلات نحن نقولوا احنا المدافعات على حقوق النساء انا موجوده ثميكه باش حتى حد ما يهينا وحتى حد ما يكلمها وحتى ولو عندي حاجات مش موجوده نخلق البيئه اللي هي باش ما تمسش كرامتها اهم حاجه المراه ما تمسش الكرامه نتاعها بالنسبه للقطاع الخاص ثم عنف من نوع اخر هو عنف اقتصادي كل شيء بالفلوس كل شيء بالفلوس فهمت وزاد معناها مش الولادة على دوموت معناها إذا نفسروا احنا
0: مش معناها
1: اسمع انا باش نختار يا بشنو معناها انا راني اخترت بشنو لد
0: بل ما نخطو سيزاريان ولا مش سيزاريان قلت لك كيفاش نعملوا للقضاء على العنف هذا وقت الولادة وكان فما بلدان نجحت في انها تقضي عليه العنف هذا وقت الولادة اللي تعيشوا النساء
1: والله باش نقول لك نجحوا 100% لا
0: مثال تلقاو
1: لكن ثم حلول ثم دي بروسيدور طبعا كي نخدموا فيه من احنا معناها نزيدوا نعملوا فورماسيون للبيرسونيل ما هي الاخلاق الاخلاقيات الطبيه حقوق المراه معناها اثناء الولاده زاد الحاجات الهيكليه نتاع المستشفيات اذا ما توفر خاطر انت كي ما توفرش ملحفه للمراه وما توفرش مخده وكل شيء هذاك عنف ضد المراه انا كي تجي معناها مراه
0: حتى المعلومه ابسط شيء هو المعلومه زاد راهو نعملوا هكا هاي البروسيدور كيفاش تصير خاصه اللي باش تولد اول مره مثلا
1: واحنا احنا ليش قلنا تو نعطيك حاجه احنا في تونس يمكن برشا نسى ما تعرفهاش اللي معناها المستوصفات معناها يقولوا احنا راهم خدمات القباله موجوده فيها مجانا فهمتني معناها انت مش شهر الاولين انسى معناها مش نحكي على الخدمات الكل تو باش نحكي لك على خدمات الولاده خاطر القابله في المستوصف أبار خدمات الولادة تخدم كما قلت لك على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر تخدم على الأمراض المقولة جنسيا تعمل بلانينج فاميليال هذا كله بلاش برشا حاجة تعمل ديبيستاج تقصي سرطان الثدي تقصي سرطان عنق الرحم المشورة راهي ساعات مش مرأة بركة مرأة تنجم عندها بنتها 3-4 سنين تجي تقول لك ما عنديش معناها 80,000 ولا 900 وش تبيب تقول لك راهي بنتي صارت لها فهمتني نقبلوا راه مش القابلة معناها مالي تتولد
0: يعني دورها مش كان في الولادة كهو القابلة
1: ملي تتولد معناك الطفلة هذيك حتى الاخر معناها يوم في حياتها معناها راهو المستوصف محلول ومعناها والخدمات مجانية هذا يزن برشا يزن احنا نخدموا عليه ويزن يعصوه
0: والاهتمام بالرضيع بعد الولادة زادة مهم وفي دور القابلة هو حتى كي يبدأ فما طبيب هو اللي يولد
1: هذه قبل ساعة احنا نبدأ كما قلت لي علاش ما يصيرش التحذير التحذير يصير من اول كونسلتاسيون من اول ما جات المراه هي باش تقول لك راني انا حبله زاد انت ما لازمناش معناها نوفروا الظروف الطيبه حتى ولو خدمات مجانيه معناها ديما نحكيوا على كوي على معناها حتى ساعات معناها مرة تبدا عند قابله وباش نبعثها مثلا خاطر الحاله نتاعها يلزم تمشي وتجيب الكونتروندو تقول لي خاطر انا مرتحت لك هنا انت كيفاش باش تاخذ المراه معناها المراه الحامل كيفاش باش تبدا الخطوات باش تفسر لها انت تريميست الاولى شنو نجم يصير تريميست الثانيه شنو نجم يصير مع تريميست الثانيه لي بروفونس معناها كيفاش مدى راك انت
0: الوقايه في حالات معينه
1: شنو ما تحلي
0: سيمباتيك نتاع الحبالك باش تتعامل معاهم شنو الحاجات تاكلها وشنو
1: لا مدى كان هبطت عليك قطره دم راك ترد بالك كان معناها عندك وجيعه في راسك ترد بالك حكيت التونسيون حكيت مالكم كل نحكي بعديك ما كنا قلنا كل حالة بحال
0: وكانت محتاجة طبيب بينصر تواجهها
1: أكيد خاطر احنا تو في المستشفى معنا في المستوصفات نمشي دونك عنا دو ريفيرونس نتاعنا مثلا مستشفيات جهوية ومستشفى انت والحالة فهمت او هيك تحب تمشي معنا زادة تقولنا اعطينا وجهني للطب خاص طبعا نكملوا بعضنا المهم معنا متفهمين
0: فما نقطة مهمة جدا زادة واحنا نتحدث فيها قبيلة هي فكرة الولادة الطبيعية طبيعية ولا القيصرية شكون اللي يختارت بالولادة طبيعية ولا قيصرية أبار أنه فما جسد يتحمل ولادة طبيعية وجسد يلزمه ولادة قيصرية
1: شكون قرر هذا دونك المرأة نحكي فنقول لك انا والله خاطر عندها دي بريجوجي ويقولوا لها راك معناها راهي الولاده صعيبه وراك ما تنجمش وراي فلانه صارت لها وراي فلتانه صارت لها وراك انت زاده معناها يمكن معناها سيزاريان بعديك الحياه الجنسيه نتاعك خير فهمتي خاطر ثما برشا حاجات خاطر باش نحكي واحنا بعد الولاده الطبيعيه اللي فيها مشاكل زاده راهي برشا حالات طلاق اما حالات طلاق بسكوت عنه جيب صغير لولاني وبعديك الحاله معناها النفسيه ولا تولي حاله طلاق من بسكوت عليا راه كان نعملوا احنا دراسات باش نفيقوا برشا حاجات معناها خاطر اذا كان المراه تعديت معناها تجربه مرعبه في الولاده وصارت لها مشاكل وصارت لها ستريس وصارت لها مثلا كيفاش نقولوا احنا ايبيزيو هي قطع للعجين معناها للاماكن الحساسه ومش في وقتها وكل شيء وبعديك ما باش تنجر عليها مشاكل جنسيه دونك اذا كان احنا ما خدمناش باش قلنا احنا خدمنا الحاله النفسيه والتحذير للولاده حكينا خدمنا التحذير دونك ما نصروش للحاله هذوك
0: ويزم تحذير زاد اللي ما بعد الولادة، لأنه فترة أخرى اللي زادت نجم تعيش فيها المرأة حتوس نفاس يقولوا له بالتونسي اللي هو البيبي بلوز، برشا سيعيشوا نص تبدأ مش فايقة بروحها اللي عايشة بيبي بلوز ولا عندها حتوس نفاس.
1: احنا في الإطار هذا
0: اللي جدودنا سألقاوه في قبيل وسماوه معناها
1: بيافير. دونك في الإطار هذا احنا قلنا في 9 شهور الأولانيين مش نحكي بالعلاقة حتوس، بعدك باش ترجع لنا احنا بعد ما ولدت فهمتني. دونك احنا باش نحكيوا على تريميستا بار تريميستا شنو اللي لازم يصير شنو، ونزيد نقول لها مثلا انا بعثتها باش تعمل ايكوغرافي وانا في السبيطار ما عنديش ساعات، تقول ما ترجعنيش اسمع مدام كان ما عملتش معناها ايكوغرافي ما غير ما ترجع لي مخاطر ما احنا لازم نصلحوا روحنا في برشا حاجات. انا ساعات تجيني امراه تقول شبيك انت ما عديتش حتى مره، تقول لي انا لسوء المعامله مع احترامي لزميلاتي نعرفكم ماكمش بتهجموني لكن هذا صحيح، راه ما نحكيش معناها على برشا عباد تخدم اكثر من طاقتها، ما ثم حاجات موجوده يلزمنا نقولوا راه موجوده، ما نبداوش في تريك نحكيو انا كي نسال برا اسال برا فهمت. طيب يقول لك ايما المشكله اللي المنظومه معناها ريت معناها كيفاش
0: نقولوا يعني تمشي باش تعمل ايكو تقول ما نعملش باش ما يهرسلونيش ولا ما يطلقونيش
1: لا لا لا لا, لا, لا ما عندهاش فلوس. احنا واش نقولوا احنا القابله مجعوله باش ترافق المراه من الناحيه الطبيه والنفسيه والاجتماعيه
0: اللي كو تتعمل البرة معناها ما تتعملش في السبيطار ولا خاطر الماكينة
1: تاع انتي السبيطار مكسرة وتنجم لو ما عندهاش
0: منها ما عندهاش من عملية ايكو الماكينة زادة في النهار وقداش تتحمل الماكينة
1: وفهمتها. مثلا انا بعثتها للسبيطار فهمت، هي ساعات المرأة ما عندهاش ركوب باش تمشي للسبيطار
0: اصلا
1: فهمت. ليش احنا نقولوا راه معناها كيفاش انت احنا نعمل لاكومبانيمون كيفاش نتبعها، نسالها شنو هي امورك انا كقابله فهمت وعرفت الامور الاجتماعيه نتاعها، قال الو راهو عندنا شبكه علاقات تبارك الله وما شاء الله، خاطر انت كي تحب خدمه تقول الو دكتور عندي فلانه نحبك تعمل الحقيقه حتى حد ما يقول لي لا، خاطر ليش قلت انت تخدم خدمتك بار امور تعرف
0: مش تجيكم معناها ما عملت حتى مرة إيكو مثلا ولا في عملية ولادة سيئة وهي ما في بالهاش بروحها حبلة ولا
1: أذكم أديك حالة أخرى مش نحكيك اللي في بالها بروحها حبلة فهمتني وتقول لك راني أنا ماديا ما نجمش نمشي فهمتني. دونك به هاكا عندنا مثلا احنا كيفاش باش تعدي على الحمل نتاعك في المستوصف فهمتني، تقول لك راه في المستوصف ما نجمتش ما في باليش ما نعرفش احنا لباش اول ما جينا للمرأة نعطيوها الكارنيه الأخضر راهو مهم في حياة المرأة. احنا نقول لك الكارنيه الأخضر هذاك راك باسبورك مادام اللي خذيته ريت فين تمشي، تمشي للسينما تمشي للسوق تمشي تهزو معاك، خاطر احنا هذاك حق من حقوقها فهمتني مكتوب فيه حال
0: فوالا اللي بعديك الام هذاك نتاع
1: فوالا راهو اهم حاجه هذيك اللي احنا نعطيوها في في في الصحه العموميه
0: صحه الام والطفل
1: صحه. دوك ما نعرفش على روحي الله يقدر معناها اغمي عليا صارت لي مشكله حاجه هذيك ديما في الساك نتاعي كامراه حبله.
0: خلينا نتحدثوا توا في المطلق مرأة شتولد ولا حبلة في العمومي وإلا في الخاص ولا غيره، علاش دو بلوز اون بلوز نحسوا أنه الولادات في تونس قاعدة تصير بطريقة قيصرية، كل ما تسمع شخص تسألها تقول لك سيزاريين سيزاريين. الحقيقة ما نعرفش اسكو جنرال مو بالحق يا أخي أجساد النساء تو ما عادش تحمل الولادة اللي أنت كنت تقول راه عملية عادية الحبالة والولادة راهو عادي يتحملها جسد الأنثى.
1: هنا ندخلوا في حاجة أخرى تو حكيت على الإيكوغرافي أنت دونك الإيكوغرافي راه ما نعملوهاش كل شهر، راهو في بلدان متقدمة كيما إيطاليا وغيرها كي تعمل أكثر من تروا إيكوغرافي سميتو الإيكوغرافي كوميرسيال. ما هيش راهي الليكوغرافي حاجة دي زكزمان كومبليمونتير ثانوية.
0: أنا ساعات نقول الأم تحب ترتاح
1: على صحة جنينها يزمني نفسلك مدام
0: تتهنى عليه مازال قلبه يدق تتعلن عليه هو لباس
1: أنت تعرف أنت اللي جيت خاصان والموجات فوق صوتية اللي أنت اللي ربي جعلك صغيرة ذيك في ظلمات ثلاث وفهمت وأنت بك دونك راهو الإحصائيات طلعت اللي في معناها في الستة أسابيع الأولانية للحمل المرأة اللي تعمل إيكوغرافي وقتها 70% تجهز.
0: أوف.
1: أي. أي. علاش نقولوا إحنا ماذا بينا
0: معناها تريمستريال
1: في 12 أسبوع.
0: ثم طرق أخرى باش تتهنى بها على البيبي. أكيد. من غير
1: يكون في ستة ايه ما انا كيفاش احنا في ستة اسابيع دونك الحاجات المانيوال نتاعنا احنا معناها نعملوا الفحص المابلي ونشوفوا معناها ونزيدوا نعملوا ما فيه بيب اللي ما زيد هو ظاهر فهمتني
0: فما انت باش تعمل
1: تحاليل ما في
0: تعرف البيبي
1: تعمل تحليل دم بتاع الجي معناها اللي هي حباله ثابته ونستناه ومعناها ريت معناها ما قلت راني تتهنى ليه ماكش تتهنى قاعده الظرف صغيرك انت وقتها
0: داكا خلينا نتحدثوا زاد شويه على الفكره هذه نتاع سيزاريان ولا ناتوريل
1: شاده فيها صحيح
0: ليه علاش بالحق خلينا نفهموا فما برشا دو بلوز اون بلوس نسيت تحب تولد سيزاريان باش ارتحلها والا دو بلوز اون بلوس يحبوا البيريدورال زاد باش يحسوش برشا الوجيعه ولا
1: هذا رجع كيما قلنا للتدخل الطبي الغير ضروري فهمتني خطر ما كل شيء توندونس ما كل شيء نتبع اسهل أسهل فهمتني قلت لي أنا راني يوم ماخذة معايا ما مش محضرين رواح أنا يا خويا نسيت صيح نسيت حيط نجم تصير لها مشكلة هما كان جاو يعرفوا الضرر نتاع سيزاريان على صحتها وصحة صغيرها عمرها ما تطلب
0: وهذا الفرق يعني زاد اللي فماش حياة بعد السيزاريان فهو باش نساوي
1: سيزاريان الحاجة معناها للضرورة معناها الطبية الملحة مش اختيار مانيش أنا باش نقول نو أنا راني اخترت علاش في الغرب واعيين خاطر يعرفوا شنو المخلفات راهو انت تنجم ما نحكيش على معناها التنفس نتاع معناها الصغير كيفاش ينجم معناها تصير له مشاكل تنفسيه كيفاش المراه تنجم تصير لها مشاكل في معناها
0: اي نقولوا مهم جدا انه الاختيار يكون عند المراه باش تكون عندها الراحه هذيك نتاعك سيزاريان
1: لا احنا دور هنا نتاع ساعات بعد نقول انا معني كنت النجم نقول طبيعي ما عنديش كونتر انديكاسيون لولادة طبيعية مشيت اخترت كل ما اخترت ولادة معناها قيصرية مدام يا اخي انت ما تعرفش المخلفات تنجم تكون انت معناها للتخدير يا اخي البنج سهل هو يا اخي احنا كي نقول مثلا نعطيك مع على 1000 مرة نجم لا قدام مرة معناها ما تموتش من ولادة قيصرية تموت بالبنج علاش تبصر روحك حاجة كيف هكا فهمتني كيفاش دونك هنا دور الاطار الطبي يفسر مش مادام
0: إذا كان بدنك قادر على الحمل والولادة الطبيعية
1: لا لا.
0: شوية مرافقة وتفهم وراحة زادة مهمة وتعيش هكا التجربة بتاع الحمل والولادة راه تنجم تولد أنت ولادة
1: غير
0: طبيعية
1: مكرهة.
0: والجسد متاعك ينجم يتحمل الشيء هذا بعد الولادة فما إتاب مهمة جدا في حياة الطفل في حياة الأم اللي هي الرضاعة واللي دو بلوز اون بلوز ماشيين نحو الرضاعة بالبيبرو اللي معناه ما كانت قبل وكانت العملية متاع الرضاعة طبيعية واليوم نشوف أكثر نساء يشجعوا على الرضاعة الطبيعية يحاولوا يفسروا النساء عملية سهولة متاعها يعلموهم شوية يوريهم هكا طريقة الرضاعة الطبيعية وخاصة اللي بينفي متاعها على صحة الصغير
1: بيه احنا الرضاعة الطبيعية نبدأ نحضروا لها من اللي قال أول مع المرأة باش تحضر روحها اللي هي باش رضاعة رضاعة طبيعية حصرية شو معنى رضاعة طبيعية حصرية ترضع على مصدرها راي وقت اللي تولد فهمتني يقول لك السائل الذهبي سبحان الله المرأة البيم اللي يبدأ في صدرها في الشهر السادس حتى ولو ولد معناها ولدت ولادة مبكرة راه المكونات كل مرأة عندها مكونات خاصة بطبيعة صغيرها فهمتني دونك اول فاكسا ياخذها صغيرك هو اكل
0: الحليب اكل
1: الباه هذاك اكل الغنيه اكل اللي دونك هنا انت كي تفسر لها المراه
0: انا نتذكر في مره نحكيه في فورم والمستمع قالت لي الانفيرميير قالت لها وين البيبرون شبيك ما جبتوش قالت معناها هما في نهاية الأمر يحذرونا بصفة قبلية إنه راو يلزمك تجيب البيبرون
1: هي تجيك بالبيبرون سيرودونانس كما نعاودو نرجعو في البلدان المتقدمة اللي تستثمر في البشر وتعرف قيمة الرضاعة الطبيعية معناها ممنوع تقيد بيبرون الصغير يوصل حتى للسجن على خاطر الرضاعة الطبيعية شنية رضاعة طبيعية أنت تعطي في حليب حيواني لصغيرك اللي ما يتمشيش معاه
0: الرضاعة بالبيبرون تقصد
1: بالبيبرون بالبيبرون اسكو أنت ماكش تراتوا في الصغار كل شهرين وثلاثة شهر هما في اليوصول وبالأكسجين وبدرا شنو الصغار متاعنا توم عاش يسمعوا الكلام الصغار متاعنا عندهم توحد عندهم تلعثم في الكلام عندهم إريتابيليتي دو كاركتير هيجي
0: مش في جميع الحالات في علاقة بالحليب متاع الأم زادة
1: لا
0: خاطر ما ننساوش زادة فما نساء اللي تصير لها إشكاليات اللي تنجمش تكمل ترضع زادة نتفهموها تحس روحها كينا احنا حكيناها
1: لا لا لا لا لا
0: واتهمناها بعقلة الأمومة
1: لا ما وصلناش احنا نحكيو على 90% من نساء اللي تقدر ترضع فهمتني ما نحكيوش على 10% اللي حالات مرضية دونك الرضاعة الطبيعي انت مدام دابا حبلت تعرف اللي سبحان الله ربي بدل معناها هي البدن نتاعك ما نزيدوش نحكيو على معناها الرضاعه الطبيعيه والفوائد نتاعها معناها راهو اختصاص هذاك في
0: كامل وراهو من الاحسن ان نمشيو في الرضاعه الطبيعيه
1: وسبحان الله معناها مدروس واش نقولوا احنا 6 اشهر لاني ما تعطيش المال الصغير على خاطر الحليب نتاع الام كيما نقولوا احنا اكل مصدر الاولانيه فهمتني هذيك حتى ولو تراها بيض هذيك راهي ماء ومن بعدها معناها تجي اكل كزولاديات وبعديك المصدر الاخرانيه كما نقولوا احنا راهو هذاك بالزيوت اللي تشبع الصغير ويرقد باش نقول نوصيهم
0: تحدثنا برشا على اهميه الدور القابله وعلى معناها مكانتها في الخط الاول لتقديم الصحه للمراه بشكل خاص والطفل وللعائله ككل خلينا نتحدثوا زاد على شنو ناقص اليوم في تونس باش يكون هالدور نتاع القابله مثمن وباش تخدم بالدور نتاعها كما يجب
1: انت حطيت صبعك على الجرح فهمتني اي قطاع اذا كان ما ثماش تنظيم وتشريع باش يبقى مهمش قطاع القابلات في تونس قطاع مهمش ومهدد ومهرسل قابله مهرسل مهمشة كيفاش تحب تكون النتيجة بالنسبة نعطيك راهو معناها قطاع القبالة في تونس راهو قطاع النساء الوحيد في تونس نعطيك تاريخيا معناها فين كنا فين أصبحنا اللي برشا ما يعرفوش اللي معناها القابلة دي مش نحكيك معناها على قطاع القابلات في تونس اللي أول قابلات متخرجات فهمتني من كلية الطب بالجزائر وقتها 1936 قابلات متخرجات فهمتني مؤهلات
0: باش تقعد جوست للميكرو واش تقعد قريبا من الميكرو
1: دونك برشا عبيد ما يعرفوش اللي القابله هي من النخبه التونسيه وهذا معناها موثق اللي هي في نظام الاساسي الوظيفه العموميه لسنه 1946 فهمت من المهن اللي يذكرها هذا النظام الاساسي الاساسي بالاضافه معناها للاطباء والصيادله والبياطره والمحامين والاساتذه راهي خذت النظام الاساسي نتاعها عام 1946 معناها في
0: شنو المشكل اليوم اذا
1: المشكل
0: نظام اساسي للقابله
1: اكيد ما ثماش اكيد لازم نظام اساسي باش تنظم المهنه باش تكون عندها الدوره نتاعها خاطر اصلا هي معناها مهنه مستقله بذاتها علاش قلت لك انا تو مادام ما عنديش نظام اساسي لا يعتد بكلامي بقانونيا ما نجمش انا نكتب رابور ونقول السيده هذه امينه بن دوا راهي ما تنجمش راهي 90% ما تنجمش تولد ولاده طبيعيه خاطر عندها كذا وكذا وكذا
0: ميرسي
1: فايش فوالا دونك نو
0: ما تنجمش تعمل تشخيص ولا رابور فهمتك
1: لا
0: يعتد به
1: لا يعتد به
0: فهمتك
1: فهمتني علاش وقت اللي يولي يعتد به وعندي نظام كيفاش انا معناها اخصائيه معناها التوليد الطبيعي فهمتني ما ما ما ما, ما, ما نجمش نعمل رابور نتاعي ولا يعتد به دونك وهذا يرجع ديما معناها باش نقول حاجه معناها انت معناها سور ميديكاليزاسيون وكل شيء بكشي معناها لغايه معناها راهو ما باش نقولها راهو ثم غايه تجاريه ثم التجارة بصحة النساء أنا نمشي معناها القطاع الآخر أو الكذا على خاطر ما ثم استثمار وثم فلوس من الآخر
0: واضح تخبيا يا لله شلا بالتوفيق ليك والكل القابلات والقابلات على مر التاريخ لأنه كما قلت يا مهنة رافقت الإنسانية والوجود الإنساني نمشي والآخر ركن اليوم في الحلقة بتاعنا بورتري تونسي مع ضيفتنا سعيدة فريو بورتري تونسي بورتري تونسي جملة من الأسئلة سعيدة جاوبني عليهم أغرب طقوس ولادة عشتها وشفتها قدامك وحمل هكا مرأة عندها طقوس خاصة بها ولا ولادة
1: والله برشا نساء عندهم الطقوس نتاعهم واحنا بطبيعه نحترموا الطقوس هذه من واجبنا.
0: شنو اللي تتذكروا هكا ظهرتك غريبه متفهمتك راك ما تحكمش
1: معناها هذيك اكيد فهمتني تكتشف بون ثم لي الطقوس نتاعها مثلا تجيك تقول لك راني انا ما نجم نولد لا ما ناكل قرنيت مشوي ما نجم نولد لا ماشي هيك الحاجه هذيك او لا تحط فتيش او عندها حرز او عندها حنة هذيك كل راهو نحترموه حال معناها معناها البسيكولوجي والعادات والتقاليد طبعا نحترمها اذا كان ما تمسش معناها من
0: اغرب شهوه شفتها عند امراه حبلة
1: حبت تقدم راجل
0: ابو
1: هي
0: وحكيتها لك ولا عاشتها ولا كيفاه
1: بنين معها اي اي
0: كريم ردوا بالكم لأولاد وسعوا بالكم بعد ساكم مثالش لأنه دور عنده دور زي الراجل
1: إذا أكيد أسمع إحنا محكيناش هنا على دور المرافقة دونك متاع الزوج راهو إحنا رانا في سبيطار مانيش في حبس أنا معناها من حقك باش تسأل من حقك باش تشوف صغيرك تبدأ ما ثلاثة ولا أربعة متاع الصباح المرأة ولدت فهمتني ويقولوا للراجل هكا ولدت برا روح ليه ما يروحش فهمتني يشوف صغيره حتى صغيره تاعب يشوف صغيره من حقه هذه برشا حاجات انا نقول مراه برشا يزيدكم تعرفوا حقوقكم احنا رانا معناها الخدمات نتاعنا موجهه للعباد مش خاطر فلان ولا فلتان ولا يقول لي راه ولد لا انا ديما ألح ونقول له مالي ولدت فهمت انا نحسب كيفاش بربي راجل برا يستنى في مرته فهمتني نقول له برا روح هكا ولدت
0: سي وحتى صغيره ما شافوش
1: اي
0: لا ما ادري شو زي يشوف صغيره معناها
1: اي حق حقه يشوفه حقه يشوفه
0: صحيح الحلمه اللي تتمنى تحققها مهنيا او انسانيا
1: والله الحلمة اللي معناها مهنيا وإنسانيا حرية المرأة ما دابا ما ثماش حرية في وقت الولادة وفي وضعيات الولادة وفي ما ثماش حرية ليش برشا معناها يقول لك إذا كانت تقاس الحرية في البلدان بحرية الولادة
0: قديش مهم معناها
1: أكيد أكيد خاطر ثم برشا هرسلة برشا كلمات برشا سلامات راه مسكينة المرأة ملي تحطك الصغيرة ذيك وهي تبدأ بكش يصيرك الحاجة بكش يصيرك الحاجة مش هيك الكبيرة
0: باش نقولوا حتى تساؤلات من الانتوراج ساعات من قبل ما تحمل الوقت اللي تحمل الوقت اللي باش تولد الوقت اللي ولدت وكملت وكان جا وليد ماذا بينا بنية وكان جات بنية ماذا بينا وليد قالوا مجرا كاين وهي في يدها وتقيد في رغبات المجتمع
1: احنا ليش نقولوا راهو حالات الولاده كل مراه تعيش الحاله نتاعها ما تبداش انت تسمع جارتك ولا اختك كل وحده تعيش وتبدا كي تبدا مهيئه محليها نعيش معناها كل اللحظات هذيك كل ما بعضنا
0: اقوى لحظه ولاده عشتها كمرافقه هكا المراه ولا ما تنسهيش معناها اللحظه هذيك كانت صعيبة ربما أو
1: أبار معليها ساعات تجي سلوكيات المرأة معليها دخلت في حالة هستيرية وكل شيء بان ذك من عجي ما توجعك ساعات كي تبدأ تجي مرأة باش تقول لك راهو راجل يميت عنده نهارين ثلاثة أيام هذيك معليها لي أكثر حاجة اللي تأثر فيك وتبدأ
0: واضح
1: وعلى ذكر هذا احنا نقولوا رانا علاش تم خصوصيه في مهنه القابله خاطر احنا نقول لك احنا رانا لهين مرأة بروحين زوز مانيش لهين بواحد بركه رانا لهين بروحين وعلاش معناها نقولوا معناها لا يقدر مثلا في اي قسم من الاستعجال تصير حاله وفاه راهي عاديه اما باش تصير المراه جايه باش تولد تبعث الحياه وتصير لا يقدر حاله وفيات راهي كارثه
0: صحيح يعطيك صحة يا للا لسعيدة فري وكانت ضيفتنا اليوم قابلة معها هي عرفنا أكثر على مهنة القبالة وفن التوليد قلت لكم لاغ دو لاكوشمون نشكرك برشا ونتمنى وزادة أن نكون نفعنا نسيم ما نحبكم مش تتفاجعوا نحبكم تعيشوا الحبالة بتاعكم براحة أنه راو التجربة باش تكون طيبة راو البيبي باش يوصل سلامات إن شاء الله وإن شاء الله بالتوفيق لنسى الحبال الكل وإلا اللي على قريب هكايا باش يجيبوا صغيراتهم تحية ليك لسعيدة نشكرك برشا على حضورك معنا وإن شاء الله معنا معاكم الأسبوع القادم في حكاية منا جديدة فينا منو بسلامة
3: حكاية منا

0: أحلى الموسيقى على موزايك اف ام. موزايك اف ام نونستوب ميوزك. ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا وقت اللي تفكير المفرط ينجم يضرنا في حياتنا اليومية. علاش البعض منا يكبروا حاجة بسيطة أكثر من حجم الحقيقي؟ وعلاش نخافوا من حاجات ما زلت ما وقعتش من أصله؟ هل كل قرار لازم يكون فيه ألف تحليل؟ وهل كل كلمة تتقال لازم نرجع لها مئات المرات في مخنا؟ وهل ممكن نجم نعيش حياتنا بطريقة أسهل إذا كان نخافوا شوية من الأسئلة اللي ما عندهاش حتى نهاية؟ هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا
1: مع اسماعيل بن عيسى. Toujours plus proche de vous.
2: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
3: مستمعي موزايك فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وثيقة حول التوقعات السكانية المستقبلية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء تكشف أن تونس تتجه نحو مرحلة من النمو الديمغرافي الضعيف للغاية، قد تبلغ حدود شبه الاستقرار بحلول سنة 2054 في ظل تواصل تراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين. وأظهرت الوثيقة إسقاطات السكان 2024-2054 التي أعد المعهد خلال شهر ماي المنقضي اعتمادا على نتائج التعداد العام للسكان والسكنة لسنة 2024 ومعطيات الحالة المدنية، أن عدد سكان تونس بلغ 11.97 مليون نسمة سنة 2024، وهو رقم يقل عن التقديرات السابقة، بما يؤكد أن الانتقال الديمغرافي الذي شهدته البلاد كان أسرع وأعمق مما كان متوقعا. كما أشارت إلى تراجع مؤشر الخصوبة من أكثر من 3 أطفال لكل امرأة سنة 94.9 ألف إلى 1.54 طفل سنة 2024، أي دون مستوى تعويض الأجيال. ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان إلى 12.16 مليون نسمة في أفق سنة 2030، ثم إلى نحو 13.3 مليون نسمة سنة 2054، مع تراجع تدريجي لمعدل النمو السكاني ليبلغ حوالي 0.03% فقط في نهاية الفترة، بما يعكس اقتراب البلاد من مرحلة الاستقرار الديمغرافية. يوسف فزريبي صاحب فكرة مشروع صناعة آلة للفرز الانتقائي للنفايات يقول في تصريح للزميل حبيب وذان إن مشروعه سيساهم في معاضدة مجهود الدولة في تثمين النفايات من خلال عمليات الفرز الانتقائي الآلي للنفايات وتجفيفها وسحقها حتى تباع لاحقا في شكل مسحوق للمؤسسات الناشطة في مجال أسكلة النفايات. وزريبي يعبر عن امتنانه لحصوله على وعد بتمويل مشروعه من قبل أحد البنوك.
4: Je suis Yusuf Zribi, je suis le fondateur de EcoTrunk. EcoTrunk est une poubelle intelligente qui permet très sélective des déchets de laquelle c'est né. Donc, tu as le zèbre et tu as la nature de tes déchets et tu as le place de la place de la place de la place de la place de la place de la place de la société de recyclage. C'est une solution, un problème chez la base de la base de la base de la base de la base de la base de la base de la base de la base de la سيكلاج. دونك نلقاو اون سوليوشن اللي هي تري لا سورس اللي هو الفرز في اول سلسله تاع لي ديشي. الحمد لله يا ربي دونك لقيت اول انفستيسور اللي هما بنك، دونك باش ان شاء الله يكونوا قد وعدهم ويخدموا معايا البروجي هذايا وان شاء الله تنصحي.
3: من جانبه مدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط محمد الناصر الججلي يقول أن غياب فرز النفايات يضاعف كلفة معالجتها، داعيا الفنانين والصحفيين والإعلام إلى الانخراط في الحملات التحسيسية والمبادرات البيئية. في أخبار العالم، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروزي يقول أن عودة مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية الإيرانية تمثل شرطا أساسيا لا غنى عنه قبل التوصل إلى أي اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن الوكالة لم تتمكن من التحقق من مخزون طهران المعلن من اليورانيوم منذ أكثر من 8 أشهر. الأمم المتحدة تعلن اليوم الجمعة أنها ستضاعف المبلغ الذي تقول أنها بحاجة إليه لمساعدة لبنان على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة مع دخول الحرب شهرها الرابع. وستطلق الأمم المتحدة اليوم الجمعة نداء جديدا بالتعاون مع الحكومة اللبنانية لجمع 331.5 مليون دولار إضافية لمساعدة 1.4 مليون شخص، وبذلك يصل إجمالي المبلغ المطلوب إلى 639.9 مليون دولار. وقد تلقت بالفعل لبنان 185.9 مليون دولار حتى 31 شهر مايو المنقضية. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وخالد أقطاط في كولتور بلوس. مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس كولتور بلوس. كولتور بلوس كولتور بلوس في الجمعة من 8 إلى 9 تعليل. سامي الحامي
5: 8:04. عسلامة، مرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس مزيكا فم. من طوال 9 تعليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية. لو رونديفو 100% كولتوريل في كولتور بلوس. اليوم سعداء جدا باستقبل وحدنا هو النجم ستاراك ستار أكاديمي. شكون فينا ما يتذكرش نادر جيرة تيجينا بجديد؟ نادر قعد يغيب يعاود يرجع بجديد، يعاود يغيب يعاود يرجع، والأهم أنه في كل مرة يرجع لنا بجديد بعد لا ريبريز. بس عشان كلاسيلوي يجينا بإنتاج جديد شوية آخر نحكيه تفاصيله هنا في كولتور بلوس. قبل هذا كولتور أكتو نحكيه على فيلم شمس الضباع لرضا الباهي، فيلم يرجع بينا للسبعينات ونجاحات العمل هذا اللي كانت تنصر كان زادة تصور في المغرب. التفاصيل كل نحكيه عليها بمناسبة العرض الخاص اللي كان صار اليوم في مدينة الثقافة احتفاء بخمسين سنة على فيلم شمس الضباع. هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل، معنا سارة، معنا طارق في الاخر إخراج الرقمي، ومعنا خلودة في الإخراج. نبدأ تتسويت مع الموسيقى داريش بيل ميك السلطان، ونرجعوا نحكيه على فيلم شمس الضباع اللي يحتفي بخمسين سنة حتى لليوم. موسيقى

0: تاليش بيل ميجا سلطاني وصنحت الثمانية واحدة شن دقيقة. أنتم معنا في كل جوخ بلوس على مزيكا فيم. نسلم عليكم من ما كنتم في الاستماع سوى فكر هبكم سيسو تبعكم طريقة سلامة الجميع على سيتنا مزيكا فيم .net وإلا زادة على الابليكاسيون مزيكا فيم. فريخ نحكي مزيكا مع النجم نجم استهلك نادر جيراتي جينا بجديدة قبل ذات وتسويت وقايد كولتور أكتو.
1: كولتور أكتو
0: في كولتور اكتيف. بالنسبه لليوم نحكيو كي العاده على جديد الساحه الفنيه. اليوم كان صار عرض خاص الخمسه في مدينة

0: ومشاريع سياحية كبيرة بالتواطؤ مع بعض المسؤولين المحليين، وهذا كان خلق صراع بين مصالح الأهالي والتحولات الاقتصادية الجديدة. الفيلم هذا كان واجه صعوبات كبيرة وقت اللي تم إنجازه. كان حكت لنا شوية ضيفتنا إلين كاتراس أول الأسبوع هذية أنه تم منع أنه يتم تصويره في تونس، وذلك علاش تلازوا كونه يخرجوا للمغرب باش يتم التصوير متاعه. وهذا كان اضطر المخرج رضا الباهي أنه يسافر المغرب باش يواصل العمل هذية. كان حكي رضا الباهي على الفيلم هذية وقال كونه تفرج فيه تقريبا 150 ألف متفرج وتحصل على أكثر من 27 جائزة في تصريحه لجريدة النهار الكويتية في 2008، ويقول أنه كان وقتها الفيلم العربي الوحيد اللي يعرض في صالة باريس. وقال تنجم تقولوا أنه تعب، ولكن حتى وصل حتى التعذيب بشراء الفيلم هذية النور، ويعتبره من أقرب الأفلام القلب لأنه باكورة الأعمال الروائية الطويلة متاعه ومزج يمكن فيه الحس الروائي بالوثائقي. وقالنا زادة في ميكرو موزايك رضا به كونه الفيلم هذية نستناو دوكيومنتير على شمس الضباع.
1: حسس تاع واحد كي نكروح بارك طبعا باسي السرعة هذه يوم امتا يا امتي بونور امتي بونور كي مرامبلي دو سيرينيتي، ونخلي روحي اللي انا وصلت عملت الفيلم وعملت 10 فيلم بعد جو كونتينيو ا بريباري دوتر فيلم دونك تو سا سا يريح. مش ياسير بار مومون نحس كون نعاود المونتاج نعملو دي نوتر مانيير، لو كان كاستينغ الفلاني بدلت الاكتور على كانوت، مي سي با غراف جو سوي رافي دو مي شوا بوكو بلوس لو مونتاج نعملو بلو لون. يعني ولادي كي يشوفوا الفيلم قبل يقول لي لي اونويي طون فيلم باسكو لي تري لون، باسكو زابارتين وعندهم انتماء للجيل مؤمن بالسرعه وعايش في السرعه والبليسيتي بسرعه وكل شيء بسرعه. دونك الوغ نو انا سينما ناخذ وقته. سي بور سلا كو جو في ان فيلم اسمه Soleil d'Ayane 50 ans après, un documentaire qui va raconter toute cette belle histoire.
0: شاكي على قصص ما وراء شمس الضباع، كيفاش خرج الفيلم هذايا للنور، وكيفاش مازال يذكر التاريخ في تونس حتى لليوم، وكيفاش مازال زدا فيلم اني خاطر تم عرضه في فضاء السنديانا وكان تفاعل الشباب كبير مع العمل هذايا. الفيلم هذا بطولة إلين كاتزاراس في دور مريم، أحمد السنوسي طاهر الراحل المسرحي، وكانوا أول فيلم وآخر فيلم جمعهم مع بعضهم إلين كاتزاراس في أولى تجاربها السينمائية. نلقاو في البطولة زدا عدد من نجوم العرب كنقولوا محمود مرسي، مديحة كامل، كمال الشناوي، وحقق نجاح كبير في المهرجانات الدولية وحصد عدة جوائز كبرى. ولليوم إلين كاتزاراس تقول كونه فيلم باش يبقى في ذاكرتها لأنه كما قلنا أول أعمالها السينمائية وتجربها.
2: فيلم زين برشا، نحبه برشا الفيلم هذا، وهو أول فيلم عملته، أول فيلم تاع الإذاعة، دونك سي سبيسيال. حبيت جوست رول أطول شوية. هو أحمد سنوسي مو بارتنير، هو راجلي بو ولادي الله يرحمه، اي سي لو سول فيلم اون ا ايتي بري لي دو سور ا ميم فيلم. انا هذا لو سوجي كنت اخذ لو سوجي هو توا تلقاه انكور اي توجور معناها فالابل. هو الفيلم عنده 50 سنه اي او ماروك. رضا قال لي وين صورنا الفيلم جوستمون ايزون كونستروي ان اوتيل. بون فوك لي اوديتور اي فوا لو فيلم افون دو بارلي دو دو فيلم. C'est très spécial. C'est sur les méfaits du tourisme. On a qui fait on a واحد يدخل على قرية متاع بحارة ومن بعد يديسيم باش يعمل ان اوتيل اول انكلوزيف ولا بو نعرفش كنت تبدل برشا. باقي نعملو في دو فيلم باغون، باقي ما ثماش بيدجي، باقي الممثلين ما يخلصوش بالكدا، اون افونس باش نعملو انا با الشوا. Mais bon, il y a plus de, quand même plus de sujets intéressants. Côté social, Mziane Barcha, le cinéma, n'habbo Barcha.
0: أنا اللي يعجبني في إلين كاتزاراس الأمل اللي ديما موجود رغم الصعوبات، ديما تقول مازال الخير، مازال نجمو نعملو أفلام، وديما تحكي على حبها للسينما التونسية. بطلة فيلم سولي ديان للمخرج التونسي رضا الباهي. رضا الباهي اللي أنتج وأخرج أول أفلامه الروائية العتبات الممنوعة بعد شمس الضباع اللي كانوا تعرضوا زوز في كان عام 77، كيف فيلم الملائكة عام 83، صور 9 أفلام وثائقية في دول الخليج بين 1980 وعام 1982 كما سفن البوم، وغوصوا اللؤلؤ وأنتجوا آخر سدة فيلم صندوق عجب 2002. واليوم نحكي على نسخة الوثائقي لشمس الضباع. الحقيقة نتصور بشكون حاجة مهمة.

0: ما برشا كونه نرجع ونكتشفه كواليس عمل بقى لليوم نتذكروه من 1977. العمل هذا يحتفي بخمسين سنة وما زلنا نحكي عليه في السينما التونسية في انتظار انه يرى انه زاد في نسخة متجددة او نسخة مرممة كما نحكيه على الافلام المرممة في ايام قرطاج السينمائية. هذه كانت كل جوعة كتير بالنسبة لليوم. حكينا على عرض خاص لفيلم شمس الضباع لذيذار بهي.
1: Culture Actu. Culture Plus. Culture Mazine et Jean. Monsieur Manuel de Saint-Alil.
0: مثلا كملين معكم في كولتور بلوس على موزيك فام. شوية خد ضيفنا نادر جيرات نحكيه على جديده الفني. توتسفيت نخليكم مع الموزيكا زعمة تنور. هو هكا غنى وهو ينور في كل مرة يرجع خطره يغيب ويرجع يغيب ويرجع. شوية نكتشف معاه أسباب الغياب واستراتيجية جديدة بالنسبة للفنان التونسي نادر جيرات. خليكم معنا راجعين.

راني مظلوم هاو دار زمان وعليا متلوم تعدد سنين كيني في منام في رمشة عين تهدو الأجبال شفت وحياتك من غير عين.

0: زعما تنور نادر جيرات يوصلنا حتى 8:21 دقيقة. انتم معنا في كولتور بلوس, نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع تدفيت وقايت الانترفيو.
1: الانترفيو
0: كنا نسمع في زعما تنور وهو منورنا هنا على موزي كفام نادر جيرات. مرحبا
2: عسلامة سامية, شكرا عايشة الحمد لله لباس
0: التابي سبارة. حابنا بيك على أجواء الستار أكاديمي.
2: أيها نسمع في الموزيكا تو.
0: نادر, نجم استراك ما زلت تحب الصفة هذه تبقى موجودة؟
2: والله هي استراك تجربة, معناها كومبيتيشن شاركت فيها عام 2008 معناها فما عباد ديربتوني برشا بالستراك خاطر عفوني من ستراك. بالنسبة لي معناها غاسة ستراك تعرفت صحيح, ما الاتيكيت هذيك معناها لازمها ساعات نقول ليزي منها سي بون كومبيتيسيون شاركت فيها ونقدموا تو
0: نقدموا بما خلينا نقدموا تنرجع لها بعد خلينا في زعما تنور, خلينا في جديد البرودكسيون بالنسبة ليك نادر. ما فهميش هكا كل مرة تقول باش نرجع سي بون باش نشد نساق متاع انتاج تعاود تغيب شوية تبعد شوية تعاود ترجع, شنو فما بالضبط تحكي لي كلي الكواليس؟
2: الكواليس برشا كواليس من 2008 صاروا برشا حكايات في حياتي.
0: من 2008 كانت بفعلي فعل نعرف انه تم استبعادك, فما شكون حب يقصي نادر حب يبعد نادر؟
2: والله هو صار اقصاء خاطر كانت فما وعود من ستار اكاديمي, كانت وعود معناها ما صارش العود اللي وعدوها معناها وعدوها
0: وعدوك
2: بها وعدوني بها بالضبط فهمت. منهم ستار اكاديمي, منهم ميشيل فاضل ما كانش علاو تور في حاجات فوالا. بعدين كيف زاد جيتي زاد جي في دي شوا غلطين خاطر ملوم حتى حد لو كان روحي في الاخر انا ممكن نروحي. ومن بعد ثم شويه ظروف عائليه ظروف شخصيه, واحد ما كانش زاد مير كيما توا ما يعرفش كيفاش باش يكمل. كان يغني كان الموسيقى الغربيه فرونسي انجلي دونك, وكنت من الاول ما نحبش نغني اللغه العربيه عربيه اون جينيرال ولا التونسيه. من بعد فوالا تأقلمت وتوا ديرنا الموت قاعدين نحضر في موزيكا باهيه وقلت ربي ما عادش نقفوا معناها ان شاء الله.
0: فما شكون استحقيته في البريود هذيك في الوقت هذاك نادر يكون محاذيك يقول لك شنو تعمل؟ استنيت نصيحه؟ استنيت شكون يوجهك؟
2: هو احسن حاجه كنت نعملها كي نخرج من ستراك اول حاجه الساعه نشوف اني وين كنت وشنو وليت. ومثلا واحد يشوف ان كوتش دو في باش يفهم روحه الساعة فين كان, خاطر قبل استراك كنت شخص وبعد استراك وليت ما نقولش اني نفس الشخص, ما قبل استراك ما كنتش معروف وبعد استراك وليت معروف. كنت ميوزيسيان عادي عندي جروب نلحن نعمل دي سواري صغار في مركب الثقافي. من بعد تولي معروف تو دانكو, الشهرة هذيك هي التعب شوية. ومن بعد الشهرة هذيك وتغني اوكسيدونتال في العالم العربي كانت صعيبة كيفاش باش نكمل. كان مثلا كان جاي عندي مثلا مدير اعمال باهي راهو من الاول راني شدتني صحيحة, كانت معايا ستار سيستم كيف وعدوني برشا حاجات وما عملوا حد شيء.
0: هو وقتها يقول القائل كنت تنجم تستغلها الشهرة هذيك والراو توا نجم مش نجم ستار أكاديمي فقط بل نجم في العالم العربي خاطر عنا المقاومات الكل كي نحكي صوت وصورة نادر ماني كل شيء موجود فما البريزنس سور سين كل شيء فما ماني دونك ما تراش روحك كونه أوكي ما استغليناش الفترة هذيك بعد ما جاوش فرص أخرين.
2: هما جاوا برشا فرص والامور مشاتش كيما لازم مالوغوزمون. فوالا دونك قعدت اني مكبش برشا في الموسيقى الغربيه. هي الموسيقى الغربيه دو بريفيرونس تخرجها معناها من مثلا فرنسي تخرجها من بلجيكا من فرنسا من كندا انجلي من البلاد اللي يحكيو انجلي. اني قعدت نخرج في الموسيقى الغربيه من تونس ودو بريفيرونس من تونس تخرج كان الموسيقى اللغه العربيه معناها كما يعملوا الفنانين الكل.
0: هذا اللي كان عائق بالنسبه ليك اللغه كون كنت غني اوكسيدونتال؟
2: والله هذاك اكبر عائق كان اني ربحت ستار اكاديمي تاع المونداراب وني غني اوكسيدونتال دونك المرشي كان صعيب. هما زاد جماعه ستارك حبوني نغني ملوك كان عربي يعني كنت ماشي لفرنسا وقت نذكر كنت ماشي فرنسا عام 2009 جاني ميشيل فاضل قال لي جا بحذايا للبنان وتركحوا ركحوا ركحوا وعدني برشا حاجات وبعد ما كانش في المستوى وتقف غادي الحكاية والعباد تعرف شنو عمل اللي هو
0: اي كنت تكردر
2: مالغي هو راهو أستاذ كبير ميشيل فاضل ونحبه برشا معناها فنيا ميم كذب
0: قلت كاريمون بقيت في لبنان على ذمته
2: أي
0: عام يعني
2: قعدت في لبنان أكثر من عام يعني مشيت بالذمه على خاطر هو ما مشيت باش نخدم الموسيقى بحذاه قال لي حاجتي بمونطون معين أنا أديته الفلوس اللي حاجتهم بها ومن بعد ما كملش معي كما لازم وكهو معناها ومنلوم كان نفسي معناها خاطر اني جلي في كونفيونس واني في الفتره هذيك جو في برشا كونفيونس للعباد وجلي في كونفيونس وكهو في الاخر في الاخر ما كانش معايا في اللي وعدوا وكهو
0: تعلمت ما عادش تعطي ثقه
2: والله تعلمت ما شويه مش برشا معناها اني مازلت نتعلم
0: عاودت نفس الغلطه مره اخرى
2: ليه في الدنيا ديما جو في كونفيونس معناها ديما نقرا النية الطيبة دونك اليوم من هذا معناها فهمت وهو باهي كيكا باهي اما الدنيا تبدلت برامو
0: نتصور كيما فما الخايب كيما زاد فما الباهي خاطر فما شكون حاب يخلي ان ميساج لنادر قيرات دونك كيما فما في الاكاديمية نتصور شكون كان ماهوش كيما قلت انت يمكن ما مش في سقف انتظاراتك ولا توقعاتك كيما فما شكون زاد خلينا نسمع
3: مرحبا معكم جورج عساف وبحب رحب بكل المستمعين أنا هون تأحكي عن شاب تونسي ربح أضواء وقلوب كل الناس من ستار أكاديمي وأكيد ربح قلبي هيدا حبيب قلبي وصاحبي وعطول بحكي أنا وياه ووعدني أنه بشوفه قريبا بلبنان يلا نادر وينك ناطرك أنا حبيبي نادر كان ما يقبل يخسر ما يقبل يضل يشتغل تيربح يضل يعيد تيربح إذا ما ربحنا تاني يوم أول يوم نرجع على الأكاديمي بيقول لي بليش نعمل هاللعبة عن جديد بحب شيء اسمه الموسيقى والفن بحب شيء اسمه الجيتار قديش بيشتغل على حاله وقديه بيشتغل من قلبه إنه يوصل هيدا هو نادر وصل وبعد بيوصل أكتر يا رب ما في أطيب من قلبه العالم كله حبته على قلبه نظيف وأنا ضليتني أصحاب معه وعطول بحكي أنا وياه وعطول بتطمن عنه وأنا كتير براود كتير كتير فخور فيه
0: جورج عساف من الأكاديمية من المدربين
2: جورج صاحبي برشا ديما نحكي معاه جورج كوتش تاع سبور برك الله عليه صحاب برشا اليوم هذا ديما نحكيه حتى بالتليفون وكيف في لبنان نطل عليه بونت عندي برشا في لبنان عندي فوق العشر سنين صحيح برشا ونحبه برشا وميرسي برشا جورج على المساج اللي سمعته توا سافي بليزير
0: شكون اخر بقيت معاهم كونتاكت من سواء من الاكاديميه معناها من المدربين ولا من حتى زملائك الفنانين
2: والله فما وديع برعد ساعات نحكيو اللي هو كوتش تاع ذا فويس لي كانديدا سعد رمضان زاهر صالح اللي عايشته في امريكا عدنان الباقي ما نحكي لو طون زون طون فما زاد حتى محمد قويدر اللي في الاردن برك الله عليه انا كان معايا في الفينال
0: كان المرتبه الثانيه في بالي سعد رمضان
2: المرتبه الثالثه نحكي لو طون زون طون ما مش قبل فهمت مش قبل ابار دوما صحاب برشا يعني احمد شريف مني سويسي شويه فادي اندراوس بهي شويه زاده ما نحكيو معناها ساعات احمد شريف نتلقاو معناها دو طون زون طون
0: احمد زاده هاو كعمل بيريود رجع وعاود غاب علينا بهي سلطان رجعت بهي الكافي بلوتو بهي سلطان
2: اي بهي الكافي
0: جات وحدينا هنا
2: حتى اماني رجعت حتى اماني رجعت سمعت رجعت
0: دونك عوده ميمونه لطلاب الاكاديميه
2: احنا قاعدين نحاولوا فهمت كلنا هكا
0: والأهم أنه ديما الموسيقى حاضرة نادر دونك استراتيجية جديدة كونك بديت تغني في كلمات تونسية بسيطة على اللحن الأوكسيدونتال دونك خليت شنو أنت تنجم تأدي ولكن بدلت الكلام
2: بون هي شنو أني توا عندي غنية خرجت عندها مدة اسمها إنسان غريب كلماتي وألحاني جات عديت في جينيريك في فيلم باراسول مع أخونا مخرج هيفل كلمني هيفل وكلمني حسين حمد و عجبتهم الأغنية وحطوها في الفيلم سينو عملت أغنية اسمها دنيا دارت بيا مع غابور اسمه مريم رج من سوسة ألحاني وكلماتي أني ومريم رج ودارينا مو خدمت أغنية اسمها زعمة تنور
0: كنا نسمعها فيها دجا في موزيك
2: زعمة تنور من كلماتي وكلمات صاحبي ثامر العامري وألحاني وتوزيع فرات مقدده. غنية هذه تحكي على فتره في حياتي وفيها برشا دي ميساج.
0: هذه زعمة تنور على شنو تحكي؟ انا فتره حكيت عليها في
2: والله بغني. تحكي على فتره بون نحبش ديما نحبش نحكي برشا على حاجات صاروا في حياتي. العباد كي تدخل معنا وتسمع الاغنيه وتقرا التكست تفهم برشا حاجات.
0: هاني كنت نسمع فيها
2: دي ميساج.
0: احكي لي عليه.
2: انت اقرا
0: لشكون؟
2: انت اقرا الرفرانس. اقرا الرفران.
0: اي دي ميساج لشكون؟ ضيعت نيتك.
2: هما
0: في هروبك لبعيد، ضيعت ايامك في حكايه ما تفيد، طفيت الشمعه وظلمت طريق، خبيت الدمعه وما اخترت رفيق،
2: بكيت الاحباب وصرت غريب، حليت الباب ونسيت العيب. بهما يجم يحكيو، يجم يحكيو عليا، يحكيو على شخص اخر زاد. دونك خليها معناها
0: شكون الشخص ليه؟
2: الله اعلم شكون الشخص.
0: من الدومين الفني؟ من
2: لا مش من الدومين الفن.
0: حكايه شخصيه؟
2: حكايه شخصيه بتكون.
0: نجم تكون
2: تجم تكون
0: وين؟ شكون اللي هرب بعيد؟ شكون اللي ضيع ثنايا؟
2: الله أعلم
0: شكون اللي ضيع.
2: مش بيه نفسروا برشا. مش بيه
0: أنا تو قدامي الأغنية، نحب نفهم الأغنية على شكون.
2: أقرأ أنت. أقرأ الرفران.
0: سمعت كلامي ما قلت
2: حسين. الرفران هو
0: زعمة تنور
2: نشوف الجمرة يجي نهار تطفى الجمرة، يملى كاس يحصل للتمرة. شنية التمرة؟ يعني بنتي اسمها تمارة.
0: هاي
2: مطرة تسقي هيك الشجرة، تنور تكبر هيك الوردة، عزيزي يكبر من غير غدرة. شكون عزيزي؟ عزيز ولدي.
0: اي دونك غنية لولادك الزوز.
2: اني عندي الغنية ذيك اني رفران معناها كي واحد يقراه يفهم برشا حاجات.
0: بعد عليا؟
2: اني عندي زوز صغار. لا مش بعد عليا. لا اني اون فيت عندي زوز صغار، عندي بنتي اسمها تمارة، ولدي اسمه عزيز.
0: اي
2: عايشين معايا الصغار. اني اخو الحضانة بتاع صغاري. فهمت؟ وكي تقرا انت الرفران تفهم برشا حاجات. دونك هما التمره تمارة، عزيز يا عزيز، وكاو خلي الجمهور بيبليك يفسر اكثر ولا يحلل اكثر ويفهم اكثر.
0: نبي فضلهم زوز صغيرات وان شاء الله تراهم يكبروا، تراهم معك نادر. خلينا نسمع اغنيه اخرى ونرجع نحكيو على الجديد، سواء الأغنية اللي كانت عدت في فيلم هيفل بن يوسف باراسول، وإلا زادا ضيعت ثنية. خلينا نشوفوا أغنية يا رجل.

0: إنسان غريب هكا غانا نادر جيراتي وصلنا حتى 8:37 دقيقة مازلنا مكملين معكم في كل جوق بلوس على مزيكا فام ضيفنا الفنان نادر جيرات. نادر ما حبيتش تحكي لي على الغنية تنور هذية شنو حكايتها إنسان غريب؟
1: علاش نسينا تو في الكوليس قاعد نحكي ما قاعد نحكي معاك وحالا لاني تيك توك لعبت قالوا لي راك في اللايف شنية حكاية الغنية؟ الغنية ذي زعمة تنور كتبتها قلت لك أني وصاحبي ثامر العامري. اتكتبت في ظروف في ظروف خايبة شوية خاطر أني صار لي ظرف خايب عن 2014 توقفت في معناها في السجن بسبب مشكلة معناها صارت لي في حياتي وخرجت معناها عدم سماع الدعوة وكي خرجت مغادي غاس هو السجن كان بالنسبه لي امال بوغام بيان غاس الحكايه هذيك خديت اني حضنت صغاري.
0: دونك خلينا جوست نوضحوا نقطه نادر انه بسبب طلاق صارت لك المشكله دخلت للسجن
1: والله هي
0: حاجه هي بعيده على
1: هي هي فما تلعبت لي لعبه معناها مش باهيه الحكايه هذيك معناها ثبت لي في دخولي للسجن بدون دخول في التفاصيل فهمت والتفاصيل خاطر حبش نحكي على الطرف الثاني بالنسبه لي يعني كنت معرس متفاهمناش كاي كوبل ما تخش في التفاصيل لا نخرج روحي اني صحيح ولا هي صحيحه متفاهمناش في الاخر الصغار سيتي ان شوا مني اني باش ناخذ الصغار يعيشوا عندي وهي حبت الصغار يعيشوا عندي وكهو ما نعرفش في التفاصيل خير معناها
0: كتبت انسان غريب في الفتره هذيك في البيريود هذه
1: لا تحكي نحكي كزعمة تنور يعني انسان غريب موضوع اخر لا انسان نحكي كزعمة تنور
0: زعمة تنور تكتبت في
1: كتبت اي
0: كتبت
1: لا انسان غريب تكتبت عندها 10 سنين و اما خرجت عندها 3 سنين كاكا
0: زعما تنور بالنسبه لي كنت بمثابه دواء كي خرجت كي شافها كي سمعوها الناس مرحله جديده انطلاقه جديده
1: هي زعما تنور ما بين الياس والتفاؤل معناها فيها ميساج يقول زعما تنور ان شاء الله زعما تنور فهمت وفما ميساج نخاطب فيها في عباد معينين وفهمت سامي متى ابرام ما عادش فكره على اغنيه بس عم تنور
0: كي تغني كل الناس ما فاهمني في مزايك كي تغني الموسيقى بالنسبه لك انت ولا كي تكتب ولا كي تلحن سي بون ترتاح تتنفس تتعدل حاجه اخرى ولا باش يقعدوا لك هذوما بذكرياتهم بكل اغنيه كيفاش تكتبت كيفاش تصنعت
1: والله هو اي اغنيه اي حاجه معناها نكتبها نحسها بيان سور فما ميساج من الداخل فعوض نخرجوا بالاغنيه خير معناها بالموسيقى خير فهمت
0: زعما تنور تحب نعاود نسمعها نعاود نركزوا في الوقت
1: صحيح لازمك تركز
0: نادر فما كوفرتور من بين الحاجات اللي تكتبهم قلت مي سيغتان فوا نو سيتاني جامي ال روفيان بلو فغي بلو فورت اي بلو فيفونت
1: اي
0: دونك رجعت اقوى رجعت حي رجعت تغني
1: فما حكايه في زعما تنور كنت جبتها توا هي فت الاغنيه هبطت لو 23 ماي 2026 وكم بارازار اني ربحت ستار اكاديمي كم بارازار راهو 23 ماي 2008
0: اوكي
1: فوالا دونك اني وقت قاعد وقت اني ومحمد وهم قدموا لي تحيه سي محمد عبد الله ندخل مانجر كان مشهور انا ما وصلنيش توا ديجا بكري
0: ايوا مدير الاعمال دونك توا سي بون انا مدير اعمال وتنظم
1: ومنظمه دونك قاعدين في البرود ركحوا في المونتاج وكل شيء تفكرت غزرت قلت لو 16 ماي ديجا مثل انيفيرسير نتاعي يعني في ستار اكاديمي لو 23 ماي معناها دخلت تاك الويكيبيديا نلقى روحي 23 ماي اني ربحت ستار اكاديمي دونك بالزهر هبطت لو 23 ماي 2026 وبين 2008 حتى 2026 فما 18 سنه وقت اني فسرتها اني برشا بك الاعداد وكل شيء دونك 9 سنين الاولين كانوا 9 سنين نتاع ازدهار وربي حالي برشا بيبان مي مالوغوزمون يمكن ما جي با بيان بروفيتي ومن بعد ابارتير من 2017 9 سنين نتاع الصراع معناها صار شويه مشاكل وربي قاعد يتستي فيه في برشا حاجات وان شاء الله توا ابارتير من 23 ماي 2026 ان شاء الله فهم برشا ازدهار برشا موزيكا وديجا برشا موزيكا باش تهبط تري تري بيانتو ابار زعما تنور
0: اوكي دونك رجعنا للامل رجعنا للازدهار مرحله الياس تعدينا بها ما عادش فهم
1: بالضبط بيان سور ما هو كل التجارب تقعد وكذا
0: وتجربة أكيد كانوا نتعلموا منها نادر. ونادر الفيرسيون كما قلت أنت اللي غنيت أون أنجلي ولا غنيت أون فرونسي، برشا ناس زاد حبوا الفيرسيون دي كامتاع نادر جيرات، بازالت موجودة باش تبقى موجودة؟
1: لا موجودة.
0: نتذكر فما أنيس العبيدي غنيت أنت وياه في سوفيان شو،
1: أنيس العبيدي
0: 2011
1: أي مع سفيان شاري الله يرحمه. أي صحيح،
0: دونك فما برشا ناس خذوا منك الحاجة هذيك.
1: أني تو نغني راهو أون فرونسي أون أنجلي، ومعناها تو نغني. أما البرودكسيون الأكثرية تو ماشية في اللغة التونسية بور لانستون، وأون باغاليل فما حكايات أخرين، أما تو مركزين في اللغة التونسية. حتى دون لي سواغي مثلا، دون لي سواغي مثلا دون لي زيفينمون نغني كل شيء، معناها نغني فرونسي أنجلي كل شيء.
0: شنو تحب تجرب؟ وين تحب تغامر نادر في الموسيقى؟ شنو الحاجة اللي ما نتوقعوهاش نادر يعملها؟ كيما جرأ وغنى بالعربي اللي ما كانش يحب اللي يغني بالعربي، المرة الخطوة الجاية شنو تعمل؟ شنو تنجم تغامر؟
1: والله توا بون توا بون التركيز توا قاعدين نخرجوا في موسيقى، قاعدين نلحنوا في موسيقى، توا مركزين في البرودكسيون، معناها ما عنديش حاجة أخرى خمم فيها. قبل شاركت مثلا، عملت تجارب في التمثيل وقفت عليهم شوية، توا ديجا مزيت في المغامرة متاع البرودكسيون ميوزيكال متاع باللغة التونسية، معناها إن شاء الله واحد يعاود يكبر شوية في تونس ويكبر شوية في العالم العربي. هذا هو معناه، مازلنا في المرحلة هذه الساعة، نكمل المرحلة هذه ومن بعد نشوف المرحلة الجاية.
0: بشنو تحلم نادر؟ وين ترى فيها الحلمة بالنسبة لك؟
1: الحلمة راها اللي نخرج موسيقى متاعي، معناها اللي حبيت نخرج عندي مدة ونرجع دون لي فيستيفال في تونس وبرا تونس. كان نعمل هذايا معناه ديجا عملت خطوة مزيانة.
0: علاش ما تطلبش من عرش هنا فيتورينج من سعد، من سعد رمضان في من سعد، سعد رمضان فوالا، والا في تونس من عرش هنا فيتورينج مع رابريت، والا من عرش هنا هكا فنان تنجم ترجع اكثر خليني نقول للسين معاه نادر؟
1: والله مش لازم تو، معناها هو اكيد معناها فيتورينج مع فنان معروف يكون عربي ولا اجنبي حاجه باهيه. اماني جو بريفير نخرج موسيقى الساعه نتاعي، نثبت ساعة وجودي ومن بعد اللي فيتورينج يجيو هكا نصور خير.
0: وكيفاش تحب ترجع؟ فما ألبوم باش تحضره؟ فما ان سبيكتاكل؟ فما حاجة؟
1: فما ان ألبوم ديجا قنحضروا فيه وديجا ان شاء الله لو 20 باش تهبط غنية ولا زوز، لو 20 جوان بون هم شابتو زوز، مي بيابتو زوز هما فهمت، ان شاء الله فما خاطر طلع في التلفزة غنيناهم الغنيات.
0: فما استعدى مع هادي فكرة سامي،
1: مع هادي زعيم في فكرة سامي. فما ألبوم ديجا، فما فيهم غنيت من ألحاني، غنيت من فما غنية من ألحان مرتضى فتيتي.
0: أي فما كان فما تعاملات؟
1: أي فما ليه لا أنت تحكي في تورينج كدي ديو فما تعاملات، فما غنية مع حمدي مهيري موزع، فما برشا غنيت مع فورد بقديدة.
0: فما عودة بقوة بالنسبة لهذا الكلام،
1: فما برشا موزيكا باش تهبط إن شاء الله، معاش نقفوا توا. فوالا دونك توا لاهين بالخدمه، خرجنا من كل الازمه نتاع الحياه الشخصيه، فما حياه شخصيه واحد كليتو شويه فهمت، كليتو شويه الفتره هذه من 2017 من 2016 حتى كشي لتوا. ركزت شويه في حياتي الشخصيه نتاعي،
0: 10 سنين كم.
1: 10 سنين بون ربحت منهم كان صغيراتي تمارا وعزيز
0: ربي فضلهم، فهمت
1: وربحت تجربه كبيره اكيد، ومعناها عرس عمري 30 سنه تو عمري 40 سنه فهمت، 40 سنه
0: نادر جيرات نجم ستار اكاديمي محبوب محبوب الجماهير 40 سنه
1: 40 سنه 40 سنه
0: هاي
1: كاو، دونك مازلنا صغار نو
0: وي
1: مازلنا صغار
0: شو خالد مازلت صغير، مازلت صغير ومازلت فما برشا موزيكا، مازال فما برشا احلام تحب تحققهم، وان شاء الله ترجع زيدها للسين من خلال الفيستيفال والعروض واللايف نتاع نادر، خاطر نادر صحيح في عروض خاصه خليني نقول اوقات دونك وقيت باش ترجع للفيستيفال بالشو بالارانجمون اللي قاعد تخدم عليه لازم يرضوا. توعدنا بغنيتين وقتاش؟ لو 20
1: لو 20 ان شاء الله فما غنيتين باش هبطوا
0: باهي 20 جوان
1: 20 جوان وفما برشا موسيقى قدام باش تهبط.
0: هاي فما مهرجانات سيد مدير الاعمال ولا سنه ترتيحه عام جاي نرجعوا للفستيفال؟ عام جاي نرجعوا للفستيفال
2: العام الجاي نطلعوا في الفستيفال برو ان شاء الله.
0: عام جاي نرجع للفستيفال بقوة. هكا قنا سيد مدير الأعمال نورتنا نادر، إن شاء الله ديما ترجعنا بجديد، وإن شاء الله غيمة وتعديت هي رجعتنا نادر كيرات من جديد برشا موزيكا. احنا باش نرجعوا نسمعوا حاجة نوستالجيك، حكينا قبيلة على النوستالجي وش رجعوك الموزيكا بديت بها تقريبا عشنا 12 سنة الغنية عندها أكثر 14 سنة. خلينا نسمعوا نادر كيرات الغنية هذه تعديت وقتها في موزيكا فيلم أم ويتينج، هكا غني لكم وصلنا نادر حتى 8:47 دقيقة، مازلنا معكم في كل جوف لويس على موزيكا.

58 دقيقة نادر جيرات أم ليتنج وصلنا حتى لقيت هذا في كل شخص بلوس على مزيك نجم ترجع وتسمعوا حوارنا مع الفنان نادر جيرات. عملنا عن فلاش باك لستار أكاديمي والنجاح وكيف كيف حكينا على جديد وبشجع على قريب بألبوم فني جديد غنيتي نعب 20 جوان كي تسمعوا هنا على مزيك فهم. قبل ما نكملوا كل شخص بلوس بالنسبة لليوم نحب ديديكاس تري تري تري سبيسيال ديديكاس سبيسيال بالحسن اللي عمل عام بالحسن اللي عمل عام اليوم ماما منيل بابا معز اخواتك نور وبيا يقولوا لك كل عام وانت حي بخير يا بالحسن وان شاء الله راوك تكبر قدامنا ويقولوا لك رانا نحبوك برشا وان شاء الله تكبر تتفرج في الفيديو هذايا على مزيك ويسلموا عليك برشا وان شاء الله تكبر بصحه وخير وعافيه واحنا هنا كيف مزيك الكل نقولوا لك هابي بيرثدي.

هابي بيرثدي بلا حسن وماما منال ومعز يسلموا عليك برشا. احنا معدديك سادية وصلنا الاخر كولتور بلوس بالنسبة لليوم. نسلم عليك من ما كنتوا في الاستماع في مختلف الجهات ولا سد على سيتنا موزايك افام بونيت على الابليكاسيون موزايك افام. نتقابلوا غدوة في نجوم من نص نهار للساعتين مع نوفل وارتاني. ضيوفنا يكونون ماستر سينا وإيا دغنوج. شوية اخر موعد الاخبار بعد يجيكم يسري جديدي في بلد لفام. برشا انرجي برشا موسيقى وكالعادة الفلوس للربح. باي باي تصبح على خير الناس كلها.

0: بوبليسيتي.
1: ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا وقت اللي تفكير المفرط ينجم يضرنا في حياتنا اليومية. علاش البعض منا يكبروا حاجة بسيطة أكثر من حجم الحقيقي، وعلاش نخافوا من حاجات ما زالت ما وقعتش من أصله. هل كل قرار لازم يكون فيه ألف تحليل؟ وهل كل كلمة تتقال لازم نرجع لها مئات المرات في مخنا؟ وهل ممكن النجم نعيشوا حياتنا بطريقة أسهل إذا كان نخافوا شوية من الأسئلة اللي ما عندهاش حتى نهاية؟ هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعاء حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا
2: مع اسماعيل بن عيسى.
3: راديو موزايكا فم تونس، الأخبار.
4: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. فرقة الشرطة العدلية بمنوبة تتعهد اليوم الجمعة بحالتي غش إضافيتين سجلهما مركزي امتحان البكالوريا بمعهد حمودة باشا بمنوبة المدينة والمعهد الثانوي بالمرقية اليوم الجمعة باستعمال أجهزة إلكترونية متمثلة في سماعة أذنين كيت ذكية، وفق ما صرح به مصدر أمني لوكالة توصيف الأنباء. وتفيد المعطيات بأن المراقبين بمعهد حمودة باشا ضبطوا تلميذا في شعبة الإعلامية أثناء اجتيازه امتحان المادة المبرمجة اليوم بحوزته مخزن إلكتروني، وهو أحد مكونات منظومة الغش الإلكترونية التي تتضمن سماعات داخلية مخفية داخل أذنيه. كما تم في معهد المرنقية ضبط تلميذ ثاني في اختصاص شعبة الاقتصاد والتصرف في نفس الظروف، وبمجرد التفطن إليه ومغادرته القاعة أغمي عليه وسقط على رأسه ليتم إسعافه ونقله إلى أحد مستشفيات العاصمة للإطمئنان على وضعه الصحي. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاستماع للتلميذين من أجل ارتكاب الغش. ولي القصرين يعلن في بلاغ صدر مساء يوم الجمعة عبر الصفحة الرسمية للولاية عن تحديد مواعيد انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب بجهة القصرين للموسم الفلاحي 2025-2026، وذلك في إطار إحكام الاستعدادات لهذا الموسم وتنفيذا للتوصيات المنبثقة عن جلسة العمل الجهوي المنعقدة يوم 30 أفريل الماضي. وأوضح البلاغ أن انطلاق حصاد الشعير سيكون يوم الأحد 7 من جوان الجاري، فيما ينطلق حصاد القمح يوم الاثنين 15 من جوان الجاري، مع التأكيد على ضرورة ألا تتجاوز نسبة الرطوبة في المحاصيل 14% أثناء عملية الحصاد ضمانا لجودة المنتوج والمحافظة عليها. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يلتقي اليوم الجمعة في مقر الوزارة الممثلة الخاصة للأمين العام المتحدة ورئيسة البعثة المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتا، وذلك في إطار زيارة تهدف إلى التشاور حول مستجدات المسار السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الأممية الرامية إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في ليبيا حسب ما جاء في بلاغ إعلامي للوزارة. وشكل اللقاء فرصة جدد خلالها النفطي تأكيد موقف تونس الراسخ دعم لجهود بعثة المتحدة الرامية إلى دفع العملية السياسية في ليبيا. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول في بيان أن 3 ضباط أصيبوا في جنوب لبنان، بينهم 2 بجروح خطيرة جراء هجوم بمسيرة واشتباك مع مقاتلي حزب الله، بينما قال الحزب أنه نفذ أكثر من 22 هجوما منذ مساء أمس على قوات الاحتلال المتواغلة في الأراضي اللبنانية. وأحصت وزارة الصحة اللبنانية 32 قتيلا جراء العدوان الإسرائيلي خلال 24 ساعة فضلا عن عشرات الجرحى. إيرلندا تحضر اليوم الجمعة دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية ياتسئيل سموتريتش إلى البلاد على خلفية الحرب على قطاع غزة. وجاء في بيان لوزارة العدل الإيرلندية نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أن وزير العدل الإيرلندي جيم أوكلهان وجه عناصر الهجرة بمنع دخول بن غفير وسموتريتش إذا حاولا دخول البلاد. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسر جديدي وعادل بن عطية في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
3: الأولى في تونس.
2: أقوى الموسيقى على موزايك فام.
3: موزيك فام نونستوب ميوزيك. بنت فام بنت فام يسر جديدي.
0: التسعة وخمسة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم هذه بنت لفام سبيسيال فندردي اليوم أكيد بعد جمعة كاملة من الخدمة من القراية من الاكزامانات ومن الباك. اليوم سي كملنا البارتي الأولى متاع الجمعة الأولى, منزلت البارتي الثانية الجمعة الجاية إن شاء الله ربي ينجحكم, إن شاء الله ربي معكم تلامذة الباك أكيد وين ما كنتوا تسمعوا فينا. أحنا ننسوكم وزيدا نكونوا موجودين معاكم, نعرفكم تا وقت المراجعة دونك سي سروحكم واحدة واحدة الحقيقة كهو من غير ستريس توليت عدى سيم شعل روحه تورك وكان في اللي جاي وإن شاء الله يا ربي ديما يكونوا الريزولتات كيما أنتم تتوقعوهم وتفرح العائلة والأحباب والأصحاب ونحن زيدا نفرح معاكم أكيد بعد على موزايك فام. وأكيد نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا أكهو. بعد جمعة خدمة بعد جمعة تعب يجي اتفرهيد في الويكاند بعد شوية أكيد نعطيكم بروغرام سهريات لي بون بلون كونوا موجودين معاكم هكا باش تاخذوا فكرة تعملوا بروغراماتكم على بكري من غير ما نقعدوا نستناو بعد شوية. الطقس راهو مش ملائم جدا جدا الطقس ما شاء الله سخان صباح وليل ولكن ونجم نخرج ونمشي نتفرد ونسر مع حبيبنا مع أصحابنا فولا أوكا من توا نعطيكم بروغرام السهريات مع 9:30 متاع الليل. وزيد عنا الموزيكا بجميع أنماطها, عنا فاينل سيلكشن باي دالي بن أحمد, عنا The Tomorrowland Friendship Mix الليلة كيما سنسنيكم كل نهار جمعة, عنا اللوغيونتال والكيتش مع سلوم أسليم الصنعين بعد أكيد يكون موجود معنا, وفلاش مي باك مارو ريحان نو دو دي جي ريزيدان موزيكا فام يكونوا موجودين معنا في بنت لفام سبيسيال فندردي 100% موزيكا أكيد. أما من غير ما ننساو بارامتر مهم ياسر اللي هو الربح والكاش. بعد شوية على 71-113-1000 تكلمونا تلقى وائل في استقبال تليفوناتكم تدخلوا في القرعة ويستنى فيكم برشا فلوس مليون و700 1700 دينار. بعد فيني ميني نوع تحدي 60 ثانية دقيقة تنجم تربحكم مليون و700 هذه الدقيقة الفاصلة اللي تنجم تبدل البروغرامات تنجم نتوا تخلينا بروغرام الصيف من توا نعملوه ونهار الاثنين سيين مشو نصبوا الكونجي سيك هاو مليون و700 يتعمل بيه بروغرام الصيف أمورنا تبدأ واضحة نخرجوا نمشيو نتفرهدوا نمشيو لوتيل نشجعوا السياحة التونسية الداخلية علاش ليه كان ثم زيدا فواياج نعاونوهم أرجون فوش نجم جيو سافا مليون سبعمية بهي نرجون فوش بهي كن نحاولون بالدولار ولا باليورو بهي تفتوفة أحليها بهي سبعة سبعة أكيد بدون تتفاصل مليون سبعمية ليكم انتوما على 71-113-1000 من توا تكلمونا تدخلوا في القرعة وبعد عندكم 60 ثانية مع سيد الحكم اللي لازمكم تفكولوا الكنيوتا اليوم. شو ما فيوش كلام لازم اليوم شكون يجي يفك الكنيوتا غلطة لي 60 ثانية لازم سايم مش نقول لكم يعني راو نعرف فما منكم برشا تبدأوا تسمعونا كل ليلة تقولوا تيليتي أنا كنت جيت نتحدى سيد الحكم تيراني ربحتوا الليلة هي أما أكو جاوب أنا ما خلطش نجاوب لأنه هو حاضر ديما حاضر وديما فايخ ويطبق قواعد اللعبة. دوك من بعد انتوما تكلمونا أكيد تدخلوا معنا في القرعة وتربحوا الكاش مليون و700 1700 دينار يستنوا فيكم أكيد بعد شوية على 71-113-1000. نسلم برشا على كامل الفريق معنا الليلة, عدنان في الإخراج, يسري في الديجيتال, ووائل في استقبال تليفوناتكم على 71-113-1000. كيب كاملة معاكم الليلة في بنت لفام حتى نص الليل, برشا موزيكا تستنى فيكم ونبدأ توت سويت بالنمونيمور. Un collectif mesien barche, on a de savoir bichien.

0: Let's go, Calvin Harris, Neo, à la Mosaïque FM, tout de suite, digital.
1: Culture digitale. Culture digitale.
0: اليوم نحكيو على مشكلة داير قاعدين نقاسيو منها الكل، سورتو انتم تسمعوا فينا فكرة هبكم طريقة سلامة ليكم. أكيد ما نوصيكمش داير على السرعة، بشوية بشوية، واحدة واحدة، ننونسكم نحن بالموزيكا وبالمعلومات المفيدة أكيد. لكن هل باش تلقى روح

اكتو في سيتواسيون، يا اما انسان وراك بالكهرباء الضوء قوي برشا لدرجه انه اكل مريه اللي يفتي وسط الكهرباء تلقاها ترجع لك في عينيك، توجع لك عينيك كاريمون، والا تلقى شكون جاي في الطريق المقابل ليك انت لو سونس انفيرس وتلقاه الضوء قوي برشا. جينيرالمون الضوء اللي قلقنا نحنا هو الضوء الابيض، الضوء الابيض هذاك راهو يقلق برشا برشا برشا العينين. اي يقولك ليد، يقولك زينون، اي ما كل مره والتسميه. الحقيقه جينيرالمون نلقاهم في الكراهب جدد، فما حتى شكون اللي يبدل داير الضوء نتاعو بالنسبه لكن حتى لو كان كهرباء خرجت سنوات وسنوات التالي. يبا الحاجه هذيا الاضواء القويه هذيا نتاع الكهرباء شنو لازمنا نعمله باش نحميو عينينا، وهل باش يتم منح الأضواء هذية مع القريب؟ الأضواء القديمة واللي استنسنا بها والماجوريتي متاع الكراهب موجودة فيها هما الهالوجين، وكانت تعطي ضوء أصفر منتشر أكثر، وهذا يخلي الرؤية أسهل للعين البشرية، وما يركزش الضوء برشا في بلاصة واحدة، يعني ما تلقاهش فوكسي الضوء في مكان معين. لكن مع تكنولوجيا جديدة طلعت أضواء ليد وليت هي ستوندار في السيارات الحديثة. الأضواء هذيك ضوها أبيض، يعني مش أصفر كما استنسنا قبل، مركز أكثر وأقوى برشا من القديم. صحيح بون انها تخلي السائق يشوف احسن، اما المشكله انها وليت تسبب ابهار للسائق اللي جاي من الجهه المقابله ولا حتى يبدا موجود وراه. والابهار هذايا داير يخلي عين الانسان تاخذ تقريبا 9 ثواني باش ترجع ترى بوضوح، بينما لي جون اللي عمرهم 16 سنه عينهم تسترجع الرؤيه في ثانيه واحده بركه. بون راه كي نقولوا 9 ثواني، تصور في 9 ثواني شنو ينجم يصير، سورتو نحن في الكهرباء الفيتيس باش نلقاو مينيموم 80 70، دونك شوف المعادلة هذيك الكل حتى ثانية راهي تكون خطر علينا نحنا. سورتو المشكلة هذية تزيد برشا وقت اللي العمر يزيد أكثر وأكثر. سورتو في الليل وقت اللي الدنيا تظلم في ساعة نشوفوا الأصفر نشوفوا الأبيض، مي جينيرالمون هذيك حاجة تقلقنا برشا في الكياس. ودائر الشركات الكبرى متاع السيارات قالت أنه الضوء القوي ينجم يحسن من الأمان، لكن لازم يكون الريجلاج متاعه صحيح. فما زوز مشاكل تقنية رئيسية، الأولى هي الفيزي الغالطة متاع الضوء، خاصة في السيارات العالية كما لي SUV اللي الفار متاعها عالي برشا ولازم الضوء يكون موجه للأرض أكثر. الحاجة الثانية هو انه فما برشا سواق عاديين يبدلوا لي زومبول القدم بدي زومبول ليد، جينيرالمون تلقاهم رخاص، لكن الفار الاصلي نتاع السياره ماهوش مصمم باش انه يكون موجوده فيه امبول ليد. دونك شنو يصير هنا؟ يخلي الضوء يخرج بطريقه غلطه ويزيد في الابهار نتاع السائقين، كسوسوا اللي قدامك والا من الشيره المقابله ليك. الحكومات الاوروبيه قاعده تحاول توقف بيع وتركيب الاضواء المغشوشه هذه. الريجلمون العالمي اللي يحكم داير في أضواء السيارات يرجع لسنة 1989. هذا يوري قديش الليجيساسيون داير التقنية قديمة برشا ومش مواكبة للتطور السريع متاع التكنولوجيا. هذاك عليه بريطانيا قررت تفتح تحقيق جديد باش تلقى حلول وتدخل الموضوع هذا في استراتيجية الأمان على الطرقات الجاية. بون بالنسبة لنا احنا شنو نجمو نعملو باش نحميو روحنا؟ خبراء لوبتيك يقولوا انه لازم ديما الباربليز متاعنا او البلال القدامي يكون نظيف، لازم نركزوا على حرف الكياس مش الضوء متاع الكهرباء اللي مقابلتك، واهم حاجة داير ما نلبسوش نظارات السياقة الليلية كنظارات الصفر، هذوكم راهو ينجمو ينقصوا داير في الفيزيبيليتي، تولي الدنيا ظلام اكثر. يقولك بون انا نلبس هذيك ولا نلبسك لونيت سولير تو تنقص عليا المشكلة متاع الضوء هذايا، ولكن راهي اوكي تنقص عليك الضوء ولكن تظلم عليك الدنيا برشا، ثم دي ديتاي في الكياس لازمك تراهم مليح. الحكاية ذي داير تولي البوز خطر عليك أكثر من الضوء القوي اللي باش تلقاه. داير لازمنا نوصلوا الحل يخلي الضوء قوي باش نشوفه، أما في نفس الوقت ما يقلقش الناس اللي جايين قدامنا. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال بنات الفم في الجرعة متسعة لنصف الليل. بعد شوية تكلمونا على 71,113,700 ليكم انتوما. اي الكاش موجود والتحدي 60 ثانية ربحكم 1,700,000. من توا تكلمونا تدخلوا في القرعة القوائل في استقبال تليفوناتكم ال 71,113,000 نجمي ربحكم 1,700,000. خليكم مع بوسي وننسى اللي

0: دايما مثل الكاليبسو هذايا داير غدوة الاوبننج بارتي في الكاليبسو مع سيباستيان ليجي. اكيد هذوما البروغرامات اللي يستناو فيكم. اما توت سويت نمشيو للي بون بلان.
1: بون بلان لي بون بلان كي العاده نعطيكم فكره على بروغرام السهريات بالنسبه لليله. وباش نبداو ذا بريدج وين نلقاو ليالي شهرزاد مع صالح عزيز ورحمه علي. في المولو نلقاو يوستاس انفيت فيراس قبي جيسمي اند دون سالامونتيس. في لي دون لي دون فايبس مع ساف. السهريه 100% روك في روك اند رولا مع تراست لايف باند. في البلاغ نلقاو ديسكو شو تايم. في الحبيبي داون تاون هاوس اوف حبيبي مع داتشي وسعدون. في الاينه السهريه نيوب. في المارتي كلوب نلقاو مريم نوردين وعلي طرابلسي. في ظروف ارت ان بي والف ليله وليله. في البوبوت او بلاتين اوكتوبوت ودي جي باو. في الفولامور نوي فول مع بوعزيز برانكو دالي فاكر لويجي وياكي. في المودز كريزي اتموسفير وصبر بوكشينا. نمشي والسوسة وين تسمع فينا على 90.1 FM في الكولف برو الليلة نلقاو زاهر لايف باند. في ستيبس يو اكسبيرينس مع ادمان غاس كيم وايتفيل. ونختمو كالعادة بجربة وين تسمع فينا على 89.2 FM في الفيغا الليلة نلقاو ميلا دي جي سات.
2: بون بلان
3: بنت FM
0: السهرية من زيت متواصلة على موزايك FM. وزيدا بعد شوية في تريبليكس تلقاو هاني جيسمي. برشا سهريات وبرشا بروغرامات عندكم الليلة. عندكم مش تختاروا. اما خليكم زيدا برونشي على موزايك FM الفريكونس لولا في تونس. عندكم لابونيمور الموزيكا اللي تونسكم في السهرية. سيسروا يحكم طريقة سلام عليكم واحدة واحدة في الكيس. تو نخلطوا نتفرهدوا نقابلوا أصحابنا وحبيبنا. ومن بعد شوية نجموا نربحوا 1,700,000 على 71,113.

عمرو مصطفى بعتيني ليه والانترفيو مع عمرو مصطفى مع زميلتنا سميه الحامي تلقاوها على لي ريزو سوسيو موزايكا فام. انتم تسمعوا فيه بنت لفام حتى نص الليل. مازلنا مواصلين معاكم بالربح والكاش اكيد بعد شويه. ما نحكيو مزيكا توت سويت في سامبلينغ.

0: Sampling.
1: الليلة باش نحكيو على الغنية اللي ولات نشيد الويكاند والاحتفالات. غنية داير كانت مسيطرة على الكلوب والراديو في منتصف الألفينات. غنية اسمها The Weeknd للدي جي والبروديوسر البريطاني مايكل غراي.

عام 2004 وليت انترناشنال دانس هيت، وهي داير اللي عرفت بمايكل جراي كواحد من كبار الهاوس ميوزك. غنية في الإلكترو ديسكو هاوس وسورتو الهوك فوكال متاحة لي ما يتنسيش I can't wait for the weekend to begin. أما السر وراء الريف القوية ذي والفوكل لوب هو أنه مأخوذ من غنية قديمة فانكية.

تزوق مليح مليح مليح تسمعوا في الباك جراوند تحت الفوكال كمان الفوكال لوب وحتى الهوك اللي داير موجود في غنية The Weeknd داير الفوكال شوب زيدا أصلوا جينا من غنية باكاتشا للمغني الأمريكي كيث ويليامز أو كير. الغنية هذه اسمها إلكترو فانك داير هي في ستيل إلكترو فانك والإيرلي هيب هوب خرجت عام 83. هنا مايكل غراي يخذي الفوكال سامبل والبيت لوب داير سورتو كالسانتي اللي تسمعوا فيها من الأخر من غنية باكاتشيو من عند كير عاود خدموا برودكشن في إلكترو هاوس زاد عليهم لي سانتي درامز القويين داير متاع دانس ميوزيك وكل عادة باش نسمعوهم مع بعضهم.

سامبلينغ واضح هنا يا مراهو، سامبلينغ صار بذكية برشا، اي سورتو اعادة احياء جو الفانك متاع الثمانينات في ان ستيل ولا قالب هاوس باك ات يور كور، ولا تغني ذا ويكند المايكل جراي. سامبلينغ

0: سامبلينج من
1: اتلفين. مازلنا مواصلين معاكم بالموسيقى وبعد شوية في بنت لفام مليون وسبعمية على 71,113,000 كي تكلمونا وتشاركوا في التحدي نيوي دينا. بعد شوية موعد الرياضة سبور إكسبريس مع فهمي البرهومي وموعد الأخبار مع مراد الدريدي. خليكم مع جنجون يكفي جراح على موزيكا فام.

0: بوبليسيتي.
1: مي بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا، وقت اللي تفكير المفرط ينجم يضرنا في حياتنا اليومية. علاش البعض منا يكبروا حاجة بسيطة أكثر من حجم الحقيقي، وعلاش نخافوا من حاجات ما زلت ما وقعتش من أصله. هل كل قرار لازم يكون فيه ألف تحليل؟ وهل كل كلمة تتقال لازم نرجع لها مئات المرات في مخنا؟ وهل ممكن نجم نعيش حياتنا بطريقة أسهل إذا كان نخافوا شوية من الأسئلة اللي ما عندهاش حتى نهاية؟ هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعاء حتى للستة نتاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا
2: مع اسماعيل بن عيسى.
3: Toujours plus proche de vous.
4: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
5: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الدائرة الجنائية بمحكمة الإئتلاف بتونس تؤجل اليوم الجمعة محاكمة المتهمين في القضية المتعلقة بوفاة النائب السابق جيلاني دبوسي تأجيلا نهائيا إلى جلسة 19 جوان الجاري لاستنطاق المتهمين وإصدار الحكم. وقد شملت قائمة المتهمين وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، ونائب رئيس الحركة منذر اللونيسي، ووكيل عام سابق متقاعد بمحكمة الإسلام في تونس، والطبيبة السابقة بالسجن المدني بالمراجية، وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي. وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بسجن مدة 4 سنوات في حق نور الدين البحيري، و4 سنوات سجن في حق منذر اللونيسي. كما قضت الدائرة بسجن مدة 2 سنوات مع تأجيل التنفيذ في حق وكيل عام متقاعد، وفي حق طبيبة سابقة بالسجن المدني والمرئية. وقضت الدائرة بالتشطيب على الملف في حق وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي نظرا لقيامه بالطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام. الوحدات الأمنية بمدينة سليانة تتمكن اليوم الجمعة من تفكيك شبكة تنشط في مجال الغش الإلكتروني في امتحانات البكالوريا، وذلك إثر تحريات وأبحاث مكثفة أسفرت عن الكشف عن عناصرها، وفق ما فدر به مصدر أمني بالجهة المتهمة. وبعد استشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ ب7 أشخاص يجتبى في تورطهم في هذه الشبكة في انتظار استكمال الأبحاث للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد بقية الأطراف المحتملة المتورطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المشتبه بهم. أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني لجهات الأقاليم يتفقون خلال جلسة عمل أمس الخميس على تنظيم جلسات عمل مشتركة مع اللجان الأخرى بالمجلس حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الاستعداد لمناقشة مخطط التنمية 2026-2030. وأكدت اللجنة خلال الجلسة التي خصصت لتقييم نشاطها خلال الفترة السابقة وإعداد برنامج عمل للفترة القادمة أن هذه الجلسات المشتركة من شأنها أن تساهم في توحيد الرؤى وتعميق النقاش بشأن القطاعات ذات الأولوية. أمر صدر اليوم الجمعة بالرائد الرسمي لجمهورية تونسية يتعلق بتمديد نشر وحدة عسكرية للنقل الجوي بجمهورية أفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة. وينص الأمر على تمديد نشر هذه الوحدة في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى لمدة سنة إضافية ابتداء من 1 جويلية 2026. موقع أكسيوس الأمريكي يفيد اليوم الجمعة أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر توجها إلى المختبر الوطني في أوكريدج بولاية تينيسي أمس الخميس لإجراء مشاورات مع فريق من الخبراء التقنيين الذي يمكن أن يضطلعوا بدور في المفاوضات النووية مع إيران. وذكر الموقع أن البيت الأبيض يسعى إلى التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران لإنهاء الحرب وبدء مفاوضات نووية معمقة، ويريد أن يكون لديه خبراء على أهبة الاستعداد إذا انطلقت تلك المحادثات. السلطات الفرنسية تفتح اليوم الجمعة تحقيقا بارتكاب إسرائيل جرائم تعذيب وجرائم حرب بحق مواطنين فرنسيين ضمن أسطول الصمود العالمي الذي كان يبحر باتجاه غزة لكسر الحصار الإسرائيلي. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا السبت 6 جوان، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط للبرد بأماكن محدودة، البحر مضطرب والحرارة في استقرار. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في سبور إكسبرس، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
4: الأولى في تونس،
3: تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام.

0: الأولى في تونس.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
2: أريد طور عالمك. سبور
3: إكسبرس. مرحبا بكم. الترجي أغلق نهائيا ملف أوغبيلو بعد الاختلاف في التفاصيل المالية بين عرض الترجي وما يطلبه المليعبي وكيل أعمال. وعلى ضوء هذا إدارة الترجي أغلقت الملف وفتحت ملف معاوض أوغبيلو ثم زوزو بلعبي أفرقة تحت الدرس. نواصل مع الترجي. وإدارة النادي توصلت اتفاق مبدئي مع الجزائري يوسف البليلي بتجديد عقده لمدة مواسم إضافية. ذكر البليلي عقده في 30 جوان 2026. تفعيل الاتفاق هذا باش يكون وقت اللي يصدر قرار التاس المنتظر في أوت جين. ذكر البليلي قضيته مشهورة في التاس وللطعن في قرار الفيفا القاضي بإيقافه لمدة عام عن النشاط على خلفية الملف اللي بينه القضية اللي ضد فريقه السابق أجاكسيو الفرنسي. أيضا الترجي التونسي أعلن اليوم عن انضمام الحارس منتصر السيد قادم من شباب العمران بعقد المدة 3 مواسم. نذكر اللي السيد هو ولد الترجي لعب الصيف الشبان وبعدها مشى لأكابر شباب العمران. محمد أمين بن حميدة توصل اتفاق مبدئي مع نادي الحزم السعودي في الناشط في الدوري الممتاز ويدربه جلال القادري وبداية من 1 جويلة يصبح على ذمة فريقه جديد. بلعبية المنتخب الوطني كملوا اليوم تحضيراتهم للمواجهة الودية الثانية في برنامج تحضيرات تاع المونديال. ماتش البرمج غدوة ضد بلجيكا بداية من ودي ساعتين. تشكيلة المنتخب باش تعرف عدة تغييرات كما حكى المدرب صبر اللموشي.
4: On a effectivement, c'est nos derniers matchs avant qu'on voyage pour le Mexique. On a quelques incertitudes, on a quelques joueurs avec des petits soucis légers. Il est évident qu'on ne prendra pas de risques, mais il nous faut quand même aligner la meilleure équipe possible parce qu'en face, on sait le niveau de notre adversaire et il faudra rendre la meilleure copie.
3: صبري اللموش يقول انه بصير تغييرات هذه على ضوء بعض الحالات وبعض ممكن شويه القلقات اللي صارت الملعبيه في الماتش الاخير نتاع النمسا. لكن باش تكون طريقه تكون تشكيله جيده لنجمو نلعبوا بها ضد منتخب كما المنتخب البلجيكي. نذكر الماتش غدوه ماضي ساعتين. دورة طولون الودية منتخبنا الوطني اللي أقل من 23 عام خسر اليوم ضد المنتخب السعودي أقل من 21 عام خسر بنتيجة 3-1 بالرغم اللي منتخبنا افتتح نتيجة عن طريق عمر بن علي من دقيقة 12 لكن من بعد قبل أهداف دقائق 20-78 و83. وأيضا في السيناريو بتاع المباراة هذه منتخبنا الوطني شد إقصاء زوز ملاعبية لؤي تراي في دقيقة 41 ومحمد الريحي في دقيقة 72. كانت هذه آخر نشرات رياضية لليوم تلقاها على السيت مزيكا فما بنات. خليكم مع يوسري بنت لفعل
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
2: أريد طور عالمك
0: بنت لفهم بنت لفهم الجمعة 9 لنصلي يوسري جديدي.

الهادي حبوبة وصالح الفرزية عبد القادر من عرض النوبة. هذا هو جونا التونسي زي ما موجود في بنت فام على 10 متاع ليل. سيسر ويحكم طريق السلامة ليكم هكها واحدة واحدة. سرتو الجو منزل متواصل. نعرف منكم برشا تحبوا الراي سرتو كي نحكيو على ان بروجي اللي شغل العالم الكل. ان بروجي اللي منه هو جي ان البوم لايف الغنيت ما فماش بلاصة في العالم ما دارهاش. ما فماش شكون ما يعرفش الغنيت هذية. سورتو عاد اللي مغرومين بالكديب الكديب الراي. هذه هي نوبتكم سيتي مع 1-2-3 سولي. ان كوليكتيف وان بروجي اللي لم نخبة من اكبر ليزارتيست واكثر ليزارتيست اللي خلاو الراي يتعرف في العالم الكل. نحكيو على شيطاها, نحكيو على فوديل, ونحكيو على لو برانس دو راي شيب خالد. الثلاثه مع بعضهم ما ينجموا كان يعملوا حاجه من وراء الخيال. هذوكم هما اللي خلاو الراي انترناسيونال. هذوكم هما اللي خدموا بالكدي على تراث بلادهم وعلى الموروث كبير اللي عندهم في الجزائر. موزيكا دي نحبوها برشا. نسلموا برشا على اي جزائري يسمع فينا توا موجود في تونس ولا وين ما كنتوا تسمعوا فينا على mosaikfm.net والابليكاسيون موبيل متاعنا موزيك فام. بعد شويه 1,700,000 ربح على 71 113,000 1-2-3 سولي عبد القادر.

0: حياتي انا على موزايك فام توصلنا حتى للعشرة وتسعة وعشرين دقيقة محليهم لميلودي متاع والتي الحقيقة واحسن موزيكا تونسية ديما تسمعوها على موزايك فام. اكهاو لقيت ذي نعرفوه مليح مليح في بنت لفام الربح والكاش
1: بنت لفام متسعة لنصلي
0: نيوي نينا التحدي اليوم فيه 1,700,000 هل يا ترى منى اليوم تنجم تفك الكنيوتة كلها من عند سيد الحكم ولا ليه؟ مرحبا يا منى.
2: مرحبا عايشة.
0: تجمي بدا يضحك من تو من الزن حتى ما قلناش عسلامة بدا يضحك يا سيد الحكم.
2: عسلامة مرحبا.
0: سلمت على سيد الحكم قول له اسمعني قول له من الزنة رانا من الزنة من الزنة ما بديناش.
2: ان شاء الله يا ولد.
0: صباح منى امورك واضحة؟
2: الحمد لله والله لاباس. الحمد لله
0: يا منى. يعيشك يا منى. خليني نفكرك مالا بقواعد لعبة نيوي نينا. منى عندك 60 ثانية دقيقة تراهم برشا ولا شوي؟
2: والله بالضبط شوية ماما لازم واحد يرد باله وكا.
0: ظهروا لك شوية 60 ثانية؟
2: ما هي دقيقة هي دقيقة
0: صحي هي في حق. أما اسمعني 60 ثانية على 1,700,000 تولي عاد مهمة جدا جدا.
2: إن شاء الله.
0: اليوم 60 ثانية يا منى لازمك ترد بالك لا تقول لا أي لا لا ني وي ني نو يس نو أيواه ما ها أي نعم وي نو راهم الكلهم ممنوعين من عن بيتا يا منى على خاطر يخسروك نهائيا ونروحوا ما عاش فما 1,700,000 يطيروا ويقعدوا عند سيد الحكم. واضح منى؟
2: واضح.
0: فما زاد حاجة أخرى اسمها الإنذارات. تتحصل على إنذار يا منى وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمة، وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي تعاود الكلام اللي أنا نقوله لك حتى في سياق الحديث. مثلا نقول لك لباس منى تقول لي لباس الحمد لله، وقتها تتسمع عاود كلمة لباس وتتحصل على إنذار يا منى. كيف كيف لازمك ترد بالك أنك ما تجاوبنيش إجابة خارجة عن الموضوع ولا تحاول تمطط في الإجابة باش تربحك الثواني الثمينة لصالحك، راهو ذاك يتسمى لونتي جو وتتحصل به على إنذار. بعد قداش من انذار نغادروا منى؟
2: ثلاثة انذارات
0: وينتهي المشوار. ركز يا منى. اسمعني شهيق زفير منى. صحيت هاي ما بعدنا هاي بعدنا تنفس واي
2: ان شاء الله.
0: هاي نحب نسمع شهيق زفير. صحيت هاي منى
2: ان شاء الله.
0: حاضرة منى
2: ان شاء الله. ان شاء الله.
0: هاي منى ما غير ستريس لبيس 1,700,000 صحيح. اسمعني هي ثقة كبيرة من عند المستمعين زادة انه باش تبردلهم على قلبهم من سيد الحكم، ولكن الكرة عندك الكرة عندك. لبيس لبيس لبيس
2: ان شاء الله يا رب معانا
0: ان شاء الله. ليش دخلني انا سيد الحكم وراه؟
2: والله
0: يلا منى نبداو ني وي نينا على 1,700,000 بعد 3 2 1 انطلاق.
1: اتونسيون نيوي نينا.
0: منى
2: نسمع فيك
0: بحذاك راديو منى محلولة
2: بعيدة ليه بعيدة
0: ملحاتها وبرلير وبعيدة ليه زادة. اسمعني حضرت لي الانترو وما الباقي بخممتش فيه. اسمع حضرت لي كلمة نسمع فيك كهو.
2: نسمع فيك أنا معك معنى
0: كهو. من بعد ليه ما قلت ليش حسين؟
2: والله تعرف يا خسارة خسارة خسارة خسارة.
0: اسمعني نحن راو في كلامنا مستنسين ديما أيولي شكون اسمعني شكون الفيراج اللي بحذاك المشجعين متاعك؟
2: ولدي بحذي ولدي على الأخر ثلاثين أكثر من
0: عليه عليه عليه عليه لبيس لبيس على غالب
2: حاول يهدينا على غالب
0: مشكلة. اسمعني هي لعبة ونحن فرحانين برشا اللي كلمناك وتعديت معنا يا منى.
2: حتى أنا والله فرحانة كل يوم نتبع فيكم
0: برشا
2: كل يوم كل يوم.
0: يعيشك يا منى يعيشك ربي فضلك. أبش خليك حتى عمل ديديكاس سلم حتى احنا نحبوك برشا برشا برشا يا منى. يلا عمل ديديكاس ديكاس سلم على حبيبك أصحابك الصغيرات المسيو نيسي تعرف منى الكل. هاي
2: نحيي ولادي مشاهد ومحمد أمين وياسين
0: ربي يفضلهم.
2: نحيي البليغ راجلي
0: أي ربي يفضل زيد المسيو.
2: خويا عايشك خويا يسكن البرة في ألمانيا طهر ولده ودرنيالمون.
0: أي
2: نحب نهنيه ونقول إن شاء الله مبروك.
0: إن شاء الله مبروك إن شاء الله مبروك أكيد. هكا هم صغيرون عاد. اسمعني أحسن وقت ذي ذولي قبل الصيفة
2: هكا الحمد لله ربي يهنيهم ان شاء الله
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ميرسي
2: فرحان برشا اللي كلمتك
0: هايك فرحه زاده للصغرون اللي طاهر سنين وسلموا برشا برشا برشا عليكم الكل كل يا منى
2: يعيشك
0: ربي فضلك
2: كله العيال تراجلي كله ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: روك حتى كان روتار شويه
0: ليلي بالعكس مازلنا عايدوا رنا منى
2: عايشك
0: عايشك يا منى ربي فضلك ميرسي بكل على تليفونك يا منى نسلموا عليك برشا برشا برشا وعلى مستمعينا الكل اكيد تسمعوا فينا داخل وخارج هذا الوطن العزيز نسلموا عليكم والكنيوت نقول لكم اللي هي مازلت بيت عند سيد الحكم مازال فم الفلوس مازال فم الكاش ونهار الاثنين فم برشا فلوس نهار الاثنين تستنى فيكم كنيوتة محترمه جدا جدا جدا جدا

0: مليون و800 فيني ويني نو ونزيدوهم 700 دينار في فوك بلاستيك. هذوما يعطيونا كنيوتا لي كنيوتا راهي اسمعني من فوق الخيال. تعرف قديه كنيوتا هذوما يجيو 2,500 دينار على موزايكا فام نهار الاثنين في بنت فام على 71,113,000. شو عندكم ويكاند؟ حضروا رواحكم، ترينيو بالكدا بالكدا على اني ويني نو، ركزوا مليح مليح زادة في فوك بلاستيك، راهي ممكن اختاروا انكم تواصلوا وتربحوا معانا الكاش والفلوس والربح وفرصكم انتوما ديما موجودة في بنت فام اكيد كيما سنسناكم. تكلمونا على 71,113,000 تدخلوا في القرعة ديما وتكونوا ديما من الرابحين في بنت فام.
1: بنت فام في الجمعة من 9 للنصف الليل. ميوزيك نو ستوب. دي جي مارو، دي جي ريحان، فلاش مي باك باك باك
0: باك فلاش مي باك مع مارو وريحان في بنت لفهم نهار الجمعة. نو دو دي جي ريزيدان محضرينكم ان ميكس بور بونور من توا حتى للحداش متاع الليل. ونسوكم بحسن الموزيكا زادا كيف كيف لي فايب هذوما اللي اكيد اكيد تلقاهم كان على موزايكا فام. انجوي ذا رايد، انجوي ذا ميوزك. اكيد من بعد يجيكم مراد دريدي في الاخبار مع الحداش متاع الليل. اونتر تون الموزيكا الكلها موجودة معاكم في موزايكا فام. Enjoy Flash Me Back.

فلاش مي باك ريحان مارو على موزيك اف ام. الموزيكا متواصله اكيد ومازالت ساعه 100% موزيكا مع سلومه. تبدا بالكيد شو بعد عندكم فاينو سيلكشن بيدالي بن احمد اليوم على سيلكشن في الهيب هوب. كيف كيف من بعد نختموا بنت اف ام تومورلاند فرينشيب ميكس الليله مع ميدوزا لو جروب دو ميوزيك الكترونيك ايطاليان. اكيد موسين معاكم كل لا بون هومور ريستي برانشي على لا فريكونس لولا في تونس. بعد شويه الاخبار مع مراد الدريدي. Entre-temps, enjoy the music. Flash me back.

0: البرامج الشتوية الويكند. ابدأ سباحك مع أميرة في سباح الخير ويكند. نجوم نوفل ورتاني سامي الحامي وجديد موزايك موند مع ليس الغربي. كلوب ويكند مع ساوس الغربي وجديد. حكاية ونقاشات وفرام الشباب في برنامج ما بيناتنا مع اسماعيل بن حسام. وموعدكم مع الستار في ستار كلوب مع يوسف الجديدي. وكمل السهرية بالموسيقى في جيت سيت اف ام مع عدن حواد. تابعوا البرامج الشتوية على الفريكونس رقم 1 في تونس موزايك اف ام. www.mosaikefm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب لينكدين والابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة الداخلية تفيد بأن مصالحها الأمنية تمكنت بعد تحريات دقيقة من التعرف على العناصر الإجرامية التي هاجمت أفارقة من دول جنوب الصحراء وإلقاء القبض عليها، ورغم عدم توصلها بالشكاية في الغرض وذلك على خلفية ترويج مقطع فيديو يوثق الجريمة. ووضحت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته مساء يوم الجمعة أن الأبحاث أثبتت أن مقطع الفيديو الذي تم بثه من قارتين مختلفتين يوثق حادثة يعود تاريخها إلى 5 سنوات خلت، وتحريات متواصلة لكشف جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في هذا التوقيت بالذات رغم مرور مدة زمنية هامة على ارتكابها. وشددت وزارة الداخلية على أنه بقطع النظر عما رافق مقطع الفيديو من محاولات للتشويه والتوظيف، فإن الدولة التونسية عاقدة العزم على ضمان حقوق وكرامة كل من يتواجد على ترابها وتطبيق القانون على المخالفين، مجددة التزامها بالمقاربة الإنسانية في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية وحرصها على إيجاد حلول العاجلة لتمكين جميع المهاجرين غير الشرعيين من العودة الطوعية إلى بلدانهم في أحسن الظروف. الشريط الساحلي التونسي يحتضن ما يناهز 70% من سكان البلاد وعددا كبيرا من المناطق الصناعية، وهو ما يفرض ضغوطا بيئية متواصلة تستوجب مواصلة برامج إزالة التلوث والحد من مصادره، وفق ما كدى وزير البيئة علي عبيد اليوم الجمعة مشددا على أن تونس تمتلك الإمكانات والخبرات الوطنية الكفيلة بتأهيل المناطق الساحلية المتضررة وحماية المنظومات البيئية البحرية. وبين عبيد على هامش تظاهرة بيئية نظمتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا بشاطئ مدينة جمارتا في ضاحية شمال العاصمة، أن تونس تمتلك نحو 2400 كيلومتر من السواحل وتتأثر بين 390 و400 كيلومتر منها بظاهرة الانجراف البحري، مشيرا إلى أن الدولة تدخلت خلال السنوات الماضية لمعالجة عدد من الإشكاليات المرتبطة بحماية السواحل على غرار ما تم إنجازه بمنطقة حمام الأنف، حيث ساهمت التدخلات المنجزة في تحسين حركة المياه واستعادة التوازنات البيئية بالموقع. وأكد أن الوزارة تواصل إعداد الدراسات وتنفيذ البرامج الرامية إلى الحد من التلوث الساحلي واستعادة المناطق المتضررة، مستعرضا عددا من المشاريع التي اعتبرها نماذج ناجحة في هذا المجال، من بينها مشروع إزالة التلوث ببحيرة بنزرت ومشروع التبرورة بولاية صفاقس، بالإضافة إلى مشاريع تأهيل بحيرة تونس التي أصبحت تحتضن أنشطة مرتبطة بالسياحة الإيكولوجية. المستشفى المحلي بحي تضامن من ولاية تريانة يشهد اليوم الجمعة إجراء أول عملية جراحية تحت إشراف فريق جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى عبد الرحمن مامي، وفق ما أكدته وزارة الصحة في بلاغ لها. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة عملية لتطوير الخدمات الجراحية بالمستشفى انطلاقا بجراحة الأوعية الدموية إلى أن تتوسع تدريجيا نحو اختصاصات أخرى، بما يقرب العلاج من المواطنين ويخفف عنهم عناء التنقل، مثمنة مجهودات الإدارات الطبية والشبه الطبية والإدارية والفنية وكل من ساهم في إنجاح هذه الخطوة الهامة وفي عملية إصلاح المنظومة الصحية. في أخبار العالم، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول أن تأمين ما يكفي من شحنات النفط عبر مضيق هرمز لخفض أسعار البنزين والديزل سيتطلب في نهاية المطاف التوصل إلى حل مع إيران. حزب الله يعلن أنه تصدى بصاروخ أرض جو لطائرة حربية إسرائيلية في أجواء ساحل الزهراني جنوب لبنان، كما أفاد بأنه تصدى لمسيرة إسرائيلية من طراز هرمس 450 في أجواء بلدة شرقية بالأسلحة المناسبة وأجبرها على التراجع. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسري وعدنان في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس بنت لفام. بنت لفام من 9 لنص الليل. يسري جديدي

0: فوق.
1: احنا مازلنا واسلومه موجود معانا والجو ذي الحقيقه ما نجم يكون عال العال, ما نجم كان نكون فوق الجو ذي الحقيقه. ميرسي بوكو يا سلومه كالعاده على الموسيقى هذه وعلى الجو وعلى الكيتش وعلى الذكريات اللي ترجعنا سنوات وسنوات التالي. اكيد الموسيقى مازالت تتواصله في بنت الفم توت سويت فاينل سيلكشن.
2: فاينل سيلكشن باي دلي بن احمد.
1: اليوم على سيلكشن مع دلي باش نمشيو للهيب هوب. مش اي هيب هوب, نحكيو على الايست كوست. اي نعم, موفمون داير بدا في البرونكس لا بارتي ايست نتاع نيويورك, بالضبط في كارتي اسمه كوينز بريدج او كيو بي. لو سون داير نتاع الايست كوست كومباري مثلا بالويست كوست هو انه ممكن ان سون بلو سومبر, هكا تحسو انفلونسي اكثر بالجاز السول, دوكو نلقاوه اقل شويه فانكي من الهومولوج نتاعو في الويست كوست. لي ديبي كانوا عام بون خلينا نقولوا في السبعينات هكيكا لي ديبي بداو نتاع الايست كوست. بون كي نقولوا ايست كوست لازمنا نعرفوهم باللي زارتيست داير, نقولوا 50 سنت, نقولوا زيد برشا الحقيقه اي ساب روكي من جدد بار اكزومبل, برشا اسامي كيما جي زي كيما كوجي راب كيما دي ام اكس كيما تشاك دي. القائمه طويله برشا كي نحكيوا على الايست كوست. ولكن اليوم لا سيليكسيون باش تكون مع دلي بن احمد نتاع احسن الموسيقى في الايست كوست. داير بعد شويه استنى فيكم ناس, ناس از لايك كيف كيف موب ديب اللي هي احسن انسترومنتال في عالم الهيب هوب. ولكن الموسيقى اللي قاعدين تسمعوا فيها وو تانغ كلان كريم هي كونسيديري كاحسن غنيه نتاع هيب هوب في الايست كوست. انجوي ذا ميوزك, هذه فاينل سيليكشن باي دلي بن احمد.

كما كل نهار جمعة في بنت لفام Tomorrowland is the guest. الليلة باش نعيشو في الونيفير متاع ان جروب دو هاوس ميوزيك ايطاليا. لا سورتي سور سين كانت عام 2018 ومن بعدها ما فماش مين ستيج على اي فيستيفال في العالم ما كانوش موجودين فيه. The Tomorrowland Friendship Mix الليلة مع ميدوزا على الاولى في تونس.

The Tomorrowland Friendship Mix with Medusa دخلتنا الاخر بنتلفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا ثلاثة سوايع من 9 لنص الليل. شكرا لكامل الفريق عدنان في الاخراج وائل في ستوندار ويسري في ديجيتال. On se donne rendez-vous كي العادة من الاثنين للجمعة في بنتلفين وين كي تلقاو احسن موسيقى كود لا بوليمور وبطبيعة الحال الربح والكاش. بعد شوية تلقاو مراد الدريدي في الاخبار. Entre temps enjoy the music of Medusa على موزيكا فام.

0: لكم. عدنا والعود أحمد معكم ميرا ميرا الخطيرة. السبت والأحد ستة تاع الصباح نزل عليك الفلسة نسمع صباح الخير ويكند ستة ساعات من ستة تاع الصباح حتى لعند لون معبين بالحب يا حب وين على الأولى موزايك فام
1: على الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام راديو موزايك فام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة العمران ينجحون في تفكيك شبكة تخصصت في تسهيل الغش في امتحانات شهادة البكالوريا تضم 5 أشخاص 3 شبان وفتتان واعتمدت حيلة غريبة تمثلت في استخدام بوق منزلي مخصص للبائع المتجول. وتفيد معطيات ملف القضية أن المتهمة الرئيسية في هذه الشبكة قامت باقتناء مضخم صوت بمبلغ قدره 200 دينار ثم سلمته ل3 شبان من شركائها ورسمت الشبكة خطة سينمائية محكمة حيث تولى الشبان التمركز بالقرب من أحد مراكز امتحان البكالوريا بحي الزيتين بالعمران متظاهرين بأنهم بائعوا بطاطا متجولين. وكان الدور المنوط لبائع البطاطا المزيفين هو تلاوة الإجابات الصحيحة للامتحانات عبر البوق باستخدام كلمات مشفرة ومصطلحات مموهة يعتقد المرء أنها مجرد أسعار للسلعة بينما يفهمها تلاميذ المتواطئون داخل قاعات الامتحان. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر ماي 2026 تبلغ نسبة 5.5% وفق المعهد الوطني للإحصاء. ومعهد الإحصاء يعلن ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر ماي بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أفريل 2026. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في تونس من 2.5% سنة 2025 إلى 2.2% سنة 2026 وتحقيق نسبة ذاتها في 2027 بحسب آخر تقرير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادر عن البنك. والبنك يشير إلى أنه رغم التقدم المسجل في خفض التضخم خلال سنة 2025 فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة. وزير البيئة حبيب عبيد يؤكد أن تونس تواجه عدة مخاطر بيئية بينها ارتفاع كميات النفايات وتثمينها وارتفاع مستوى البحر ونظافة الشواطئ والتصرف السليم في المياه وترشيد استهلاكها، مشيرا إلى أن مصالح البيئة تعمل الآن على تنظيف 152 شاطئا. ووزير البيئة يشير إلى أنه يتم تثمين قرابة 90% من النفايات البلاستيكية و40% من إجمالي استهلاك الزيوت الغذائية. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي يعلن توقيع اتفاقية تعاون بين تونس والجزائر تعلقت بتطوير البنية التحتية المشتركة في مجال الألياف البصرية والربط البيني بالإنترنت عبر الكوابل الأرضية وتعزيز الربط الدولي بين الجزائر وأوروبا وتونس وأوروبا، إضافة إلى مزيد التنسيق الدائم لاستثمار الخبرات وتجارب البلدين لتعزيز الربط الدولي بشبكة الإنترنت. في الشأن الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرب الجمعة اعتقاده بأن المفاوضات مع إيران تسير بنجاح مجددا التأكيد على أن طهران لن تمتلك أسلحة نووية أبدا. يبدو أن الحرب الروسية الأوكرانية تتجه نحو مزيد من التحول في ظل رفض موسكو عروض المفاوضات التي تطرحها كييف وحلفائها الأوروبيون، والتي يقول محللون أنها ليست إلا محاولة للاستفادة من الانهماك الأمريكي في إيران. فقد دعم قادة ومسؤولون أوروبيون الدعوة التي وجهها الرئيس فلاديمير زيلينسكي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين لعقد مفاوضات مباشرة بغية إنهاء الحرب الدائرة بين البلدين منذ 4 سنوات، وقالوا إن خطرها بات واضحا للجميع. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.
3: From hot new talent to the world's biggest DJs.
4: That's right.
5: Let's go!
3: This is Spinning Sessions.
4: Yo, yo, what is happening? Welcome to a brand new edition of Spin In Sessions, episode number 432 already. My name is Greg Jake, and today we are going to bring you some of the newest dance tunes from artists like Aframi, Robin Schulz, Watermott, Blaster Jacks, and Gregor Potter. Let's not forget about our regular items like the tune of the week, a fan request, and a 30-minute guest mix from Plastic Funk and Loud. But let's start the show with a nostalgic summer anthem. Swedish DJ producer John Desan is gearing up to release his single When the World Was Happy with the captivating vocals of Inyang Bassi and some big pianos. Right after that, we'll listen to an upcoming dance pop record by Aframi, so be prepared for a show filled with